0: وبشكل ممنهج ومتكرر الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية ومنها مطار الكويت الدولي ومحطات الكهرباء والمياه والمنشآت النفطية، بما يكشف عن نهج عدائي يستهدف تعطيل مقومات الحياة والبنى التحتية الحيوية.
1: تتعرض دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية منذ شهر فبراير

0: في المنطقة في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. واستهدفت هذه الاعتداءات الغاشمة وبشكل ممنهج ومتكرر الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي ومحطات الكهرباء والمياه والمنشآت النفطية، بما يكشف عن نهج عدائي يستهدف تعطيل مقومات الحياة والبنى التحتية الحيوية.
1: كما أكد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله أن إصلاح مجلس الأمن، وهو الجهاز المكلف بصيانة السلم والأمن الدوليين، أصبح ضرورة لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد أعضاء المنظمة والتغيرات التي طرأت على العلاقات الدولية منذ إنشائها، مشيرا سموه رعاه الله إلى الحاجة لأن يكون المجلس أكثر تمثيلا وفاعلية وشفافية في أداء مسؤولياته.
0: ونؤكد في هذا السياق على أن إصلاح مجلس الأمن، وهو الجهاز المكلف بصيانة السلم والأمن الدوليين، أصبح ضرورة لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد أعضاء المنظمة والتغيرات التي طرأت على العلاقات الدولية منذ إنشائها. فهناك حاجة ماسة لأن يكون المجلس أكثر تمثيلا وفاعلية وشفافية في أداء مسؤولياته.
1: وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في إدانة الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. وأكد سموه رعاه الله أن تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة يظل مرهونا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية كافة.
0: تجدد دولة الكويت موقفها المبدئي والثابت في إدانتها للانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق الذي لا يزال يعاني من ظروف وأوضاع معيشية صعبة تحت وطأة سياسات التهجير والاعتقالات والاستيطان، وندعو إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة ومراحلها اللاحقة التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره 2803 بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، مع التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: كما أكد ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أن السلام العادل هو الطريق إلى الاستقرار، وأن احترام سيادة الدول وصون حقوق الشعوب والاحتكام إلى القانون الدولي في حل النزاعات ركائز لا غنى عنها لأمن الدول واستقرارها. وأكد سمو ولي العهد حفظه الله أن دولة الكويت ستبقى كما عاهدها العالم صوتا للحكمة والاعتدال، داعمة للحوار والتعاون والانفتاح على الشراكات بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة، ونصير للحق وشريكة في ترسيخ السلم والأمن الدوليين، إيمانا منها بأن السلام هو السبيل إلى مستقبل تصان فيه الحقوق وتستقر فيه الأوطان وتنعم فيه الأجيال بالأمن والازدهار.
2: وحول خطاب ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله في الأمم المتحدة، أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم سليماني. في البداية أستاذ غانم، ما الذي يعكسه إشارة ممثل حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله إلى تعرض الأعيان المدنية في دولة الكويت كالمطار ومحطات الطاقة لعدوان إيراني آثم بالصواريخ والمسيرات منذ فبراير الماضي؟
3: بلا شك شكلت هذه الكلمة وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وثيقة سياسية ودبلوماسية، ويعني رسمت المعالم السياسية الخارجية لدولة الكويت وناقشت كل ما يتعلق بالظروف التي تمر بها المنطقة والظروف المعقدة أيضا التي تحاصر العالم، وثبتت هذه الكلمة المباركة

0: سيادة دبلوماسية الكويت إزاء هذه الاعتداءات السافرة والآثمة لتضع هذه المنظمة العالمية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي أمام مسؤوليتها لتمنع تكرار تلك الكوارث والحوادث الإجرامية؟ اليوم هذه الكلمة بلا شك شكلت انطلاقة قوية لدولة الكويت، وثبتت أيضا أمن واستقرار منطقة الخليج العربي التي تشكل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وأيضا كشفت التداعيات الخطيرة التي مرت بها دولة الكويت جراء تلك الاعتداءات من إصابة العيان المدنية
1: نعم
0: والمطار وكل هذه المناطق المدنية. وهذا الأمر بلا شك يثبت الأمر السيادي لدولة الكويت، ويفتح أيضا تفاهمات إقليمية لتعزيز الأمن والرخاء للعالم. اليوم هذه الكلمة جمعت وحوت كل الأمور الدبلوماسية، وركزت أيضا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. ولذلك مثل مطالبة الكويت أيضا بالتوقف عن دعم الوكلاء والميليشيات لمعالجة المشاغل الأمنية التي تمر بها المنطقة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكدت أيضا هذه الكلمة المباركة على ضمان حرية وسلامة الملاحة وحق عبور السفن عبر مضيق هرمز وأيضا باب المندب وفقا للقوانين الدولية والاشتراطات التي تطرحها الأمم المتحدة. لذلك هذه الكلمة حملت دلالات سياسية كبيرة وإشارات صريحة وواضحة إزاء التمسك بهذه الوثيقة الأممية وأمام العالم، حيث نقلت الكويت هذا الملف في إطاره الإقليمي على أعلى منصة، وعبر عنها ممثل حضرة صاحب سمو ولي العهد بثبات ووضوح، ليثبت هذا الجرم وهذا التعدي
1: نعم
0: السافر رسميا على المستوى الدولي.
1: نعم العدوان الإيراني الآثم تصدر مضامين كلمة سموه حفظه الله، وكان حاضرا بقوة. ما هي أهم الرسائل التي أرادت دولة الكويت توجيهها من خلال هذا الحضور؟ وكيف يمكن استثمار هذا التجمع الأممي في إلزام الطرف الإيراني بالكف عن العدوان والعودة إلى الصواب؟
0: الكويت تريد أن تستند إلى التحركات الإقليمية والدولية لحماية أمنها القومي واقتصادها في إجراءات سيادية دبلوماسية في إزاء أولا التحرك الأممي. وأيضا طالبت، لا ننسى أن الكويت طالبت بالإصلاحات الإصلاح المنظومة للأمم المتحدة وتطوير أجهزتها في مختلف القطاعات. لذلك هذه الدعوة الواضحة التي أطلقتها الكويت، وتحمل ايضا ضروره مواكبه الزياده الكبيره في عدد اعضاء المنظمات والتغييرات التي طرات على العلاقات الدوليه، وايضا عرضت كل هذه الامور، لان في حاله الامر الامم المتحده والجميع الامام لم تعد قادره على مواكبه هذه التطورات، ولا بد ان يتم توسيعها واصلاحها. ايضا
1: نعم
0: شددت الكويت في تعاونها مع الجمهوريه العراقيه في وقوف جانبها في كل الاجراءات التي يقوم بها رئيس الحكومة ودعم للإصلاحات ومكافحة الميليشيات التي تحمل السلاح.
1: نعم مثل ما تفضلت، حملت الكلمة مضامين عديدة، وخطاب ممثل سمو الأمير حفظه الله سمو ولي العهد كان موجها إلى المجتمع الدولي في توقيت بالغ الدقة. ماذا يكشف هذا التوقيت عن الرسائل، عن قراءة دولة الكويت للتحولات التي يمر بها النظام الدولي؟
0: بلا شك حتى أن هذه الكلمة المباركة حملت الهموم الخليجية المشتركة وانعكاسات هذه التهديدات الإيرانية على العمل الخليجي، وثبتت أيضا التهديدات التي مرت بها دول المنطقة، وأكد بوضوح أن الأمن الخليجي وحدة واحدة لا تتجزأ، وهذا التهديد المباشر على أي دولة خليجية بلا شك هو تهديد على هذه المظلة، مظلة مجلس التعاون الخليجي، وتثبيت أيضا القرارات الدولية والموافق التي توافق القانون الدولي، فيما يتعلق في مسألة ضرورية أمن الملاحة. هذا الأمر الذي الآن يتعرض إلى التهديد، وطالب سموه أن يتم تطبيق القرار المتحدة لعام 1982، يؤكد على أهمية العبور الآمن للسفن، ويؤكد أيضا هذا الأمر سيساهم بلا شك باستقرار أسواق العالم في المرتبطة بالنفط والغاز، وضرورة أن تكون هناك شروط مهمة تثبت هذه الأمور. لذلك من الأمور أيضا
1: نعم
0: ثبت سموه حفظه الله على الوساطات التي تعمل للاستجابة للحلول التي الآن مطروحة في هذا الوقت، مثل الوساطة القطرية التي تبذل جهود كبيرة في خفض التصعيد وتحركات الاستجابة لأن تكون هناك انتقال إلى مرحلة تطبيق عملي لهذه التصاريح والتخلي عن كل السياسات العدائية.
1: نعم كلمة ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد انطلقت من الشأن الوطني إلى فضاء إقليمي ودولي أوسع. كيف تعكس هذه المقاربة مفهوم دولة الكويت لأمنها الوطني وعلاقته باستقرار محيطها؟
0: بلا شك هو يجسد أيضا الموقف الثابت والمبدئي والتاريخي للكويت في دعم كل القضايا الإنسانية وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني، والذي أكد عليها سمو ولي العهد حفظه الله، والمطالبة بتنفيذ كل القرارات الخاصة بمجلس الأمن والانسحاب الكامل من غزة وعودة السلطة الفلسطينية لتقوم بعملها وتساهم أيضا أمام مسؤولياتها الأخلاقية. ويؤكد دائما سموه في هذه الكلمة أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
1: نعم دولة الكويت دائما ما تتميز بدبلوماسية تسعى لصناعة الأمن والأمان، كيف تحلل القيم الدبلوماسية الكويتية من خلال دعوة سمو ولي العهد إلى ضرورة التوصل إلى تفاهمات وتهدئة بالحلول السلمية؟
0: بلا شك يعني أن هذه هي الكلمة واكبت أيضا الاستراتيجيات الجديدة في مواكبة التحولات في مسألة الذكاء الاصطناعي، وكان موضوع الذكاء الاصطناعي أحد المواضيع الرئيسة في هذه الاجتماع الجمعية العامة، وأكد أيضا تتماشى أيضا مع أهداف رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى أن يكون هناك تحول اقتصادي قائم على المعرفة. لذلك هذه السياقة التي عبر عنها سمو ولي العهد أكدت أيضا، والأمر المهم أن الأمن الخليجي ودعم الجهود الدبلوماسية والوساطة القطرية الباكستانية للتهدئة مع إيران والتشديد أيضا على مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة ومعالجة كل الملفات الخلافية وفق القرارات الدولية وأداء. وأكد سموه أيضا ضرورة ضمان حرية الملاحة، وفيما يتعلق بالعلاقة الكويتية العراقية اعتبر أن استقرار العراق ومصلحته هو مصلحة مشتركة للكويت والمنطقة، وأشاد أيضا بالجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وأيضا في هناك ملفات استكمال ملفات ترسيم الحدود البحرية لما بعد نقطة 162 والالتزام بكل هذه الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعمل بين الدول. وأكد أيضا على مسألة التنفيذ الكامل لخطة السلام الشامل التي الآن متعطلة فيما يتعلق بالانسحاب انسحاب الإسرائيلي من غزة وعودة السلطة الفلسطينية.
1: متابعة إخبارية. تتجه الأزمة بين واشنطن وطهران إلى مرحلة جديدة في ظل استمرار الضغوط الأمريكية على إيران بالتزامن مع تحركات دبلوماسية غير مباشرة تقودها قطر ووسطاء آخرون سعيا إلى احتواء التصعيد وإعادة إطلاق المفاوضات. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. في البداية أستاذ محمد، كيف تقرأ التباين بين استمرار واشنطن في تجديد الضغط على إيران وبين تأكيد البيت الأبيض لوجود مناقشات إيجابية وبناءة عبر الوسطاء؟
2: طبعا وجود المحادثات بطريقة غير مباشرة أو حتى مباشرة لا يلغي أن أوراق الضغط في كلا الطرفين لم تلقى بعد، بمعنى أن وجود المحادثات أو البحث عن مخرج هو جزء من العملية لكنه لا يلغيها أبدا. لا يوجد حتى الآن أي تخلي عن أوراق الضغط بيد الجانبين، تحديدا الجانب الأمريكي. بالتالي تطبيق هذه العقوبات وصولها إلى مرحلة غير مسبوقة من ناحية منع أي طيران من التعامل مع النظام الإيراني، هذا أمر غير مسبوق، يؤكد أن الحصار ماض إلى الدرجة القصوى. الحصار له ثلاثة أوجه، الوجه الأول هو الحصار البحري، حيث تمنع السفن الإيرانية من مغادرة المضيق، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تبيع نفطها أو غالبية إنتاجها النفطي. النوع الثاني هو الحصار الاقتصادي، أو الوجه الثاني هو الحصار الاقتصادي لناحية هي فرض عقوبات على أي شبكة، على أي شخص، على أي شركة، على أي بنك، على أي مصرف يتعامل مع النظام الإيراني. وهذه عملية مستمرة ومتتابعة، ويوميا أو شبه يوميا هناك عقوبات على تصدر من الخزانة الأمريكية، وبالتالي تشل قدرة النظام الإيراني على التعامل مع النظام المصرفي العالمي. الوجه
1: نعم
2: الثالث هو الذي أضيف الآن، يمكن أن نصفه بين قوسين بالحصار الجوي من دون وسائل عسكرية. عندما بدأت منذ فجر الخميس الولايات المتحدة تطبيق عقوبات على أي مطارات أو أي شركات طيران تتعامل مع إيران، وهذا ما أدى إلى توقف القليل من شركات طيران التي كانت لا زالت تتعامل مع إيران، بعضها من العراق، بعضها من تركيا، كلها أوقفت التعامل مع إيران. إذا أوراق الضغط هذه أو الاستمرار في الحصار، الاستمرار بالضغط لا يتنافى مع استمرار المحادثات، لأنه في نهاية المطاف المحادثات أو نتائج المحادثات ستكون نتيجة لأوراق القوة وأوراق الضغط التي تستخدمها الولايات المتحدة.
1: نعم، التجديد والحصار الذي تفرضه واشنطن على إيران يرافقه تحركات دبلوماسية، وحاليا قطر أعلنت عن مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران. هل تمثل الوساطة القطرية فرصة حقيقية لإعادة إطلاق المسار التفاوضي، أم أن الخلافات بين واشنطن وطهران لا تزال أكبر من قدرة الوسطاء على تجاوزها؟
2: طبعا هناك جهود بذلت في الأيام القليلة الماضية، جهود كبيرة جدا، بعضها معلن وبعضها غير معلن. الوسطاء لعبوا دور في ترتيب الاجتماع غير المباشر بين ويتكوف وكوشنير ومسؤولين أمريكيين من جهة، وبين عرفجي وفريقه من جهة ثانية. وهناك كما أعلن عرفجي قبل ساعات شروط حسب ما وصفها نقلت إلى الولايات المتحدة. أنا أرى فيها بعض المبالغات، لكن فيها أيضا بعض التنازلات من النظام الإيراني. وأيضا تحدث الرئيس ترامب عن محادثات إيجابية أو أجواء إيجابية، وتحدث أيضا عن لقاء قريب أو جولة جديدة من المفاوضات.
1: نعم،
2: أنا أعتقد أن هناك محاولة جدية، لا أحد يعرف إذا كان يمكن أن تؤدي إلى نتيجة، لأن كل طرف يرمي الكرة في ملعب الطرف الآخر. إيران تقول الآن أن الكرة أصبحت في ملعب الأمريكيين، وأنها لن توافق على فتح مضيق هرمز قبل تنفيذ شروط، يتحدث عن 7 شروط. لكن أنا أعتقد أن هناك تنازل كبير من قبل إيران في هذه الشروط مقارنة بما هو طبعا غير كاف، لكن مقارنة بكان الوضع عليه في السابق كانت تقول أن مضيق هرمز لن يفتح أبدا حتى التوصل إلى اتفاق نهائي وما إلى ذلك، في حين انما هو مطروح الان بات مختلف. الخطه تقول انه يمكن فتح مضيق هرمز خلال 7 ايام. في اليوم السابع يتم بدء التفاوض، في اليوم السادس يفتح مضيق هرمز، وفي الايام الخمسه الاولى تتخذ الولايات المتحده خطوات، منها الافراج عن اموال مجمده لايران بقيمه 12 مليار دولار، وانهاء الحرب في كل المنطقه، او ما تسميه ايران انهاء الاعمال العدائيه في كل المنطقه بما فيها جنوب لبنان من قبل إسرائيل. طبعا
1: نعم،
2: هذه الشروط بعضها مبالغ فيه، لكن النقطة الجديدة هو أن هناك تراجع من قبل إيران بأنها يمكن أن تفتح مضيق هرمز. طبعا هي تسيطر جزئيا عليه، لم تعد الأمور كما في السابق، المسار الجنوبي مفتوح، النفط يعبر بالقوة الأمريكية بطرق أخرى، لكن هي فقدت هذه الورقة تدريجيا. حتى الآن الرد الأمريكي غير واضح، قبل قليل كان هناك تصريحات لمسؤول أمريكي يقول المحادثات مستمرة، لكن لا يوجد لدينا مؤشر على رفض مطلق لهذه الخطة حتى الآن. إذن هناك فرصة، لكن في المقابل أيضا هناك تشبث، من كل طرف يتشبث بموقفه، وكل طرف يوحي بأنه غير متحمس للمفاوضات أو أنه لا يعنيه. لكن ما يمكن النظر إليه بجدية باعتقادي الشخصي هو ما أدلى به الرئيس الصيني. كانت هناك محادثات مهمة جدا بينه وبين الرئيس الأمريكي، من النادر أن تتحدث بالسياسة بشكل علني في الوساطات الصين. خرج تصريح يقول أن الرئيس الصيني يدعم العودة أو يدعو الأطراف إلى العودة لمذكرة إسلام أباد. هذا أمر مهم جدا، لماذا؟ لأن كل طرف تخلى تدريجيا عن هذه المذكرة، لكن واقعيا هي الحل الوحيد لإمكانية إنهاء التوترات بشكل سريع، وهذا ما يبدو أنه

0: تمثل جوهر المحادثات غير المباشرة الجالية الآن.
1: نعم استاذ محمد، لو ذكرت ان قمه ترامب وشي جي بينغ الرئيس الصيني تحدثت وتطرقت الى دعم ايران، وسمعنا في الايام الماضيه ان هناك دائما حديث امريكي للصين لوقف دعمها لايران، والان هناك عده مواضيع او اتفاقيات تضع على الطاوله للوصول الى الاتفاق. وفي الامس ذكر رئيس الوزراء الباكستاني اهميه العوده إلى مذكرة باكستان. هل هناك عودة فعلية، سيكون هناك عودة فعلية لمذكرة التفاهم، أم أن المذكرات التي لا تزال تطرح ستطيل من أمد الحرب؟
0: طبعا مذكرة اسلام اباد تعرضت لضربات كثيرة لكنها لم تسقط بالضربة النهائية انجاز التعبير، بمعنى ان كل طرف بدأ يتنصل منها منذ الايام الاولى لبدء تطبيقها، لم تطبق سوى لخمسة ايام تقريبا، وصولا الى ان صرح الرئيس ترامب بانها لا تساوي الحبر الذي كتبت به، وقال انه غير مهتم بها، وبالتالي كان هناك اعتقاد بأنها ربما تكون سقطت نهائيا. لكن ما يبدو الآن هو محاولة لإحياء هذه المذكرة، بالحد الأدنى باعتقادي هي تشكل إطار لأي تفاهم مستقبلي، حتى لو سقطت بتسميتها في المرحلة اللاحقة، لكن جوهرها سيبقى، الكثير من بنودها هي التي ستشكل البنود لأي اتفاق مستقبلي. إذا هذه المذكرة باعتقادي كما قال رئيس وزراء باكستان يجب العودة إليها الآن، ومن ثم تبدأ المفاوضات. هناك زخم كبير باتجاه إحياء هذه المذكرة، لدينا الجهد القطري الكبير جدا، هناك الجهد الباكستاني الذي لم يتوقف، وأعتقد أننا بتنا الآن أمام دور صيني، من المبكر الآن أن نحكم عليه، يحتاج لبعض الوقت، لأن الصين في الوقت نفسه هي متهمة بأنها تساعد النظام الإيراني، وكان هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين يقولون أن ترامب أبلغ الرئيس الصيني بضرورة وقف هذا الدعم، ومن غير الواضح ما هو الرد الصيني، لكن في الوقت نفسه الوساطة الصينية، إذا أردنا أن نتحدث عن وجود وساطة أو كان هناك وساطة، تختلف تماما عن الوساطة القطرية والباكستانية. الصين هي من نوع الوسيط التي يلعب دور يسمى الوساطة بالإكراه، بمعنى أنه يمتلك تأثير على الطرفين وعلى إيران أكثر، بأنه لا يطرح فقط الأمور من أجل تخريب وجهات نظر، وإنما يعرف أنه يمكنه أن يفرضها. لماذا؟ لأنه يساعد إيران أقله على المستوى الاقتصادي. بالمناسبة حتى العقوبات الأمريكية الصين لا تطبقها، هي تطبق فقط عقوبات مش الأمن. إذن لدينا فرصة الآن، وأعتقد مذكرة إسلام أباد ستبقى المرجعية حتى إشعار آخر.
1: قضايا استراتيجية. اختتم الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جي بينغ قمة واشنطن وسط تفاهمات محدودة بشأن التجارة، وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. في البداية دكتور محمد، كيف يمكن تقييم ما خرجت به القمة الأمريكية الصينية، وهل نجحت في تثبيت التهدئة بين أكبر اقتصادين في العالم؟
2: بعد التحية، أعتقد أن هذه الزيارة كان يؤمل منها الكثير، خاصة طبعا أنها الزيارة الثانية بعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين، وطبعا لقائه التاريخي مع الرئيس الصيني. طبعا هذه الزيارة كان يعول عليها في ملفات معينة، منها ما يرتبط بالملفات الخارجية، ثم بعد ذلك مسألة العلاقات ما بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لم نرى أي تقارب في وجهات النظر حول ملفات خلافية عديدة. على سبيل المثال الملف الإيراني كان هو الملف الأعلى صوتا كما يقال في العالم، وبالتالي كنا ننتظر أن تقول الصين كلمتها في هذا الأمر، وهذا لم يحدث. بالعكس، نفت الصين أي علاقة لها حتى بإمداد إيران بأي معلومات استخباراتية وما إلى ذلك، وبالتالي طبعا ظل الأمر على ما هو عليه في الملف الإيراني. الملف التايواني كان نقطة خلاف حادة بين الجانبين، خاصة طبعا أن الولايات المتحدة الأمريكية نفت أن يكون هناك أي تعاون مع تايوان في الفترة الحالية، وأبقت على موقفها فيما يرتبط بدعم تايوان، وفيما يرتبط أيضا بالمسار الخاص بسياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه تايوان. وبالتالي أعتقد أن هذين ملفين يمكن كان هم

0: أصعب، وطبعا لم يتم حلهم إلى الآن. ما يرتبط بجملة المسائل الأخرى منها ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، أظن أنه هو المسار اللي يمكن التقاربي كما يقال، لأن هناك علاقات اقتصادية، هناك عمليات تبادل تجاري، هناك استثمارات، لكن كل طرف ينظر إلى الطرف الآخر باعتباره منافس في النهاية. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن الصين اقتصاد ضخم، وكذلك الحال بالنسبة للصين. طرف الولايات المتحدة الأمريكية معوق لها من الناحية الاقتصادية،
1: نعم
0: لأن مسألة الرسوم الجمركية وما إلى ذلك، وبالتالي فرض نوع من مد الهدنة لمدة شهرين. لكن أتخيل أن الأمر قاب قوسين أو أدنى من العودة مرة أخرى إلى مسألة سجال تجاري وصراع اقتصادي بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
1: نعم واشنطن أعلنت مزيد من التفاصيل بشأن التفاهمات التجارية، أن المزيد من التفاصيل سيكشف عنها يوم الاثنين. ما الذي يمكن أن نترقبهم في هذه التفاصيل؟
0: يعني أعتقد أن التفاصيل ربما يتم الكشف عنها تدريجيا، منها ما يرتبط بجملة الصفقات التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. يمكن الرئيس الأمريكي عندما ذهب إلى العاصمة الصينية بكين كان يتحدث بأن هناك صفقات بالمليارات ما بين الدولتين. أعتقد أن الحال أيضا ربما يتم، لأن لا ننسى أن كان في استقبال الرئيس الصيني مع الرئيس الأمريكي كان هناك مجموعة من رؤساء الشركات العالمية الأمريكية، وبالتالي ربما يكون هناك سمة صفقات عقدت ودشنت في هذا الجانب. المسارات الخاصة بالإقليم أو المسارات الخاصة بالصراعات، ربما أن الصين لا تتحدث فيها كثيرا. على سبيل المثال، سياستها دوما هي سياسة النفس الطويل وسياسة الهدوء فيما يرتبط بعدم إقحام نفسها في أي عمليات على الصعيد الدولي أو على الصعيد الإقليمي، ومنها ما يرتبط بالأزمة الإيرانية. لكن رأينا تصريح مهم للغاية، وهو المسألة الخاصة بأن الصين تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة إلى مائدة التفاوض، وهذا شيء جيد فيما يرتبط بالملف الإيراني. وأعتقد أن ربما يكشف عن تفاهمات أخرى خلال طبعا الأيام القادمة. لكن ما يعنينا هي المسألة الخاصة بأن سمة التوقف في الإسهام أو حتى يمكن التوقع الإيجابي فيما يتعلق بالعلاقات بين الدولتين تظل الحال على ما هو عليه، مع تقدم في معدلات التبادل التجاري فقط بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، تايوان كانت من أبرز ملفات القمة، والرئيس الصيني طالب واشنطن باتخاذ موقف يعارض استقلال الجزيرة. لماذا يمثل الاختلاف بين عبارة عدم دعم الاستقلال ومعارضة الاستقلال أهمية سياسية كبيرة لدى الصين؟
0: بالتأكيد الصين ترى في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر خصم من ناحية تايوان، لأن الولايات المتحدة الأمريكية موقفها هو موقف داعم لاستقلال تايوان عن الصين، في حين أن الصين ترى أن استقلال تايوان يمثل مشكلة في الأمن القومي الصيني. حتى أن الصين قالتها صراحة بأن عندما تقول تايوان بأنها ستستقل عن الصين ستقوم بمهاجمة تايوان عسكريا. وبالتالي فننظر هنا إلى الطرف الخارجي، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت دعم قوي لاستقلال تايوان وما إلى ذلك، ولذلك طلب من أمريكا أن تكون أكثر حرصا في هذا الجانب، وأن تعلن أولا عدم دعم تايوان، وأن تعلن أيضا أن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الدولة الصينية. وهذا ما لم تقله الولايات المتحدة الأمريكية، لأن أمريكا تعلم جيدا أن هذا بين قوسين الكارت هو طبعا يمثل أهمية كبيرة جدا فيما يرتبط بالضغط على الصين في ملفات أخرى. على سبيل المثال الملف الإيراني، على إيران أن على عفوا الصين أن تتوقف عن كل دعم بالنسبة لإيران، ومن الممكن وقتها أن تفعل الولايات المتحدة الأمريكية الشيء ذاته ولو بمعدل أقل في الملف التايواني. إذن هي مسألة برجماتية ومسألة مصالح في النهاية بين الدولتين، لكن أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تغير موقفها بنسبة 100% تجاه مسألة تايوان.
1: نعم دكتور محمد، هل نجحت بكين في تحقيق أي تقدم بشأن مطالبها بوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان؟
0: أعتقد طبعا أن هي طلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتوقف بالفعل عن مسألة مد تايوان بالسلاح وما إلى ذلك، لكن ينظر الأمر من جانبين. الجانب الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى تايوان باعتبارها أحد الفزاعات بالنسبة للصين، وبالتالي تظل هذه الفزاعة موجودة، وبالتالي تنشغل الصين قليلا في هذا الملف. هذا جانب. الجانب الآخر أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تدعم الدول المحيطة ببحر الصين الجنوبي وتعطيهم وأيضا تجارة

0: الأسلحة وما إلى ذلك، وتقوم بتدشين صفقات السلاح بمليارات مع هذه الدول. وبالتالي استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الصين عسكريا وفي دعم دول التي تطل على بحر الصين الجنوبي أيضا عسكريا، أعتقد أنه يمثل مشكلة بالنسبة للصين، لأن الصين تريد أن تكون الأكثر تفوقاً.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا جولة إخبارية، قدمه لحضراتكم عبد الرحمن الشميري وأخرجه لكم الزميل عبد القدوس إسماعيل. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

ثم تأتي قاعدة تغير زاوية النظر إلى المشكلات. يرى المؤلف أن المشكلة قد تصبح فرصة تدفع الإنسان إلى بذل أقصى جهده للوصول إلى حل. يضع إلى جوار ذلك قاعدة في التعامل مع الآخرين، أن يكون الثناء علنيا بينما يكون النقد سرا وبهدوء. ثم يعود إلى موقف الإنسان الداخلي، فيجعل الموقف الإيجابي بمنزلة جواز عبور نحو مستقبل أفضل. المشكلة هناك لم تختفي في إحدى قصصه، لكن السؤال تغير. هذا هو المعنى الذي يتكرر. ليس المطلوب أن تحب المشكلات ولا أن تتمنى الأزمات، لكن عندما تقع المشكلة بالفعل فإن الوقوف أمامها وتكرار لماذا أنا لن يغير طبيعتها. السؤال الذي يحرك الإنسان هو: والآن ماذا أستطيع أن أفعل؟ من هنا يرفع المؤلف أهمية الاعتقاد بالنفس ويعتبره ضرورا للوصول. فإذا اهتز إيمان الإنسان بقدرته أصبح تحقيق النصر أصعب في تصوره. ثم يعيد تعريف الفقر بطريقة معنوية، فلا يجعله متعلقا بالمال وحده، بل يرى فقرا آخر في الإنسان الذي لا يمتلك طموحا يوجه حياته. ثم يقول للقارئ: لا تجعل المخاوف التي يصنعها عقلك تقودك. كأننا عدنا إلى البداية مرة أخرى، فالكتاب كله يدور في دوائر متصلة: فكرة، اعتقاد، محاولة، خطأ، تعلم، محاولة جديدة، ثم نتيجة. ليس النجاح عند المؤلف قفزة واحدة من الصفر إلى القمة، إنه تراكم. ومن أكثر قواعد هذا القسم وضوحا تلك التي تقول في معناها: أما الصعوبات خياران، إما أن تغيرها وإما أن تغير نفسك في طريقة التعامل معها، لكن لا تقف مكتوف اليدين. ثم يؤكد أن هناك عادة وسيلة لإنجاز الأشياء، على الإنسان أن يبحث عنها ويدعو إلى إخراج كلمة مستحيل من قاموس حياته، ويربط استمرار الطريق ببقاء الطموح والحماس. لكن المؤلف يضيف هنا توازنا مهما، فالدعوة إلى رفع شأن النفس لا تعني التقليل من شأن الآخرين. يمكنك أن تكبر دون أن تصغر أحد، يمكنك أن تطمح إلى المقدمة دون أن تتمنى سقوط من أمامك، يمكنك أن ترى قيمتك دون أن تنكر قيمة غيرك. ثم يعود مرة أخرى إلى الأفكار، لأن أفكار الإنسان كما يرى تشارك في تشكيله وتوجيه مسار حياته، لذلك عليه أن ينتقي منها ما يساعده على إدارة اتجاهه. وبعدها تأتي واحدة من الصور الجميلة في القواعد: لا نستطيع توجيه الرياح، لكننا نستطيع التحكم في شراع السفينة وفق اتجاهها. وهذه الصورة تكاد تلخص الكتاب كله، لأن جزءا كبيرا من معاناة الإنسان يأتي من محاولته السيطرة على أشياء لا يملكها. ماذا يقول الناس؟ لا تملك ذلك بالكامل. ماذا يحدث غدا؟ لا تعرف. هل ستنجح كل محاولاتك؟ لا ضمان. هل ستأتي الظروف كما تريد؟ ليس دائما. هذه هي الرياح، لكن أين شراعك؟ قرارك، محاولتك، استعدادك، تعلمك، الطريقة التي تتعامل بها مع الخطأ. قد لا تستطيع أن تأمر الرياح بأن تأتي من جهة معينة، لكن تستطيع أن تتعلم الأبحار. وهذا بالضبط هو الانتقال الذي يحاول الكتاب أن يصنعه، من عقلية تنتظر الظروف المناسبة إلى عقلية تسأل عن أفضل ما يمكن فعله بالظروف الموجودة. هنا يعود الفشل مرة أخرى، لكن يعود بصورة مختلفة. في البداية كان الفشل شيئا يخشاه الإنسان، ثم رأيناه في القصص نقطة تحول، والآن يحوله في هذا الكتاب إلى قاعدة: لا تجعل الفشل يثبطك، فقد يكون تجربة إيجابية وربما يصبح طريقا إلى نجاح لاحق. لاحظ أنه لا يقول إن الفشل نجاح، الفشل يظل فشلا في النتيجة التي أردتها، لكن قيمته تتغير بحسب ما تفعل بعده. إذا فشلت ولم تتعلم شيئا خسرت النتيجة فقط، إذا فشلت وكررت الخطأ نفسه قد تعيد الخسارة، أما إذا خرجت من التجربة بمعرفة لم تكن لديك فقد أصبح للفشل مردود. وهنا يستخدم الكتاب صورة أخرى، ويضع المؤلف الفارق بين الناجح وغيره في هذا السياق: في الإرادة والعزيمة أكثر من مجرد المعرفة والخبرة. ويعتبر أن أول خطوة الفشل الحقيقي تبدأ عندما يتوقف الإنسان عن المحاولة ويتنازل عن أحلامه. وهذه نقطة مركزية في يقين. الفشل في الكتاب ليس حادثة، إنه موقف من الحادثة. قد تخسر الجولة، لكن الخسارة النهائية في منطق المؤلف تبدأ حين تقرر ألا تدخل جولة أخرى. الوراقون.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. تأتي قاعدة أكثر واقعية: لا يمكننا التحكم في الظروف، لكن يمكننا التحكم في الأفكار التي نواجه بها كل ظرف. يضيف أن الاستفادة من نتائج التجارب تحسن حياة الإنسان، بينما عدم الاستفادة منها يزيد الأخطاء والخسائر. هنا يصبح السؤال بعد كل تجربة: ماذا تعلمت؟ ليس من المذنب فقط، ولا لماذا حدث ذلك لي، بل ماذا أعرف الآن ولم أكن أعرفه قبل هذه التجربة؟ ربما تعلمت أنك استعجلت، ربما وثقت في المكان الخطأ، ربما اكتشفت مهارة تحتاج إلى تطوير، ربما عرفت أن هدفا كنت تطارده لا يستحق أصلا ما كنت تدفعه من أجله. فالخبرة ليست عدد السنوات التي مرت عليك، الخبرة هي ما أخذته من تلك السنوات، وإلا فقد يعيش الإنسان التجربة نفسها 10 مرات ولا يتعلم إلا كيف يكررها. يصل المؤلف في كتابه يقين إلى واحدة من أشهر صور التفكير الإيجابي: الكوب الذي يحتوي نصفه على الماء، هل هو نصف ممتلئ أم نصف فارغ؟ يرى الكتاب أن الإجابة تعتمد على نظرة الشخص الذي يقف أمامه. الماء نفسه، الكوب نفسه، الكمية نفسها، لكن الوصف يتغير. المقصود ليس إنكار النصف الفارغ، فهو موجود، لكن السؤال: أي جزء ستجعله يسيطر على المشهد كله؟ هل تنظر فقط إلى ما فقدت؟ أم ترى أيضا ما بقي؟ هل تنظر إلى الخطأ وحده؟ أم ترى المعرفة التي خرجت بها؟ هل ترى الباب الذي أغلق؟ أم تبحث عن الأبواب التي ما زالت مفتوحة؟ ثم تأتي القاعدة 30 لتغلق هذا القسم بصرامة: لا تتصالح مع عيوبك، واجعلها شيئا تعمل على التغلب عليه. وهذه خاتمة مناسبة لقواعد النجاح، لأن الكتاب بدأ بقوله: ثق بنفسك، لكنه لا يريد أن تفهم الثقة بالنفس على أنها أنا كامل، بل أنا قابل للتحسن. هناك فرق هائل بين الجملتين: الأولى تغلق الباب والثانية تفتحه. بعد القواعد 30 يتغير إيقاع الكتاب تغيرا واضحا، وينتقل المؤلف إلى فصل سماه آيات تفاؤل، ويذكر أنه جمع فيه آيات كان شخص آخر قد رتبها ووضعها للقارئ لأنه يرى أنه سيحتاج إليها. وهنا لا يقدم الكاتب تحليلا مطولا كما فعل في بعض الصفحات السابقة، وإنما يجعل هذا القسم أقرب إلى مساحة للطمأنينة والتذكير. معارك الحياة لا تنتهي وصراعاتها طويلة، لذلك يرى الإنسان يحتاج إلى أن يتسلح بما يستطيع من وسائل

سائل الحماية والنجاة، وأن يدرب نفسه على حقيقة أن كثيرا من الأشياء المهمة لا تأتي بسهولة ومن دون تعب. وهنا لا يعدك الكتاب بأن الحياة بعد قراءة صفحاته ستصبح أسهل، وهذا مهم. لا تختفي المشكلات لأنك قرأت عن الإيجابية، ولا يتوقف الناس عن إحباطك لأنك قرأت فصل أنت صانع حلمك للناس، ولن تتحول كل محاولة إلى نجاح لأنك صدقت حلمك، ولن يصبح كل فشل مقدمة حتمية لانتصار كبير. الحياة ستظل حياة، فيها نجاح وفيها خسارة، فيها أبواب تفتح وأخرى تغلق، لكن الذي يريد المؤلف تغييره ليس طبيعة الحياة، بل الإنسان الذي يدخل إليها. إنسان يعرف أن المشكلة تحتاج مواجهة، وأن الخطأ يحتاج تعلما، وأن رأي الناس لا ينبغي أن يصبح الحكم النهائي على قيمته، وأن الطريق إذا أغلق قد يبحث عن طريق آخر، وأن عيوبه ليست قدرا أبديا، وأن النجاح لا يولد دائما في اللحظة التي خطط لها. في خاتمته يقول المؤلف أنه حاول خلال الصفحات أن يجمع للقارئ قدرا من خبرات الآخرين وما قرأه، حتى تتسع مداركه ويفهم طبيعة حياته ويستفيد من الفرص التي تأتيه. ثم بعد الخاتمة يضع عبارة كاد تكون الرسالة الأخيرة للكتاب كله ومعناها: لقد جمع كلمات من مصادر وتجارب متعددة ليصل بالقارئ إلى حقيقة واحدة، أن نفسك هي التي ستبقى معك، وأن عليك أن تستثمر وقتك في بنائها بناء صحيحا حتى تكون سندا لك عندما يتخلى عنك الآخرون.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظلم.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. سبق السيف العذل، كلمة الاعتذار التي جاءت متأخرة.
1: قد يستطيع الإنسان إصلاح كلمة قالها أو تعويض مال أضاع، لكنه لا يستطيع دائما رد فعل أطلقه في ساعة غضب. فبعض قراراتي إذا نفذت لم يعد الندم قادرا على محو آثارها، ولا النصيحة المتأخرة قادرة على إعادة الزمن. ومن هنا كانت التؤدة سياجا يحمي المرأة من لحظة قد يحمل ثقلها أعواما.
0: يضرب المثل العربي سبق السيف العذل إن تأتي النصيحة أو الملامة بعدما وقع الأمر وتعذر تداركه، والعذل هو اللوم. وتربط الروايات التراثية المثل بحادثة ثأر اندفع فيها رجل إلى القتل، ثم ظهر له بعد الفعل ما كان يوجب التوقف والتحقق.
2: أين أنت يا أميمة؟
0: أنا هنا. ما بالك تدخل مضطربا ويدك لا تفارق مقبض سيفك؟
2: رأيت في السوق رجلا يحمل سيف ابني.
0: هل أنت متأكد أنه سيفه؟
2: أعرفه كما أعرف كفي، نقشت بيدي علامة عند مقبضه.
0: ومن هذا الرجل؟
2: رجل غريب يدعى الحارث.
0: اسأله كيف وصل السيف إليه؟
2: سألته فقال إنه أخذه من فتى لقيه في الطريق.
0: أعطاه الفتى السيف أم باعه له؟
2: تهرب أولا ثم قال إنه قتله وأخذ سيفه.
0: وهل ذكر اسم الفتى؟
2: لم يذكر، لكن قلبي أخبرني إنه ابني.
0: القلب المفجوع يخشى أسوأ الاحتمالات، فلا تجعل خوفه حكما.
2: أتطلبين مني أن أترك قاتل ابني؟
0: بل أطلب منك أن تتثبت.
2: لقد اعترف إنه قتل صاحب السيف.
0: ربما كان السيف قد انتقل من صاحب إلى آخر.
2: العلامة لا تكذب.
0: العلامة تثبت أن السيف كان لابنك، لكنها لا تثبت أن الحارث قتله.
2: إن انتظرت ربما هرب،
0: وإن عجلت ربما قتلت بريئا.
2: لا أحتمل أن يقف أمامي حاملا سيف ولدي ثم يمضي آمنا.
0: إذن خذه إلى مجلس القضاء.
2: وما الذي يفعله القضاء وأنا سمعت اعترافه؟
0: يسأله عن المكان والزمان ويطلب الشاهد ويجمع ما تفرق من الخبر.
2: ربما يجد لنفسه مخرجا.
0: والعدل ليس أن نغلق عليه كل مخرج، بل أن نعرف الحقيقة.
2: أتظنين أنني أبحث عن الظلم؟
0: أعرف أنك تبحث عن ابنك، لكن الغضب قد يقودك إلى غير ما تريد.
2: غاب ابني أشهرا ولم يصلني منه خبرا،
0: ولهذا يجب أن تعرف خبره كاملا لا أن تنهيه بضربة.
2: قال الرجل إنه ترك الفتى صريعا.
0: اسأله عن صفته.
2: لم أسأله.
0: وعن المكان؟
2: لم أسأله.
0: وعن الثياب التي كان يرتديها؟
2: لم أسأله.
0: إذن أنت لا تملك إلا السيف وكلمة غامضة.
2: وماذا لو أكدت أوصافه إنه ابني؟
0: حينئذ يكون لكل حادث حديث، ولكن بعد أن تعلم، لا قبل أن تعلم.
2: أخشى إن عدت إليه أن يسخر مني.
0: تحمل تحمل سخرية ساعة ولا تحمل ندم العمر.
2: الناس يقولون إن المتردد ضعيف.
0: التردد خوف بلا سبب، أما التثبت فعقل يبحث عن السبب.
2: أشعر أن دمي يغلي كلما رأيت السيف.
0: إذن لا تحكم وأنت غاضب.
2: من يحكم لي؟
0: من لا يرى السيف بعينيك ولا يحمل حزنك في قلبه.
2: أتظنين أن الحزن يعمي؟
0: قد يجعل الإنسان يرى جزءاً من الحقيقة ويحسبه الحقيقة كلها.
2: سأعود إليه وأسأله.
0: انتظر انتظر، لا تذهب وحدك.
2: سأخذ معي رجلاً من أهل الحكمة.
0: واجعل سيفك في غمده.
2: إن ثبت أنه قاتل ابني فلن ينفعه لوم ولا اعتذار.
0: لهذا أقول لك اجعل السؤال سابقاً للسيف حتى لا يصبح العذل متأخراً.
2: لقد أمسكت بيدي قبل أن تحمل ما لا تستطيع إعادته.
0: الحكمة لا تمنع الحق، لكنها تمنع أن يضيع الحق في ساعة غضب.
1: إن أخطر القرارات ما كان أثره غير قابل للرجوع، فالكلمة قد تعتذر والمال قد يعوض، لكن الدم لا يعود، والفرصة إذا مضت قد لا تتكرر. لذلك كانت النصيحة الحقيقية هي التي تسبق الفعل، وكان العقل أشد حاجة إلى الحضور حين يشتد الغضب.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، توقفوا قبل القرار الذي لا رجعة فيه، فكم من ندم جاء يحمل الصواب لكنه وصل بعدما انتهى كل شيء. لذلك قالت العرب سبق السيف العذل. أنتم مع برنامج قل ودل.
3: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يؤكد في كلمة له خلال الاجتماع مجموعة 77 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد أن العالم يشهد تحديات متزايدة تتجاوز آثارها مناطق النزاع وتقوض مسارات التنمية المستدامة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لا تعتزم رفع الحصار البحري المفروض على إيران. قطر تعلن إجراء محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران وتؤكد إحراز تقدم. دبلوماسي أوروبي رفيع يقول إن اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي سيعقد الاثنين المقبل لبحث أزمة مضيقي هرمز وباب المندب. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: تحقق سخط الله عز وجل. فالعلاقات عموما الأصل فيها أن تكون حلال، يعني مسألة التخبيب مثلا محرمة ومن الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني أي أنا وأكلم المرأة إما أني أنا أكون متعلق فيها ولا أحبها فأبيها تتطلق من زوجها عشان أتزوجها. هذه العلاقة هني دخلت بالحرام، مع أن أنا بنيتي أتزوجها لكن سويت الحرام. ليش؟ لأن هي متزوجة ودخلت في التخبيب. فأحيانا بين الحلال والحرام الشعرة، لكن لازم الواحد يكون مدرك وعارف وفاهم هذا الفرق وإن كان بسيط بين الحلال والحرام.

فالقرآن الكريم إذن يحاكي فطرة الإنسان، ولما قلنا قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، إذن هني مبادرة وتحرش في الطريقة المحرمة والخطأ. القرآن الكريم أعطانا نموذج ثاني في مبادرة المرأة بس بالحلال، والنموذج الصح في بنات شعيب عليه السلام. إيش قالت البنت اللي كانت معجبة بموسى عليه السلام لما سقى لهم وتولى إلى الظل؟ قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإحنا الآن أمام نموذجين، امرأة العزيز وبنت شعيب عليه السلام. نموذج تحركت فيه غريزة المرأة تجاه الرجل لكنها نموذج خاطئ، ونموذج تحركت غريزة المرأة تجاه الرجل لكن نموذج صحيح. هذا نموذج زواج وهذا نموذج علاقة محرمة، ولهذا القرآن أعطانا النموذجين حتى نضبط العلاقات بين الرجال والنساء. هذا أمر. أمر ثاني، القرآن الكريم

في تقرب النساء من شاب لكنهم مجموعة نساء وليست امرأة واحدة، يعني امرأة العزيز واحدة لكن تجمع النساء لإغواء الرجل. وأحيانا ترى تصير أنه يتجمعون ثلاث أربع بنات ويحطون هدف يبون يسقطون هذا الرجل في علاقة محرمة، هذه تصير حتى في مجتمعاتنا وفي واقعنا تصير. القرآن الكريم ذكر هذا المثال، وين المثال ذكره؟ نشوفه مع بعض هني. فقطعنا أيديهن، هذا لما جمعتهم امرأة العزيز مجمعة مجموعة نساء وهم من الطبقة المخملية في المجتمع، فش صار لما شافوا يوسف عليه السلام؟ قطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فصار إذن تجمع نسائي من أجل مشاهدة جمال شاب، جمال هذا الشاب ووسامته ونوع من أنواع الإغراء. يعني كان المجتمع فاسد اجتماعيا وينخر فيه السوس في الداخل، السوس الاجتماعي. فإذا تلاحظون معي، مع هذا القرآن الكريم قدم لنا النماذج هذه وبينها حتى الواحد فينا يعرف كيف يتعامل وكيف يصلح المجتمعات في مثل هذه العلاقات. فلا بد من ضبطها، وضبط هذه العلاقة يكون في الزواج. فالمسألة إذن تحتاج إلى تأمل وإلى تدبر. ومرة ثانية نكرر ونقول، وهذا من الإعجاز الاجتماعي في القرآن الكريم عندما نظم العلاقات وقدم لنا النماذج في ضبط العلاقات الاجتماعية.

0: الشعر وزن وقافية ومعنى، بما أن المعنى بكل مكان إذن الشعر بكل مكان، تشكل من خلال قصص ومعاني مختلفة عبر التاريخ. نأخذكم برحلة محفوفة بالمشاعر، منها ما يثير الشجن ومنها ما يثير الحماسة، بس الأكيد ما راح نختار لكم إلا الجدير بالشعر.
1: الجدير بالشعر تشوفونا في هذه الأوقات.

0: أن دولة الكويت تعتبر من أكثر الدول نشاطاً في العمل الخيري والإنساني، حيث جبل أهل الكويت منذ القدم على مد يد العون والمساعدة الإنسانية عبر أعمال خيرية بلغت مختلف أرجاء الأرض، وهذا ما منح دولة الكويت مكانة رائدة في المنطقة والعالم، وجعل منها مثالاً يحتذى في الخير والبذل والعطاء. ومن خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ، واصلت الكويت تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإغاثي والإنساني، بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته وتقديم المساعدة والعون لأشد الحالات الإنسانية ضعفاً وحاجة، سواء كان ذلك ناجماً عن وضع اجتماعي معين أو عن نشوب حروب وصراعات أو عن كوارث طبيعية وأزمات اجتماعية أو اقتصادية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلم وعند كل مؤمن ومؤمنة، أن ما من خير إلا ودعا إليه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وما من شر إلا وحذر منه ربنا جل وعلا في كتابه، وجاء التحذير في سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الآيات في كتاب الله وكذلك أحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تأمر إلا بما فيه خير ومصلحة ومنفعة، ولا تنهى إلا عما فيه شر وضرر ومفسدة. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. في بداية هذه الصورة يقول الله سبحانه وتعالى لإلاف قريش، يمتن الله سبحانه وتعالى على قبيلة قريش، وهي أكبر قبائل العرب في شبه الجزيرة العربية، وهي القبيلة التي ينتمي إليها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يمتن عليهم بأنهم يتاجرون ويرحلون رحلتين في السنة، وهي رحلة الشتاء وكذلك رحلة الصيف، لإلاف قريش إلافهم، هذه منا من الله جل وعلا لقبيلة قريش، القبيلة التي ينتمي إليها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، رحلة الشتاء والصيف. ففي الصيف يرحلون إلى الشام بقصد التجارة، وفي الشتاء يرحلون إلى اليمن بقصد التجارة. ففي الصيف يذهبون شمالا إلى الشام، وفي الشتاء يأتون جنوبا إلى اليمن.

وتعد الجمعيات الخيرية بمثابة العلامة البارزة في ساحات العطاء الإنساني، وهذا بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في مختلف بقاع الأرض، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعباً اتجاه مساعدة كل المحتاجين بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون.

0: تحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: ثم بعد أن من الله سبحانه وتعالى وامتن الله سبحانه وتعالى على قبيلة قريش بأنهم يتاجرون في السنة مرتين، سنة في مرة في الشتاء ومرة في الصيف، في الشتاء إلى اليمن جنوبا وفي الصيف إلى الشام شمالا، يأمرهم الله سبحانه وتعالى بأمر عظيم، فيقول الله سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت. وهذا التوحيد من الله جل وعلا، أي أن العبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، لأن ربنا جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكل العباد مخلوق لعبادة الله جل وعلا، فليعبدوا رب هذا البيت. ماذا فعل رب هذا البيت جل في علاه؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ربنا جل وعلا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة جدا، ومن هذه النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى نعمتان ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة، قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع، هذا هو الرزق، رزق من الله جل وعلا. وآمنهم من خوف، أمان من الله جل وعلا. الذي أطعمهم من جوع أي رزقهم الله سبحانه وتعالى بعد أن كانوا فقراء وجوعا، وآمنهم من خوف أي رزقهم الأمن والأمان بعد أن كانوا خائفين مضطربين. فهاتان نعمتان عظيمتان، نعمة الرزق ونعمة الأمن، علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هاتان النعمتان وغيرهما من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ونستعين بهما على طاعة الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بشكر النعم ووعدنا إن شكرنا الله سبحانه وتعالى على هذه النعم واستعملناها في طاعته أن يزيدنا من فضله. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ف الرزق والأمن نعمتان من الله سبحانه وتعالى، علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليهما ونستعملهما في طاعة الله جل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن.

ولسلامة الفعل، جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعياً ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والنفع الكبير. أيها الإخوة وأيها الحبة، من شرار الناس الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى، ذكر منهم أو قال: شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء العنت، أو الباغون البراء العنت، بمعنى الذين يريدون الشر والفتنة والهلكة للناس. هذه والعياذ بالله المشاؤون بالنميمة. النميمة إخواني هي نقل الكلام بين الناس بقصد الوقيعة بينهما، التحريش بين الناس والإفساد بين الناس. هذه من أسوأ الصفات ومن أخطر الصفات التي تفسد وتدمر كل شيء جميل، تفسد بين البلدان، تفسد بين المجتمعات، تفسد بين الزوج وزوجته، تفسد بين الأب وأبنائه، تفسد بين الإخوة، تفسد بين الأصدقاء، بين الأحبة. هذه أيها الأخوة وأيها الأحبة قضية خطرة جدا، وهي الإفساد بين الناس، نقل الكلام بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، أصحاب هذه القبور، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. يعني ما يعذبان في كبير، يعني في نظر بعض الناس أو أنه أمر كان ممكن أن يتركاني، لكنه بلى لكبير، أي خطير وكبير. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه، في رواية لا يستنزه، في رواية لا يتطهر من بوله والعياذ بالله. الإنسان ما يتطهر من يعني النجاسات ولا يتجنب النجاسات. هنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذين يعذبان في القبور، لذلك قيل أن أكثر من يعذب في قبره والعياذ بالله من أكثر الناس، وربما وصل إلى ثلث عذاب القبر بسبب هذه الآفات، الفساد، الشر الذي يصل. فالله عز وجل في كتاب الكريم يقول: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. لا تطع كل حلاف مهين، يكثر الحلف ومهين بين الناس بسبب وقوعي في كثرة الحلف، هماز يهمز بالناس ويطعن بالناس، هماز مشاء بنميم، يمشي بالنميمة. إذن

هؤلاء النمامون ينبغي للإنسان ألا يسمع لهم وأن يحذرهم. يقول بعض السلف: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. هذا أخطر من الساحر، هذا من أعمال السحر، يسحر بكلامه ويأتيك وينم ويأتي بالوشاية ويأتي بالكلام. بعض الناس في حسد، في غل، وفي قلبه شيء، دائما يسيء الظن بالناس، دائما ينقل الكلام، دائما إذا وقع منك شيء يريد هذا الإنسان أن ينتصر، لا يريد أن يرى غيره يسبقه، ولا يريد أن الناس دائما في وئام وفي خير. هذا كله من عمل الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قال ولكن في التحريش بينهم، يريد أن يحرش بينهم، يريد أن يغرس الصدور، يريد أن يوقعهم. إذن هذه الأمور والعياذ بالله من الأمور المحرمة التي توقع العبد في غضب الله، ومن أكبر الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام، هذا ما يدخل الجنة والعياذ بالله، هذا يعذب في قبره ويعذب يوم القيامة، ومن شرار الخلق كما ذكرنا، يسعى بأن يفرق بين الأحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. بعض النساء إذا وجدت امرأة مع زوجها تذهب وتغري صدرها. وأحد السلف جاء في يوم من الأيام فدخل بيته فإذا زوجته منزعجة وكذا، قال: ما لك؟ قالت: لا شيء. قال: هل دخل أحد البيت؟ قالت: نعم، فلانة. فدعا، قال: اللهم من أفسد علي زوجتي فأعمي بصره. دعا عليها أن ينعمي بصره، فعميت. فقيل لها: لقد دعا عليك فلان رجل صالح. فاعتذرت وكذا، ثم دعا الله عز وجل بعد ذلك عندما تابت أن يعيد لها بصره. إذن هذه قضية خطيرة. بعض الناس أو بعض النساء عندما تجد زوجها مع زوجها: كيف حالكم وشون أموركم؟ والله كذا، وبدر منا تقصير، لا طالبي بجميع حقوقي وارفعي لي كذا وافعلي كذا وهذا الرجل بدر. طيب، هذه أمور قد تقع، وهي قد بحسن نية وقع أمر، تذهب بدل أن تعينها وأن تصبرها وأن تقول لها أمر طيب. طبعا ما تنصحها بنصيحة خاطئة، يعني ترشدها بالحكمة والموعظة الحسنة، تريد أن تفسد هذا. قد تكون هناك خلافات، يعني أمور بسيطة لا ترتقي، كالخلافات التي تقع بين الأزواج، فتذهب فتفسد والعياذ بالله. وبعض الناس يعني يذهب، وبعض الأمهات قد تغار على زوجها وتريد أن تفسد حياة ابنها. لماذا؟ تكره هذه البنت وتكره، لماذا؟ حسد، الغيرة الزائدة. هذا الأمر إخواني لا ينبغي، هذا يعني الإفساد والغيرة الزائدة لا ينبغي أن تكون. والعكس، بعض النساء قد تفسد العلاقة بين الابن والأم، تغار وتجلب له الهم والغم وغير ذلك. وبعض الناس يفسد بين الأصحاب والأصدقاء، يجد بينهم مودة ومحبة وعزة. فهذا الحسد إخواني، يعني انظروا، الحسد موجود كيف؟ انظروا إلى إبليس. إبليس حسد من؟ حسد آدم، وتسلط عليه وأراد أن يأكل من الشجرة وأراد أن يخرج من الجنة. فانظر إلى عداوة إبليس، وانظر إلى يوسف وإخوانه كيف أرادوا قتله وحسدوه. هذه إخواني كلها تكون والعياذ بالله الإفساد بين الناس. وبعض الناس يفسد حتى بينه وبين الدول، في بعضها البعض يعني يغر الصدور على بعض الدول وبعض العلاقات التي تكون بين الدول، ينشر الكلام الذي يسيء إلى هذه الدول، ويعني ينم، لا يريد أنه مثلا يدافع الوطن بكلمة طيبة ويرد مثلا الباطل، لكن يفسد. هذه خطيرة كذلك، أو يعني ينم بين الناس وبين الحكام، وإثارة الضغائن وإثارة الفتن، هذا لا ينبغي كذلك. ما نتكلم، لابد أن نوقر ولاة أمورنا، لابد أن نوقر الكبراء، لابد أن نوقر أهل العلم، العلماء، الطعن في العلماء والإفساد بين الناس والطعن في العلماء والصالحين، هذا كله لا ينبغي. إذن إخواني الكرام، قضية من أعمال الشيطان.

يعني يثيرها، وهي إثارة البغضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذه البغضاء هي الحالقة. قالوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أقول تحلق الشر ولكن تحلق الدين. الإنسان إثارة البغضاء بين الناس تحلق والعياذ بالله دينك وتبعد دينك. الإنسان دائما يكون حقود وحسود ويفسد. نسأل الله عز وجل كفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدمون نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائيا عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه. وفر

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. بالحلقات اللي طافوا عرفنا شلون وصلت الكتب إلى بغداد، وشفنا حركة الترجمة، وبعدين انتقلنا إلى المرحلة اللي صار فيها العلماء ما يكتفون بنقل المعرفة، لكن يدرسونها ويضيفون عليها ويكتبون مؤلفات جديدة. واليوم راح نشوف بغداد من زاوية مختلفة، مو من خلال خليفة أو عالم واحد، لكن من خلال الناس والمهن والأماكن اللي خلت المعرفة جزء من حياة هذه المدينة. إذا رجعنا إلى بغداد في القرنين التاسع والعاشر الميلادي، راح نلقى مدينة كبيرة ومزدحمة، فيها أسواق وحرف ودواوين ومساجد ومجالس، ويعيش فيها ناس قادمين من مناطق مختلفة. وسط هذه الحياة ظهر عالم كامل مرتبط بالكتاب، لأن الكتاب في ذاك الزمن

ما كان منتج يطلع من مطبعة بآلاف النسخ. كل نسخة تحتاج شغل يدوي من تجهيز المادة اللي يكتبون عليها إلى النسخ والمراجعة والتجليد وبعدها البيع والتداول. ومن أهم الناس في هذا العالم كان الوراق، والوراق مو شرط يكون مجرد بائع كتب. مهنة الوراقة كانت ممكن تشمل نسخ الكتب وبيعها والتعامل مع المؤلفين والقراء، وبعض الوراقين كانوا أصحاب ثقافة واسعة لأنهم يقضون حياتهم بين المؤلفات، وإذا احتاج عالم نسخة من كتاب ممكن يروح إلى وراق يوفرها له أو ينسخها له، وهكذا صار الوراق حلقة أساسية بين المؤلف والقارئ. وانتشار الورق ساعد بشكل كبير على توسع هذه الحركة. قبل الورق كانت توجد مواد مختلفة للكتابة مثل الرق والبردي، لكن انتشار صناعة الورق في العالم الإسلامي وفر مادة مناسبة لإنتاج الكتب بكميات أكبر. ومع نمو بغداد ازداد الطلب على الورق، وازداد معه عدد الكتب اللي ممكن نسخها وتداولها. وهني بدأ الكتاب يتحول من شيء نادر جدا إلى شيء حاضر بصورة أوسع في الحياة العلمية والثقافية. لكن نسخ الكتاب كان يحتاج دقة. تخيلوا كتاب في الطب أو الرياضيات، خطأ صغير أو رقم أو اسم دواء ممكن يغير المعنى بالكامل. ولهذا كان بعض العلماء يهتمون بمقارنة النسخ وتصحيحها، وكان الناس يبحثون عن النسخة الجيدة مثل ما احنا اليوم نبحث عن طبعة موثوقة. واحيانا العالم نفسه يراجع النسخة او يملي كتابة على ناسخ قديم، وبعدها تنتشر نسخ ثانية منها. ومن الاسواق ننتقل الى المكتبات والخزائن. بغداد عرفت خزائن للكتب مرتبطة بالخلفاء والعلماء واصحاب المكانة، وبيت الحكمة كان جزء من هذه البيئة. لكن الكتب ما كانت محصورة في خزانة واحدة، بعض العلماء كان عندهم مجموعات خاصة، وبعض المؤسسات والأماكن الدينية والعلمية احتفظت بالكتب، ومع مرور الوقت توسعت ثقافة اقتناء المؤلفات. والكتاب ما كانت قيمته في وجوده على الرف، قيمته الحقيقية تبدي لما ينفتح وينقرأ ويناقش. وهني ندخل إلى مجالس العلماء. المعرفة في بغداد كانت تنتقل بالكتابة، لكنها كانت تنتقل كذلك بالكلام. عالم يجلس مع تلاميذه، طبيب يناقش مسألة، لغوي يشرح نص، أو مجموعة تناقش في موضوع علمي. المجلس كان عبارة عن مساحة يسمع فيها الطالب ويسأل ويكتب، وأحياناً تنتقل من خلاله أفكار ما كانت موجودة في كتاب جاهز. وكان السفر جزء مهم من حياة أهل العلم. طالب العلم ممكن ينتقل من مدينة إلى مدينة عشان يسمع من عالم معين أو يحصل على كتاب مو موجود عنده. والعالم نفسه ممكن ينتقل بين بغداد ومدن أخرى. هذه الحركة البشرية كانت تنتقل معاها المعرفة، يعني الكتاب يسافر والعالم يسافر والطالب أيضا يسافر، وكل واحد منهم يربط بغداد بشبكة أوسع من المراكز العلمية. ومن الأشياء اللي ساعدت بغداد على هذا الازدهار تنوع سكانها. المترجمون والأطباء والعلماء ما كانوا كلهم من خلفية واحدة، وكان بينهم ناس يتكلمون اللغة العربية واللغة السريانية والفارسية ولغات ثانية أيضا. هذا التنوع كان مفيد خصوصا في الترجمة والطب، لأن المعرفة اللي كانت محصورة بلغة معينة صار عندها طريق تدخل منه إلى العربية، وبعدها يقدر عدد أكبر من العلماء يتعاملون معها. الطب يعطينا صورة واضحة عن العلاقة بين المعرفة والحياة اليومية. بغداد عرفت البيمارستانات اللي هي المستشفيات أو مؤسسات للعلاج والرعاية الطبية، ومع الوقت صار بعضها مرتبط كذلك بالتدريب والخبرة الطبية. الطبيب ما يتعلم من الكتب فقط، لكنه يشوف المرضى ويتابع الحالات ويقارن اللي قراه باللي يشوفه قدامه. وهكذا كانت المدينة

المدينة نفسها تتحول إلى مساحة لتطبيق المعرفة. ونفس الشيء بالنسبة للفلك، الفلكي يحتاج كتب وجداول، لكنه يحتاج كذلك رصد ومشاهدة وحساب واقعي. والجغرافي يحتاج المعلومات المكتوبة، لكنه يستفيد من أخبار المسافرين والتجار والناس والطرقات والمسافات. ولهذا كانت المعرفة في بغداد مرتبطة بأكثر من مصدر: كتاب قديم، تجربة جديدة، رحلة، ملاحظة أو نقاش بين العلماء. وفي هذه البيئة صار التأليف خطوة طبيعية بعد القراءة. العالم يقرأ كتاب، يكتب عليه ملاحظات، يجمع معلومات من مصادر ثانية مختلفة، وبعدها ممكن ينتج مؤلف جديد. وبعض الكتب كانت شروح لمؤلفات أقدم، وبعضها مختصرات، وبعضها أعمال مستقلة. هذه العملية خلت المعرفة تتراكم بدال ما تظل ثابتة. والشيء المهم أن الكتاب العربي نفسه بدأ يسافر خارج بغداد، نسخة تنتقل إلى مدينة ثانية، وبعدها تنسخ منها نسخ إضافية. ومع اتساع المراكز العلمية في العالم الإسلامي صارت المعرفة تتحرك بين بغداد ودمشق والقاهرة ومدن في خراسان والأندلس وغيرها. يعني بغداد كانت مركز مهم، لكنها كانت جزء من شبكة حضارية أكبر. وهني نقدر نفهم بيت الحكمة بصورة أوضح. إذا تخيلنا مبنى منفصل عن المدينة راح نفقد جزء كبير من القصة. بيت الحكمة كان موجود داخل بيئة عندها أصلاً ورق وراقون ونساخ ومترجمون وعلماء وقراء ورعاية للمعرفة. وهذه البيئة إيه اللي عطتها قيمته، وهي اللي سمحت للحركة العلمية إنها تستمر حتى خارج حدوده. ومع مرور الزمن تغيرت الظروف السياسية والاقتصادية في بغداد، وتغيرت المؤسسات والأشخاص، لكن ثقافة الكتاب اللي تكونت ما اختفت بمجرد تغيير خليفة أو تراجع مؤسسة. المعرفة كانت انتشرت، والكتب صارت موجودة في أماكن متعددة، والعلماء صاروا جزء من شبكة واسعة. وهذا بالضبط اللي يفسر شلون استمر الإنتاج العلمي بعد العصر اللي ارتبط فيه اسم بيت الحكمة بالمأمون. في النهاية يمكن أشهر الأسماء اللي نتذكرها من هذه الفترة هي أسماء الخلفاء والعلماء الكبار، لكن وراء كل كتاب وصل لنا كان في ناس كثير ما نعرف أسماءهم. ناسخ جلس ساعات طويلة يكتب، وراق وفر النسخة، ومترجم بحث عن معنى دقيق، وطالب حمل الكتاب من مدينة إلى أخرى. هذول كلهم كانوا جزء من صناعة المعرفة. في الحلقة القادمة والأخيرة بإذنه تعالى من برنامج إرث في سلسلة بيت الحكمة راح نشوف شنو صار بعد عصر الازدهار، شلون تغيرت مكانة بيت الحكمة، وشنو حقيقة ارتباط نهايته بسقوط بغداد سنة 1258. والأهم من كل هذا، هل انتهى إرث بيت الحكمة لما اختفت المؤسسة، أو أن المعرفة اللي ساهم عصرها في جمعها وصناعتها كانت بدأت رحلة أكبر بكثير؟ فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

0: إحنا مو إعلاميين، إحنا أصحاب رسالة، وإحنا نؤمن بأن الإعلام يصنع الثقافة والوعي. قصصنا يرويها ناسها، شباب وشابات واعين بأهمية استقلاليتهم ويستخدمون التكنولوجيا لتطوير حياتهم. أولياء أمور حولوا تحدياتهم إلى قصص ملهمة. مع نخبة من الأطباء والمعالجين اللي داوون بعلم وبقلوب كبيرة. من قلب ماما كفاية أقول لكم إني أحبكم وايد، وخلونا نعيش الرحلة مع بعض.
1: ماما كفاية، شوفونا في هذه الأوقات.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصحبة لا بد فيها من القيام بحقوقها، وأول حقوق الصحبة هو اعتقاد مودة صاحبك، ثم بعد ذلك إيناس يأتي بعدها من غير محرم بأن تأنس معه ويأنس معك فيحصل شيء من الانبساط. أما الذي يريد صحبة ثابتة رسمية ليس فيها أي شيء يقال وكل شيء بحدود وبضبط، هذه ليست بصحبة. قد يكون علاقة تعليم وعلاقة إرشاد وعلاقة عالية من نوع آخر، لكنها ليست علاقة أخوة ولا صداقة. يقول الشاعر: شر الأخلاء من كانت مودته مع الزمان إذا ما خاف أو رغبا، إذا وترت امرأ فاحذر عداوته، من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا، إن العدو وإن أبدى مسالمة إذا رأى منك يوما فرصة وثبا، فاحذر من مقاربة من بينك وبينه عداوة، لأنك لا تدري هل انطفأت هذه العداوة أم لا، أو هو ممن يمكر بك مريدا أن يصل إلى عداوته وإلى اعتدائه الذي يرغب فيه. طيب، عندما نقول أنه لا بد للإنسان من اعتبار المودة ومن اعتقاد المودة ومن أن يبني على هذه المودة خيرا، ينبغي له أن يتوقع الإفراط في المحبة. لماذا؟ لأن الإفراط داع إلى التقصير، ولأن تكون الحال بينكما نامية خير من أن تكون متناهية، لأن ما وصل إلى النهاية لا بد أن ينزل. أما ما دمنا في زيادة وفي زيادة وفي زيادة فذلك خير إلى خير. وفي ذلك إشارة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك هونا ما. لا تكن إذا أحببت أحببت الغاية القصوى، فإنه إذا تغير الأمر بعد ذلك ستعود المساءة عليك، وستكون المساءة أشد، ووقعها آلم على قلبك وعلى نفسك وعلى تصرفاتك. والعكس بالعكس، إذا أبغضت فإن الدنيا تتقلب، مرة بإقبال ومرة بإدبار. إذا أبغضت فإياك ثم إياك أن يكون حالك في الإبغاض حال الذي يحرق جميع الجسور. من الناس من يحرق إذا عاشرتهم، وأحيانا تتعجب في دنياك من بعضهم إذا عاداك أفسد كل شيء، ثم بعد ذلك يصبح يستجدي الرحمة ويطلب الرحمة. ذلك لا يكون. أفسدت جميع الطرق وسددت جميع الأبواب وقطعت جميع السبل ثم تطلب الرحمة، ذلك لا يكون. إنما الرحمة والاستجداء والتعاطف وغيره

يصب في مصبه، فمن قطع الجسور كلها فليتحمل وليسير في طريقه في ذلك واحدا غيبا. في ذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. أحببت أحدا لا يكن حبك الكلف من الناس، من إذا أحب استولى الحب عليه بقوته، فإذا أبغض أبغض بكله وبقده وبقديده، ذلك هو الفساد كله. فكن متوسطا، لا تكن واصلا في حالك إلى حد وحد، بل الوسط حسن. خسرك فليخسرك وليذهب، ليس هنالك داع من استكمال العداوة وتنميتها. يقول أبو الأسد الدؤلي: وكن معدنا للخير واصفح عن الأذى، فإنك راء ما عملت وسامع، وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا، فإنك لا تدري متى أن تنازع، وأبغض إذا أبغضت غير مباين، فإنك لا تدري متى أن تراجع. هذا في حال حبك وفي حال بغضائك، لا تقارب جدا ولا تباعد جدا، بل يكن الأمر في ذلك وسطا. أحببت تقرب باعتدال، وأبغضت تباعد باعتدال، ليس الذي لا بد أن ينهي الأمر بعداوة، ذلك لا يكون. يقول الشاعر: ولا تأمنا من مبغض قرب داره، ولا من محب أن يمل فيبعد. بعضهم يرى أن صاحبه مقيم عنده وأنه لن يذهب، بلى سيمل وسيبعد وسيبتعد عنك، فأنت الذي اخترت الطريق، وأنت الذي اخترت تبعده ومباعدته. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. إذن حالك في صاحبك وفي محبتك وفي تقريبك له لا بد أن تراعي حدوده، نعم تثبت المحبة، لكن إياك أن تكون ممن يثقل على نفسه بشدة محبة، فإن البلاء بعد ذلك يعود عليك. ثم بعد ذلك من حق الصحبة بذل النصح، فتبذل له النصح وتجتهد في ذلك، والتناهي في رعاية ما بينك وبين صاحبك من الحقوق، فليس في ذلك إفراط وإن تناهى ولا مجاوزة حد وإن كثر وأوهى وأوفى، وتستوي حالتاهما في المغيب والمشهد. صاحبك ليس الذي جئت أمامه أظهرت شيئا وخلفه تفري عرضه وتقول فيه ما تقول، فإن الكلمة تنتقل وإن كلمة السوء تصل. مصيبتنا أن الناس يظنون أن الكلمة لا تصل، تجد بعضهم كأنه يدرسك وكأنه يعرف من حولك، يعرف أصحابك ويعرف هذا ويعرف هذا، ويظن أن الكلمة لا تصل. لا لا، الكلمة تصل، وكلمة السوء أول الواصلين، كما يقول أحدهم نبأ السوء أسرع وصولا من نبأ الخير، فتكون في ذلك أنت الذي أزغيت بنفسك. فلا تكن في صاحبك متكلما ولا تكن في قريبك طاعنا، أقلها لا تمدح لكن لا تذم عند الناس، واستوي في حالة المغيب والمشهد، كما إذا جئت أمامهم كنت ساكنا فكن ساكنا في مغيبهم، ولا تضع نفسك فإنك إنما أزغيت بنفسك. الذي إذا جاء عند صاحبه أظهر شيئا ثم خلفه وخلف ظهره يتكلم بشيء آخر، أنت لم تزري بصاحبك، أنت أزغيت في نفسك، ولأن يكون مغيبك أفضل من مشهدك هذا هو الأولى، فإن فضل المغيب على المشهد هو المطلوب، وفضل المشهد على المغيب هو اللؤم. الذي إذا جاء أمامك أظهر شيء وخلفك ليس هذا الشيء موجودا، هذه هي اللآمة، ومعنى ذلك أنك تطلب شيئا وأن وراءك شيئا، مصلحة دنيوية أنت راغب فيها، واستواؤهما ذلك هو الخير، كما يقول الشاعر علي لإخواني رقيب من الصفا، تبيد الليالي وهو ليس يبيد، يذكرنيهم في مغيبي ومشهدي، فسيان منهم غائب وشهيد. يقول حالي مع أصحابي غابوا أو حضروا هو حال واحد، وإني لأستحيي أخي أن أبره قريبا وأن أجفوه وهو بعيد. من العيب أن أبره وهو عندي وأن أجفوه وهو بعيد. وهكذا لا بد للإنسان أن يتوسط في أموره كلها، ومن التوسط أيضا أن تتوسط في زيارته وفي غشيانه وفي إتيانه، لا تلتصق بالرجل التصاقا ولا تبتعد عنه ابتعادا، بل تكون وسطا تأتي وتغيب، لست بمقل ولا مستكثر، فإن تقليل الزيارة داعية للهجران، وكثرتها سبب للملل، وفي كثير ما يقولون زر غبا تزدد حبا، وهذا هو المواد كما يقول الشاعر.

توقف عن زيارة كل يوم، إذا أكثرت من لك من تزور؟ لأنك إن التصقت بالإنسان كرهك وكره قربك، وعليك بإقلال الزيارة، إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا. ألم ترى أن الغيث يسأم دائما ويسأل بالأيدي إذا هو أمسك؟ ويقولون أيضا أقلل زيارتك الصديق ولا تطل هجرانه فيلج في هجرانه، إن الصديق يلج في غشيانه لصديقه فيمل من غشيانه. كما أنه يسأم من غيابك كذلك يسأم من التصاقك، حتى تراه بعد طول سروره بمكانه متثاقلا بمكانه. وإذا توانى عن صيانة نفسه رجل تنقص واستخف بشانه. أنت لم تصن نفسك، فإذا استخف بك الناس فلا تلومن إلا نفسك، وبحسب ذلك فليكن حالك في العتاب مع ذلك الإنسان. فإن كثرة العتاب سبب للقطيعة، والطراح الجميع دليل على قلة الاكتراث. الذي ترك الجميع كلهم ثم انصرف، هذا يدل على قلة اكتراثك بأمر أصحابك وخلانك، ومثله بأمر قرابتك. وقد قالوا علة المعاداة كثرة ماذا؟ هي قلة المبالاة. سبب العداوة هي قلة المبالاة. فما دمت لا تبالي بأصحابك فعليك أن تعيد النظر. إذن هذه ليست صحبة، عدم المبالاة تدل على عدم الصحبة ولا المصاحبة. والتوسط في الحالين كله تركا وإتيانا، في ذلك العتاب هو الخير، لأن العتاب إذا كثر أصبح منفرا. وكانوا يقولون لا تكثرن معاتبة الإخوان فيهون عليهم غضبك، لأنك أصبحت دائما في غضب، فلماذا يسعون إلى إرضائك؟ أما الذي لا يغضب فإذا غضب علموا أن لغضبه شيء، ودل على علامة لا بد من معرفتها، فهنا يتمايز الناس وهنا يتضافرون. إلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

قانون جديد لتنظيم استخدام الطائرة بدون طيار، والطائرة الرياضية الخفيفة، والرياضات الجوية، والأنشطة المرتبطة بها. قبل لا تطير، القانون ينظم التسجيل والتراخيص قبل التشغيل. مو كل مكان مسموح. القانون يحظر الطيران في المناطق الممنوعة والمحظورة. خصوصية الناس مو لقطة. القانون وضع ضوابط للتصوير وتسجيل الأشخاص والممتلكات والمنشآت. درونك مسؤوليتك، طيرها بأمان والتزم بقواعد التشغيل. المخالفة مو بسيطة. المخالفة قد تعرضك للعقوبة ومصادرة الطائرة. ودك تحلق؟ حلق صح. الطيران الشراعي رياضة جوية لها ضوابط، ترخيص وتأهيل وسلامة ومكان معتمد. خفيفة بس مسؤوليتها كبيرة. قبل الإقلاع سجلها، رخصها، واختار الوقت الآمن للتحليق. تعرف على القانون قبل الاستخدام.

والتوجيه والمتابعة. نصنع لهم بيئة آمنة تحميهم من السلوكيات السلبية وتمنحهم فرصة حقيقية للتعلم والتغيير للأفضل. نعزز ثقتهم بنفسهم ونوجه طاقتهم لنجاح ومستقبل آمن، لأن بنجاحهم يزدهر المجتمع والوطن، وإحنا وياكم طوال العام في حملتكم وقاية وأمان. الوقاية والأمان تبدأ بالوقاية.

اجمعت بين الشغف والإصرار، سعت من بدايتها لترك بصمة، فكان لها حضور بارز من خلال خبرتها العملية ومساهماتها البحثية. عرفت بشغفها ودفاعها عن حلمها، وحولت الحلم لواقع رغم التحديات. احرصت على تطوير بيئتها المهنية والإنسانية، صارت قوة في العطاء الإنساني والعمل المتقن. مسيرتها تعكس طموح المرأة الكويتية القادرة على الجمع بين المسؤولية والإنجاز. الدكتورة حنان آرتي.

0: دكتورة حنان آرتي، حياك الله.
1: الله يحييك،
0: شلونك؟
1: انا زين، انتي شلونك؟
0: الحمد لله بخير ونعمة. دكتورة، ودنا اليوم نعرف، الحين أنت دكتورة حنان آرتي، ودنا نتعرف على حنان قبل ما تكون دكتورة حنان.
1: حنان بنت موسى، انسانة يعني كان طفلة صغيرة، كان لها طموح، شاطرة كانت بالمدرسة، لها علاقات وايد، مثل ما يقولون سوشيال بترفلاي،
0: إيه ما شاء الله.
1: تحب تسولف مع الناس، تحب تكون علاقات وايد وصداقات وايد. كبرت، درست طب أسنان، كان جزء من حياتها. كانت تحب الإذاعة المدرسية بالمدرسة، كانت شخصية شعبية وايد أيام
0: أوكي.
1: المدرسة. صدق تخصصها كان علمي، بس كان لها همّاً خلينا نقول هذه الأشياء. أبوها فنان، فكان دائما يكون عندها فكرة إن أنا لازم أكون فنانة بشيء، أكيد عندي بذرة فنية، وما كنت أعرف شنو هي، وكنت دائما أدور عليها. كبرت، صرت طبيبة أسنان، بنفس الوقت كنت أشوف للحين خلينا نقول شغف الظهور والإعلام والإذاعة والمايك وهالسوالف هذه، وحبيت إنه يعني أجمع هالشيئين مع بعض، خصوصا مع السوشيال ميديا. الشيء هذا
0: ساعد وايد إنه يجمع شيء تحبينه ومهنة تمارسينها وجمعتيهم.
1: وعلى فكرة ترى حتى المهنة اللي أمارسها أحبها.
0: إيه، فشيء تحبينهم،
1: إي
0: إيه مهنة وإيه هواية وجمعتيهم.
1: صح،
0: الحمد لله الحمد لله. شلون دكتورة حنان، أو شلون، شو اللي خلاك تحبين إنك تروحين للطب؟
1: شوفي مثل ما قلت لك، انا كنت شاطره بالمدرسه، وعلى ايامنا احنا جيل الثمانينات خلينا نقول كان في فكره سائده عامه ان دائما الشاطر يروح طب او هندسه،
0: صح.
1: فانا كان براسي دائما ابي طب ولا هندسه، مع ان ايام المدرسه كنت شاطره بالرياضيات وايد اكثر من المواد العلميه اللي هي العلوم او
0: ايه
1: الاحياء او هذا، بس كنت احب كنت أحب العلوم أكثر، مع إني كنت شاطرة
0: اشطر بال
1: بالرياضيات،
0: اوكي
1: كنت يعني وايد كان سهل علي إن أدش امتحان رياضيات وأنا مو دارسة ولا في درجة كاملة،
0: ما شاء الله ما
1: بس
0: شاء الله.
1: كان يجذبني بارت
0: العلوم
1: العلوم والأحياء وهالسوالف، فقررت إن أنا أبي أدرس طب.
0: حلو.
1: على وصلنا رابعة ثانوي صار في موضوع تقديم البعثات والجامعة وهالأشياء هذه، أمي شجعتني أن أدرس برا، فلما جيت أقدم على البعثات قدمت طب بشري وطب أسنان كرغبة ثانية، لأن مكتوب فيها طب،
0: بس
1: بس الهدف كان طب بشري
0: ما كان في بالك ممكن الطب.
1: أبدا. حتى تو كنت قاعدة أسولف مع البنات وأقول لهم، أن أتذكر كان واحدة من صديقاتي أيام المدرسة لما

0: كنا بالمتوسطة قالت لي أنا أبي أصير طبيبة أسنان.
1: ايه
0: كنت أقول لها شلون تتحملين إن بس شغلك إن أنت تشتغلين هالشغلة طول اليوم؟ ما كان عندي تصور حق الموضوع. سبحان الله لما انقبلت بالبعثات طلع قبولي طب أسنان مو طب بشري،
1: سبحان الله.
0: فقلت بسافر بدرس السنة التمهيدية. قررت كذي من كيفي
1: ايه
0: بسوي السنة التمهيدية وبعدين إن شاء الله لما أخلصها راح أحول، عبالي الموضوع سهل.
1: اوكي
0: لما رحت سويت السنة التمهيدية هم يعطونا مواد بيسكس بالإنجليزي، أشياء نفس المواد اللي ناخذها
1: فاونديشن
0: بالثانوية
1: اي
0: العامة بس بالإنجليزي.
1: حلو
0: فكانوا يدخلونا بنفس الوقت يورونا البيئة اللي احنا مفروض ندرس فيها في المستقبل،
1: اوكي
0: وغير هذا تقابلين الطلبة وتشوفين فصار فيني كأن الموضوع شوية مثير للاهتمام، فملت له أكثر. وسبحان الله يعني تسهلت أموري فيه ودشيت وكاني
1: كمل
0: قدامته الحين.
1: ما شاء الله. شنو الصعوبات اللي واجهتيها بداية رحلتك؟
0: شوفي كطالبة طبعا
1: اي
0: في دراستي برا تغيير، خصوصا انك انت مسافرة وانت في عمر صغير. انا كان عمري 17 سنة لما سافرت، فالبعد عن الاهل، اللغة غير اللغة انها مختلفة. قولي احنا عبالنا احنا يمكن زينين بالانجليزي، بس
1: اي
0: انت تروحين ديرة مو بس اللغة حتى اللهجة صعبة، فهذا شيء
1: أكثر
0: الاعتماد على النفس وانك انت تعتمدين على نفسك كليا في كل شيء، سواء بالماديات، تطبخين حق نفسك، تنظمين امورك، هذه اشياء كلها كانت وايد صعبة وتشالنجينج في البداية. بس بعدين قمت دائما حتى لما اروح ساعات لقاءات مع طلبة مستجدين بيدرسون برا
1: إيه
0: اقول لهم انتم جدا محظوظين لان انتم راح تخوضون هالتجربه هذه، يمكن ما تحسون فيها الحين بس حسيت بقيمتها الحين وايد
1: تعالي
0: اكبر.
1: راح تحسون
0: اي
1: فيها. ما يتلج فترة مثلا حاشك هومسك ولا ديبرست حق كم يوم ولا فترة
0: بلى
1: معينة؟
0: اكيد، يعني
1: ايه
0: اقول لك البعد عن الاهل كان وايد صعب. وبعدين
1: أثر عليك فعليا يعني؟
0: شوفي يمكن بدراستي البوست جراد لما رحت اتخصص انا كنت ام، يعني صرت أم بعد ما
1: ما شاء الله.
0: تخرجت،
1: ايه
0: وبعدين
1: ايه
0: لما ولدي كان عمره سنة ونص لما أنا
1: يا
0: سافرت.
1: بعد قلبي
0: إيه فهذا كان وايد وايد وايد صعب علي، من أصعب الأشياء.
1: أكيد
0: حتى أتذكر وأنا كنت أسوي مقابلات القبول ملوتي كانوا يقولون لي شنو نقطة ضعفك، كنت أقول لهم إن أنا راح أسافر وولدي ما راح يكون معاي طول الوقت. كان يقعد وياي بالأشهر، بس أحيانا خصوصا مع فترات الامتحانات وكذي ما كنت،
1: ما
0: يعني ما
1: تقدرين
0: تقدرين تجابلين طفل بهالعمر هذا غير ما إنه لازم يعني يكون
1: أحد
0: أحد مثلا يساعدك أو إنه هو يكون بالكويت. فهذا كان يمكن أصعب تشالنج حقي إن أنا أكمل دراستي وولدي كان بهالعمر هذا.
1: شلون تغلبتي على هالتشالنج؟ هل لقيتي لك طريقة ولا ايش؟ شلون وازنتي بين هالشيئين؟
0: يعني ما قص عليك، كان في لحظات بكاء وايد ودبريشن وايد، بس يعني الواحد يحط بباله الهدف الأكبر، عرفتي؟ يعني بالنهاية أنا كان
1: بوصل
0: عندي
1: حق
0: أيوة هالنقطة بوصل لها، ودائما كنت أذكر نفسي إن هذا شيء مؤقت، عرفتي؟ وكنت أذكر نفسي بالأشياء الحلوة. يعني أنا من الناس اللي ما بقول ما كان يحوشني هومسك، أكيد كان يحوشني هومسك، بس كنت أحب غربتي، عرفتي؟
1: اي
0: يعني كنت استفيد منها، كنت احب الاجواء الديره اللي انا كنت عايشه فيها. دائما كنت اذكر نفسي انه يعني هذه فرصه جتني فلازم اعيشها، عرفتي؟ واستمتع بالحلو اللي فيها.
1: صح.
0: فالحمد لله مرت السنين وعدت.
1: وكاني الحين
0: ايه
1: الحمد لله. ولدك عسى الله يحفظه يا رب. قلتي انه كان عمره سنة ونص لما رحتي وتغربتي. تميتي تدرسين لي كم؟ لي
0: 3 سنين انا رحت،
1: اوكي
0: فعلى ما تخرجت كان عمره 3 ونص 4 ونص سوري
1: يعني
0: تقريبا.
1: يذكر شيء ولا
0: اي اتذكر،
1: اي شنو
0: اي اتذكر
1: يسولف لك
0: يعني
1: الحين؟
0: شوفي بسم الله علي علي ولدي كانت دائما امي تاشر لما يسال عني، كان هو صغير امي كانت دائما تاشر له على الطياره. بسم الله عليه هو الحين عمره 11 سنه
1: اي تبارك
0: وللحين ما زال مغرم بالطيارات.
1: يا
0: فعنده
1: حبيبي.
0: اي فانا اؤمن ان حب حق الطيارات ان هي كانت توصلني حق امي لما انا كنت صغير. وايد يشوف نفسه انه هو لندني، عرفته يحب لندن مع ان انا كنت ادرس في كاردف، بس هو يشوف نفسه انه يعني هو من اهل لندن.
1: اي اي
0: يتذكر السنو، يحب السنو وايد، الثلج، في اشياء وايد يعني اتذكره بهنا.

0: هناك ويحبها، عرفتي يعني اسم اللي عليه.
1: أثرت، معناتها
0: اي
1: أثرت
0: اي
1: أثرت. ما تحسين ممكن تلامسين فيه إنه ممكن ياخذ نفس طريقك؟
0: إذا يصير دكتور؟
1: إي،
0: لا،
1: أو ممكن
0: مع
1: يحب
0: الغربة.
1: الدراسة إي برا.
0: شوفي أنا مرة كنت أسولف معه، هو أصغر بالعمر، فكنت أقول له إيه باكر تكبر تدرس برا، لأن ساعات يقول لي أنت تسافرين مثلا وتهديني،
1: أي
0: أقول له أنت بعد راح تهدني تكبر تسافر، ما راح أهدك، لو شنو يصير ما راح أهدك. الحين مثلا اسم اللي علي قاعد يسولف معاي،
1: أي
0: لا يعني he's open to the idea، يعني ما عنده مشكلة. قلت له شفت أنا قلت لك أنت راح تغير رأيك،
1: أي
0: بس ما ندري شنو راح يصير في المستقبل. أنا يعني بالنهاية شنو الأنسب له وشنو رغبته، هو أكيد هي اللي راح تتحقق إن شاء الله بإذن الله، بس ما أشوف إن هذا الشيء يعني بعيد، عرفتي؟
1: اوكي، يعني مخلي التشويس حقه 100%.
0: أنا أشجع الدراسة في الخارج، أنا أشوف إنها تفتح يعني آفاق،
1: آفاق 100% 100%.
0: فأشجع على هالشيء، بس بالنهاية هو
1: هو
0: شنو
1: اللي
0: يبي.
1: مختار. شكرا لك، فاصل وراجعين بأسئلة أكثر إن شاء الله.

0: حياك الله دكتورة حنان.
1: أهلا وسهلا.
0: دكتورة، بما أنك تحبين العمل الإعلامي واليوم بمكانك واللي وصلتي له، ما فكرتي تجمعين بين المهنة والهواية بعمل خاص فيك؟
1: شوفي، أنا الحمد لله سبق لي تجربة إعلامية في تلفزيون الكويت في برنامج كلام دكاترة،
0: ما شاء الله.
1: وكانت من أمتع ويعني أفيد التجارب اللي مريت فيها. يعني خلينا نقول تحقيق شغف، إنك تطلعين مع زملاء بالمهنة لهم مكانهم وما شاء الله عليهم. يعني وايد وايد وايد استفدت من هالتجربة هذه. كنت دايما أقول إن أنا أطلع من البرنامج دايما مستفيدة،
0: أتوقع
1: وكنت إيه
0: في تبادل
1: تبادل
0: الخبرات
1: خبرات،
0: هذا هنا.
1: علاقات، تتعرفين على دكاترة، يصير فيك ما شاء الله. يعني إحنا عندنا كذي بالكويت، يعني في ناس
0: عندنا
1: ما شاء الله تعرفت عليهم كنت وايد مبهورة، عرفتي؟ وبنفس الوقت كنت أستفيد وأيضا كنت أستمتع، لأن مثل ما قلت لك أنا كان يمكن وأنا صغيرة كان
0: إذاعة،
1: حلمي
0: ما إذاعة، وتخصصك
1: إيه،
0: طب. واو،
1: وكنت أنا يعني أتذكر حتى من الأشياء اللي أتذكرها لما كنت صغيرة، لما مثلا يحطون الأخبار كان في مراسلين معينين كنت أحب أسمعهم يسولفون وكنت أقلدهم وايد
0: جد؟
1: إيه،
0: اوه،
1: فكنت أشوف نفسي مذيعة مراسلة. بس بالنهاية مثل ما قلت لك، الفكرة كانت إن الشخص الشاطر يصير كذي. فمع السوشيال ميديا، يعني الحين مثلا غير البرنامج، كنت أحاول أطلع، يعني قبل البرنامج وبعده أحاول أطلع نفسي بالسوشيال ميديا، أتكلم عن شغلي، خلينا نقول أثقف الناس عن طب الأسنان. كل هذه الأشياء سويتها بالسوشيال ميديا وآي إنجويت، أنا استمتع فيها وايد.
0: وأنا I enjoy watching your videos.
1: شكرا
0: والله العظيم،
1: شكرا حبيبتي،
0: يعني special، متألقة، اسم الله عليك،
1: لأن
0: تبارك الله.
1: صنع بحب، أحب.
0: صنع بحب. شنو الشيء اللي تعبت فيه حنان على نفسها عشان تطور من شخصيتها غير المجال العلمي؟
1: شوفي، في شغلة أنا ما أدري، أنا لاحظتها أو أنا حسيتها، أحس الناس اللي يدرسون يمكن في المجال الطبي أو في هذا، يعني دائما تكون، ما أبي أقول تكون عندهم مشاكل، أحس وي ستراجل ساعات بالمواقف خلينا نقول الحياتية البسيطة اللي يسمونها
0: اجتماعية.
1: اجتماعية،
0: اوكي،
1: عرفتي؟ كنت أشوف إنه من كثر ما إحنا كنا نركز بدراستنا اجتماعيا، ما كنا
0: سكيلز
1: أي ما
0: ناقصة
1: تكون ما
0: تحسين؟
1: أكون ذكية اجتماعيا، ما أكون يعني ما عندي هذه. يعني أنا دائما في شغل إخواني كله يقولون لي إياها، أنت صدق دكتورة إنزين، بس يعني مثلا
0: تسرع.
1: عاطفيا أو اجتماعيا أنت مو أقوى شيء، يعني it's not my strong suit، عرفتي؟
0: اوكي،
1: فأحس هذا الشيء خلال السنين. تعرفين ساعات الإنسان يكون عنده شيء وايد سهل عليه إنه يتعلمه، وفي شيء يكون تشالنج بالنسبة حقه،
0: ايه

0: انا هذا احس انه كان تشالنج مالي، عرفتي؟
1: اوكي
0: بس يعني على كثر ما انا انسان اجتماعي واحب اسولف
1: إيه
0: وكذي،
1: انا توني تو يعني انت بسم الله عليك قاعد تقولين انا اجتماعيه
0: اجتماعيه، ولكن
1: وكذا اوف
0: احيانا ذكاء اجتماعي يكون للحين عندي. مثلا ما اكون، ما اشوف نفسي كنت انسانه مثلا اقرا الناس عدل ولا كذي، بس هذه اشياء الحياه تتعلمك اياها. بس في ناس كنت اشوفهم، مثلا كانت واحده من صديقاتي اللي تدرس معاي كنت اشوفها وايد ذكيه اجتماعيا،
1: اوكي ما شاء الله عليك.
0: فكنت اشوفها مثلا اذكى مني وكنت احب اكون نفسها، بس كنت اشوف هذا الشيء بلت ان فيها. انا احس ان هذا من الاشياء اللي احتاج ان انا ادرب نفسي عليه. نفسيا وايد تعبت على نفسي، خصوصا شوفي الاسترس مع الدراسه والتشالنجز اللي تحوشنا والمشاكل الحياتيه، وايد نمر في مشاكل نفسية. يعني أنا كنت أعاني من القلق مثلا، وما كنا نعرف شنو يعني شنو يعني قلق يصير فيهم عادي هذه أشياء، ولكن
1: انت
0: ما
1: بس
0: كنا
1: متوترة الحين، ما في شيء،
0: إيه
1: ما في شيء صح
0: ما كنا نعرف شنو هذا الشيء أثر علينا
1: صعب.
0: بحياتنا، إيش كثر تأثيره كبير. فخلينا نقول معاناتي مع القلق الحمد لله يعني it was a battle، بس يعني سعيد في ان انا احلها، سعيد في ان انا اعالجها، والحمد لله يعني اشوف نفسي تطورت بشكل وايد كبير، واشوف يعني ان انا فخورة بنفسي ان
1: الحمد
0: انا
1: لله أكيد يشوف
0: عديت
1: بيه،
0: هالفعل.
1: الحمد لله الحمد لله. استعنتي بزملائك مثلا المختصين بالمجال النفسي؟
0: طبعا اكيد
1: إيه
0: اكيد، يعني قاعدة اقول لك هذه الاشياء مو يعني مو شيء يروح بسهالة، خصوصا لما يكون هو مشكلة نفسية. فإحنا عندنا خلينا نقول مسكنسبشن إن المرض النفسي يعني هو بس خلينا نقول شيء ما أدري شلون أشرح لك، بس الناس ما تستوعب إنه هو ممكن يكون شيء عضوي
1: زي ايه صح
0: بالجسم، نفس حالة حال مرض السكر،
1: ايه
0: حالة حال أي مرض ناخذ له أي دواء ممكن إنه هو يتعالج بالعلاج الحواري، وممكن يحتاج ميديكيشن او دواء
1: أدوية
0: ناخذه.
1: ايه
0: فانا يعني وايد سعيده ان انا كان عندي هذا خلينا نقول الفكر، ان لما اروح حق طبيب نفسي اطلب المساعده كأن انا رايحه حق طبيب عام او طبيب اسنان عندي مشكله باسناني، او طبيب باطنيه عندي مشكله. فهمتي قصدي؟
1: 100%.
0: فاي هذا الشيء يعني وايد ساعدني ان انا اتغلب على مشكلة
1: انا
0: القلق.
1: كذي اقول حق ربعي، اقول لهم يعني الحين مثلا عينك تعورت تروحين حق دكتور مختص بالعيون، ايدك انكسرت تروحين دكتور عظام، زين نفسيتي مكسوره متعوره شلون
0: صح
1: شلون،
0: صح
1: لا لا لا ماكو شيء ماكو شيء خلاص هذا كله خرابيط، لا لا لا.
0: بس كله ترى قاعد يتغير، شفتي؟
1: الحين
0: ايه
1: الحين الحمد لله صار في وعي،
0: الحمد لله.
1: صار في إيمان بهذول الدكاترة إنهم فعلا ناس مختصة وناس عندها ضمير، يعني
0: لأن it's
1: الحمد لله
0: working، لأن قاعد
1: it's
0: يشوفون إن
1: working.
0: في ناس قاعدة تطيب وقاعدة تتعالج وحياتها قاعدة تتحسن عن يعني عن طريق العلاج النفسي. ودائما أقول ترى علاج نفسي مو شرط يكون في دواء، يعتمد على تشخيصك.
1: 100%. الحين تحسين الناس اللي تستحي تقول ان انا اروح اعالج، اعطيهم نصيحة
0: عادي استحوا، مو لا تقولون ان انتم تعالجون، بس تعالجوا.
1: ايه
0: احس كذي يعني
1: بس دام
0: الناس اللي تستحي ان هي
1: ايه
0: تروح،
1: خايفين من نظرة المجتمع.
0: المجتمع ما راح يفيدكم بشيء بالنهايه، انتم بتنامون. يعني المجتمع مفيد باشياء معينه، ولكن مو مفيد بصحتك النفسيه. هذا استقرارك بالنهايه، انت بتين تحطين راسك على المخده، انت مع مخدتك، انت مع طمانينتك.
1: صح
0: ماكو شيء راح تخسرينه اذا رحتي. روحي او روح جربوا، شوفوا سمعوا كلام الطبيب، يمكن يريحكم يمكن ما يريحكم. وبالنسبه لي انا كتجربه شخصيه
1: إيه
0: هي تجربه غيرت حياتي للافضل.
1: الحمد
0: فانا ما
1: لله
0: اشوف
1: الحمد
0: انه
1: لله
0: يعني في مشكله من ان انتم تروحون تزورون طبيب او معالج نفسي.
1: 100%. والحمد لله الحمد لله صدق مع السوشيال ميديا صار في وعي من هالسالفة، صاروا الناس لا بلشوا يتكلمون ترى عادي، يعني قمنا نشوفها ليتلي توه،
0: صح،
1: قبل لا 100% شيء مختلف
0: هذه من نعم السوشيال ميديا.
1: الحمد لله الحمد لله. شنو التحديات اللي تواجه البنت في الغربة؟
0: يعني البنت نفسها
1: إيه
0: مثل ما قلت، يعني انا

0: كبنت ما كنت أشوف إنه يعني تحدياتي غير عن تحديات
1: الرجل.
0: الرجل.
1: اوكي،
0: نفس الشيء ترى، بالعكس البنت ممكن تكون، ما
1: اقوى
0: أبي أقول
1: مرات.
0: مسؤولة أكثر، إيه يعني، لأن إحنا متعودين هما على فقرة إن البنت هي اللي ممكن تطبخ وهي اللي تسوي بقى شغل البيت وكذي، فيمكن هذا الشيء يسهل عليها هذه الأشياء. بس نفس الشيء أنا كنت أشوف الشباب ما شاء الله عليهم هم كانوا شادين حيلهم، يعني هي نفس الأشياء اللي إحنا كنا نعاني فيها مع بعض، يعني ما
1: اوكي،
0: كنت أشوف إن البنات يعانون بشيء أكثر من الشباب.
1: البنات والشباب، شنو اكثر الامور اللي تحسيتيها كومن عندكم كلكم، غير مثلا هومسك ولا المشتاقين حق اهلهم والهانين عليهم؟
0: أنا شخصياً
1: اي
0: كان خلينا نقول الأمور المادية كانت بالنسبة لي استرجل أول شيء على ما تعودت،
1: اي
0: لأن إحنا متعودين على خلينا نقول إن كل شيء يتسوى لنا، فلما أنت تين تسوين كل شيء بروحك أنت قاعدة تتعلمين، فراح تغلطين، ترايل أند إيرور،
1: صح.
0: عرفتي؟ هذه الأشياء كنت يعني أي استرجل فيها. كنت يعني أجمع فلوس أو أصرف فلوسي كلها، ربعي بيروحون لندن أبي أروح وياهم بس البجت ما يسمح، هذه الأشياء تقومين تتهورين وتروحين آخر الشهر، ألو يما، عرفتي هذه الأشياء.
1: يحاولون لي
0: بس بعدين يصير في ديسبلين وتدرين إن أنت ما راح تتعلمين إلا إذا مشيتي بهالأشياء هذه.
1: جميل.
0: فهذه هذا شيء من الأشياء. طريقة الدراسة كانت بالنسبة لي جدا مختلفة على ما تعلمت، انه
1: صدق؟
0: يعني احنا عبالنا احنا شطار متخرجين
1: اي اي
0: بنسبة عالية.
1: اي
0: انا شخصيا عدت اول سنة حقي بالفاونديشن
1: والله.
0: لانه جبت بي بمادة الكيمستري، وهم كانوا يبون مني ايه، فما خلوني ادش الدنتال سكول، فاضطريت اعيد السنة بكل موادها
1: كاملة.
0: حتى اللي جبت فيها ايه علشان اقدر ادش، لان ما كنت عارفه طريقه الدراسه. انا شخصيتي خلينا نقول بالمدرسه كانت ادرس قبل الامتحان بيومين واجيب درجات، خلاص انا مخي نظيف واعرف. بالجامعه كان الوضع جدا مختلف وصادم حقي، فيعني هذه كانت طقه كبيره، احنا نحاول ان احنا نتعلم من الطقات الصغار، بس كانت طقه كبيره وهزتني. تخيلي انت طول عمرك متفوقه وبعدين يقولون لك تعيدين سنه،
1: تعيدين السنة.
0: بس
1: إيه.
0: يعني خلاص هذا درس كبير وتعلمته، وصرت بعدين خلاص سنة أولى ثانية تفوق تفوق، خلاص تعلمت، عرفتي؟ فهذه كانت من الأشياء اللي
1: علمتك صدق.
0: إيه وعانيت فيها أول شيء، بس الحمد لله مرت.
1: الحمد لله الحمد لله، سوالفك ما تنمل.
0: بعد قلبي
1: فاصل وراجعين إن شاء الله.

0: حياك الله دكتورة حنان.
1: الله يحييك.
0: دكتورة، الدكتور لابد أنه يواجه المراجعين بمعنويات مرتفعة ونفسية حلوة. دكتورة حنان شخصياً، شنو الأمور اللي تسويها اللي تحافظ على نفسيتها بمواجهة المراجعين؟
1: شوفي، من الأشياء اللي أنا أحب أسويها دائما، يعني من هواياتي، خلينا نقول الميك اب. أنا أحب المكياج وأحب أحط مكياج،
0: اوكي،
1: فمن الأشياء اللي أحب أقعد نفسي الصبح عشانها، إن مثلا ساعات أقول حق نفسي شريتي أيلاينر جديد، قومي دربي مثلا. إنزين، خلينا نقول أنا تعبانة، أسبوعي طويل، أحب أحفز نفسي بهالأشياء. شغلة ثانية أحبها، بما إني أحب الميك اب، انا احب الالوان. انزين، احب الالوان البولد كالرز اللي تكون مو فاقعه بس يعني تكون صريحه كذي، احب
0: جريئة.
1: اي
0: ايه
1: احبها. فتشوفيني دائما اللبس الدوام مالي، السكراب مالي ملون، فتعرفين نفسيتي ساعات من السكراب مالي.
0: اوكي
1: فاذا لابسه لون فرايحي،
0: ايه
1: اوه اليوم دكتوره حنان مزاجها حلو.
0: يور كوليكس حافظين
1: اي
0: انه بس ايه
1: اذا شايفيني لابسه لون شويه كحلي، ولا يعني ما ابي اقول يعني فاتح كذي هادي، انت
0: باهت
1: زينه،
0: باهت
1: ايه انت
0: ايه
1: زينه اليوم كذي، عرفتي يعرفوني. فساعات لما اكون داون يعني ابي ارفع من معنوياتي،
0: ايه
1: تلاقيني اغصب نفسي اني البس لون كذي يعني يكون زاهي، احب احط مكياج.

0: مكياج، احب اسوي شعري، احب هذه الاشياء وتعدل من نفسيتي
1: هذا اللي
0: وايد
1: بسألك
0: وايد،
1: إياه،
0: تعدل
1: صدق
0: من
1: فعلا
0: نفسيتي.
1: يأثر فيك؟
0: إيه انا وايد احب اسوي شعري، عرفتي يعني اي انجوي ات، عرفتي؟
1: اوكي اوكي
0: فلما اسوي شيء انا احبه شويه يعدل من نفسيتي، اذا في الايام اللي تكون نفسيتي فيها شويه
1: حاجة
0: داون
1: تضرب. ايه
0: او ان انا يعني اكون تعبانه، عرفتي؟
1: اوكي
0: فهذه الاشياء ترفعني.
1: صدق حلو الانسان يعرف نفسه. والله ايش كثر مهم ان الدكتور يكسب ثقة المراجعين.
0: هذا اهم شيء، لان اذا ما كسبتي ثقته انت راح تتعبين اكثر مما هو يتعب ترى. المراجع اللي ما يثق بالدكتور دائما راح تشوفينه متذمر، يشتكي، عنده شيء دائما يقوله، بالنهايه راح يهده وراح يروح يقعد يعني او تقعد بيمعه وتسولف وتقول هالدكتوره اذتني وما سوت لي انا مو راضي عن النتيجه. فانا وايد يهمني ان المراجعين يكونون راضين عن النتيجه
1: راضيين.
0: اللي انا اسوي لهم اياها، يعني نتيجه العلاج اللي اسوي لهم اياه، لان بالنهايه انا شغلي في يعني جزء كبير تجميلي، فلازم يكونون راضين عن النتيجه وتكون صحيه بنفس الوقت.
1: دكتورة، في شيء بالسنوات اللي الأخيرة لاحظناه بشكل كبير، إن الكل صار لازم مركب فينيرز أو قشرة أو التركيبات بشكل عام. إيش رأيك بهالفكرة؟
0: شوفي انا مو من الناس اللي يشجعون هذا الشيء، رغم ان انا دكتورة تركيبات، يعني الاسنان لما تكون صحية وطبيعية وممكن في صفتها مشكلة او انها تحتاج شوية تبييض وتنظيف واعتناء، ممكن ان احنا نوصل حق ابتسامة جميلة بدون ما احنا نتعرض حق التركيبات. بس بنفس الوقت لازم نعرف ان التركيبات ما انوجدت الا لان لها حاجة. ففي احيانا ابتسامات او حالات احنا ما نقدر خلينا نقول نعدلها او ان نجملها الا بالتركيبات. فاحيانا الحين مع السوشيال ميديا الناس صار عندها توجه اكثر حق الابتسامه الطبيعيه، صارت تبيها وتحبها اكثر. فساعات لما يوني حتى لما يبون ابتسامه وتركيبات ونبي ابتسامتنا تصير احلى، دائما يوني بافكار ماخذينها من السوشيال ميديا ان احنا ما نبي الفينيرز، ما نبي القشرات، ما نبي تبردين اسناننا. يعني ساعات يوني دكتوره ابي تجملين اسناني بس ما ابي تحطين لي، ما ابي تقويم، ما ابي قشرات، ما ابي تركيبات، شوفي لك حل. دعاء،
1: وين
0: يصير فيني الدعاء، مالك الا الدعاء، لانه ماكو ولا شيء. انت الحين
1: سكرتي
0: مرفهتني
1: كل البيبان بويهي.
0: وصدق ترى وايد يوني يبون كذي، يبون يعدلون، بس في خوف من السوشيال ميديا. هني السوشيال ميديا لما تيلج ما تعطيك الصورة كاملة. مثلا مثل ما قلت لك أحيانا التركيبات يكون لها حاجة، فلما تيني مثلا حالة فيها تصبغات بالأسنان ما تروح بالتبيض، تكون تصبغات داخل تكوين السن، أحتاج أن أنا أغطيها بقشرة تغطي اللون وتعدل الشكل وتعطينا
1: لوك
0: لوك
1: أفضل.
0: أجمل. بالضبط هني تعالي قنعي المراجع أن أنا أحتاج أن أنا أبرد جزء من السن علشان أقدر أركب التركيبة هذه، لأن إذا ما بردنا راح تحوشنا مشاكل، اللون ممكن ما يتغطى عدل، الأسنان راح تبرز لبرا، لأن بالنهاية إحنا قاعدين نحط شيء لو شنو كانت سماكته ضعيفة راح يبرز
1: أكثر.
0: شكل الأسنان. بنفس الوقت العضة راح تختلف لأن كبرتي الشيء، فالمقاسات كلها اختلفت. هني يجي دور السوشيال ميديا مالي إن أنا أحاول أثقف الناس بهالشيء هذا، إن التركيبات مو دائما تكون سيئة، فعلى حسب الحالة، في حالة تحتاج تركيبات وفي حالة ما تحتاج تركيبات.
1: شنو مقومات الدكتور الناجح؟
0: أول شيء طبعا عندنا المقومات الدراسية، لازم يكون في الخبرتي مع الوقت طبعا، لازم الواحد يشتغل على نفسه، لازم الواحد يكون عنده صبر، لازم الواحد يكون يحب الناس، يحب ياخذ ويعطي معاهم، خصوصا اذا كان دكتور تجميل، يكون عنده صبر، يكون عنده قدرة استيعاب واحتواء، وبنفس الوقت انه يطور من نفسه، ما نقعد
1: ما
0: على
1: اهتم.
0: قولتهم على طمام المرحوم،
1: اي
0: لان احنا تخصصنا دائما في تطور مستمر،
1: تجدد
0: سواء كان بالمواد، سواء كان بالتكنيك، سواء كان بالعلم.

0: سواء كان بالدراسات لازم نثقف نفسنا بهالأشياء هذه.
1: كفو والله.
0: حبيبتي
1: آرتي سمايل، شنو آرتي سمايل؟
0: شوفي هي تي من حنان آرتي.
1: حلو.
0: أنا لاحظت شغلة من المراجعين، مثل ما قلت لك يون ساعات يقولون كلمات يصير فيني صدق والله أنتم تفكرون كذي، يعني مثلا دكتور احنا نبي التتش الآرتي مالك، ترى وايد ناس ما تدري ان انا عائلتي آرتي، هم عبالهم ان انا مسميه نفسي آرتي.
1: آرتي، اوكي،
0: مثل ما قلت لك انا ابوي
1: فنان،
0: فنان،
1: طلع الفن،
0: فكنت ادور شنو وين الحس الفني مالي. فوايد دكاتره اسنان ساعات تسمعينهم يقولون لك مثلا انا كنت احب الرسم، احب هذا النوع من الفن، احب هذا الشيء، فعشان كذي صرت ارسم ابتساماتكم. بالنسبه لي الوضع مو كذي، انا قمت اقول ان انا الارت مالي هو شغلي، عرفتي؟ This is my art. ويت من كلمة آرتي، فحبيت ان انا اعطي شيء حق المراجعين لما يشوفون الابتسامة هذه يدرون انها من روح دكتورة حنان آرتي. بالنهاية الابتسامة مثل ما قلنا اكيد راح يكون فيها تركيبات، ولكن مو شرط تكون التركيبات اللي هي الهوليوود سمايل، الفكرة اللي معتادة، عرفتي؟ ممكن تكون شيء طبيعي لايق عليكم انتو، وممكن تكون سن واحد تركيبات، وممكن يكون 20 سن، ما ندري شنو السر وين عند حنان آرتي.
1: يا سلام عليك، شرفتيني.
0: بعد قلبي الشرف لي،
1: فعلا استمتعت واستفدت، واكيد المشاهد بيستفيد
0: ان شاء الله يا.
1: شكرا لحضورك
0: بعد قلبي تكرمين.
1: حبيبتي.

0: حبيب العبد المحسن تقدم برنامج المسابقات العب مع بيبي. فقرة المطبخ، تشوف الأكلة تشرحها ونشوف منو يجاوب أسرع. حروف وكلمات، جاوب السؤال، دور الأحرف وركبهم على اللوح. فقرة الاختبار العائلي، نسأل أسئلة شخصية ونشوف منو يعرف الثاني أكثر. فقرة آلة الزمن، يجيب لنا الروبوت شيء عتيد ولازم تعرفونه. وبس والله.
1: العب مع بيبي، شوفونا في هذه الأوقات.

بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم اللاعب عبد الرحمن خالد العليان، لاعب كيوكشن كاي كاراتيه. بالحلقة هذه أنا ودي أقول لكم قصتي، شلون دخلت وليش اخترت اللعبة هذه بالذات. بعد الكورونا تحديدا عندي ولدي خالد الله يحفظه، كان يهمني حيل أني أوجهه إلى لعبة تنميه وتقوي شخصيته. عمر الربيع المدرب الأساسي هو صديق قديم، سمعت أنه عنده صالة ويدرب فيها شباب الصغار وشباب الكبار. في ذيك الفترة أنا لا كنت رياضي ولا لي شغل بالرياضة، لا من قريب ولا بعيد، حالي حال باقي الشباب. المهم دقيت عليه، السلام عليكم. عليكم السلام، ودي أدخل ولدي يتمرن عندك. تمام. الأوقات متى حزتها؟ كان عندنا صالة في صباح الساعة، رحنا واشتركت وياه وكنت أقعد أنتظره. وبعد ما تنتهي حصة الصغار كانت تبتدي حصة الكبار. من أولياء الأمور اللي كانوا يقعدون وياي شخص عزيز علي، تعرفت عليه بالنادي، هم عياله يتمرنون ويانا، عبد العزيز الحسن، يوسف الحسن أبو عبد العزيز. يوسف كان يقول لي بخالد ليش ما تتمرن ويانا؟ قلت له والله يعني وإن شاء الله وما لي خلق، يعني مو متحمس حق الموضوع بشكل كبير صراحة. يعني ولدي كان يقول لي يبا متى تتمرن، ليش ما تتمرن ويانا؟ والولد دائما يحب يشوف أبوه شنو يسوي عشان يقتدي فيه. وبنفس الوقت لقيتها فرصة أن أكون هواية مشتركة بيني وبين ولدي، بحيث أن يعني كل ما كانت الأمور مشتركة بين الولد والأبو تقوى العلاقة للمستقبل جدا. وفعليا هذا اللي صار، اشتركت بناء على تشجيع يوسف الحسن وعلى طلب ولدي وبلشت. الكلام هذا مثل ما قلنا بعد الكورونا، وذاك يوم وهذا يوم لحد الآن أنا مستمر. شنو أثرت علي فيه اللعبة؟ شنو فرقت معي فيه؟ اللعبة سبحان الله مع الوقت، لأن هي تعتمد على الالتحام بشكل كامل، تستخدم فيها اليدين والريل من غير الطق المباشر على الوجه، تعطيك أول شيء ثقة في النفس، تعطيك هدوء، تعرف تخليك شلون تتحكم بأعصابك مع الوقت، أنت تكون إنسان مسالم، لأن أنت طاقتك وغضبك تفرغها في التمرين، فتطلع من مشاكل الحياة كلها بالصالة، ترجع للحياة مرة ثانية أنت إنسان فريش وجديد. ما كل يسافر ويرجع، هذا مثال أصغر تستمتع فيها. وسبحان الله بيئة الفنون القتالية بشكل عام دائما، أنا أتكلم عن الكيوكشن اللي أنا أعرفها، تلقى البيئة محترمة. حتى في البطولات العالمية لما نشارك سواء نفوز ولا نخسر ما نعترض، ما نقول حق الحكم ليش، أس ونمشي. وهذا الشيء خلق بيئة عندنا في النادي، بيئة نظيفة، بيئة محترمة، بيئة تساهمك في تساعد وتساهم في تربية عيالك وتساعد في تهذيب نفسك. بالنسبة حق الشيء اللي أثر أو فرق بشخصية ولدي، اللعبة أثرت بشخصيته بشكل كبير. طبيعي العيال الصغار تتفاوت شخصياتهم، هذا تلقى فيه يتردد، هذا تلقى فيه خاف يتكلم، هذا تلقى جريء بزيادة، هذا تلقى فيه نسبة خوف. اللعبة هذه سبحان الله كأنها تركب شخصيته. شلون ترتب البازل؟ تخليه هادي، تخليه منضبط، تخليه يعرف يرد، تخليه يعرف يوقف الشخص عند حده، تخليه يعرف يتكلم مع الكبير مع والصغير. خصوصا ان احنا عندنا في النادي هنا في جميع الفئات، من عمر 4 سنين ونص وخمس سنين الى 40 و45 سنة، هذه الأعمار كلها تلقاها بالنادي، فنحتك كلنا مع بعضنا، لكن تلقى الاحترام المتبادل. الصغير شلون يحترم الكبير ويتكلم معه بأدب، الكبير شلون يوجه الصغير، الشباب الصغار اللي أعماره 18 و19 سنة شلون يتعاملون مع بعض ويتأثرون بالكبار ويتعلمون منهم الصغار. وهذا باختصار كانت قصتي مع الكيوكشن، وش اللي خلاني أبدي فيها وليش اخترتها وليش

0: ليش دخلتها ولدي وليش أنا دخلت فيها.
1: هذه مساحة نشوف فيها أنفسنا من زاوية مختلفة يمكن ما انتبهنا عليها من قبل. معكم صديقة الموسوي، صوت يفتح باب الفهم قبل الحكم، صوت مبني على خبرات طويلة في التربية، زوجة وأم وجدة، مديرة مدرسة سابقة، مدرب معتمد. خلونا نبدأ رحلة اليوم. تكلمنا عن تجهيز الأبناء للحياة اليومية قبل الدراسة في الخارج، لكن هل الطبخ والغسيل وتنظيم الوقت كافي؟ لا، في مستوى ثاني من الاستقلال لازم نجهزهم له، شلون يدير معاملاته. راح تواجهه مواقف معاملة، ورقة ناقصة جهة رسمية يراجعها، موعد تكنسل، مشكلة في السكن، سيارة تعطلت، فاتورة مو فاهمها، وأحياناً يواجه موظف يقول له ما يصير. وهني شي يسوي؟ يدق علينا؟ واللي يعرف يسأل ليش ما يصير؟ شنو الناقص؟ منو المسؤول عن هذا الموضوع؟ منو أراجع وراك؟ شنو الخطوة التالية؟ وهذه مهارة حياتية مختلفة تماماً. إحنا تعودنا نسوي معاملاتهم، الأبو يخلص المعاملات، الأم تتواصل مع بعض الجهات، تعودنا نسأل ونشرح المشكلة ونعيد ونصبر، والعيال غالباً مو معانا أثناءها، ما شافوا الوضع. بعدين يسافر الولد ويكتشف إن إذا وقف قدام موظف وقال له شغلة ما فهمها يتوهق، لأن إحنا ما علمناه شلون يتعامل مع الدوائر الرسمية أو الشركات. عشان كذي نبي نعلمه قبل السفر هذه الأمور. الاستقلالية تشمل القدرة على التعامل مع الجهات الرسمية. يعني سؤال، هل مر عليك موقف شفتي فيه هذا الشيء مع أحد أبنائك في الخارج؟ نعم، صار موقف مع الولد، وهذا اللي خلاني أطرح هالنقطة. هو تعود هناك إنه يدير أموره بنفسه، لكنه قبل فترة واجه مشكلة هناك مع جهة رسمية، وكان الظرف أصلاً استثنائي، حرب واشتعال في المنطقة هني ومطارات مسكرة، وكان يتكلم معاي مستغرب من طريقة التعامل مع المشكلة. يقول يما هم يتعاملون مع الموضوع كأن المطار شغال وكأن المشكلة فيني أنا. وأنا أسمعه ابتسمت، قلت له إحنا تعودنا على هالأمور طول حياتنا، كنتوا صغار ما كنتوا تشوفون هذا كله، إحنا كنا نتابع هالأمور عنكم، كنا ظهر لكم، وانت الحين قاعد تعايش هذا النوع من المواقف بروحك لأول مرة، هذا هو العالم الحقيقي. الصراحة هذا الموقف خلاني انتبه، لو كان الولد يدرس بالديرة كنا راح نظل احنا نخلص معاملاته، يمكن ناخذه معانا كم مرة على ما يتخرج ويشيل عمره، لكن لما ندزه برا وعمره 17 ولا 18 لازم نعطيه فكرة عن إدارة المعاملات قبلها. إذن السؤال، شنو هي المهارات الحياتية العملية اللي أنصح فيها الأهل إنهم يعلمونها لعيالهم قبل السفر للخارج؟ أول نقطة المعاملات. قبل السفر نبدأ ندرب الولد عليها، ونعلمه بعد إن السؤال مو عيب، مرات يستحون يسألون، نفهمه إنه هو رايح مكان جديد طبيعي ما يعرف كل شيء، يسأل مبتعث ياي قبله أو الجهة نفسها، ولازم بعد يعرف قوانين السكن اللي هو ساكن فيه. النقطة الثانية السيارة. وايد شباب عندنا حد معرفتهم بالسيارة صب البنزين، لا يصير ميكانيكي، لكن خلي يعرف الأساسيات، شنو معنى بعض الإشارات في الطبلون، التواير، البطارية، صوت غريب، هل يكمل يسوق، من يتصل فيه. النقطة الثالثة المنطقة المحيطة، خليه يتعرف على المنطقة والشارع اللي هو فيه، يتمشى أو يفتر بالسيارة ويستكشف أقرب بقالة، جراج، طبيب، يعني الأماكن الحيوية اللي راح يحتاجها. النقطة الرابعة الدوائر الاجتماعية، دخول دائرة اجتماعية وايد مفيد، طلبة من بلده أو خليجيين على خلق وسلوك طيب، خليه يدخل في هذه المجتمعات، يشيلون بعض ويعلمون بعض. إحنا مو معاهم عشان نحل مشاكلهم، لكن نعطيهم أدوات التعامل مع أي مشكلة قبل لا يروحون. كنت معكم في رحلة من خبرتي صديقة الموسوي.

لأكثر من 60 سنة، والصندوق الكويتي للتنمية يمول مشاريع اقتصادية واجتماعية في البنية التحتية، ويحمل اسم الكويت معاه في كل المحافل الدولية. خلال هالسنوات اسم الكويت موجود في 106 دول حول العالم. واليوم هالخبرة العريقة للصندوق الكويتي ترجع للمكان اللي بدت منه. ومن خلال مبادرة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، توظف خبرة الصندوق وإمكاناته لدعم جهود الدولة وتسريع التعافي وإعادة تأهيل المرافق والخدمات الحيوية اللي طالتها يد العدوان الإيراني الغاشم. كلنا للكويت نساند وندعم جهود الدولة بدعمنا لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة. بعطائنا ستبقى شامخة.

0: اهلا وسهلا فيك عزيزي المشاهد. اعطيك وعد بان هذا المشهد راح يرجعنا للكثير من السنوات القديمه. خلونا نشوف.
1: سهلا امي وين بتروح؟
2: يمه ريالش كبري وين ما روح؟ دعي البكاء يمه، دعي البكاء، فقط كرهت الادمع يمه، دعي البكاء يا يمه. الله يهداك، انا ريال كبرت الحين، انا ريال صرت كبير الحين، ماني مثل قبل.
1: بس يا ولدي انا شلون اصبر؟ ما تعلمت على فرقاك، هذه اول مره انا بعرجك فيها يا حسين.
2: يا يمه تصبري يا يمه تصبري يا بعد شبدي، احنا كبرنا الحين، انت بدال ما تفرحين لنا وتستانسين، وانا وين رايح يا يمه؟ أنا رايح أقابل شغلي اليوم البصرة، باكر الهند، أطبع اللي عقب اليابان، ها شغلنا يا يما الله يهداك. وبعدين أنا ماني قايل لك وداعاً، ماني قايل لك وداعاً أبداً، لأن قلبي ما يطوعني ولساني ما يطوعني، بل أقول إلى لقاء قريب يا يما.
1: مع السلامة.
2: بس يما يلا يبا البوكس ينطرنا يلا، فما الله يما.
1: أستعيني
2: أمه.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: السادسة صباحا بإذاعة دولة الكويت.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: مقابلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. رؤساء أركان دول اتفاقية مكة يؤكدون بدء ترجمة التزاماتها إلى تعاون عسكري فعال. قطر تعلن إجراء محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران وتؤكد إحراز تقدم. دبلوماسي أوروبي رفيع يقول أن اجتماعا لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي سيعقد الاثنين المقبل لبحث أزمة مضيقي هرمز وباب المندب. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف وإطلاق نار من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن الجيش يشكل أساس الدولة اللبنانية ويشدد على أن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد. الرئيس الأوكراني يقول أن بلاده استهدفت مصفاتين للنفط في روسيا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس فخامة الرئيس أندرس باكا رئيس هنغاريا الصديق والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته لهم بموفور الصحة ولهنغاريا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وهنغاريا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي السيد برهم صالح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوفد المرافق له.

وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الوثيقة والشراكة الإنسانية بين دولة الكويت والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبحث سبل تعزيز الاستقرار

أحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد، وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية واستنادا لمخرجات اجتماع ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، ومعالي السيد علي فالح الزيدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وانطلاقا من حرص البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة الملفات العالقة بروح الأخوة وحسن الجوار والمصالح المشتركة، اتفق الجانبان على ما يأتي: أولا، تشكيل فريق عمل كويتي عراقي مشترك يتولى مراجعة الملفات العالقة ووضع خارطة طريق لمعالجتها وتقديم توصياته المشتركة إلى قيادتي البلدين خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما. ثانيا، يعقد الفريق اجتماعاته بالتناوب بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق وبشكل مستمر ولحين إنجاز أعماله، ويؤكد الجانبان دعمهما الكامل لعمل الفريق وحرصهما على إنجاز مهمته بما يسهم في طي الملفات العالقة وفتح مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين وبما يخدم مصالح الشعبين الكويتي والعراقي. شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الاجتماع آخر التطورات في القدس وسبل تعزيز التنسيق العربي والإسلامي والتحرك الدبلوماسي المشترك بما يسهم في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وصون مقدساتها ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في الاجتماع الوزاري السنوي 50 لمجموعة 77، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد وزير الخارجية في كلمته أن الاجتماع الوزاري السنوي يكتسب أهمية بالغة في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية ومناخية وأمنية متزايدة تتجاوز آثارها مناطق النزاع وتقوض مسارات التنمية المستدامة، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الدولية لا سيما مع اقتراب الموعد المحدد لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي لم تتحقق بعد أهدافها المنشودة. وشدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ التزام أشبيلي الذي يهدف إلى تحقيق نظام مالي دولي أكثر عدلا وشمولا على النحو الذي يراعي احتياجات وأولويات الدول النامية. وفي سياق التطورات الإقليمية، دنا معالي الاعتداءات الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت منذ 28 من شهر فبراير عام 2026، والتي استهدفت العيان والمنشآت المدنية الحيوية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن دولة الكويت لم تكن طرفا في أي نزاع ولا تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها

جوي أو مياهها الإقليمية لشن أي أعمال عدائية ضد أي دولة، مطالبا بالوقف الكامل وغير المشروط لهذه الاعتداءات الآثمة، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة والامتثال الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرجي لافاروف، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس وزير خارجية غواتيمالا كارلوس رامو مارتينز ألفارادو، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بوزير خارجية جمهورية قبرص الصديقة الدكتور كوستانيوس كومبوس في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بوزيرة خارجية جمهورية السلفادور الصديقة ألكسندرا هيتينوكو في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما وقع الوزيران اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية السلفادور بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. استقبل وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة سفير طارق البناي أمس التزام دولة الكويت بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي للتحديات المتنامية الناجمة عن إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية. وقال السفير البناي بمناسبة توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بمقر المنظومة الأممية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال أن الاتفاقية توفر إطارا دوليا لتعزيز التعاون بين الدول في مجال منع الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، إلى جانب تيسير التعاون في المسائل الجنائية.

الإلكترونية وتبادل الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة، وأكد أن توقيع دولة الكويت على الاتفاقية يعكس حرصها على دعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون. ونتحول الآن إلى الرياض، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه العاصمة السعودية الرياض. كما أعلن المتحدث الرسمي للتحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا تجاه خميس مشيط. ونبقى في الرياض، حيث أكد رؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك عزمهم المشترك على بدء الفوري في ترجمة الالتزامات الواردة في الاتفاقية إلى تعاون عسكري فعال. وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد في الرياض ضم رئيس هيئة الأركان العامة السعودي ورئيس هيئة الأركان العامة التركية ورئيس أركان الجيش ورئيس قوات الدفاع الباكستانية. وأضاف البيان أن الاجتماع استعرض الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية، حيث أعرب المشاركون عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مدينة مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية والاقتصادية. وفي نيويورك أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إجراء محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، مؤكدا إحراز تقدم في المفاوضات. وأشار إلى أن الدوحة لمست لدى الجانبين الأمريكي والإيراني رغبة في دفع المسار التفاوضي إلى الأمام، في وقت تواصل فيه قطر جهودها لإعادة المسار الدبلوماسي إلى الطريق الصحيح. حذر وزير الخارجية البحرينية عبد اللطيف الزياني من أن تداعيات الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تتجاوز حدود المنطقة لتؤثر في أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد على مستوى العالم. وقال زياني إن هذه الهجمات استهدفت المنشآت المدنية والمواقع السكنية والموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ونظيره الصيني شي جي بينغ أحرزا تقدما يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني لواشنطن. وصرح ترامب بأنه ناقش مع شي ملف إيران الشائك، وأكد الزعيمان أنهما سيعقدان لقاءين إضافيين هذا العام على هامش قمتي أبك بالصين ومجموعة العشرين بفلوريدا. وإلى بروكسل، يعقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اجتماعا يوم الاثنين المقبل لبحث أزمة مضيقي هرمز وباب المندب ومواصلة الضغط على إيران. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع رفض الكشف عن اسمه إن الاتحاد يتابع محدودية الخيار العسكري في التعامل مع إيران. وننتقل إلى قطاع غزة، حيث أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف جوي وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي بيروت شدد الرئيس اللبناني جوزيف أون على أن الجيش يمثل أساس الدولة اللبنانية، مؤكدا أن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد وأن شرعيته تستند إلى ثقة اللبنانيين. وقال عون أن الجيش ليس مجرد ركيزة لبناء قوة بلاده، بل أن ثقة الشعب بالمؤسسة العسكرية تمثل أهم وأقوى سلاح يحمله الجيش اللبناني. في السودان، قال مصدر في الجيش السوداني أن الجيش سيطر بشكل كامل على مدينة سوتري الاستراتيجية في ولاية شمال كردفان.

وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده استهدفت أمس مصفاتين للنفط في روسيا. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تواجه حاجة ملحة لسد فجوة في التمويل العسكري، محذراً من أن عدم توفير التمويل قد يؤدي إلى بدء نفاد مخزون أوكرانيا من الطائرات المسيرة والصواريخ. وحث زيلينسكي المفوضية الأوروبية على تسريع صرف الشريحة الثانية من القرض المخصص للمساعدة في تمويل شراء هذه الأسلحة. نددت الصين بإرسال الفلبين امدادات إلى سفينة راسية بشكل غير قانوني في جزيرة ببحر الصين الجنوبي، معتبرة أن ذلك يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد تجمعين انتخابيين الأسبوع المقبل في ولايات أوكلاهوما وألاباما لدعم مرشحين عن الحزب الجمهوري. وقالت وكالة برينبيرغ أن التجمع الأول سيعقد الخميس المقبل في مدينة دورانت بولاية أوكلاهوما، فيما يقام التجمع الثاني في يوم الجمعة في مدينة موبيل بولاية ألاباما. سادتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. مقابلة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمات التعاون الإسلامي بشأن القدس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. رؤساء واركان دول اتفاقية مكة يؤكدون بدء ترجمة التزاماتها إلى تعاون عسكري فعال. قطر تعلن إجراء محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران وتؤكد إحراز تقدم. دبلوماسي أوروبي رفيع يقول إن اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي سيعقد الاثنين المقبل لبحث أزمة مضيقي هرمز وباب المندب. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف وإطلاق نار من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن الجيش يشكل أساس الدولة اللبنانية ويشدد على أن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد. والرئيس الأوكراني يقول إن بلاده استهدفت مصفاتين للنفط في روسيا. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معاني تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعله علما نافعا وعملا صالحا. في هذه الحلقة نتوقف عند مرض من أمراض القلوب، وآفة قد تخفى على صاحبها، إنه الحسد، ذاك الداء الذي يفسد على الإنسان راحته ويعكر صف قلبه، ويجعله ينظر إلى ما عند غيره بدلا من أن ينظر إلى نعم الله عليه. فما الحسد وما أسبابه وما خطره على القلب والمجتمع، وكيف يستطيع المؤمن أن يطهر قلبه منه؟ هذه المعاني وغيرها نتوقف عندها في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ لافي بن عايض العازمي.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. من الأسباب؟ هو جاء في الحديث إن لنعم الله أحداه، أن الحاسد الذي ينتقص وينتقم ويقع في نفسه من الغم والهم إذا رأى فلان يثنى عليه، وإذا رأى فلان نال مكانة، أن هذا اعتراض على ماذا؟ اعتراض على فضل الله على الرجل وعلى القضاء والقدر. من الذي قدر له ذلك؟ من الذي تفضل عليه؟ والله. فأنت بلسان حالك لا بلسان مقالك تقول يا رب أنت لم تعدل، وأنت أعطيت من لم يستحق هذه المكانة، لأنك أنت تقول فلان ما يستحق، وتزدريه وتنتقصه وتتكلم عليه. والله عز وجل هو الذي جعل له القبول في الأرض، وهو الذي جعل الناس يثنون عليه، وهو الذي جعله ينال هذه المكانة، فتقول هذا قضاء الله وقدره، أنت لا تعترض. ولذلك قالوا من العلاج إذا وقع في نفسك ممن كان أنزل وارتفع أن تثني عليه خيرا، وأن تدعو الله له بالتوفيق، وأن تسأل الله أنت من فضله، واسأل الله من فضله، وتقول هذا فضل الله عز وجل عليه، هذا توفيق الله عز وجل له. ولذلك يقولون من العلاج أن تعلم أن ما يقع في نفسك من طعن، غيبة، من حسد لا يضره، ليس على المحسود ضرر من حاسده. قالوا لا راحة لحسود، قالوا يكفيك من الحاسد أن يموت همًا وغمًا إذا زادت نعمته نعمة الله عليه. فإذا علمت من نفسك أنك مهما فعلت لا يمكن أن يصيبه منك ضرر، قد يأتي الضرر لكن ليس ضرر معنوي، وإنما ليس ضرر حسي، وإنما هو ضرر لن يضركم إلا أذى. شنو الأذى؟ أذى نفسي معنوي، أنت قد تتألم، فلان أتكلم عليك، فلان أتكلم عليك، اليوم بكرة بعده ثم فيما بعد يذهب، في أيام تزول. الله عز وجل قال عن الصحابة، عن اليهود للصحابة، قال هؤلاء لن يضروكم بالقيل والقال الذي يتكلمون إلا أذى، أذى نفسي، إن الذين يؤذون الله ورسوله، الله يؤذى ولا ما يؤذى؟ يؤذى. ما هو أذيته؟ قال يؤذيني ابن آدم، يزعم أن لي ولد وأنا الواحد، إذن هذه أذية من؟ الله عز وجل، بأن له ولدا. وهذا مما جاء في الحديث في تفسير الأذى. ومن النبي عليه الصلاة والسلام فتأذى كثيرا، تأذى حسيا وتأذى معنويا، تأذى في جسده في الحروب التي صارت، في الضرب الذي ضرب عليه الصلاة والسلام، وتأذى في القيل والقال واتهم في عرضه، ووقع منه ما وقع عليه الصلاة والسلام. وإذا قال اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار يأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله. وإذا قالوا أن الحاسد يصيبها الغم والهم وهو في مصيبة لا يجار عليها، وفي مذمة لا تحمد، ويحرم التوفيق، تغلق أبواب أمامه أبواب التوفيق، وسبب كلما رأى المحسود ارتفع، وأنت والغالب الغالب لا يضر المحسود، قد إنه ينقل من وظيفته أو ينزع من الوظيفة، والسبب أنت، لكن الخيرة عند الله عز وجل، أنت رتبت فهو قد تكون خيرة له، وفي الحقيقة لن يترتب عليه ضرر، فإنما الضرر ترتب عليك أنت بالإثم وما وقع منك من البغي والعدوان والإساءة والظلم والغيبة والنميمة والكذب، كل هذا ترتب عليك من الأذى. أسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يطهر القلوب، وأن يسلو سخيمة قلوبنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.
0: وبهذا نصل

0: إلى ختام حلقتنا من برنامج شذرات، والتي توقفنا فيها عند داء الحسد وخطره على القلب والنفس وأهميته، وأن يحرص الإنسان على سلامة قلبه وصفاء نفسه، فالحسد يتعب صاحبه قبل غيره. أما الرضا بفضل الله وشكر نعمه فهو من أعظم ما يورث القلب طمأنينة وسكينة. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا من الحسد والقل والحقد، وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمه الراضين بفضله وقضائه. شكرا لحسن استماعكم، ونلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. يعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة تبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة، إعداد بشاير العيش، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج فضاء المعرفة، حيث نلتقي بكم في رحلة علمية متجددة نتابع خلالها أبرز ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث الحديثة، ونستعرض أحدث الاكتشافات التي تسهم في فهم أعمق للعالم من حولنا.
4: مستمعينا أهلا بكم. العلم يتطور كل يوم، ومع كل دراسة جديدة تتكشف لنا معلومات قد تغير مفاهيم سابقة، أو تقدم حلولاً مبتكرة، أو تساعدنا على تبني عادات أكثر صحة وجودة في حياتنا اليومية. ومن هنا يأتي حرصنا في فضاء المعرفة على نقل هذه المعارف إليكم من مصادر علمية موثوقة وبأسلوب مبسط يناسب جميع المستمعين.
3: نرحب بكم وندعوكم لمرافقتنا في هذه الجولة المعرفية، فكونوا معنا.
5: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته، انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
4: دراسة أمريكية: اتباع نمط حياة صحي قد يزيد عدد سنوات الحياة الخالية من الأمراض المزمنة. أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الالتزام بعدد من العادات الصحية مثل ممارسة النشاط البدني بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن والحصول على نوم كاف والامتناع عن التدخين قد يرتبط بزيادة عدد السنوات التي يعيشها الإنسان بصحة جيدة بعيدا عن الأمراض المزمنة.
3: واعتمد الباحثون على متابعة آلاف المشاركين لعدة سنوات، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين حافظوا

0: على هذه العادات سجلوا معدلات أقل للإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض الأمراض المزمنة مقارنة بمن لم يلتزموا بها.
1: وأشار الباحثون إلى أن الفائدة لا ترتبط بعادة واحدة فقط، بل تتحقق بصورة أكبر عند الجمع بين أكثر من سلوك صحي ضمن نمط الحياة اليومي.
0: وأكد فريق البحث أن تبني العادات الصحية في أي مرحلة عمرية قد ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، وأن التغييرات البسيطة والمستمرة غالباً ما تكون أكثر فاعلية من التغيرات الكبيرة التي يصعب الاستمرار عليها.
1: دراسة يابانية: المضغ الجيد للطعام قد يدعم صحة الدماغ ويحسن عملية الهضم. توصل باحثون في اليابان إلى أن المضغ الجيد
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا في فضاء المعرفة. نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات، تبقى دائما على اطلاع.
0: وأوضحت الدراسة أن المضغ لفترة كافية يساعد على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، كما يمنح الجهاز الهضمي وقتا أفضل لبدء عملية الهضم، وقد يعزز الشعور بالشبع ويقلل من سرعة تناول الطعام. وأشار الباحثون إلى أن هذه العادة البسيطة قد تساعد أيضاً على تحسين كفاءة المضغ والهضم وتقليل الضغط الواقع على المعدة، خاصة عند تناول الوجبات الرئيسية.
1: وأكد فريق البحث أن المضغ الجيد لا يغني عن اتباع نظام غذائي متوازن، لكنه يمثل سلوكاً صحياً يسهل تطبيقه، وقد ينعكس إيجاباً على الصحة العامة عند المواظبة عليه.
0: وإلى دراسة أسترالية تقول أن التعرض المنتظم لأشعة الشمس صباحاً قد يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في أستراليا أن التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الصباح الأولى قد يسهم في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، ما يساعد على تحسين اليقظة نهاراً وجودة النوم ليلاً.
1: وأوضحت الدراسة أن المشاركين الذين اعتادوا قضاء وقت قصير في ضوء النهار صباحاً كانوا أكثر انتظاماً في مواعيد النوم والاستيقاظ، كما سجلوا مستويات أفضل من النشاط والتركيز خلال اليوم.
0: وأشار الباحثون إلى أن ضوء الشمس الصباحي يساعد الجسم على تنظيم إفراز الهرمونات المسؤولة عن دورة النوم والاستيقاظ، مؤكدين أن التعرض المعتدل لضوء النهار يظل الخيار الأفضل مع مراعاة الإرشادات الصحية الخاصة بالوقاية من أشعة الشمس.
1: وأكد فريق البحث أن هذه العادة البسيطة إلى جانب النوم الكافي والنشاط البدني قد تسهم في دعم الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.
2: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
0: دراسة أمريكية: الذكاء الاصطناعي يعزز قدرته على الاكتشاف المبكر لحرائق الغابات. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في الولايات المتحدة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت تؤدي دوراً متزايد الأهمية في حماية الغابات من خلال قدرتها على اكتشاف مؤشرات الحرائق في مراحلها الأولى قبل أن تتحول إلى كوارث واسعة النطاق.
1: وأوضح الباحثون أن الأنظمة الحديثة تعتمد على تحليل كميات هائلة من البيانات الواردة من الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة ومحطة الطقس، إذ تراقب تغير درجات الحرارة ونسبة الرطوبة وسرعة الرياح وكثافة الغطاء النباتي، إضافة إلى أي مؤشرات غير طبيعية قد تدل على بداية الحريق.
0: وأشارت الدراسة إلى أن سرعة تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي تفوق قدرة الإنسان، إذ تستطيع هذه الأنظمة إصدار تنبيهات خلال دقائق، الأمر الذي يمنح فرق الإطفاء وقتاً ثميناً للتدخل قبل انتشار النيران لمساحات واسعة.
1: وأكد الباحثون أن هذه التقنيات لا تقتصر فائدتها على الحد من الخسائر البيئية، بل تسهم أيضاً في حماية السكان وتقليل الخسائر الاقتصادية والحفاظ على الحياة البرية، متوقعين أن تصبح أنظمة الذكاء الصناعي جزءاً أساسياً من استراتيجيات مكافحة حرائق الغابات خلال السنوات المقبلة.
0: دراسة يابانية: الروبوتات الذكية تفتح آفاقاً جديدة في رعاية كبار السن. توصل باحثون في اليابان إلى

0: لأن الروبوتات الذكية أصبحت قادرة على تقديم دعم عملي لكبار السن في ظل تزايد أعدادهم وارتفاع الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية.
1: وأوضحت الدراسة أن هذه الروبوتات تستطيع تذكير المستخدمين بمواعيد تناول الأدوية ومراقبة الحركة داخل المنزل والكشف عن حالة السقوط، إضافة إلى التواصل مع أفراد الأسرة أو الجهات الطبية عند الحاجة.
0: وأشار الباحثون إلى أن بعض النماذج الحديثة أصبحت قادرة على إجراء محادثات بسيطة مع المستخدم وتقديم معلومات يومية وتشجيعه على ممارسة الحركة والأنشطة الذهنية، بما يساعد على تقليل الشعور بالعزلة.
1: وأكد فريق البحث أن الهدف من هذه الروبوتات ليس استبدال العنصر البشري، وإنما توفير وسيلة مساندة ترفع مستوى الأمان والاستقلالية، خاصة في المجتمعات التي تشهد ارتفاعاً في متوسط الأعمار، مع توقعات بأن تشهد هذه التقنيات تطوراً أكبر خلال السنوات القادمة.
2: من أخبار اليوم إلى اكتشافات المستقبل في فضاء المعرفة، نأخذكم في رحلة عبر الأخبار والمعلومات التي تهمكم.
0: دراسة سويدية تقول إن المشي بعد تناول الطعام قد يساعد على تحسين مستويات السكر في الدم. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في السويد أن المشي لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة بعد الوجبات قد يسهم في تحسين استجابة الجسم للسكر مقارنة بالجلوس مباشرة بعد تناول الطعام.
1: وأوضح الباحثون أن الحركة الخفيفة بعد الوجبة تساعد العضلات على الاستفادة من الجلوكوز الموجود في الدم، ما قد يسهم في تقليل ارتفاع المفاجئ في مستويات السكر خاصة بعد الوجبات الرئيسية.
0: وأشار فريق البحث إلى أن المشي بعد الطعام لا يشترط أن يكون سريعاً أو مرهقاً، بل إن المشي الهادئ والمنتظم قد يكون كافياً لتحقيق هذه الفائدة لدى كثير من الأشخاص.
1: وأكد الباحثون أن هذه العادة لا تعد بديلاً عن العلاج أو النظام الغذائي الموصوف للمصابين بالأمراض المزمنة، لكنها تمثل سلوكاً صحياً بسيطاً يمكن أن يدعم نمط الحياة الصحي عند ممارسته بانتظام.
0: دراسة أسترالية: الشعاب المرجانية تمثل خط الدفاع الأول عن السواحل. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في أستراليا أن الشعاب المرجانية لا تعد فقط من أكثر النظم البيئية تنوعاً على سطح الأرض، بل تؤدي أيضاً دوراً حيوياً في حماية السواحل من الأمواج والعواصف.
1: وأوضح الباحثون أن الشعاب المرجانية تعمل كحاجز طبيعي يمتص جزءاً كبيراً من طاقة الأمواج قبل وصولها إلى الشواطئ، ما يسهم في الحد من تآكل السواحل وتقليل آثار العواصف والفيضانات.
0: كما أشارت الدراسة إلى أن الشعاب المرجانية توفر موطناً لآلاف الأنواع من الكائنات البحرية وتدعم الثروة السمكية وتسهم في تنشيط السياحة البيئية، الأمر الذي يجعلها ذات أهمية بيئية واقتصادية كبيرة.
1: وأكد الباحثون أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة البحار يشكل تحدياً كبيراً لبقاء هذا الشعاب، دعينا إلى تعزيز الجهود الدولية لحمايتها لما تمثله من عنصر أساسي في الحفاظ على التوازن البيئي البحري.
0: دراسة كندية: الميكروبلاستيك في البحيرات أصبح تحدياً بيئياً متزايداً. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في كندا أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة المعروفة باسم الميكروبلاستيك لم تعد تقتصر على البحار والمحيطات، بل أصبحت موجودة أيضاً في عدد كبير من البحيرات والأنهار حول العالم.
1: وأوضح الباحثون أن هذه الجزيئات تنتج عن تحلل المنتجات البلاستيكية مع مرور الوقت، كما تنتج عن بعض الأقمشة الصناعية وإطارات المركبات لتنتقل بعد ذلك عبر مياه الأمطار والأنهار إلى المسطحات المائية.
0: وأشارت الدراسة إلى أن هذه الجزيئات قد تؤثر في الكائنات المائية، إذ يمكن أن تبتلعها الأسماك والكائنات الصغيرة، وهو ما قد ينعكس على السلسلة الغذائية والأنظمة البيئية المائية. وأكد فريق البحث أن الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام وتحسين عمليات إعادة التدوير وتطوير أنظمة معالجة المياه تمثل خطوات مهمة للحد من انتشار هذه الجزيئات والحفاظ على البيئة.

0: المائية.
1: مستمعين، ننتقل معكم إلى دراسة أخرى، ولكن هذه المرة من ألمانيا. تقول الدراسة بأن الاستيقاظ في وقت ثابت يوميا قد يدعم صحة الجسم والدماغ، حيث أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في ألمانيا أن المحافظة على موعد ثابت للاستيقاظ كل يوم حتى في عطلات نهاية الأسبوع قد تساعد على تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين النشاط الذهني خلال ساعة النهار.
0: وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين التزموا بمواعيد استيقاظ منتظمة سجلوا مستويات أفضل في الانتباه والتركيز، كما كانوا أقل عرضة للشعور بالإرهاق أثناء اليوم.
1: وأشار الباحثون إلى أن انتظام موعد الاستيقاظ قد يكون أكثر تأثيراً من تعويض ساعة النوم في أيام الإجازة، لأنه يساعد الجسم على الحفاظ على إيقاعه الطبيعي.
0: وأكد فريق البحث أن هذه العادة إلى جانب الحصول على عدد كاف من ساعات النوم وتجنب السهر المتكرر قد تسهم في تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
1: دراسة هولندية: ممارسة تمارين التوازن بانتظام قد تقلل خطر السقوط مع التقدم في العمر. توصل باحثون في هولندا إلى أن ممارسة تمارين التوازن بانتظام قد تسهم في تحسين الثبات الحركي وتقليل خطر السقوط، خاصة لدى كبار السن.
0: وأوضحت الدراسة أن المشاركين الذين مارسوا تمارين بسيطة للتوازن عدة مرات أسبوعياً أظهروا تحسناً في الثبات أثناء المشي والوقوف، كما تحسنت لديهم سرعة الاستجابة عند فقدان التوازن.
1: وأشار الباحثون إلى أن تمارين التوازن لا تتطلب تجهيزات خاصة، ويمكن أن تتضمن الوقوف على ساق واحدة لفترة قصيرة، أو المشي بخطوات مستقيمة، أو أداء تمارين تحت إشراف مختص عند الحاجة.
0: وأكد فريق البحث أن دمج تمارين التوازن مع تمارين القوة والمشي المنتظم قد يساعد على الحفاظ على اللياقة البدنية والاستقلالية في أداء الأنشطة اليومية مع التقدم في العمر.
1: دراسة أمريكية: الحفاظ على الترابط الأسري قد ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية. أظهر دراسة حديثة أجرها باحثون في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين يحافظون على التواصل المنتظم مع أفراد الأسرة يتمتعون بمؤشرات أفضل للصحة النفسية مقارنة بمن يعانون العزلة الاجتماعية.
0: وأوضحت الدراسة أن التواصل الأسري الإيجابي ارتبط بانخفاض مستويات التوتر وارتفاع الشعور بالرضا عن الحياة، إضافة إلى تعزيز الإحساس بالدعم الاجتماعي، وهو ما يسهم في مواجهة ضغوط الحياة اليومية.
1: وأشار الباحثون إلى أن هذا التواصل لا يشترط أن يكون طويلاً، بل إن المكالمات الهاتفية أو اللقاءات العائلية أو حتى الرسائل القصيرة قد يكون لها أثر إيجابي عند استمرارها بانتظام.
0: وأكد فريق البحث أن العلاقات الأسرية الجيدة تعد عنصراً مهماً في نمط الحياة الصحي، إلى جانب التغذية المتوازنة والنشاط البدني والنوم الكافي للحفاظ على الصحة النفسية وجودة الحياة.
2: هل تساءلتم يوماً عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
0: دراسة بريطانية: الطائرات المسيرة أصبحت أداة مهمة في حماية الحياة البرية. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في المملكة المتحدة أن استخدام الطائرات المسيرة الدرون أصبح يسهم بصورة متزايدة في حماية الحياة البرية ومراقبة الحيوانات في البيئات الطبيعية دون إزعاجها أو تعريضها للخطر.
1: وأوضح الباحثون أن الطائرات المسيرة تتيح للعلماء مراقبة أعداد الحيوانات وتتبع هجرتها ورصد التغيرات التي تطرأ على موائلها الطبيعية، كما تساعد في الوصول إلى مناطق يصعب على الباحثين دخولها.
0: وأشارت الدراسة إلى أن هذه التقنية أسهمت في الكشف المبكر عن أنشطة الصيد غير المشروع ومتابعة صحة بعض الأنواع المهددة بالانقراض، مما وفر معلومات دقيقة تساعد في وضع خطط أكثر فاعلية لحمايتها.
1: وأكد فريق البحث أن التطور

0: ومستمر في تقنية الطائرة المسيرة وأجهزة التصوير والاستشعار، سيمنح الباحثين أدوات أكثر دقة لدراسة الحياة البرية ودعم جهود الحفاظ على التنوع الحيوي في مختلف أنحاء العالم.
1: وإلى دراسة سويسرية تقول: التخطيط لليوم في الصباح قد يعزز الإنتاجية. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في سويسرا أن تخصيص بضع دقائق في بداية اليوم لتحديد الأولويات وترتيب المهام قد يساعد على تحسين الإنتاجية وتقليل الشعور بالتشتت.
0: وأوضحت الدراسة أن المشاركين الذين وضعوا خطة واضحة ليومهم تمكنوا من إنجاز عدد أكبر من المهام، كما سجلوا مستويات أعلى من التركيز والرضا عن أدائهم مقارنة بمن بدأوا أعمالهم دون تخطيط مسبق.
1: وأشار الباحثون إلى أن كتابة 3 إلى 5 مهام رئيسية فقط يساعد على توجيه الانتباه إلى الأولويات ويقلل من الانتقال المستمر بين المهام، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء.
0: وأكد فريق البحث أن التخطيط اليومي لا يحتاج إلى وقت طويل، بل يمكن إنجازه في دقائق معدودة ليصبح عادة بسيطة تدعم تنظيم الوقت وتحسن الكفاءة في العمل والدراسة.
2: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته. انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: دراسة نرويجية: الاعتدال في استخدام سماعات الأذن قد يساعد على الحفاظ على صحة السمع. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في النرويج أن الاستخدام المعتدل لسماعات الأذن مع خفض مستوى الصوت قد يسهم في الحفاظ على صحة السمع والحد من مخاطر ضعف السمع على المدى الطويل.
0: وأوضحت الدراسة أن التعرض المستمر للأصوات المرتفعة لفترة طويلة قد يؤثر في الخلايا الدقيقة داخل الأذن، في حين يساعد خفض مستوى الصوت وأخذ فترات راحة منتظمة على تقليل هذا التأثير.
1: وأشار الباحثون إلى أن الاستماع عند مستوى صوت معتدل مع منح الأذنين فترات راحة يعد من العادات البسيطة التي تدعم الحفاظ على السمع، خاصة لدى الأشخاص الذين يستخدمون السماعات بشكل يومي.
0: وأكد فريق البحث أن حماية السمع تبدأ بالعادات اليومية، وأن الوقاية تظل الخيار الأفضل للحفاظ على هذه الحاسة المهمة وجودة الحياة.
1: دراسة سنغافورية: زراعة النباتات المنزلية قد تسهم في تحسين الحالة المزاجية. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون في سنغافورة أن العناية بالنباتات المنزلية قد ترتبط بتحسن الحالة المزاجية وتقليل الشعور بالتوتر، خاصة لدى الأشخاص الذين يقضون معظم أوقاتهم داخل المنازل أو المكاتب.
0: وأوضحت الدراسة أن المشاركين الذين خصصوا وقتاً منتظماً للعناية بالنباتات سجلوا مستويات أعلى من الشعور بالهدوء والرضا، كما أبلغوا عن تحسن في قدرتهم على التركيز أثناء أداء المهام اليومية.
1: وأشار الباحثون إلى أن التفاعل مع النباتات والاهتمام بها قد يمنح الإنسان فرصة للاسترخاء والابتعاد عن ضغوط الحياة، إضافة إلى إضفاء بيئة أكثر راحة داخل المنزل أو مكان العمل. وأكد فريق البحث أن النباتات المنزلية ليست وسيلة علاجية، لكنها تمثل عادة بسيطة قد تسهم في دعم الصحة النفسية وجودة الحياة، إلى جانب النوم الجيد والنشاط البدني والتواصل الاجتماعي.
0: دراسة إيطالية: تناول وجبات الطعام في أوقات منتظمة قد يدعم صحة التمثيل الغذائي. أظهر دراسة حديثة أجرها باحثون في إيطاليا أن الانتظام في مواعيد الوجبات قد يرتبط بتحسن كفاءة عملية التمثيل الغذائي مقارنة بتناول الطعام في أوقات متغيرة بشكل مستمر.
1: وأوضحت الدراسة أن المشاركين الذين حافظوا على مواعيد شبه ثابتة لوجباتهم سجلوا مؤشرات أفضل في تنظيم الطاقة والشعور بالشبع، كما انخفض لديهم الميل إلى تناول الوجبات الخفيفة غير المخطط لها.
0: وأشار الباحثون إلى أن انتظام مواعيد الطعام يساعد الجسم على التكيف مع إيقاع يومي ثابت، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على عملية الهضم والاستفادة من العناصر الغذائية.
1: وأكد فريق البحث أن الانتظام في مواعيد الوجبات لا يغني عن اختيار غذاء صحي ومتوازن، لكنه

0: ويعد عادة يومية بسيطة قد تدعم الصحة العامة عند دمجها مع النشاط البدني والنوم الكافي.
1: دراسة ألمانية: الأقمار الصناعية تحدث نقلة في مراقبة جودة الهواء حول العالم. توصل باحثون في ألمانيا إلى أن الأقمار الصناعية الحديثة أصبحت توفر بيانات دقيقة ومستمرة عن جودة الهواء، ما يساعد العلماء على متابعة حركة الملوثات في الغلاف الجوي بصورة لم تكن ممكنة في السابق.
0: وأوضحت الدراسة أن هذه الأقمار تقيس تراكيز عدد من الغازات والجسيمات الدقيقة وتوفر خرائط محدثة بصورة مستمرة، ما يساعد الجهات المختصة على تحديد المناطق الأكثر تأثراً بالتلوث واتخاذ الإجراءات المناسبة. وأشار الباحثون إلى أن هذه المعلومات أصبحت ذات أهمية كبيرة في دعم الدراسات البيئية وتحسين أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة تأثير الأنشطة الصناعية وحرائق الغابات والعواصف الرملية على جودة الهواء.
1: وأكد فريق البحث أن التطور السريع في تقنية الاستشعار عن بعد سيسهم مستقبلاً في توفير معلومات أكثر دقة تساعد صناع القرار على وضع سياسات بيئية أكثر فعالية، بما ينعكس إيجاباً على صحة الإنسان وحماية البيئة.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
0: عزيزي المستمع، دراسة أوروبية تقول أن الغابات القديمة تؤدي دوراً أكبر في مواجهة التغير المناخي. أظهرت دراسة حديثة أجرها باحثون أوروبيون أن الغابات القديمة لا تقتصر أهميتها على احتضان التنوع الحيوي، بل تؤدي دوراً مهماً في امتصاص كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، ما يجعلها عنصراً أساسياً في الحد من آثار التغير المناخي.
1: لذلك أوضح الباحثون أن الأشجار المعمرة تستمر في تخزين الكربون لعقود طويلة، لذلك فإن المحافظة على الغابة الطبيعية قد تكون أكثر فعالية من إزالة الأشجار وزراعة أخرى جديدة مكانها.
0: وأكد فريق البحث أن حماية الغابات وإدارتها بصورة مستدامة تعد من أهم الخطوات الداعمة للجهود العالمية في الحفاظ على البيئة والحد من تغير المناخ. دراسة أمريكية: الاستكشافات الفضائية تسهم في تطوير تقنيات يستفيد منها الإنسان على الأرض. توصل باحثون في الولايات المتحدة إلى أن كثيراً من التقنيات المستخدمة اليوم في الحياة اليومية جاءت نتيجة الأبحاث المرتبطة ببرامج استكشاف الفضاء.
1: وأوضحت الدراسة أن تطوير المواد الخفيفة وتقنية تنقية المياه وبعض الأجهزة الطبية وأنظمة الاستشعار استفاد بصورة مباشرة من الابتكارات التي طورت أصلاً لخدمة المهمات الفضائية.
0: وأشار الباحثون إلى أن الاستثمار في الأبحاث الفضائية لا يقتصر على استكشاف الكون، بل ينعكس أيضاً على تطوير تقنيات تخدم مجالات الصحة والصناعة والاتصالات وتحسين جودة الحياة.
1: مستمعينا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فضاء المعرفة، حيث رافقناكم في جولة بين أحدث الدراسات والأبحاث العلمية، وتنقلنا بين موضوعات متنوعة في الصحة والبيئة والتكنولوجيا والفضاء والمجتمع، في محاولة لتقديم المعرفة بأسلوب مبسط وموثوق.
0: شكرا لكم على طيب المتابعة، ونأمل أن تكون هذه الجولة قد أضافت إلى رصيدكم المعرفي معلومات جديدة ومفيدة. نلقاكم في حلقة جديدة مع مزيد من الدراسات والاكتشافات العلمية. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.
4: حين تنبض القلوب بحب الوطن، يعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
5: السابعة صباحا بإذاعة دولة الكويت.

0: موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. رؤساء أركان دول اتفاقية مكة يؤكدون بدء ترجمة التزاماتها إلى تعاون عسكري فعال. قطر تعلن إجراء محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران وتؤكد إحراز تقدم. دبلوماسي أوروبي رفيع العقول إن اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي سيعقد الاثنين المقبل لبحث أزمة مضيقي هرمز وباب المندب. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف وإطلاق نار من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن الجيش يشكل أساس الدولة اللبنانية ويشدد على أن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد. والرئيس الأوكراني يقول أن بلاده استهدفت مصفاتين للنفط في روسيا. إلى اللقاء.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق: البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها. لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل والمعلومات.

إشراقات، برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

عندما تأكل المانجو تشعر بأنك بحالة أفضل، فبالإضافة لطعمها اللذيذ واحتوائها على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فيها أيضا إنزيم يساعد على تهدئة المعدة. تحتوي المانجو على الكثير من فيتامين سي، وفي الهند تستخدم المانجو لإيقاف النزيف وتقوية القلب وتنشيط الذهن. تعمل المانجو على بناء الدم وتساعد في حالات الإصابة بالأنيميا لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد. وتساعد كميات البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودة في المانجو على علاج تقلص العضلات وأيضا على إزالة التوتر. تعتبر المانجو واحدة من أغنى المصادر الطبيعية بالبيتا كاروتين، وهي مادة مضادة للأكسدة، وأيضا مجموعة فيتامين بي التي تساعد على تقوية الجهاز العصبي. يوجد بالمانجو أيضا حامض الجوتامين الذي يعتبر الغذاء المثالي للمخ من أجل التركيز والذاكرة. وتحتوي الحبة متوسطة الحجم من المانجو على حوالي 40% من احتياجك اليومي من الألياف، فإذا أكلت حبة مانجو يومياً لن تصاب ولن تعاني من الإمساك أو القولون العصبي.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلتي نادية.
1: الفهد أو النمر الصياد. هو نوع فريد من فصيلة السونوريات، يتميز بسرعة فائقة لا ينازعه فيها أحد من أبناء فصيلته ولا أي نوع آخر من الدواب، وبذلك فهو يعتبر أسرع حيوان على وجه الأرض، إلا أن هذه السرعة الفائقة يقابلها ضعف بينوي كبير عند المقارنة بأنواع أخرى من هذه الفصيلة. الفهود هي الممثلة الوحيدة لجنس ثابتة المخالب في العصر الحالي، إذ أن جميع الأنواع المنتمية لهذا الجنس اندثرت عن وجه الأرض قبل آلاف السنين بسبب العوامل الطبيعية. تتراوح سرعة الفهد بين 112 و120 كيلومتر في الساعة، وذلك في المسافات القصيرة حتى 460 متر. وللفهود القدرة على الوصول إلى سرعة 103 كيلومترات في السرعة انطلاقاً من الصفر خلال 3 ثواني فقط.

هذا يجعلها أسرع من معظم السيارات الفائقة. وقد كانت الفهود واسعة الانتشار سابقاً في أجزاء عديدة من العالم القديم، أما اليوم فهي مبعثرة مع تجمع جمهرتها الرئيسية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويعيش البعض منها في جيوب معزولة في شمال إفريقيا وإيران وباكستان. أما أكبر تجمع للفهود في العالم فهو في ناميبيا بجنوب غرب القارة الإفريقية التي يسميها البعض أرض الفهود. يشتق اسم فهد باللغة العربية من كلمة فهد، ويعني الثقيل النوم، المتغافل عن واجباته، الشديد الغضب، وذي الوثبات البعيدة، ويقال أنوم من فهد، وهو مثل الأسد إذا خرج لمواجهة أعدائه، ويحرص على الوفاء والالتزام وحفظ العهود.

الصندوق هو وعاء من خشب أو معدن وتختلف أحجامه، ويتم حفظ الأشياء فيه. من هذه الصناديق صندوق البريد هو صندوق صغير يودع فيه بريد شخص أو جهة ما ويعطى رقم معين. صندوق الدنيا نوع من الملاهي تعرض فيه الصور خلال عدسات زجاجية مركبة في صندوق يتجول فيه صاحبه في الشوارع والطرقات لتسلية الأطفال. الصندوق الأسود هو صندوق يوضع في الطائرة، يكون مزود بوثائق الفحوصات المهددة للطيران وإجراءات الطيران والهبوط، وفي كل طيارة صندوقين. صندوق التوفير هو شعبة تكون عادة في البريد تقوم على تشجيع الادخار بحفظ أموال المدخرين واستثمارها. صندوق النقد الدولي مؤسسة دولية تأسست عام 1945، مقرها واشنطن، هدفها تعزيز التعاون النقدي الدولي وتوسيع نطاق التجارة الخارجية.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا. أنا وزميلي معكم
1: الإفراط في مشاهدة التلفاز.

الإفراط في مشاهدة التلفاز يمكن أن يضاعف مخاطر الموت المبكر. قالت مجلة تايم الأمريكية إن الدراسة المنشورة في جريدة رابطة القلب الأمريكية قد وجدت أن البالغين الذين يشاهدون التلفاز لثلاث ساعات أو أكثر يوميا ربما تتضاعف مخاطر الموت المبكر لديهم. وشملت الدراسة الكثير من الشباب الذين يتمتعون بالصحة من خريجي الجامعة الإسبانية، وقيمت مخاطر الموت المبكر من جراء ثلاثة أمور: مشاهدة التلفاز، والوقت الذي يقضونه أمام الكمبيوتر، أو الوقت المستغرق في القيادة. ولم يجدوا أي صلة في حالة الكمبيوتر والقيادة، لكن وجدوا أن مخاطر الموت تتضاعف للمشاركين الذين يشاهدون التلفاز لثلاث ساعات أو أكثر، على الرغم من أن مؤلفي الدراسة أخذوا في الاعتبار عوامل أخرى مرتبطة بالموت المبكر. وتقول تايم بأن نتائج الدراسة لا تزال أولية، على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يجد فيها الباحثون عوامل مقلقة بدرجة خطيرة من الإفراط في مشاهدة التلفاز، والتي ترتبط أيضا بتناول الكثير من الأغذية غير الصحية. وتوضح الدراسة أن الجلوس أمام التلفاز لساعات يعني عدم الحركة، وقد ثبت بأن الجلوس لفترة طويلة له أثار سيئة على الصحة.

شجيرة صغيرة معمرة مستديمة الخضرة ترتفع حتى 2 متر، الساق قاسية ومتنوعة، والأوراق خضراء غامقة بيضاوية متقابلة، والأزهار متجمعة بيضاء ناصعة تظهر في الربيع وحتى أواخر الخريف. تتوقف عن النمو بشكل شبه تام في فصل الشتاء وتنمو بشكل ملحوظ في فصل الصيف إذا توافر لها الماء وأشعة الشمس. ينمو الفل بشكل جيد تحت الظروف البيئية المحلية، وتتحمل العوامل البيئية القاسية بشكل جيد من حيث ارتفاع درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية والرياح أيضا والجفاف، إلا أنها قليلة التحمل للملوحة وتناسبها التربة اللومية الغنية الجيدة الصرف. تستخدم للزينة في الحدائق والشرفات، وله رائحة جميلة جدا تبعث على الراحة.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا. أنا وزميلي معكم.
1: نواصل أعزائي المستمعين معكم فقرتنا عن النباتيين والأسباب التي تؤدي إلى طول أعمارهم بإذن الله نسبة إلى آكلي اللحوم.

السبب هو انخفاض خطر الأمراض القلبية. فقد ذكرت دراسة أخرى عام 2013 تم إجراؤها على 44 ألف شخص أن النباتيين كانوا أقل عرضة لتطوير الأمراض القلبية بنسبة 23%.

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان. الباحثون في جامعة لوما ليندا في كاليفورنيا قاموا بدراسة مختلف النظم الغذائية النباتية بخطر الإصابة بالسرطان بين الناس، وجاءت النتائج بأن اتباع نظام غذائي نباتي قد يكون له فوائد وقائية، على الرغم من أن الدراسة ليست الكلمة الأخيرة في هذا الشأن، فقد كان النباتيين أقل عرضة لأمراض السرطان، وتحديدا أكثر أنواع السرطان انتشارا بين النساء مثل سرطان الثدي.

انخفاض خطر الإصابة بمرض السكر. أظهرت الدراسة أن النباتيين معرضين لخطر أقل الإصابة بمرض السكر، في حين أن النظام الغذائي النباتي لا يشفي المرض، فإنه يساعد في خفض خطر تأثيره على الصحة بشكل عام من خلال مساعدة المرضى في الحفاظ على الوزن وتحسين السيطرة على سكر الدم.

انخفاض نسبة التعرض لزيادة الوزن. أظهرت الأبحاث أن النباتيين عادة ما يكونون أكثر رشاقة من أقرانهم الذين يتناولون اللحوم، كما أن نسبة الكوليسترول لديهم أكثر انخفاضا. وتشير بعض البيانات إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يساعد في فقدان الوزن، ويكون من الأفضل للحفاظ على وزن صحي مع مرور الوقت. واتباع نظام غذائي نباتي مستمعينا الكرام يأتي مع المخاطر الصحية الخاصة به. على سبيل المثال، أظهرت الأبحاث أيضا أن النباتيين هم أكثر عرضة لنقص الحديد، وبعض الخبراء يشككون فيما إذا كان الأطفال الذين يتبعون نظاما غذائي نباتي يحصلون على الكمية المناسبة من المواد الغذائية اللازمة للنمو بصورة صحية. لذلك فالأصح دوما هو التأكد من حصولك على كمية مناسبة من المواد الغذائية المختلفة مع اطلاع طبيبك على عادات تناول الطعام الخاصة بك للتأكد من تلبية جميع الاحتياجات اللازمة لصحة جيدة.

أسماء مناطق الكويت هي أسماء فصيحة معروفة وواضحة، فقد كان آباؤنا لا يطلقون الاسم إلا بعد التشاور ومعرفة معناه وبشرط خلوه من التعقيد، ولكن مع قوة تأثيره ووقعه

بيان. بيان كانت ربوة مرتفعة، من صعدها بنت له البيوت المبنية في المنطقة المنخفضة، ومن ثم سميت بهذا الاسم لبيانها، وكانت من أفضل أراضي الكويت. كان الشيخ أحمد الجابر الصباح يتردد عليها خاصة في فصل الربيع، وبعد ذلك بنى فيها قصرا من الطين.

مشرف والمسيلة. في مشرف سيد الشيخ مبارك الصباح قصرا على ربوة تشرف على الأراضي الخضراء، فسميت المنطقة بهذا الاسم. أما المسيلة فسميت بهذا الاسم لكثرة المياه التي تسيل منها في البحر.

الزور هي من المرتفعات الموجودة في شمال الكويت، كانت تسمى بغفي، وهي عبارة عن تلال من الصخور القريبة من المطلع، والزور أيضاً في الجنوب. في السابق كانوا يذهبون إلى بحر الزور الغني باللؤلؤ الذي كان يعرف بهير الزور، والذي كان لا يخلو من سفن الغوص. والزور في جنوب الكويت عبارة عن جبل فيه ميل وعوجاج، والاسم له معنى آخر وهو الصدر في اللغة العربية، فكانت المنطقة من قبل في صدر المناطق، ولوجود النباتات الكثيفة بها أيضاً سميت كذلك، وكان أهل البحر يسمونها بذلك لانحدارها حتى صخورها، تسمى الزور لأنها تشبه خف الجمل.

الصوابر. الصوابر في حي الشرق كانت أرضاً صخرية قاسية، وكان من يسكنها يصبر على ذلك، فلا يستطيع حفر بئر أو يضع أساساً لبيت إلا بشق الأنفس، ومن عاشوا فيها طويلاً سميوا بالصوابر، جمع صابر.

الفنطاس. الفنطاس من أقدم قرى الكويت الساحلية، كان فيها خزان خشبي تحفظ فيه المياه، جاء الاسم من هذا الخزان الذي يسمى في اللغة العربية فنطاساً. وهناك خزان صغير في شمال الفنطاس يسمى بالفنيطيس، وقد ارتاد الناس هذه المناطق

الفروانية. بالنسبة للفروانية فكان أول من سكنها سرور بن فروان، وقد حفر فيها بئرا قبل 60 عام. كانت تسمى الدوغة لوجود حفرة تحمى فيها النار للجص والجبس. خيطان اسم لرجل سكن فيها وزرعها، وكان من زاره وقصده يقال له في اللغة أبرق، فسميت بأبرق خيطان.

الحصانية. كان الكويتيون يسمون الثعلب الحصني، ولكثرة وجود الثعالب في هذه القرية الصغيرة الذين كانوا يصطادون فيها الثعالب سميت بهذا الاسم، وهي ساحلية بالقرب من منطقة الفنطاس.

أبو حليفة. سميت أبو حليفة لأنه كان يظهر فيها نبات يشبه الحلفاء، يسمى أيضا الكفتة أو أصابع فاطمة، وكان يستخدم علاجا للعاقر ويسهل الولادة. كنا نعتقد أن زهرتها بركة لمن يحملها، ويقال أيضا أن هذا النبات سمي حنيفا فسميت أبو حليفة.

وارا، منطقة وارا في جنوب البلاد فيها أكثر من 100 بئر صالحة للشرب، وهي عبارة عن جبل صغير يشبه الربوة وحجرها أسود أملس، لها تاريخ ووصلات وجولات في حروب العرب قبل الإسلام.

الرقة، حرب وقعت بين أهل الكويت وبني كعب بالقرب من البصرة في البحر شمال الكويت وفي عهد المغفور لها الشيخ عبد الله الأول، وجاء الاسم على هذه المعركة التي انتصر فيها أهل الكويت.

الجدادية. الجدادية أو الجدادية التي يوجد بها الآن السجن المركزي، كانت بها أبار، فكان أصحاب الإبل يشدون رحالهم إليها، وكل من يركب البعير بعد شده يقال له شداد.

بنيد القار وبندر الشويخ. يقال كانت الزيوت تترسب بكثرة على الصخور فتكون صلبة تشبه القار أي الإسفلت، فسميت ببنيد القار.

وكان لها أسماء منها كاظم القديمة وجو الحربيين من أسماء الآبار، ودارت حولها معارك سميت الحربيين. تيماء اسم لماء حلو في نجد، فوجدوا الماء هناك فسميت القرية بتيماء. أما الشيخ سالم مبارك فأطلق عليها الجوهرة لأنها جميلة وغنية. عندما حفروا أحد الآبار انهجرت المياه فسميت الجهرة، وكان بها أبراج لمراقبة الأعداء، كل واحد منها يسمى الفولة، وكانت رابية مستوية تسمى الجهرة، فكانت غنية بالخضروات والأشجار خاصة النخيل. وتلك الفترات أي الأربعينات كانت تغذي الكويت بالنخيل وثمارها.

المقوى والمهبولة. منطقتان، الأولى تقع غرب قصر دسمان والثانية شمال مدينة الأحمدي غرب مطار، فيها آبار عذبة وجاء الاسم لأن قاعها مستوي مع الأرض وخالية من أي ربوة أو ارتفاع. أما المهبولة فكانت تسكنها امرأة مجنونة تخيف الناس فسميت بالمهبولة أو المجنونة. جليب للشيوخ. جليب للشيوخ في جنوب الكويت كانت فيها بئر حفرها أحد أبناء الشيوخ لسقي الخيول، ويقال أن جابر ابن الشيخ عبد الله الصباح هو الذي حفرها، ويقال أن محمد وجراح هما من حفرها.

حولي. تحول الناس من بعض الآبار إلى مياه حولي، فكانت تسمية هذه المنطقة معروفة بهذا الاسم الآن. وقال أبو يوسف: لقد كنت من سكانها منذ 55 عام، وقد استبشرنا عندما ظهر الماء العذب الذي سمي أيضا حولي، أي الحلو لي.

الصليبية والطرفاء. هناك أبار غنية بمائها العذب في منطقة الصليبية، وكانت ملاذا للمسافرين وأصحاب الإبل، ولكثرة أشجار الطرفاء سميت منطقة طرفاوي بهذا الاسم، ومنطقة الطويل بالقرب من وارة ليعمق بئرها.

الفحاحيل. هي أرض زرعت فيها فحول النخيل بكميات كبيرة فضلاً عن القمح والشعير، فجاء الاسم على هذا المنوال، وأصل اسم تصغير فحال. كما كانت منتجعاً للراحة والاسترخاء لأهل الكويت وأهلها، كانوا أغنياء يمتلكون الماعز والأغنام.

جزيرة كوبر. تعيش في جزيرة كوبر أسراب من الخيول البحرية وفيها النفط الكثير والشعاب المرجانية، وسميت كوبر لوجود نبات السفلح الأحمر اللون الذي يسمى أيضا بالكوبر، ويقال أيضا لأنها مرتفعة عن سطح الأرض وتشاهد عن بعد، فهي كوبر متكبر أي كبير الرأس، وفيها بعض الأكواخ التي تسمى كوبر.

أم المرادم، سميت بهذا الاسم لأنها رملية مرتفعة، فكانوا يردمون البحر برمالها. وقال الصغير عنها: كنا نمر بها لقربها من المغاصات، كما كانت سوقا لتجار اللؤلؤ. أما جزيرة جارو فقد كانت تحيطها الشعب المرجانية التي كانت تأوي أسماك الخليج كلها لها، وتكثر فيها الطيور البحرية، وسميت بهذا الاسم لكثرة الجار الطافح حولها.

أم النمل وعوها وفيلكها. جزيرة أم النمل سميت كذلك لكثرة النمل فيها، كما كانت سكناً لصيادي الأسماك. عوها التي كانت أهلة بالسكان أخليت لعدم صلاحيتها للسكن وفيها عاهات كثيرة، وأن الأرض مصابة بعاهة رملية كثيفة ساحلها ضحل جداً لا يصلح لرسو السفن إلا للصغيرة منها. جزيرة فيلكا التي اكتشفت فيها أثار قديمة جاءت التسمية من اليونانيين تعني البيضاء، وقيل تعني الجزيرة السعيدة باللاتينية.

أنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مالالله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، يقدمها لحضراتكم اليوم محمد الخشمان ومن إخراج محمد الحرام.

في جولتنا هذا الصباح مقابلة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على هامش أعمال الجمعيات العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. رؤساء أركان دول اتفاقية مكة يؤكدون بدء ترجمة التزاماتها إلى تعاون عسكري فعال. قطر تعلن إجراء محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران وتؤكد إحراز تقدم. دبلوماسي أوروبي رفيع يقول إن اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي سيعقد الاثنين المقبل لبحث أزمة مضيقي هرمز وباب المندب. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف وإطلاق نار من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن الجيش يشكل أساس الدولة اللبنانية ويشدد على أن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد. والرئيس الأوكراني يقول أن بلاده استهدفت مصفاتين للنفط في روسيا. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس فخامة الرئيس أندراس باك رئيس هنغاريا الصديقة والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة ولهنغاريا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وهنغاريا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي السيد برهم صالح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوفد المرافق له، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الوثيقة والشراكة الإنسانية بين دولة الكويت والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية وتخفيف معاناة اللاجئين والنازحين حول العالم. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد وسعادة الوزير المفوض عبدالله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير.

في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية واستنادا لمخرجات اجتماع ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصبع أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صبا خالد الحمد الصبا حفظه الله، ومعالي السيد علي فالح الزيدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق على هامش أعمال الدورة الحالية.

الأخوة وحسن الجوار والمصالح المشتركة اتفق الجانبان على ما يأتي: أولا، تشكيل فريق عمل كويتي عراقي مشترك يتولى مراجعة الملفات العالقة ووضع خارطة طريق لمعالجتها وتقديم توصياته المشتركة إلى قيادتي البلدين خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما. ثانيا، يعقد الفريق اجتماعاته بالتناوب بين الكويت وبغداد وبشكل مستمر ولحين إنجاز أعماله، ويؤكد الجانبان دعمهما الكامل لعمل الفريق وحرصهما على إنجاز مهمته بما يسهم في طي الملفات العالقة وفتح مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين وبما يخدم مصالح الشعبين الكويتي والعراقي. شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الاجتماع آخر التطورات في القدس وسبل تعزيز التنسيق العربي والإسلامي والتحرك الدبلوماسي المشترك بما يسهم في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وصون مقدساتها ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في الاجتماع الوزاري السنوي 50 لمجموعة 77 وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد وزير الخارجية في كلمته أن الاجتماع الوزاري السنوي يكتسب أهمية بالغة في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية ومناخية وأمنية متزايدة تتجاوز آثارها مناطق النزاع وتقوض مسارات التنمية المستدامة، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الدولية لا سيما مع اقتراب الموعد المحدد لتنفيذ خطة التنمية المستدامة عام 2030 والتي لم يحقق بعد أهدافها المنشودة. وشدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ التزام أشبيليا الذي يهدف إلى تحقيق نظام مالي دولي أكثر عدلا وشمولا على النحو الذي يراعي احتياجات وأولويات الدول النامية. وفي سياق التطورات الإقليمية دان معالي الاعتداءات الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت منذ 28 من شهر فبراير عام 2026 والتي استهدفت الأعيان والمنشآت المدنية الحيوية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن دولة الكويت لم تكن طرفا في أي نزاع ولا تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي أعمال عدائية ضد أي دولة، ومطالبا بالوقف الكامل وغير المشروط لهذه الاعتداءات الآثمة مع التجديد على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة والامتثال الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2817 عام 2026. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس بوزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرغي لافروف، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس بوزير خارجية غواتيمالا كارلوس راماريو مارتينز ليفاردو، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء

استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية شيخ جراح جابر الأحمد الصباح بوزير خارجية جمهورية قبرص الصديقة الدكتور كوستانيوس كومبوس في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بوزيرة خارجية جمهورية السلفادور الصديقة ألكسندرا هيلتينوكو في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما وقع الوزيران اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية السلفادور بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. استقبل وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة سفير طارق البناي أمس التزام دولة الكويت بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي للتحديات المتنامية الناجمة عن إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية. وقال السفير البناي بمناسبة توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بمقر المنظومة الأممية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أن الاتفاقية توفر إطارا دوليا لتعزيز التعاون بين الدول في مجال منع الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيما والملاحقة مرتكبيها، إلى جانب تيسير التعاون في المسائل الجنائية وتبادل الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة. وأكد أن توقيع دولة الكويت على الاتفاقية يعكس حرصها على دعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون. ونتحول الآن إلى الرياض، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه العاصمة السعودية الرياض. كما أعلن المتحدث الرسمي للتحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الميليشيا تجاه خميس مشيط. ونبقى في الرياض، حيث أكد رؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك عزمهم المشترك على البدء الفوري في ترجمة الالتزامات الواردة في الاتفاقية إلى تعاون عسكري فعال. وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد في الرياض ضم رئيس هيئة الأركان العامة السعودي ورئيس هيئة الأركان العامة التركية ورئيس أركان الجيش ورئيس قوات الدفاع الباكستانية. وأضاف البيان أن الاجتماع استعرض الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية، حيث

0: أعرب المشاركون عن استنكارهم الشديد للهجمات التي استهدفت مدينة مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية والاقتصادية. وأكد المشاركون أن الاجتماع يعكس متانة الشراكة الدفاعية بين الدول الثلاث وعزمهم المشترك على تعزيز التعاون بين القوات المسلحة وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات، بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. وفي نيويورك، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بإجراء محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، مؤكدا إحراز تقدم في المفاوضات. وأشار إلى أن الدوحة لمست لدى الجانبين الأمريكي والإيراني رغبة في دفع المسار التفاوضي إلى الأمام في وقت تواصل فيه قطر جهودها لإعادة المسار الدبلوماسي إلى الطريق الصحيح. من جانبه، حذر وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني من أن تداعيات الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تتجاوز حدود المنطقة لتؤثر في أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد على مستوى العالم. وقال الزياني أن هذه الهجمات استهدفت المنشآت المدنية والمواقع السكنية والموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ونظيره الصيني شي جي بينغ أحرزا تقدما يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني لواشنطن. وصرح ترامب بأنه ناقش مع شي ملف إيران الشائك، وأكد الزعيمان أنهما سيعقدان لقاءين إضافيين هذا العام على هامش قمتي أبك بالصين ومجموعة العشرين بفلوريدا. من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى الصين ديفيد بيردو أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ نظيره الصيني تشانغ جين بينغ خلال محادثاتهما في واشنطن بأن أي مساعدة تقدمها الصين لإيران أمر غير مقبول. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام، مشيرا إلى أن الخيار يعود الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية. من واشنطن وفانا مراسلنا عباس متولي بهذا التقرير.
1: جاء تصريح السفير الأمريكي لدى الصين في سياق مقابلة مع شبكة CNBC، قال فيه إننا أوضحنا لهم بشكل جلي قبل أسابيع أن أي مساعدة قد يقدمونها لإيران، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وسواء تمثلت في معلومات مخابراتية أو قطع غيار أو معدات عسكرية، هي أمر غير مقبول على الإطلاق. وأضاف أن الرئيس ترامب أكد ذلك مجدداً. وفي محاولة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران قدما، كشفت إيران عن خطة من 7 أيام اقترحتها على أمريكا تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات الرامية إلى توصل الاتفاق النهائي لإنهاء الحرب الدائرة بينهما منذ 7 أشهر. وردا على استفسار بشأن هذا المقترح الإيراني، قال مسؤول أمريكي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناء مع إيران عبر وسطاء وتواصل مناقشة المسائل النووية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن ليست في عجلة من أمرها من أجل التوصل إلى اتفاق. واعتبر المسؤول أن الولايات المتحدة تتمتع بموقف قوي للغاية مع سيطرتها على مضيق هرمز. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أكد أن التوصل إلى اتفاق يحتاج إلى عمل مستمر، وأن ترامب يحتفظ بعدد من الخيارات بينها الخيارات العسكرية. وكانت مصادر قريبة من المحادثات قد صرحت بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين يستكشفون في نيويورك مسارا تدريجيا للخروج من الحرب، يتضمن معاودة إيران فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن الحصار الاقتصادي. وتؤدي قطر دورا رئيسيا في نقل الرسائل، فيما شاركت باكستان ومصر في جهود الوساطة، في وقت يدعو فيه مسؤولون أوروبيون وإقليميون إلى خفض التصعيد واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. لكن بعض المحللين يقولون إن الخلاف لا يقتصر على إعادة فتح هرمز، بل يشمل الترتيبات التي ستحدد وضع المضيق بعد الحرب، إذ تريد الولايات المتحدة

0: العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل اندلاع القتال، ويرون أن المقترح الإيراني يتضمن تعهدا بالتفاوض حول البرنامج النووي لإيران، لكن من دون وضوح بشأن ما يمكن أن تسر عنه تلك المفاوضات. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: وإلى بروكسل، يعقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اجتماعا يوم الاثنين المقبل لبحث أزمة مضيقي هرمز وباب المندب ومواصلة الضغط على إيران. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع رفض الكشف عن اسمه أن الاتحاد يتابع محدودية الخيار العسكري في التعامل مع إيران. وننتقل إلى غزة، حيث أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف جوي وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وتواصلت عمليات القصف وإطلاق النار في عدد من مناطق القطاع وسط تصاعد المخاطر على الفلسطينيين والنازحين في كافة المناطق المستهدفة في قطاع غزة. في بيروت، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن الجيش يمثل أساس الدولة اللبنانية، مؤكدا أن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد وأن شرعيته تستند إلى ثقة اللبنانيين. وقال عون أن الجيش ليس مجرد ركيزة لبناء قوة بلاده، بل أن ثقة الشعب بالمؤسسة العسكرية تمثل أهم وأقوى سلاح يحمله الجيش اللبناني. ميدانيا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة سوطر الشرقية في قضاء النبطية جنوب لبنان. مراسلتنا سحر بشارة والتفاصيل.
2: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي غارة استهدفت واد بين بلدتي فرون والغندوري نجم عنها حريق كبير، كما شن غارات على المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرت بنيت والنبطي الفوقة وبلدتي زوطر الشرقية وبني حيان. إلى ذلك استهدف القصف المدفعي أطراف بلدات زوطر الشرقية وميفدون والنبطي الفوقة وكفرت بنيت والقصير وبلدات المنصوري وحداثة وصربين وعيت الجبل. وقامت قوات الاحتلال بإحراق عدد من المنازل في بلدة الأخيام، كما نفذت تفجيرا في بلدة دير سريان. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس بلغت 4386 قتيلا و 12413 جريحا. إلى ذلك سجل تحليق مكثف للطيران المسير على علو منخفض في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. استمرار التصعيد الإسرائيلي يأتي رغم الجهود الدبلوماسية لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وكذلك لرئيس الحكومة نواف إسلام في نيويورك لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وتنفيذ اتفاق الإطار وتحقيق الانسحاب من الأراضي اللبنانية، مع التشديد على عزم الحكومة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها. وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية أن الجيش اللبناني هو وحده المشروع وسلاحه هو السلاح الوحيد المشروع ويحظى بثقة اللبنانيين. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده استهدفت أمس مصفاتين للنفط في روسيا. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تواجه حاجة ملحة لسد فجوة في التمويل العسكري، محذرا من أن عدم توفير التمويل قد يؤدي إلى بدء نفاد مخزون أوكرانيا من الطائرات المسيرة والصواريخ. وحث زيلينسكي المفوضية الأوروبية إلى تسريع صرف الشريحة الثانية من القرض المخصص للمساعدة في تمويل شراء هذه الأسلحة. بالمقابل، أعلنت روسيا اعتراض وتدمير 592 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه البحر الأسود. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي ضربات استهدفت منشآت للصناعات العسكرية والطاقة والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا، قالت أنها تستخدم لنقل الأسلحة والمعدات والوقود. مراسلنا في موسكو أشرف الصباغ.
3: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستتخذ أي قرارات بشأن احتمال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا انطلاقا من مصالحها الخاصة، وقال إن الجانب الأوكراني أعلن

أعلن قبل انتخابات مجلس النواب الروسي بعشرة أيام استعداده لاستئناف مفاوضات اسطنبول، لكننا صرحنا بأن إجراء المفاوضات قبل الانتخابات أمر غير مرجح، وسنكون مستعدين لاستئنافها بعد انتهاء الانتخابات. وأضاف أن جميع المقترحات المتعلقة بالتسوية السلمية مطروح على الطاولة، وسيتخذ جميع القرارات انطلاقا من مصالح روسيا. وصرح بوتين بأن روسيا لا تستعد لأي عمليات قتالية مع أوروبا، وليس لديها مثل هذه الخطط، والأهم من ذلك لا توجد لديها أي أسس أو دوافع حقيقية لتصعيد الوضع أيا كان ما يقوله أحد. وأضاف: لا يمكن تفسير التحريض من جانب أوساط أوروبية معينة إلا بأنهم يريدون مواصلة استخدام أوكرانيا كأداة للصراع مع روسيا لتقييد ومنع تطورها، حسب قوله. وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت 9 ضربات جماعية على منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية وصناعات التعدين وشبكات السكك الحديدية ومرافق الطاقة والوقود والنقل والطرق ومراكز الخدمات اللوجستية والمطارات ومواقع إطلاق المسيرات، واستولت على 10 بلدات في شرق وجنوب وجنوب شرق أوكرانيا خلال أسبوع، وعطلت عددا من مرافق البنية التحتية للمواني الأوكرانية، واستهدفت 18 سفينة من بينها 3 ناقلات نفط، وقضت على حوالي 9000 جندي أوكراني، وأسقطت 6000 مسيرة خلال الأسبوع الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.

ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان جورسن إن التكتل يواجه أزمة في أسعار الطاقة نتيجة لتداعيات حرب إيران على أسواق النفط والغاز، وحث الدول على النظر في اتخاذ تدابير للحد من الطلب على الطاقة. وأضاف في رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة في التكتل أن الاتحاد يواجه أزمة أسعار مرتبطة بأزمة إمدادات، وأوضح أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر استعداداً الآن مما كان عليه في شتاء عام 2021 عندما قلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا عن طريق خفض الكميات الموردة، فأن الحكومات يتعين عليها تكثيف الاستعدادات لهذا الشتاء، ودعا إلى النظر في اتخاذ تدابير من شأنها الحفاظ على ضخ الغاز في المخزونات أو خفض الطلب على الغاز والكهرباء طالما دعت الحاجة إلى ذلك.

0: والآن وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 42 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 قدم. المد القادم الساعة 11:52 دقيقة الظهر، والجزر الساعة 5:52 دقيقة مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5:40 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 32 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم أيضا، والهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام، ينشط أحيانا خلال النهار، وفرص لغبار مثار على المناطق الصحراوية والمكشوفة أثناء نشاط الرياح. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

مقابلة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. رؤساء أركان دول اتفاقية مكة يؤكدون بدء ترجمة التزاماتها إلى تعاون عسكري فعال. قطر تعلن إجراء محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران وتؤكد إحراز تقدم. دبلوماسي أوروبي رفيع يقول إن اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون الاثنين المقبل لبحث أزمة مضيقي هرمز وباب المندب. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف وإطلاق نار من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن الجيش يشكل أساس الدولة اللبناني ويشدد على أن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد. الرئيس الأوكراني يقول أن بلاده استهدفت مصفاتين للنفط في روسيا. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم ومن الإخراج محمد الحريص. إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير، نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية، لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار.
1: سوي شيء صدقوني يا ثابر لين أنا أسوي.
0: نبني وطن، جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد. نبني وطن، إعداد تقديم يوسف كاظم. تنفيذ أبرار المطوع. نبني وطن، إخراج مشار الرباح.
2: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن على إذاعة الكويت. في كل حلقة من حلقاتنا نحاول نسلط الضوء على جانب مهم يتعلق بتوظيف التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي وهذه المفاهيم الجديدة على مستوى تطوير المجتمع، تطوير هذا الوطن. في كل حلقة من حلقاتنا في برنامج نبني وطن راح نستكمل حوارنا وحديثنا مع المخرج وصانع المحتوى والمدرب في مجال الذكاء الاصطناعي عبد الرحمن الخميس، حيث ما استوقفنا من خلال حوارنا الإذاعي، ونحاول من خلال حلقة اليوم نركز بشكل أكبر على التدريب على مستوى الذكاء الاصطناعي، كيفية استفادة من لأقصى استفادة، بالإضافة إلى تعلم الذكاء الاصطناعي وأدواته وممارسة التعامل مع هذه الأدوات الجديدة. عبد الرحمن حيك من جديد في إذاعة الكويت وفي هذه الحلقة من برنامج نبني وطن.
3: يا هلا ومرحبا، الله يعطيكم العافيه، وسعيد بتواجد في حلقه ثانيه.
2: عبد الرحمن، بدايه يمكن قبل اسابيع قليله اطلق وزير التربيه سيد جلال الطبطبائي فكره جديده باعاده نظام المقررات في مدارسنا الثانويه، ولكن من خلال نظام اسمه مسارات، ومن خلال هذه المسارات استحدث مسار جديد اسمه مسار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حتى يكون عندنا باكر مخرجات من الثانويه تم تاسيسها. قبل كانوا يسمونه حاسوب، الحين لا، مو حاسوب، شغلات اكثر تبحر، اكثر تعمق، بالاضافه الى ادخال الذكاء الاصطناعي في مناهجنا. هناك دول على مستوى منطقه الخليج دخلت الجيمينج، دخلت البرمجه، دخلت امور ثانيه على مستوى الدراسه في مراحل التعليم العام، لكن اليوم احنا خذينا مسار او تشعيب على كلام الناس اللي يذكرون نظام القرارات، صار عندنا تشعيب.

0: مسار اسمه ذكاء اصطناعي، اسمه تكنولوجي. فوجهة نظرك كشخص متمرس بهذا المجال، هاوي وشغوف بهذا الجانب، شنو من الممكن نتوقع من مثل هذا المسار على مخرجات التعليم العام اللي راح يتوجهون باكر الى الدراسه، استكمال الدراسه او حتى الدخول في سوق العمل؟
1: شوف، خل اقول لك شغله. في احدى الدورات اللي اقدمها كان في شخص، اول شيء ما ادري، شخص مجهول قاعد يسال عن الدوره وكذي. بعدين اكتشفت انها وليت امر تبي تسجل بنتها، فكانت قاعد تسالني شنو العمر المسموح نسجل في الدورات وكذي. فانا قاعد اقول ان احنا قاعد ناخذ كبار، يعني اغلب اللي قاعد يشتركون معانا في مخرجين، في كتاب، في دكاتره جامعه، في اطباء، في الليفل قاعد يكون عالي، حتى الشرح كذي عالي. فقالت لي انا بنتي عمرها 16 سنه. فانا قاعد اقول لها لا، ان 16 سنه ممكن تكون الدوره ثقيله عليها، واحنا قاعد ناخذ من 18 سنه وفوق، فما نقدر نراعيها ننزل لمستوى 16 سنه عشان لا
0: الباقي قاب وفرق.
1: بالضبط. شرحت شرحت شرحت، اخر شيء كانت تكتب لي كلامك حلو لكن ما اقنعتني. صار في قالت لي ما يخالف اتصل عليك. تفضل، دقت علي، شرحت لي كذا كذا، بنتي مميزة وفي المدرسة وتشارك في الأنشطة وعندها
0: شغف تجاه الموضوع.
1: فقلت لها آخر شيء ما يخالف تسجل بس على مسؤوليتك. قالت لي أوكي. سجلت وحضرت الدورة. في آخر الدورة بنتها تبارك الله خلتني أطلع أن أنا غلطان، خلتني أكتشف أن أنا غلطان من البداية.
0: الله.
1: واستصغاري لهذا العمر، وقلت أنه ممكن ما يقدرون يطلعون في نتائج تكون مادة ثقيلة.
0: 16 سنة يعني شو بيطلع منها؟
1: أي بالضبط. اكتشفت العكس، إحنا عشنا طول عمرنا على سيستم ونظام معين، الحين صح. احنا قاعد نسوي شيفت وقاعد نتغير وقاعد نحاول قاعد نسوي شيفت بالضبط. وقاعد نحاول نتأقلم على النظام الجديد. هم هذه حياتهم من البداية.
0: هذا ترجيل كبر على هذا التكنولوجيا
1: بالضبط. فبالنسبه له اصلا شيء طبيعي اللي انت قاعد تقوله، اللي قاعد تشوف انه اوه شلون ممكن يسووه، اصلا من هو صغير بيده الاجهزه وقاعد يتعلم وقاعد يشوف التكنولوجيا. فالجيل الاصغر وخصوصا الحين اذا دخل في المدارس، هذا راح يكون شيء وايد جبار، وراح يطلع جيل مختلف عن اي جيل سابق مر علينا.
0: صح.
1: فالجيل هذا اكيد لازم تستثمر فيه، لازم تدخل مواد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسيه، لأن الحين صار شيء موجود بيننا، فيتعلمه بالطريقة الصحيحة وطريقة ومنهج موثوق وتعليم بالضبط، أفضل وايد من أنه يشوف اللي قاعد موجود مثلا في السوشيال ميديا. فهذا دور تشكر على الدولة ووزارة التربية اللي دخلت هذا المنهج بالكويت أو كان في دول الخليج، لأن المرحلة القادمة راح تكون مختلفة تماما، لأن إحنا لازلنا في المرحلة الأولى من الذكاء الاصطناعي.
0: صح.
1: اللي هي اللي يسمونها النارو AI، الذكاء الاصطناعي الضيق.
0: طيق.
1: فاحنا في هذه المرحله وقاعد نشوف كل هذا. بعدين اذا انتقلنا الى المراحل الاعلى اللي هي الذكاء الاصطناعي العام او السوبر AI، الذكاء الاصطناعي الخارق، فهني راح يكون وايد التطور اسرع. الحين انت اذا طافك كم يوم ما تابعت ممكن تحس انك متاخر، لان التطور التكنولوجي قبل ذا كان ياخذ 5 سنين 10 سنين عشان يطلع شيء جديد، الحين كل يوم وكل اسبوع وكل شهر قاعد يطلع، فما يمديك اصلا تعلم شيء جديد، قاعد يطلع شيء مختلف تماما. بس في شغلات اساسيه ثوابت، انا دائما حتى في الدورات اقولها، في شغلات ثوابت وفي شغلات متغيرة.
0: صح.
1: الثوابت هي القواعد، شلون يشتغل الذكاء الاصطناعي، شلون يفكر، شلون ينبني، شلون يتطور،
0: الفهم، المفهوم، الإطار العام
1: بالضبط. لكن الأدوات هي متغيرة، اليوم تلقى هذه الأداة أفضل وباكر تلقى
0: أداة جديدة
1: بالضبط. فهذه في أمور ثوابت لازم تعرف شلون تتعامل معها، وهي طريقة تفكير، شلون أنت تقدر تفكر في التعامل مع هذه الأدوات وتوظيفها. والأدوات متى ما طلعت أدوات جديدة ومختلفة، أنت عندك الأساس، ما عندك مشكلة شنو الأدوات والتحديثات اللي ممكن تصير معها.
0: نعم. يعني كلامك على متمة بالفعل. يمكن إحنا في السابق كنا نشوف الفجوة المعرفية بين الأفراد وبين القادم من الخارج، كان فرق كبير، بأن على ما تصير تكنولوجيا جديدة، على ما توصل لنا الكويت يبي لها سنوات، على ما توصل لنا حتى السيارة نقول ها هذه سيارة يبي لها سنين، لا الحين سيارة خلاص سنتينكم موجودة بالكويت. صح. حتى هذا يعني قريب وتوصل لنا كمجتمعاتنا، فمالك بهذه المهارات والتقنيات الموجودة اليوم في العديد من المصادر، بل أن هناك العديد من يمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي قاعد يطرحون مواقع وأدوات جديدة وبالمجان أو بأسعار جدا زهيدة كاشتراكات من أجل جذب الناس أكثر لهذا العالم. اليوم حتى على المستوى الحكومي كان التحدي الكبير بأن قلت عدد الناس المشتغلين.

0: والممارسين والفاهمين حق هذا العالم. اليوم لا، احنا اليوم امام امكانيه نبات نقدر نطلق خدمات الكترونيه اكثر، نشتغل اكثر على مستوى تطوير المنظومه الحكوميه من خلال عندنا ترى رافد جديد يكون من خلال هذول الشباب الصغار اللي راح يكبرون وهم دارسين وفاهمين على الاقل من الجانب النظري العديد من الجوانب، وتالي يختارون مجال الدراسه واستكمالها او حتى مجال العمل. بالحديث عن ذلك، اليوم لما نتكلم عن الدورات وعالم شيفت AI، شلون جت لك الفكره بان انا عبد الرحمن ابي اروح الى هذا المجال، مجال تدريب الغير؟ ليش؟ لان في ناس وايد يقولون انه ليش ادربهم باكر ياخذون مكاني؟
1: صحيح، هذه وجهه نظر موجوده وايد اواجهها وانقالت لي بالوي، والامانه مريت في عده مراحل من قبل في امور حاولنا يعني نحتفظ فيها لنفسنا، وفي امور شاركنا فيها الغير وشفنا الفرق ما بين الطريقتين شنو ممكن يصير. سوينا في فتره من الفترات طريقه معينه للخروج في اللايف عن طريق منصات التواصل، كان ايام كورونا وغيرها، كانت طريقه جديده وكان ممكن في السوق احنا ممكن ما حد يعرفها الا احنا، وشفنا بعدين يوم بلشنا ننشر هذه المعرفه وهذه المعلومات شلون تغير الاثر. ومن قبل كنا نقدم هم دورات في التصوير والإخراج والمونتاج، وشفنا شلون أثرها على الأفراد وشلون الأشخاص انتقلوا من مستوى إلى مستوى آخر من هذه الدورات. فأنا بالنسبة لي حتى من أيام الجامعة، إذا تذكر أيام الجامعة سوينا النادي الإعلامي وقمنا نجيب أشخاص.
0: أنا يا جماعة لحقت هالمرحلة إن لحقت على عبد الرحمن فترة صغيرة وأصغر مني.
1: فإذا لحقت على النادي الإعلامي تدري إن هذا شيء أنا أحبه من زمان، أحب أشارك المعلومة مع الكل والكل يستفيد ويتطور، ما تكون هي معلومة موجودة عندك فقط. فمن هنا جت فكرة إن دورات الذكاء الاصطناعي. في البداية كنت أحس إنه بروحي أو مجموعة أشخاص معينة اللي تقدر أنت تشارك فيها هذه المعلومة، لكن لما سوينا الدورات وبنينا المجتمع، إحنا عندنا حتى مجتمع إن كان في المنصات المختلفة، عندنا مجتمعات من خريجين هذه الدورات وكل يوم نتواصل مع بعض. يعني مثلا عمل إكسبو ساكا اللي اشتغلنا فيه ترى ما اشتغلت فيه بروحي، كان في مجموعة أشخاص اشتغلوا معي، يمكن 8 أشخاص. هذول الأشخاص منو؟ هذول من خريجين الدورة، من خريجين دورة شفت AI. فأنا لما أبي فريق عمل يشتغل في هذا المجال، شلون تثق في ناس ممكن أشخاص ما تدري شنو خلفيتهم في هذا المجال تطلع نتائج مثل ما أنت تبي أو مثل نفس الرؤية ولا لا؟ لا، من أكثر ناس تثق فيهم أساسا اللي أصلا تخرجوا من هذه الدورة، فكانوا أصلا اللي تخرجوا من هذه الدورة أول مشروع اشتغلوا عليه إكسبو أوساكا في اليابان مثله. فهذا من هذا المنطلق جت سالفة إنه لا، كون مجتمع كوميونيتي مجتمع مهتم في هذا المجال، وكل واحد يطور ويساعد الثاني إلى أن ترتقي في المجتمع أكمله، مو هو عمل فردي.
0: صح.
1: فعندنا حاليا فوق 1000 شخص قاعد يشتغل وقاعد وينشر شغله ويتعلم ويناقش، وأي مشاريع منه يبي يشتغل يلا، وموجودين هذول الأشخاص بكفاءة عالية وموجودين في السوق. عقب ما كان السوق ما في أحد، حاليا السوق متروسي على نقطة لا ليش علمهم ياخذون مكاني؟ لا، ما ياخذون
0: ولا يعلم كل شيء ولا ما يعلمهم كل شيء.
1: اي لا بالضبط. وقالت لي من قبل من احدى الشركات كانوا يبون شغله، وبعدين انا عرضت لهم شغل واحده من المتدربات تخرجت من الدوره مشابه للفكره اللي هم يبونه. فقال لي ان انت الحين احنا كنا من السعوديه مثلا ندفع فلوس لان ممكن عندكم شيء مو موجود في السوق. هذه التكنولوجيا يا
0: صح،
1: مع عبد الرحمن ولا بدون عبد الرحمن.
0: نعم.
1: لكن لما تقود هذه العملية وتأسس جيل وتمكن أشخاص من الاعتماد على نفسهم وينجحون في مشاريعهم المختلفة، لا هذه كريدت وهذا رصيد ما تقدر تحصه في اي مكان.
0: بارك الله.
1: فانا مؤمن في هذه الشغله، انا مؤمن ان كلنا مع بعض راح ممكن ننهض في المجتمع اذا كلنا تعلمنا وطورنا بعض، لان نفس ما قلت ما في احد راح ياخذ مكان. يعني انا قاعد افكر في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال معين، لان انا مجالي الاخراج والانتاج، وشيء شخص ثاني راح يستخدمه في المجال الطبي، شخص ثالث في المجال القانوني، وكل واحد راح يستخدمه في هذا المجال. دوره من الدورات دكتور عيون كان مسجل عندنا، ليش مسجل دكتور عيون؟ في نهايه الدوره الفيلم اللي عرضه عمليه عيون، يقول انا بالنسبه لي صعب اني انا اصورها، يا اما خصوصيه مريض يا انا صعب تصوير انت قاعد تسوي

0: العملية. فأنا لما يجيني مريض يبي شرح للعملية أشرح له في فيديو أنا سويته وكذي، فكل واحد قاعد يستخدمه في المجال اللي هو مناسب بالنسبة له. كل واحد في أحد راح يأخذ مكان أحد؟ لا، ما في أحد راح يأخذ مكان أحد، أو الذكاء الاصطناعي راح يأخذ مكان البشر. قلنا هي تحتمل وجهين، لكن الأصح بالنسبة لي أن الأشخاص اللي قاعد يتعلمون الذكاء الاصطناعي وقاعد يستخدمونه بطريقة صحيحة هم ممكن أكثر يأخذون مكان أشخاص ما تعلموا هذا هذه الأدوات وهذه
1: الممارسات
0: بالضبط. فمو الذكاء الاصطناعي بنفسه راح يطلع راح يأخذ مكانك.
1: نعم، نستكمل حوارنا مع عبد الرحمن الخميس بعد هذا الفاصل.
2: من الاستثمار في التكنولوجيا إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، الكويت تكتب قصة نجاح جديدة نرويها لكم عبر برنامج نبني وطن.
1: رجعنا من جديد من خلال حوارنا مع المدرب والمهتم المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي عبد الرحمن الخميس. اليوم من خلال عملك وتوجهك بشكل أكبر باتجاه صناعة محتوى إعلامي باستخدام الذكاء الاصطناعي، قلت لنا من الممكن حتى أني أتشعب وتوسع بأني أعلم هذه المهارات واستخدام هذه الأدوات للعديد من الأفراد، مو بالضرورة في المجال الإعلامي وصناعة المحتوى، بل قد يكون أمر مفيد لهم في جوانب ثانية. وأنت كمدرب تفرح، والله يبارك لك يا رب في علمك ووقتك وعمرك، من قاعد تقدم هذه المهارات للأفراد يمكن حتى بمقابل قد لا يرقى إلى قيمة ما يقدم من معلومات ومهارات. بس عبد الرحمن، هل ترى بأن أنتم اليوم قاعد تصنعون نوع جديد من الاقتصاد الإبداعي، بأن اليوم إحنا فعلا قاعدين نعتمد على صناعة أفراد ومجتمع ملم بالذكاء الاصطناعي، يحسن التعامل بالذكاء الاصطناعي، يستطيع نقل هذه المعرفة للآخرين؟
0: أول سؤال يسألون لي عقب ما يتخرجوا من الدورة، أتوقع هذا السؤال الحين أعرف تخلص دورة راح يدشون يسألوني شلون نسعر شغلنا. شركات وجهات قامت تطلب
1: بكم
0: شلون احنا نقدر نسعر، لأن فعلا لما عرضنا أعمالنا في وسائل التواصل بدأت جهات تطلبنا أن نبي نشتغل شلون نقدر نسعر. وهم كذلك في ناس تخرجوا من الدورة قاموا حاليا هم يقدمون دورات في هذا المجال. فإيه أنت قاعد تصنع اقتصاد جديد، إن كان ناس عندها مشاريع قاعد توفر على نفسها وهي قاعد تصنع اقتصادها وقاعد تصنع إعلانات
1: وظائف جديدة، شركات جديدة
0: بالضبط، أو أنه قاعد تسوي لعملاء آخرين في هذا المجال، أو قاعد تقدم حتى الدورات والاستشارات وغيرها. فإيه في خط ثاني انخلق ومجال العمل ثاني ما كان موجود من قبل. وأنا قلتها من قبل، أنا قلت وعرضت في أحد الفيديوهات وطلعت إن قلت إحنا خلال 2025 شنو المبلغ اللي حققناه من استخدام الذكاء الصناعي؟
1: قطاع جديد صار، هذا
0: قطاع جديد. فصار الناس هل المبلغ هذا صج مو صج حقيقة؟ قلت لهم يا جماعة مو شرط كل شخص يقدر يحقق هذا الرقم، ممكن أشخاص يحققون رقم أكبر وممكن أشخاص يحققون رقم أقل، لكن كل الحالات هذا القطاع ما كان موجود قبل.
1: صح،
0: هذا العمل ما كان يمكن يكون موجود إلا باستخدام الذكاء الاصطناعي.
1: وحتى وزارة التجارة يمكن مؤخرا أنها بعد رخصت يعني رخص وأنشطة جديدة أضافتها لجدول الأنشطة، بأن اليوم شركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقدم حلول الذكاء الاصطناعي، تصنع مواد من خلال الذكاء الاصطناعي. ممكن باكر نشوف شركة كويتية متخصصة بالذكاء الاصطناعي تكون موجودة بالبورصة؟
0: بالبورصة هذا موضوع ثاني، لكن حاليا في شركات كويتية متخصصة بالذكاء الاصطناعي في كل المجالات، إن كان خدمة العملاء، إن كان الردود. بالضبط، فالحين صار وايد شركات موجودة، دخولها للبورصة أتوقع قريب جدا
1: حلول بالذكاء الصناعي.
0: بالضبط، فراح تكون شركات كبيرة، مثل ما قاعد نشوف شركات التكنولوجية قبل بدون ذكر اسم أي شركة، لكن نشوف شركات بدأت ممكن ب 400 دينار قبل حتى قبل الذكاء الصناعي وباعت مبالغ مليونية.
1: صح،
0: حاليا مع الذكاء الاصطناعي راح يصير الموضوع اكبر. انا توني إيه يعني توني
1: جاتك صفقه،
0: مو توني صفقه، بس ان الحين مع التطور اللي قاعد يصير ان قاعد اسوي مشاريع. والله قاعد اطالع قاعد اضحك ان شلون هذا ممكن حاليا تطبيقه. اول تحتاج فريق
1: قبل 4 سنين صعب،
0: الحين مع الابديتس الجديده والتعديلات الجديده قبل شهر كان صعب.
1: أوه،
0: قبل شهر الحين
1: لهالدرجة السرعة في التنقل.
0: إيه

0: شات جي بي تي وكلود
1: يعني
0: حاليا.
1: هو وقت وقت تسجيل الحلقه يمكن بعد اسبوعين تقول يوسف هذا الحكي صار قديم.
0: بالضبط. الالعاب، الالعاب الالكترونيه، الالعاب التعليميه، قاعد تشوف مثلا انتشار بعض الالعاب الحاليه الموجوده، قبل كانت قبل الذكاء الاصطناعي ايه. شلون يلعبونها الناس وفيها اشتراكات وفيها ايه. فلوس، كان فريق كبير
1: ايه.
0: الحين انت قاعد الحين تقدر تسوي لك وتدش تنافس بالسوق
1: ايه.
0: ففي الجانب التعليمي، الجانب الترفيهي، الجانب الثقافي، كل المجالات. زين نرجع حق نفس السؤال في البداية، دام احنا عندنا كل
1: المقومات،
0: كل المقومات ونفس الأدوات، شلون راح يصير
1: فرق
0: بين شخص وشخص؟ فالفرق حاليا مو في الأدوات، الأدوات كلنا موجودة عندنا
1: متاحة لنا،
0: الفرق في اللي قاعد يستخدم هذه الأدوات وشنو الفكر والتوجه والعقلية اللي قاعد يحطها وراء هذه الأدوات عشان يصنع مشروع، ممكن مشروع صغير ينبني يوصل إلى أرقام مليونية.
1: بخليك على موضوع الشركات وكذلك يعني الأفكار اللي لها علاقة ببناء يعني منظومة أكبر. كم شخص دربت حتى الآن؟
0: احنا حالياً
1: ألف؟
0: تقريباً وصلنا 1000 ما بين الدورات الخاصة اللي احنا سويناها بروحنا أو للجهات الحكومية والجهات الخاصة. من بداية 2025 في كل شهر قاعد نقيم من دورة إلى دورتين وأحياناً أكثر في بعض المواسم، فالأرقام متبارك الله طافت
1: ما شاء الله
0: الألف إن كان حتى في الحضورية أو الأونلاين، وقاعد يطلع في كل دورة الأشخاص والمدربين الخريجين دورة شيفت اي اي معاهم مشاريع فعلية ملموسة بيدهم غير الشهادات، مشاريع فعلية وهم قاعد يبنونها بنفسهم ويقدرون يكملون شغلهم بعد الدورة بدون الاعتماد لأي أحد. احنا دائما نقول احنا موجودين في الدورة عشان نمكن الأشخاص، ودائما يجون الأشخاص متخوفين قبل الدورة، وإحنا الآن دائما أقول هذه الشغلة، إحنا إذا حققنا 3 شغلات في الدورة فإحنا نعتقد إن إحنا حققنا الهدف. 3 شغلات وهو مجموعة شغلات، لكن أهم 3 شغلات إن نوصل معلومة،
1: نعم،
0: ونكسب مهارة ونغير قناعة. المعلومة إذا وصلت بشكل
1: knowledge
0: بالضبط، وإذا اكتسب مهارة
1: وسكيل
0: وهو عرف يطبقها بنفسه وتغيرت قناعة معينة عنده قبل بالضبط قبل يدخل الدورة كان باله تخوف أو توجه معين ذكر صنع أو أنا هل أقدر أسوي هالشيء ولا ما أقدر، وخليتك بيدك أنت تحقق هذا الهدف، فبالنسبة لنا هدفنا من الدورات تحقق. فإحنا شغالين على هذا الخط وإن شاء الله مكملين فيه.
1: أكيد. أنا سألتك هذا السؤال لأن عندي سؤال ثاني شوي مباشر حق عبد الرحمن كمبادر وكإعلامي، وقد يكون أمر ثاني لكن ما راح أقول الحين، راح أقول بعد هذا الفاصل. مستمعينا في كل مكان بنطلع فاصل ونرجع معكم مع الجزء الأخير من حلقة اليوم في برنامج أبني وطن، وفي ضيافتنا المخرج وصانع المحتوى والمدرب في الذكاء الاصطناعي عبد الرحمن الخميس.
2: خدمات حكومية أسرع، معاملات إلكترونية أسهل، رؤية وطنية واضحة نحو كويت الرقمية، هذا هو جوهر برنامج نبني وطن.
1: رجعنا معكم مع آخر جزء من حلقة اليوم في برنامجنا نبني وطن، وفي ضيافتنا العزيز الغالي المخرج وصانع المحتوى وكذلك المدرب في الذكاء الاصطناعي عبد الرحمن الخميس. بأيوب بكلمك بصراحة، 1000 متدرب عندهم مشاريع، عندهم أفكار، منهم مطبقوها ومنهم تدري أنه راح يطبقونها يوم من الأيام. اليوم شركتك، شغلك، عملك، وانت انسان درست اعلام، مارست الاعلام، مارست القطاع يعني العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، اليوم انت مبادر وقاعد تشتغل على نفسك. لو باكر احد يقول لك بستحوذ على شغلك بمبلغ يعني كبير، عبد الرحمن عادي انه يستغني عن شفته يسوي شيء جديد ولا
0: انت تبي انت تبي اجابه مباشره؟ ايه؟ انا بعطيك الاجابه الصجيه. هو يعني في الجانب اي بزنس
1: شلك بالشقه،
0: لا مو شلك بالشقه، اي مشروع، اي مشروع في لازم يكون في استراتيجيه معينه، استراتيجيه، وفي شيء اسمه اكزيت استراتيجي، اي مشروع او استراتيجيه
1: تخارج.
0: التخارج او الخروج. فانت لما تبني مشروع انت هي الفلوس في المشروع او الربح هي وسيله لتحقيق هدف. الناس تخلط ما بينها، ودائما انا اقول هذه الشغله.
1: انا قاعد اطالع عيونك عشان بشوف ايوب ايش قاعد.
0: لا لا انا صادق معك. يعني انت تشتري السياره زين، مو يعني البنزين هو وسيله، لكن انت مو شاريها عشان تعبيها بنزين.
1: ايه.
0: فانت شاريها عشان توصلك من A to B، من نقطه الف الى نقطه

0: تأدي المطلوب منها.
1: بالضبط نفس الشيء المشاريع. المشاريع هي الهدف منها صح جزء من الأهداف أن تدخل فلوس، لكن أنت المشروع تبي توصل من ألف إلى باء، وقاعد تستخدم الفلوس عشان توصلك إلى باء. إذا كان باء هي حقيقة الهدف وصار في هذا المدخول المادي اللي يسويه، فليش لا وتبني وتكبر
0: تبيع سيارتك،
1: ها؟ وتبيع سيارتك وتبني من ألف إلى باء، تروح جيم دال وتكمل هذه الخطوة. فهي رحلة متواصلة،
0: مرحلة
1: مرحلة تبني مرحلة أخرى.
0: مستمتع بالرحلة؟
1: أنا جدا مستمتع الحمد لله في الرحلة. فهذا الجانب، الجانب التجاري طبيعي عشان يكتمل أي مشروع لازم يكون فيه الجانب التجاري، والجانب التجاري هو اللي قاعد يخدم ويخلي الناس يحققون هدفهم. دام أن أنت قاعد تحل مشكلة، أي مشروع، أي مشروع أدخل في أي مدرسة بزنس وأعمال، شنو المشروع الناجح؟ المشروع اللي يحل مشكلة عند الناس، في صح، في ألم عند الناس صح، قاعد تحله. فإذا حليت هذا الألم الناس مستعدة تدفع فلوس، زين، وراح يكبر المشروع.
0: نعم.
1: فلما الناس تدفع فلوس ويكبر المشروع بالنهاية أنت قاعد تحل المشاكل هذه الناس، والحل اللي قاعد تقدمه لهم قاعد يخليهم أهما كذلك يكبرون. فشنو أحلى من مشروع يكون أنت تربح والناس اللي قاعد تحلها مشاكلها هم تربح.
0: أكيد. وأنت من داخلك راضي بهذه التجربة ومستمتع فيها، ما يخالف. بنتكلم عن الدولة كدولة، كيف بالإمكان عبد الرحمن وكذلك من هم في مجتمع عبد الرحمن الخميس من مبدعين ومتميزين على مستوى الذكاء الاصطناعي أن يقدموا توصيات للدولة لمؤسساتها لوزاراتها من أجل تطوير المنظومة الحكومية باستخدامات الذكاء الاصطناعي؟ شنو ناقصنا؟ شنو نقدر نساعد؟ عبد الرحمن لو تبتوصي وتقول ليش ما نطبق كذا وكذا.
1: أول شيء إحنا موجودين وبالشوفة الجهات الحكومية شو اللي تامر فيه وشو اللي تحتاجه إحنا موجودين، مو بس عبد الرحمن، شباب الكويت كلهم أدري إن ما في أحد راح يقصر في هذا الموضوع. تبقى وسائل التواصل ما بين الجهات الحكومية واحتياجاتها والشباب المتخصصين في هذه المجالات، كل مجال فيه أشخاص بارزين فيه. صار في بعض التجمعات وبعض المؤتمرات وبعض من قبل يجمعوا مجموعة أشخاص، إن كان من مؤثرين، من كان من صناع محتوى،
0: الناس بيرائهم وأفكارهم.
1: بالضبط، أشخاص مختصين في التكنولوجيا، وأخذ بتوصيات عاد إمكانية تطبيقها أو طبقوها ولا ما طبقوها هذا شيء إحنا ما نملكه، لكن أكيد في أشياء وايد ممكن الناس اللي موجودين في المجال التكنولوجي أو مجال الذكاء الصناعي يشوفونها، وممكن مشاكل يواجهونها الجهات ممكن أو قطاعات الدولة الحكومية قاعد يشوفون ممكن يحتاجون لها حل، تحتاج إن آلية إن تربطهم مع بعض عشان ممكن تكون الحلول بسيطة، لكن تحتاج تربطهم مع بعض. فبالعكس هذه خطوة مرحب فيها، وبالعكس الشباب الكويتي موجود ودائما مثل ما قلت لك بالشوفة.
0: أكيد. قطاع السياحة، قطاع صناعة السينما وكذلك الأعمال الفنية وكذلك القطاعات الإبداعية بشكل عام، شنو من الممكن نطور من خلال الذكاء الاصطناعي لتعزيز دور الكويت في هذه المجالات؟ هل ممكن يكون عندنا مهرجان فني صناعة أفلام من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي؟ هل ممكن أن نروج لصورة الكويت من خلال السياحة واستخدام الذكاء الاصطناعي داخليا خارجيا، استقطاب رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي من خلال أعمال إعلامية إبداعية تجذب المستثمر الأجنبي؟ شنو ممكن نستفيد منه؟
1: من ناحية أنا ببدي من ناحية المهرجانات.
2: 9 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. رؤساء أركان دول اتفاقية مكة يؤكدون بدء ترجمة التزاماتها إلى تعاون عسكري فعال. قطر تعلن إجراء محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران وتؤكد إحراز تقدم. دبلوماسي أوروبي رفيع يقول إن اجتماعاً لوزراء الدفاع دول الاتحاد الأوروبي سيعقد الاثنين المقبل لبحث أزمة مضيقي هرمز وباب المندب. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف وإطلاق نار من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن الجيش يشكل أساس الدولة اللبنانية ويشدد على أن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد. والرئيس الأوكراني يقول

0: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم إذاعات عربية. إعداد مريم العوضي، تقديم دنيا العامر ومريم الرشيدي، تنفيذ أحمد العبادي. إذاعات عربية للمخرج سالم الراشد.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من اللقاء العربي، اللقاء اللي يجمعنا عبر الأثير مع الشق في الدول العربية، ونفتح من خلاله مساحة للحوار وتبادل الأفكار والتجارب حول مواضيع تهم مجتمعاتنا وتلامس واقعنا. سعيدة جدا بوجودي معكم في هذا اللقاء، أنا مريم الرشيدي من إذاعة دولة الكويت، ونلتقي اليوم في حوار جديد يجمعنا بأشقائنا وزملائنا اللي نعتز فيهم، ونطرح من خلاله موضوع يستحق النقاش ونتوقف عنده. فأهلا وسهلا فيكم، لنبدأ اللقاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في الوطن العربي الكبير، أهلا ومرحبا بكم معنا. هذه تحية لكم من سلطنة عمان في هذه الندوة المشتركة التي تأتيكم بتنظيم من إذاعة سلطنة عمان وبالتعاون مع إذاعة الكويت. هذه الندوة مستمعينا الكرام التي سنتناول فيها تنظيم الأحداث الرياضية في هذه الفترة، والوطن العربي أيضا ومنطقة الخليج تشهد تنظيم العديد من الأحداث الرياضية وتنظيم الفعاليات الرياضية التي لا تكاد تنقطع بعد أن قطعت العديد من الدول العربية و دول الخليج شوط كبير جدا في استضافة الأحداث الرياضية، من خلال أيضا الفوز بالعديد من ملفات الاستضافة على مستوى الرياضات المختلفة والفعاليات الرياضية المتنوعة من مختلف دول العالم، وباتت أيضا محط أنظار دول العالم من خلال العديد من الاستضافات، لعل أيضا أبرزها كأس العالم الرجال 2022 قطر، كأس العالم للناشئين الذي يمتد لمدة 5 أعوام. هنالك أيضا في سلطنة عمان العديد من الفعاليات الرياضية، مؤخرا أيضا جائزة مسقط الكبرى لألعاب القوى في دولة الكويت، كذلك البطولات الآسيوية أيضا لكرة اليد للرجال والشباب، والعديد من الفعاليات، ناهيك أيضا عن اجتماعات الكونغرس الآسيوي واللجان المنظمة. في هذه الندوة المشتركة مستمعينا الكرام سنتحدث عن تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية، وسنتطرق إلى العديد من التفاصيل من خلال أيضا إذاعة سلطنة عمان وبالتعاون مع إذاعة الكويت. في البداية هنا في مسقط أرحب بضيفي هشام بن سالم العدواني، مدير ومحاضر دولي في برامج الإدارة الرياضية والتعليم الأولمبي. أستاذ هشام في البداية أهلا ومرحبا بك وسعيدين بهذا الدور.
3: مرحبا وسهلا، حيا الله وسهلا أخي عبد الله، شكرا جزيلا على الاستضافة، وأتمنى أن نكون يعني نضيف أيضا فرصة يعني طيبة أيضا نكون تحاور مع الأخوة في دولة الكويت، فكل التوفيق إن شاء الله للجميع
2: بإذن الله تعالى. كما نرحب بزميلة العزيزة مريم الرشيدي هنالك في دولة الكويت، وبضيفها الكريم الأستاذ علي بن حسين مشاري، إداري في هيئة الشباب والرياضة. مريم أهلا ومرحبا بك معنا.
1: يا أهلين وسهلين، شكرا جزيلا لك زميلنا العزيز عبد الله الكعبي على هذا الترحيب الجميل، وأنا بدوري أرحب فيك وفي ضيفك الكريم الأستاذ هشام بن سالم العدواني، ومعاكم من استوديو إذاعة دولة الكويت أنا مريم الرشيدي، وبرفقتي ضيفنا الأستاذ علي حسين مشاري. حياك الله أستاذ.
4: يا هلا ومرحبا، وشاكر لكم هذه الاستضافة.
1: حياكم الله وحيا مستمعينا في مختلف أنحاء الوطن العربي، ونعيد لكم المايك في استديو سلطنة عمان للبدء بالمحور الأول، تفضل.

0: تفضل عبد الله.
1: شكرا جزيلا مريم. في البداية مباشرة معك هشام، لما يتبادر إلى الذهن أيضا موضوع تنظيم الأحداث الرياضية مباشرة، تأتي في رأس أولويات هذه الأحداث العديد من التفاصيل، لكن إذا ما تحدثنا عن التخطيط الاستراتيجي لهذه الأحداث الرياضية منذ بدء التفكير في تقديم ملف الاستضافة إلى الملفات

0: بشكل أكبر.
1: في البداية طبعا موضوع التخطيط الاستراتيجي يعني من الأشياء المهمة جدا في استضافة أي حدث رياضي. يقول لك دائما الحدث الرياضي ليس المنافسة نفسها، ولكن ما قبل المنافسة، أثناء المنافسة، ما بعد المنافسة. وأنا أعتقد موضوع التخطيط الاستراتيجي أصبح من الأشياء جدا مهمة اليوم. أيضا لما نتكلم عن الاتحادات الدولية، نتكلم عن اللجوء الأولمبية الدولية، عندما يتطلب أنك تقدم ملفك لاستضافة أي حدث رياضي، يجب أنك تخطط له قبل ما يقل مثلا على سبيل مثال في الألعاب الأولمبية 9 سنوات قبل إقامة الحدث نفسه. أنت كدولة أيضا كمستضيفة هني لازم تفكر ليش تريد تستضيف هذا الحدث، الأهداف اللي بتكون من وراء هذا الهدف، المجالات المختلفة السياسية الاجتماعية، خلفيات كثيرة أيضا يجب أن تضعها في الحسبان عندما تفكر في استضافة حدث رياضي على مستوى. طبعا نحن نتكلم عن الحدث الرياضي له مستويات أيضا، قد يكون على مستوى محلي، قد يكون على مستوى إقليمي، قد يكون على مستوى قاري، على مستوى أيضا عالمي. هذا الحدث نفسه التخطيط له يختلف على كل مستوى من المستويات المختلفة. فاليوم التخطيط يعني من الأشياء المهمة جدا في وضع مسار الحدث الرياضي. اليوم لاحظ كثير من الدول قدم ملفاتها تنافس، يمكن ما تتوفق في البداية، لكن هي تجربة أنها تدخل في المنافسة على الاستضافة بالنسبة لهم هي الهدف الرئيسي، ما بعد ذلك يبنون عليه أهدافهم الأخرى. ولو لاحظ اليوم كثير من الدول أصلا قبل لا تستضيف الحدث مرت يمكن بكثير من التجارب، بكثير من الملفات دخلت لغاية ما جت الموافقة على استضافتهم للحدث. وبالتالي أيضا التخطيط الواضح يعطي نجاح معين. أنا يمكن هني بعطي مثال على اليونان عندما رغبوا في استضافة دورة الألعاب الأولمبية. طبعا كان هذا الكلام هم كان يفترض أنهم
0: هذا
1: يستضيفوا
0: الكلام كان في 2004.
1: وأربعة، طبعا هم استضافوا، لكن هم طبعا قبلها كانوا مقدمين أصلا لاستضافة الحدث اللي كان في سيدني عام 2000. فتخيل انه بداوا في الملف واشتغلوا عليه، وجت ايضا اللجنه اللي هي معنيه بتقييم الملفات وزاره البلد، اعتقد في اخطاء كثيره كانت موجوده مع في ملف اليونان في تلك الفتره. من خلال هذا الاخطاء اللي كانت موجوده عرفوها تلافوها، وبالتالي لما دخلوا بملفهم من جديد كسبوا استضافه دوره الالعاب الاولمبيه اللي كانت في 2004.
0: جميل. وهذا الأمر يعني يسوقنا إلى تساؤل آخر مختلف، الحديث عن التخطيط المسبق لمثل تنظيم هذه الأحداث. احنا لما تحدثنا في البداية عن تنظيم الفعاليات تسبق أيضا لجان كثيرة منبثقة عن هذه اللجنة الرئيسية، وهذا ما شاهدناه في العديد من الأحداث الرياضية مختلفة. الإدارة عنصر رئيسي أستاذ هشام في تنظيم هذه تنظيم العمل بشكل عام.
1: بالفعل واتفق معك. اليوم انت اوكي خط ملف الاستضافه، ما هو ما بعد ذلك؟ فهناك دائما تكون عندنا لجنه منظمه هي تكون معنيه بهذا الجانب، هي اللي تشتغل على جميع التفاصيل. من خلال هذه اللجنه المنظمه تنبثق مجموعه من اللجان مثل ما تفضلت، هذه يكون لها ادوار مختلفه سواء كانت لوجستيه، تسويقيه، ماليه، فنيه. هذه اللجان تشتغل بشكل كبير في انها تضع ملف اللي هو كان ملف التقدم والاستضافة على محك التنظيم والتنفيذ نفسه. ولذلك اليوم نلاحظ معظم الدول ان لم يكن جميعها طبعا تكون هناك لجنه منظمه، حتى على مستوى الاتحاد المحلي لما يستضيف على مستوى بطوله كاس خليج، او يستضيف خلينا نقول بطوله على مستوى عالمي او قاري، فلا بد موجود لجنه منظمه. هذا اللجنه المنظمه هي لجنة مش فقط هي موجودة في الاتحاد، ولكن هذا اللجنة يعني ممثلين أو أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، قد يكون فيها تمثيل من الاتحاد لكن في هناك شركاء كثير لازم يكونوا موجودين في استضافة الحدث. اليوم أنت محتاج إلى الأمن، أنت محتاج إلى المنشآت اللي هي في العادة تملكها وزارة الرياضة أو الهيئة الرياضة أو هيئة الرياضة في كل دولة بمسماها، محتاج أيضا تشتغل على الصحة، محتاج على أكثر من جهة تكون موجودة معك في الاستضافة لضمان النجاح هذه الاستضافة. ما بعد ذلك تأتي اللجان المعنية بدورها الكبير في أنها أيضا تشتغل على التنظيم وأيضا تأكد من نجاحها. يمكن يعجبني كثير من الدول لما تضع لجنة منظمة هناك متابعة مستمرة من خلال الاجتماعات متنوعة مع الأشخاص المعنيين، وهذا بدوره يضمن يعني قدر الإمكان أنه يكون هناك تقليل الأخطاء. أيضا من الأشياء الجميلة جدا الآن أصبحت اليوم أصبح موضوع يمكن عبد الله نقل المعرفة، يمكن تكلمنا تحت الهواء عن موضوع أيضا يمكن

0: قطر لما استضافت كأس العالم، مجموعة منهم ذهبوا إلى ريو جانيرو وبعد ذلك إلى روسيا، نوع من تجربة العمل الكون قريبين. فاليوم أيضا لجوء أولمبية دولية أيضا تسعى من خلال أيضا نقل المعرفة أن يكون في ملف متكامل من الدولة المستضيفة من الدولة المضيفة السابقة المستضيفة السابقة، تعطي أيضا الدولة اللي بعدها كل التفاصيل بما يتكلم عن إرث كامل، بما فيه من أيضا نقاط القوة وبما فيه أيضا من نقاط الضعف والتحديات اللي كانت موجودة. من الأشياء المهمة اللي أيضا أنا أنظر لها بشكل كبير اليوم موضوع إدارة المخاطر، هذه من الأشياء أيضا المهمة التي تنظر لها وتضع لها كثير من السيناريوهات قبل بدء في دورة أو في البطولة أو في الحدث الرياضي.
1: جميل. بنتحدث عن إدارة المخاطر الأمنية في أيضا الوقفة القادمة بإذن الله تعالى، لكن أنا أنتقل إلى الزملاء في إذاعة الكويت مع مريم رشيدي وضيف أيضا العزيز الأستاذ علي حسين مشارية إداري في هيئة الشباب والرياضة.
2: طرح جميل من ضيفكم الأستاذ هشام العدواني، خصوصا أن التخطيط هو الأساس الذي يبنى عليه أي نجاح. وننتقل بهذا المحور إلى ضيفنا الكريم في استوديو إذاعة دولة الكويت الأستاذ علي حسين مشاري. أستاذ علي، الكويت استضافت خلال السنوات الماضية بطولات وفعاليات رياضية كثيرة، وكل بطولة أكيد كانت وراها استعدادات وكواليس مختلفة. من واقع تجربتك، شلون تبدأ الاستعدادات لأي بطولة، وشنو أكثر جانب يحتاج منكم تركيز قبل انطلاقها؟
3: أول شيء أبي أرحب بأستاذي ومعلمي أستاذ هشام العدواني، يعني أنا تدربت ترى تحديده بالأكاديمية الأولمبية القطرية. أرحب فيك أستاذ هشام. اليوم يعني مثلا بعطي على سبيل المثال كأس الخليج، اليوم الكويت تقدمت إلى الاتحاد الخليجي باستضافة الملف، ومن ثم الاتحاد الخليجي عنده لجنة تي تشيك على الملاعب، تشيك على البنية التحتية اللي موجودة، وكان عندنا اللجنة العليا بقيادة معالي الوزير وفيها جميع جهات الدولة. فاليوم كانت التساهيل بشكل كبير بحكم أني كنت قريب من العمل معهم. فاليوم أهمية الدولة كانت داعمة لهذا الملف، وعندنا اللجنة المحلية اللي كانت من خلال اللجان العاملة، وأيضا الاتحاد الخليجي اللي هو المعني في استضافة في ملف الاستضافة. فاليوم العمل اللي كان موجود باستضافة كأس الخليج، وتقريبا يعني هذه آخر بطولة تم استضافتها بالكويت، وقبلها كان في في كأس اتحاد الآسيوي للأندية، وكان عندنا كأس آسيا للمبارزة، لكن اليوم التركيز كان على كأس الخليج بحكم إعلامية كأس الخليج، الجماهير اللي حضرت. فاليوم التخطيط كان بشكل كبير من قبل جميع جهات الدولة، يعني اليوم كل جهات، يعني أكلمك بكل وزاراتها، كانت البيبان مفتوحة وعلى مدار 24 ساعة كانت الدولة تبي تستضيف، كون أن اليوم الاستضافة هو مشروع دولة ما هو مشروع
2: مثل ما ذكر الأستاذ هشام، لابد أن يكون في لجنة منظمة لجميع الجهات، منها الأمن ومنها الصحة ومنها المنشآت. فقل لنا موقف حصل معك.
3: يعني أنا كنت بلجنة الضيافة والفنادق، فاليوم إحنا كلجنة ضيافة وفنادق مرتبطين بلائحة من الاتحاد الخليجي اللي هي على موضوع الغرف، موضوع اللجان العاملة. فاليوم كنا نوفر تقريبا يعني كضيافة تتكلمين عن جميع اللجان العاملة لازم نوفر لهم وجبات. فالموضوع كان وايد كبير تحدي بالنسبة لنا، ان انت تتكلمين عن ملعبين اللي هو استاذ جابر المبارك، فكان في تيم كله موجود، وتتكلمين عن المتطوعين، تتكلمين عن إضافة إذا ذلك على كلام الأستاذ هشام على موضوع الإرث واليوم تبادل الخبرات اللي موجود. الناس اللي نظمت كأس العالم هي نفس اللي نظمت كأس الخليج من ناحية الإشرافيين اللي كانت من الشركة المنظمة. اليوم الإرث هذا مستمر، اليوم وفروا لنا حق المتطوعين جميع سبل التعاون. اليوم المتطوعين اللي كانوا عندنا بالكويت تعلموا ومسكوا مباريات ومسكوا بطولات، اليوم قاعد يتم استعانة فيهم برا الكويت. فاليوم الموضوع ما هو كأس خليج، موضوع وايد أكبر، موضوع دولة قاعد تستثمر بشبابها، تستثمر برياضاتها، تستثمر بالطاقات اللي موجودة،
2: وهذا يعني يتوارثونه.
3: يعني إن شاء الله مع المحور اليوم من الشباب اللي تم عملهم في كأس الخليج تم استعانة فيهم من الفيفا في كأس العرب،
2: ما شاء الله
3: تقريبا كنا من الكويت تقريبا 20 شخص. فالموضوع قاعد إرث مستمر.
2: جميل جدا. فعلا الجمهور يشوف الحدث بصورته النهائية، لكن وراء مراحل طويلة من التخطيط والاستعداد. ونعود بالمايك إلى زميلنا عبد الله الكعبي في استوديو سلطنة عمان للانتقال إلى المحور الثاني.
1: شكرا جزيلا مريم. بالتأكيد يعني أنا ببدأ من حيث ما انتهى الأستاذ علي حسين عندما تحدث عن نقل المعرفة. أنت تحدثت عنها أيضا في المحور أو في قبل الانتقال لزملاء في الكويت، لكن ما يعمق الفكرة في نفوس أبناء الشعوب سواء العربية الخليجية العربية أو غير ذلك، يعني ترسخ هذا الحدث الرياضي بحيث يكون إرث متواصل. اليوم احنا نتكلم مثلا عن بطولة الخليج أو أي بطولة أخرى أستاذ هشام، إذا ما رسخت على أساس أنها إرث متواصل يجب أن يحافظ عليه أبناء المنطقة من خلال أيضا هذا الإرث يبنى عليه لأشياء أخرى أكبر من ذلك، لن تجد لها رواج.
0: بالفعل اليوم يعني موضوع يمكن وايد مهم، موضوع الإرث، وتركز عليه معظم اللجان المنظمة. نتكلم حتى على مستوى ملفك اللي هي تتقدم فيه على أساس استضافة أي حدث على مستوى دولي، ما هو الإرث اللي بيكون ما بعد انتهاء الحدث الرياضي. يمكن قد يكون موضوع كأس الخليج يعني من الأشياء يمكن الجميلة على مستوى أبناء الخليج، وعلى مستوى أيضا حتى اليوم متابع على مستوى عربي، على مستوى أيضا خارجي. يعني يمكن من الأشياء اللي يمكن ذكرتها عبد الله قبل تحت الهواء، قلت لي أنت يوم من الأيام كنت في كأس الخليج، وكان في من ضمن الحضور أو من ضمن التغطيات كان أرجنتيني من الأرجنتين، فالصحف كانت متابعة. فموضوع أيضا الإرث أصبح جدا مهم. أتكلم عن كأس الخليج، يعني طبعا إرث تاريخي كبير سيبقى دائما موجود بإذن الله، لأنه بدعم من القيادات، وما زال يعني يأخذ يعني أيضا متابعة جماهيرية. يمكن اليوم لو تسأل يمكن جميع المتابعين أو الجماهير سواء الكبار منه أو الصغار، قد يكون الصغار شوي عشان أيضا يمكن أقل، لكن يمكن الكبار تلاقي كأس الخليج يمكن هي البطولة الأبرز بالنسبة لهم لمتابعتها وأحداثها وغيرها. لكن لما نجي للأرث نفسها، الأرث في كل بطولة اليوم ما بعد انتهاء هذه البطولة أو هذه المنافسة أو هذه الدورة أو أي كان حدث رياضي، إيش اللي بتعمل بهذه المنشآت أو هذه البنى التحتية اللي بتكون موجودة ما بعد ذلك، كيفية الاستفادة منها تطويرها.
2: نقاط مهمة طرحها الأستاذ هشام، خصوصا أن وضوح المسؤوليات يسهل العمل ويمنع تداخل الأدوار. وننتقل بهذا المحور إلى ضيفنا الأستاذ علي حسين مشاري. أستاذ علي، أي بطولة تجمع جهات وأشخاص وايد وكل واحد عنده مسؤولية مختلفة، تصير فيه يعني شوية مشاورات وهالأمور هذه، فنبي نعرف الأجواء شون تتوزع الأدوار وشون يكون التواصل اليومي بين الفريق.
3: أنا بعطيك مثال على اللجنة اللي أنا فيها. طبعا أنا تعاملت مع كل اللجان بحكم مكان وظيفتي بالهيئة العامة للشباب الرياضة. كنا على اجتماع يومي خاصة في موضوع الفنادق، لأن أكلمك عن كأس الخليج بالتحديد. كأس الخليج كان عندنا 6 فنادق بناء على اللائحة الموجودة من الاتحاد الخليجي، فيوميا كان عندنا أبديت منو دش منو وصل، بالتعاون مع فريق العلاقات العامة اللي موجود في المطار، بالتعاون مع أيضا الأكريديتيشن تيم للبطاقات عشان لما يوصل لازم يأخذ بطاقته، مع الإعلاميين. فاليوم كنا أكلمك كفريق موجود بكل فندق، عندنا شخصين عشان موضوع تشيك أوت، عندنا العلاقات العامة كانوا أيضا على تواصل معنا بحيث أنه من المطار للفندق وصل الضيف ما وصل، عندنا فريق المواصلات أيضا. فاليوم أنت تكلمين عن لجان كانت موجودة على مدار 24 ساعة عشان يوفرون الراحة حق الفرق اللي موجودة. فكانت اجتماعات شبه يومية، وكلمة اجتماعات مو بس على مستوى اللجان، على مستوى معالي الوزير اللي حزتها كان موجود عبد الرحمن طيري، ابو يوسف كان على مدى 24 ساعه متواصل معنا، وايضا كان في مدير للبطوله، مدير عام هيئه شباب الرياضه اخوي بشار عبد الله. فاليوم القيادات كلها اجتمعت، كنا كلنا تيم واحد
2: ممتاز،
3: فعلى تواصل كنا يعني ما ننطر المشكله تحصل.
2: حلو. بالنسبة لهالموضوع هذا، يعني لما يكون عندكم ضغط بالوقت ويعني وخلاص يعني خلاص الوقت ضيق، فشون تحافظون على هدوء الفريق وتركيزه؟
3: يعني كانت تصير خاصة أنت تتكلمين أن في لجان، أكلمك خاصة المتطوعين، اليوم أحد أهم اللجان اللي كانت موجودة لجنة المتطوعين اللي كانوا ماسكين الاستادات، وكانوا يحضرون تقريبا الساعة 12 حتى المباراة الساعة 6، فكانوا يعيشون ضغط نفسي شوي. لا شيء الساعة 12 فكانت تصير شوي مشاكل ومن ناحية الوقت، من ناحية الالتزام شوي، في ناس موظفين
2: صح،
3: فكنا دائما انه هدوا خلهم
2: يعني دائما ميتينج.

0: فكانوا هم يجتمعون يعني على بشكل مباشر، يعني حتى كان في حضور بالوقت مو بالوقت، اللي مو ملتزم توكل على الله. فكان
1: زين
0: الموضوع
1: ممتاز.
0: وايد جدي بالنسبة لنا. فالمشاكل مثلا اللي كانت تحصل لنا من ناحية مثلا عادي ضيف يكون واصل لكن اسمه مو موجود، فهني شلون نتعامل مع الفريق اللي موجود؟
1: ممتاز زين. يعني خلنا شوية نتكلم عن العمل الجماعي. العمل الجماعي يكشف شخصيات ومهارات مختلفة، فشنو الصفة اللي تشوف لازم تكون موجودة في أي شخص يعمل بالتنظيم؟
0: أن يكون بالك طويل، يعني أنت قاعد تتعامل مختلف الشخصيات، مختلف الثقافات، مختلف يعني كان في العوائل كانت موجودة، فاليوم لازم يكون بالك طويل. وأنا دائما أقول اليوم المشكلة مو قاعد تجي بشخصك، يعني أنا اليوم لما أنتقد أنا مو قاعد أنتقد مريم، أنتقد حدث صار.
1: تصرف
0: أي
1: مثلا.
0: فطولوا بالكم، سمعوا المشكلة مرتها بتنحل، يعني ما في مشكلة راح تستمر، تنحل المشكلة لكن اسمع.
1: صحيح.
0: أي
1: هل مر عليكم خلاف في وجهات النظر؟ يعني مثلا ليش مني، ليش مو هالمكان؟ يعني أكيد تصير.
0: تصير، لكن يعني بالنهاية الواحد يفكر بنجاح فعالية كاملة، ما يفكر بنجاح بشخصه. فحتى لما كنا نقعد إنه لا أنا بيهني أبيهني أبيهني أبيهني، كنا لا إحنا نشوفك الأفضل هني لأنك تعرف تدير مثلا الفندق هني بهالفندق، كنا في مثلا في فندق في اي بي، في فندق للاعلاميين. فاليوم كل شخص يختلف بتعامله، فنعرف شلون نحط الشخصيات.
1: يعني انتو تدرسوهم بالأول يعني.
0: اكيد
1: حلو
0: لازم،
1: ممتاز.
0: يعني حتى اللجان الثانيه كنا نقعد نشوف انه منو ممكن هني، خاصه الشخصيات قلت لك تختلف، ففي واحد صبور ممكن يتحمل، في واحد لا نجري على
1: ايه
0: قولتهم،
1: صح.
0: فلازم تعرفي وين تحطين.
1: ايه صح. واضح ان الموضوع مو مجرد توزيع مهام، وانما تفاهم وثقة بين افراد الفريق. شكرا لك زميلنا العزيز عبد الله الكعبي ولكل الزملاء في إذاعة سلطنة عمان، والشكر موصول لضيفي اللقاء الكريمين. كنت معكم من استوديو إذاعة دولة الكويت، أنا مريم الرشيدي. شكرا لمستمعينا في مختلف أنحاء الوطن العربي، دمتم بخير.

0: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، دنيا العامر، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجها لكم سالم الراشد.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الطريق إلى العلم.

0: العلم غيث أينما وقع نفع، وفيه حياة الروح وضياؤها، وهو أسمى من حياة الأبدان. والعلم أساس تقدم المجتمعات، يجلو سواد الجهل ويمهد سبيل التطور والرفاهية. ولا تنمو الحضارة إلا بالعلم والأخلاق. الطريق إلى العلم برنامج أسبوعي عبر أثير إذاعة دولة الكويت. إعداد محمد الشلال، تقديم محمد العدواني، محمد مزيد، تنفيذ صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الطريق إلى العلم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم التعلم من الفشل. في رحلة الإنسان نحو العلم والنجاح، كثيرا ما نتحدث عن الإنجازات والنجاحات واللحظات التي يصل فيها الإنسان إلى أهدافه، لكننا نادرا ما نتوقف بالقدر الكافي أمام الوجه الآخر لهذه الرحلة، ذلك الوجه الذي يحمل التجارب الصعبة والمحاولات التي لم تنجح والأهداف التي لم تتحقق، وأيضا القرارات التي اكتشفنا لاحقا أنها لم تكن صائبة. هذا الوجه هو الفشل. والفشل كلمة قد تثير في نفوس البعض الخوف والإحباط والشعور بالعجز، لكنها في الحقيقة يمكن أن تكون واحدة من أعظم المدارس التي يتعلم فيها الإنسان إذا امتلك القدرة على فهمها والتعامل معها بطريقة صحيحة. فلا يوجد إنسان يسير في حياته دون أن يواجه تجربة لم تسر كما أراد، أو نتيجة لم تكن متوقعة، أو مشروعا لم يكتمل، أو هدفا احتاج إلى وقت أطول مما ظن. والفرق الحقيقي بين الأشخاص لا يكمن دائما في أن بعضهم يفشل والآخرين لا يفشلون، وإنما يكمن في الطريقة التي يتعامل بها كل شخص مع فشله. فهناك من يرى الفشل نهاية الطريق فيتوقف عنده ويستسلم له، وهناك من يرى معلومة جديدة تخبره أن الطريقة التي استخدمها لم تكن مناسبة.

0: فيعيد التفكير ويغير أسلوبه ويحاول من جديد. والتاريخ الإنساني مليء بالتجارب التي تثبت أن الوصول إلى الإنجاز قد يمر بمحاولات كثيرة غير ناجحة، فكثير من الأفكار التي أصبحت فيما بعد اختراعات عظيمة لم تولد مكتملة من المحاولة الأولى، وكثير من العلماء والمبدعين مروا بمراحل طويلة من التجربة والخطأ قبل أن يصلوا إلى نتائجهم. لذلك فإن الخطأ والفشل ليس دائما عكس النجاح، بل قد يكونان جزءا من الطريق المؤدي إليه. لكن هذا لا يعني أن كل فشل مفيد تلقائيا، فقد يفشل الإنسان ثم يكرر الخطأ نفسه مرات عديدة دون أن يتعلم منه شيء، وهنا تظهر المهارة الحقيقية. الفشل يصبح مفيدا عندما نتوقف عنده ونحلل أسبابه ونفهم ما حدث ونحدد ما يمكن تغييره، ثم نستخدم في هذه المعرفة في المحاولة القادمة. وفي عصرنا الحالي الذي تنتشر فيه صور النجاح بشكل مستمر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أصبح الإنسان يرى نتائج الآخرين أكثر مما يرى رحلتهم. يرى الشخص الناجح بعد وصوله، لكنه لا يرى دائما السنوات التي قضاها في المحاولة والتجربة والتعلم، وهذا قد يجعل الفشل يبدو كأنه شيء غير طبيعي، مع أنه جزء أصيل من التجربة الإنسانية. في برنامج الطريق إلى العلم نؤمن أن العلم نفسه يقوم على التجربة والملاحظة والتصحيح، وأن المعرفة لا تتقدم دائما من خلال الإجابات الصحيحة وحدها، وإنما تتقدم أيضا من خلال اكتشاف الأخطاء واستبعاد الفرضيات غير الصحيحة. لهذا خصصنا حلقتنا اليوم للحديث عن الفشل، ليس باعتباره نهاية، وإنما باعتباره تجربة يمكن أن تتحول إلى معرفة وخبرة ونقطة انطلاق جديدة. سنأخذكم اليوم في رحلة نتعرف فيها على معنى الفشل وأسبابه، والفرق بين الفشل المؤقت والفشل الحقيقي، وكيف نتعامل مع مشاعر الإحباط بعده، وكيف نحلل الأخطاء ونستخرج الدروس منها، وكيف نبني عقلية قادرة على المحاولة من جديد، وكيف نتجنب تكرار الأخطاء، ودور المثابرة والمرونة النفسية في تحويل التعثر إلى تقدم، وصولا إلى كيفية التعامل مع الفشل في عصر الذكاء الاصطناعي والتغير السريع. كونوا معنا في هذه الرحلة، فقد يكون الدرس الذي نبحث عنه في النجاح موجود أحيانا داخل تجربة فشل لم نفهمها بعد. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في برنامجكم الطريق إلى العلم.
1: الطريق إلى العلم برنامج نتجول فيه بين البحوث والمقالات العلمية في جميع المجالات المختلفة عبر إذاعة دولة الكويت.
0: أهلا بكم من جديد. سنتحدث في المحور الأول، ما المقصود بالفشل؟ لنبدأ محورنا بسؤال أساسي، ما هو الفشل؟ وهل الفشل يعني ببساطة أن الإنسان لم يحقق ما أراده، أم أن مفهومه أوسع من ذلك؟ يمكن أن ننظر إلى الفشل باعتباره عدم الوصول إلى النتيجة أو الهدف المتوقع خلال محاولة معينة. فقد يضع الإنسان هدفا دراسيا ولا يحققه، أو يبدأ مشروعا ولا يستمر، أو يخوض تجربة جديدة ولا يحصل على النتيجة التي كان يأمل بها. لكن من المهم أن نفهم أن عدم تحقيق النتيجة لا يعني بالضرورة أن الإنسان نفسه فاشل. هناك فرق كبير بين أن نقول لقد فشلت في هذه المحاولة، وبين أن نقول أنا إنسان فاشل. العبارة الأولى تصف حدثا محددا يمكن تحليله وتغييره، أما الثانية فتحول تجربة مؤقتة إلى حكم شامل على شخصية الإنسان وقدراته، وهذا الحكم قد يكون خطيرا، لأنه يجعل الشخص يعتقد أن المشكلة في هويته لا في الطريقة التي استخدمها أو الظروف التي مر بها. كما أن الفشل ليس دائما دليلا على نقص القدرة، فقد تكون المشكلة في التخطيط أو في نقص المعلومات أو في اختيار التوقيت أو في استخدام أسلوب غير مناسب أو في وجود ظروف خارجة عن سيطرة الإنسان. لهذا يجب أن نتعامل مع الفشل باعتباره نتيجة تحتاج إلى تفسير وليس حكما نهائيا. من المهم أيضا أن نعرف أن النجاح والفشل ليسا حالتين ثابتتين، قد ينجح الإنسان في مجال ويفشل في آخر،

0: وقد يفشل في محاولة ثم ينجح في المحاولة التالية، وقد يكون ما نراه فشلا في مرحلة معينة مجرد خطوة ضرورية للوصول إلى نتيجة أفضل لاحقا. ولهذا فإن السؤال الأكثر فائدة بعد الفشل ليس هل أنا فاشل، وإنما ماذا حدث ولماذا حدث وماذا يمكنني أن أفعل بشكل مختلف في المرة القادمة. عندما نطرح هذه الأسئلة يتحول الفشل من حكم على الإنسان إلى تجربة يمكن دراستها والاستفادة منها. المحور الثاني: أسباب الفشل وفهم جذوره. بعد أن تعرفنا على مفهوم الفشل ننتقل إلى سؤال مهم: لماذا نفشل؟ إن فهم السبب الحقيقي للفشل هو الخطوة الأولى للتعلم منه، لأن الإنسان لا يستطيع إصلاح مشكلة لا يعرف سببها. وقد تكون أسباب الفشل متعددة ومتشابكة، أحيانا يكون السبب هو ضعف التخطيط، وقد يبدأ الإنسان مشروعا أو هدفا كبيرا دون أن يحدد خطوات واضحة أو موارد يحتاج إليها، وأحيانا يكون السبب هو عدم امتلاك المعلومات الكافية، فيتخذ الإنسان قراراته بناء على افتراضات غير صحيحة. وفي حالة أخرى قد يكون الهدف نفسه غير واقعي أو غير محدد، فالإنسان الذي يقول أريد أن أنجح لم يحدد ماذا يعني بالنجاح بالنسبة إليه ولا كيف سيقيس تقدمه. أما عندما يكون الهدف محددا يصبح من الأسهل معرفة أين حدث الخلل، وقد يكون الفشل نتيجة الاستعجال أو بسبب عدم الاستمرار أو بسبب التشتت بين أهداف كثيرة في الوقت نفسه، وقد يحدث أيضا بسبب الخوف من طلب المساعدة أو الاعتقاد بأن الإنسان يجب أن يقوم بكل شيء بمفرده. من الأخطاء الشائعة أن يختزل الإنسان الفشل في سبب واحد، بينما قد يكون الواقع أكثر تعقيدا، فقد لا ينجح الطالب في اختبار مثلا ليس لأنه غير قادر على فهم المادة، وإنما بسبب مجموعة من العوامل مثل ضعف التنظيم وقلة المراجعة وسوء إدارة الوقت وعدم فهم طبيعة الأسئلة. لذلك فإن تحليل الفشل يحتاج إلى الصراحة مع النفس. يجب أن نسأل: ما الذي كان تحت سيطرتي وما الذي لم يكن تحت سيطرتي؟ وما الأخطاء التي ارتكبتها؟ وما الافتراضات التي اتضح أنها خاطئة؟ وهل كانت توقعاتي واقعية؟ كما ينبغي أن لا نحمل أنفسنا مسؤولية أمور لم تكن في مقدورنا التحكم بها. في الوقت نفسه ألا نستخدم الظروف الخارجية ذريعة لتجنب الاعتراف بالأخطاء التي نستطيع إصلاحها. إن فهم جذور الفشل يجعل التجربة أكثر فائدة، لأننا لا نكتفي بالحزن على النتيجة بل نبحث عن السبب الذي أدى إليها. مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في الطريق إلى العلم.
1: اكتساب العلم عملية مستمرة تبدأ منذ السنوات الأولى من عمر الإنسان وتستمر معه طوال حياته، وقد تعددت اليوم وسائل التعلم بشكل كبير، فأصبح الوصول إلى المعرفة أسهل من أي وقت مضى بفضل التطور التقني ووسائل الاتصال الحديثة. وتعد القراءة من أهم وسائل اكتساب العلم، فهي تفتح آفاقاً واسعة أمام الإنسان للتعرف على الأفكار والتجارب والخبرات المختلفة، كما تسهم في تنمية اللغة وزيادة الحصيلة المعرفية وتعزيز القدرة على التفكير والتحليل. ومن الوسائل المهمة أيضاً الاستماع إلى المحاضرات والبرامج التعليمية ومتابعة المختصين والخبراء في مختلف المجالات، فهذه المصادر تساعد على نقل المعرفة والخبرات بطريقة مبسطة تسهل فهمها والاستفادة منها، كما أن طرح الأسئلة والبحث عن الإجابات يمثلان جزءاً مهماً في عملية التعلم، فالفضول المعرفي يدفع الإنسان إلى الاستكشاف والتجربة، وهو ما يسهم في توسيع مداركه وزيادة فهمه للعالم من حوله. وعندما يجمع الإنسان بين القراءة والبحث

0: البحث والتجربة والممارسة، فإنه يبني قاعدة معرفية قوية تساعد على تطوير ذاته وتحقيق أهدافه العلمية والعملية.
1: أهلا بكم من جديد، ننتقل معكم إلى المحور الثالث، الفرق بين الفشل والخطأ والتعثر. قد تبدو كلمات الفشل والخطأ والتعثر متشابهة، لكنها ليست شيئا واحدا. فالخطأ هو فعل أو تقدير غير صحيح، أما التعثر فهو توقف أو تراجع مؤقت في الطريق، بينما قد يكون الفشل نتيجة لعدم تحقيق هدف معين بعد محاولة أو مجموعة من المحاولات. وهذا التمييز مهم، لأن الإنسان قد يرتكب خطأ صغيرا دون أن يفشل في الهدف كله، وقد يتعثر في مرحلة معينة ثم يستمر، وقد يفشل في خطة محددة، بينما يظل الهدف الأكبر ممكنا من خلال خطة أخرى. فإذا أخطأ الطالب في طريقة مذاكرته فهذا لا يعني أنه فشل في التعلم، وإذا لم ينجح مشروع معين فهذا لا يعني أن صاحبه غير قادر على النجاح في أي مشروع آخر، وإذا رفضت مؤسسة طلبا أو فرصة فهذا لا يعني أن جميع الفرص المستقبلية ستغلق أمام الشخص. من هنا تأتي أهمية عدم تحويل الأحداث المحددة إلى أحكام عامة. فقد يفشل الإنسان في مادة دراسية لكنه قد يكون متميزا في مجال آخر، وقد يفشل في وظيفة لكنه يكتشف من خلال التجربة المجال الذي يناسبه أكثر. كما أن بعض حالات الفشل تكون بمثابة إشارات تدفع الإنسان إلى إعادة تقييم الطريق، فقد يحاول شخص الوصول إلى هدف معين ثم يكتشف بعد التجربة أن الهدف لم يكن مناسبا له أصلا، وهنا لا يكون تغيير الهدف هروبا من الفشل، بل قد يكون نوعا من التعلم والنضج. إن الحياة ليست طريقا مستقيما يصل فيه الإنسان من نقطة البداية إلى النهاية دون توقف أو تغيير، إنها رحلة مليئة بالمنعطفات، وقد يحتاج الإنسان أحيانا إلى تعديل الاتجاه بدلا من الاستمرار في الطريق نفسه. لهذا فإن التعثر لا ينبغي أن يخيفنا، والخطأ لا ينبغي أن يدفعنا إلى جلد الذات، والفشل في محاولة لا ينبغي أن يتحول إلى قناعة بأن النجاح مستحيل. المهم هو أن نفهم ما حدث ثم نقرر ماذا سنفعل بعده. مستمعين الكرام، المحور الرابع، التعامل مع المشاعر بعد الفشل. من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالحزن أو الإحباط أو الخيبة عندما يفشل في تحقيق هدف مهم، فالمشاعر جزء طبيعي من التجربة الإنسانية، ولا ينبغي أن نطلب من الإنسان أن يتصرف وكأن شيئا لم يحدث. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الشعور المؤقت إلى حالة دائمة تمنع الإنسان من الحركة، فقد يشعر الإنسان بعد الفشل بأنه غير قادر، أو يفقد ثقته بنفسه، أو يبدأ في مقارنة نفسه بالآخرين، أو يعتقد أن الجميع ينجحون إلا هو. وهنا يجب أن نتعلم أن المشاعر تحتاج إلى الاعتراف بها، ولكنها لا ينبغي أن تتحول إلى أحكام نهائية. يمكن للإنسان أن يقول أنا حزين لأنني لم أنجح، دون أن يقول أنا لن أنجح أبدا. من المفيد بعد الفشل أن يمنح الإنسان نفسه مساحة للهدوء قبل اتخاذ قرارات كبيرة، ففي لحظة الغضب أو الإحباط قد تكون رؤيتنا ضيقة، وقد نبالغ في تقدير حجم المشكلة، لكن مع مرور الوقت يصبح من الأسهل النظر إلى التجربة بطريقة موضوعية. كما أن الحديث مع شخص موثوق يمكن أن يساعد على رؤية الموقف من زاوية مختلفة، وقد يكون من المفيد أيضا كتابة ما حدث، لأن الكتابة تساعد الإنسان على فصل الوقائع عن المشاعر والتوقعات، ويجب كذلك تجنب المقارنة المستمرة مع الآخرين، خصوصا في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، فما نراه من نجاحات الآخرين لا يمثل دائما الصورة الكاملة لحياتهم، ولا نعرف عدد المحاولات التي سبقت النتيجة التي نراها. الأهم أن نميز بين الندم المفيد والندم المدمر. الندم المفيد يقول كان بإمكاني أن أفعل كذا بشكل أفضل، ثم يتحول إلى درس. أما الندم المدمر فيكرر السؤال نفسه دون أن يقدم أي خطوة عملية. إن التعامل الصحيح مع الفشل لا يعني أن الإنسان لا يحزن، بل يعني أنه لا يسمح للحزن بأن يمنعه من التعلم. نتوقف معكم إلى فاصل قصير في برنامجكم الطريق إلى العلم، ونعود من جديد بعد قليل.
0: تعد القراءة واحدة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها الإنسان في اكتساب العلم وتطوير قدراته الفكرية والثقافية، فمن خلال القراءة يستطيع الفرد الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم المتراكمة عبر السنوات. وتتميز القراءة بأنها تمنح الإنسان فرصة التعلم الذاتي في أي وقت ومن أي مكان، كما تساعد على اكتشاف مجالات جديدة ربما لم يكن يعرف عنها الكثير من قبل. ولهذا توصف القراءة دائما بأنها نافذة تطل على العالم واسعة المعرفة. وتسهم القراءة المنتظمة في تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل والاستنتاج، كما تعزز القدرة على التعبير والتواصل وفهم الأفكار المختلفة، وهي مهارات أصبحت ضرورية في عصر المعرفة والتطور التقني. ولا تقتصر القراءة على الكتب الورقية فقط، بل تشمل أيضا الكتب الإلكترونية والمقالات العلمية والدوريات المتخصصة والمصادر الرقمية المتنوعة التي أصبحت متاحة للجميع عبر الإنترنت. ولذلك فإن تخصيص وقت يومي للقراءة ولو لفترة قصيرة يعد من أفضل العادات التي يمكن أن يحرص عليها الإنسان الراغب في تنمية معارفه وتطوير شخصيته.
1: أهلا بكم من جديد في الطريق إلى العلم. ننتقل معكم إلى محورنا الخامس، كيف نحول الفشل إلى درس. بعد أن تهدأ المشاعر تبدأ أهم مرحلة، تحويل الفشل إلى معرفة. وهنا يمكن للإنسان أن يتعامل مع التجربة وكأنه باحث يدرس نتيجة تجربة لم تحقق الهدف المتوقع. يمكن أن يبدأ بسؤال بسيط: ماذا كنت أتوقع أن يحدث؟ وماذا حدث فعلا؟ وما الفرق بين الاثنين؟ هذا الفرق هو نقطة البداية لفهم الخطأ، ثم يسأل ما العوامل التي ساهمت في النتيجة، وما العامل الذي كان له التأثير الأكبر، وما الذي كان يمكنني تغييره، وما الذي لم يكن تحت سيطرتي. بعد ذلك تأتي مرحلة استخراج الدروس، وقد يكون الدرس متعلقا بالوقت أو التخطيط أو اختيار الأشخاص أو طريقة العمل أو الحاجة إلى مهارة معينة. المهم أن يكون الدرس محدداً وقابلاً للتطبيق. فبدلاً من أن يقول الإنسان يجب أن أكون أفضل، يمكن أن يقول في المحاولة القادمة سأبدأ قبل الموعد بأسبوعين وسأراجع تقدمي كل 3 أيام. هنا يتحول الدرس من فكرة عامة إلى سلوك عملي. كما ينبغي أن نسجل الدروس حتى لا تضيع مع مرور الوقت، فالإنسان قد يمر بتجربة صعبة ثم بعد أشهر ينسى تفاصيلها ويكرر الأخطاء نفسها. من المفيد أن نحدد ما الذي يجب أن نستمر في فعله، وما الذي يجب أن نتوقف عنه، وما الذي يجب أن نبدأ في فعله. بهذه الطريقة يصبح الفشل مصدرا لتغيير حقيقي. إن التجربة لا تصبح تعلما لمجرد أننا مررنا بها، نحن نتعلم عندما نفهمها ونستخرج منها قاعدة جديدة، ثم نطبق هذه القاعدة في موقف لاحق. وهنا يكمن القول إن الفشل يتحول إلى نجاح، وعندما يجعلنا في المرة القادمة أكثر فهما وأفضل استعدادا. أما المحور السادس، بناء عقلية التعلم والمثابرة. من أهم المهارات التي تساعد الإنسان على التعلم من الفشل امتلاك عقلية ترى القدرات والمهارات على أنها قابلة للتطور. فالإنسان الذي يعتقد أن قدراته ثابتة قد يرى الفشل دليلا على أنه غير قادر، بينما الإنسان الذي يؤمن بإمكانية التطور يرى الفشل إشارة إلى وجود مهارة تحتاج إلى تحسين. وهذا لا يعني أن الإنسان قادر على تحقيق أي شيء بمجرد المحاولة. هناك حدود للوقت والموارد والظروف والقدرات، لكن المقصود هو عدم التعامل مع الفشل باعتباره دليلا نهائيا على العجز. وتأتي المثابرة هنا باعتبارها القدرة على الاستمرار رغم الصعوبات. لكن المثابرة الحقيقية ليست مجرد تكرار الشيء نفسه مرارا، فإذا استخدم الإنسان الأسلوب نفسه وفشل بالطريقة نفسها، فإن تكرار المحاولة دون تغيير قد يؤدي إلى النتيجة نفسها. لذلك فإن المثابرة الذكية تعني الاستمرار مع التعلم والتعديل. نحاول ثم نقيس النتيجة ثم نعدل الخطة ثم نحاول مرة أخرى. قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى تغيير الطريقة وليس الهدف، فإذا لم تنجح طريقة الدراسة يمكن تجربة طريقة أخرى، وإذا لم تنجح خطة المشروع يمكن تعديلها، وإذا لم يكن المسار المهني مناسبا يمكن اكتشاف مسار جديد. كما أن الصبر جزء أساسي من هذه العقلية، لأن بعض المهارات لا تظهر نتائجها بسرعة. قد يترك الإنسان المحاولة قبل أن يمنح نفسه الوقت الكافي للتعلم. إن الشخص الذي يتعلم من الفشل لا يسأل فقط هل نجحت، بل يسأل أيضا هل أصبحت أفضل مما كنت عليه، وهل أصبحت أعرف أكثر مما كنت أعرف. فأحيانا يكون التقدم الحقيقي غير ظاهر في النتيجة النهائية مباشرة، لكنه يظهر في ارتفاع مستوى الخبرة والقدرة والاستعداد. محورنا السابع، تجنب تكرار الأخطاء. إذا كان الهدف من الفشل هو التعلم، فإن أهم دليل على التعلم هو ألا نكرر الخطأ نفسه دون تغيير. فالوقوع في الخطأ مرة قد يكون تجربة، أما تكراره بالطريقة نفسها دون محاولة لفهمه فقد يعني أننا لم نستخرج الدرس منه. لذلك يجب أن نضع بعد كل تجربة فاشلة ما يشبه مراجعة أو تقريرا داخليا نسأل فيه: ما الذي حدث؟ وما السبب؟ وما الإشارة التي تجاهلتها؟ وما القرار الذي كان يمكن أن نتخذه بشكل مختلف؟ من المفيد أن نبحث عن الأنماط المتكررة، فقد لا يكون لدينا خطأ واحد وإنما سلسلة من الأخطاء تشترك في سبب واحد. فقد يلاحظ الطالب مثلا أنه دائما يؤجل العمل حتى اللحظة الأخيرة ثم يفشل في الالتزام بالمواعيد. هنا المشكلة ليست في مهمة واحدة وإنما في نمط من السلوك. كما يجب ألا نخاف من طلب الملاحظات من الآخرين، قد نكون غير قادرين على رؤية بعض أخطائنا لسبب قربنا من التجربة، لكن الشخص الآخر قد يلاحظ شيئا لم ننتبه إليه. وفي محورنا الأخير، التعلم من الفشل في عصر الذكاء الاصطناعي. نصل الآن إلى المحور الأخير، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من كثير من مجالات التعلم والعمل واتخاذ القرار. ويمكن لهذه التقنيات أن تساعد الإنسان على تحليل الأخطاء ومراجعة الأعمال واكتشاف نقاط الضعف واقتراح طرق للتحسين. فمثلا يمكن للطالب الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل أخطائه في الكتابة أو تنظيم خطة دراسية أفضل، ويمكن للباحث استخدامها لمراجعة بعض جوانب عمله أو اقتراح أسئلة جديدة حول مشكلة لم تنجح محاولاته الأولى في حلها. لكن علينا أن نتعامل مع هذه الأدوات باعتبارها وسائل مساعدة لا بديلا عن التفكير الشخصي. فالذكاء الاصطناعي قد يساعدنا في اكتشاف بعض الأخطاء، لكنه لا يستطيع دائما معرفة الأسباب العميقة التي جعلتنا نخطئ، ولا يستطيع أن يعيش التجربة بدلا منا. كما أن الاعتماد الكامل على الأدوات الذكية قد يؤدي إلى مشكلة جديدة، وهي أن الإنسان يتجنب الفشل بدلا من أن يتعلم منه. فإذا جعلنا التكنولوجيا تقوم بكل شيء فقد نفقد بعض الفرص التي نتعلم من خلالها. من المهم كذلك أن نفهم أن التكنولوجيا يمكن أن تقلل بعض الأخطاء، لكنها لا تستطيع إزالة الفشل من الحياة. وكلما تغيرت الظروف ظهرت مشكلات جديدة تحتاج إلى تجارب جديدة، والأفضل أن نستخدم الذكاء الاصطناعي بعد التجربة لا للهروب منها بل لتحليلها بشكل أفضل. يمكننا أن نعرض المشكلة ونطلب المساعدة في تحديد الأسئلة التي ينبغي أن نراجعها، ثم نستخدم النتائج كمدخل للتفكير لا كإجابة نهائية. في عصر السرعة قد تصبح القدرة على التعلم من الفشل أهم من محاولة تجنب الفشل بالكامل، لأن العالم يتغير بسرعة والطرق التي نجحت بالأمس قد لا تكون مناسبة للغد. في عصر الذكاء الاصطناعي أصبح بإمكاننا الاستعانة بالتكنولوجيا في تحليل الأخطاء واقتراح التحسينات، لكن الإنسان يبقى هو المسؤول عن فهم تجربته واتخاذ قراراته. فالآلة يمكن أن تساعدنا على رؤية الخطأ، لكنها لا تستطيع أن تمنحنا النضج الذي يأتي من مواجهة التجربة وفهمها. ففي النهاية تذكروا أن النجاح لا يعني ألا تسقط، وأن القوة لا تعني ألا تتألم، وأن التعلم لا يعني ألا تخطئ. القوة الحقيقية هي أن تسقط ثم تعرف كيف تنهض، والنجاح الحقيقي هو أن تفشل في طريقة ثم تبحث عن طريقة أفضل. والتعلم الحقيقي هو أن تخرج من التجربة وأنت تعرف شيئا لم تكن تعرفه من قبل. فإذا واجهتم فشلا في الدراسة أو في العمل أو مشروع أو حتى هدفا شخصيا، فلا تسارعوا إلى إصدار الحكم على أنفسكم. توقفوا، اسألوا وحللوا وتعلموا، ثم حاولوا من جديد إذا كان الطريق يستحق المحاولة، أو غيروا الطريق إذا أثبتت التجربة أنه لا يناسبكم. وتذكروا دائما الفشل الذي نتعلم منه ليس نهاية النجاح، بل قد يكون أحد أبوابه. إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل بكم إلى ختام حلقتنا من برنامج الطريق إلى العلم. نلتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج الطريق إلى العلم. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد الشلال، محمد العدواني، محمد مزيد، صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
2: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت،
12: هنا الكويت.
2: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
13: نافذة على التاريخ،
14: ألوان من الفنون،
15: من هنا وهناك.
2: صباح أخبار جهيد. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
16: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
2: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رؤساء أركان الدول اتفاقية مكة يؤكدون بدء ترجمة التزاماتها إلى تعاون عسكري فعال. قطر تعلن إجراء محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران وتؤكد إحراز تقدم. دبلوماسي أوروبي رفيع يقول إن اجتماعا لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي سيعقد الاثنين المقبل لبحث أزمة مضيقي هرمز وباب المندب. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف وإطلاق نار من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن الجيش يشكل أساس الدولة اللبنانية ويشدد على أن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد. والرئيس الأوكراني يقول إن بلاده استهدفت مصفاتين للنفط في روسيا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 11 صباحاً و52 دقيقة. أدنى مستوى للجزر الساعة 5 مساءً و52 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 46، مطار الكويت والوفرة 47، النويصيب 43، جزيرة جارو 38.

0: 30 أم المرادم 40. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت ومطار الكويت وجزيرة جارو وأم المرادم 34، الوفرة 32، النويصيب 30. موعد غروب الشمس الساعة 5:40. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات كويتية.

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافيا تعتبر صغيرة، ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالا ونساء، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجا وتجربة رائدة في المنطقة وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراقات كويتية، إعداد وتقديم ناصر العجمي، تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالأهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حاملا لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
3: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، عهد يتجدد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبها، وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديرا لما قدموه. إشراقات كويتية.

مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج إشراقات كويتية. كما هي العادة مستمعينا الكرام، في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث عن شخصيات من دولة الكويت، رجال ونساء قدموا الكثير لهذا الوطن الغالي علينا جميعا، وأصبحوا نموذجا وقدوة للجيل الحالي وما بعدهم. وأيضا نتحدث عن مؤسسات أصبحت نموذجا رائدا في المنطقة. وفي حلقتنا لهذا الأسبوع سوف نبدأ بالحديث عن شخصية ثقافية فكرية تنويرية أدبية، الأستاذ عبد الرزاق البصير. حرمته الحياة نعمة البصر فأشرق ببصيرته. يعد الأديب والباحث عبد الرزاق البصير أحد أدباء الكويت البارزين الذين عاصروا زمنا ثقافيا وفكريا، عرف بتحولاته الكبرى وانفتاحه على آفاق ثقافية عربية، وهو أحد الأدباء الكويتيين الفاعلين رغم فقده البصر في سن مبكرة من حياته. ولد عبد الرزاق إبراهيم عبد الله البصير في الحي الشرقي بمدينة

جزيرة الكويت عام 1925، وبدأ حياته في الكتاتيب. درس العلوم الدينية وحفظ القرآن الكريم، ثم درس الفقه والبلاغة والنحو والفلسفة متنقلا بين الكويت والنجف في العراق، وكان يميل في تحصيله العلمي إلى الأدب والبلاغة وعلم المعاني والبديع وتعلم الشعر. أصيب في بصره وهو في الرابعة من عمره بسبب مرض الجدري، فأشرق ببصيرته ورفع مشعل الثقافة والفكر، فكان أنموذجا رائعا للإرادة والمقدرة على مواجهة الحياة بذكاء وفطنة، واستطاع أن يشق طريقه بين كتاب الكويت حتى أصبح من أبرزهم. والبصير لقب أطلقه عليه صحبه ومحبه، فاتخذه اسما له، وأصبح هذا اللقب ملازما له وملتصقا به. يقول البصير: عندما كتبت أول مقال في جريدة البحرين عام 1943 أثناء المعركة الأدبية بين الدكتور زكي مبارك والأديب أحمد أمين، وافقني البعض وعارضني البعض الآخر، وقد أحدث هذا المقال ضجة كبيرة وردود فعل بين القراء، فاتهمني بعض من خالفني الرأي بأنني أنظر للأمور بمنظار أسود، في حين قال أحد الموافقين لرأيي بأني أنظر للأمور ببصيرتي، وقد أعجبني هذا التعبير واستهواني وأصبح ملازما لي منذ ذلك الوقت. وألف البصير عددا من الكتب، من بينها شعراء معروفون مجهولون، والخليج العربي والحضارة المعاصرة، ونظراتهم في الأدب والنقد، وكتب في الوقت ذاته كثيرا من المقالات النقدية والأدبية في الصحافة المحلية والعربية منذ الخمسينيات إلى قبيل وفاته عام 1999. وفي المجال المهني عمل البصير في البداية قاضيا مدة 12 سنة في المحاكم الخاصة بالأحوال الشخصية، ثم عمل بعد ذلك مأذونا حتى عام 1954، لأن عمل المأذون فيه حرية أكثر من الناحية الاجتماعية، وكان البصير قد ترك القضاء لحبه الشديد للأدب والأفكار المستنيرة. فالقاضي يجب أن يكون له سلوك والتزامات معينة، فلا ينبغي له أن يجلس في الأسواق أو المقاهي. والبصير بطبعه رجل اجتماعي يحب أن يصاحب ويجلس في كل مكان ويناقش ويطرح الأفكار الأدبية والثقافية. مستمعنا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به حلقتنا لهذا الأسبوع عن الأديب عبد الرزاق البصير، رجل الثقافة والفكر والتنوير. مستمعينا الكرام، وعن حياته الاجتماعية وعلاقته بأفراد أسرته، يقول عبد الرزاق البصير: شخصيا توصلت إلى حقيقة اتخذتها في حياتي، وهي ألا أعد نفسي في أسرتي كأب له الأمر والنهي، وأن تكون لي الكلمة النافذة، وهذا الأمر يشهد به أفراد أسرتي، وفي الواقع أعد نفسي صديقا لهم وأحاورهم ويحاورونني، ولهذا السبب فإنني أعيش حياة سعيدة لا يمكن تصورها. وعن علاقته بأصدقائه يقول: لا أصادق إلا شخصا ألتقي معه فكريا قبل كل شيء، ولا يمكن أن أصادق على الإطلاق الذي يختلف معي فكريا، ولذلك تجد أن جميع أصدقائي التقيت معهم فكريا قبل أن أصادقهم. وهذه العلاقة الفكرية جعلت الأديب الراحل عبد الرزاق البصير في إطار من التواصل المستمر مع المحيط من حوله، فهو لا يستطيع المكوث في البيت يومين متواصلين دون الخروج لزيارتي. ويضيف: كنت أقوم بزيارة الرابطة الأدبية التي كنت عضوا في هيئتها الإدارية، أنا وأحمد السقاف وخليفة لوقيان، وقررنا أن نبتعد عن الهيئة الإدارية حتى نفسح المجال للشباب وتكون مطعمة بالتجديد. وعلاوة على ذلك، كان عبد الرزاق البصير يزور الدواوين مثل ديوانيتي المرحوم عبد العزيز الصقر والراحل الكبير عبد العزيز حسين وفاء لهما، إذ لا يمكن له أن يترك زيارتيهما، وكذلك زيارة ديوانية الميلم. وكان البصير يحب متابعة بعض البرامج التلفزيونية التي تروق له أثناء زياراته المتكررة هذه. وعن حياته اليومية المعتادة يقول عبد الرزاق البصير: إنها تجري على نمط واحد من أكثر من 40 عام. ويضيف: أقضي على الأقل يوميا من 4 إلى 5 ساعات في القراءة والكتابة، لذا قمت بتعيين سكرتيري الذي كان يقرأ لي في وزارة

دارة الإرشاد والأنباء لكي يقرأ لي في البيت يوميا، بالإضافة إلى القراءة الصباحية. وعندما تقاعدت قمت بتعيين موظف يأتيني في الصباح ونجلس معا ليقرأ لي 5 ساعات يوميا، بالإضافة إلى بعض الأحيان يأتي في المساء ويقوم بقراءة الكتب بأنواعها وأشكالها، بالإضافة إلى الصحف اليومية، وأقوم بتلخيص بعض الكتب إلى أن وصلت بطاقات التلخيص للكتب إلى 50 بطاقة. وأنا شخصيا أحب الغناء، وقد أجلس في بعض الأحيان وأستمع إلى أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. مستمعين الكرام، كان للأديب الراحل عبد الرزاق البصير صلة قوية بعميد الأدب العربي طه حسين، الذي كان يحب البصير ويحترمه، وهو الذي رشحه ليكون عضوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة. وقد شارك في المجمع عن طريق الأبحاث التي كان يرسلها أو بحضور المؤتمر العام له. ويعد الأيام أول كتاب أدبي للدكتور طه حسين يقتنيه البصير، وقد قرأه عدة مرات، وعنه قال: لقد شكل هذا الكتاب لي المفتاح الذهبي المفقود لأبواب العلم والمعرفة، لأني كنت أعتقد قبل قراءة هذا الكتاب أن الضرير لا يستطيع أن يساهم في الحياة الأدبية ولا الحياة العامة، ولما قرأت هذا الكتاب تفتحت أمامي أبواب الحياة، فهو من أعظم الكتب التي أثرت فيه، فقد ساهم في تغيير سلوكياتي الاجتماعية واتجاهاتي الأدبية من قراءة السجع وكتاباته إلى الكتابات الأدبية والأحاديث المرسلة. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت حققت إنجازات عديدة على جميع الأصعدة في الثقافة والفن والإبداع وغيرها من الفنون. لكي تعرفوا أكثر وأكثر، تابعونا في إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن الأستاذ الأديب عبد الرزاق البصير، رجل الثقافة والفكر والتنوير. مستمعين الكرام، كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن العلاقة التي تربط بين الأديب الراحل عبد الرزاق البصير وأيضا مع عميد الأدب العربي طه حسين الذي كان يحب البصير ويحترمه كما ذكرنا، وهو الذي رشحه ليكون عضوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة. وفضلا عن علاقته بعميد الأدب العربي، كانت له علاقات بعدد من الشخصيات الثقافية المهمة في الكويت، ومن هؤلاء أحمد البشر الرومي. يقول عبد الرزاق البصير عن الرومي: في الحقيقة أحمد البشر يعتبر عقلية حرة ومستنيرة وهادئة، وعند كلمته لا يجامل أحد، وكان لا يميل إلا الشعر الواضح والمفهوم، وكان لا يقبل الشعر الغامض وغير المفهوم، وهو عطوف على كل من يحتاج العطف، وكان شديد الصراحة. ودعا البصير إلى قراءة كتاب الدكتور يعقوب يوسف الغنيم عن المرحوم أحمد البشر، لأنه يعطي صورة واقعية عن تاريخ الكويت لا عن أحمد البشر بالذات. والمرحوم أحمد البشر ألف كتابا عن الأمثال الكويتية المقارنة وأخرجه في 4 مجلدات كاملة، فإذا قرأت هذه الكتب فستتعرف على الطريقة التي يطلع بها أحمد البشر، وكانت جميع اهتماماته الأدبية متعلقة بالكويت وتاريخها، فهو أصدر كتابا صغيرا عن تاريخ الكويت يتحدث فيه عن أحداث معينة حدثت على أرض الكويت على مدار التاريخ، ومنها على سبيل المثال ذكره بأن الفرزدق قد دفن بأرض كاظمة، وكان اهتمامه كبيرا إلى درجة أنه قبل وفاته بأيام معدودة كان يريد السفر إلى مصر، لأنه سمع عن كتاب يتحدث عن تاريخ الكويت، ولكن الموت عاجله قبل أن يحصل على هذا الكتاب. يضيف الأستاذ الأديب عبد الرزاق البصير في شهادته عن أحمد البشر، يقول: ولا بد لي من أن أسجل للتاريخ أن البشر كان علما من أعلام الكويت المستنيرة، وأن صداقتي له كان لها التأثير الكبير علي، وامتدت منذ بداية الأربعينيات إلى حين وفاته. مستمعين الكرام، كانت لدى الأستاذ الأديب عبد الرزاق البصير مكتبة كبيرة تضم كنوز الثقافة والمعرفة، إذ جاوزت 5000 كتاب في مجال الأدب والتاريخ والفلسفة واللغة العربية، والأعداد الكاملة من المجلات مثل البعثة وصوت البحرين. وقد نهل من هذه الكتب بإصرار ورغبة ملحة وتذوق رفيع، وكانت القراءة بالنسبة له هي النافذة التي يطل منها على الحياة، وهي غذاؤه الفكري. يقول: اطلاعي الأدبي الثقافي قاصر على الاستمتاع بما يقرأ لي من مقتنيات الأدبية، وأسعد شيء عندي أن يأتي لي صديق ويقرأ ويكتب لي قصائدي، وأهلي وشقيقي كان يأتون ويقرؤون لي ويكتبون ما أمليه عليهم، واستطعت بفضل هؤلاء بعد الله سبحانه وتعالى أن أشارك في النشاطات الأدبية. مستمعين الكرام، يمتاز أسلوب الأديب الراحل عبد الرزاق البصير بالوضوح والسهولة والإشراق والفكر المستنير الوهاج، وله رؤية جديدة للقضايا المحلية والعربية والحياة بتحدياتها المختلفة بذكاء وفطنة، كما أنه يستخدم الأسلوب الشائق في التعرض لمشكلات المجتمع التي تخص العدد الأكبر من الناس والقضايا الاجتماعية والوطنية والإنسانية بتحليل دقيق وأسلوب بالغ الأثر والأهمية. ومن خلال مقالاته ودراسة آرائه الصريحة نجده يكتب في كل شيء، في الأدب والفكر، في النقد والفلسفة، في الاجتماع والاقتصاد، في السياسة ومناصرة المرأة، كما نراه يكتب في التراث والتربية والرحلات والحضارة والأخلاق، وذلك جعله يظفر بمكانة فريدة في نفوس أهل الكويت وكل متذوقي الأدب العربي بما لديه من تجربة غنية وعطاء غزير، وهذا الأمر لا يظفر به إلا الموهوبون من المفكرين والأدباء. ولعل خير وصف لأديبنا مستمعينا الكرام ما قاله الباحث الأديب خالد سعود الزيد، يقول عن الأديب عبد الرزاق البصير بأنه عربي الوجدان واللسان، حرمته الحياة نعمة البصر فأشرق ببصيرته عليها، معطيا إياها العطاء الأوفى، توقف أترابه عن الكتابة فواصل الطريق، لم يتوانى ولم يتوقف،
إذ ظل يقرأ كل يوم ويكتب مقالا كل أسبوع أو مقالين، ولا يمل القراءة ولا يمل الكتابة، وله في كل منتدى أدبي في الكويت مجلس ومقعد. أحب الحياة أسفارا، سفرا في الكتب وسفرا في الأرض. الدكتور يعقوب الغنيم من جانبه يؤكد ما ذهب إليه الأديب خالد سعود الزيد بشأن أديبنا الراحل عبد الرزاق البصير، ويقول: منذ عقد الأربعينيات من القرن الماضي والبصير يكتب المقالات ويحضر الندوات ويشارك في المناقشات، وقد تكون له اسم اللامة بسبب نشاطه هذا وبسبب الأفكار التي كان يطرحها في كل ما يشارك به من كتابة أو قول. ولقد عرفته قبل أن يكون لي به اتصال مباشر عن طريق هذا الذي ذكرته عنه، ولكن الفرصة أتيحت لي فالتقيت به في وزارة الإرشاد والأنباء حين انتقلت إليها، ولم يكن اسمها آنذاك قد صار وزارة الإعلام. ويضيف الغنيم عن عبد الرزاق البصير، يقول: ذهبت إليه في مكتبة الوزارة التي كان يعمل أمينا لها، وقد وجدت منه الترحيب والاهتمام، وكان سروري بهذا اللقاء كبيرا، خاصة أنه تم بعد قراءتي لما كان يكتبه في الصحف ومتابعة مداخلاته في بعض الندوات. ولقد استمرت العلاقة بيننا بعد ذلك، ولما كنت قد انتقلت في ذلك الوقت إلى العمل في الوزارة التي يعمل بها، فقد كانت الفرصة لي متاحة للقائه بصورة دائمة، وزادت وثوقا حين شكلت لجنة التراث العربي في الوزارة، فكنت معه في عضويتها مما أدام الاتصال. ويتابع الغنيم، يقول: كان الجلوس مع هذا الرجل مفيدا وممتعا، تخرج منه وقد حصلت على معلومات كثيرة بسبب كثرة ما يقرأ وبسبب شدة حبه للعلم وأهله ومخالطته لغيره من الأدباء والعلماء الذين تحس وأنت تستمع إليه حين يتحدث عنهم بمدى صلته بهم ومعرفته لهم. وكانت للبصير مشاركات في عدد من الأندية الكويتية، منها النادي الثقافي القومي الذي انضم إليه في سنة 1952، ورابطة الأدباء التي انتخب عضوا في مجلس إدارتها منذ سنة 1967 حتى سنة 1980. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونكمل ما بدأنا به حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن الأديب عبد الرزاق البصير، رجل الثقافة والفكر والتنوير. مستمعين الكرام، من مؤلفات الأديب عبد الرزاق البصير كتاب تأملات في الأدب والحياة، وهو أول ما أصدره البصير من كتبه، وهو كتاب متوسط الحجم أصدرته له مكتبة الأمل في منتصف الستينيات من القرن الماضي، وطبعته مطبعة الجبل بلبنان. ويتكون الكتاب من عدة مقالات سبق له أن نشرها في عدد من الصحف، وقد اختار مما نشره فيما سبق مقالات ذات صلة ببعضها، بحيث يمكن أن يطلق اسم الكتاب الذي أوردناه هنا على أي من تلك المقالات. ومما جاء في مقدمة الكتاب قوله: وفي اعتقادي أن كل فرد من تلك الفئات يخلص لفنه ويقدم للناس ما في قدرته، ينبغي على النقاد إذا ما تيقنوا إخلاصه لفنه أن يسلكوا في طريقهم لنقده سلوك المرشد الهادي لا سلوك الهادم الحاقد، ولا سيما إذا كان الكاتب يعترف بأنه لا يمتلك من الطاقات والمواهب مما يجعله في عداد الموهوبين. ومن مؤلفاته كذلك الخليج العربي والحضارة المعاصرة، وقد نشره عام 1986 وطبعته مطبعة حكومة الكويت، وعنوانه يدل على فحواه، فهو يتناول كل ما يتعلق بالخليج العربي تاريخا وحضارة وأدبا ورجالا، وفيه من التنوع الشيء الكثير مما يحدون إلى القول بأن أبناء هذه المنطقة جديرون بالاطلاع عليه ودراسته. وأما كتابه شعراء معروفون مجهولون، فهو على صغر حجمه كثير الفائدة، لأنه انتقى مختارات جيدة من عيون الشعر قالها عدد من الشعراء الذين تميز شعرهم بالرقة. ومن ذلك ما قاله ابن زريق في قصيدته العينية المشهورة التي مطلعها: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. ومن مؤلفات الأديب عبد الرزاق البصير التي يشار إليها كتابه الجريمة الكبرى في الكويت وأمانة القلم. ألف الأديب عبد الرزاق البصير هذا الكتاب وأصدره في عام 1995، ويتضح من عنوان الكتاب أن المؤلف يهدف إلى الإشارة إلى موضوع الغزو العراقي الغاشم للكويت، وقد تضمن الكثير من المعلومات الخاصة مع بعض الذكريات المرة والوقائع التي تثبت مكر المحتلين وظلم قوات الاحتلال، كما تضمن دور أبناء الكويت حكومة وشعبا.

في الدفاع عن الوطن وعملية التحرير. يضاف إلى كل ذلك مستمعين الكرام أحاديث المؤلف المتنوعة التي تتحدث عن الأوضاع القائمة بعد التحرير وعن المستقبل الذي ننتظره لوطننا. وأما كتابه نظرات في الأدب والنقد فهو يقع في 200 صفحة من القطع الوسط، وقد تم تقسيمه إلى 4 فصول كلها معبرة عن أفكاره وعن اهتمامه بالأدب واللغة والفكر عامة. الفصل الأول من هذه الفصول الأربعة بعنوان لغويات تحدث فيه عن اللغة وحاجات العصر وعن الترجمة إلى اللغة العربية ومنها وعن الآثار الأدبية والترجمة، معرجا على تعريب التعليم الجامعي متحدثا عن مجمع اللغة العربية ثم مشكلة العامية. وجاء الفصل الثاني تحت عنوان في الشعر والنقد، وهو الموضوع الذي يستهوي أديبنا البارز فيكتب فيه دائما. وتحت هذا الفصل 7 فروع، أولها فرع عنوانه الفن إحساس وشعور بالمسؤولية. وكانت للبصير مستمعين الكرام كتابات متفرقة في الصحف وهي كثيرة، إذ أنه كان يكتب لعدد مما تصدره الكويت ومما يصدر في الخارج، وقد رصد له أول مقال نشره فكان في سنة 1943 نشرته جريدة البحرين، ثم استمر في الكتابة والنشر حتى صار لا ينقطع عن إمداد الصحف بما يكتب، وكان ذلك حتى أيامه الأخيرة. مستمعين الكرام، يشير الدكتور يعقوب الغنيم إلى عدد من مقالات البصير في مجلة البعثة، يقول: وتكفينا متابعة ما نشر في مجلة البعثة التي بدأ البصير بالكتابة لها منذ صدورها، ففيما نجده في مقالاته المنشورة في هذه المجلة التي أضحت من التراث الفكري والأدبي للكويت ما يدل على تسلسل عمله في هذا المجال، وهذا ما كتب بحسب سنوات النشر. وفي شهر مايو لسنة 1947 نشر في مجلة البعثة مقالا تحدث فيه عن تجربته في القراءة ومتابعة الأدب الذي استهواه منذ صغره، يقول: منذ الصغر وأنا أحب الأدب وأكلف به أشد الكلف، أحب الأدب بجميع ألوانه. ثم يقول: إنه لا يحب قراءة الروايات التي يقبل عليها القراء فينصرفون بها عن الأدب الحق، وقد خاض تجربة ذاتية مهمة حين قرأ إحدى الروايات لينظر سر تعلق القراء بهذا اللون من الأدب، وقد أعجبته الرواية ولكنه علق على ذلك بأنه لا بأس بقراءة هذه الروايات بشرط أن تكون هادفة ومفيدة. مستمعين الكرام، في المجلد 5 من مجلة البعثة له مقال نشره في العدد الصادر منها في شهر يناير لسنة 1951 يتحدث فيه عن واجب دائرة المعارف، وهو يرى أنها تعنى بالتعليم ونشره بين الأبناء، ولكنها ينبغي أن يكون لها دور في نشر الثقافة العامة بين الناس، وهو يرى أنه من المعيب أن يواصل التلميذ دراسته ويتزود بالعلوم المختلفة ويظل والده بعيدا عن اللحاق بهذا الركب. يقول الأديب عبد الرزاق البصير: فعلى المعارف إذن أن تتخذ أنجح الوسائل لتوجيه الناس لفهم الحياة لكي يدركوا أن لهم حقوقا وأن عليهم واجبات. ثم يوضح الطريق إلى ما يريد بقوله: ويخيل إلي أن أحسن الوسائل إلى ذلك هي إنشاء دور للمحاضرات العامة وإنشاء إذاعة يقوم عليها أناس أدباء مخلصون، ولا بد من العناية بالصحافة والتمثيل، فإن هذين العاملين قد أصبحا من ضروريات الحياة. في شهر مارس عام 1952 كتب الأديب عبد الرزاق البصير مقالا تحت عنوان متفرقات، تحدث فيه عن 3 نقاط مهمة، إحداها عن التعليم وما طرأ على مناهجه في ذلك الوقت من تغيير، والثانية عن الشعر الكويتي، أما الأخيرة فهي تعليق على ندوة أقامها طلاب الكويت في لندن، وفيها يبدي فخره بهؤلاء الشبان الذين انشغلوا بهموم وطنهم على الرغم من غربتهم وانشغالهم بالدراسة. في عام 1999 توفي أديبنا عبد الرزاق البصير عن عمر ناهز 74 عاما، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

0: عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ومن الأديب عبد الرزاق البصير ننتقل للحديث عن شخصيات كويتية أنتم فخر الكويت. سارة الغريب، حصلت الغريب طالبة الماجستير على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف عن اختراعها آلة زراعية صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية، تقوم بمعظم الوظائف الزراعية في آن واحد، وتعتبر مثالية لحل مشكلة نقص الأيدي العاملة وتساهم في التقليل من التلوث البيئي. تأبى الكويت دائما مستمعينا الكرام بشبابها المبدع إلا أن تكون في الصدارة دائما في المحافل الدولية بإنجازات واختراعات في مختلف المجالات العلمية والأدبية والحياتية، لتحصد الجوائز وشهادات التقدير من كبرى المؤسسات العلمية في العالم. لشباب الكويت المبدع تحية إجلال وتقدير، فأنتم خير قدوة وأنتم فخر الكويت. منهم أمل الصفار، نالت المهندسة أمل الصفار براءة اختراع عن آلة رش الطلاء ذاتية التحكم التي تعمل على تخطيط الشوارع وجميع الأسطح دون الحاجة إلى العنصر البشري، آلة تحافظ على الوقت والمال والجهد. محمود المطوع، شارك المطوع في العديد من المعارض باختراعه الذي حصل به على براءة اختراع، وهو عبارة عن جهاز إنذار لتحديد استهلاك الكهرباء بعد تجاوز الحد المسموح به. يعمل هذا الجهاز على توفير الطاقة ومتابعتها أولا بأول. الدكتور بدر القطان، نال القطان براءة اختراع من المكتب الأمريكي للاختراعات عن ابتكاره العدسة الذكية الحساسة للأمراض البصرية. تعمل هذه العدسة على جمع بيانات وتخزينها ثم إرسالها إلى تطبيق عبر الهاتف الذكي ليتمكن الأطباء بسهولة من تحليل تلك البيانات وقراءتها. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين تقبلوا أجمل وأطيب تحية من أسرة البرنامج، وإلى اللقاء.
1: ختاما لكم التحايا من أسرة البرنامج: ناصر العجبي، زكريا سليمان. نلتقيكم على خير مع تحيات المخرج محمد مطبقي.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت،
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مات يا مات،
0: ويحمل هوية شعب.
3: أوه يا

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
3: أنا أبي شيء اسم الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة و

0: دربنا مع مجموعة من الشباب.
1: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
2: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.
3: خالد أحمد المضاف، ولد خالد أحمد المضاف في عام 1930، وفي السادسة من عمره التحق بمدرسة الملا عبد الوهاب العصفور، حيث ختم عنده القرآن الكريم بالإضافة إلى دراسته للحساب والقراءة والكتابة. وبعد ذلك التحق إلى المدارس النظامية الشرقية ثم المباركية إلى أن أنهى المرحلة الثانوية. وبعد مرحلة الثانوية استمر خالد أحمد المضاف في طلب العلم، فتم ابتعاثه إلى الجامعة الأمريكية في بيروت من خلال دورة صيفية لمدة 3 شهور في عام 1950. وبعد ذلك عين مدرسا للغة العربية والتاريخ، وكان عضوا مؤسسا في نادي المعلمين، ثم تحول إلى جمعية المعلمين عام 1962، والتي كان المرحوم خالد أحمد المضاف أحد مؤسسيها. لم تقتصر جهود الراحل خالد أحمد المضاف في الجانب التربوي والتعليمي فقط، بل شملت العديد من المجالات، ومنها المجال الرياضي الذي قام فيه بتأسيس النادي العربي. وفي عام 1960 انتخب أمينا للسر في أول مجلس إدارة للنادي العربي، ثم رئيسا للنادي العربي في عام 1962. وحقق خلال فترة ترأسه للنادي العربي العديد من الإنجازات والبطولات. أما في الجانب السياسي، فقد شارك المرحوم خالد أحمد المضاف في انتخابات مجلس الأمة عام 1963 عن الدائرة السابعة، ليكون ممثلا لأبناء الدائرة وهو في عمر مبكر.
4: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رؤساء أركان دول اتفاقية مكة يؤكدون بدء ترجمة التزاماتها إلى تعاون عسكري فعال. قطر تعلن إجراء محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران وتؤكد إحراز تقدم. دبلوماسي أوروبي رفيع يقول إن اجتماعا لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي سيعقد الاثنين المقبل لبحث أزمة مضيقي هرمز وباب المندب. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف وإطلاق نار من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن الجيش يشكل أساس الدولة اللبنانية، ويشدد على أن سلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد. والرئيس الأوكراني يقول إن بلاده استهدفت مصفاتين للنفط في روسيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت. عيد للكلمة معنى، وللفكرة أثر، وللحياة صفحات لا تقرأ من ظاهرها فقط. في كل يوم نمر بتجارب، ونسمع عبارات، ونعيش مواقف تبدو عابرة، لكنها تخبئ في داخلها أسئلة أعمق، ومعاني أبعد، وحكايات تستحق أن نتأملها بهدوء. من هنا يأتيكم برنامج بين السطور، مساحة إذاعية نقترب فيها من الإنسان، من أفكاره وسلوكياته، من كتبه وذاكرته، من علاقاته وأسئلته، ومن تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع وعيا دون أن نشعر. في بين السطور لا نكتفي بما يقال، بل نحاول أن نقرأ ما وراء القول. نفتح كتاباً نتأمل.

فكرة، نضيء سلوكا، ونقف عند ظاهرة اجتماعية أو نفسية أو ثقافية لنرى كيف تتصل بحياتنا اليومية. برنامج يقرأ الثقافة بلغة قريبة ويفهم المجتمع بروح إنسانية ويقترب من النفس دون تعقيد، ليمنح المستمع لحظة تأمل ومعرفة ودفء.

برنامج بين السطور، إعداد يوسف محمد، تقديم مساعد السوارج ومنيا الحجي، تنفيذ مساعد عواض. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله العنزي.

0: في تفاصيل الحياة اليومية، قد يبدو العمل مجرد التزام وظيفي أو مهام تنجز في وقت محدد، لكن خلف هذا الشكل البسيط يكمن معنى أعمق بكثير، يتعلق بطريقة الإنسان في إدارة وقته والتزامه وحضوره فيما يقوم به. أهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بين السطور، حيث نقترب من القيم التي تصنع الفرق دون أن تعلن عن نفسها بصوت مرتفع.
1: في هذه الحلقة نتأمل الانضباط في العمل ليس كقواعد إدارية أو التزام خارجي فقط، بل كقيمة داخلية تنعكس على الفرد ثم تمتد لتشكل صورة أوسع في المجتمع كله. فكيف يمكن لسلوك فردي بسيط أن ينعكس على مجتمع كامل؟ وما علاقة الانضباط بجودة الحياة العامة؟ ابقوا معنا في رحلة جديدة من بين السطور، نقرأ فيها أثر الالتزام حين يتحول إلى ثقافة.

0: الانضباط في العمل حين يتحول الالتزام إلى أسلوب حياة.
1: الانضباط في العمل ليس مجرد الالتزام بالوقت أو تنفيذ المهام المطلوبة بشكل دقيق، بل هو في جوهره طريقة تفكير قبل أن يكون سلوكاً ظاهراً، فهو يعكس احترام الإنسان لوقته ولعمله وللأشخاص الذين يتعامل معهم، ويعبر عن مستوى من الوعي بالمسؤولية لا يظهر في لحظة واحدة، بل يتشكل عبر الاستمرارية. عندما يكون الإنسان منضبطاً في عمله، فإنه لا يعتمد على الحماس اللحظي فقط، بل على نظام داخلي يوجهه حتى في الأيام التي يقل فيها الدافع. وهذا ما يجعل الانضباط مختلفاً عن مجرد الرغبة، لأنه يقوم على الثبات لا على المزاج. ومع مرور الوقت يصبح هذا الانضباط جزءاً من شخصية الإنسان، بحيث لا يحتاج إلى مجهود إضافي لإثباته، لأنه يتحول إلى عادة راسخة تنعكس في كل تفاصيل عمله، من الالتزام بالمواعيد إلى جودة الأداء.
0: كما إن الانضباط لا يعني الجمود أو العمل تحت ضغط دائم، بل يعني القدرة على تنظيم الجهد بشكل متوازن، بحيث يعرف الإنسان متى يبدأ ومتى يواصل ومتى يتوقف دون أن يضيع بين الفوضى والتأجيل. وفي بيئة العمل يظهر الانضباط بشكل واضح في النتائج، لأن الشخص المنضبط لا يترك الأمور للصدفة، بل يتعامل مع المهام بوضوح وتنظيم، مما

ومع الوقت يدرك الإنسان أن الانضباط ليس قيداً يحد من حريته، بل هو إطار يساعده على تحقيق نتائج أفضل ويمنحه شعوراً بالاستقرار والسيطرة على تفاصيل يومه. وهكذا يتحول الانضباط في العمل من مجرد التزام خارجي إلى أسلوب حياة يعكس طريقة تفكير الإنسان في إدارة وقته وجهده.

0: الانضباط حين يصبح العمل انعكاساً للقيمة الداخلية.
1: الانضباط في العمل لا يظهر فقط في الأداء الخارجي، بل يكشف عن قيمة داخلية يعيشها الإنسان في داخله. فالشخص المنضبط لا يتعامل مع عمله على أنه مجرد واجب مؤقت، بل كمسؤولية تحمل معنى أعمق يرتبط بالالتزام والصدق مع الذات قبل أي شيء آخر. وعندما ينظر الإنسان إلى عمله بهذه الطريقة يصبح أكثر حرصاً على التفاصيل وأكثر اهتماماً بجودة ما يقدمه، لأن العمل بالنسبة له لا يعكس مهارته فقط، بل يعكس أيضاً صورته أمام نفسه. ولهذا فإن الانضباط لا ينفصل عن القيم الشخصية، بل هو امتداد مباشر لها، حيث يظهر مدى احترام الإنسان لوقته ولمواعيده ولما يلتزم به من مهام دون الحاجة إلى مراقبة خارجية مستمرة.
0: ومع مرور الوقت يتحول هذا الانضباط إلى معيار داخلي يقيس به الإنسان نفسه قبل أن يقاس به من الآخرين، فهو لا ينتظر التقييم الخارجي فقط، بل يصبح لديه شعور داخلي يدفعه إلى الالتزام حتى في غياب المراقبة. كما إن الانضباط في العمل يخلق نوعاً من الثقة سواء مع الذات أو مع الآخرين، لأن الشخص المنضبط ينظر إليه كعنصر يمكن الاعتماد عليه. هذا ما ينعكس بشكل مباشر على فرصه وعلاقاته المهنية. ومع هذا الفهم يصبح العمل أكثر من مجرد مهام تنجز، بل يصبح مساحة تعكس من خلالها القيم الداخلية للإنسان وكيفية تعامله مع المسؤولية في كل تفاصيلها. وهكذا ندرك أن الانضباط ليس سلوكا خارجيا فقط، بل هو مرآة تعكس عمق القيم التي يحملها الإنسان في داخله.

0: أثر الانضباط في بيئة العمل.
1: حينما يسود الانضباط في بيئة العمل، لا يتغير أداء الأفراد فقط، بل تتغير روح المكان بأكمله. فالمؤسسات أو الفرق التي تعتمد على الالتزام الواضح في المواعيد والمهام تصبح أكثر استقراراً وأقدر على تحقيق أهدافها بشكل منظم ومتوازن. الانضباط هنا لا يعني الصرامة فقط، بل يعني وجود نظام واضح يحترمه الجميع، مما يقلل من الفوضى ويزيد من وضوح الأدوار، ويجعل كل فرد يعرف ما له وما عليه دون ارتباك أو تأخير. ومع هذا التنظيم يصبح سير العمل أكثر سلاسة.

0: لأن كل خطوة تعتمد على ما قبلها، وكل فرد يساهم في منظومة مترابطة لا تعتمد على الجهد الفردي فقط، بل على التكامل بين الجميع.
1: كما أن بيئة العمل المنضبطة تخلق نوعاً من الثقة بين الأفراد، لأن الالتزام المتبادل يجعل كل شخص يعتمد على الآخر دون قلق من التأخير أو الإهمال. هذا الشعور بالثقة يرفع من جودة التعاون ويزيد من فعالية الإنجاز. وفي المقابل، غياب الانضباط يؤدي إلى حالة من التشتت، حيث تتداخل المهام وتتأخر النتائج، ويصبح العمل أكثر استنزافاً للوقت والجهد دون فائدة واضحة. ومع الوقت يصبح الانضباط جزءاً من ثقافة العمل نفسها، بحيث لا يفرض من الخارج فقط، بل يتحول إلى سلوك جماعي يشارك فيه الجميع، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والاستقرار العام. وهكذا يتحول الانضباط من سلوك فردي إلى نظام متكامل يرفع من جودة بيئة العمل بأكملها.
0: مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل بين السطور.

وليست كل الكلمات تنتهي عند معناها الأول. بين السطور نقرأ الفكرة من عمقها، ونقترب من الإنسان في تفاصيله اليومية. بين السطور قراءة أعمق للحياة.

0: الانضباط حين ينعكس على المجتمع ككل.
1: الانضباط في العمل لا يتوقف أثره عند حدود بيئة العمل فقط، بل يمتد ليشكل جزءاً من ملامح المجتمع بأكمله. فحينما يلتزم الأفراد بأعمالهم بجدية وتنظيم، ينعكس ذلك على جودة الخدمات وسير المؤسسات ومستوى الإنتاج العام في المجتمع. المجتمع الذي يسوده الانضباط في العمل هو مجتمع أكثر استقراراً، لأن كل جزء فيه يؤدي دوره في الوقت المناسب، مما يقلل من العشوائية ويزيد من كفاءة الأداء في مختلف القطاعات. ومع هذا الانسجام تتشكل صورة عامة لمجتمع يعتمد على الالتزام كقيمة أساسية وليس كإجراء مؤقت، مما يرفع من مستوى الثقة بين الأفراد والمؤسسات. ولا ننسى أنه يعزز الشعور بالمسؤولية الجماعية.
0: كما أن انعكاس الانضباط يظهر أيضاً في الحياة اليومية للناس، فحين يعتاد الفرد على الالتزام في عمله ينتقل هذا السلوك معه إلى جوانب أخرى من حياته، مثل احترام الوقت وتنظيم الأولويات والالتزام بالوعود. وهذا التراكم في السلوك الفردي يتحول مع الوقت إلى ثقافة عامة تجعل المجتمع أكثر دقة في التعامل مع الوقت، وأكثر احتراماً للجهد، وأكثر وعياً بقيمة الإنجاز. ومع مرور الزمن يصبح الانضباط في العمل

ليس مجرد صفة مهنية، بل جزءاً من هوية المجتمع نفسه، يعكس مدى تقدمه وتنظيمه وقدرته على تحقيق التوازن بين الجهد والنتائج. وهكذا نفهم أن الانضباط لا يصنع نجاح الفرد فقط، بل يشارك أيضاً في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وفاعلية.

0: من الحياة حين يصبح الانضباط عادة لا يفكر فيها.
1: في كثير من الأحيان لا يشعر الإنسان أنه منضبط لأنه يفكر في الانضباط طوال الوقت، بل لأنه وصل إلى مرحلة أصبح فيها الالتزام جزءاً طبيعياً من سلوكه اليومي، فلا يحتاج إلى مجهود كبير لتذكير نفسه لأن العادة أصبحت تقوده بشكل تلقائي. الانضباط حينما يتحول إلى عادة يفقد ثقله النفسي ويصبح أكثر سلاسة في التطبيق، وكأنه جزء من نمط الحياة لا يحتاج إلى تبرير أو حتى مجهود إضافي. فالإنسان المنضبط لا يعيش صراعا دائما مع الوقت، بل يتعامل معه بوعي وتنظيم. وهذا التحول لا يحدث فجأة، بل يتشكل تدريجيا مع التكرار ومع التجربة ومع إدراك الإنسان أن الالتزام في العمل ينعكس بشكل مباشر على راحته النفسية وعلى جودة نتائجه.
0: ومع الوقت يصبح الانضباط وسيلة لتقليل الفوضى في الحياة اليومية، لأنه يمنح الإنسان قدرة أكبر على التحكم في تفاصيل يومه، ويقلل من الشعور بالضغط الناتج عن التأخير أو التراكم. كما أن العادات المنضبطة تساعد على بناء نوع من الاستقرار الداخلي، لأن الإنسان يعرف ما الذي سيقوم به ومتى سيقوم به، مما يقلل من التشتت ويزيد من وضوح الطريق أمامه. وهكذا يتحول الانضباط من قرار يتخذ يومياً إلى أسلوب حياة ثابت يعكس نضج الإنسان في تعامله مع وقته ومسؤولياته.

في زحام الحياة نحتاج أحيانا إلى وقفة هادئة نفهم بها أنفسنا ونقرأ بها مجتمعنا ونقترب بها من المعنى. بين السطور، برنامج يفتح نوافذ التأمل والمعرفة.

0: من الحياة حين يصبح الانضباط بداية لتغيير أوسع.
1: في نهاية هذه الرحلة مع الانضباط في العمل، ندرك أن الأمر لا يتعلق فقط بإنجاز المهام أو الالتزام بالمواعيد، بل يتعلق بطريقة أعمق في فهم الحياة وإدارتها. فالانضباط ليس هدفاً بحد ذاته، بل هو وسيلة لبناء حياة أكثر توازناً ووضوحاً. حينما يلتزم الإنسان في عمله، فهو في الحقيقة يدرب نفسه على الالتزام في جوانب أخرى من حياته، لأن السلوك لا يبقى محصوراً في مكان واحد، بل يمتد ليشكل طريقة التفكير واتخاذ القرار والتعامل مع الوقت والفرص. ومع هذا الإدراك، يصبح الانضباط خطوة أولى نحو تغيير أكبر يبدأ من العمل، لكنه لا يتوقف عنده، بل يمتد ليشمل أسلوب الحياة كلها.

وليست كل الكلمات تنتهي عند معناها الأول. بين السطور نقرأ الفكرة من عمقها، ونقترب من الإنسان في تفاصيله اليومية. بين السطور قراءة أعمق للحياة.

0: وهكذا نفهم أن الانضباط ليس مجرد التزام يومي، بل هو بناء تدريجي لشخصية أكثر وعياً وقدرة على التنظيم وتحمل المسؤولية، فهو يخلق إنساناً أكثر وضوحاً مع نفسه وأكثر قدرة على التعامل مع متطلبات الحياة دون فوضى أو ارتباك. وفي عالم سريع ومزدحم يصبح الانضباط قيمة أساسية تمنح الإنسان ثباتاً وسط التغيرات وقدرة على الاستمرار رغم الضغوط. وهكذا تنتهي رحلتنا مع الانضباط في العمل، لنكتشف أنه ليس مجرد سلوك مهني، بل هو أسلوب حياة يصنع فرقاً حقيقياً في الفرد والمجتمع.
1: وفي نهاية هذه الحلقة ندرك أن الانضباط لا يصنع النجاح فقط، بل يصنع الإنسان الذي يعرف كيف يصل إليه،
0: وأن المجتمع يبدأ من فرد منضبط ثم يكبر ليصبح ثقافة عامة. إلى أن نلتقيكم في قراءة جديدة من بين السطور، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: قدمنا لكم هذا البرنامج من إذاعة دولة الكويت. كان معكم يوسف محمد من الإعداد، ومساعد السوارج ومنيا الحجي من التقديم، ومساعد عواض من التنفيذ. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله لانزي.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى كل بيت.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم:
4: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
3: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
4: البساطة والجلال، فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
3: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. تمر فينا الأيام وما زلنا نستعرض معكم المساجد القديمة والحديثة في الكويت وأسماء ورموز علت في سماء بلادنا وكان لها الأثر والبصمة في إنشاء هذه المساجد. فالمساجد بيوت الله ومحراب العبادة والذكر ومنارة للعلم، ومن هنا فقد اهتم أهل الكويت منذ القدم ببناء المساجد التي تتميز ببساطة التصميم والجمال. جبل أهل الكويت على العمل الخيري كعادة أهل الخير في بلد الخير. حلقتنا هذه نموذج للإيثار والعطاء، ونعود بكم مع ماضي الكويت الأصيل، ومن بساطة التصميم إلى منارات إشعاع إيماني وعلمي وتربوي. في حلقتنا نتعرف على أحد الصروح الدينية الخالدة. نتعرف معكم على مسجد غتر المطيري. يقع مسجدنا اليوم في محافظة الفروانية في منطقة جريب للشيوخ، وصاحبه هو المحسن محمد غتر جلوي المطيري رحمه الله. تأسس هذا المسجد في عام 1996. المحسن محمد جلوي المطيري رحمه الله ولد في بادية الكويت في عام 1919. وعلى الصعيد المهني للمحسن محمد غتر المطيري رحمه الله، فلقد عمل في الأربعينيات في شركة نفط الكويت إلى بداية الستينيات، ثم انتقل بعدها للعمل في وزارة الأشغال حتى تقاعده رحمه الله في أوائل الثمانينيات. وكان رحمه الله قد سكن في منطقة الأحمدي والعضيلية وجريب للشيوخ. لا نزال معكم مستمعينا الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. عرف المحسن محمد غتر المطيري رحمه الله بالديانة، وعرف كذلك بفعل الخير والمسارعة إلى الأعمال الصالحة، وقد كان مرجعا لأبناء جماعته لحل مشاكلهم وإصلاح أحوالهم. وقبل وفاته وبعد شعوره بالمرض وكل ابنه الدكتور يوسف على ثلثه بوصية شرعية، وأوصاه كذلك ببناء مسجد والتصدق في أعمال الخير. فتوفي رحمه الله في عام 1994. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة ويتقبل صالح أعماله ويسكنه فسيح جناته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلى هنا مستمعين الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم، مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور، وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
3: هنا الكويت،
4: نجوم القمة
3: نافذة على التاريخ.
2: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموحا.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: برنامج لأجلكم نعمل. في وطن يراهن على الإنسان ويؤمن بأن التنمية تبدأ بفكرة وتزدهر بعطاء وتستمر بسواعد أبنائه. نعمل من أجلكم لأن الشباب هم صناع المستقبل، والأسرة هي أساس المجتمع، والعمل الإنساني والخيري هو نبض التكافل الذي يجمعنا. من هنا نفتح نافذة على قصص الإنجاز، ونسلط الضوء على المبادرات الملهمة، ونستعرض القضايا التي تمس حياتنا اليومية، لنكون جسراً يربط بين الفكر والعمل، وبين الطموح والإنجاز. برنامج لأجلكم نعمل، مساحة للحوار والبناء، ومنبر للمشاريع التنموية، وصوت يدعم الأسرة ويواكب دور الإعلام في تمكين الأجيال وتعزيز المبادرات الإنسانية والاجتماعية، لأن ما نصنعه اليوم هو ما نصنع به مستقبل الغد. برنامج لأجلكم نعمل، من الإعداد حمد لسهيل، تقديم حمد لسهيل محمد مزيد، تنفيذ بشاير المطوع. برنامج لأجلكم نعمل للمخرج طلال ملظة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وحلقة جديدة وتواصل جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نلتقيكم، وهذا موعدكم وبرنامج لأجلكم نعمل. موعدناكم في كل أسبوع ضيف جديد وحوار جديد متجدد مع نخبة مميزة من المسؤولين وأيضا أكاديميين وأيضا الشباب في مختلف المجالات الاجتماعية وأيضا التربوية. تكريم مستمعينا الكرام، لما نتحدث اليوم في موضوع مهم جدا، وخاصة نتحدث عن موضوع العمل الإنساني. كويت مركزنا للعمل الإنساني، سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه شيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الإنساني. تأكيد الجمعيات الخيرية وأيضا الفرق التطوعية لديها كثير من الأنشطة والفعاليات التي تقدمها من خلال السنوات وأيضا الأشهر وأيضا الاتفاقيات المستمرة مع كثير من الجهات، وتقدم في العمل الإنساني في الكويت نموذج كبير جدا للعالم بأسره في دور الشباب ودور الجمعيات أيضا الخيرية والإنسانية في تقديم المساعدات. لما نتحدث اليوم عن جمعية النماء الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، نتحدث عن اتفاقية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأيضا نتحدث عن هذه

0: هذا التعاون تحديدا وكيف بدأ وأيضا مهام هذا التعاون. المقدمه ايضا لماء الخيريه ممثله في دوله الكويت ايضا في تقديم هذه المساعدات. راح اتحدث عن موضوع الحلقه اكثر واكثر ايضا عن اللاجئين في مختلف العالم، لكن نخص في هذا الموضوع هم الاطفال تحديدا دون السن الخامسه. ضيفنا اكثر والحديث اكثر عن هذا الموضوع بعد الفاصل اللي نتواصل باذن الله.
1: في برنامج لاجلكم نعمل، اسره سعيده، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد.
2: في العمل الإنساني لا يقاس العطاء بما يقدم فقط، بل بما يتركه من أثر في حياة الإنسان. ومن هذا المنطلق تأتي شراكة نناء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم اللاجئين والنازحين في بنغلاديش والسودان عبر تدخلات صحية وإنسانية تستجيب للاحتياج الفعلي. وتشمل هذه الشراكة دعم حملات التطعيم لنحو 131 ألف طفل من لاجئي الروهينجا دون سن الخامسة، إلى جانب دعم المأوى والمساعدات النقدية للأسر المتضررة.
1: بين المبادرات الخيرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في برنامج لأجلكم نعمل، نلتقي مع المتخصصين.
0: عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل برنامج لأجلكم نعمل، وباسمي باسمكم مرحب في ضيفنا في حلقة اليوم مع المهندس وليد البسام رئيس قطاع الموارد البشرية في نماء الخيرية. حياك الله.
3: الله يحييك أخوي محمد، وهلا وسهلا في الأخوة المستمعين.
0: سعيد بالتواصل معك أستاذ وليد، وبالتأكيد يعني من خلال التغرير والاستفادة مع المستمع الكريم تعرفنا بالتأكيد عن هذه الاتفاقية الجميلة والمميزة جدا، واللي أيضا ترفع من رصيد دولة الكويت أمام الأمم المتحدة وأمام العالم بأسره ما تقدمه من العمل الإنسان والعمل الخيري. بداية أستاذ وليد، يعني أهمية هذه الشراكة بين نماء الخيرية وتابع من جمعية الإصلاح الاجتماعي ومع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
3: في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكركم أخوي حمد على هذه الاستضافة، وندعو الله تبارك وتعالى نسأله أن يزيدنا أمنا وأمانا في هذا البلد الطيب المبارك. يمكن تاريخ الكويت والله الحمد في العمل الإنساني كبير وعظيم مع صرخ حجمها في الخريطة، إلا أنها يعني لها باع كبير وباع طويل، والميادين الخيرية والإنسانية تشهد لها في كل أصقاع العالم. لذلك كانت هذه الشراكة إيمانا من جمعية الإصلاح الاجتماعي بأن العمل الخيري هو مو مجرد استجابة لحالة طارئة نقدم فيها يمكن مواد غذائية بسيطة، ولكن هو عمل مؤسسي نقوم على التخطيط والفهم الاحتياج، وكذلك بناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية داخل الكويت وكذلك خارج الكويت والمؤسسات الأممية، حتى يصل هذا الخير إلى كل أصقاع العالم وإلى أكثر الناس احتياجا على الكرة الأرضية. لذلك كان لنماء الخيرية في جمعية الإصلاح الاجتماعي يمكن شرف التوقيع الاتفاقية مع مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو يعني يمكن ما هي الاتفاقية الأولى، يمكن كان سبقها يمكن تقريبا ثلاث أو أربع اتفاقيات سابقة في مناطق أخرى يعني يمكن قمنا فيها ولله الحمد في السنوات الماضية، لكن هذه السنة كان الاتفاق على أن نقوم إن شاء الله في عمل يعني إغاثي في بنغلاديش لإخواننا الروهينجا. نعلم بيمكن في يمكن مدى احتياجاتهم الكبيرة والعظيمة، كون مخيم اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش يعتبر أكبر مخيم للاجئين في العالم، فيه أكثر من مليون لاجئ هناك، وهو هو يعتبر مخيم ولكن داخله تقريبا 33 مخيم مقسمين على هذه الأقسام
0: تفرع.
3: نعم، ويمكن احنا زرناه يمكن تقريبا من قبل ثلاث سنوات وشفنا الاحتياجات الكبيرة والعظيمة وشلون يعني صعوبة الحياة والعيشة في مثل هذه المخيمات. الناس عايشة على الكفاف، الآبار تنحفر لهم في المخيمات، المدارس البسيطة اللي عبارة عن فصلين من الحصير ينبني لهم عشان أبنائهم يدرسون، المساجد البسيطة اللي يمكن ما يسقفها شيء، بعض البيوت البسيطة اللي يمكن تعتبر عن غرفة وصالة وانت بكرامة، حتى دورات المياه هي مشتركة بالنسبة حق كل الموجودين هناك. حياة جدا صراحة صعبة في يمكن هذه المخيمات. لذلك كان هذا التدخل مع مفوضية اللاجئين أمر أساسي وضروري لتوفير يعني أهم الاحتياجات يعني في هذا المخيم، على الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا الأجر وكذلك أخواننا المتبرعين في هذا الجانب.
0: نعم، وكم الله بالتأكيد، وبالتأكيد يعني لم تكن هذه المساعدات الأولى أو التقديم الأول مع بنغلاديش، استاذ وليد. سبقها اكيد اعمال سابقه من خلال جمعيتنا مع الخيريه، من خلال ايضا السنوات الماضيه قدمت بالتاكيد كثير من المساعدات بين هذه الخيام او ايضا تفرعت. لكن في هذه المناسبه الاتفاقيه تدعم لتطعيم نحو اكثر من 131 الف لاجئ دون السن الخامسه. كلمني عن هذه المرحله.
3: يمكن تدخلاتنا يمكن السابقه كانت في مخيم لاجئين روهينجا في بنغلاديش.

0: عملنا في بناء بعض المدارس، بعض المساجد، بناء قرى داخل المخيم لإيواء هؤلاء الناس، ولكن التدخل يمكن الحالي اللي تم توقيع مع يعني مفوضية اللاجئين قبل يومين، وهو التدخل الصحي أو التدخل الطبي، وهو لإغاثة أبناء هؤلاء الناس المتواجدين في المخيم، اللي هو تدخل طبي، ولكن هو ليس فقط تقديم دواء، ولكن هو توعية، هو تطعيم، هو تدخل يعني قبل مرحلة العلاج. نحاول نوعيهم ونحاول نطعمهم قبل لا يوصلهم المرض، بسبب التزاحم الناس في هذا المكان، انتشار الأمراض، الصرف الصحي الغير مناسب بالنسبة لهم، بعض المياه الملوثة اللي موجودة تحاول يعني تنتشر الأمراض فيهم بشكل عجيب غريب. لذلك احنا حريصين على ان يكون تدخلنا هذا الطبي ضروري ومهم، خاصة في الشريحة الأقل أو أكثر هشاشة في هذا الجانب، وهم الأطفال. الأطفال بسبب يمكن حجمهم الصغير وجسمهم الضعيف يتقبلون أي ميكروب أي مرض سهل عليهم، جهازهم المناعي جدا بسيط. لذلك احنا حريصين على أن نحافظ أن نحمي مثل هذه الشريحة، ولأن في يعني الكل يعلم بأن الأطفال هم الآن أطفال، ولكن في المستقبل هم بناء يعني بناء المجتمعات تكون على أيديهم وعلى كاهلهم. كذلك هو يعني بناء مجتمع إن شاء الله في المستقبل، ومحافظة على مستقبل هؤلاء الأطفال هو الأمر الضروري. لذلك حريصين على أن ينشؤون هؤلاء الأطفال في بيئة صحية وبيئة مناسبة بالنسبة لهم وبعيدة عن الأمراض.
1: 131 ألف طفل تحتاجها إلى أيضا كادر طبي. كلمي على كادر طبي، كيف يتم استقطابه؟
0: أخي الكريم، يمكن بتعاوننا مع مفوضية اللاجئين، وكون مفوضية اللاجئين والله الحمد يمكن هي جزء من الأمم المتحدة، لذلك هي حريصة على أن تكون هناك لها شراكات مع منظمة الصحة العالمية، إذا كذلك بعض المنظمات الأخرى اللي يمكن تساعدها، إضافة إلى يمكن شراكاتها الأخرى مع منظمات صحية داخل بنغلاديش وكذلك خارج بنغلاديش. التعاون هذا الكبير مع هذه الشراكات الكبيرة اللي لها يعني حضور ميداني وكذلك خبرة قديمة وخبرة دولية يساعدنا على الوصول إلى هؤلاء الناس وتوفير مثل هذه الاحتياجات بأقل تكلفة ممكنة، ووصولنا إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. نحمد الله تبارك وتعالى، يمكن تعاون المفوضية اللاجئين معنا ليس هذا يمكن وليد الصدفة، ولكن ولله الحمد بتعاونات قديمة وسابقة لهذا الأمر. كان تعاونهم يمكن في الفترة السابقة في موضوع سوريا، لكن التعاون الطبي هذا ولله الحمد يمكن شالوا على كاهلهم توفير هذه الطواقم الطبية، ولكن علينا احنا توفير يعني القيمة او التكلفة المادية، اضافة الى تواجدنا ولله الحمد ان شاء الله في هذه الميادين.
1: تحرص دائما نمان خيرية بجمعية الصلاح الاجتماعي على دعم المشاريع الصحية، تحديدا لا تقتصر ايضا على الموضوع علاج، بل تقدم كثير من الامور والمساعدات. كلمني على دور النماء الخيرية استاذ المهندس وليد البسام، رئيس قطاع الموارد البشرية في نماء الخيرية، على أبرز ما تقدمه نماء الخيرية في مختلف السنوات، قبل أن أعود مرة أخرى إلى هذا التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة. يعني هذه المساعدات دائما ما شاء الله يعني تزداد من سنة إلى سنة، وتتكاثر أيضا خلال الأشهر الفضيلة في شهر رمضان المبارك تحديدا، وأيضا تقدم مساعدات ليس لمنطقة واحدة، بل تتوزع هذه المساعدات لعدة مناطق ولعدة أسر التي تحتاج مثل هذه المساعدات. فأبرز هذه المساعدات تقدمها نماء الخيرية.
0: أخي الكريم، يمكن في بداية يمكن أعمالنا كانت التدخلات الطارئة والتدخلات الإغاثية وتوفير السلال الغذائية، كان هذا أمر بالنسبة لنا يعني كان أساسي، ولكن ولله الحمد مع يمكن تطور العمل وانتقالنا من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة المشاريع التنموية هو الأمر الضروري والمهم والأكثر استدامة. لذلك حريصين على أن يكون تدخلات كل نماء الخيرية في مثل هذه التجمعات تدخلات تنموية وكذلك لها أثر طويل ومستدام. حريصين على أن يكون تدخلنا طبي صحي في مثل بعض التجمعات، تدخلات الأخرى مثل قد تكون تعليمية في بعض المجتمعات الأخرى، لأن نحرص بأن يكون الدينار اللي تبرع فيه أخونا المتبرع جزاه الخير لها أثر طويل وأثر مستدام ويكون صدقة جارية في ميزان حسناته. لذلك احنا حريصين دائما وأبدا أن يكون الأثر الكبير والأثر الطويل في الزمن حتى يستفيد منه المستفيد في هذا الجانب ببناء مستشفى أو بناء مدرسة تعليمية تحاول يستفيد منها مجموعة كبيرة من الطلبة أو كثير من المرضى في المركز الصحي، إضافة إلى أن يكون الأمر

0: هذا له يعني استدامة ولا يكون له أثر بسيط مثل السلة الغذائية اللي قاعد توزع وتنتهي بعد شهر أو شهرين بسبب الاستهلاك. لذلك احنا حريصين على أن يكون هذا الأثر الطويل وهذا الأثر المستدام وأن يكون هذا الأمر يعني له أثر على حياة المستفيد كذلك بالتعليم أو بالصحة حتى يكون هذا الأمر له أمد طويل والأجر والمثوبة إلى أخواننا المتبرع.
1: المهندس وليد البسام رئيس قطاع الموارد البشرية في نمع الخيرية، توقف لهذا الفاصل ونعود بإذن الله.
2: في برنامج من أجلكم نعمل، قصص ملهمة من رحم التحديات تولد الإنجازات. استمعوا معنا لهذه القصص.

0: الشباب هم نبض التنمية، عندما تتحد الأسرة ينهض المجتمع.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل برنامج لأجلكم نعمل، وضيفنا في حلقة اليوم رئيس قطاع الموارد البشرية في نمع الخيرية المهندس وليد البسام. حياك الله من جديد مهندس. بنرد إلى موضوع الشراكة، كيف تساهم الشراكة مع المفوضية في ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق أثر أكبر؟ يعني اليوم أكيد في متابعة من خلال أيضا مثل تقديم مثال المساعدات والتأكد أكثر أنه فعلا وصلت إلى الفئات المحتاجة في هذا الدعم المقدم من خلال أصحاب الأيادي البيضاء، وأيضا وصول نماء الخيرية من خلال التوثيق مثل هذه الفيديوهات التي أيضا لها أثر إيجابي من خلال وصولها إلى منصات موقع التواصل الاجتماعي، وأيضا مساعدة الآخرين للدعم والمشاركة أكثر.
2: يمكن من باب الشراكة نحب صراحة نشكر من هذا المقام صراحة أخواننا في جمعية الرعاية الإسلامية، وكونهم هم شركائنا في هذه الاتفاقية وتوقيعها مع مفوضية اللاجئين، جزاهم الله خير. كان لهم سبق آخر في تعاونات أخرى، ولكن أحب أنهم يشاركونا في هذا الأجر وهذه المثوبة وهذا الخير اللي إن شاء الله يوصل حق أخواننا اللاجئين عبر مفوضية اللاجئين. هذا أمر. الأمر الآخر أخي الكريم، وهو من الأمور اللي صراحة اللي تعطينا ثقة أكثر أو تعطي المتبرع لنا ثقة أكبر وأوضح، بأن تبرعك ولله الحمد وصل إلى هؤلاء الناس المحتاجة المتضررة في هذا الجانب. لذلك احنا حريصين على أن نتواجد إن شاء الله في الميدان مع أخواننا مفوضية اللاجئين، وكذلك يمكن حتى جمعية الرعاية الإسلامية إذا حابينهم كذلك يشاركونا في زيارة الزيارة الميدانية، راح تكون إن شاء الله في القريب العاجل مع يعني الاتفاق مع مفوضية اللاجئين. هذا أمر. الأمر الآخر أخي الكريم، طلبنا الشديد صراحة من مفوضية اللاجئين بتوفير كل التقارير والصور والفيديوهات لتوثيق مثل هذه المساعدات أو العمل الميداني. هذا يعطينا ثقة أكثر في اتفاقياتنا مع مفوضية اللاجئين، وكذلك يعطي ثقة أكبر يعني أعظم في إخواننا المتبرعين، لأننا نحن نعلم بأن الدينار هذا اللي وصل لنا من المتبرع هو أمانة بالنسبة لنا، لازم نوصلها حق حسب شرط المتبرع اللي قاله. لذلك لما فتحت مثال حملة التبرعات وفتحت الروابط لجمع مثل هذه المبالغ، كان شرط المتبرع بأن يصل هذا المبلغ إلى أخواننا المتضررين في الروهينجا. لذلك احنا حريصين على إيصال مثل هذه المبالغ وأن تكون بأقل تكلفة بإذن الواحد الأحد، إضافة إلى حرصنا على توفير مثل هذه التوثيقات سواء بالفيديوهات بالصور بالتقارير اللي تزودنا فيها مفوضية اللاجئين، إضافة إلى زيارتنا الميدانية في هذه الميادين. نعم،
1: جميل جدا، وبالتأكيد اليوم رسالتنا للمتبرعين واللي قاعد يسمعنا الآن عبر أثير إذاعة دولة الكويت، يوم تبرعك تقدمك لهذه المساعدات راح يفتح لك أبواب كبير جدا بالعطاء والعمل، راح يبعد عنك كثير من الأمور اللي ربما تكون لها سوء. يوم لما نقيس هذا الشيء أستاذ وليد بسام، مهندس وليد بسام، يعني اللي قاعد يروح مطاعم لله الحمد ونعمة وخير وشكر من الله سبحانه وتعالى، جلسة واحدة تدفعها في 20 دينار في أحد المطاعم، انظر كيف تؤثر هذا 20 دينار على متبرع. تخيل أن هي سلة غذائية كاملة للمتبرع لمدة شهر كامل، شهر كامل ب 20 دينار احنا أخذناها في وجبة مدة 20 دقيقة في أحد المطاعم. اليوم لما أنا أترك هذا الأثر يا أخي ما بضايقك شوية ومستمع كريم، أو أقول لك والله كل شهر قدم يا أخي، إن كان كل شهر وترك قدمت بتاع المساعدات راح تجد حلاوتها في الحياة، راح تشوف أنت ربما تحتاجها كل أسبوع أنك تقدمها، لكن أنطر الأثر لما تقدم هذا التبرعات. لا تقول أنا دفعت اليوم، لا أنطر على المدى الطويل شوي قدام، راح تشوف المواقف والعطاء العشرين ديار شنو سوت في حياتك، هذه شنو وفرت لك فرص عمل وأيضا خير وصل لك، شنو بعدت عنك أمور سوء، شنو أثرت في حياتك الاجتماعية وأيضا على أبنائك. اليوم مو أنا قدمت 20 وأقول يلا شو سويت بـ20، لا لا، اليوم إحنا نعمل للآخرة. كثير من الناس يعني مستمعي الكريم يعمل ويجتهد وينتظر كثير من المواقف في الحياة لأجل والله أن أكون صورتي أمام الناس، لكن عشت 20 30 40 50 60 100 سنة، تميت طولة العمر للجميع إن شاء الله، لكن الحياة الأبدية ما بعد هذه، شنو جهزنا لها، شنو قدمنا لها من خلال التبرعات. لما نذكر قصص ونشوف فيديوهات للاجئين في أفريقيا في آسيا في دول عربية أيضا كذلك، ونشوف حياتهم، نشكر الله على النعمة على الحياة الكريمة اللي احنا نعيشها الآن. هذا الشخص بحاجة إلى التبرع، بحاجة اليوم أن يلتفت شوي لو شيء بسيط لنقدم هذه التبرعات. ف فكلمني اليوم أستاذ وليد بسام أثر منصات موقع التواصل الاجتماعي في تقديم مثل هذا الرسائل، شو تأثر على المستمع الكريم، وشنو المستمع الكريم شنو ممكن ما يقدم أيضا من تبرعات؟ يقول تبرعات مفتوحة، دائما حنا نسمع تكملة بير، تكملة أسرة، تكملة دراسة، لا أنا بقدم نوعا ما. واحد يقول بقدم كل شهر 5 دائر، بقدم كل شهر 20، بقدم كل شهر 50، اللي باستطاعتي بأي بند هذا موجود.
2: أخي الكريم، يمكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول ما نقص ماله من صدقة، يعني تأكد بأن المبلغ اللي قاعد يطلع من جيبك حق الصدقة هذه أو وضعها في في في يد الفقير هو يقع في يد الله سبحانه وتعالى قبل أن يقع في يد المحتاج. موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة لما كان هناك عندهم ذبيحة قاعد يقطعها قاعد يوزعونها، لما قط الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بعد فترة وسأل السيدة عائشة عن شنو وزعتي منها وشنو بقى منها، فقالت وزعناها كلها إلا كتفها خليناه، فقال بقي كلها إلا كتفها، بقي كلها في يوم القيامة إن شاء الله، إن الصدقة هذه كلها راح تبقى، لكن احنا الكتف اللي بقى ونحن اللي راح ناكله هو اللي راح علينا. فالقصد ما فيه اخي الكريم بان اي شيء تقدمه صدقه، تبرع، زكاه، خير يطلع منك هو باذن الواحد الاحد ما راح بعيد، لكن هو مثل رصيد لك ان شاء الله في الاخره. هذا امر. والامر الاخر اخي الكريم، موضوع الصدقه مهما كانت بسيطه وكانت صغيره او المبلغ اللي انت تشوفه جدا بسيط، لا له يعني له مكان في اي جمعيه خيريه موجوده. لما الواحد يقول 5 دنانير او حتى دينار، ترى طباعه المصحف اللي يوصل حق افريقيا، اللي المساكين هم ناس ما عندهم حتى ورقه يكتبون عليه، يكتبون على الواح المصحف، ترى بدينار. التطعيم اللي مثال حق اخواننا الروهينجا او اخواننا في اليمن، يمكن الحمله يمكن فتحناها الاسبوع الماضي، ترى التطعيم اللي يكلف دينار واحد حق الطفل، فأنت إذا تبرعت ب10 دنانير كأنك أنت طعمت 10 أطفال، فتخيل أنت حميت 10 أطفال من المرض بتقديمك هذا التبرع البسيط. فالأمر ما فيه الأمر ترى مو بقلة المبلغ، لكن هو بقوة الأثر. أنت تحتاج أنك تدرس هذه المشاريع. قد يمكن مرات الواحد ما يقدر يبني مسجد، ما يقدر يحفر بئر توازي، ما يقدر يبني مدرسة، ما يقدر يسوي دار أيتام، لكن ممكن ب20 دينار تكفي اليتيم وتكون بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرات الواحد يمكن تبرع الآلي الحين اللي قاعد يقع في كثير من الجمعيات الخيرية، وهو التبرع اليومي، وهو أنك تحط محفظة في أحد الجمعيات الخيرية مثال، ويصير التبرع تعطيها أنت أمر أن تتبرع يومي مثال بدينار أو ب100 فلس، هذا تبرعك والله الحمد يكون بأجرك عند الله سبحانه وتعالى، يقيك من كثير من الشرور، تكون هناك بركته على صحتك وعلى عيالك. قد يمكن انت تحس فيها، وقد ممكن بعض المرات تشوف بعض الاضرار والله الحمد يمكن تروح عنك بسبب ما تدري شنو السبب. يعني تلقى سبحان الله يصير حركه قدامك بالسياره وربك ياداك من حادث. الامر هذا ترى بسبب انت موقف سويته مع الله سبحانه وتعالى، دينار، ابتسامة قدمتها يمكن في وجهه، ممكن باسمه حاولت طيب خاطر مثال عامل عندك أو عاملة. كل هذه الأمور أخي الكريم عند الله سبحانه وتعالى جدا عظيمة وجدا كبيرة، والجمعيات الخيرية مشاريعها متنوعة وكبيرة وصغيرة كلها متوفرة وموجودة. ما عليك إلا زيارة مواقعهم أو زيارة فروعهم والتعرف على يمكن أي مشروع من المشاريع اللي أنت حاب تشارك فيها، ومن ثم يكون هذا التبرع بإذن الواحد الأحد في ميزان حسناتك.
1: نعم بالتأكيد، مهندس وليد البسام رئيس قطاع الموارد البشرية في نماء الخيرية. نتوقف في هذا الفاصل ونعود بعد قليل في برنامج لأجلكم نعمل.
0: فرصة اليوم هي إنجاز الغد.

0: عطاؤك اليوم يزرع أمل الغد.
1: عندنا لكم مستمعينا الكرام، من بعد هذا الفاصل وبرنامج لأجلكم نعمل، وأضيفنا في حلقة اليوم المهندس وليد البسام، رئيس قطاع الموارد البشرية في نماء الخيرية. حياك الله المهندس وليد، أكيد نكمل حديثنا عن الاتفاقية شراكة مع الوضعية السامية في الأمم المتحدة للاجئين تحديدا. الاتفاقية شملت بشكل رئيسي هو التطعيم للاجئين دون السنة الخامسة لتطعيم الأطفال. طيب، هل تنوعت الاتفاقية مهندس وليد بتفرعات أخرى في الحياة الكريمة لبعض الأسر، لتقديم بعض المساعدات، لبناء بعض المنازل، أيضا لدراسة بعض الأطفال؟ هل لها تنوع أكثر قيد جانب التطعيم؟
2: نحمد الله تبارك وتعالى، يمكن أعاننا إن شاء الله في توقيع هذه الاتفاقية بيمكن تنوع جانبي آخر غير موضوع التطعيم، وهو توفير بعض مراكز الإيواء أو البيوت البسيطة بالنسبة حق اللاجئين، يتجاوز عددها تقريبا والله الحمد أكثر من 300 بيت بالنسبة حق أخواننا اللاجئين. هذا بالإضافة إلى توزيع بعض المبالغ النقدية عن طريق مفوضية اللاجئين. تنوع هذا أخي الكريم يجعل للمستفيد يمكن شوية أريحية في اختيار هذه المساعدة. قد يمكن مرات في ناس تحتاج تطعيم، تحتاج علاج، في بعض الناس يحتاجون مبلغ مالي لتوفير بعض احتياجاتهم الضرورية، بعض الناس لا محتاجين بيت يمكن يأويهم أو غرفة تأويهم، هذا أمر آخر. لذلك تنوعنا في هذه المشاريع يجعل يعني حفظا لكرامة هذا المستفيد، إضافة إلى توفير احتياجه الأساسي والضروري والمهم في هذه الحالة. التنوع هذا قد يمكن مثل ما يقولون مرات يقلل من جانب التطعيم، ولكن التنوع يعطي استفادة أكثر للأسر، استفادة أكثر لاحتياجاتهم الضرورية والمهمة، ومن ثم إن شاء الله تكون هناك تدخلات أخرى توفر بعض الاحتياجات الأخرى.
1: جميل. أبرز المشاريع التي تم تنفيذها أو أبرز أيضا الخطط الاستراتيجية لجمعية نماء الخيرية بعيدا عن الشراكة، بالتأكيد أنا مال خيرية خليتنا حل تعمل بكل قطاعاتها بكل إداراتها، تعمل على مختلف عدد كبير جدا في دول العالم. مثل هذه الشركات وأيضا مثل هذا التعاون يتنوع مع كثير من المنظمات العالمية، حدثني عنه.
2: نحمد الله تبارك وتعالى أخي الكريم، يمكن بأن عانى في نماء الخيرية في جمعية الإصلاح الاجتماعي بأن يكون لنا بصمة واضحة في تقريبا أكثر من 30 دولة حول العالم. هذا بالإضافة إلى العمل الخيري والأمر يعني توطين العمل داخل دولة الكويت ولله الحمد. مشاريعنا داخل دولة الكويت ولله الحمد يمكن كثيرة ومتنوعة، منها المشاريع الصحية لعلاج بعض الأمراض مثل مرض السرطان، مرض الروماتويد، مرض التصلب العصبي، إضافة إلى يمكن مشاريعنا الموسمية في رمضان وكذلك الأضحى. هناك مشاريع أخرى تعليمية، وهي والله الحمد يمكن في خاصة مع بداية التعليم والله الحمد مشروع علمني ولك أجري، كان يمكن مجموعة من الطلبة والله الحمد حاولنا نساهم في دفع رسومهم حتى يستكملون تعليمهم واستمراريتهم في مقاعد الدراسة. كذلك هناك مشاريع نقدر نسميها مشاريع دعوية، طباعة مصاحف، بعض المثال الندوات والمحاضرات اللي تقيمها جمعية الإصلاح الاجتماعي، كل هذه الأمور والله الحمد داخل بلدنا الحبيب. هذا بالإضافة إلى المساعدات اللي يحصلونها الأسر المتعففة داخل بلدنا الحبيب في مشاريع مثل برد عليهم، توزيع الأجهزة التبريد في الصيف، وكذلك شتاء دافئا وهو في فصل الصيف إن شاء الشتاء إن شاء الله القادم علينا. هذا بالإضافة إلى المساعدات يمكن المقطوعة والمبالغ اللي يمكن توصل لهم عبر يعني التحويلات البنكية حسب ما اشترطت وزارة الشؤون. كل هذه الأمور والله الحمد داخل بلدنا الحبيب. هذا بالإضافة إلى المشاريع يعني الأخرى اللي قاعد تقيمها نماء الخيرية في 30 دولة والله الحمد، مع أكثر من 100 جهة خارجية معتمدة من وزارة الخارجية نتعاون معها خارج بلدنا الحبيب الكويت، في كل من قرى يعني في كل القارات، آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الجنوبية، كل هذه الدول والله الحمد يمكن كان لنا يعني أثر فيها والله الحمد، وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا الأمر. تنوع والله الحمد في كثير من المشاريع، بناء المساجد، حفر الآبار، بناء دور الأيتام، كفالة الأيتام، كذلك كفالة الطلبة، كفالة الإمام مال المسجد اللي المتبرع والله الحمد يمكن تبرع فيه وحب أنه يستكمل تبرعه، إضافة إلى يمكن الدعم في مجال التعليم، بعض طلبة الجامعة يحاولون يستكملون دراستهم والله الحمد سواء في دول أفريقية أو دول آسيوية. كل هذه المشاريع والله الحمد متنوعة، سواء تعليمية أو صحية أو موسمية، سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. ندعو تبارك وتعالى أن يتقبله من جميع المتبرعين.
1: اللهم أمين. بالتأكيد جهود مشكورة في نماء الخيرية وكل جمعيات الخيرية والإنسانية في دولة الكويت، وما يقدمون من عمل وعطاء مميز جدا. وأيضا لا ننسى دور الشباب أحيانا من خلال الفرق التطوعية وأيضا مشاركاتها مع هذه الجمعيات، وتمثل أيضا نموذج في النمو أيضا التنمية والجانب التعليمي أكثر، وتثقيف أيضا الشباب أكثر في هذا العمل الإنساني والعمل

0: تطوعي. للشباب دور كبير جدا في الأعمال الخيرية بفرق تطوعية وأيضا مشاركات. فحدثني عن دور الشباب.
1: الشباب هم يعني العمود الأساسي اللي تعتمد عليه كل جمعية خيرية داخل دولة الكويت، منها نوايا الخيرية، ولذلك احنا حريصين على أن يتواجدون يعني بطريقة مستدامة داخل الجمعية. حرصنا أن يكون لهم مركز للتطوع، نماء للتطوع هو مركزهم ومرحب فيهم. كل الفرق التطوعية الرسمية اللي حابة أن تقيم بعض المشاريع، عندها بعض الاجتماعات، عندها بعض الندوات أو المحاضرات اللي ودها تقيمها، المركز مد إيده لهم كلهم. واللي حاب أن يشاركنا كذلك في مشاريعنا سواء داخل الكويت أو خارج الكويت، إحنا نفتح الأبواب حق أي مشروع من المشاريع اللي حاب أن يساعدنا في توزيع المساعدات داخل دولة الكويت، أو أنه حاب أن يكون هناك زيارات ميدانية خارجية. ولله الحمد أكثر من فريق، يمكن الشهر الماضي كان لهم زيارة أحد الفرق التطوعية مع أخونا خالد شامري بن مبارك رئيس قطاع المشاريع والمبادرات إلى الهند، كان معاه فريق تطوعي ما شاء الله تقريبا أكثر من 20 شاب وشابة. والله الحمد كان لهم زيارة ونفذوا بعض المشاريع اللي هم جزاهم الله خير جموع تبرعاتها، وحبوا أن يكونوا مشرفين على توصيل مثل هذه المساعدات. كانت الرحلة جدا موفقة والله الحمد وناجحة، ورجعوا بالسلامة يمكن الشهر الماضي، وإحنا بين فترة وأخرى هم كذلك فاتحين إيدنا حق أي شخص حاب أنه يساهم، مو بس بالتبرع مو بس بالمبلغ، حتى إذا كان عنده وقت فراغ وحاب أنه يساعدنا في تنفيذ بعض المهام عندنا في نماء الخيرية، إحنا إيدنا ممدودة لهم وجزاهم الله خير. بفترة الصيف أخوان الطلبة اللي حابين يتدربون هم كذلك مجموعة من الطلبة يونا، تقريبا هذه تقريبا السنة الثالثة مع مشروع واعد. مشروع واعد هو مشروع صيفي تقيمه جمعية الإصلاح الاجتماعي بتدريب الطلبة، يقيمون بعض الاتفاقيات مع شركات كبيرة داخل دولة الكويت وبعض المؤسسات الأهلية، ويوزعون عليها الطلبة يدربونهم على طريقة العمل وطريقة التوظيف وهالأمور هذه، بحيث أنه يتعلمون أبنائنا أنه يقدروا شون يلتزمون في العمل، شون يعني يأدون بعض المهام الوظيفية. كان منهم مجموعة والله الحمد يمكن في نماء الخيرية استمروا معنا تقريبا شهر أو شهرين، استفادوا من يعني بعض التجارب اللي قاموا فيها. احنا مع الشباب بالطول وبالعرض مثل ما نقول، أي شيء هم حابين أنهم يقدمونه احنا مستعدين أنه مو إلا أنه يكون مبلغ مالي، قد يمكن يكون ملابس، قد يمكن يكون وقت، قد يمكن يكون جهد معين، احنا مستعدين أن نستقبل كل هذه.
0: يواكم الله بالتأكيد، وللشباب بالتأكيد كلمة دائما يقدمونها في العمل الخيري والعمل الإنساني، ولهم دور كبير جدا أيضا حتى في تنظيم الفعاليات والمناسبات، حتى في المناسبات الرياضية شاهدنا الشباب بالتأكيد خلية نحل متواجدة في تقديم المساعدات في أي ظرف كان، سواء إنساني سواء كان ثقافي واجتماعي. للشباب كلمة دائما وأبدا، ويحققون أيضا العلامة الكاملة من النجاح. ولو أنهم بدأوا مراحل يعني ليست طويلة، بالعكس كانت يعني مرحلة وما قبل النشاط بشهر أو بأسبوع أسبوعين، جده ما شاء الله يتقن عمله وينجح في هذا الاختبار. المهندس وليد البسام رئيس قطاع الموارد البشرية في نماء الخيرية ضيفنا في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل، والحديث بالتأكيد عن العمل الإنساني والعمل الخيري. كانت لك زيارات عديدة في عدد من مختلف دول العالم تقدم فيها نماء الخيرية المساعدات. هناك الزيارات قصص ومواقف وظروف ربما تؤثر كثيرا يعني على شخصية مهندس وليد البسام من حوله أيضا في هذه المشاركة. عبر هذه القصص والمواقف الإنسانية اللي حبي يسمعها دائما أكيد المستمع الكريم وتعرف عليها وتعرف أيضا من الواقع، يعني اليوم نسمع ونشوف، لكن البعض يقول منهم خذوا مقتطفات، لا نبي القصة، نبي الحدث، نبي اللي أثر، نبي فعلا اللي فقد أسرة كاملة من أبوين بقي وحيدا، من فقد جزء من أعضائه ويحتاج المساعدة والنظر من خلال كثير من المستمعين.
1: السؤال مثل ما يقولون ذو شجون، وكل رحلة من الرحلات الخارجية قد يمكن يكون لها بصمة وأثر غير الرحلة الأخرى. كانت من أول الرحلات بالنسبة لي أنا شخصيا رحلة بنغلاديش لزيارة يعني مخيم اللاجئين الروهينجا في كوكس بازار، وكنت أسأل الشباب كونها أول رحلة إن شلون الوضع في بنغلاديش، الواقع اللي يشرحوا لي اياه يعني اكثر من شخص، لما تروح تشوف الواقع مختلف بتاتا، او مو مختلف بس الواقع يعيشك اللحظه، والامر لما لما لما تشوف الفرق، الفرق وين انا كنت والناس هذه شلون عايشه، يعطيك رده فعل غريبه عجيبه. لما كنا نروح مثال نطلع من مثال من الصبح نقعد ليه تقريبا قريب المغرب في المخيم بتوزيع بعض السلال الغذائيه او الاطلاع على بعض احتياجاتهم نشوفها بحيث ان نقدر نوفر لهم اياه، قيام بعض الفرق الطبيه في علاج بعض الامراض. لما تصير عندك الشوك هذا المقارنه، شلون انت يا والله الحمد لما تيك نشله ولا تيك فلونزا باسهل طريقه انك تدق سيارتك سلف تروح اقرب مستوصف تاخذ رقم تنطر لك 5 دقائق 10 دقائق وتدش على الدكتور وبروحك بمكان نظيف يفحصك وبعدين تروح حق الصيدليه تاخذ دواك، وشلون الوضع هناك بالنسبه لهم اللي اصلا هم مو لاقين احد يعالجهم، ياتهم الفرقه الطبيه هذه يعني تقول عليهم نزلت عليهم من السماء. فالكل متدفق بوده وده وده يشوف الوضع شنو فيه.
0: ما في عيادات موجوده هناك؟
1: هناك قليل جدا يعني بعض المؤسسات
0: تفقد اي علاجات، وان كانت موجوده هي فحص ودون علاج
1: اغلبها، لان يعني هم يحاولون تداركون الوضع قبل لا يتفاقم، لكن للاسف لضيق ذات اليد ما يقدرون يسوون شيء. فتلقى الدكتور قدامه 4 5 قاعد يفحصهم مع بعض، العلاجات جدا بسيطه، قطره عين ولا يمكن مسكن الم، قد يمكن الامر هذا يمكن احنا في بيتنا نحصله من غير ما اروح حق المستوصف. فلما تشوف الوضع والاختلاف هذا تلقى الامر جدا جدا يعني جدا كبير. لما تيجي تشوف بيوتهم اللي يسكنونها، بيت عباره عن اربع، انا اصور لك اياها، 4 عمدان عليهم حصير مقسوم بالنص، جزء منه حق النوم وجزء منه حق القعده، على على على على بلاطه اسمنتيه فقط هذا البيت، وفوق حاطين طرباو اتذكر انا لونه ازرق على لون نماء الخيريه، بحيث ان البيوت هذه اللي بنتها نماء الخيريه، طربال ازرق يحميهم من المطر اذا نزل، طبعا ما يحميهم. ولوح بسيط عباره عن 20 في 20 لوح شمسي يوفر لهم شحن حق موبايلاتهم البسيطه، طبعا مو مثل موبايلاتنا. وهذا هذا هذه الطاقه الكهربائيه اللي موجوده عندهم فقط، فهم يشتغلون فتره النهار عشان يشحنون موبايلاتهم ولمبه صغيره عشان توفر لهم هذه المساحه اللي هم عايشين فيها. لما انت بعدين فجاه كذي عقب ما ينتهي الدواء يعني تنتهي فترتنا الميدانيه ونرجع حق الفندق، لما اتي تقعد على الفراش وتشوف ان انت ملك بالنسبه لهم في والعيشه هذه اللي انت قاعدها في الفندق، مع ان الفندق في هذا المكان قد يمكن يكون فندق يمكن 3 نجوم او نجمتين، بس مجرد ان انت ترتاح فيه، لكن الاختلاف هذا يعطيك تضارب شويه بالافكار، تقول انا وين عايش؟ هذا انا ديرتي يعني لما اعيش انا اكون في البيت هناك وبالكويت، انا ملك الملوك استغفر الله العظيم بالنسبه لهم. شلون هم عايشين في الطريقه هذه؟ فلذلك الاحساس اللي تحسه بان لابد انك تبذل لهم شيء، لابد انك تسوي لهم شيء، لذلك حريصين كل الحرص على اقامه مثل هذه المشاريع، مثل هذه الحملات، مثل توعيه هؤلاء الناس بان والله يا جماعه ترى في ناس وايد محتاجه، الدينار اللي انت قاعد تقطه مثال في وجبه معينه، انا احس فيه انه والله ترى هذا يمكن يعيش 10 هناك في الدكتور يعني الله يرحمه عبد الرحمن صميط كان يقول علبة البيبسي اللي احنا نشتريها بمية فلس، المية فلس هذه هي وجبة كاملة حق شخص هناك، أو ممكن علاج كامل حق مريض. الأمر بالنسبة لنا احنا جدا بسيط، ولكن بالنسبة لهم هو جدا عظيم. الناس اللي يعيشون مرات لسنوات وسنوات عميان ما يقدرون يشوفون بسبب عملية بسيطة قد ما تتجاوز 10 دقائق يسوونها بتكلفة بسيطة 40 دينار، تشوف ان هي حياة اخرى حق هالمسكين هذا اللي عاش سنوات في الظلام. لابد ان نستشعر مثل هذه الحاجة. احنا الحمد لله بنعمه وبخير وبفضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن عشان نستكمل هذا الرخاء وهذه العيشه لابد ان يكون هناك جزء لاخواننا المحتاجين، على الله تبارك وتعالى ان يخفف عنهم وان يزيدنا اجرا ومثوبة.
0: اللهم امين ويحفظهم ان شاء الله باذن الله. واليوم اصحاب اليد البيضاء كثيرين تبارك الرحمن ما يقدمونه من عطاء وعمل وتواصل بالتأكيد مع كثير من الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية. طرق التواصل معكم المهندس وليد البسام، خط الساخن وطرق التواصل إلى مقر ومشاهدة أبرز المشاريع وتعرف على الخطط الاستراتيجية وما يقدم ممكن في المستقبل من خلال دعم.
1: أخي الكريم، يمكن إحنا يمكن مقرنا مفتوح ومعروف ولله الحمد في جمعية الإصلاح الاجتماعي نماء الخيرية. اللي حاب إنه يزور مقرنا أو يزور أفرعنا، إحنا متواجدين في الروضة وكذلك في الجهرة. اللي حاب إنه يطلع على مركز نماء للتطوع كذلك، والمعارض يعني التصوير اللي يقيمونها إخواننا في يعني قطاع الاتصال متوفرة كذلك. النماء للتطوع واللي حاب إنه يشاركنا موجودين. اللي حاب إنه يتواصل معنا بالاتصال 1-48-32، هذا الرقم الساخن بالنسبة لنا الاتصال، يردون عليه مركز الاتصال حق أي طلب، أي حاجة، أي مشروع أنت حاب أنك تفتحه أو التبرع فيه، حاب أنه يوصل لك مثال مندوب معين اللي باب بيتكم للتبرع، هذا هم متوفر. زيارة موقعنا nama.kw.net على النت هم كذلك موجود، اختيار أي مشروع من المشاريع اللي حاب أنك تبرع فيها، وإحنا بإذن الواحد الأحد نضمن لك بأن يوصل هذا التبرع بإذن الله إلى أكثر الناس احتياجا سواء داخل الكويت أو خارج الكويت
0: بإذن الله. حياكم الله. تعاونكم قبل الختام، تعاونكم مع الجمعيات المشابهة في العمل والجمعيات الخيرية والجمعيات العمل الإنساني داخل الكويت وأيضا خارج الكويت، وخلنا نخص في الموضوع داخل الكويت، كيف يتم التنسيق وأيضا التواصل ما بينكم؟ اليوم نماء بتروح لبنغلاديش، جمعية أخرى أيضا بتروح لبنغلاديش، لكن كيف التوزيع؟ كيف آلية التنظيم؟
1: يمكن والله الحمد يمكن نماء الخيرية يمكن علاقتها طيبة يمكن تقريبا مع كل الجمعيات الخيرية داخل دولة الكويت. التنسيق والزيارات موجودة بيننا يعني من زمن طويل، هذا بالإضافة إلى يمكن وجودنا إحنا في اتحاد الجمعيات والمبادرات الخيرية وكذلك الجمعيات الأخرى، هذا يجعل التنسيق بيننا أكبر وأعظم في حتى في الأثر. تعاون أخوانا في جمعية الرعاية الإسلامية في الاتفاقية هذه هي بعد تنسيق وتشاور بين الجمعيتين ولله الحمد، وتم توقيع هذه الاتفاقية بطرف أول اللي هو مفوضية اللاجئين وكذلك الطرف الآخر جمعية الإصلاح الاجتماعي والرعاية الإسلامية. كل هذه التنسيقات ولله الحمد موجودة ولله الحمد، إضافة إلى يمكن تنسيقنا في يمكن عبر منصة وزارة الشؤون، وهي مشكورة صراحة على هذه المنصة اللي حطت كل المستفيدين في هذه المنصة، ويكون التنسيق عبر منصة وزارة الشؤون، إن المستفيدين هذيلا إذا ساعدوا مثال في من جمعية معينة الجمعيات الأخرى تشوف مستفيدين أخر حتى يتم نشر هذا الخير حق أكبر عدد
0: بشكل ممكن. عام يعني يتم طرح اسم ألف، نقول مثلاً حمد، يتم اختياره من قبل الجمعية ألف، فخلاص الاسم يختفي مباشرة يروح للجمعية،
1: يروح الجمعية هذه
0: تبقى الأسماء الأخرى العدد
1: القوائم موجودة بالضبط. فاللي تساعد مثال في مثال جانب تعليمي يفتح المجال آخر حق جانب طبي، الآخر مثال حق مساعدة مقطوعة، كل هالأمور هذه حتى ينتشر الخير بإذن الواحد الأحد حق أكبر عدد ممكن من الأسر يعني المتعففة داخل بلدنا الحبيب. فكل هذه التنسيقات ولله الحمد موجودة ولله الحمد، ولا يكون هناك يمكن تفكير بأن الجمعيات هي متنافسة، ولكن هي متكاملة بينها بين بعضها بعض. بعض الجمعيات ولله الحمد يمكن تهتم مثال في الجانب التعليمي وتكون لها مدارس، ويكون الجمعيات الأخرى يمكن قد تكون إغاثية وتحتاج إلى إلى إلى إلى مساعدات توفرها حق هذه الأسر، جمعيات أخرى تكون مثال تنموية تبني بعض المدارس، تبني بعض المستوصفات، يكون لها أثر آخر. كل هذه ولله الحمد يعني متكاملة في هذا الجانب، ويمكن مبين بعض الوسائل اللي يكون هناك تنسيق مثل منصة وزارة الشؤون، كذلك التواجد في اتحاد الجمعيات والمبادرات الخيرية. كل هذه الأمور إن شاء الله تساعدنا في التنسيق ويعني تنسيق الجهود.
0: نعم قواكم الله بالتأكيد. وأيضا العمل الميداني خارج الكويت هناك تنسيق مع وزارة الخارجية،
1: هذا أمر ضروري. أي شخص والله الحمد يكون له تعاون عمل أو مشروع خارج بلدنا الحبيب الكويت لابد أن يسجل في منصة وزارة الخارجية، منصة المسافر الآمن، حتى في البداية نطمئن الجهات يعني في وزارة الخارجية بأن في وفد مثال رايح للدولة الفلانية، جزاهم الله خير سفاراتنا في ذلك المكان يستقبلونهم ويرحبون فيهم ويأمنونهم بعض
0: الخطوات،
1: نعم، ويتأكدون حتى من الجهات اللي هم رايحين يتعاونون معها. لابد أن تكون هذه الجهات متوافقة ومعتمدة من وزارة الخارجية. فنكون حريصين دائما وأبدا بالتعاون مع وزارة الخارجية خارج بلدنا الحبيب الكويت، وكذلك داخل بلدنا الحبيب مع وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات.
0: نشاط وعمل كبير جدا تقدم لنا الخيرية في مختلف

0: دول العالم وأيضا داخل دولة الكويت بالتأكيد جهد تشكرون عليه، وأيضا شكر الأكبر بالتأكيد أيضا أصحاب الأيادي البيضاء ما يقدمونه من مساعدات وأيضا دعم للمحتاجين في مختلف أطياف العالم. تأكيد هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع أبدا، مثل ما بدينا في بداية الحلقة ستجده أمامك في حياتك في أسرتك في كثير من الأمور، يفتح لك الله أبواب الخير وأبواب البركة وأيضا النجاح. المهندس وليد البسام رئيس قطاع الموارد البشرية في نماء الخيرية، تقريبا وصلنا لختام حلقة اليوم، رسالة أخيرة للمستمع الكريم أيضا من خلالها نقل صورة نقل فيديو الحديث في منصات موقع التواصل الاجتماعي، هذه الرسائل الإيجابية اللي دائما نحتاجك اليوم أشخاص يذكرنا هذا الشيء، ربما حننسى مع أمور الحياة وأمور العمل ننسى بعض الصدقات اللي نقدمها، نسينا اليوم أن نتبرع، نسيت الشهر الماضي أن نتبرع. هذه الفيديوهات وهذه الرسائل تذكر المستمع الكريم والمشاهد بشكل مستمر دائما لحث نتبرع. اليوم رسالتك للمستمع الكريم اللي حاب أن يشارك، الشباب الفرق الطوعية مثل ما بديت في منتصف الحلقة وتذكرت أي شخص عنده نشاط اجتماع للفرق الطوعية حاب أن يقدمه، الأبواب مفتوحة فينا مع الخيرية، فاليوم الرسائل كثيرة اللي ودك تقدمها بالتأكيد في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بالتأكيد كل حدث وحدث يحتاج إلى رسائل، وأيضا الفرق الطوارئ والمواقف اللي تمر دائما بين فترة وفترة أيضا هناك خطة خاصة في الأعمال الخيرية، خطة طوارئ تقدمها على مدار الساعة، حدثنا عنها.
1: مثل ما تفضلت أخي الكريم، يمكن رسالتنا حق أهل الكويت وهو أن عطائكم هذا هو مو مجرد رغم أو يعني تبرعات بسيطة، لكن هي دائما رسالة إنسانية توصل حق الإنسان في أصعب لحظات حياته، وأن اللي نشوفه اليوم من شراكات ومشاريع هو امتداد حق هذه الروح اللي ترسخت في مجتمعنا الحبيب الكويت وأصبح جزء منها من حضورنا الإنساني في هذا العالم. نساهم في هذا التبرع في مشروع صحي، مرات في توفير دواء، يساهم في حياة طفل أو يساهم في دعم مأوى حق بعض الأسر، يساعد كذلك أسرة على إيجاد مساحة آمنة خصوصية لها، كذلك المبلغ النقدي يمكن اللي تحصله هذه الأسرة قد يمنحها قدر أكبر في ترتيب احتياجاتها وتوفير يعني كرامتها في هذا الوقت. في جمعية الإصلاح الاجتماعي ونماء الخيرية نقدر هذه الثقة وندرك بأن مسؤوليتنا ما تقتصر فقط على جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع، لكن تشمل كذلك حسن اختيار هذه المشاريع ودراسة الاحتياجات وبناء هذه الشراكات مع هذه المؤسسات وخاصة المؤسسات الأممية مثل مفوضة اللاجئين. اختيارنا لمفوضة اللاجئين أخي الكريم ما جاء عبثا، ولكن جاء بسبب يعني أكون لها يعني خبرة ميدانية وكذلك دولية ووصولها حق بعض المناطق الحارة مثل ما نقول اللي احنا ما نقدر نوصل لها. في ختام نقدر نقول حق أهل الكويت أن استمرار عطائكم هذا يخلينا احنا مستمرين في بث الأمل في نفوس مثل هؤلاء الناس اللي يعيشون في ظروف النزوح والظروف الصعبة هذه، ونعدكم بإذن الله أن تظل نماء الخيرية حريصة على توفير مثل هذا العطاء ويكون في موضوعه بإذن الواحد الأحد، وأن يتحول هذا التبرع إلى مشروع وخدمة توفرها للإنسان لحفظ كرامته في أينما كان.
0: بالشكر لك المهندس وليد البسام رئيس قطاع الموارد البشرية في نماء الخيرية على هذه الساعة وعلى هذا الحديث الجميل اللي قدمته في برنامج لأجلكم نعمل. نتمنى أن وصلنا رسالة إيجابية للمستمع الكريم خلال برنامج لأجلكم نعمل، خلال استضافتنا للسيد والمهندس وليد البسام للحديث عن أنشطة وفعاليات نماء الخيرية وأيضا عن الشراكة اللي نفذتها وبالتأكيد مستمرة فيها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتطعيم أكثر من 131 ألف طفل. أكيد اليوم الكل يحتاج لهذا المساعدة ويحتاج مثل هذا التذكير أن يتبرع ويقدم ولو بشيء بسيط. تفضل وتحدث، قال الدينار يسوى شيء كثير عندهم، دينار تبرع عندهم 1000، تخيل كم دينار راح تقدم خلال هذه مساعدتك. شكرا لك مهندس على هذه الساعة،
1: حياك الله.
0: والتأكيد كل الشكر للمستمع الكريم على حسن استماعه في حلقة اليوم في برنامج لأجلكم نعمل، يجدد اللقاء الأسبوع القادم في نفس الموعد، فذلك الحين إلى اللقاء.
2: كنتم معنا في برنامج لأجلكم نعمل، تقبلوا تحيات فريق العمل حمد السهيل، محمد مزيد، بشاير المطوع، والمخرج طلال ملالله.

0: إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين. في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: الواحدة ظهرا في إذاعة دولة الكويت.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي موجز النشرة، بمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. تنطلق أعمال المؤتمر 15 لمنع الجريمة المنظمة في أبوظبي. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري السنوي 50 لمجموعة 77 على هامش أعمال الأمم المتحدة. الكويت توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. وزير الخارجية البحريني يؤكد رفض الهجمات الإيرانية للمنطقة ويدعو لإعادة فتح مضيق هرمز. فرنسا بصدد صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن يعد حرية الملاحة في مضيق هرمز. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تعلن فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية لعام 2026. موسكو وكييف يتبادلان القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة. واشنطن وبكين يستحدثان قنوات اتصال مباشر بشأن الذكاء الاصطناعي. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة، تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. تنطلق اليوم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026، بمشاركة دولة الكويت ممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، إلى جانب وزراء ومسؤولين وخبراء وممثلين عن عدد كبير من دول العالم. كما يحضر أعمال المؤتمر وكيل وزارة العدل الكويتية عواطف السند، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين الكويتيين في المجالات القانونية والعدلية والأمنية ضمن وفد دولة الكويت المشارك في أعمال المؤتمر وفعالياته المختلفة. ويستضيف مركز إدنك أبوظبي أعمال المؤتمر الذي يستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3,000 و5,000 مشارك من أكثر من 97 دولة، إضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. وينعقد المؤتمر تحت عنوان تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، حماية الناس والكوكب، وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي. ويتناول عددا من القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود والجرائم السيبرانية والاتجار بالبشر والمخدرات وغسل الأموال والجرائم التي تمس البيئة. شارك وزير الخارجية شيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الاجتماع آخر التطورات في القدس وسبل تعزيز التنسيق العربي والإسلامي والتحرك الدبلوماسي المشترك بما يسهم في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وصون مقدساتها ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في الاجتماع الوزاري السنوي 50 لمجموعة 77 وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد وزير الخارجية في كلمته إن الاجتماع الوزاري السنوي يكتسب أهمية بالغة في ظل ما يشهد العالم من تحديات اقتصادية ومناخية وأمنية متزايدة تتجاوز آثارها مناطق النزاع وتقوض مسارات التنمية المستدامة، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الدولية لا سيما مع اقتراب موعد المحدد لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي لم تحقق بعد أهدافها المنشودة. وشدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ التزام إشبيليا الذي يهدف إلى تحقيق نظام مالي دولي أكثر عدلا وشمولا على النحو الذي يراعي احتياجات وأولويات الدول النامية. وفي سياق التطورات الإقليمية أدان معالي الاعتداءات الآثمة التي تعرضت لها دولة الكويت منذ 28 من شهر فبراير لعام 2026 والتي استهدفت الأعيان والمنشآت المدنية الحيوية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن دولة الكويت لم تكن طرفا في أي نزاع ولا تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي أو مياهها الإقليمية لشن أي أعمال عدائية ضد أي دولة، ومطالبا بالوقف الكامل وغير المشروط لهذه الاعتداءات الآثمة مع التشديد على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة والامتثال الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرجي لافروف، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس وزير خارجية غواتيمالا كارلوس راميرو مارتينيز الفرادو، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بوزير خارجية جمهورية قبرص الصديقة الدكتور كونستا تينوس كومبوس في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. استقبل وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي

81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أمس التزام الكويت بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي للتحديات المتنامية الناجمة عن إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض الجريمة. وقال السفير البناي بمناسبة توقيعه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بمقر المنظومة الأممية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن الاتفاقية توفر إطارا قانونيا ودوليا لتعزيز التعاون بين الدول في مجال منع الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، إلى جانب تيسير التعاون في المسائل الجنائية وتبادل الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة. وأكد أن توقيع دولة الكويت على الاتفاقية يعكس حرصها على دعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون. ونتحول إلى الرياض، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه العاصمة السعودية الرياض. كما أعلن المتحدث الرسمي للتحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا تجاه خميس مشيط. من جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته الشديدة للاعتداءات الحوثية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي استهدفت مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية، مؤكدا إن هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. وأكد البديوي وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا لهذه الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة ويحمل مرتكبيها مسؤولية أعمالهم. في نيويورك قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأوضح الزياني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تعرضت لموجات من الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت المنشآت المدنية والمواقع السكنية والموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة. كما شدد على أن البحرين ترفض رفضا قاطعا أي نظام تصاريح أو رسوم يفرض على العبور، وترفض استخدام الممرات المائية الدولية كوسيلة للضغط أو ابتزاز الاقتصادي أو الاستيلاء على السفن، معتبرة ذلك سابقة بالغة الخطورة. من جهة أخرى قال دبلوماسي بالأمم المتحدة إن فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف إن القرار سيؤكد مجددا ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق، مشيرا إلى أهميته بالنسبة للشحنات العالمية الحيوية لأمن الغذاء والطاقة. إلى ذلك كشف مسؤولون أمريكيون عن رفض الرئيس دونالد ترامب مقترحا إيرانيا قدمه وزير الخارجية عباس عراقجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام مقابل رفع الحظر البحري.

في الضفة الغربية، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية لعام 2026 في الضفة الغربية وغزة، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وقالت اللجنة إنها بدأت استقبال طلبات الترشح في مقرها العام بمدينة البيرة ومكتبها في مدينة الدير البلح بغزة، على أن تستمر العملية لمدة 12 يوما تنتهي في 7 أكتوبر. ونعود إلى نيويورك. أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رفض بلاده القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء من غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. وقال مدبولي إن السلام لا يمكن أن يتحقق على حساب اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددا على تمسك القاهرة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. وأضاف إن مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدة الإنسانية والعمل على إعادة الإعمار وفتح أفق سياسي ينهي أسباب الصراع. إلى لبنان، تواصل قوات الاحتلال القصف على بلدات عدة في جنوب لبنان، لا سيما محافظة النبطية وقضاء صور، وسط استخدام قذائف فسفورية بالتزامن مع استمرار الجيش اللبناني في التعامل مع مخلفات القصف. كما فككت وحدة مختصة من الجيش اللبناني قنبلتين جويتين غير منفجرتين من مخلفات القصف الإسرائيلي في بلدتي مجد السلم والقندورية ونقلتهما إلى موقع آمن. وفي صعيد متصل، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجا إن أمن لبنان واستقرارها مرهونان بوقف التدخل الإيراني وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية دمرت أكثر من 640 مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة من روسيا، فيما أفادت السلطات في روستوف بإصابة 5 أشخاص، وأعلنت سلطات بيلغرود مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء هجمات أوكرانية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير جسر في مقاطعة أوديسا وقصف منشأة في ميناء فيلكوفو، قالت إن أسلحة كانت تمر عبرها قادمة من أوروبا. في المقابل، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 2 وإصابة 4 آخرين جراء قصف روسي على مقاطعتي زاباروجيا وكييف، فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت أكثر من 130 مسيرة روسية في مناطق عدة. في موسكو، حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا من مواصلة الهجمات على البنية التحتية الروسية، مشددا على أن تصعيد الموقف سيزيد الوضع سوءا بالنسبة لكييف، فيما أكد أن روسيا لا تستعد للقيام بأي أعمال عدائية ضد أوروبا. وأضاف بوتين إن روسيا بدأت في الرد على كل إجراء تتخذه أوكرانيا بما في ذلك محاولة فرض حصار بحري. إلى واشنطن، أعلن البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على استحداث قناة اتصال ثنائية لمعالجة الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق حوار لتبادل وجهة النظر بشأن المخاطر والمنافع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأوضح البيت الأبيض إن الاتفاق جاء خلال مباحثات ترامب والرئيس الصيني شي جي بينغ التي تناولت تطوير الذكاء الاصطناعي وإدارته في ظل تزايد المخاوف بشأن المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا. إلى تايبي، قال دبلوماسي تايواني كبير عقب قمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي إن تزويد الولايات المتحدة لتايوان بالأسلحة لحماية حريتها

وتزويد تايوان العالم بأشبه المواصلات يصب في المصلحة الوطنية الأمريكية. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها بمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق أعمال المؤتمر 15 لمنع الجريمة المنظمة في أبوظبي. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري السنوي 50 لمجموعة 77 على هامش أعمال للأمم المتحدة. الكويت توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما من الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. وزير الخارجية البحريني يؤكد رفض الهجمات الإيرانية للمنطقة ويدعو لإعادة فتح مضيق هرمز. فرنسا بصدد صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن يعد حرية الملاحة في مضيق هرمز. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تعلن فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية لعام 2026. موسكو وكييف يتبادلان القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة. وواشنطن وبكين يستحدثان قنوات اتصال مباشر بشأن الذكاء الاصطناعي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 21 بعد 1 ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، ترامب يرفض هدنة إيرانية، وباريس تتحرك بشأن الملاحة في هرمز. قمة ترامب وشي تنتهي بأجواء ودية دون اختراقات في الملفات الخلافية، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، تصعيد روسي أوكراني واسع وسط استمرار مسار التفاوض. كشف مسؤولون أمريكيون عن رفض الرئيس دونالد ترامب مقترحا إيرانيا قدمه وزير الخارجية عباس عراقشي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام مقابل رفع الحظر البحري، وفيما يعول ترامب على خيار استئناف القصف وترجيح الضغط الاقتصادي لإجبار طهران على الاستسلام الشامل. تقود باريس تحركا في مجلس الأمن لاستصدار قرار يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز لضمان أمن الطاقة والغذاء العالميين. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الدكتور ناصر المطيري، المحلل السياسي. أهلا بك، ونسألك لماذا بدأت إيران تطل على العالم بمجموعة من المبادرات في الآونة الأخيرة، وتحديدا ما بعد فترة تشديد العقوبات عليها؟
1: الأستاذ المستمعين، طبعا واضح يعني المبادرات الإيرانية أو ما تقدمه إيران من المقترحات، هو يبدو أنه حلقة يعني النبذ الاقتصادي أو العزل الاقتصادي بدأت تضيق عليها بشكل واضح، وهذا له تأثير لا شك. ما يتعلق ما بآخر يعني المقترحات الإيرانية، وهي إعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال خلال 7 أيام مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها والإفراج عن أموالها المجمدة وإعفائها من العقوبات النفطية، يعني هذا ايضا ياتي ضمن هذا التوجه او هذا يعني الادراك الايراني بشده العقوبات، لانه اليوم واضح انه حتى الرئيس الامريكي عندما يرفض هذه الخطه الايرانيه وهذه المقترحات الايرانيه، هو يعني بدا يعني لديه قناعه بان الحصار والعقوبات بدأت تضيق يعني خيارات طهران وتدفع المبادرة بتقديم مبادرات معينة. نعم. وأن رفع الضغط الآن قد ينقذ إيران قبل انتزاع تنازل استراتيجي منها، وبالتالي لكن يعني لا يزال ربما من المبالغة نتحدث عن أنه هناك نوع من الانهيار الكامل لإيران بقدر ما هو نعم. معاناة بدأت تضيق عليها وتشدد عليها العقوبات الاقتصادية.
0: نعم، ما دمنا نتحدث عن المبادرات، لعل الأبرز لدينا الآن ما تقدمت به إيران من خلال مشاركتها في اجتماعات نيويورك، بأنها لديها مقترح لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. برأيك مثل هذا المقترح لماذا تم رفضه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعول بشدة ويؤمن بشدة بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها ضد إيران سوف تكون فعالة أكثر؟
1: واضح بأنه النهج الأمريكي الأخير بدأت هناك يعني إدراك أمريكي بأنه الاستمرار بالعقوبات المشددة جدا والعزل والنبذ الاقتصادي والإجراءات الأخيرة اقتصاديا تمت على إيران، وآخرها موضوع الطيران وحظر الطيران الإيراني، هذه كلها هناك رهان أمريكي على أنها ستؤدي إلى تضييق الخيارات الإيرانية، وقد تدفع إيران في وقت قريب إلى تقديم تنازلات أو مبادرة بتنازلات أكثر. هذا ربما يغني عن الدخول في معركة واسعة أو قتال كبير لا تعرف يعني نهايته. كما أنه يعني ورقة هرمز لا ينبغي أيضا مكافأتها بإيران، يعني عندما تقول إيران أنها تقدم اقتراح بإعادة فتح مضيق هرمز، انه لا ورقه هرمز لا ينبغي ان تكون مكافاه لها، حتى تتحول تعطيل الملاحه الى وسيله شرعيه لانتزاع مكاسب ايرانيه، وبالتالي ايران الولايات المتحده والرئيس الامريكي لا يريد الاخذ بهذه المبادره ويرفضها تماما، يعني حتى لا تكون هناك استغلال، وانه ايران تستخدم هذه الورقه كمكسب سياسي لها تراهن عليه وتمارس من خلاله الضغط على الجانب الأمريكي.
0: نعم، لماذا ظهر هذا المقترح في اليوم الرابع ولم يظهر منذ اليوم الأول أو الثاني، علما بأن الوسيط القطري كان نشطا جدا في إرسال وتلقي الرسائل منذ اليوم الأول؟ هل هذا المقترح ظهر أخيرا في اليوم الرابع هروبا من التركيز الأمريكي على الملف النووي الإيراني ولإعادة التركيز الأمريكي على ممر هرمز، والذي من خلاله من الممكن أن تستفيد إيران من خلال الإفراج عن الأصول الإيرانية وأيضا رفع العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، بينما تود إيران تأجيل وتعطيل الحديث حول النووي الذي ركزت عليه واشنطن خلال المحادثات كما تعلم؟
1: يعني دلالة هذا جانب من اللي ربما من الخيارات والحقيقة، كون أنه إيران الآن هي بلغت مرحلة ألم استراتيجي يعني حقيقة واحتياج تفاوضي وليس مرحلة استسلام بالكامل، يعني لذلك قدمت هذا المقترح باليوم الرابع، هو ايضا باب جانب المناوره الايرانيه ومحاوله خلط الاوراق، وكما ذكرت ايضا موضوع يعني لفت الانظار عن الملف النووي واستخدام ومحاوله استخدام وتصعيد ورقه مضيق هرمز باعتبارها مكسب وورقه سياسيه بيدها تحاول ممارسه الضغط من خلالها على الجانب الامريكي، وبالتالي هذا يعني التفاوض على مضيق هرمز ربما يمنحها شرعيه قانونية عليه، وبالتالي لا تريد الولايات المتحدة أن تمنحها هذه الشرعية أو التفاوض من باب يعني القوة في السيطرة ومنع الملاحة على مضيق هرمز، وبالتالي الموقف الأمريكي برفض هذه المقترحات هو يعني استباق للخطوات الإيرانية التي تحاول أن تلتف على الضغط الاقتصادي والضغط العسكري عليها.
0: نعم، من جانب آخر، من زاوية أخرى، دعنا نربط الأمور ببعضها حتى تتضح الصورة. نحن نعرف بأن الرئيس الأمريكي في كل أحاديثه يتحدث عن نقطتين، عن مسارين. المسار الأول الدبلوماسي بأنه يسير به ويرحب به حال كانت إيران جادة، وأيضا دائما ما يردفه بالحديث عن قدرته على شن هجمات مجددا وعلى تصعيد عسكري مجددا لردع إيران. برأيك هل هذا رافد مهم إلى أنه رفض هذا المقترح الإيراني لأنه لا يثق بالمفاوض الإيراني الذي دائما ما يقدم مبادرات أو يقدم حلولا دبلوماسية أو انفتاحا دبلوماسيا لكن الخيار ليس بيده، هو مجرد مرسول إلى هناك، ويبدو بأن القرار الرئيسي بيد الحرس الثوري الذي يمتلك زمام الأمور، فهل هذا أيضا من المسببات التي جعلت ترامب لا يلتفت إلى مثل هذا المقترح نظرا لأنه يود التعامل مع صانع القرار الأعمق؟
1: طبعا يعني الخبرة الأمريكية أصبحت الآن واضحة مع الجانب الإيراني من خلال التفاوض، هناك لدى إيران مناورات وهناك أيضا إيران تقود الأزمة مع الجانب الأمريكي من خلال رأسين، رأس دبلوماسي يتمثل بالرئيس ووزير الخارجية والرأس الحرس الثوري وهو الرأس الفاعل والحقيقي على الأرض، لذلك هذه المناورة هذه التبادلية من جانب إيران بلعب الأوراق السياسية والأوراق العسكرية، أوراق الضغط من جهة وأوراق فتح أبواب المفاوضات، هذا لا شك أصبحت مناورة مكشوفة، وبالتالي الرئيس الأمريكي اليوم أصبح يتخذ مواقف ربما متشددة أكثر في محاولة لتضييق الخيارات على الجانب الإيراني وحتى لا يقوم بالالتفاف أو التفلت من يعني الضغط الحاصل عليه عسكريا واقتصاديا، وبالتالي الموقف الإيراني اليوم أصبح واضح أنه يمارس الصبر الاستراتيجي ومحاولة النفس الطويل واللعب بالأوراق والتسويف وشراء الوقت، هذا يعني يعتقد الإيرانيون طبعا بأنه مضي المدة بشكل أطول والمماطلة في الحلول السياسية ويمثل ضغط ليس على إيران فقط ولا على العالم كله، وبالتالي الضغط الاقتصادي على مضيق هرمز ده تأثير دولي، ومن ثم إيران تعتقد أن هذه ورقة قوية بيدها تحاول تفعيلها من خلال هذا التفاوض ومن خلال يعني تمريرها من خلال بعض المقترحات، لذلك
0: نعم
1: أعتقد
0: نعم.
1: هذا الدور أصبح واضح، وبالتالي الموقف الأمريكي يعني هو يتصدى لهذه المحاولات.
0: نشكرك جدا الدكتور ناصر المطيري المحلل السياسي.

0: أكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أن الحكومة منفتحة على الحوار لوضع حد للحرب الحالية، لكن دون فرض حلول خارجية.
1: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم استعداد الخرطوم للانخراط في مسار تفاوضي إيجابي مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب. سالم الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في نيويورك قال إن الحكومة السودانية منفتحة للحوار باعتبار أنها هي الممثلة لشعب السودان وترفض مساواة الجيش مع قوات الدعم السريع، وأضاف أن السودان يجدد استعداده للتعاطي الإيجابي مع واشنطن إلى جانب السعودية ومصر وقطر وباكستان والصين وتركيا، فضلا عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الأطراف تعمل بصدق على إنهاء الحرب. واتهم سالم قوات الدعم السريع بأنها رفضت الالتزام بما وقعت عليه في جدة، وذلك بعد شهر واحد من اندلاع الحرب. وبشأن مساعي واشنطن، قال سالم إن بلاده رحبت بانخراط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الأزمة على خلفية مناشدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان له بذلك، مضيفا أن السودان ما يزال يتعامل وفق الإطار العام لتلك الجهود وقدم عددا من المقترحات العملية في هذا الصدد. وشدد الوزير في المقابل على ضرورة أن تكون الحلول السودانية وألا تمس سيادة السودان ووحدة أراضيه، مؤكدا أن أي تسوية يجب أن تراعي استقلال القرار الوطني.
0: اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قمتهما بأجواء احتفالية ورسائل ودية، لكن من دون اختراقات حقيقية في الملفات الأكثر تعقيدا بين القوتين. فخلف المراسم الفخمة بقيت الخلافات بشأن التجارة والتكنولوجيا وتايوان وقضايا الأمن الدولي، لتكشف حصيلة القمة أن واشنطن وبكين تبدوان أكثر اهتماما بإدارة المنافسة ومنع تحولها إلى مواجهة مفتوحة بدلا من تسوية خلافاتهما الاستراتيجية العميقة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات المختص بالشؤون الآسيوية. أهلا بك، ونسألك ماذا يعني مبدأ الاستقرار الاستراتيجي الذي أشار إليه الرئيس الصيني شي جين بينغ من خلال قمته مع ترامب؟ نعم دكتور محمد، تسمعنا؟ سوف نعيد التواصل مع ضيفنا، ونذكر بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال أمس الجمعة إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ستكون قائمة على الاستقرار الاستراتيجي استنادا إلى مبادئ الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل، معلنا اتفاقه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إضفاء مضمون جديد على العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. وأضاف شي متحدثا عبر الترجمة خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض أنه يتوقع لقاء الرئيس الأمريكي مرتين أخريين خلال العام الجاري، كما وجه إليه دعوة لزيارة الصين في مؤشر على سعي الجانبين إلى مواصلة الزخم الذي أعقب المحادثات الحالية. وكان شي يشير إلى لقائهما المحتمل خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبك التي سوف تستضيفها الصين في نوفمبر المقبل، وقمة مجموعة العشرين المقررة في الولايات المتحدة في ديسمبر المقبل أيضا من هذا العام. على العموم تأتي تصريحات الرئيس الصيني في وقت تعمل فيه بكين وواشنطن على إدارة الخلافات السياسية والاقتصادية بينهما، خصوصا في الملفات التجارية والرسوم الجمركية وقيود الصادرات، بالتوازي مع محاولات فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي. إذا نعود مرة أخرى للترحيب بضيفنا الدكتور محمد فايز فرحات من القاهرة، أهلا بكم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: نعم سيدي الكريم، ماذا يقصد الرئيس الصيني بمبدأ الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات الصينية الأمريكية؟
2: نعم، يعني أعتقد المقصود هنا بشكل يعني واضح هو رغبة الرئيس الصيني في أن يعني تكون السمة الأساسية للعلاقات الأمريكية الصينية هي الاستقرار، بمعنى أن يكون هناك توافق على مدى بعيد نسبيا وتحييد طبيعة أو نمط العلاقات بعيدا عن الملفات الشائكة، خاصة ملف تايوان وغيرها من الملفات، موضوع الخلاف ذات الطابع الاقتصادي والمالي بين البلدين وغيرها من الملفات. الرئيس الصيني هنا يدعو إلى أن تكون العلاقات يعني بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ذات الطابع الاستراتيجي، أو أن ألا تعاني من يعني موجات الصعود والهبوط بسبب الملفات موضوع الخلاف. لكن طبعا الوصول إلى هذا المستوى من العلاقات يتطلب تفاهم بين البلدين فيما يتعلق بهذه القضايا الخلافية.
0: نعم، الرئيس الأمريكي ترامب كرر تقييمه الإيجابي للاجتماع ووصفه بأنه مثمر للغاية، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي الأمريكي والتجارة بين البلدين. إذن هل يتفوق الشق التجاري والاقتصادي في العلاقات الأمريكية والصينية على الشق السياسي في عدة ملفات مهمة؟ كما أشرت لي بأن هنالك ربما نوع من الرغبة في تحييد العلاقات عن الملفات الشائكة، لكن هل فعلا من ممكن ذلك وأن يتم التركيز على الملف الاقتصادي حصرا؟
2: يعني أعتقد ذلك ممكن بالتأكيد إذا يعني وصل الطرفان إلى تفاهم فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمالية موضوع الخلاف، خاصة الرسوم الجمركية. وأعتقد أنه من الممكن الوصول إلى هذا التفاهم في هذه القضايا بالنظر إلى تأثيرها على الاقتصاد البلدين. الرسوم الجمركية كان لها تأثير سلبي على قطاعات معينة اقتصادية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يعني رفع الرسوم الجمركية في على الواردات الصينية على الواردات الأمريكية من الصين أضر ببعض القطاعات، رغم أنه حقق مكاسب بالنسبة لبعض القطاعات الأخرى. وبالتالي بالنظر إلى أن القضايا الاقتصادية خاصة الرسوم الجمركية يعني تؤثر بشكل مباشر على قطاعات وشرائح اقتصادية مختلفة داخل البلدين، يمكن أن يدفع ذلك إلى استعداد أكبر لديهما للوصول إلى تفاهم فيما يتعلق بهذه القضايا.
0: نعم.
2: والمعنى هنا أنه يمكن التمييز بين مسار للعلاقات الاقتصادية والتجارية من ناحية ومسار العلاقات فيما يتعلق بالقضايا السياسية والأمنية. ربما القضايا السياسية والأمنية تكون ذات طابع استراتيجي لارتباطها بقضايا أكثر حساسية، خاصة بالنسبة للصين، ومن ذلك على سبيل المثال حالة تايوان. لكن القضايا الاقتصادية يعني البراغماتية أو يعني المرونة ربما تكون أكثر وضوحا.
0: نعم، إذن على ضوء ما تقوله، كيف من الممكن تعامل الولايات المتحدة الأمريكية حول تايوان؟ نحن نعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بتايوان بأنها يعني منفصلة عن الصين ولها حقوق ولها دعم معين ولها حماية أيضا اتفاقيات. كيف من ممكن التعامل مع هذا الملف بحيث لا يثير حساسية الصين؟ الرئيس الصيني شي جين بينغ قال سابقا، ودعني أستعير ما قاله، بأن مسألة تايوان هي القضية الأهم في العلاقات الصينية الأمريكية.
2: نعم، رغم أن قضية تايوان هي القضية الأكثر خطورة في العلاقات بين البلدين بالنظر إلى حساسيتها الشديدة بالنسبة للصين، لكن هناك إمكانية أيضا لتهدئة فيما يتعلق بهذا الملف. الصين هنا يمكن أن تقبل ب يعني موقف أمريكي يقوم على عدم إثارة الصين من خلال التصريحات، من خلال يعني الدعم العسكري مع لتايوان، من خلال أيضا عدم استقبال مسؤولين رفيع المستوى من تايوان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو وقف زيارات لمسؤولين الكبار إلى يعني وقف زياراتهم إلى تايوان. إذا يعني قامت الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الإجراءات فيما يتعلق بالتايوان، أعتقد أن هذا سيكون كافي بالنسبة للصين، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية النظرية ما زالت ملتزمة بمبدأ صين واحدة، بمعنى أن تايوان هي جزء من السيادة الصينية. لكن كل ما يقلق الصين هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم ببعض الإجراءات التي تتنافى مع التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمبدأ صين واحد.
0: نعم، ومنها إجراء أيضا يعني دعوات، ربما مخاوف من استجابة أمريكا لدعوات تايوانية بشأن تسليح الجزيرة. إذا تظل المصالح الاستراتيجية والتنافس العسكري والصراع على النفوذ في آسيا نقطة ربما أخذ ورد بين الجانبين. شكرا للدكتور محمد فايز فرحات المختص بالشؤون الآسيوية من القاهرة. أقر رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام بأن طالبي اللجوء الذين يصلون من فرنسا إلى المملكة المتحدة يغيرون تكتيكاتهم بعد توافد مئات الأشخاص على متن قوارب صغيرة هذا الأسبوع.
3: قبل يومين من انطلاق المؤتمر السنوي الأول لحزب العمال بقيادة أندي بيرنام، تتصدر قضية الهجرة غير النظامية عبر بحر مانش المشهد السياسي والأمني في المملكة المتحدة، فلا تزال مئات القوارب الصغيرة تخوض عباب البحر وأعداد قياسية جديدة تسجلها الشواطئ البريطانية. 781 شخصا وصلوا في يوم واحد ليكون الرقم الأعلى خلال عام 2026، رغم الحصيلة الإجمالية للعام سجلت انخفاضا بنسبة 42% مقارنة بالعام الماضي. أمام هذا التصعيد أكد رئيس الوزراء أندي بيرنام في تصريحات إعلامية حازمة إن المهربين يغيرون أساليبهم، لكن الحكومة لن تتراجع. التجديد الأمني المشترك بين السلطات البريطانية والفرنسية دفع طالبي اللجوء للبحث عن طرق جديدة، ما أجج الاحتجاجات في جنوب إنجلترا. رئيس الوزراء الذي تولى منصبه خلفا لكير ستارمر عبر عن تفهمه لقلق الشارع، لكنه يرفض في الوقت ذاته مظاهر الاحتجاج العنيفة، مؤكدا أن تلك التصرفات لا تمثل الأسلوب البريطاني. وفي الدفاع عن سجل حكومته يرى بيرنام إن التدابير المتخذة للحد من الظاهرة تؤتي ثمارها، لكنه

تتناوله إلى عقبة رئيسية فرضها واقع ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ورغم رفض بورنام تحديد موعد زمني لإنهاء رحلات القوارب تماما، إلا أن الملف يشكل اختبارا حقيقيا لحزب العمال عشية مؤتمره العام. فالحزب الذي يتمتع باستطلاعات رأي متفائلة يواجه ضغوطا لتقديم سياسات أكثر وضوحا، خصوصا مع صعود شعبية حزب إصلاح المملكة المتحدة اليميني الذي يستثمر في المشاعر المناهضة للهجرة. وبين تكتيكات المهربين وتحديات بريكسيت، تظل إدارة ملف المانش الاختبار الأكثر حرجا لحكومة بورنام الشاب أمام الناخب البريطاني.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الكويت ستبقى صوتا للحكمة والاعتدال، داعمة للحوار، القبس الكويتية، توازن القوة ما بين الفهم وعدم الإدراك، عبد الله الحاج، يجب تحجيم دور الأمم المتحدة، ريتشارد جاون، وقفة مع الصحافة الأردنية، جورج طريف. نبدأ جولتنا من صحيفة القبس الكويتية، والتي قالت: أكد ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في كلمة دولة الكويت أمام أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تتعرض منذ شهر فبراير الماضي لعدوان إيراني آثم بالصواريخ البالستية والجوالة والطائرات المسيرة، على الرغم من أنها ليست طرفا في النزاع القائم في المنطقة في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. وكتبت تحت عنوان: الكويت ستبقى صوتا للحكمة والاعتدال، داعمة للحوار.
2: ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله أكد إن أمن واستقرار منطقة الخليج العربي يشكلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وهو ما كشفت عنه تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية. كما جدد السمو التأكيد على دعم دولة الكويت لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية للتهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم.
1: وأشارت الصحيفة إلى أن سموه رعاه الله أكد أن إصلاح مجلس الأمن، وهو الجهاز المكلف بصيانة السلم والأمن الدوليين، أصبح ضرورة لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد أعضاء المنظمة والتغيرات التي طرأت على العلاقات الدولية منذ إنشائها، فهناك حاجة ماسة لأن يكون المجلس أكثر تمثيلا وفاعلية وشفافية في أداء مسؤولياته. وأضافت:
2: إن سموه رعاه الله أكد إن دولة الكويت ستبقى كما عهدها العالم صوتا للحكمة والاعتدال، داعمة للحوار والتعاون والانفتاح على الشراكات بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة، نصيرة للحق، شريكة في ترسيخ السلم والأمن الدوليين، إيمانا منها بأن السلام هو السبيل إلى مستقبل تصان فيه الحقوق وتستقر فيه الأوطان وتنعم فيه الأجيال بالأمن والازدهار.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الدكتور عبد الله الحاج: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لن تفتقد الفرص للاستفادة من مظاهر الانتعاش الاقتصادي والمالي والتجاري الحاصل لديها حاليا، فهي جميعها دون استثناء أصبحت موطنا لنمو اقتصادي وتنمية شاملة مستدامة على كافة الأصعدة، وهي حاليا من بين الأبرز والأقوى والأسرع تنمويا على مستوى العالم. وكتب تحت عنوان: توازن القوة ما بين الفهم وعدم الإدراك.
2: هذه الدول الست تمكنت من تحقيق وحيازة حصة واسعة في مجال استقلالية التنمية الاقتصادية على صعد التمويل والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والمعاملات المالية الدولية، وهذه الجوانب كافية لردع أي تصرفات إيرانية رعناها، بحيث تصبح مكلفة جدا لها لو هي تجرأت وأقدمت عليها واقترفتها أو اتخذتها كخيارات أولية لها لتصرفاتها وممارساتها في الخليج العربي.
1: وخلص الكاتب إلى أن جميع دول المجلس تعي جيدا بأن تمادي إيران نحوها عن طريق اختلاق صراعات إقليمية مدمرة ستكون لها آثار وتداعيات كارثية، إلى أنه لا يمكن الافتراض بأن هذه الخطوات ستحقق وتضمن الاستقرار في المنطقة ما لم ينشأ نظام قوي للأمن والدفاع المشترك الجماعي. وأضاف:
2: إصرار إيران على السعي لامتلاك أسلحة نووية وتعرضها لأنواع من الدمار الهائل والتحجيم عسكريا واقتصاديا وإصرارها على الاعتداءات غير المبررة على دول المجلس هي أدلة إضافية على الانكشاف والاختراق الذي تتعرض له حاليا، وعلى الضعف والانكسار الذي ستعاني منه على مدى العقود القادمة.
1: في صحيفة الاندبندنت البريطانية قال الكاتب ريتشارد جاون: يقول المسؤولون الدوليون أحياناً إن الأمم المتحدة تعيش في حالة أزمة دائمة، فمنذ تأسيسها عام 1945 كان على المنظمة التعامل مع توترات جيوسياسية عميقة وكوارث إنسانية مدمرة، ولكن فيما يجتمع قادة العالم في نيويورك تبدو الأمم المتحدة في وضع سيء للغاية، إذ إن كل من الصين وروسيا والولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض الفيتو وتهيمن على مجلس الأمن قد حالت دون اتخاذ المجلس إجراءات في شأن حروب عدة في العالم، وكتب تحت عنوان: يجب تحجيم دور الأمم المتحدة.
2: قد يحدث التغيير المرتقب في القيادة ما إذا كانت الأمم المتحدة قادرة على ترسيخ استقرارها، وربما استعادت شيء من صدقيتها، أم أنها ستنزلق أكثر على طريق التهالك والوهن. تنتهي ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتوريش في نهاية العام بعدما واجه صعوبة في عكس التراجع الذي أصاب الوضع السياسي للمنظمة خلال فترة ولايته التي استمرت عقدا من الزمن.
1: وخلص الكاتب إلى أن على الأمين العام التالي أن يفكر في كيفية صياغة سياسات تتعلق بالمشكلات العالمية المعقدة من دون كل هذا الضجيج، وينبغي عليه أن يخطط بهدوء لسيناريوهات عدة، فكلما كانت الأمم المتحدة مستعدة بصورة أفضل عند وقوع أي كوارث زادت أهميتها وفاعليتها. وأضاف:
2: يتعين على القيادة الجديدة للمنظمة أن تستعيد ثقة الحكومات والشعوب التي تخدمها وقدرتها على إحداث تأثير ملموس في الارتفاع في عدد النزاعات على مستوى العالم، وتركيز جهودها الدبلوماسية والعملياتية بصورة أفضل، وتوفير منصة لحل المشكلات العالمية.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة اليوم والزميل جورج طريف.
1: تناولت صحيفة الدستور الأردنية الصادرة اليوم تأكيد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في الاجتماع الوزاري لحشد الدعم للأونروا الذي نظمته إسبانيا والبرازيل والأردن بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز في نيويورك على ضرورة حماية الأونروا من محاولات الاغتيال السياسي التي تستهدفها عبر توفير الدعم المالي والسياسي لها، مشيرا إلى أن دور وكالة الأونروا أساسي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين ولا يمكن الاستغناء عنه. صحيفة الرأي اهتمت بتجديد الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي رفض الجامعة العربية القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، داعيا إلى تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي عقد في نيويورك العام الماضي وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وركزت صحيفة الغد أخيرا على رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا بوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام يتضمن خطوات متبادلة

0: على وقع تصعيد ميداني متواصل، تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة، خلفت قتلى وجرحى وأضرارا طالت منشآت حيوية ومباني سكنية، في وقت تتزامن فيه الضربات المتبادلة مع تأكيد موسكو بقاء مسار التفاوض مطروحا لإنهاء الحرب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور رامي الخليفة، المحلل السياسي، هو معنا من باريس. أهلا بكم، ونسألك حول الأهداف الروسية والأهداف الأوكرانية. الآن يبدو بأن طبيعة هذه الأهداف تتغير كل عدة أسابيع. روسيا بدأت تركز على مراكز البيانات، على الشبكات التي يعني توصل هذه البيانات، شبكات الإنترنت وما إلى ذلك. ما هي دلالات هذه الاستهدافات؟
1: أنا بك أستاذ دراسة حضرتك والأستاذ المستمعين، باعتقادي بأنه استهداف البنية التحتية وهو الآن يأخذ طورا أكثر عمقا وأكثر دقة، لأنه في البداية كان هناك استهداف لقطاع الطاقة، ثم بدأ يضيق أكثر وأكثر لاستهداف محطة الكهرباء في العاصمة الأوكرانية وفي الحواضر والمدن الأوكرانية، والآن يتم استهداف قطاع المعلوماتية والإنفورماتيك باعتبار أن هذا القطاع ذو أهمية بالغة نتيجة التعاون اللوجستي الذي يجمع ما بين أوكرانيا والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. الحرب التي نشهدها حاليا حقيقة هي حرب تتبع أكثر الوسائل التقنية تطورا، لأن هنالك صور بالأقمار الصناعية، هنالك توجيه للطائرات المسيرة، وهذا كله بحاجة إلى بنية تحتية رقمية متطورة، ولذلك روسيا تواجه هذا النموذج من الحرب عبر استهداف تلك القطاعات. هذا من جهة، من جهة أخرى أيضا تكييفا لقواعد الاشتباك، من أن أي استهداف للبنية التحتية وللقطاعات الحيوية في الجانب الروسي سوف يقابل الاستهداف الروسي للقطاعات الحيوية الموجودة في أوكرانيا. شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية استهداف لقطاع الطاقة للبنية التحتية داخل الجانب الأوكراني، وأيضا استهداف للموانئ والسفن التجارية التي تعمل لصالح الجانب الروسي وخصوصا في البحر الأسود. وبالتالي اعتقد بانه تكليف لقواعد الاشتباك. طبعا هنالك جانب ثالث لابد من الاشاره اليه، من ان التصعيد العسكري سواء باستهداف الاهداف الاستراتيجيه والاهداف الحيويه هو عمليا تمهيد لاي امكانيه للتفاوض، خصوصا بان التصريحات تترك الباب مواربا، وهذا في رساله الى الولايات المتحده الامريكيه. لكن حتى الان يعتقد الجانب الروسي بأن ما يتم فرضه عسكريا على أرض الميدان هو الذي سوف ينعكس على طاولة أي مفاوضات قادمة بين الطرفين.
0: نعم، دعنا نقف قليلا ونحن نتحدث في معرض حديثنا عن استهداف بنى الاتصالات وأيضا التواصل يعني الإنترنت والفضائي. هنالك استهداف روسي لمحطات ستارلينك التي يستخدمها الجيش، وهي محطات اتصالات خاصة به. كانت أوكرانيا منذ فبراير الماضي استهدفت محطات ستارلينك للجيش الروسي، إذا هذه الأهداف كانت يعني كانت تستخدمها أوكرانيا في العمق الروسي. لماذا أجلت روسيا ضرب ذات الأهداف حتى الآن لعدة أشهر؟
1: تعرف هنالك عدة أسباب. السبب الأول طبعا هنالك دائما مرحلة قواعد الاشتباك، وكان التركيز الروسي بالرغم من المحاولات الأوكرانية لحرق المسار العسكري الروسي، التركيز الكرملين على استكمال العملية العسكرية واستكمال السيطرة على الدنباس، وبالتالي شهدنا أن هنالك استهداف للبنى التحتية الأوكرانية، ولكن التركيز بقي على خطوط الجبهة. ولكن خلال الثلاثة أشهر الماضية بحسب الإحصائيات لم تتقدم القوات الروسية سوى 37 ميلا، وهذا الحقيقة بالنظر إلى الخسائر الكبيرة التي مني بها الجيش الروسي ليس إنجازا كبيرا من الناحية العسكرية. وبالتالي انتقلت روسيا إلى أن ترد بالمثل على أي استهداف للبنى التحتية الروسية. هذه مسألة. المسألة الثانية، أصبح ذلك مؤثر وبشكل خاص على الجانب الروسي، استهداف البنية التحتية خصوصا سلاح المسيرات، لأن هذا السلاح بالفعل خلال الفترة الماضية أثبت جدوى وأثبت فاعلية، وهو رخيص وهو بإمكانيات بسيطة ولكن أيضا بتقنيات متطورة نسبيا قادر على تحقيق إنجازات من الناحية العسكرية ومن الناحية الاستراتيجية باستهداف أنماط معينة من الأهداف التي تكون مؤثرة في البنية التحتية. المسألة الثالثة أن ستارلينج على وجه التحديد هو تابع لرجل الأعمال إيلون ماسك، وبالتالي
0: نعم
1: لم
0: يتبع
1: تكن
0: سبيس إكس،
1: الجانب الروسي يريد.
0: يتبع سبيس إكس.
1: نعم بالضبط، إيلون ماسك الحقيقة ليس موقفه ليس متطرفا من الجانب الروسي كما بقية الشركات، وبالتالي لم ينفع لكثير من العقوبات، وبالتالي لم يكن تريد الجانب الروسي أن يتم استهداف هذه الشركات. في نهاية المطاف باعتقادي أن الأمر متروك إلى التطورات الميدانية والعسكرية هي التي تفرض شروطها، مع الأخذ بعين الاعتبار فكرة التوازن ما بين الأهداف السياسية والاستراتيجية من جهة والأهداف الميدانية العسكرية.
0: نعم شكرا لكم الدكتور رامي الخليفة من باريس. ونوافيكم الآن بموجز لأهم الأنباء. قوات التحالف تعلن عن اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. وزير الخارجية البحريني يؤكد رفض الهجمات الإيرانية للمنطقة ويدعو لإعادة فتح مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني يرفضان فرض أي رسوم للعبور في الممرات المائية. فرنسا بصدد صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى حرية الملاحة في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالطائرات المسيرة خان يونس جنوب قطاع غزة. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تعلن فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية 2026. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه المدفعي وغاراته الجوية في مناطق مختلفة من جنوب لبنان. موسكو وكييف يتبادلان القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة. وزير الخارجية الأوكراني يدعو شركائه لمواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو. واشنطن وبكين تستحدثان قنوات اتصال مباشرة بشأن الذكاء الاصطناعي. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق، قدمتها دلال إبراهيم ونفذها حبيب الشعلان وأخرجها محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية، ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع، لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج عمر السند، تنفيذ محمد المطيري.

0: اخراج علي الروي.
1: كره بمحاوله تسليم في منطقه الجزاء. جنون جنون جنون كره القدم، جنون كره القدم، جننتنا. مستحيل مستحيل.
2: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج قصة رياضية عبر أثير إذاعة دولة الكويت، البرنامج الذي نفتح من خلاله صفحات التاريخ الرياضي ونعود بكم إلى أبرز المحطات والأحداث والشخصيات التي تركت بصمتها في الملاعب العالمية. نستعرض معكم القصص التي صنعت المجد، ونستذكر اللحظات التي ألهبت مشاعر الجماهير، ونقف عند التفاصيل التي ربما غابت عن الأذهان لكنها بقيت راسخة في ذاكرة الرياضة. في عالم كرة القدم والرياضة عموما هناك لحظات لا تنسى ومباريات بقيت خالدة في ذاكرة الجماهير، ونجوم كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في سجلات التاريخ، قصص صنعت أمجادا وأخرى حملت الدروس والعبر، وبين الانتصارات والانكسارات ولدت حكايات ما زالت تروى جيلا بعد جيل. رحلة جديدة بين الماضي والحاضر نستعيد خلالها أجمل الذكريات وأعظم الإنجازات وأشهر المواقف التي شكلت تاريخ اللعبة. كونوا معنا رفقة زميلي مشاري الفلي. مشاري، مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور زميلي عمر، وحلقة جديدة من برنامج قصة رياضية مع حكاية جديدة، أو بالأحرى دائما تكون الحكايات ليست حكايات يعني من ناحية القصة، بل في بعض الأحيان من ناحية المهارة، الإمكانية، التقنية، التكنيك، التكتيك في بعض الأحيان. واليوم لدينا تحديدا يمكن مهارة تسديد الركلات الحرة المباشرة.
2: لننطلق سريعا؟
3: فلننطلق سريعا.
0: في عالم كرة القدم هناك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نعود بكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير فيها التاريخ.
2: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محور هذه الحلقة أبرز مسددي الركلات الحرة في تاريخ كرة القدم. البعض يسميها ركلة ثابتة، لكنها كثيرا ما صنعت لحظات خالدة. تسديدة واحدة قد تغير نتيجة المباراة، أو تمنح بطولة، أو تخلد اسم لاعب في ذاكرة الجماهير. زميل مشاري، عبر تاريخ كرة القدم برز لاعبون حولوا الركلات الحرة إلى فن حقيقي أو آرت كما تحب أن تسميه.
3: صحيح.
2: يجمع، وفي بعض الأوقات هناك الجمع بين الدقة والقوة والابتكار، حتى أصبح المشجعون يعتبرون أي خطأ بالقرب من منطقة الجزاء فرصة شبه مؤكدة للتسجيل. في هذه الحلقة من قصة رياضية سنستعرض أبرز المتخصصين في تنفيذ الركلات الحرة وأبرز أرقامهم وأشهر الأهداف. زميل مشاري، لعل الركلات الحرة أو إذا نسميها بالعامية في بعض الأوقات الفاول، في بعض المسددين دائما عندما يسدد اللاعب نتحدث يعني مع الأصدقاء مع العائلة، هذه هدف أو بمثابة ركلة جزاء.
3: صحيح.
2: مسدد هذه الركلة سيلعبها بطريقة فنية رائعة.
3: صحيح.
2: وهناك أساليب مختلفة وكثيرة في ركلات الحرة.
3: صحيح. وهناك أسماء لديها أرقام في هذا الجانب
2: بكل تأكيد.
3: هناك طبعا اللاعب البرازيلي زيكو يتميز بالركلات الحرة المباشرة، ولكن هو لديه إحصائية قد تكون الأعلى، ولكن المشكلة بأن بعض الأهداف لم تكن في المباريات التنافسية الرسمية، ولذلك عندما تذهب إلى الأهداف التي سجلها في المباريات التنافسية الرسمية يتوقف السجل عند 62 هدفا، بينما بشكل عام هو 100 هدف، قد يكون الأعلى بالنسبة للاعبين، ولكن نريد أن نأخذ دائما المباريات التنافسية الرسمية، ولذلك ربما سيكون الريكورد عند 62 هدفا وليس 101 هدف.
2: أنت تقصد مباريات ودية غير رسمية؟
3: صحيح، وحتى مع ربما يعني في بعض المباريات التي لا تدخل في النطاق الرسمي وليس الودي العادي، نتكلم الرسمي، يعني قد تكون مباريات خيرية وغير

0: موجود في السجلات الرسمية للاعب برازيلي أيضا مارسيلينو كاريوكا.
1: نعم.
0: 78 هدف هو الأعلى. قد لا يكون يعني الأكثر تميزا لأنه لم يلعب في أوروبا مثلا يعني، لكن في الكرة البرازيلية هو الأعلى طبعا، موجود منذ سنوات، وحتى على صعيد المنتخب لم يلعب في المنتخب كثيرا يعني، ولكن هو يمتلك الأهداف من الضربات الحرة المباشرة أو الركلات الحرة المباشرة 78 هدف، هو الأعلى. من يأتي بعده في القائمة؟ برازيلي آخر، جونينيو برنامبوكان،
1: ملك الركلات الحرة بلا منازع.
0: بلا منازع يمتلك أجمل الركلات الحرة، من ناحية هو يسدد من كل مكان، تريدها على الناحية اليمنى، على الناحية اليسرى، من الوسط، قريبة من منطقة الجزاء، بعيدة عن منطقة الجزاء، تريدها مثلا 20 ياردة، تريدها 40 ياردة، لا يوجد أي مشكلة. هذا اللاعب أعتقد ربما وجهة نظري متواضعة جدا، أعتقد هو أفضل مسدد للركلات الحرة بصراحة. يمكن على صعيد الأرقام يتخلف عن مارسيلينو كاريوكا بهدف وحيد، ولكن أعتقد بأنه يسدد من أي زاوية ومن أي مكان، يعطي أفضلية على غيره من اللاعبين بصراحة. تتفق؟
1: صحيح زميلي مشاري، أنا أتفق. جونينيو برنامبوكانو يمكن أبرز مسدد للركلات الحرة بوجهة نظر الشخصية عبر التاريخ. أنا شاهدت جونينيو يسدد على الجانب الأيمن، على الجانب الأيسر، من 40 ياردة، من خط 18، من قوس 18، من جميع الزوايا، حتى من جانب زاوية
0: إن أردت هدفا أولمبيا، ولكنه ليس ركلة حرة مباشرة، لا يدخل في الركلات الحرة مباشرة، إن أردت يعني هدفا أولمبيا أيضا قادر على ذلك.
1: صحيح، وهو اشتهر بما يسمى ضرباته النكل بول على صحيح. طريقة البيسبول.
0: صحيح، يعني أن تذهب وكأنها تصعد ومن ثم تنزل فجأة بطريقة غريبة، يعني وكأن هناك منحنى في التسديدة.
1: صحيح. ومن ضمن ركلات الحرة المميزة لجونينيو أمام برشلونة من على الطرف على الجانب الأيسر.
0: صحيح.
1: سدد هدف جميل، وكذلك أمام الريال
0: أكثر من مناسبة،
1: في أكثر صحيح. مناسبة في دور 16 في أحد المباريات. صحيح. ليون وريال مدريد.
0: بالفعل
1: جونينيو لاعب كبير جدا، ونتفق أنه هو الأبرز في تسديد الركلات الحرة.
0: أيضا لا ننسى بالتأكيد ليونيل ميسي طبعا. هو أيضا موجود في هذه القائمة، يمكن وصل ل 72 هدفا من الركلات الحرة
1: حتى تسجيل هذه الحلقة
0: مقارنة مثلا بكريستيانو رونالدو المميز أيضا 65 هدف من الركلات الحرة، ولكن ميسي يتفوق في هذا الجانب. بيلي على فكرة 70 هدف من الركلات الحرة المباشرة، يعني بيلي بصراحة لاعب متكامل، يعني إن أردت أن يسدد بالقدمين ويراوغ بالقدمين وبضربات الرأس موجود، وحتى في الركلات الحرة المباشرة موجود، يعني بيلي فعلا لاعب شامل جدا بصراحة.
1: زميلي مشاري، عند الحديث عن ليونيل ميسي، ليونيل ميسي لم يمتلك مهارة التسديد لجونينيو، لكنه امتلك الدقة بالتسديد، يعني عندما يسدد الركلة الحرة دقة واختيار الزاوية بشكل صحيح، ولعل أبرز الأهداف أمام ليفربول في عام 2019
0: صحيح في الشامبيونز ليج،
1: في الشامبيونز ليج
0: على أليسون بيكر
1: صحيح، وكذلك على مستوى المنتخب الأرجنتيني سجل أهداف جميلة أمام المكسيك والإكوادور. ليونيل ميسي رغم صعب كذلك في على مستوى الركلات الحرة. بيلي كذلك
0: 70 هدف.
1: عندما من يشاهد تسديد ركلات حرة بيلي، البعض يتحدث أن هناك دقة بالتسديد، يعني قريبة من ستايل ليونيل ميسي. ميسي يمتاز بالدقة على عكس جونينيو، جونينيو مهارة أو فن في تسديد الركلات الحرة.
0: صحيح. أعتقد أيضا إن أردت أن تذهب إلى أيضا بعض الأسماء الأخرى، على فكرة هناك اسم إيطالي موجود في القائمة.
1: نعم،
0: فيكتور ليغريتالي يمكن موجود ولديه أعتقد 66 هدف، وهو رقم ليس بقليل. أنا حقيقة توقعت أن يكون أسماء إيطالية أخرى مثلا ديل بييرو أو بيرلو.
1: ديل بييرو مميز جدا،
0: مميز، لكن بالأرقام هو ليس في المقدمة.
1: صحيح.
0: حتى على فكرة بيرلو مثلا المميز جدا، حتى توتي كان مميز بتسديد الركلات الحرة، ولكن بالنسبة للطليان هذا الاسم هو المتواجد، فيكتور ليغريتالي، يعني 66 هدف ليس بقليل بكل تأكيد موجود على القائمة، يعني هو يتفوق على بيكهام مثلا 65 هدف، وبيكهام من أفضل المسددين للركلات الحرة المباشرة،
1: ويتساوى مع رونالدينيو ب 66 هدف،
0: ويتساوى مع رونالدينيو غاوشو نعم ب 66 هدف.
1: رونالدينيو كذلك

0: مميز في الركلات الحرة.
1: صحيح.
0: ممتاز بالدقة، وأعتقد أن الركلات الحرة لرونالدينيو تمتاز بالكيرف.
1: صحيح. على فكرة يعني الطريقة الشهيرة للبرازيليين في التسديد في ذلك الوقت هي البنانا شوت، أن تأتي بالكيرف، وهي نفس طريقة بيكهام على فكرة، يعني أهداف زيكو كلها بنانا شوت بطريقة يعني ديفيد بيكهام على فكرة. مارادونا كان يسدد بنفس الطريقة، ومارادونا لديه هدف جميل من ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء أمام يوفنتوس.
0: صحيح.
1: يعني هي لأنها ضربة حرة غير مباشرة أعتقد لا تأتي في هذه الإحصائية، ولكن إن شاهدت الهدف وكأنه وضع الكرة بيديه وليس حتى بأقدامه.
0: لم تخني الذاكرة، كانت حارس المرمى كانت التكوني في تلك الفترة.
1: هدف جميل جدا. صحيح. صراحة يعني، وفي يعني في مرمى يوفنتوس تحديدا.
0: عند الحديث عن البنانا شوت لابد أن نعرج على ديفيد بيكهام.
1: طبعا
0: أعتقد أنه الأفضل في البنانا شوت.
1: نعم بالفعل بإمكانك أن تقول من الأفضل بكل تأكيد، لأن هناك أيضا من يسددون بنفس الطريقة، يعني جونينيو برنابوكانو لديه تسديدات كثيرة بنفس الطريقة، ولكن جونينيو ينوع حسب مكان وجود الكرة لأنه يسدد من كل مكان
0: بأكثر من طريقة.
1: وبأكثر من طريقة. زيكو بنانا شوت نتكلم عن الكثيرين، مارادونا يمكن ذكرت لك قبل قليل. على فكرة يمكن هناك بعض اللاعبين على مستوى الأرقام ليسوا في قائمة الأعلى، ولكن أهدافهم كانت صاروخية.
0: صحيح.
1: روبرتو كارلوس.
0: صحيح.
1: روبرتو كارلوس 49 هدف من الركلات الحرة المباشرة. وإذا سألتني، إذا أردنا يعني نتحدث اليوم عن الركلات الحرة فلننسى الأرقام، ما هي أجمل ركلة حرة شاهدتها يا عمر؟
0: 97 برازيل فرنسا.
1: برازيل فرنسا، ومن سددها؟
0: روبرتو كارلوس.
1: يعني تسديده ربما حتى حيرت علماء الفيزياء.
0: وأكثر وكذلك وفي المقابل أكثر ركلة حرة ضائعة على المستوى الشخصي بيرلو أمام جو هارت إيطاليا إنجلترا. الكيرب اللي أخذت كيرب وضربت في العارضة.
1: العارضة. صحيح.
0: تعتبر أشهر ركلة حرة ضائعة.
1: صحيح. على فكرة بالمناسبة منك ذكرت ذلك، شاهد مباراة الأرجنتين مع البرازيل في مونديال 82، في هدف سجله زيكو، ولكن الكرة ارتدت من العارضة بعد أن اصطدمت بالعارضة من تسديدة إيدير، كانت ركلة حرة مباشرة بعيدة على فكرة، تسديدة صاروخية يعني تذكرك بتسديدات روبرتو كارلوس، ولكنها ارتدت من العارضة وآتت أمام زيكو وكملها في المرمى. شاهد هذه التسديدة، يعني أنصحك بمشاهدتها.
0: أنا شاهدت هذه المباراة 82، طبعا ليست على البث المباشر ولكن شاهدتها على الإعادة فيما بعد.
1: نعم.
0: ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: في كل مباراة هنالك لحظات تحبس الأنفاس، جماهير تهتف، وأهداف تهز الشباك، وصافرة الحكم تعلن البداية. في قصة رياضية نعيد لكم تلك اللحظات لنعيش معاً الإثارة والفرح.
0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محور حلقتنا أفضل مسددين ركلات الحرة في تاريخ كرة القدم. زميلي مشاري العلم من فراغات الموضوع أن بيرلو في كتابة، اسم الكتاب أنا أفكر إذا أنا ألعب، تحدث عن جونينيو برنابوكانو، تحدث أن هو في البدايات لم يكن مسدد بارع للركلات الحرة، فتواصل مع جونينيو وأعطاه الآلية وطريقة التمرين لتنفيذ الركلات الحرة. فبيرلو في التمارين أنه يحاول تقليد طريقة جونينيو برنابوكانو وطريقة التسديد اللي تكون في أمام مشط القدم.
1: صحيح.
0: بيرلو يتحدث يقول بعد التمرين وطريقة جونينيو اكتشفت أن طريقة التسديد للركلة الحرة أمر خارق للعادة.
1: صحيح. بيرلو يسدد بطريقة رائعة وجميلة، ولكن على مستوى الإحصائيات هو لا يتواجد في يعني. صحيح. الأعلى. وأعتقد لكن تسديداته يعني هو مثل تمريراته بصراحة، التمريرات الطولية الرائعة لبيرلو وكذلك تسديداته للركلات الحرة بكل تأكيد. بعض الأسماء يمكن لم نذكرها بعد، مثلا روبرتو ديناميتا من البرازيل سجل 74 هدفا من الركلات الحرة الثابتة. ماركوس أسونساو البرازيلي أيضا
0: لاعب مدريد وبيتيس،
1: لاعب بيتيس بشكل أكبر صحيح. يعني 68 هدف صحيح. من ركلات الحرة
0: رقم كبير،
1: يتفوق على أسماء كبيرة في عالم كرة القدم.
0: في هناك اسم زميلي مشاري،
1: ميهايلوفيتش سينيسيا ميهايلوفيتش. ميهايلوفيتش طبعا من أفضل المسددين، 67 هدف، يعني تفوق حتى على بك،
0: وهو مدافع ولاعب وسط متأخر،
1: ولكن في الركلات الحرة قدم يسرى، تسديدته غريبة. لماذا؟ هي يسدد بالكيرف أو الكرة اللافة، ولكن قوية، يعني هو كأنه تسديدتين في تسديدة، يعتمد على أسلوب الكرة اللافة، تأتي من زاوية عادة وتأخذ الكيرف، ولكنها تأتي بقوة يعني شديدة وصاروخية نقول. فكان من الصعب جدا أن تتعامل مع تسديدات ميهايلوفيتش.
0: صحيح، ميهايلوفيتش له أهداف جميلة جدا سواء مع لاتسيو أو إنتر ميلان، وأنا أتذكر في آخر مراحله مع الإنتر عندما يعني شارف على التقاعد أو الاعتزال، كان المدرب روبرتو مانشيني آنذاك ينزل ميهايلوفيتش من على الدكة لتسديد الركلات الحرة
1: بكل تأكيد،
0: وفي بعض المباريات كانت تحسم بركلات حرة لسينسا ميهايلوفيتش رفقة إنتر ميلان في تلك الفترة. روجيرو سيني
1: الحارس البرازيلي، 59 هدف من الركلات الحرة الثابتة، يعني الكثير من الحراس يشار إليهم بأنهم يسجلون الأهداف من ركلات الجزاء أحيانا، بعض الركلات الحرة مثل تشيلافيتو، لكن أغلب أهدافها من ركلات الجزاء. لكن أن يكون لاعب يسجل أو حارس مرمى تحديدا وليس لاعب يسجل يعني 59 هدف من ركلات الحرة، بالمناسبة هو أكثر حارس مرمى في التاريخ سجل أهداف، 128 هدف بين الركلات الحرة وبين ركلات الجزاء، رقم كبير جدا،
0: وهو يسجلها على طريقة من يشاهد روجيرو سيني
1: بنانة صحيح،
0: ولكن بنانة خفيفة وليست قوية نفس ديفيد بيكهام،
1: يعني فيها أهم شيء ما يسمى البليسينج أو كيفية تسديدها في زاوية محددة بالتركيز العالي، وتصل حتى وإن كانت تبدو للأعين

0: ficaram só 4, eram 5, agora ficam 4. O Jorge Henrique ali perto, também o Rodrigo. A visão do Júlio César é muito prejudicada. Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
1: صحيح زميلي مشاري، لعل ركلات الحرة هي فن ولوحة أو رسمة بريشة فنان. البعض يتساءل هل جونينيو هو الأعظم على مستوى التسديد في تاريخ كرة القدم أم ميسي صاحب الدقة في التسديد يعتبر الأفضل؟
2: إذا أردتها من ناحية الإحصائيات فهو الثاني على القائمة بعد كاريوك، بعد مارسيلينو.
1: أنت تتحدث عن جونينيو
2: برنامبوكان. نعم. إن أردتها من ناحية التنوع في التسديد، الزوايا المختلفة، القوة المختلفة، البعد المختلف سواء قريبة بعيدة، فالأكثر تنوعا هو أيضا برنامبوكانو. إن رتها من ناحية حتى الجمالية أعتقد يمتلك يعني أهداف رائعة وجميلة جدا من ناحية الركلات الحرة، أكثر من هدف سيأتي إلى بالك.
1: نعم.
2: إن رتها من ناحية التأثير حتى في المباريات أهدافه كانت مؤثرة جدا،
1: ومع ليون سنوات تاريخية جونينيو،
2: 7 ألقاب على التوالي في الدوري الفرنسي، يعني تاريخ ليون الكروي كله في سنوات جونينيو برنامبوكانو على فكرة. فأعتقد بأن جونينيو ربما الأكثر تميزا، ولكن أنا لذلك سألتك قبل قليل، هو الأكثر تميزا، ولكن ما هي أجمل ركلة حرة؟ أعتقد بأن عالم كرة القدم، لا أريد أن أجزم بس أعتقد إن قمنا باستفتاء ربما الأغلبية ستذهب لتسديدة روبرتو كارلوس على فرنسا في عام 97.
3: عشرين سنة ترى اللي ما يلعب فريق أول وعمره 21 شبه غلط خلاص انتهى. روبرتو كارلوس مشروط هيوم جول روبرتو كارلوس وهدف صاروخي قوي. روبرتو كارلوس أرجو روبرتو كارلوس اللي يسجل هدف البرازيل الأول وأول هدف لبي هذه النهايات. هنا الجماهير البرازيلية شوف فعلا يتفاعل بشكل جميل مع هذه المباراة ومع هدف روبرتو كارلوس. هو اللي شوت يعني قد تزيد عن 100 كيلو متر بالساعة. يا حليلك يا جانتي راحت على شوف ما تقدر طبعا تحصلها وهي تروح تلم وهذا روبرتو كارلوس يحب شماله فيها وحاول معها اللي هو الجنكل.
1: البعض يتحدث على مستوى الركلات الحرة في وقتنا الحالي، ليونيل ميسي هو الأبرز، لكن
2: حاليا صحيح في الفترة الحالية
1: لكن في فترة من الفترات في فترة التسعينيات أو الثمانينيات كان هناك الكثر
2: كثر. أنا حتى احنا تكلمنا عن بيلي
1: صحيح،
2: هل نسينا بلاتيني؟
1: بلاتيني مميز جدا،
2: الحرة المباشرة
1: صحيح،
2: تسديدات رائعة جدا، ربما في الإحصائيات لا يصل ربما في التوب 10 ولكن هو مميز جدا على صعيد الركلات الحرة بكل تأكيد.
1: صحيح، لكن في السابق عندما تشاهد ركلة حرة يأتيك شعور أنها هي مثلا هدف أو أنت ستنتظر لوحة جميلة للاعب.
2: حراس المرمى حاليا يتفوقون على حراس المرمى في السابق وجهة نظر متواضعة. نعم. يعني بالتالي يعني أعتقد لذلك نرى بأن الكثير من الركلات الحرة تصبح صعبة بالتسجيل هذه الأيام مقارنة في السابق. في السابق كان هناك أفضلية حتى على مستوى التكتيكات في يعني حائط الصد المتواجد. الآن هناك تكتيكات مختلفة وطرق لعب مختلفة فتكون أصعب، وحتى الكرة نفسها أصبحت مختلفة.
1: صحيح،
2: يعني الكرات حاليا يعني الديناميكية الهوائية للكرات مختلفة عن الكرات في السابق.
1: صحيح، وكذلك أساليب التنفيذ للركلة الحرة مختلفة، هناك التسديدة المقوسة البنانة أو الكرة
2: خارج القدم، أيضا
1: خارج القدم
2: روبرتو كارلوس،
1: روبرتو كارلوس أسفل الحائط في بعض نشاهدها في السنوات الأخيرة،
2: وأصبح لها تكتيك الآن بأن يكون هناك لاعب يعني
1: تحت الحائط
2: على الأرض يقوم بصد ذلك.
1: على مستوى الأساليب هناك أساليب عديدة على العديد من اللاعبين مختلف الأساليب. ما هو الأسلوب الأصعب قبل أن نختم هذه الحلقة؟
2: أنا بالنسبة لي دائما خارج القدم هو الأصعب.
1: جونينيو
2: خارج القدم.
1: خارج القدم
2: جونينيو يقوم بأحيان بخارج القدم لديه مع برشلونة. تسديد برشلونة كانت بخارج القدم صحيح. ولكن يقوم أيضا بالبنانة ويقوم بالكيرف ويقوم حتى بالتسديدات اللي بمشط القدم الأمامي. فلديه أساليب مختلفة. ولكن بالنسبة لي دائما لماذا أجد دائما بأن أهداف روبرتو كارلوس رائعة جدا أغلبها بخارج القدم
1: ولكنها صاروخية.
2: صاروخية
1: ستريت فورورد.
2: لا تأتي بكيرف.
1: تأتي بكيرف.
2: تأتي بكيرف. كيرف خارجي يعني هدف فرنسا على سبيل المثال ولديه من هذه الأهداف الكثير. ولكن فرنسا الأكثر تميزا على فكرة. يعني على فكرة لديه هدف ليس من ركلة حرة أمام تينيريفي مع ريال مدريد لا يقل جمالا عن هدف فرنسا لأنه أتى تقريبا من زاوية الركلة الركنية بخارج القدم في الزاوية البعيدة لحارس المرمى. يعني هدف رائع جدا.

0: ابتعاد لكن تعود وتمريره من جوتي في اتجاه روبرتو كارلوس. روبرتو كارلوس الله ممتاز الهدف من روبرتو كارلوس. روبرتو كارلوس ممتاز ممتاز. هدف رائع اعجوبة يعني. وكان روبرتو كارلوس يلتحق بالكرة يسدد مباشرة ويعلن الهدف التعادل لفايز الريال مدريد. هدف في منتهى الروعة. هدف رائع. هدف ممتاز جدا لفايز الريال مدريد.
1: ختام ركلة واحدة قد تغير تاريخ مباراة، لكنها تحتاج إلى موهبة تصقل بسنوات من التدريب من جونينيو الذي جعل المستحيل ممكنا.

0: بيكهام وميسي ورونالدينيو وبيرلو وغيرهم. بقيت الركلات الحرة واحدة من أجمل الفنون في كرة القدم، ولحظات لا تزال الجماهير تستعيدها كلما ذكر اسم أصحابها. في قصة رياضية تبقى هذه القصص شاهداً على الإبداع في كرة القدم الذي لا يقاس فقط بعدد الأهداف بل بالطريقة التي تسجل بها. زميلي مشاري، لعل هذه قصة اليوم، وبكل تأكيد لدينا الكثير من القصص لنرويها ولكن في قادم المواعيد.
1: طبعاً استمتعت كثيراً بختام الحلقة كيف أدخلت اسم بيرلو بين المسددين الرائعين اللي ذكرتهم، لأن من ناحية الأرقام هو ليس موجود في هذه القائمة بالنسبة لأعلى الأرقام التهديفية بالركلات الحرة، ولكن هو يسدد بطريقة جميلة ورائعة. ولكن إدخالك لاسمه هكذا يعني كان جميل جدا زميلي عمر، ولكن كما هي العادة لابد أن يكون دائما هناك نقاش دائما حول اليوفي وحول طبعا الكرة الإيطالية، واستمتعت طبعا بحديثي معكم.
0: كونوا معنا في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج قصة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل: عمر السند، مشاري الفليت، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أقلام كويتية. الكويت منارة للثقافة والفنون والأدب، وموطن احتضن الفكر والإبداع، فاجتمع على أرضه الأدباء والكتاب والمثقفون، وأسهموا في بناء مشهد ثقافي ترك بصمته في الذاكرة الكويتية والعربية. ومن هذا الإرث الثقافي العريق وصلت إذاعة دولة الكويت دورها بوصفها منبراً للأقلام الوطنية، وجسراً يصل بين المؤلفين والقراء، وحاضنة للكلمة التي تنبض بالمعرفة والجمال. ومن هنا يأتي برنامج أقلام كويتية لنفتح معكم صفحات الإبداع، ونسلط الضوء على تجارب المؤلفين والكتاب والمثقفين، ونجول بين أرفف المكتبات وصفحات الكتب والإصدارات الأدبية والفكرية، لنقترب من الحكايات التي ولدت منها النصوص، ومن الأفكار التي صنعتها الأقلام، ومن التجارب التي أثرت المشهد الثقافي في الكويت. أقلام كويتية. إعداد رشا خلف، تقديم سارة نجم، خالد بندر، تنفيذ عباس الفهد. برنامج أقلام كويتية، إخراج عقيل أشكناني.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في ختام حلقات برنامجكم الثقافي الأدبي الذي يحمل عنوان أقلام كويتية، الذي يفتح نوافذ المعرفة على اتساعها ويأخذكم في رحلة بين دفتي الكتب وبين تجارب الأدباء والمؤلفين والمثقفين، لنكتشف معا ما تخبئه الكلمات من حكايات وما تحمله الأقلام من رؤى وأفكار إبداعية. قبل أن يخط الكاتب أول كلمة، وقبل أن تفتح المكتبة أبوابها، وقبل أن تتصدر الكتب رفوف المعارض، كانت الكويت تكتب قصتها بطريقة أخرى. لكل مدينة ذاكرة، ولكل شارع حكاية، ولكل بيت قديم صوت بقي عالقا في جدرانه حتى بعد أن غادره أهله. في الكويت لم يكن المكان مجرد مساحة نعيش فيها، كان شاهداً على تفاصيل كثيرة في حياتنا: البحر الذي حمل أحلام الآباء، الفرجان التي جمعت الجيران، السوق الذي عرف خطوات الأجداد، والبيت

الكويتي الذي حفظ أصوات العائلة ودفء الحكايات. لكن ماذا يحدث عندما يتغير المكان؟ هل تختفي حكايته معه؟ أم أن الأدب يستطيع أن ينقذ الأماكن من النسيان؟ نفتح باباً مختلفاً لا نتحدث فيه عن الكتاب وحده، عن المكان الذي ألهم الكتابة، وعن ذاكرة المدن حين تتحول إلى نص.

0: مستمعينا الكرام، في حلقتنا اليوم سنتحدث عن المكان في الأدب الكويتي، ومعنا الأستاذ سالم لرميضي، شاعر وروائي وأكاديمي، للحديث عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، يا هلا والله.
0: سعداء جدا بمشاركتك معنا اليوم في برنامج أقلام كويتية للحديث عن موضوع حلقتنا اليوم، وهو تأثير المكان في الأدب. كيف يؤثر المكان وكيف تؤثر البيئة على النتاج الأدبي في مكان معين أو في دولة معينة؟ بداية الله يحييك. بداية أستاذ سالم، خلينا نتكلم عن المكان في العمل الأدبي. هل هو مجرد خلفية تتحرك فيها الشخصيات، أم يمكن أن يصبح خلينا نقول شخصية قائمة بذاتها أو عنصر أساسي قائم بذاته؟
1: أول شيء يعطيكم العافية، وأنا أسعد أكيد في هذا في هذه المشاركة وياكم، ونتمنى إن شاء الله نقدم شيء يليق باستحسان مستمعيكم. بخصوص المكان في الأدب، هذه مسألة يعني فنية أدبية مركزية ومهمة جدا.
0: نعم،
1: المكان أحد العناصر الأساسية في العمل الروائي على سبيل المثال، وأيضا له حضوره المهم في الشعر منذ قديم الأزل. فمثلا لما نسمع قصيدة امرؤ القيس المعلقة ويقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها بما نسجتها من جنوب وشمالي. كل هذه أماكن، كل هذه أسماء لأماكن معينة كان يتوقف عندها الأديب العربي شاعرا كان أو غير شاعر. فللمكان بلا شك سطوته على العمل الأدبي وتأثيره على عناصر العمل الأدبي.
0: نعم.
1: ويجب أن يعكس المكان أو يفرض دوره على الأدب، سواء حتى في الأدب المعاصر. يعني اليوم لما أتكلم عن مكان معين مثلا في الكويت، فمجرد اختياري لهذا المكان يفرض علي أن تكون الشخصيات لائقة في هذا المكان.
0: صحيح.
1: فمثلا الزي، لما أصف الزي اللي يلبسونه لازم يكون مناسب لهذا المكان. لما أتكلم مثلا عن الأكل اللي يأكلونه لازم يكون مناسب لهذا المكان.
0: تأكيد.
1: فالمكان أكثر من مجرد عنصر يملأ فيه الفراغ أو خلفية تتحرك فيها الأشياء. للمكان سلطة كثيرة على كثير من التفاصيل في العمل الأدبي.
0: جميل.
1: الأديب الكبير نجيب محفوظ مثلا على سبيل المثال، عندما كان يكتب رواياته ويتحدث عن بعض الحواري القديمة في القاهرة، كان يتحدث مثلا عن بعض سكان العشوائيات مثلا.
0: نعم.
1: فكان يسمي هذه الشخصيات بأسماء موجودة فعلا في هذه الأماكن. يعني مستحيل مثلا تلقين واحد مثلا في تلك الحياة البدائية مثلا اسم له رنة مثلا تجدينها عند البشوات أو البهوات في أماكن ثانية.
0: نعم.
1: فالفكرة أن المكان يجب أن يكون في ذهن الكاتب له سلطة وله تأثير على أبسط التفاصيل.
0: نعم.
1: أتمنى أكون جاوبت على هذا السؤال.
0: جميل. يعني مثل ما ذكرت فعلا المكان مرتبط بجميع عناصر العمل الأدبي، ويتحكم فيها من ناحية مثلا مثل ما ذكرنا اللباس ولا الأسماء أو الأشخاص وغيرها من هذه الأمور. لكن لو أردنا أن نتحدث عن البيئة الكويتية بالتحديد، وخلينا نتكلم عن البيئة الكويتية القديمة، فإلى أي مدى تركت بصمتها على أسلوب الكتابة والشخصيات والأحداث؟
1: طبعاً البيئة الكويتية يعني تحدث عنها الأدب من زمان.
0: نعم.
1: من الجاهلية، من العصر الأموي، امرؤ القيس له بيت يقف فيه في واره مثلاً المنطقة الكويتية، الفرزدق يتكلم عن كاظمة مثلاً زين اللي هي الصبية حالياً. أيضا لما مثلا نشوفه في الأعمال المعاصرة، مثلا نشوفه مثلا في الروايات مثل روايات سعود السنعوسي على سبيل المثال، نجد أن فعلا البيئة الكويتية لها تأثير على الأشياء اللي ذكرناها قبل شوي.
0: نعم.
1: أذكر مرة كنا نتناقش على رواية ساق البامبو لسعود السنعوسي، وقلت له إن الرواية تكاد يعني ما واضح إن ما كان فيها اهتمام في الصور البلاغية أو التشبيهية، كانت مشهدية بشكل كبير.
0: نعم.
1: فقال لي جواب عجيب، قال لي أن الرواية مكتوبة على لسان بطلها اللي هو كان يعني كويتي، لكن يعني عنده مشكلة في الهوية، لكن كتبها في لغته الأصلية، واللي ترجمها كان زميل له في المعهد الديني في قرطبة في الكويت. فهي مترجمة عن لغة ثانية إلى لغة عربية لكي تكون حرفية. فشوف الوعي في المكان شلون خلى حتى اللغة نفسها، لغة الرواية، تكون يعني مناسبة لهذه الشخصيات وهذه الكتابات.
0: نعم.
1: فيجب أن يكون فعلا المكان مؤثر حتى على مستوى اللغة واختيار الألفاظ واختيار السبك الأسلوبي المناسب.
0: فعلا يعني هذا الشيء شفناه أستاذ سالم، تأثير المكان على الرواية من خلال تحويل العمل إلى عمل درامي تلفزيوني. رواية ساق البامبو تم تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني، والكثيرين اطلعوا على شخصياتها وأحداثها واختلاف الأمكنة بالنسبة للشخصيات. أيضا لما نتكلم عن موضوع البيئة الكويتية القديمة بالتحديد، لابد أن نذكر البحر. البحر في الأدب الكويتي ليس مصدر للرزق فقط، يعني لا يذكر فقط كمصدر للرزق، هو أيضا رمز للعمل الجاد، للغياب، للانتظار، للحرية. فخلينا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر.
1: بلا شك تتميز الكويت أنها يعني فيها هذا التنوع، فيها جو البحر وفيها جو البر، فيها الصحراء وفيها السفن، فيها كل هذا التنوع الثري اللي أثر الأدب الكويتي.
0: نعم.
1: فالبحر كان عنصر أساسي جدا في الكتابات، يعني في السبعينات والثمانينات بشكل كبير، والسبب أن البحر نفسه أيضا يعني أبو الألغاز، مليء بالمعاني، هو مصدر للرزق، هو أيضا رمز للخطر، هو أيضا رمز للأمل. ها؟ فالبحر يعني يحمل المعاني الكثيرة، وهو في وجهة نظر البحار مثلا بطولة ومجد واسم يفتخر فيه إذا وصل إلى أماكن بعيدة ما وصلها أحد، إذا استطاع أن يحصل على تجارة لم يحصل عليها أحد، فكان محك يتنافس فيه الرجال. أما بالنسبة لمثلا زوجاتهم وأمهاتهم فهو يعني مصدر الخطر والاحتمال اللي قد يذهب فيه هذا الابن فلا يرجع، أو هذا الزوج وغير ذلك.
0: نعم.
1: وهو بالنسبة للأطفال الأمل عندما يأتي أبوهم من السفينة وجايب لهم الهدايا وجايب لهم اللولو. فبلا شك أن البحر ساحر جدا في الأدب، وله هذا السحر العميق لأنه يقدر يعكس كل هذه المعاني وهو شيء واحد يعني.
0: بالتأكيد. وعندما نتحدث أيضا أستاذ سالم عن الأدب الكويتي المتعلق بالبيئة الكويتية القديمة، لابد أن نذكر الفرجان القديمة. الفرجان القديمة يعني لها مكانتها في الأدب الكويتي من خلال الشخصيات والحكايات والعلاقات الاجتماعية اللي كانت دايرة بين الناس في الفترات السابقة. فماذا أضافت الفرجان القديمة للأدب الكويتي؟
1: لا شك أن الأدب أحد أدواره ما أقول أنه الدور الرئيس، لكن من أحد أدواره أن يكون وثيقة تاريخية.
0: نعم.
1: أنا اليوم لما أبي أقرأ عمل أدبي خيالي

0: مثلا عن الكويت في الستينات في السبعينات، خلينا نتكلم حتى أقدم، خلينا نروح لرواية الهدابة على سبيل المثال.
1: نعم.
0: زين، وإن كانت مبنية على أحداث حقيقية إلا أن بلا شك أن فيها شيء للكتابة الأدبية الدرامية. يعني مفروض أني لما أقرأ هذا العمل أشوف بيوت الطين، أشوفها من خلال وصف الكاتب، ممكن أشم رائحة خبز الجمر اللي كانوا يسوونه، وهذا ما أبدع فيه الروائي. يعني الفكرة أنه العمل الأدبي يجب أن يعكس لي صورة متخيلة، أنا ما عشت في هذاك المكان لكن أقدر أتصوره من خلال العمل الأدبي.
1: نعم.
0: يعني أنا اليوم لما أقرأ مثلا رواية البؤساء لفيكتور هوغو أقدر أتصور شكل فرنسا قبل الثورة شلون كانت، الحواري، البيوت، العمارات، المزارع وغير ذلك. وهذه إحدى وظائف الأدب، والأدب الكويتي حالة حال جميع يعني الأدب في كل مكان عالج هذه النواحي في كثير من الأعمال.
1: أيضا أستاذ سالم، بالتأكيد من خلال قراءاتك في الشعر وأكيد في الروايات، هل من عمل أدبي معين ترى فيه البيئة الكويتية بشكلها الجميل ممكن أن تعاش تفاصيل البيئة من خلاله؟
0: والله راح يزعلون الشباب، يعني أغلب الكتاب والروائيين أصدقاء شخصيين، لكن في أعمال كثيرة، في أعمال كثيرة نقدر نشوف فيها البيئة الكويتية من أكثر من زاوية. يعني مثلا وسمية تخرج من البحر، مثلا سادة ليلى العثمان، فيها أكيد هذا التأثير. روائي أيضا عبدالله البصيص أمين عام رابطة الأدباء يبدع في الرواية عن أدب البادية، مثلا في رواية طعم الذئب على سبيل المثال. فنجد مثلا بيئة الصحراء، بيئة البحر، نجد المدنية المعاصرة مثلا في بعض الروايات وبعض الأماكن. الأدب الكويتي ما شاء الله غني، خصوصا في الروايات ممكن يثري هذا الجانب.
1: ذكرت روايات مثل وسمية تخرج من البحر، الهدامة، ساق البامبو. خلال الحوار قد يكون البعض ما قرأ هذه الروايات لكن رآها على الشاشة من خلال تحويلها إلى أعمال درامية تلفزيونية، أعمال جميلة جدا، لكن في النهاية مثل ما نقول يعني البعض يفضل قراءة النص نفسه، الرواية نفسها، لأن المخيلة يعني كيف تتفاعل مع الشخصيات والتصورات تكون عند البعض أجمل من مشاهد محددة يشوفونها على الشاشة. فهل تتفق معي أن النصوص المكتوبة الأدبية مثل الروايات أحيانا تحمل تفاصيل أكثر غنى وجمال من الأعمال اللي ترى على الشاشات؟
0: والله هذه مسألة يعني قد تكون خاضعة للذائقة، لكن بلا شك العمل حتى يرى فإن في أشياء تتدخل أكثر من مجرد والله الثقافة الأدبية أو حبكة الكاتب.
1: نعم.
0: يعني يراعى فيه ما يشد المشاهد، يراعى فيه أحيانا الاختصار من أجل الوصول إلى عدد حلقات معينة والعرض في فترة معينة.
1: صحيح.
0: يراعى فيه أشياء كثيرة قد تأخذ من زخم هذا العمل الأدبي، ولكن في كل الأحوال أنا ما أعتقد أن جميع الناس يجب أن يكونوا قراء. فالقراء عدد من الناس، بينما تحويل هذه الأعمال إلى جمهور بصري يرى هذا العمل وإن كان يعني سيأخذ 50-60% من زخم هذا العمل، إلا أن هذا يعني نجاح كبير. أنت أدخلت إلى هذا الكاتب شريحة من الجماهير لم تكن ستقرأ عمله أو تراه إلا من خلال هذا التلفزيون. فلذلك تحويل الأعمال الأدبية إلى أعمال درامية،
1: نعم،
0: أعتقد أنه نجاح في كل الأحوال.
1: نعم، جميل. أستاذ سالم الرميضي الشاعر والروائي والأكاديمي، حديثنا عن الأدب والأماكن مستمر لكن بعد الفاصل.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج أقلام كويتية، وضيفنا اليوم الشاعر والروائي والأكاديمي الأستاذ سالم الرميضي. رحب فيك مرة ثانية في برنامجنا. قبل الفاصل أستاذ سالم تحدثنا عن موضوع الأماكن والأدب وتأثير المكان والبيئة على الأدب وانعكاسها عليه. الآن ودنا نتكلم أكثر عن موضوع متعلق أيضا في المكان، وهو هل يستطيع الأدب فعلا أن يحفظ المكان حتى بعد زواله؟
1: بلا شك، يعني الأماكن أحيانا تتغير أسماءها، تتغير الجغرافيا باستمرار أحيانا،
0: نعم،
1: لكن وجود القصائد أو وجود الروايات التي تذكر المكان المعين وتصف مكانه بدقة، يعني يجعل من هذه الأماكن محفوظة وخالدة. هناك بعض أذكر في أحد المسلسلات، طبعا مسلسل أجنبي، يتحدث عن سفينة كانت تنقل الذهب،
0: نعم،
1: وغرقت في عاصفة، وقد ذكرها شاعر في قصيدة له. فجاء بعد تقريبا 100 سنة مجموعة من هواة الأدب قرأوا هذه القصيدة، ثم ذهبوا وتتبعوا أفكارها، يعني أخبار هذه السفينة، ووجدوها في الأرشيف في الجرائد التي تتحدث عن واقعة معينة، ثم حاولوا من خلال يعني مراجعة علم الفلك واتجاه الرياح وغير ذلك، ثم ذهبوا إلى مكان معين وحفروا فيه ووجدوا الكنز، وجدوا هذا الذهب فعلا المطمور. أرخته قصيدة، يعني طبعا
0: نعم،
1: قد يكون هذا فيه من المبالغة السينمائية، إلا أنه يعني من الممكن أن يؤدي الأدب هذه الوظيفة. أقول لك قصة أخرى، لكن هذه يعني وقعت بشكل حقيقي. يروى أن شاعرين كانا يعني، وهؤلاء قديمان جدا يعني أيام الجاهلية ربما أو العصر الأموي، وكان في مفازة. المفازة يعني الصحراء اللي ما فيها شجر ولا فيها ماء ولا فيها شيء.
0: جميل.
1: فكانوا يريدون أن يعبرون هذه الصحراء، وفي الطريق يعني ماتت الناقة اللي كانت تحملهم. بقيوا في هذه الصحراء يعني بلا ماء، بلا زاد، بلا شيء، والمسافة طويلة، فعلموا أنهم سيموتون بلا شك يعني.
0: نعم.
1: فجلسوا جلسا ينتظران الموت. تخيلي هذا الشعور يعني. خلاص أنا مهيئ نفسي أني سأموت من الجوع والعطش. فيروى يعني هذه من القصص اللي ترويها كتب الأدب، أنهم قالوا طيب خلنا نتسلى في الوقت هذا، فيلعبون لعبة المساجلة الشعرية. إذا تعرفين لعبة المساجلة الشعرية، الواحد الأول يقول بيت والحرف اللي ينتهي فيه يبدأ،
0: نعم،
1: فيه الثاني في،
0: نعم،
1: بيت ثاني. فبلشوا يلعبون هذه اللعبة، وفي أحد الأبيات ذكروا بيت شاعر يذكر قصته أنه كان في صحراء مثل هذه، وأنه كان سيموت لولا وجود النبات الفلاني. فلما التفتوا لهم في هذا المكان مليء في النبات الفلاني، النبات الفلاني هذا معروف أنك إذا حفرت تحته فإن جذوره تخزن الماء. فعلا حفروا ووجدوا الماء وعاشوا واستطاعوا أن يتجاوزوا هذه المفازة، وذكروا هذه القصة ووثقوها.
0: جميل جدا.
1: الشعر يحفظ هذه الأماكن، يحفظ هذه الأمور، قد يحفظ على الناس حياتها يعني من خلال مثل هذه الأشياء.
0: نعم أستاذ سالم، نحن نعرف أن التاريخ يوثق يعني الأماكن ويوثق الأحداث، لكن كشاعر وروائي هل ترى أن الأدب أكثر قدرة على نقل روح المكان من الصور والوثائق التاريخية؟
1: نعم بلا شك، أحسنتي، هذا بالضبط اللي كنت بيقوله. مثلا لو شفنا اليوم الصورة الجماعية اللي جمعتنا مثلا احنا كخريجي الثانوية مثلا،
0: نعم،
1: قبل 20 سنة، راح نشوف أن جميع اللي طالعين بالصورة مبتسمين، يطالعون الكاميرا زين،
0: نعم.
1: لكن لو فرضنا أن كل واحد فيهم كان كاتب قصيدة في ذاك اليوم تعبر عن حالته، أو كاتب ورقة أدبية مذكرات، راح نقدر نشوف ما وراء الابتسامة، راح نشوف منو اللي كان متضايق، منو اللي كان متفائل، منو اللي كان. هذه المشاعر ما تبينها الصور ولا تبينها الوثائق ولا يبينها كتب التاريخ اللي تسرد الأحداث، لكن نعم. الأدب مثل ما قال الشاعر البارودي: انظر لشعري تجد روحي مصورة في صفحتيه فشعري خط تمثالي. فالأدب هذه ميزته أنه يعكس المشاعر، يعكس الروح، يعكس تفاصيل التي لا يمكن أن تعكسها الصور الفوتوغرافية الصماء أو الخرائط أو التاريخ أو الجغرافيا.
0: بالتأكيد. أيضا أستاذ سالم، من الأمور اللي نود مناقشتها أن إحنا رأينا البيئة الكويتية القديمة حاضرة في الأعمال الأدبية من خلال ذكر البحر والصحراء والفرجان مثل ما ذكرنا والكفاح، لكن اليوم لو أردنا أن نوثق البيئة الكويتية والكويت كمكان في الأعمال الأدبية، فكيف نستطيع أن نقدم ذلك بصورة حقيقية أدبية جميلة؟
1: أنا أعتقد أن لكل أديب طريقته، والروائي لو أراد أن يتناول هذه الزاوية سيتناولها بما يخدم مسار القصة والحبكة والشخصيات، وكذلك الشاعر بما يخدم الهدف من الكتابة. هل هي مثلا كتابة وطنية، حنينية، انتمائية، ولا حماسية مثلا وغير ذلك.
0: نعم.
1: فما أعتقد أن في قالب واحد ممكن نقول لو تبناه الواحد فإنه سوف يبدع، لكن الكتاب المبدعين قادرين على توثيق هذه الأماكن وجعلها تنبض بالحيوية بإذن الله.
0: بإذن الله. وبرأيك هل نحن اليوم فعلا بحاجة إلى أدب يوثق الكويت الجديدة كما وثق الأدباء السابقون الكويت القديمة؟
1: أنا أعتقد أن كل جيل يجب أن يعبر عن نفسه، يعني حتى لو أراد التعبير عن الماضي لا يكون حبيس النستولجيا، لا يكون حبيس الحديد. العظماء القدماء مثلا لما أقول نجيب محفوظ، لما نتكلم عن القاهرة في حواريها القديمة والضيقة، لم يكن يتكلم عن القاهرة قبل 200 سنة من حياته، بل كان يتكلم عن القاهرة في حياته كما كانت تبدو عليه. زين.
0: نعم.
1: فأعتقد أنه من أحد أدوار الكتاب المعاصرين أن يكون في شعرهم على الأقل إشارات إلى الجيل الذي هم يكتبون فيه ويكتبون عنه ويعبرون عنه. يعني أنا اليوم قد أخذ قصيدة لشاعر كويتي معاصر،
0: نعم،
1: بدون أن أعرف اسمه، فأظن أنها مثلا لشاعر أموي مثلا أو لشاعر عباسي، والسبب أنه ما شاء الله متقن الوزن والقافية ومفرداته فيها من الجزالة وفيها من الحبك الجميل. لكن هل كان الشاعر الأموي والعباسي يفعل ذلك؟ غالبا لم يكن. كان الشاعر الأموي والعباسي يتحدث بلغة عصره بشكل يتناسب مع عصره، يفهمه جيله الذي يتنافس وياه. فإذا أراد الشخص أن ينجح عليه أن ينجح بأدوات عصره هو، وأن يتفوق على جيله. أما أن تتفوق على أجيال سبقتك فهذا لن يكون، يعني أولا غير منصف بالنسبة لك، لأنهم هم خضعوا لمعادلة انتهت معاييرها بفوز بعضهم على بعض. لما يجيني واحد يقول لي أنا أفضل من المتنبي، أقول له المقارنة خطأ. المتنبي نبغ في زمانه فكان المتنبي على زمانه، أنت كن أنبغ على زمانك وكن متنبي زمانك مثلا، حتى يكون هذا الموضوع يعني أكثر إنصافا.
0: نعم.
1: فأعتقد أنه فعلا يجب على الكتاب أن حتى لو ما كان هذا هدفهم الأساسي أن يشيروا على الأقل إلى الكويت الحديثة وشوارعها ويعني أبراجها وغير ذلك.
0: بالتأكيد. الشاعر والروائي والأكاديمي الأستاذ سالم الرميضي، سعدنا جدا بهذا الحوار الجميل والمميز معك حول الأدب والأماكن وتأثيرها عليها. شكرا لك.
1: حياك الله والعفو، ونتمنى نكون قدمنا شيء يليق في المستمعين، وكل الشكر لكم على الدعوة.
0: كل الشكر لك.
2: كنتم مع برنامج أقلام كويتية. تقبلوا تحيات فريق العمل: رشا خلف، سارة نجم، خالد بندر.
3: الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. قوات التحالف تعلن عن اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. وزير الخارجية البحريني يؤكد رفض الهجمات الإيرانية للمنطقة ويدعو لإعادة فتح مضيق هرمز. فرنسا بصدد صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تعلن فتح باب استقبال طلبات ترشيح القوائم للانتخابات التشريعية لعام 2026. جيش الاحتلال يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. موسكو وكييف تتبادلان القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة. واشنطن وبكين تستحدثان قنوات اتصال مباشرة بشأن الذكاء الاصطناعي. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامج أحداث رياضية. من خلال هذه الحلقة في هذا البرنامج نأخذكم في جولة حول أهم وآخر الأخبار الرياضية للأسبوع الماضي. ولكن قبل أن نبدأ أحب أرحب بزميلي أحمد الطراح. أحمد مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور وحياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم أحداث رياضية. إن شاء الله راح نكون معاكم خلال ساعة كاملة إلى الساعة 4 مساء، فحياكم الله معنا.

0: مساحات حوارية متعددة من خلال هذه الحلقة ومواضيع مختلفة سنتناقش معها من خلال هذه المساحات، وأكيد لنا مداخلات هاتفية مع متخصصين في المحاور اللي راح نتطرق لها لهذا اليوم. لكن قبل أن أبدأ، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي.
1: ومن التقديم سليمان الكفيفة وأحمد الطراح.
0: ومن المتابعة والتنسيق يوسف المنتصر.
1: وأجمل تحية من الهندسة الإذاعية محمد الحربي.
0: ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي.
1: ننطلق معكم بقيادة المخرج إسماعيل أشكناني.
2: برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب.

0: نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محليا خليجيا عربيا وعالميا، برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: برنامج أحداث رياضية، في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمع الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، وننطلق معاكم بأهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية للأسبوع الماضي.
1: أنهى منتخبنا الوطني لكرة اليد مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 بالخسارة أمام اليابان بنتيجة 37-32 في الدور ربع النهائي.

0: ناغويا 2026 بعد خسارته من الفلبين بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة على ملعب ميناتو في اليابان.
1: تواصلت الإنجازات الرياضية لبعثة الكويت المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا، والتي تستمر حتى 6 أكتوبر المقبل بعد يوم حافل بالنتائج اللافتة نجح خلاله الأبطال الأزرق في إضافة ميداليتين جديدتين ذهبية وفضية إلى السجل العام حتى الآن.
0: وصل لاعب منتخبنا الوطني لرفع الأثقال محمد الناصر مسيرته في تحقيق الإنجازات على مستوى بطولة العالم للماسترز، وذلك بعد حصد الميدالية البرونزية للمركز الثالث خلال مشاركته بمنافسات البطولة المقامة في العاصمة اليونانية أثينا بمشاركة أكثر من 1520 لاعبا ولاعبة يمثلون 76 دولة.

عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعها الثالث بمدينة جدة برئاسة الدكتور خالد بن عبد العزيز بن مقرن لمتابعة سير منافسات خليج الديار العربية 27 المقامة في السعودية. وأعلنت اللجنة إقامة المباراة النهائية يوم الثلاثاء 6 أكتوبر على استاد الإماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في التاسعة مساء. كما ناقشت تقارير مراقبي مباريات الإمارات واليمن وقطر والبحرين إلى جانب الملاحظات التنظيمية والتشغيلية وجداول تدريبات المنتخبات. وأكدت اللجنة استمرار الاجتماعات اليومية لمراجعة تقارير المباريات وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان انتظام البطولة وتطبيق اللوائح والبرامج المعتمدة.

حقق منتخب فرنسا فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان بعدما تغلب على مضيفه التركي بهدف دون رد ضمن الجولة الأولى من دور الأمم الأوروبية لكرة القدم، وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54، فيما تعرض حارس تركيا أوغورغان تشاكير للطرد قبل النهاية. وفي المباراة الأخرى خسر منتخب إيطاليا أمام ضيفه البلجيكي بهدفين دون رد في أول هزيمة لروبرتو مانشيني خلال ولايته الجديدة، وسجل ميكا غوتس ودودي لوكيباكيو هدفي لبلجيكا.

برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً خليجياً عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج أحداث رياضية وأولى مساحتنا الحوارية في هذه الحلقة، حيث يخوض منتخبنا الوطني الأزرق ثاني مبارياته في خليجي 27 أمام العراق مساء اليوم في سعيه لتعويض خسارته الأولى أمام السعودية بهدف عكسي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي يتصدرها الأخضر السعودي بثلاث نقاط، ولا سبيل له سوى الفوز للمنافسة على التأهل إلى الدور المقبل. وحول حظوظ منتخبنا وأيضا ضد منتخب العراق مساء اليوم، معنا عبر الاتصال على الهواء المحلل واللاعب السابق إبراهيم العدواني. حياك الله كابتن إبراهيم، وسعيدين بأنك تكون معنا في هذه المداخلة.
1: الله حييك أخوي، يمسي عليك وعلى طاقم برنامج وعلى السادة المستمعين وعلى أخوي.
0: يا هلا والله ومسهلا كابتن إبراهيم. يعني بالبداية شفنا منتخبنا الوطني في أولى مبارياته في خليجي 27، يعني قدم مستوى مميز من ناحية الدفاعية، لكن أكيد كانت هناك ملاحظات على الجانب الهجومي. كيف تقرأ يعني خسارة منتخبنا الوطني في أولى مبارياته أمام المنتخب السعودي؟
1: شوف اخوي، اول شيء يعني الخساره يعني كانت يعني نوعا ما كانت يعني مو مستحقه قياسا على على على المنتخب المقابل اللي هو المنتخب السعودي. صحيح ان كانت الافضليه للمنتخب السعودي، وصحيح ان كانت يعني كانت نسبه الاستحواذ والخطوره للمنتخب السعودي، ولكن بالنسبه للشوط الاول، انا شفت الشوط الاول كان شوط نوعا ما نسبي. شفنا اخر هجمه كانت كره محمد دحام، كانت ممكن ان نكون هدف ونطلع في الشوط الاول 1-0، ولكن في الشوط الثاني انا في وجهه نظري الكابتن سوزا يعني استعجل في تبديل الكابتن عيد الرشيدي. احنا شفنا الشوط الاول خطوره منتخب الكويت كانت تبدا من الكابتن عيد الرشيدي، كان هو الوحيد اللي قادر يعني يستحوذ على الكوره، كان قادر يوصل الكوره لدحام وشبيب، ولكن وجهه نظري الكابتن سوزا كانت له قرايه في الشوط الثاني، حب يلعب على التحولات، حب يلعب على سرعه يوسف ماجد في التغيير مع الكابتن عيد الرشيدي، وهذا اللي سبب ضغط كبير على المدافعين اللي كانوا نجوم المباراه. يعني صحيح ان عبد الحقان يعني هدف عكسي، ولكن على مجريات المباراه كان هو من نجوم المباراه ويا الحوشان وعزيز بن نادي، يعني بوجهه نظري تحملوا عبء كبير خاصه في الشوط الثاني اللي شفنا يعني فقد السيطره منتخب الكويت، شفنا اللياقه البدنيه كانت تساعد المنتخب السعودي اكثر، شفنا يعني التبديلات اللي اجراها سوزا ما عطت الاضافه الكبيره لمنتخب الكويت، ولكن بوجهه نظري يعني حتى المنتخب السعودي هدفه كان هدف عكسي، ما كان يشكل يعني الخطوره خلينا نقول الصحيحه على منتخبنا. كنا قادرين في التحولات ان نشكل خطوره، ولكن انا سوزا الكابتن سوزا ما يعني ما حسب اللياقه البدنيه اللي تميز فيها المنتخب السعودي وقدر يعني يخرج في هدف. ولكن في مجمل المباراه لا تنسى ان المباراه يعني امام منتخب سعودي للتو غادم من كاس العالم، لا تنسى ان المباراه في ارضه وبين جماهيره، لا تنسى ان اغلب لاعبي منتخب الكويت يعني حتى اول مباراه دوليه، فهذا الشيء انا بوجهه نظري يعني ما حبينا نقصه 100%، ولكن الهزيمه يعني ان شاء الله في مباراه اليوم ان قادرين يعوضون وقادرين يكتسبون الخبره او الرهبه في المباراه الاولى.
0: جميل كابتن ابراهيم، يعني شفنا الجانب الدفاعي، صحيح ان منتخبنا لم يظهر بالصوره المطلوبه يعني من الناحيه الهجوميه، لكن يعني الشيء الإيجابي الكبير اللي شفناه هو التنظيم الدفاعي المميز اللي ممكن المدرب سوزا يبني عليه في القادم من أيام، أكيد بوجود خط دفاع مميز ووجود حارس الحوشان. كيف ترى يعني منتخبنا بشكل عام الصورة اللي ظهر فيها من الناحية الدفاعية، وهل ممكن أن يعني الأمر الناقص في هذا الأسلوب أنه مسألة التحولات السريعة ومسألة المرتدات اللي نوعا ما فقدناها خلال المباراة السعودية؟
1: صحيح اخوي سيران، يعني انت لو تلاحظ في المباراه ان اشدنا وكانوا نجوم المباراه قلوب الدفاع الحقان مع عزيز بن نادي، كذلك الحوشان، يعني تحملوا عبء كبير بالمباراه، ولكن انت اذا تبي تدافع 90 دقيقه لابد انه يكون في اخطاء، يعني انت لازم يكون عندك تكتيك هجومي على الاقل في التحولات الهجوميه. خلينا نكون واقعيين، منتخبنا ينقص شيئين، ينقص اللياقه البدنيه، يعني انت عارف الدوري السعودي سبع او ثمان جولات من
0: وايضا عامل الطقس، الرطوبه كانت عاليه في الملعب،
1: بالضبط اخوي سليمان، يعني زائد انه حتى الدوري، يعني انت لعب ثلاث مباريات في ثلاث جولات في الدوري، يعني هذه مش نسبه عاليه للياقه البدنيه. ولكن حتى في نقطه الاستحواذ، احنا خلينا نكون واضحين وصريحين اخوي سليمان، احنا ما نملك اللاعبين اللي يجدون الاستحواذ، احنا نجيد التحولات هذه يبيلها اولا لاعبين لياقه عاليه، ثانيا يجد لاعبين اسرع في الكونتر اتاك، الهجمه السريعه، زائد الذكاء من خط الوسط او حتى خط الدفاع في الكرات العاليه او في الكرات الطويله للمهاجمين لاستغلال ما خلف المساحات المدافعين. هذا الشيء اللي لازم نركز عليه سوزا في مباراه اليوم. انا في وجهه نظري يعني اللاعبين المنتخب اتوقع انه راح يكونون افضل شكلا نوعا ما من مباراه السعوديه. انت عارف مباراه السعوديه مثل ما ذكرنا اخوي سليمان، الرهبة، الثقة في اللاعبين، أول مباريات يلعبونها أمام 60-50 ألف متفرج، مباراة افتتاحية، وانت عارف مباراة افتتاحية دائما المستوى الفني يغيب يحضر المستوى اللي خلينا نقول اللياقي والحماسي. فإن شاء الله في مباراة اليوم العراق أتوقع سوزا ممكن يبدل لاعب لاعبين، ولكن في وجهة نظري أتوقع أن التشكيلة اللي بدأ فيها في مباراة المنتخب السعودي أتوقع 80-90% راح تكون حاضرة. نطالب اللاعبين اخوي سليمان ان في بذل مجهود، في ابداع داخل الملعب، في انت عارف ان مباراه اليوم يعني لازم نفوز عشان ندش مباراه عمان، على الاقل نلعب على على على على على, على, على فرصتين اللي هي التعادل او الفوز. ولكن في مباراه اليوم امام المنتخب العراقي احنا لازم ندش المباراه، لازم ناخذ ثلاث نقاط، ومو صعب للمنتخب العراقي. صحيح ان المنتخب العراقي منتخب يعني للتو قادم من كاس العالم، صحيح ان منتخب العراقي يعني منتخب البطوله اللي قبل السابقه هو اللي كان البطل، ولكن في وجهه نظري يعني المنتخب العراقي في عنده نقاط ضعف كبيره في خاصه في خط الدفاع، هذا اللي لازم يستغلها الكابتن سوسة.
0: جميل. وعلى جانب الهجوم، منتخب العراق دائما ما يتميز بالكرات العرضيه، بوجهه نظرك كابتن ابراهيم افضل اسلوب للحد من خطوره المنتخب العراقي من الناحيه الهجوميه، ووجود اكيد الكابتن ايمن حسين اللي يعني اكيد راح يكون خطر في الكرات العرضيه؟
1: صحيح، اتفق وياك. يعني ايمن حسين لاعب، يعني خلينا نقول لاعب بوكس، لاعب راس حربه صريح، يجيد الكرات العرضيه، يجيد الكرات الهوائيه، يجيد حتى القتال مع المدافعين. ولكن في وجهه نظري منتخبنا يمتاز في الكرات العاليه، والدليل في مباراه المنتخب السعودي 17 او 16 ركنيه للمنتخب السعودي ما قدر يستغل الكره، فهذا شيء يدل على على على يعني على على الكرات العاليه خاصه في قلوب الدفاع ممتازين فيها. ولكن المنتخب العراقي بوجهه نظري افضل من المنتخب السعودي في الالتحامات، في الكرات العاليه، في القوه البدنيه، فهذا الشيء اللي لازم يركز عليه الكابتن زوزا. ولكن مثل ما المنتخب العراقي يمتاز في ايمن حسين في خط الهجوم، انا اتوقع او او او او, أو اللي اشوف ان المنتخب العراقي عنده ثقل دفاعي في خط الدفاع. انا اتوقع ان شاء الله في عيد الرشيدي ومحمد دحام قادرين على اختراقات الدفاع واللعب ما خلف المدافعين، هذا الشيء اللي راح يميزنا اليوم. متى ما كان التسكير او متى ما كان التنظيم الدفاعي حاضر، اتوقع ان ان ان في في في في التحولات السريعه وفي الكونتر اتاك لاعبيننا قادرين على المدافعين العراقيين، انهم المدافعين العراقيين يمتازون بالقوه البدنيه ولكن يعابهم اللي هو البطء نوعا ما، فهذا الشيء اللي لازم يركز عليه المنتخب اليوم.
0: جميل. مثل ما ذكرنا يعني ان منتخبنا يتميز بالتنظيم الدفاعي، ولكن اكيد الاغلب يطالب بان تكون هناك يعني نزعه هجوميه. هل ترى بان التشكيله اللي لعب فيها سوزا مناسبه لمباراه العراق، خاصه يعني خلينا نقول من الجانب المرتدات والتحولات السريعه والجانب الهجومي، ام يعني يحتاج تغيير في بعض المراكز؟
1: لا، شوف، انا انا انا انا اتوقع ان مثل ما ذكرتك اخو سليمان، اتوقع ان التنظيم او التشكيله راح تكون تقريبا لاعب لاعبين، اتوقع يعني في خروجهم على المباراه السابقه امام السعوديه. ولكن شكل الفريق، التكتيك اللي راح يمشي عليه كابتن سوزا، النظام اللي راح يمشي عليه المنتخب، انا اتوقع نفسه، يعني تسكير المساحات، اللعب على مثل ما ذكرنا على على على الكونتر اتاك، اللعب على التحولات السريعه، هذا الشيء اللي راح يلعب فيه سوزا لعده اسباب. اولا السبب الاول مثل ما ذكرنا اللياقه البدنيه، يعني مو اللياقه العاليه اللي يمتاز فيها المنتخب الكويتي، زائد حتى في وسط الملعب ما نقدر نستحوذ ونسيطر على المباراه. يعني خلينا نكون واقعيين، المنتخب العراقي هو افضل من عندك، المنتخب العراقي عنده ثقه اكثر من عندك، المنتخب العراقي طموحه اكبر من عندك، خاصه يعني المنتخب توه قادم من كاس العالم مثل ما ذكرت لك، فالثقه اكثر من منتخبنا عنده لاعبين جداد، عنده لاعبين اول مره يلعبون، فالكفه لصالح المنتخب العراقي. ولكن في في في الحماس وفي وفي في في تحمل مسؤوليه اليوم وعدم الخساره، انا اتوقع ان هذا اللي راح يلعب عليه المنتخب الكويتي، اللي هو الحماس ورغبه عدم الخساره وحتى الثقه اللي اكتسبوها في مباراه السعوديه.
0: اكيد منتخبنا كابتن ابراهيم يعني خلال المباراه الاولى شفنا التشكيله، يعني التشكيله كلها يعني تقريبا اقل من 30 سنه، وهذا امر مبشر انه يعني هذا منتخب ممكن نعتمد عليه في خلينا نقول الى يعني البطولات القادمه من خلال هذا المنتخب اللي يغلب عليه خلينا نقول الصبغه الشبابيه.
1: صحيح أبو سليمان، يعني شفنا تصريح الشيخ أحمد اليوسف رئيس اتحاد الكويت كرة القدم أمس أن الاعتماد راح يكون على لاعبين أقل من 26 سنة. صحيح. إحنا في وجهة نظرنا إحنا كمتابعين وكمحللين أبو سليمان، إحنا ما يعني أنا رأيي الشخصي، أنا ما يهمني اللاعب إذا كان كبير أو صغير، أنا يهمني العطاء داخل الملعب. صحيح. فوز منتخب الكويت، الأداء الرائع. صحيح إنك أنت إذا كان المعدل لاعبين أقل هذا شيء مبشر للمستقبل، ولكن إحنا أمام بطولة مهمة، أمام بطولة إحنا لنا إرث تاريخي فيها، أمام بطولة المنتخب الكويتي تسيدها في 10 بطولات. صحيح. فهذا الشيء اللي زاد إنه بعد 3 شهور أنت عندك بطولة كأس آسيا، بطولة قارية، بطولة تحتاج لاعبين خبرة، تحتاج لاعبين عندهم ثقة. أنا أتوقع إن بطولة الخليج جت بوقتها قبل كأس آسيا، وأنت عارف إن كأس آسيا بطولة أقوى وأكبر وأكثر يعني ضغط من كأس الخليج. ولكن إذا كان معدل اللاعبين تحت 26 سنة، معدل اللاعبين صغار، بالعكس هذا شيء مبشر، وهذا شيء يعطي اللاعبين ثقة أكثر للمستقبل من المباريات والبطولات.
0: صحيح. في هذه البطولة كابتن إبراهيم يعني كسبنا حارس مميز وأيضا متألق خلال الفترة الماضية، سعود الحشان قدم مستوى مميز أمام السعودية وكان يعني أنقذ المنتخب من هجمات خطرة وأهداف كانت محققة. إلى أي مدى يمكن أن نكون يعني

0: تعد الحوشان احد المفاتيح الرئيسيه للازرق في هذه البطوله.
1: شوف اخوي سليمان، يعني احنا خاصه في في في حراسه المرمى الصراحه يعني ما نخاف في وجود الحوشان ووجود ايضا الكابتن خالد الرشيدي في في في قائمه الاحتياط. يعني المركز هذا خاصه مركز خلينا نقول مطمن بالنسبه لمنتخب الكويت، والحوشان مثل ما ذكرت صراحه مقدم مستويات ممتازه خاصه اخر موسمين شفناه مع نادي الكويت، شفناه حتى في مباراه نادي الكويت مع الوحده الاماراتي في كاس اسيا تو، شفنا الحوشان انقذ نادي الكويت من اهداف كبيره وكان نجم المباراه. فالحوشان وزاد على مستواه في مباراة السعودية أيضا كان من نجوم المباراة. فأنا بوجهة نظري المركز الوحيد اللي ممتازين فيه ولا علينا خوف هو مركز حراسة المرمى في وجود الحوشان ووجود الكابتن خالد رشيد.
0: أكيد، وكذلك يعني من سنوات كنا دائما يعني نعاني على مستوى قلب الدفاع ودائما يعني يكون في نقص بشكل كبير، لكن كسبنا أيضا مدافعين مميزين وقلوب دفاع يوسف الحقان وعبد العزيز ناجي اللي قدموا مباراة يعني وكأنهم يلعبوا مع المنتخب يمكن 10 سنوات بالخبرة والمستوى والروح المعنوية العالية اللي يلعبوا فيها. كابتن إبراهيم، يمكن في خطأ بالاتصال مع كابتن إبراهيم، يعني أكيد راح نأخذ نعود اتصال معه. يعني كان تحليل مميز من قبل كابتن إبراهيم العدواني المحلل الفني اللي أعطانا صورة فنية كاملة حول يعني مباراة منتخبنا الماضي أمام المنتخب السعودي، وكذلك قراءة فنية شاملة حول مباراة منتخبنا الوطني اليوم أمام المنتخب العراقي في الجولة الثانية من بطولة خليجي 27. أكيد نتمنى التوفيق للأزرق في هذه المباراة ويقدم أداء مميز ويخطف الثلاث نقاط المهمة اللي يعني راح يكمل عليها بإذن الله وإلى دور نصف النهائي من خلال أكيد تقديم أداء مميز أمام المنتخب العماني في الجولة الثالثة.

0: برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية، بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب، من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج أحداث رياضية من جديد، ومعنا نستكمل حديثنا مع الكابتن إبراهيم العدواني، المحلل الفني، حول مباراة منتخبنا اليوم أمام المنتخب العراقي في الجولة الثانية من خليجي 27. حياك الله كابتن إبراهيم معنا مرة ثانية.
2: الله يحييك أخوي سليمان، وأسفين على الانقطاع اللي حصل.
1: لا ولا يهمك، حياك الله كابتن إبراهيم. كان حديثنا يعني على قلوب الدفاع اللي كسبناهم خلال هذه البطولة، الكابتن يوسف الحقيان والكابتن عبد العزيز ناجي قدموا أداء مميز وأثبتوا نفسهم خلال هذه البطولة، وكأنهم يعني مثل ما ذكرنا أن يلعبون منتخب من زمان ما شاء الله على هذه الثقة العالية اللي شفناهم فيها.
2: صحيح أخوي سليمان، يعني مثل ما ذكرت لك الكل أشاد في في في يوسف الحقان وفي عزيز بن ناجي وكذلك الحوشان، أخذوا شهادة كبيرة وهذا يستحقونه، وهذا يدل على الثقة الموجودة عندهم. هذا للعلم أنه يعتبر خاصة الحقان وعزيز بن ناجي يعتبرون من أول مباراة دولية أمام منتخب السعودي على أرضه وبين جمهوره، مثل ما ذكرنا مباراة صعبة، ضغط إعلامي، ضغط كبير، الكل دول الخليج يتابع المباراة، فهذا الشيء أجادوا فيه وكسبوه، وهذا إن شاء الله بإذن الله هذه بداية النجومية وبداية الثقة اللي راح إن شاء الله يضيفونها للمنتخب، خاصة عندنا بعد كأس الخليج، عند مثل ما أنت عارف أخوي سليمان عندنا بطولة كأس آسيا، لاعبين أكثر، منتخبات أقوى، يحتاج اللاعب الثقة. فأنا أتوقع بوجهة نظري مثل ما ذكرت لك أن بطولة كأس الخليج جت في وقتها قبل كأس آسيا لكسب النجوم مثل ما كسبنا عزيز بن ناجي ويوسف الحقان.
1: أكيد المنتخب العراقي كابتن إبراهيم يعني تعادل مع عمان 1-1 في مباراته الأولى، من خلال قراءتك لهذه المباراة ماذا كشفت لك هذه المباراة، خلنا نقول عن نقاط القوة والضعف بالنسبة للمنتخب العراقي؟
2: شوف المنتخب العراقي مع العماني الشوط الأول كان المنتخب العراقي هو المسيطر، قدر يحرز هدف، قدر يتفوق على المنتخب العماني، ولكن ما قدر يحرز أكثر من هدف وانت الشوط الأول 1-1، هذا اللي عطى الثقة للمنتخب العماني لدخول المباراة، على الأقل التعادل هذا اللي نجح فيه منتخب العماني. المنتخب العراقي في وجهة نظري كان أضاع الفوز بالشوط الأول، خاصة أخوي سليمان كان مسيطر على المباراة، كان الفرص الأكثر للمنتخب العراقي، كان المنتخب العماني ما كان خلينا نقول في يومه خاصة في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني شفنا المنتخب العماني كان أفضل. كابتن طارق السكيورتي مدرب المنتخب العماني أجرى التبديلات عكس كابتن سوزا في مباراة السعودية، يعني التبديلات اللي اللي اللي اللي أجراها المنتخب العماني عطت فائدة وعطت إضافة كبيرة للمنتخب العماني، وقدر يحرز هدف التعادل على المنتخب العراقي. المنتخب العراقي منتخب قوي، منتخب خلينا نقول يجيد اللعب على الكرات العالية، القوة البدنية، وجود مهاجم صريح رأس حربة من أفضل مهاجمين آسيا، أيمن حسين. فأنا أتوقع المنتخب العراقي ككل يلعب على تواجد أيمن حسين في منطقة 18 وصناعة للأهداف وإحراز للأهداف أيضا داخل منطقة 18. فالمنتخب العراقي منتخب قوي بدنيا، لياقيا لياقته عالية، عنده ثقة بعد لعب في كأس العالم، فأنا أتوقع المنتخب العراقي يمتاز في في في الأمور هذه. ولكن الأمور الثانية المنتخب العراقي في في في نقص في في أشياء، يعني قادر منتخب الكويت خاصة في مباراة اليوم يستغلها. أيضا مباراة عمان وعراق عطت الكابتن سوزا نقاط الضعف ونقاط القوة للمنتخب العراقي. فأنا وجهة نظري النقاط القوة مثل ما ذكرت لك تواجد أيمن حسين في خط المقدمة، النقاط الضعف هو ارتداد البطيء للمنتخب العراقي واستقلال المدافعين اللي يعيبهم البطء نوعا ما.
1: تتوقع أن المنتخب العراقي كابتن إبراهيم يعني راح يبادر بالهجوم اليوم بحثا عن الفوز، أم يمكن حسابات المجموعة تخليه أكثر حذر؟ يعني
2: لا، شوف المنتخب العراقي اكيد راح يبادر، شفنا تصريح مدرب امس قال حنا راح نفوز على المنتخب الكويتي، يعني عطى ثقه كامله لفريقه. انا ماني قايل لك هو يعني ما احترم المنتخب الكويتي، ولكن عنده ثقه كبيره وعدم احترام الخصم، هذا الشيء اللي يعطي لاعبي منتخبنا للرد على مدرب المنتخب العراقي في مباراه اليوم. هو راح يدش في المباراه يعني هو مقتنع انه هو افضل منتخب الكويتي، هو مقتنع انه انه انه ممكن حتى يحسم المباراه من الشوط الاول. هذا الشيء اللي لازم يعرفه الكابتن سوزا ولاعبي منتخب الكويت، ان الثقه العاليه امام المنتخب العراقي في تصريح مدربهم. فاتوقع ان لاعبينا راح يردون على المدرب. المنتخب العراقي ما حد يختلف انه هو افضل من منتخبنا بالوقت الحالي، ولكن هذا ما يعطي الثق، ما يعطي انه يصرح انه انه راح يفوز على منتخب الكويت.
1: يعني حتى التصريح كان يعني خلال التصفيات الماضيه شفنا منتخب الكويت، يعني المنتخب العراقي هو اللي تعادل معه في المباراه اللي كانت في العراق، كذلك اللي كانت في الكويت طلعوا بالتعادل السلبي.
2: بالضبط، اتفق وياك. يعني مباراه الكويت وايضا حتى المنتخب الاردني اخوي سليمان، الفريقين اللي تاهلوا او المنتخبين اللي تاهلوا كاس العالم، منتخب الكويت قدم مستوى امامهم في التعادل في مباراتين امام المنتخب العراقي والمنتخب الاردني، كذلك امام المنتخب العراقي على ملعبه في البصره قدر منتخب الكويت يحرز هدفين للدقيقه 88. كان منتخب الكويت متقدم على المنتخب العراقي 2-0. انا بوجهه نظري منتخبنا قادر يلعب على نقاط الضعف المنتخب العراقي. عندنا لاعبين في خط المقدم بين امكانياتهم عاليه، لاعبين يجيزون التهديف عن طريق محمد دحام ولا يوسف ناصر او حتى شبيب الخالدي، لاعب قادر يخترق الدفاع عن طريق مهارات اللي هو الكابتن عيد الرشيدي. ففي خط المقدمه عندنا، ولكن لاعبين النص اخوي سليمان لازم يبادلون اكثر في تمويل المهاجمين في الكرات، في على الاقل الاستحواذ النسبي. خلينا نقول احنا ندري ان صعب الاستحواذ الكلي امام منتخب العراق، ولكن الاستحواذ النسبي هذا يعطي ثقه ويعطي حلول للمهاجمين لوجود ثغرات امام المنتخب العراقي. فهذا الشيء اللي راح نلعب اليوم، ولكن انا اكد على كلامك المنتخب العراقي راح يلعب في ضغط عالي. راح تشوف المباراه، راح تشوف المنتخب العراقي هو المبادر، لاعبينا نوعا ما اول 10 دقائق راح يلعبون في تحفظ، ولكن في تحفظ مع استغلال الاخطاء الدفاعيه للمنتخب العراقي، وهذا اللي راح يحدث خاصه في اول ربع ساعه.
1: بالنسبه لمثل هذه المباريات اللي تكون مفترق طرق كابتن ابراهيم، وبالنسبه لظروف مباراتنا اليوم وحسابات المجموعه، هل الافضل بالنسبه لمنتخبنا الازرق البدء بقوه والبحث عن هدف مبكر، ام التعامل مع المباراه يعني بشكل تدريجي؟
2: لا شوف، هو انا بوجهه نظري ان الكابتن سوزا عارف ان انت راح تباري منتخب قوي، منتخب عنده ثقه، منتخب يعني حتى في مباراه عمان كان افضل من عمان نوعا ما. خلينا نكون واقعي، المنتخب العماني منتخب العراقي هو افضل من منتخبنا. انا اتوقع انه راح يكون في حذر من من من من من, من لاعبينا في اول مباراه، راح يكون في ضغط كبير من المنتخب العراقي على منتخبنا لاحراز مثل ما ذكرت لك هدف يعني يغير حسابات منتخبنا، انه هو في التصور ماله ان منتخبنا راح يدافع. ففي احراز هدف اول 10 دقائق راح يتغير طريقه اللعب، راح يكون في في في مساحات هو اللي محتاجه المنتخب العراقي في تقدم المدافعين الكويتيين، في تقدم خط الوسط. فهو السيناريو اللي راسمه المدرب منتخب العراقي انه راح يكون منتخب الكويت تكتل. انا اتوقع ان اول 10 دقائق مثل ما ذكرت لك راح يكون في تحفظ نوعا ما، اللياقه البدنيه لصالح المنتخب العراقي، الثقه لصالح المنتخب العراقي. احنا خسرنا اول مباراه، فاللاعبين ما يبون يغامرون اكثر في عدم احراز يعني على منتخبنا هدف. فاتوقع انه راح يكون تحفظ من منتخبنا، والمبادر هجوميا هو المنتخب العراقي خاصه في اول ربع ساعه.
1: جميل. اخيرا كابتن ابراهيم، لو قلت لك ان لاعبي المنتخب حاليا يسمعونك، شنو الرساله الفنيه الاهم اللي لازم توصل للاعبين الازرق قبل مواجهه المنتخب العراقي؟
2: يعني اللاعبين عارفين اهميه المباراه، اهميه البطوله، اهميه عدم الخساره اليوم. ما راح يعني ما راح نزايد على حبهم ووطنيتهم منتخب الكويت. نقول لهم ان الجمهور الكويتي ككل، الشعب الكويتي اليوم واقف وياكم، يأيدكم، يعطي ثقه فيكم. شفناكم في اول مباراه، نعم صحيح خسرنا 1-0، ولكن قادرين ان ان ان, إن, إن نعوض ونفوز اليوم على المنتخب العراقي. الفوز اليوم راح يفرح الشعب الكويتي، الفوز اليوم مهم للدخول المنافسة. لا سمح الله خسارة اليوم راح تخلينا في مباراة الأخيرة راح تكون تحصيل حاصل للمنتخب العماني. فمباراة اليوم مباراة إذا إذا إذا المنتخب ما يبي يدخل في دوامة الحسبة التعادل، إحنا نطمح للفوز اليوم، وإن شاء الله اللاعبين قدها وهم عارفين المسؤولية وعارفين الفوز شنو راح يغير حسابات خلينا نقول المجموعة اللي متواجدين، المجموعة اللي إحنا متواجدين فيها مع المنتخب العماني والمنتخب السعودي. انت عارف انه ورا مباراتنا في منتخب السعودي ومنتخب عماني، في حال فوز المنتخب السعودي راح يضمن تقريبا 80% اللي هو التاهل. في حال التعادل احنا ممكن حتى بعد فوزنا على المنتخب العراقي ممكن حتى نتصدر مجموعتنا. فكل الامور يعني ان شاء الله اليوم اللاعبين عندهم الثقه وعندهم الدرايه الكامله في اهميه المباراه اليوم
1: باذن الله. كل التوفيق للازرق في مواجهه الصعبه اليوم امام المنتخب العراقي, وايضا كل الشكر لك المدرب المحلل الفني ولاعب السابق ابراهيم العدواني على تحليلك الشامل والوافي والكافي. وسامحنا طولنا عليك لكن دائما نطمع بتحليلك المميز.
2: شكرا لكم, الله يعطيكم العافيه, وانتم من البرامج الغيمه اللي تفيد المستمع, وان شاء الله وان شاء الله في تقدم الى تقدم ان شاء الله
1: باذن الله. كل الشكر لك ابراهيم العدواني اللاعب السابق والمحلل الفني على تحليلك لي يعني مباراه منتخبنا اليوم امام المنتخب العراقي, وكذلك تحليل المباراه السابقه امام المنتخب السعودي. نستكمل معكم مستمعينا الكرام مساحتنا الحواريه الاخرى, لكن ناخذ معكم هذا الفاصل ومن ثم لنعوده.

برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية

0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في برنامجكم أحداث رياضية، نتحول معكم إلى كرة اليد، حيث خسر منتخب الكويت لكرة اليد أمام منافسي منتخب اليابان بنتيجة 32-37 ضمن منافسات الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الآسيوية 20 آتشي ناغويا 2026 والمقامة في اليابان. واستطاع منتخب اليابان صاحب الأرض والجمهور أن يحقق بالشوط الأول فارق أهداف لصالحه، إذ انتهى الشوط بنتيجة 23-12، وعلى الرغم من أن الشوط الثاني شهد تحسنا بمستوى أزرق اليد إلا أن فارق الأهداف كان حاسما لمنتخب اليابان الذي أنهى اللقاء لصالحه. وبهذه النتيجة يحتل منتخب الكويت المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط. وحول خسارة منتخبنا وتحليل المباراة للحدث معنا اتصال على الهواء مع الصحفي بصحيفة الأنباء الأستاذ يعقوب العوضي. مساك الله بالخير وحياك الله معنا أستاذ يعقوب.
1: مساك الله بمثله والله يحييك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية.
2: وعليكم السلام. يعني بداية كابتن يعقوب، كيف تقرأ خروج منتخب الكويت من الدور ربع النهائي أمام اليابان بنتيجة 37-32 في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا 2026؟
1: والله هو يعني أمانة تفاجأت أنا، يعني احنا ندري المنتخب الياباني تطور بشكل

0: كبير في الآونة الأخيرة والبطولات الآسيوية، وكان يقدم مستوى جدا مميز، وكان ند لند مع منتخب كوريا الجنوبية كذلك منتخب البحرين. اليوم الخسارة أمانة يعني طبعا طعمها مر علينا جميعا، لكن قدر الله ما شاء فعل. احنا نتمنى ان يعني نعد العدة للمستقبل للبطولات الجاية، أمامنا استحقاقات كبيرة، ونتمنى أن نضع النقاط على الحروف ونصحح الأخطاء اللي وقعنا فيها.
1: نعم، يعني الشوط الأول انتهى بفارق 11 هدف لمصلحة اليابان أستاذ يعقوب، وين الخلل يعني بالمنتخب في هذا الشوط؟
0: كرة اليد من أكثر الألعاب الرياضية اللي ممكن تتضرر إذا ما سجلت أنت هجماتك. الهجمات العكسية هي سلاح ذو حدين، إما أنك تسجل هجمتك إما أنك تستقبل هدف، إلا في النوادر إذا كان عندك حراسة مرمى قوية أو دفاع قوي. فإحنا اليوم الحراس ما توفقوا بالشوط الأول للأسف، ما كان يوم مثل ما يقولون، فصار فرق الأهداف في الشوط الأول كبير، ورغم الصحوة والاستفاقة وتصحيح الأخطاء بالشوط الثاني، لكن لم يسعفنا الوقت ولا الحظ في إدراك التعادل وتعديل المباراة.
1: يعني نقدر نقول اليابان متفوق من ناحية القوة الفنية أستاذ يعقوب؟
0: هو اليابان تفوق من ناحية استغلال الهجمات. أنت لما مثل ما قلت في البداية، كرة يد أنت عارف إذا تسجل خلاص أمورك تمام، تلعب على المضمون ما تحاتي، حتى لو يدخل عليك هدف أنت تضمن أنك تعوض بهدف. لكن لما يعني الخصم يسجل وانت تضيع مثلا، او الحارس يتعلق في الفريق المنافس، يعني انت في موقف صعب. هذه هي مشكلتنا كانت اليوم.
2: اكيد يعني استقبل منتخب الكويت 23 هدف في الشوط الاول ثم تحسن كثيرا في الشوط الثاني، شو اللي تغير نسبيا من الناحيه الفنيه بين الشوطين؟
0: هو التوفيق يعني، ونفس طريقه اللعب، نفس السوق الدفاعي، نفس، لكن التسجيل كان المضمون، وكذلك كان عندك حراسة المرمى يعني تحسن أبو الشوط الثاني، تطبيق الدفاع على خط الستة والتسعة تحسن، لذلك شفنا تراجع هجومي من اليابان وسط قوة دفاعية من منتخبنا الوطني. للأمانة يعني أو أمانة يعني مباراة كان مو في متناول يد، لا من يقولها كان مو عارف الوضع. المنتخب الياباني منتخب قوي جدا، وليس من المنتخبات سهلة كما يخيل للبعض اللي تابع كرة يد، يعرف الأمر كيف.
2: جميل، إذا نظرنا إلى مشوار منتخبنا في البطولة، يعني فاز على إيران وكازاخستان وخسر أمام كوريا الجنوبية والبحرين وأيضا اليابان، ماذا تكشف هذه النتائج عن مستوى الأزرق؟
0: تكشف ان الرياضه الكويتيه بشكل عام محتاجه لنظام احترافي متطور، نظام يضمن اللاعب ان تكون هذه وظيفته وهذا تركيزه وهذا جل اهتمامه. ما يروح اللاعب مع المنتخب وخايف لا يخصم عليه، ما يروح اللاعب مع المنتخب وايده على قلبه لا ينطرد من وظيفته، ما يروح اللاعب مع المنتخب وهو يعني مو عارف شنو وضعه. اروح اليوم ارد باكر انا مخصوم علي 200-300 دينار 400 دينار وانا ابو عيال وعندي اسره. يعني امانه النظام عندنا الرياضي نظام محتاج الى تطوير. خلاص العالم كلها وصلت الى ابعد مستويات التطور الاحترافي في كل الرياضات وليس في كره اليد فقط.
2: انا بنطلق من الجانب السلبي الى جانب خلينا نقول الايجابيه، وفوز نادي برغان في اولى مشواره في كاس العالم للانديه امام نادي فوكس برلين. كلمنا عن هذه المباراه وحظوظ نادي برغان في هذه المنافسه كابتن يعقوب.
0: فوكس برلين من اقوى الانديه العالميه، وبرغان كان داخل المباراه بدون اي ضغوطات، تتوقع اللاعبين داشين المباراه بعد اداء جيد وبعد مستوى ممتاز وبعد امور متميزة، لذلك نجح في تحقيق المطلوب ونجح في الوصول إلى الأهداف المطلوبة. الحمد لله ما زال عندنا إمكانيات في كرة يد، ورغم أن النظام نظام هواية وأنا ضد هذا التطبيق الآلي للرياضة، أنه خلاص انتهت الهواية. الهواية هلوة لمراكز الشباب وسووا لها الدوريات وبطولات بروحها، خلاص لازم نحترف، انتهى عهد الهواية بالنسبة لي، وهذا كان من أطالتي مو اليوم ولا أمس، أطالت يمكن من 10 سنين.
1: نعم، عساك على القوة الصحفي بصحيفة الرياضة الأستاذ يعقوب العوضي، كلمة أخيرة تحب تقولها من خلال هالبرنامج؟
0: هار لك يا شباب، وإن شاء الله نعوضها في المستقبل، ولا تكسون على منتخباتنا، النجاح وارد والإخفاق أيضا وارد. اليوم خسرنا لكن إن شاء الله هذا درس نتعلم منه للمستقبل. شدوا الحيل
1: إن شاء الله، عساك على القوة، ومشكور على هذا التواصل وقراءتك الفنية وروحك الطيبة أستاذ يعقوب العوضي.
0: أتشرف أتشرف،
1: بارك الله فيك، مشكور،
0: تسلم.

برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في برنامج أحداث رياضية، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. كان معنا يعني مساحات حوارية مختلفة، يعني كان معنا الكابتن إبراهيم العدواني والمحلل الفني، وحديثه حول مباراة منتخبنا اليوم أمام المنتخب العراقي، وكذلك حديث للصحفي بصحيفة الأنباء الأستاذ يعقوب العوضي، وحديث أيضا حول خسارة منتخبنا الوطني لكرة اليد أمام اليابان في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا 2026. ونذكر أن مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم بعد ساعات قليلة أمام المنتخب العراقي في تمام الساعة 6:55 في الجولة الثانية من منافسات خليجي 27. أحمد، توقعاتك لهذه المباراة؟
1: والله نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا، وإن شاء الله يعني هم اللي راح يفوزون، بس يعني نتمنى هم يعني يركزون شوي أكثر، ومتفائلين خير أمانة.
0: بإذن الله كل التوفيق للأزرق في الجولة الثانية من منافسات خليجي 27، وإن شاء الله يقدم أداء مميز ويبقى أماله في التأهل إلى الدور نصف النهائي. يعني وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، ولكن قبل أن نختم تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد حسين آتش وطلال الفضل،
1: ومن التقديم سلمان الكفيفة وأحمد الطراح،
0: ومن المتابعة والتنسيق يوسف المنتصر،
1: ومن الهندسة محمد الحربي،
0: ومن التنفيذ على الهواء سعود السهلي،
1: وهذه تحيات المخرج إسماعيل أشكناني، ودمتم في أمان الله.
0: مع السلامة. الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. قوات التحالف تعلن عن اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. وزير الخارجية البحريني يؤكد رفض الهجمات الإيرانية للمنطقة ويدعو لإعادة فتح مضيق هرمز. فرنسا بصدد صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تعلن فتح باب استقبال طلبات ترشيح القوائم للانتخابات التشريعية لعام 2026. جيش الاحتلال يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. موسكو وكييف تتبادلان القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة. واشنطن وبكين تستحدثان قنوات اتصال مباشرة بشأن الذكاء الاصطناعي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: لكل إنسان رحلة تبدأ بخطوة وتكبر بحلم، وتصنعها المواقف والتجارب والنجاحات وحتى التحديات، وبين محطة وأخرى تتشكل الحكايات وتولد الذكريات وتكتب فصول من عمر لا يتكرر. في برنامجكم رحلة عمر نصحبكم في جولة إنسانية ملهمة، نلتقي من خلالها بضيوف تركوا بصمتهم في مجالاتهم المختلفة، لنستمع إلى قصص البدايات ونتعرف على محطات النجاح والدروس التي صنعت منهم ما هم عليه اليوم. رحلة نبحر فيها بين الأمس واليوم، نستكشف فيها الشغف والإصرار، ونؤمن أن خلف كل إنجاز قصة تستحق أن تروى. فأهلاً وسهلاً بكم في رحلة عمر، حيث لكل رحلة حكاية ولكل حكاية أثر.

0: برنامج رحلة عمر، إعداد سحر الرقم، تقديم بدر بهزاد وعهد الخميس، تنفيذ أنفال العنزي. برنامج رحلة عمر، إخراج عبد العزيز الصالح.
1: ضيفتنا اليوم جمعت بين سنوات التربية والتعليم وشغفها بالمطبخ. بعد التقاعد بدت فصل جديد من حياتها ووصلت بشغفها إلى الإعلام والشاشة. نرحب اليوم بالشيف إقبال المهيني ونرجع معاها للبدايات ونتعرف على المحطات والذكريات اللي صنعت.

0: في كل عمر رحلة، وفي كل رحلة حكاية ومحطات ووجوه تركت أثرها وذكريات ما زالت تسكن في تفاصيلنا. هني في هذا البرنامج نفتح صفحات العمر ونعود مع ضيوفنا إلى البدايات، إلى أول حلم، أول خطوة وأصعب محطة وأجمل إنجاز. نستمع إلى قصصهم مثل ما عاشوها بعيد عن العناوين والصور، ونكتشف وياهم الإنسان خلف المسيرة. من إذاعة دولة الكويت نبدي معاكم في برنامج رحلة عمر، رحلة نلتقي فيها بأشخاص ونستعيد معاهم زمن ونكتشف شلون صنعت الأيام من كل محطة حكاية. ضيفتنا اليوم اجمعت بين سنوات التربية والتعليم وشغف المطبخ، وبعد التقاعد بدت فصل جديد من حياتها ووصلت بشغفها إلى الإعلام والشاشات. نرحب وياكم بالشيف إقبال ونعيش معاها تفاصيل رحلة عمرها. حياك الله ويانا في برنامج رحلة عمر.
1: يا هلا وسهلا، حياكم الله، وسعيدة إن شاء الله أني أكون معاكم بهالبرنامج الطيب.
0: الشيف إقبال المهيني، من وين بدت الحكاية؟
1: شقول شحكي، بدأت من زمان، من يعني البدايات سبحان الله. يعني الطفل من أول ما يكون، يعني من أول ما يدرك اللي حواليه، البيئة اللي حواليه، فهو يعني شلون، يعني كل بيئة تختلف عن الثانية. يعني أنا مثلا كوني أني ربيت بيت يدي يختلف عن اللي أختي، مثلا أختي الحين ربت مع أمي وأبوي، فأمي تعتبر بالنسبة مو العتيجة، يعني مو مثل يدتي وأم يدتي،
0: والخبرة أكثر عند اليدة،
1: أي يعني وشاملة، يعني معروف عنهم وبسيطهم، يعني إنزين يدتي وأم يدتي بأن شغلهم أو يحوفون الأكل حوف حلو، أن لا طعم غير، يعني كل هذا كنت أشوفه وربيت عليه، وبس ما كنت عارفة شنو اللي يعني شلون أتجه، أو حتى لما كبرت يعني في عندي شغف، في عندي حب حق كذا شغلة. يعني هو الفن ما يشمل يعني نوع واحد، في أفرع وايد، إنزين، فالإنسان يقدر يتحمل ثلاث فنون. أنت تشوفين في واحد شاطر بكذا شغلة مثلا،
0: متعدد المواهب.
1: أنا متعددة المواهب. ليش؟ لأن يعني ربيت مع كبار، هذا رقم واحد. أثنين، أنهم كانوا يعني ما يقرون، يعني هم مجرد حافظين القرآن ما يقرون،
0: اهتماماتهم بالطبخ والأمور العملية أكثر.
1: فهم يبون مثلا أخبار. أنا لما بديت أقرأ يعني إنزين، فكنت في مجلة يمكن للحين موجودة، اللي هي يسمونها

مجلة الكويت، ما أدري أخبار الكويت، لونها أزرق هذا، بس يعني أحداث الديرة، وكانت خاصة بالحكومة وتطلع من وزارة الإعلام، والله نسيت اسمها. إنزين، فكنت أقرأ لهم. لما أقرأ لهم يعني قراءتي، هم اللي خلوني قراءتي صارت يعني صحيحة وقوية، لأنهم كانوا يستمعون، كلهم يقعدون يطالعوني، وكلهم كبار، ما عندي حد صغير.

0: جدي وعمة أبوي خالة أبوي، ما في شيء خالتي عمتي أختي، هذا ما في عندنا. زين، فيطالعوني بكل شغف كذي، فحسيت اني كني انا مذيعه، انت عرفتي، فانا اقراهم يقولون ايه صح كذي وكذي، يعني يتجاوبون معي. فكذلك بالمدرسه نشأت على كذي، يعني انا تخيلي الروضه، انا يمكن يسمونها كانت الطفله المعجزه،
1: ما شاء
0: اسمها
1: الله.
0: روضه الربيع، والله اذكر، بس هاي اذكر، شوف الحين قولي لي شيء قريب ما اذكر، روضه الربيع. زين، من كثر ما انا مميزه، وكانت قبلتي اسمها حواء. زين، فكانت تاخذني من صف لصف تقول حق الابله شوفوا شوفوا شوفوا، يعني مثل شيء مو متعودين عليه بعيالنا، ليها ان انا حافظه الاغنيه وشلون اقولها وشلون اشر وشلون ارقص، انت عرفتي. فحست ان هذه لا موهبه. رحت الابتدائي، لا كذي زادت الموهبه، مع ان لما يجي موجه، كنت رابعه ابتدائي، لما يجي موجه مال اللغه العربيه، لبلا قبل لا يدش الموجه، هي عارفه الحين بيي مع رئيسه القسم، تنبه البنات تقول لهم ما في حد، لا ترفعون صبعكم، بس خلوا اقبال.
1: اقبال.
0: ليش؟ لان انا لما اقرا القصه، كان برابعه ابتدائي ايام السبعينات، اللي عندنا درس عن يعني حديقه الحيوان، فهم الحيوانات يتكلمون، فقال الاسد، هذول البنات قال الاسد، وتقول انا اقول قال الاسد واسكت. أنا علمت نفسي بنفسي، أنت عرفتي، يعني لما الكبار كانوا يتكلمون حس واحد يسمع الثاني ما يقاطعه، تعلمت منهم هالشغلة، أسمع للأخير وبعدين أرد. فهالشغلات انتقلت معي بالتعليم.
1: اي نعم، في أمور ترى كثيرة تبين على الطفل منه هو صغير، تبين مواهبه، تبين أن هذا الشخص راح يكون مميز، عنده اهتمامات معينة. دائما الأطفال المميزين يبينون في هذا السن الصغير.
0: صح.
1: فأستاذ إقبال، قبل كل هذا المشوار، شلون كنتي أو شنو كنتي تحلمين تصيرين؟
0: هذا انا اقول لك الرباط اللي هذه شملت هذه كلها. فكنت ابي شيء اللي اكون انا اواجه ناس، مثل الحين اللي يقولون بنصير ماركتينج، يعني بس
1: الجمهور.
0: انا كذي احب الجمهور. ليش؟ لان يعني هم قاعد يقولون قصص وما شنو، يعني عمات وبوي وكذي، وهذا لما انا اتكلم، انا الحين صغيره بس يستمعون لي، فهذا قوة من شخصيتي. لما كبرت بالمدرسة قاموا ياخذوني حق الإذاعة، مع أن صوتي مو قوي، بس ياخذوني عشان مثلا الصبح يعني حق الإذاعة. زين، لما لا كبرت شوية ولما صرت معلمة نفس الشيء، أنا أحب يعني لما يصير مثلا، حتى وأنا بالثانوية أذكر يوم مساء الخير، كان تو بادي مساء الخير، يصورون بالثانوية عندنا يحطوني بالواجهة، يعني عادي، لاني شنو لما اتكلم هذا ما اطالع كاميرا، ما طالع، انا حاجيك العادي، يعني انا
1: طبيعيه.
0: هذا انا،
1: اي نعم،
0: اي يعني
1: عفويه وطبيعيه.
0: هذا انا، تشوفي كذي ربيت كذي، وحتى لما صرت معلمه، حتى لما صرت مديره مدرسه، بس خلاص يعني ما ادري، ما اعرف اصير غير نفسي، يعني عرفت شلون.
1: وايد حلو استاذه اقبال المهيني، يمكن عندك مزيج مختلف عن الاخرين بين التعليم والطبخ نقدر نقول، وحبك للاعلام وشغفك في هذه الامور. هذا المزيج او الاختلاف نقدر نقوله، كل مجال مختلف عن الاخر، شلون اكتشفتي حبك للطبخ، خاصه انه هو مو مجرد هوايه لكن شيء تحبينه من قلب؟
0: اي لا، انا يعني وهم يطبخون، يعني وهي قاعد تطبخ مثلا يدتي واشوفها وكذي، عرفت ان هي قاعدة اقول يعني سهل تحط هذا مع هذا وسويته، انا اقول حق روحي.
1: إيه؟
0: لكن انا كان ممنوع، يعني ذيك الساعة الظهر ينامون، ما في تلفزيون، يسكر 12.
1: إيه؟
0: فالظهر القايلة ماكو حد، فتسك باب المطبخ، يخافون علي من الشولة ولا شيء، فتخزن هو الياهل. ترى انت اي تصرفات الحين، انت هو صغير لا تقولين ما يدري او ما يحس، لا، من 3 سنين هو يبدا يخزن يخزن يخزن، لما يكبر في شغلات بعدين تطلع،
1: عدل
0: يكون مثلا ما يعرفها، ما يدري شنو هو، يعني هل هو حبي انا للطبخ ولا حبي حق مثلا اشغال فنيه كنت احب انزين
1: او
0: اسوي،
1: الامور العمليه
0: او الامور العمليه او الاداره، ما يعني كلهم مع بعض. فما أدري يعني

0: حسيت اني يعني كل ما شخصيتي الحمد لله يعني كل ما كبرت، حتى لما اتكلم كان في برنامج بالاذاعه، كان شمس ما ادري المذيع في اسمه شمس اذكره يعني ما ادري انزين، فكانوا يسالون اسئله، فلما دقت عمتي استحت تتكلم فانا تكلمت، انا كنت يمكن ثاني متوسط او شيء، عبالي انا واحده كبيره، انا لما اتكلم كلهم عبالهم كبيره، وكبرت ان حتى لما اتصرف يعني لما اتحكى كل عبالهم ان انا كبيره،
1: إيه؟
0: ان انا يعني ليش بس لان
1: طريقة الحوار والكلام يمكن اللي
0: يعني حتى اللي معاي بنفس الصف احس انهم ليش يقولون حق الابله عيدي مرتين، يعني ليش يعني ليش كذي
1: مش
0: مو
1: الرائد.
0: فاهمين، انت فهمتي شلون يعني
1: إيه؟
0: اي يعني ف يعني يعني حتى بالثانوية كنت يعني يعني طلعت الطالبة المثالية،
1: ما شاء الله.
0: إيه يعني الحمد لله ترى في شغلات عندي أنا من داخلي أفتخر فيها بنفسي الحمد لله رب
1: الحمد لله.
0: العالمين.
1: لو ننتقل إلى الأكل أكيد والطبخ أستاذة إقبال، شنو أول ذكرى لك في المطبخ أو أول شخص وقف معاك وعلمك الطبخ؟
0: اي شوفي هو البداية أول شيء جت بثانية متوسط لما بدأوا عندنا التدبير المنزلي
1: منزلي.
0: يسمونه انزين، فكنا ما علمونا يعني ذاك هذا، بس المهم علمونا العيش المشغول أذكر، فلما هناك ماكو حد ماكو يدتي تخاف علي وكذي عرفتي، فيعني كان حلو يعني حتى الأبلة أشادت فيه يعني النكهة الريحة، حمسته على الساعة وحطيت شوية كركم، أنا اللي شفت يدتي سويته
1: حلو.
0: فعجبها، بس يعني كان بس بالمدرسة زين، بعدين قاموا في توه بادي ينزل مكعبات المرق وهذه، فكانوا يوزعون علينا قولوا حق هالكم، ما كانوا يعرفون
1: ايه
0: يدتي، فكنت أنا أقرأ وقلنا نجرب، فهنيت بديت اني انا احب اجرب لان امي عندها نفس الشيء التجربة.
1: حلو.
0: المهم كل هذا تخليه لما عمري 17 18 قولي تزوجت، هني حسيت اني انا لا خلاص يعني عندي مطبخ وهذا يعني مو مثل قبل اللي انا يخافون علي ما اقدر اسوي، ابي اسوي بس ابي البداية الصح. فكانت ام يدتي الله يرحمها امي شيخه تنام عندنا يعني مراتي بيت يدي يعني بيت بنتها، فيدتي ما ترضى اقول لها مثلا شنو شلون اسوي كذي، تقول لي ما ادري ليش، عشان ما تبيني اسوي، شنو تبين احنا نسوي لك ليش تسوين. المهم راحت يدتي قعدت مع ام يدتي ام شيخه، كانت تقول لي شوفي انت لا رحتي شقتك، هي تقول لي دقي علي تليفون دقي على البيت يعني واكلمك بالتليفون وبقول لك وشوفي وبجربك، هي قالت لي بجربك انت ها فيك يعني نفسنا لك في عرج الطبخ الزين نفسنا ولا لا،
1: حلو.
0: فانا بجربك وبعطيك اقوى واصعب اكله يعني عندنا بالنسبه حق الاكل التراثي انزين الكويتي محدود تقريبا 21 22 صنف انزين، هي عطتني اقوى شيء فيهم، ما قالت لي مكبوس ما قالت لي هذا خلته بعدين، كان اقول لها انزين شنو تبي شنو اسوي، تخيل واحدة الحين ما طبخت ولا شيء، كان تقول ابيك تسوين كباب الربيان، طبعا الحين مو الكل يعرف الكباب
1: صح.
0: الربيان زين، وتخيلي من واحدة يعني ما قالت لها مثلا اي شيء بسيط، ربيان كان صعب تنظيفه شلون بسويه، وبعدين بتطحنينه وتعالي اشتري طحين عيش، يعني في شغلات انا ما قط يعني انا اشوف الاكل لكن مو انا اجيبه ما اعرفه. المهم انا عزمت ورحت وخدت كذي وسويت، قالت لي سوي كذي كذي كذي بس، هم ذيك الساعه لاكو موبايل ولاكو شيء، يعني اللي قالته
1: تسوينه.
0: سويته ووديته لها.
1: اي نعم.
0: اول ما يوم جت تذوقه يدتي ما رضت تذوق الله يرحمها
1: الله يرحمها.
0: انزين عشان لا تشجع عشان لا تسوي بعد انزين، يوم لي يا امي شيخه ذاقته كانت تقول لا اله الا الله، انا قبل لا اذوقه كفخت الريحه والطعم عجيب، لا يعني الملح معقزها معتدل الخضر اللي فيه معتدله وكذي، شجعتني اللي انا يعني استانست من كلامها، فصار عندي الامور الثانيه شنو حيل سهله
1: صح.
0: لان انا الحين يتحق الشاي عرفتي زين.

0: شوي شوي لما رحت يوم صرت معلمة، يعني يصير في مثلا الحين ما في طلبة، فيقولون مثلا يلا بنسوي، أو تينا مناسبة وطنية، مناسبة شيء، يلا بنسوي بوفيه، يلا أحسن طبق
1: كل واحد يجيب
0: كذي.
1: طبق.
0: اي، والرقم واحد اللي يطلع اللي يفوز، يعني الطبق الكل يجتمع عليه انه هو زين. انا الحين كذي تمرست، يعني صار لي كم سنه، فدخلت بالقبوط، دخلت بالهذا، يعني خلاص الحين انزين. فجيت من الفير، صليت الفير، وعلى طول انا مجهزه من قبل اللحم بالليل، وجيت سويت القبوط على طول، اقبط وقط، يعني مو اللي احطه بفريزر ولا شيء. سويت القبوط ووديته،
1: ايه
0: طلع المركز الأول.
1: الله،
0: يعني المديرة كرمتني وشذي، فهني عاد لا وايد استانست، بس بنفس الوقت أنا وايد أحب التعليم، يعني وايد أحب المدرسة، أحبها أعشقها. اللي لما صرت وكيلة ما أطلع منها إلا الساعة 10 بالليل، عرفتي؟
1: ما شاء الله.
0: إيه.
1: طبعا احنا مستمتعين بالحوار معك الشيف. اكيد راح ناخذ هذا الفاصل ومن بعدها نكمل وياكم حديثنا مع الشيف اقبال المهيني.

0: رجعنا لكم مستمعين برنامج رحلة عمر، ونكمل حديثنا مع الشيف إقبال المهيني. في أكلة للحين ريحتها تردج حق بيت الأهل أو حق أيام قبل؟
1: ايه، مو بس واحدة، كم واحدة بس اللي صدق يعني تذكرني بيدي الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: لما برمضان، ورمضان الناس كانت تتجنب أول عشان العطش والحر تتجنب السمك،
0: صح،
1: لكن احنا بيت يدي لازم برمضان لو مرتين تشريبة زبيدي، فهذه تعن علي. لا صار برمضان يعني تعن علي لازم أسويها، وأسويها ثاني مرة وأثوبها. لا زين، عيالي عرفوا يعني أنه هو في تشريب، يعني أي حد يعني بنات أختي بنات عمتي اللي يكون تقول لهم تشريب سمك، قلت شلون متعودين أنه
0: وبرمضان بعد.
1: أي
0: إيه
1: برمضان أنه متعودين لحمة، فهذه وايد تردني حق بيت يدي. والخثرة اللي أنا يعني هي مع الشباب ربيان اللي أخاف عليهم إنهم يتغيرون أو يندثرون، هذولا وايد يذكروني بعد ببيت يدي.
0: إيه. ننتقل إلى سنوات المدرسة. قضيتي سنوات طويلة في التربية وفي التعليم، شنو أخذتي من هذه السنوات؟ شنو عطتك؟ شنو أضافت لك؟
1: إي يعني الواحد الحين يتخرج سواء من الكلية من اللي يكون إنزين، وبدأ وظيفته من أول ما تقولوا لك يا أبلة أنت معلمة، ويد نادوتش يا أبلة، هذا رقم واحد. شو سوي فيك؟ في لتش قيمة بهالمجتمع
0: حلو.
1: ولتش قيمة في هالمكان. لما المديرة المدرسة تناديك يا أبلة فهذه وايد حلو. لما اليهال يعني أو الطلبة، نقول الطلبة الطالبات يعني تقدرين توصل لهم معلومة، وهم على طول يعني ترسخ عندهم ويروحون ينقلونها حق أهلهم، أهلهم يجون المدرسة يتشكرون منك، هذا أكبر إنجاز.
0: حلو.
1: التعلمين إنك أنت لازم يعني يكون عندك في نوع من يعني لازم تكون أنت تدخلين تكون نفسك مطمئنة وسكينة، هذا رقم واحد، عشان راح تتقبلين هذا مجتمع كبير في كذا نفسية، في كذا شخصية، في كم ولي أمر جايتش مثلا متضايق،
0: وبيوت مختلفة وتربية مختلفة.
1: مختلفة، وبيئات عندنا كانت وايد وايد يعني. فالمجتمع مو شرط يعني، ما أقول أنا نفس طلعت من هالبيت، حتى بيت عمك غير عنك.
0: اي
1: إذا
0: والله.
1: صار بعد إنهم شنو يكونون مثلا يعني الأمهات بعد مو من الديرة، فيصير في أطباع العيال تتبع الأم أكثر، الأم تجذب أكثر، فتشوفين غير مثلا طبعهم، هذول غير طبعهم، هم عيال عم.
0: ومو شرط ترى، ساعات بعد المستوى التعليمي المستوى الاجتماعي ترى يغير من الأشخاص. ساعات يكون في ناس مثلا مستواهم الاجتماعي جدا عالي، وفي ناس يكون متوسط، يأثر ترى على
1: صح،
0: الأطفال.
1: بس من خبرتنا احنا ومن حياتنا
0: إيه
1: أثبتت لنا، أنا حقي أنا، مهما خذ من شهادة، مهما خذ وين وصل من شهادة، والثاني اللي عنده حكمة ومستواه متوسط، نقول أنا أروح أقرأ الحكمة ما أروح حق هذا، لأنه هو مثلا يكون أوكي هو خذ هذا خذ كذي التعليم وكذي، لكن ما طبقه على نفسه، يطبقه على غيرك يعني بالمحاضرة يقول لك كذا وكذا، لكن هو ببيته يعانون منه في البعض، صح ولا لا؟ فهو مو مقياس، أنا عندي المقياس أني أنا لما أتواجه مع أحد أشوف ردة فعله شنو، شنو بيعطيني لما أتكلم يسمعني، مثل حضرتك الحين قاعد تسمعيني سواء طولت ولا ما طولت، أنت عرفت شلون يعني، هذا أنا أقيسه.
0: بالضبط. كنت هي مديرة مدرسة، شلون كانت إقبال المديرة؟ هل كانت شديدة، متسامحة، قلبها يغلبها؟
1: اي خانة اقول لك، انا مديرة مساعدة اللي هي يعني تعتبر يسمونها
0: الوكيلة.
1: وكيلة، وبعدين يعني لما يتقاعد قبلها ب4 أشهر ترقيت يعني مديرة، بس ما كملت لظروف صحية. انزين، فانا 4 سنين كنت ارفض، يعني لما يجيني ارفض مات الوكالة، ليش؟ انه كان ريلش يقول لي انت مسالمة وصوتك يعني ما تصرخين مثلا او مو شديده حيل، فخاف انه انت بتقابلين كم مدرسه بالمدرسه، 60 70، كم اداريه، كم طفل، هذول بتقدرين يعني تسوين كنترول عليهم؟ بالاول كنت اتخوف واروح اسال المدرسه كم صف بالله، يعني عرفت، مع ان انا الحين بدرسه
0: إيه؟
1: ومثلا ولا وبعد وانا بالمدرسه يعني 3 سنين خذوني جمعيه المعلمين حق شكر معلمي تدريب وكل شيء انا قاعده اسويه، ما يعتبر اخراج مسرحي يعني ليش متخوفه يا قبال؟ بعدين قلت له لا انا هذا حابه انطر هذا اليوم انا اللي اكون فيه بالمدرسه. المهم الحمد لله لما صرت
0: الحمد لله.
1: وكيله انزين الحمد لله رب العالمين، يعني في ناس، ما اقول لك كل الناس، هو مو كل واحد الكل يحبه، لكن اني انا لما في موقف انا وقفت معاك، في موقف الثانيه انا سويت لها كذي، يكون عندي شويه الخبره انا تسبقهم، عرفت شلون؟ هم جايينها مبتدئين مثلا، او حتى اللي جايين عندهم خبره بس ما عندهم خبره بالحياه، اللي من انا 34 سنه
0: ما شاء الله.
1: 25 سنه يعني معلمه انزين، فعندي ذيك الخبره اللي تكفي اني انا اقود المدرسه يعني. ففي عندنا اطفال يعني مو الكل سواسيه، وفي منهم اللي وايد يعني حركيين وايد او عندهم حالات اجتماعية، هني قمت احتويهم
0: حلو.
1: لدرجة ان اولياء الامور قاموا يقولون حق بعض بالديوانية، هذا واحد قال لي بعدين يقول تبون شيء روح حق ابو الاقبال.
0: ايه
1: قلت له ليه؟ في اخصائيه اجتماعيه، في اخصائيه نفسيه.
0: روحوا دايركت عند الله.
1: لا لما اقول له هو
0: الحمد لله.
1: يعني هو ما يجي المدرسه تعنى، انا اقول لك ترى صعب الواحد من الخلق يروح كل ساعه المدرسه، ما تعنى الا انه هو حاط الحين ولده او بنته امانه، لما يشتكي له ولده او بنته او حاس انه يمكن من ظلم ولده بهالشغله او شيء، فلما يتعنى انه في شيء عنده يبيك تبردين قلبه
0: إيه؟
1: بالحكي باللي يكون يعني، بس انه لازم انا اكلمه ولازم اشوف موضوعه ما اهمله. إذا شفت موضوعه بنفس اليوم، نفس اليوم رد الياهل وقال حق أبوه هي جتنا الوكيلة دشت الصف وقالت، هني برد قلبه.
0: إيه؟
1: في أمان، فهي يقول لي شنو تبين؟ شنو تطلبين؟ شنو تتمنين؟ ليش؟ لأن أنا ما ركنت موضوعه، ما يلولد ثاني يوم خايف مثلا من فلان. فهني الواحد يعني مهما تعلمت قاعدين نتعلم بعد بالحياة
0: اي والله
1: أشياء.
0: تصير لنا مواقف نتعلم منها امور كثيره، وساعات نتعلم ترى من الاشخاص سواء صغار ولا كبار.
1: طبعا
0: يعني التعامل يمكن يكون مع سن جدا صغير، لكن تصير في مواقف تنبهنا وتخلينا ننتبه حق
1: صح
0: امور
1: صح
0: احنا نكون مو منتبهين لها.
1: صاد.
0: هل صار لك موقف ما تنسينه خلال فتره التدريس او التعليم؟
1: لا هو في مواقف وايد والحمد لله يعني زينه، بس موقف اثر فيني ان في عندي طلبة اللي قلت لك يعني حركيين وكذي، فأنا يعني استعنت فيهم.
0: إيه نعم.
1: أنت أبيك تكون قائد، وسميتهم قادة وحطيت لهم باجة وحطيت لهم هذا، أنت الحين قائد حق الممر مالك،
0: حلو.
1: وأنت الممر مالك وأنت الممر، وثبتهم أي في حال الأبلة تأخرت ما جت أنت تبلغني، لك الصلاحية أنك تطلع من الصف وتتبلغني. فعطيتهم هذه الشخصية
0: القيمة.
1: اي انك انت ترى مو اي شيء، انت مو نكرة، لك وجود.
0: اي نعم.
1: كل واحد، كل طفل لا بصمة يعني راح تكون لابد. انزين يعني اذا عندنا ناس مبدعين، اذا عندنا ناس كذا وكذا. المهم هذولا خلصوا خامس راحوا سادس، انا كنت 25 سنة بنات، بعدين لما صرت وكيلة
0: صبيان.
1: صرت صبيان. انزين ف خلصوا وراحوا سادس. زين ينا يوم سادس ما تشوف الا اولياء الامور اللي الحين عيالهم راحوا سادس جايين المدرسه.
0: اي
1: جايين نبي نشوف بالاقبال خير، شو تقول هناك بالاجتماع قاعد يعني نقول عنك وهذا، وتدرين عيالنا شنو مسمينك اللي راح قلت شنو ام ادريس، انا مدرستي اسمها مدرسه تدريس، مسبيني ام ادريس، انت تخيلي. زين، ف يعني شيء شعور وايد حلو. اجتماع المديرات والمدراء بالمنطقه التعليميه، مدير المتوسط قال بالاجتماع ان الطلبه جايين يعني من يعني احنا يم بعض

0: إيه؟
1: جايين من الابتدائي وهم روحهم حلوه مستواهم فرق، لان احنا انا لما جيت يعني كان في قبلنا ناس، بس احنا قعدنا معاهم يعني سنتين ثالث سنه يلا بدينا نشوف انجازنا.
0: الحمد لله.
1: فرابع سنه هذا لما راح خامس، يعني احنا يعني بأولى هو لما راحوا خامس تغيروا
0: اي ولاحظوا التغيير اكيد في
1: في
0: عيالهم
1: إيه، فاشاد في مدرستنا،
0: إيه؟
1: فهذا وايد حلو. الموقف اللي اثر فيني لما صار امتحان، اول امتحان حق سادس، انا يايا الصبح يدرون فيني اي مبكر، ها رفعت راسي قاعده اسجل، انا الحين اذهب السجل مال الحضور وانصراف، رفعت راسي ولا الثلاث الصبيان واقفين عند الباب
0: ما شاء الله.
1: اللي هم بسادس، ها شلونكم بخير، ها شو ليش مو رايحين امتحان؟ شو يقول ايه بالاقبال احنا جايينك حق شيء واحد، قلت شنو؟ شو ادعي لنا؟
0: يا حلوهم.
1: شو تقولين؟ والله ان الدمعه تنزل من عينك، ليش؟ لان عرفت اني انا اللي عانيته معاهم 3 سنين الحمد لله،
0: الحمد لله.
1: يب شيء يذكروني فيه.
0: اي والله ويب ثماره مثل ما يقولون.
1: وازيد شغله بعد لو تاخر عليك فيها، نفسها الحين انا بعدين هم الحين خلصوا متوسط، بعدين راحوا ثانوي، بعدين انا تقاعدت كبروا، رحت الجمعيه ولا شوف اللي واحد ابلغ بالغ والله، ولا شايل ياهل
0: ما شاء
1: صغير
0: الله.
1: ابلغ بالغ، والله ما ننساك، والله ما ننساك، ان احنا كله يعني نذكرك بالخير ودنيا. وام نفس الشيء قالت لي عيالي التوأم راحوا مدرسه ثانيه وكذي، لكن للحين ما ينسونك. فاقول الحمد لله ورب
0: الحمد لله
1: العالمين.
0: على
1: هذا
0: الذكر الطيب.
1: هذا هو.
0: اي والله طبعا احنا مستمتعين بالحوار معاك الشيف اقبال المهيني، لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل مستمعين برنامج رحلة عمر ومن بعدها نرجع وياكم.

0: رجعنا لكم مستمعين برنامج رحلة عمر، ونكمل حديثنا مع الشيف إقبال المهيني. لما يجي يوم التقاعد، شنو كان شعورك؟ شنو حسيتي فيه عند مرحلة انتهت ولا قلتي الحين دوري إني أعيش شيء ثاني أحبه أو اهتمامات ثانية ممكن تميلي لها؟
1: صح، انا يعني صح اني انا كنت اسوي حق معلماتي، قلت لك اذا ما في يعني طلبه اسوي لهم كذي يعني بوفيه اللي هو او مثلا اكل بس لايف، يعني اسوي قدامهم كذي احب يعني، وحتى لما هم يشيدون ومستان حلو ليش ما تسوين ذيك الساعه هبه، واللي يبيعون ليش ما تبيعين، ليش ما تسوي، ليش ما كان عندي وقت. هذا رقم واحد. اثنين، ما كان بمخي هذا الشيء. انزين، اللي ضاق خلقي اكثر، اول شيء اني انا قلت لك احب المدرسه، وايد احبها، يعني حتى التوجيه رفضته لان اتنقل، ما عندي مكان ثابت، انا احب يكون مكاني ثابت، فعز علي مكاني. كنت يعني استقبل فيه اليهال اللي يجون مبكر، اروح مبكر عشانهم. كانت بنتي تبكي لما اوديها المدرسه، انا اصلي الفجر واطلع، فتبكي تقول امي تودينا المدرسه بالليل، عبالها بالليل
0: ما طلعت الشمس.
1: زين، بس لان شنو، في ناس يقطون عيالهم مضطرين دوام بعيد، فيروحون، اخاف عليهم. حتى الصبيان يعني تخافين عليه، نفس البنات يعني، عرفتي؟
0: عدل.
1: فيعني حسيت اقراضي ودنيا، ف يعني مشوار وكنت ما ودي خلص، احس يعني احس اني انا لا كنت اقدر اعطي بعد، انت عرفت شلون. المهم، وبعدين الحين انا الحين بقعد بالبيت، شلون بحاكي، يعني شلون بشوف الناس، انت
0: وتختلطين
1: انا ما اذا
0: فيهم
1: قعدت يعني
0: اجتماعية.
1: انا ما اطلع، يعني مثلا ما عندي اللي طلعات وكذي، لا بس لما تقعدين معاي اسولف وهذا، يعني ما فيني الحمد لله الكبر.
0: الحمد
1: زين،
0: لله.
1: فلما قعدت شلون، زين انا يعني ابي اتحكى، ابي اقول، ابي زين، في شغلات طلعت، قعدت اطالع، بدأوا اللي توهم هابين اللي

0: وتسوي وتبيع، فتسوي أشياء أو أشوف بتلفزي وقالت هذا كويتي. نعم، ومن هي كويتي مثلا هذا الطبق؟ والكويتي شلون تحرف؟
1: تعترضين على الطبخات.
0: صار يعني عرفتي اللي أنا يتني الحمية وما ودي الأشياء اللي يعني اللي كانت كنا نشوفها مع عند هن وكذي، واسمه تراث، هو دش دش
1: التحرف
0: بالتراث.
1: في الوجبات،
0: اي لا، هو دش بالتراث،
1: اي
0: الطبخ المطبخ الكويتي دخل
1: جزء
0: من
1: من
0: ضمن
1: تراثنا.
0: التراث.
1: اي نعم،
0: انزين، تراثنا واللي نفتخر فيه، زين، بالشينه والزينه. شلون تغير؟ شلون مثلا اي لا على بون احنا يعني بنحط له شيء هذا بس نفس المسمى، بس لا، قلت لا انت غيرتوا فيه، غيروا المسمى ماله، بتسمينا مثل يعني تبينا مثل ما هو. وقعدت افكر شلون شلون، قمت احاول اسعي، لا لا لازم برنامج لايف اسوي عشان احافظ، وبنفس الوقت ارد على الناس اللي يعني اي شيء تبي تسال اي شيء بهذا. ورحت انضميت لجمعيه التراث الكويتيه لان خلاص يعني لازم نحافظ،
1: عدل.
0: يعني لازم نحافظ حتى على حجينا. يعني انا لو تشوفيني شنو اتحلطم قبل لما بناتي تمثيليه تلقى نشوفها برمضان، قلت شنو هذا؟ من جابت هالحشوه؟ شنو قالتها؟ ليش؟ شلون قالتها؟ شنو هالكلمه؟ يعني في قاموا بناتنا يقلدون كلامهم، قلت لا تعالوا مو كذي.
1: يؤثر.
0: وايد يأثر. لا خفوا يا ناس، خفوا خفوا من هذول، خفوا. تبون نمثل؟ انا امثل، انا كنت اتمنى اسوي دعايه.
1: من اللي شجعك استاذ اقبال؟ قال لك اقبال عندك شيء حلو يستاهل ان الناس تشوفه.
0: انا شوفي هم وايد، كل من يعني حتى ابو ريلي لما كان مثلا كنا يوم بالعيد زواره العيد عندنا وياكل، ولما اتنقص انا لما اتنقص واروح بالزواره بلا فخر يعني اشوفهم يخلون كل اللي موجود يروحون، فمن شي اسوي اكثر
1: عندش
0: وايد،
1: ما شاء الله نفس
0: فيقولون
1: بالطبخ.
0: اي هذا الحوف شي يصير له، وان شاء الله الخنينه تفرق يعني لما تلوصه هذه الشقاله ولا شيء بتحط هذا هذا على قولتهم الاوليين.
1: الحابل على النابل.
0: اي فما في تعطي كل يعني كل خضره او كل اللي بقعد حمسه اللي يكون قيمته، يعني ما تعطي كل واحد قيمته. ف لا لازم احنا نعدل بهذه الشغلات. فالكل كان اللي حوالي الكل يشجعني، فهو مثلا يقول لي كل واحد يقول لي ها تبين انا بشاركك بمطعم، ايش كثر قالوا لي وما شاركوني بس ايش كثر قالوا لي. لكن ارد حق الاساس اللي هي ام جدتي الله يرحمها، امي
1: الله
0: شيخه،
1: يرحمها.
0: هي اللي شجعتني هذه الصح
1: إيه؟
0: وعطتني يعني الشيء، علمتني. شوفي هي مو دارسه ولا هذا، بس عطتني، عطي الواحد اذا بتعلمينه هذا اللي استفدت، عطيه الشيء الصعب قبل لا تعطينا السهل.
1: اي والله،
0: إذا عطيتيه السهل شاف عمره أنه هو والله لا سهل أقدر وأمشي، فهمتي؟ يعني يستسهل الصعب، لكن لما تعطينا من الأول الصعب فلما يسهل يكون هو متحكم فيه.
1: تذكرين أول طبخة قدمتيها قدام الكاميرا؟
0: إيه أول شيء كانوا طلبوه مني أن أسوي قبوط،
1: إيه؟
0: لأن القبوط يعني معاناة أشوف أنا، يعني أنا مثلا أطلبت بنتي جنتي اللي يكون قبوط يمدحونه ما أدري شنو، أطالع أقول هذا قبوط، أطالع العينة عينة جاهزة مالت سمبوسة ما شنو. قلت ليش أنت لما تعينين ما يبي لها شيء، طحين ما يذرة ملح خلصنا، هاي صارت العينة، والحشو بصل على لومي أسود مطحون وشوية ملح، تحطين معاه كشمش إذا تبين. هذه العينة ايش يبي لها؟ قلت لهم شوفوا، قعدت اوريهم سهل ما يبي لها شيء، وندلق الماء ونسويها هذه ونقبطها. مرقتك انت متعوده تسوين مرقه مثلا اللحمه، قصي فيه هذا وقبطنا، حطي عليه قطعتين حبتين حلبه بس، انت
1: إيه؟
0: عرفت شلون؟
1: إيه؟
0: فليش انا ما ادري شنو بالفريزر صار له 6 اشهر ما 8 اشهر والعينه لو تطبخينها مني لباكر من داخل ثقيله
1: إيه؟
0: تصير غير، سبحان الله،
1: ما شاء الله.
0: والطعم غير النكهة غير.
1: إيه؟
0: فأول شيء سويته هذا عشان

0: يشوفونه ويعرفونه ويدرون انه هو سهل.
1: ايه
0: حتى في ناس يدرسون برا
1: ايه
0: تواصلوا معي وقالوا يوم صار عندهم العيد الوطني زين فمسوين احتفاليه فسووا هذا، الناس استانسوا حتى من الدول الثانيه الدول الخليجيه يعني استانسوا عليه وما قصرت وكذي.
1: الحمد لله.
0: ايه
1: الشيف إقبال، نبي نتكلم متى حسيتي أول مرة إن الناس عرفت إقبال وحبت اللي قاعد تقدمه، حبت الطبخات اللي قاعد تطبخها؟
0: ايه انا قلت محيط المدرسه من يوم انا معلمه يعني عندي مجموعه نقول من الشعب يعني من العموم في مجموعه، لما صرت وكيله مثلا عندنا فعاليه فمن اللي يانا يونا مسؤولين ملوت المنطقه التعليميه من الوزاره فسويت ركن شعبي، انا يعني ام الشعبي فسويت ركن شعبي من ضمنه اكل شعبي،
1: ايه
0: هم وش حشور بيان يا بس سويت المرقوقة وسويت الخفرة
1: قعدت
0: كله
1: يوعينا شف قبال.
0: أنا حاضر والله إنزين فسويت لهم غير لما خبز رقاق قدامهم،
1: ايه
0: أنت وكيلة وتخبز رقاق،
1: ما
0: يمكن
1: شاء
0: الحين
1: الله
0: معلماتي لو بيسمعون بيشوفون ويتذكرون إن
1: يذكرون هاللحظات.
0: أنا هي خبز رقاق. فعندي الحين مجموعة عرفتني لما بديت اللي هو شو اسمه هذا الانستغرام
1: إيه مواقع التواصل الاجتماعي
0: تواصل ايه،
1: الحين والأمور
0: فهذه
1: الحديثة.
0: البداية كان خفيف بس لا الأقوى لما بديت أطلع بالتلفزيون، فهني اللي زاد عندي يعني الحمد لله رب العالمين الناس الجماهيرية الثقة انهم شنو لما انا كنت اقول لهم مقادير، انا يعني اللي احنا ملول نطبخ ملول ما عندنا مقادير هو انت
1: بالقال وكل
0: بالعين
1: واحد يعرف الكمية،
0: اي كمية زين وعينك هي المقياس
1: هي
0: زين
1: ميزانك.
0: هي
1: إيه؟
0: ميزانك زين، فاضطريت علشان انا الحين بقدم حق الناس والناس اذا سووها وما طلعت صح فهني انا قاعدة اعيب في شغلي
1: أحس
0: زين
1: المسؤولية.
0: اي،
1: إيه؟
0: فالمسؤولية هذه يوم كانت يوم كنت معلمة تغيرت، يوم كنت مديرة مدرسة مساعدة نفس الشيء يوم كنت بالتلفزيون، فكنت قبلها بيومين عندي البرنامج عقب باكر جيت حطيت مقادير عشان أبي يضبط، لما يوم إيش كثر دقوا على التلفزيون نفسه ودقوا علي أنا وبلغوني المخرج بلغني وكذي إنه، ولما يشوفوني برا جزاك الله خير شوفي هذه بس أنا اللي أبيها
1: شفتي بعين ردة فعل
0: جزاك
1: الناس
0: الله خير والله سوينا بالضبط نفس ما انت سويتي،
1: ما شاء الله.
0: قلت انا يمكن بعد انت تبدعين فيه اكثر يعني انا قاعد اعطيك الاساس انت هني كيفك يعني شلون تبي تسوينه او تقديمك بيكون احلى عرفت شلون،
1: اي نعم،
0: فبدا من التلفزيون زادت الشيله
1: المشاهدات
0: مالت الناس
1: والناس قاعد تحاول انها تعطيك ردة فعلهم اكيد،
0: ايه الحمد
1: وحبوا
0: لله
1: هذه
0: الحمد
1: الفقرات
0: لله
1: والبرنامج. احنا مستمتعين بالحوار معك الشيف إقبال المهيني، لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل ومن بعدها نرجع وياكم في برنامج رحلة عمر.

0: رجعنا لكم مستمعين برنامج رحلة عمر، ونكمل حديثنا مع الشيف إقبال المهيني في برنامجنا. أكيد تكلمنا عن الأكلات والوصفات القديمة اللي دايما تحاولين تقدمينها في برامج التواصل الاجتماعي وفي البرامج التلفزيونية اللي تقدمينها. شنو أكثر وصفة قديمة وتخافين إنها تندثر أو تضيع مع الوقت؟
1: هذا يعني عندي قلت لك مو واحدة، يعني ثلاث أهم شيء عندي شباب الربيان هذه اللي ما قامت تنطري ويتعيزون مثلا يسوونها، وخاف انه يعني يجون ناس يقولون لا احنا بنسويها بس انه بيغيرون فيها. عندك الخثرة وعندك القبوط، يعني المرقوق ما يبي له شيء.

0: لكن
1: سهل اي
0: اي
1: والله.
0: المرقوق يعتمد عجينتك ما تكون ثقيلة، ما تكون خفيفة وتبطل، زي عرفتي؟ فهذه الشغلات احرص اعيد وازيد وعيد، اللي يقول لي اعيد وازيد معاه.
1: ايه الشفق باشا، شنو الشيء اللي كان موجود قبل ونشوفه وايد على سفرة اهل الكويت لكن تتمنين يرجع اليوم؟ يا تشوفين انه قاعد يندثر، الناس ما قامت تطلبه او تسويه مثل قبل، مو شرط اكله، ساعات عادة او لمة او حتى احساس قديم.
0: لا انا بس يعني فرق علي، يعني يمعاتنا قبل الحين الناس تباعدت، اليران يعني يمكن ما تعرفينهم ولا ما تعرفين عيالهم ولا، وممنوع انك تروحين وتزورين قبل، يعني الباب مبطل عيون. فكان انا اللي فقدته شاي الضحى،
1: ايه
0: مو مال الكافيهات ما ادري شنو، لا شاي الضحى مالنا
1: الصجي،
0: الصجي، يعني تدش عليك على انت حاسبه حساب، يعني كل وحده مثلا يعني بالفريج، يعني انا مثلا يدتي هي الكبيره في فريجهم زين، فهم يتجمعون عندها عقب ما عيالهم يروحون وريلهم يروح الدوام ما شنو يو. فكان في شاي الضحى هذا وايد حلو ومهم، حق انك تعرفين الاخبار، تعرفين الخبره، هذه شاطره بالخياطه بتعلمك كذي، هذه شاطره بالثانيه شعر، ثانيه كذي، يعني ترى كلهم عندهم ثروات
1: عندهم مهارات
0: وعندهم
1: ويتبادلونها.
0: ويتبادلونها. فكان وايد حلو، يا ريته يرد مثل قبل،
1: اي والله في
0: حتى
1: وايد
0: شاي
1: امور،
0: العصر بعد حلو،
1: في
0: بس انه
1: وايد
0: شاي
1: امور
0: الضحى كان
1: نفتقدها.
0: مهم.
1: اي نعم في وايد امور نفتقدها، يمكن الشيف اقبال خاصة لمة العائلة قبل، والحين قاعد نشوف ترى قاعد ترد هذه الامور خاصة ساعات برمضان او
0: ايه
1: في بعض
0: الحين
1: المناسبات.
0: بس عشان يبي يورون جدر ريحهم. لا يعني احنا
1: نخالف.
0: الحين نقول انتوا تعالوا وحياكم الله بالعكس
1: ايه
0: وزواره وحلو، لكن اللي لما تقعدين انت خلينا واقعيين، انت قعدتي واحد هذه بتسولف معاك، الثانيه ردتها كلهم وين راسهم؟ بالتلفون بالموبايل.
1: احنا شوي
0: فاحنا قاعدين ايه
1: ايه
0: يعني احنا قاعدين نقول لهم، ما نقول لهم ما تمسكونا، حتى احنا قاعدين نمسك الموبايل وكذي، بس لما نكون والله يعني
1: مع
0: متجمعين
1: بعض
0: وما شفنا بعض
1: هدوا
0: من زمان،
1: تليفوناتكم.
0: اي يعني خلونا نسولف
1: اي والله
0: وزين، ومو لازم الناس يعني يدرون ايش كلينا ما كلينا، يعني حتى
1: التصوير،
0: المكسرات اي
1: الحين
0: زين.
1: التصوير كل مكان.
0: فكانت الطب حلوه اللي يعني بالزواره، وشنو الزواره الوناسه فيها؟ ان عقب الغداء تسدحون اللي من سدحه واللي قاعده، مو مال تصوير ولا مال تلفون، سوالف تسولف وهي من سدحه، وتغفي مرات تغفي وانت تكملين مع الثانيه، عرفت شلون؟ يتفقون مثلا في مكان، يلا خلينا نسوي، خلينا نروح له مثلا زين. فكانت وايد حلوه، يا ريت يا ريت ترجع، ترى في عندنا بناتنا قاعد يحنون حق الشيء وقاعدين يشجعون امهاتهم انه يردون
1: إن
0: مثل ما
1: ترد هذه
0: كان.
1: العادات
0: اي
1: والتقاليد
0: اي
1: القديمة. نبي ننتقل إلى الإعلام، شلون دخل الإعلام بحياتك؟ كنت تتوقعين في يوم من الأيام إنك تكونين قدام الكاميرا؟
0: إيه أنا من الأول أقولش كنت لما وأنا صغيرة أقرأ وأطالع، يعني أقلد اللي مالت نشرة الأخبار
1: إيه
0: ذيك الساعة، ما كان في قدامهم سكرين وكذي، فكانت تقرأ لازم ترفع راسها، فكنت
1: عدل.
0: أسوي نفسها
1: إيه
0: إنزين. كنت وايد أحب، بس ما كنت أفكر إني أنا والله بصير مذيعة وكذي، لا كنت أفكر إني أنا عندي شيء يعني بقدمه، بس شنو هو ما ادري. وكنت احب لما اشوف الدعايات اقول هو سهله هذه، انا اقدر اسويها وتطلع احلى بحكي انا مثلا مع الاول، كنت اقول كذي يعني بيني وبين نفسي، عرفتي؟ يعني
1: يمكن
0: ما
1: هذا كان تأثير التلفزيون قبل، احنا لما ظهر التلفزيون أثر علينا وخاصة الإعلانات وظهور المذيعات،
0: ترى
1: الكل
0: انا
1: كان
0: وايد احب
1: يتمنى.
0: التلفزيون، يعني وايد يعني احب، يعني افضل التلفزيون، ما مرات ما اطلع،
1: ايه
0: لان مثلا احب التلفزيون مو بس تمثيليات، في برامج احبها، في اخبار متاخذينها من الرسمي يعني كاذاعه او تلفزيون،
1: عدل،
0: هني اللي تاخذين الاشياء الرسميه ما تاخذينها من مكان ثاني،
1: مو من
0: عرفتي؟
1: الحين مواقع التواصل
0: لا هذول
1: الاجتماعي. ايه
0: كلش لو اسمعهم ما
1: لازم
0: صدقه،
1: الواحد
0: حتى لو صدق ما صدقه، اقول لهم لا حطوا الكويت، ليش
1: الاخبار.
0: لسه ما نحط؟ لازم هني الاشياء هذه نعتمد عليها. اثنين الاعلام انا حبيته، اني انا لما دشيت وتحكيت يعني المخرج كان يقول لي ما شاء الله عليك ام علي، يعني انا اقول ايش طاعيني وطاع الكاميرا هذه وشاب الليت هذا، انت ما قاعد. قلت له لا انا خلاص دشيت اتحكي مع الناس يعني، وقاعد اسوي شغلي. فيعني يعني وقلت لهم بالبدايه، قلت لهم يعني ترى هذا انا لما البس دراعه وتشوفيني برا بعبايه، هو هذا ستايلي الصج يعني، هذا ربيت عليه ما اقدر اطلع منه. يعني يقولوا شو بالبيت لابس دراعه، هذا هو انا يعني
1: متعوده خلاص،
0: احب يعني زينتي وكشختي
1: بتراب
0: بدراعاتي، قصدي
1: بالدراريع
0: زين بدراريعي. فما ادري، كنت اول شيء اول خطوه كنت خايفه يتقبلون اني انا اطلع لهم بدون
1: بالزي الكويتي،
0: بالزي الكويتي وبدون ميك اب بدون شيء، هذا انا مثل ما انا
1: طبيعيه.
0: الحمد لله لقيت رده الفعل، الحمد لله تقبلوها. حتى لو اطلع برا يقول ما فرقت علينا، هذا انت نفسك، هذا انا.
1: اي أيوة والله. لو نتكلم عن برنامج سفرتنا، شنو مثل لك في مشوارك؟
0: شوفي يعني انا يعني قبل سفرتنا كنت ببرنامج ثاني، وكنت باذاعه ثانيه، وكنت بمحطه ثانيه، وكنت كل مكان. لكن انا اتكلم عن سفرتنا اللي انا طولت فيه يعني. انزين، اول شيء ان احتوينا المكان، احتواننا انه هو مكاننا، قال هذا ملعبكم وهذا مطبخكم جزاه الله خير. انزين، وهذا مكانكم وانتوا سووا اللي تبونه. ما في شيء احنا مقيدين فيه كطبخه. انا اختار انا مثلا وابو بدر الله يحفظه، انزين، انه هو الشيف عبد الرزاق، هو معد وهو المقدم. فكان يقول يعني انت الحين عندك ثروه تراثيه، شلون بتقدمينها؟ قلت انا اقدم الشايد، وابو بدر قام يقدم الستايل الجديد اللي يبونه، اللي يعني هو عارفينه من قبل انه هو عنده مثلا بالتراث وكذي، لكن في ناس وفي طلبه برا يبون شغلات الخفيفه،
1: يبون يتعلمون الاشياء السريعه.
0: فانا حاولت اني اسهل عليهم، لاني يوم اللي قلت لك قمت احط مقادير وسهلت عليهم الصعب اللي هو مال التراث يعني، فصار عندهم شغلات انه يقدرون عليها وسهله.
1: اي نعم.
0: فهم يعني اللي هم اللي ساعدونا ان احنا نطلع شنو نبي، ساعدوني ان اقدر اتكلم مع الجمهور، وهذه كانت رغبتي يعني، خفت اني انا انحرم منها، فوايد ساعدوني يعني الشاهد الصراحه.
1: الحمد لله. ودي اخذ منك كلمه اخيره تقدمينها لمستمعينا في برنامج رحله عمر.
0: انا اقول يعني ان شاء الله يعني يعني كل واحد يعني عنده شيء أو موهبة بشيء لا يخفيها، خليه يبينها حتى حق اللي حواليه، لا يخليها بينه وبين نفسه، يمكن هذا صار شيء كبير.
1: صح.
0: ولا يوقف يعني، احنا وصلنا جتنا عقبات وقالوا لنا لا شلون بتكملون، كبرت ما عندك عيال شلون، لا قدرنا نكمل. فأنتوا عيالنا، واللي كبري واللي أصغر مني واللي أكبر مني، ترى كلنا نقدر نعطي ونقدر نثبت وجودنا بالمجتمع ونقدر نفيد الوطن.
1: صح.
0: يعني كلنا من صغيرنا لكبيرنا، عرفت شلون؟
1: اي والله.
0: إيه، فكلنا يعني يعني كل من عنده شيء يعني، وشيء يحس إنه بصالح، والله بيتي مو إلا صالح بيتي، لا بصالح مجتمعي، بصالح ديرتي، أسويه.
1: اي والله.
0: اي وقواكم الله،
1: قواك الله على حضورك اليوم، نورتينا الاستديو في برنامج رحلة عمر.
0: الله يسلمك.
1: كان معنا في برنامج رحلة عمر الشيف اقبال المهيني، وتكلمنا عن رحلتها وشغفها في المطبخ، وعن سنوات التربية والتعليم وبعد التقاعد شلون تحول شغفها للمطبخ للاعلام والشاشات. كل شكر.
2: الخامسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. قوات التحالف تعلن عن اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في لحج، فرنسا بصدد صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تعلن فتح باب استقبال طلبات ترشيح القوائم للانتخابات التشريعية لعام 2026. جيش الاحتلال يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. رئيس أركان الجيش الأثيوبي يحذر من تجدد الصراع في تيغراي. موسكو وكييف تتبادلان القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة. واشنطن وبكين تتفقان على تمديد الهدنة التجارية وتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت، واجهة الثقافة الكويتية.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم

برنامج البيت الكبير. البيت الكبير مساحة تجمعنا وصوت إلامس تفاصيل حياتنا اليومية، نلتقي فيه على الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة والموضوع اللي يهم كل فرد في المجتمع. من قضايا الناس وهمومهم إلى الصحة والقانون والمجتمع، نفتح في كل حلقة باب جديد للحوار والمعرفة، ونستضيف أصحاب الخبرة والاختصاص لنضع المعلومة بين أيديكم ببساطة ووضوح. البيت الكبير هو اللي يجمعنا على المحبة والفايدة، ويكون فيه لكل صوت حكاية ولكل قضية مساحة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وعلى كل من انضم معنا حاليا بإذاعة البرنامج العام 89.5. طبعا نرحب فيكم تحية مغلفة بأجمل الورود منا لكم ومن جميع طاقم هذا البرنامج من برنامجكم البيت الكبير.
1: أكيد نرحب فيكم مستمعينا الكرام في البيت الكبير، احنا إن شاء الله على مدى ساعة معاكم من الحين للساعة 6 بإذن الله تعالى. اليوم عندنا ضيوف مميزين، راح نتكلم عن علم النفس مع الأسرة والأبناء، راح نطرق لهذا الموضوع بتفاصيل جميلة، وأيضا معنا فنانة تشكيلية إن شاء الله راح تكون معنا بعد قليل في استديونا. أيضا مسي عليكم، مسي على زميلتي حنان، مساء الخير.
0: مساء الورد يا محمد، يعطيك العافية طبعا. وأيضا ما ننسى نرحب أيضا بطاقم برنامجنا، معنا أيضا من الإعداد ليلى العازمي وحسين النعمان، ومن التقديم محمد العدواني وحنان الغريب.
1: أجمل تحية دائما من التنسيق والمتابعة ميرا زجدالي، وأيضا الهندسة الإذاعية لطاف البالول، أما التنفيذ من أبرار المطوع
0: طبعا المخرج عبد العزيز البكر.

من قضايا الناس وهمومهم إلى الصحة والقانون والمجتمع. نفتح في كل حلقة باب جديد للحوار والمعرفة، ونستضيف أصحاب الخبرة والاختصاص لنضع المعلومة بين أيديكم ببساطة ووضوح.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي البيت الكبير، وحلقتنا اليوم تلامس مرحلة مهمة وحساسة في حياة أبنائنا، وهي مرحلة المراهقة، المرحلة اللي تتغير فيها شخصية الابن أو الابنة، وتتغير معها طريقة تفكيرهم واحتياجاتهم، وقد تظهر أحياناً بعض الخلافات أو المسافات بينهم وبين الوالدين.
1: أكيد حنان، وكيف يعني نفهم أو يفهم الأب والأم هذه التغيرات، وكيف نوازن بين الرقابة وأيضا المساحة الخصوصية، وكيف نحافظ على الحوار والثقة ونضع في الوقت نفسه حدود واضحة تحمي أبنائنا وتساعدهم على بناء شخصياتهم. أكيد للحديث عن هذه المرحلة وأبرز التحديات اللي تواجه الأسرة في التعامل مع المراهقين، يسعدنا نرحب ضيفنا الكريم أستاذ مبارك الحقان، معلم علم النفس. حياك الله أستاذ مبارك.
2: يا هلا والله أستاذ، الله يحفظك.
0: حياك الله ونورتنا في برنامج البيت الكبير.
2: الله يحييكم ونور نوركم، ومشكورين وما قصرتوا على الاستضافة هذه، الله يرضى عليكم.
0: يعطيك العافية. طبعا بداية ودنا نعرف لماذا تعد مرحلة المراهقة مرحلة حساسة في علاقة الأبناء بوالديهم؟
2: مرحلة المراهقة مثل ما تعرفون هي مرحلة حساسة، لأن يرتكز عليها كثير أمور في حياة المراهق نفسه، يعني هي المرحلة اللي راح يتشكل عليها ما بعدها.
0: نعم.
2: حياته عموما، عملية أو علمية، سواء هو الأب بالمستقبل، هو الموظف بالمستقبل، هو اللي راح يرتكز عليه حتى العمل نفسه في الدوائر سواء حكومية أو تضعفات.

0: فانت لما اليوم تشكل هذا الانسان زين، لان المرحله هذه حساسه، لان انت اذا تشكل غلط
1: اي
0: راح
1: نعم
0: يظل على طول غلط، اذا تشكل صح راح يظل على طول صح.
1: صحيح.
0: فلذلك هو يجهل، بالغالب هو يجهل مصلحه نفسه زين، ومرات يكون على قولتهم على الزجاج غبش شويه، يحتاج انك انت شنو

0: اللي هو الصف التاسع عاشر إلى الصف الثاني عشر.
1: اي نعم
0: توجيه مهني عشان أنت شنو تصل شخصيته إلى أن تطلع والله وين ممكن يفيد بمهنته بالمستقبل، شنو ميوله، شنو كذا. لذلك هذه المرحلة مرحلة حساسة جدا، واحنا قاعد نحتك فيهم. يعني اليوم انا معلم ثانوي وانا
1: أيه.
0: حياتي كلها مع المراهقين،
1: صحيح
0: فلذلك
1: صحيح
0: التعامل معاهم مو سهل. نعم
1: أكيد
0: الله يحفظهم.
2: أكيد.
0: نعم
2: أستاذ مبارك، يعني شنو أبرز التغيرات النفسية أو السلوكية اللي يمر بها هذا المراهق، وأيضا قد تؤثر على علاقته بأسرته؟ يعني أحيانا نشوف في جاب، يا الطرف الأول مفاهم أو الثاني مفاهم، في سوء تفاهم. فشنو التغيرات النفسية السلوكية اللي ممكن نتداركها أو نفهمها خلال هذه المرحلة؟
0: بالضبط صدقت. وبعدين عشان كذي دائما يقول لك شنو، يقول لك صاد للأبو، يقول لك صادق أو رافج ولدك، وللأم رافجي بنتك.
1: نعم
0: ليش؟ لأن المرحلة هي هذه مرحلة حساسة من ناحية النفسية، من ناحية السلوك، من ناحية كل شيء. فلذلك إذا أنت صادقته أو رافجته زين، راح يسر لك بكل ما فيه من داخله. يعني ما راح يخبي عليك شيء.
1: صحيح
0: ليش؟ لانه راح يرتاح. وبعدين لابد ان انت تتخلى عن المرحله القبليه اللي هي مرحله الطفوله، انك تربي. الان انت تصادق. ليش؟ لانك اذا بتطبق اللي كنت تطبقه وهو صغير عليه وهو مراهق، راح تنفره او راح تنفرها، راح تنحاش،
1: نعم
0: راح
1: اي نعم
0: ينحاش منك. لذلك التغيرات السلوكيه حساسه جدا، الى درجه انه يقول لك خليك رفيجه عشان يستقبل منك ويتقبل منك، ما
1: اي نعم
0: ينفر منك. لذلك التغيرات هذه كثيره، منها طبعا مرحله البلوغ، ومنها التغيرات الجسميه، التغيرات الهرمونيه اوريدي، سواء للبنات والشباب كذلك.
1: صحيح صحيح
0: اي يعني هذه مرحله حساسه جدا، فيها تغيرات نفسيه وسلوكيه كثيره تؤثر على علاقته فيك. فلذلك انت اذا صرت انت الطرف المرن بالعلاقه، صرت انت الصديق، لذلك هو راح انت تتقبل تغيراته او تغيرات مزاجها، او مثلا التقلبات المزاجيه او العقبات اللي تواجهها وتواجهها، راح تكون انت مرن بالتعامل معاهم. ولكن لو كنت انت بتزمت على قولتهم او او او شديد او منفر،
1: اي
0: ما
1: نعم
0: راح تكون انت الـ الـ الـ الـ على قولتهم الحلقة
2: بعضهم
0: الأفضل.
2: استاذ مبارك،
0: نعم
2: يعني نشوف احنا بعض الاباء يسوي حاجز من باب انه ما تطيح الميانه. ليش؟ لانه
0: نعم
2: يقول اذا طاحت الميانه، كفكر يعني شخصي عند بعض الناس، اذا طاحت الميانه ما راح اقدر امره بشيء، ويصير في تطيح الكلفه، فانا ما احب كذي. لذلك تلقى بعض الاباء شديد، مع انه تلقى اطيب الناس وممكن يصادقها،
0: نعم
2: بس هو عنده هذا العرف اللي متوارث احيانا بهالفكر. اللي يسوي كذي شنو الحل معاه، او شنو تنصحه يعني؟
0: بقت استاذ، وهذا شيء واضح وعشناه. يعني احنا مرينا بمراحل مراهقه سابقا وكنا نشوف. لكن اليوم النصيحه للاب ان على قولتهم امسك العصا من النص. ستيل تظل انت الاب، وتظل انت القدوه، وتظل انت لك قدرك واحترامك. وحتى لو هو حسيت انه ها كنا بدا قوت مطيع الميانه بزود مثلا، انت بامكانك يعني مو تحمر العين، اي تعطيه خزه، تاخذه على جنب، تكلمه، تطلع معاه مشوار غدا كذا، وتحاكيه بحيث انه يبا ترى ما ينفع كذي، انا احترمك، اقدرك، اعزك، اوكي، بس انا اظل ابوك وانت ولدي، ما يصلح كذا. هو على طول راح يفهمها، او راح تفهمها البنت كذلك. هذا لكن ترى مو دائما تطيح الكلفة، هذا شيء نادر. نفس ما تفضلت انت استاذ يوم سألت، انه يقول لك اخاف ان تطيح الكلفة، او اخاف انه ياخذ علي. فهو اذا صار، هذه لكل قاعدة شواذ على قولتهم، اذا صار انت راح تعرف شلون تطلع منك، ان انت كأنك مستهجن طريقة انت مو عاجبك. فهو راح يفهم، راح يستوعب، او راح تستوعب البنت.
1: قصدك عفوا من ردات الفعل احيانا تكون مثلا من نظرات الاب او نظرات الام تجاه الموقف حق بنتها او ولدها، او العكس صحيح، يعني بين الاب والام والاب.
0: فعلى قولتهم انت تسدد وتقارب، يعني تمسك العصا من النص على قولتهم، تعرف والله.
2: لكن الاهم هني في هذه المرحله اني اصادقه، اهم من اني انا احط حواجز، لان المصادقه يعني اثرها الايجابي اكثر من اني يعني ما امتنع واكون في حاجز رسمي بيني وبينه.

0: بالضبط. هذا احنا قبل شهر ونص شاركنا في الحملة الوطنية وطن يحميك، كانت ضد آفة المخدرات. فكنا احنا في ورش كمعلمين علم النفس، وكذلك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة الشؤون ووزارة العدل، يعني وزارة الداخلية ما شاء الله، يعني كانت كل الهيئات والوزارات متكاملة تدعم الحملة. فكان الكلام كله بالذات مكافحة المخدرات، كان كلامهم ان الشباب والبنات بهذا العمر يعني عرضة لانهم ينجرفون. زين، فانت لما تصادقه، لما تكون قريب منه، لما تكون مرن معاه، لين الجانب بالهدوء بالمسايس، مو بالشدة، مو لذلك هم يقولون احنا نعاني من كل من يطيح في هذا الفخ، ان لما نتقصى ونروح مع المحققين او الاستشاريين الاخصائيين النفسيين او الاجتماعيين، نلاقي اما في مشكله مع الام ولا في مشكله مع الاب. غالبا يعني اكثر من 95% في مشكله من الاب او الام، لذلك استدعت المشاكل اللي وراها ودش في درب على قولتهم الاعوجاج او الظلام على قولتهم.
1: طيب استاذ مبارك، عندك طبعا احيانا يشعر يعني الوالدان ان ابنهم المراهق تغير واصبح اكثر عناد يعني او عصبيه، فكيف نفهم هذا التغيير انه فعلا حصل في هذا الولد؟ ونفس الوقت، وهل هو جزء طبيعي من المرحله، ولا هذا في يكون يعتبر شيء طارئ او من سلوك اب او الام تجاهه؟
0: جدا جدا طبيعي العناد، جدا طبيعي. هو بمرحلة ان هو شنو اثبات النفس، هو مرحلة ان انا ابي اثبت نفسي، سواء بالولد او بالبنت. هني هو بيحس برجولته، وهي هناك بتحس بانوثتها، وان انا صرت مرة وكبيرة وقد المسؤولية، او بالعكس انا شنو يعني مثلا مثالها شنو يعني تعطوني التليفون والله ساعتين ثلاث باليوم وتسحبونه مني؟ لا انا صرت مرش كبري، فهمت شلون؟
1: واني انا اقدر اقدر الولد. مسؤوليه مثلا، او انا فاهمه شنو قادر اسوي مثلا.
0: صح، هذه مرحله حساسه، لان فيها عناد، لانه هو يبي ويثبت وجوده ونفسه كعضو فعال بهذه الأسرة، بالمجتمع، بالمدرسة. تلاقين مثلا أنت متعود على شخصية معينة بالبيت بينك وبينها، بالمدرسة لو رحت سألت الأخصائي وراح الأخصائي سأل المعلمين، بيقولون لنا شخصية ثانية. أنت بتقول من صدهم هذه شخصية اللي هني هناك كذي 180 درجة غير. إيه، لأنه هو مجتمع ذاك غير، هو هناك بيفرض وضعه على الشعبة على قولتهم أو على الصف. زين، ويبي شخصية معينة مع أقرانه وكذا. أنت عندك بالبيت لا، أنت عندك قاعد تمارس عليه سلطة الأب، فهو شنو توى لك من هناك عارف نفسه وله هاجتهم وضعه فبديش عندك تبي تكسر هذا؟ لا، راح يصير عناد،
1: يزيد
0: بالليل. لا تتأخر، بيتأخر بالليل. لا تروح يبقى الأماكن، بيروح على أماكن. ليش؟ لأن في هذه سالفة
2: يصير عنده مقارنة داخلية، أني أنا هني مقدر وهني لا مطيع يعني.
0: فأنت وبعدين بيصير في هذه شغف التجربة، هو يبي يجرب كل شيء. فلذلك عرفت يعني ممكن يعاندك، ممكن يكسر كلامك، لكن نفس ما قلت لك كثر ما انت ميانتك معاه، علاقتك طيبه معاه، محبه وموده، راح ياخذ منك، يسمع منك او تسمع منك وتطيع.
1: صحيح.
2: طيب استاذ يعني مبارك، الان متى تنتهي ينتهي دور الاب كمراقب وامر الى ان يعني يترك هذا الابن له خصوصيته وقراراته؟ يعني احنا مرات اهلنا يقول لك يبا خلاص انا مالي شغل فيك، ما تبي تدرس، ما تبي كذا، هذا مستقبل يخليه، يعني من باب أني يحطه بالأمر الواقع. وبعض الآباء يقول خليه يجرب بعدين يرجع، أو بعضهم لا، حتى وهو متزوج مستمر في رقابته.
0: أيوة. صدق والله، يعني أنت جبتها على الجرح للأمانة. يعني الفترة الماضية يعني تلاقينا مع أولياء أمور كثار، زين، يعني إلى درجة أن بثاني عشر أم تقول أنا قاعدة أدرس، جتنا المدرسة أنا لا استاذ عفوا انت درسينا للحين بالثاني عشر؟ قالت ايه للحين درسه، وليه باكر وعقبه ما اقدر اخليك. لا استاذ ما يصير. زين، احنا اذا قعدنا احنا ندرسه من اولى ابتدائي الى الثاني عشر،

0: زين الى الجامعه. زين متى هو بيعتمد على نفسه؟
1: في اباء استاذ مبارك والله انا شفته يعني بالواقع، يروح حق
0: نعم
1: ولده موظف، يروح عند مديره والله العظيم يحسس المدير انه اخصائي اجتماعي، يقول يبا ولدك وين بالاخر العشرينات عندك؟ قال لا حارس عليه شلونه بالوظيفه ايش قال، يسمع الكلام
2: يطمن عليه، يطمن
1: يعني.
2: عليه.
1: هذا الحرص المبالغ فيه خطير صراحه.
0: نعم لا خطير جدا. وبعدين احنا ايام الجامعه، ايام الجامعه زين كنا باتحاد الطلبه، فكنا اللي نسجل نستقبل الطلبه المستجدين، كنا يعني قدامى سنه ثانيه ثالثه رابعه، فنسجل الطلبه المستجدين. اذكر انا اقعد اسجل الطالب، انا سنه رابعه قاعد اسجل طالب مستجد، الولد قاعد اقول له شنو التخصص اللي تبيه؟ الرغبات ها؟ ما يرد، يلتفت على ابوه او امه يمه. الابو يقول الاولى شيء، الثاني شيء، اقول له لحظه لحظه لحظه، ترى مو انت بتدرس، هو بيدرس. عرفت شلون؟ فهني الام والابو، الام والابو هني هم المفترض يحددون. لكن بكلا الحالات لابد انت من ثالثه ورابعه ابتدائي تحاول انك تعطيه مسؤوليات، كمل واجباتك بروحك، ادرس حق الامتحان بروحك. طبعا مو
2: حمل المسؤوليه شويه
0: بالضبط. شلون نعلمهم السباحه مثلا؟ عرفت اللي توقف وتحط ايدك تحت بطنه تقول له يلا حرك ايدك، ما هو كذي بالتدريج. نفس الشيء بالواجب، يوم انا اقعد معك اشوفك تحل الواجب، يوم ادرسك امتحان عشان الامتحانات اللي وراه علمتك الطريقه انت تمشي. لكن ان انا اظل طول المده حاجات امراه ما راح يتحمل مسؤوليه، يظل طول عمره المرجع يما يبا اسوي كذي ولا ما اسوي كذي. زين باكر هذا، زين انت توك تقول وظيفه، باكر اذا تزوج يسوي
1: حتى بزواجه يعني يصرف عليه. انا اعرف ناس والله يعني حتى المصرف، وهو متزوج عنده عيال عنده مصرف من ابوه موجود، وابوه طبعا بنيه طيبه، لكن بالنهايه هذا خطا. باكر لا راح الابو يتلفت يشوف انه انكسر، وين انا كنت عايش ما ادري، حتى الغاز ما يدري عنه، البيت يخرب ما يدري عنه، يتفاجأ بعدين ان كل شيء هذا كان ابوه مغطيه، وهذا خطا جدا كبير يعني.
0: طبعا تبتلش فيه بنت الناس،
2: اهم شيء بنت الناس اللي تبتلش فيها، الله يعينها الله يعينها.
0: انا متعمد اقولها
1: فعلا فعلا صحيح يعني، هي ما توقعت شيء طلع كل اللي قاعد يسويه عن طريق ابوه هي ما تدري، فبالنهايه يصير في صدام يعني مسؤوليه كبيره. استاذ مبارك عشان الوقت احنا دركنا، رساله توجهها لكل اب وام اللي يشعر بانه فقد القدره على التواصل مع ابنه المراهق، شنو الشيء اللي يشمل هذا الكلام كله والنصيحه اللي توجهها له؟
0: والله النصيحة إن خلكم هينين لينين بالبداية زين، يعني الهين واللين ولين الجانب، والطيبة على قولتهم تكسبها فيها أفضل من الشدة زين. على قولتهم دائما الكلام والنصح بالحب بالمحبة، هذا اللي يدش من القلب للقلب. أما الشدة والطيق ما يفيد، ما أقول لك لا تشد، بالعكس طبعا في اخطاء معينه ما فيها سالفه بالحب
1: صح.
0: لا اي لكن هذه كم نسبتها؟
1: هني ترجع لوعي الاباء والتوازن في التعامل، يكون عنده وعي وثقافه صح.
0: صدق، لذلك الاباء والامهات انا اطلب منهم لين الجانب، وكذلك الحرص والدقه على المتابعه وليس المراقبه، لاحظ متابعه زين، على اساس انه لا يحس او لا تحس ان انت يا حد تجسس عليه، فهمت؟ انك تنظر ينام او يروح وتبطل تليفونه تنبش، لا انت متابعه بحيث انه هو يشوف انه والله ابوي او امي خايف علي جاي حاتيني يداريني، يعني بالمحبه وبالطيب باللين، على اساس انه هو على قولتهم تشايشه تمشي معاه
2: صحيح.
0: يعني على قولتهم نختم بس بالكلمه هذه، انه دائما يقول لك عيش مع عيالك، لا تعيش عشانهم، معاهم. فلما يقول لك معاهم يعني شلون؟ انت سايسه مع بعض، تسترسون مع بعض، تسافرون مع بعض، تقعدون تعيشون اللحظه مع بعض. لذلك خلكم هينين لينين، وطولوا بالكم، وسعوا صدوركم على المراهقين، وكذلك اطلب المساعده.
2: صحيح.
0: اذا حسيت انك مواجه مشكله مع المراهق، اطلب المساعده، في مختصين، دكاتره، استشاريين، اطلب المساعدة، لأن المرحلة هذه حساسة ووايد تفرق معك وتفرق مع الولد أو البنت المراهقة نفسها في المستقبل.
2: كل الشكر لك ضيفنا الكريم الأستاذ مبارك الحقان معلم علم النفس، يعطيك العافية على هذا الإثراء الحلو والكلام اللي ذكرته من شوي، وإن شاء الله منا الإفادة والاستفادة منك لنا إن شاء الله ولجميع مستمعينا الكرام.
0: يا رب العالمين، مشكورين،
1: شكرا لك
2: حبيبي، حياك الله.

البيت الكبير هو اللي يجمعنا على المحبة والفايدة، ويكون فيه لكل صوت حكاية ولكل قضية مساحة.

0: حياكم الله مستمعينا، لازلنا مستمرين معاكم في البيت الكبير. أكيد أي ضيف عندنا نحاول نوجه تخصصه إلى الحالة النفسية الاجتماعية في البيت، العلاقة الأسرة معه. لذلك حنان اليوم معنا ضيفة جميلة
1: جداً.
0: وتخصصها جميل.
1: أي نعم طبعاً، نقول إحنا اليوم الفن مو مجرد ألوان ولوحات تعلق على الجدران، الفن لغة ثانية نعبر من خلالها عن مشاعرنا وأفكارنا، وأحياناً يكشف لنا جوانب من شخصياتنا ما نقدر نعبر عنها بس بالكلام.
0: أكيد
1: محمد،
0: أكيد.
1: ومن داخل البيت طبعاً ممكن للفن أن يكون له حضور وتأثير واضح، سواء من خلال الرسم والألوان والموسيقى أو حتى الاختيار نوعاً ما نقدر نقول بالديكورات. فالأجواء المحيطة في المنزل قد تنعكس على حالتنا النفسية وعلى علاقتنا بالآخرين.
0: أكيد، مو تحطين طوفة صفرة تقول حالتي النفسية
1: لا لا
0: شمال،
1: لا لا
0: يعني
1: الله
0: تأثر
1: يخليك.
0: الألوان فعلا على الحالة النفسية اليوم.
1: ولا الطوفة الحمراء بعد
0: والحمراء
1: يفعلك.
0: إي عادي، في ألوان فعلا، هذه موضوع أنا راح أتكلم فيه مع
1: الألوان
0: ضيفتنا.
1: النارية الخطيرة هاي مو زينة.
0: فنانة تشكيلية اليوم نورتنا رانيا راشد، حياك الله.
2: حياكم الله ومشكورين وما قصرت على
0: الساعة المباركة.
2: أنا سعيدة جدا أن أنا وياكم.
0: ساعة المباركة. أكيد راح نحاول نحط علاقة الفن بالأسرة بالبيت، فنحاول نكون من هذا الجانب ونجير ايضا هذا الفن اللي تملكه رانيا راشد الى الى الى الى المستمعين. طبعا انا قلت شغله خلينا نستطرد فيها دام تكلمنا فيها.
1: أيها.
0: لاحظت قبل بالجامعه اخذت ماده، هذه قبل كنت اروح مطعم بوجبات سريعه القى الالوان فاقعه والقى كل شيء يعني الوان حاده، وبعدين لما اروح مطعم

0: نعم راقية، ألقى الألوان هادية، الإضاءة هادية، كانت يعني راودني هذا الشيء في داخلي، بس ما دققت عليه. لكن يوم خذيت هذه المادة علم الألوان، قاعد يقول الدكتور، وقلت له هذا السؤال، قال فعلا هذا علم موجود، هو يحط لك الألوان الفاقعة والإضاءات العالية حتى ما تقعد، ما تطول في المكان، وجبات سريعة،
1: صحيح
0: مطعم الغالي قاعد يهدي لك الألوان، لها أثر نفسي عليك، ودك ما تقوم
1: صحيح.
0: عشان تطلب.
1: اي نعم،
0: فبالبداية شنو تأثير الألوان على الحالة النفسية أستاذة رانيا؟
2: أولا يعتبر علم الألوان يعني لغة ثانية يعبر فيها الإنسان عن نفسيته وعن حالته.
1: اي نعم،
2: مثل ما تطرقت أخوي، صدق فعلا الألوان الحارة تأثر في النفسية اصلا. يعني حتى علماء النفس يقولون ان اللون الحار مستحيل تحطونه في غرفه، لانه يعطي طاقه، يعطي باور اكثر، يساعد على الحركه زياده. فممنوع انك انت تحط بغرفتك النوم او غرفه الاستراحه لون احمر او اصفر او برتقالي. هذه الالوان اللي تخلي يعني الواحد يحس انه هو في طاقه.
0: صحيح.
2: يعني تقعدي تخيلي تقومي من النوم تفضلين عينك على لون احمر،
0: صحيح.
2: ولا يعني شنو تحسين؟
1: تحس الالوان شوي احيانا تنرفز، تعطي طابع يعني شوي
2: لانه
1: مو طابع فيه راحه، خاصه مثل ما ذكرت ان نقعد تونا قاعدين من النوم صحصحين، نم الاضواء البارده الهاديه البيضاء، الالوان تريح النفس وتفتح تفتح العين عليها. فغير لما انا اقعد شي من النوم فجاه اشوف اصفر يعني احمر
0: ستاره خضراء
1: يعني الوان شي سبحان الله تحسين في
0: خضره بذهبي
1: يعني
0: على كبدي قبل الحين ترى صدق البيوت كلها صارت شيء هادي، حتى الذوق العام الموضة العامة صارت كلها ألوان هادية
2: بسبب الضغوط الحياتية. صحيح. الحين صحيح. سرعة رتم الحياة، احنا يعني صايرين مضغوطين وايد، فالناس الحين قاعدة تختار الألوان الهادية الكلاسيك، تغيير الذوق. هو عموما الألوان واختيار الألوان والديكور على حسب الشخصية نفسها.
0: صحيح.
2: على حسب فكر الإنسان، على حسب طبعه، على حسب هو وين
0: تناغم
2: تعايش. اي نعم، كل وسبحان الله كل بيئة لها لون.
0: اكيد اكيد. اليوم عندنا موضوع مهم، الرسم، رسم الألوان. هذا طبعا تكلمنا احنا عن الألوان بشكل عام، لكن خلينا ندش في موضوع الرسم كفنانة. شلون يعبر الرسم والألوان عن مشاعر يصعب ايضا احيانا التعبير عنها بالكلام؟ كفنانة شلون تقولين أسرارك داخل هذه اللوحة؟
2: طبعا الفن يعتبر لغة ثانية.
1: صحيح.
2: لغة ممكن الإنسان يعبر عنها من غير ما يتكلم، لأن في ناس صعب أنهم يعبرون ويتكلمون.
1: أين
2: الرسم والتلوين لغة، أنا أعتبرها لغة مباشرة من خلال الشعور للورقة على طول.
1: هي تعتبر رسالة أصلا.
2: اي نعم.
1: اي نعم، خاصة لما تشوفين ساعة الطفل يعني لما يمسك الورقة ويقعد يرسم، ساعة يرسم صورة أمه ولا صورة أخته ولا صورة أبوه ولا صورة أي معلمة مثلا.
2: نعم.
1: أو سمكة أو شيء، وتجين تسألينه من هو هذا أو ليش هذه
2: نعم.
1: أو كذا، فهو يعبر.
2: اي
1: فتحسين هي مثل هي رسالة سبحان الله، يعني تتوجه ساعات تكون بصمت أو لغة مشاعر،
2: لأن في ناس ما يقدرون يعبرون. وأنا بحكم أن أنا هم معلمة تربية فنية، فكانوا الطلاب عندي كنت أكتشف وايد حالات نفسية ما كانوا يعبرون، كنا نكتشف من خلال رسمهم.
0: إيش فيك شو مضايق؟
2: يعني مثلاً مو دائماً الطفل أو الشخص يرسم الشيء اللي يعني مو الشيء اللي يعكس داخله. مثلا يعني مو شرط يرسم شيء حزين وهو حزين، ممكن هو يكون موقف مأثر فيه، ممكن شايف تمثيلية، ممكن شايف باباي،
0: بس بالنهاية هذه الورقة قاعدة تعبر. يعني
2: طبعا طبعا اكيد هو اكيد تأثر في العنصر او في الشغلة.
1: صحيح.
2: او في الموقف، فننقلها على الورقة نفسها. فالتعبير بالفن من الإحساس، يعني ماتي مثلا يعني اقول حق اولياء الامور، اذا انت شفت ولدك ولا بنتك ترسم شيء، لا تقول شنو رسمت، قول شنو حسيت وانت ترسم، شنو الاشياء، شنو الشيء اللي حسيت فيه اللي خلاك ترسم هذا العنصر، سواء اي اي اي حتى لو خط.
0: ترى يعتبر من الاختبارات النفسيه للاطفال اللي يخلونهم يرسمون بالبدايه عشان يشوف شنو داخل عقله، شنو شعوره، وبناء عليك يكون كدليل يعني عشان يناقشه ويعرف شنو حالته الصحيه
2: طبعًا.
0: النفسيه
2: حالته النفسيه. ليش اذكر في قصه ان في بنت كانت دائما تي انزين بحالتها، يعني كلها ساكته وكلها فمن خلال وهاديه، فمن خلال ماده التربيه الفنيه قامت ترسم صوره بنت صغيره وشعرها معفس ومشط فاكتشفوا ان كانت الخدامة تمشط شعرها حيل وتعورها فيأثر فيها نفسيا بعد اكتشاف هذه الشغلة. ففعلا الرسم والفن هو لغة ثانية تعبيرية تقدرين توصلين حق نفسية طفلك أو حتى نفسيتك أنت.
1: صحيح صحيح. طبعا ودنا نعرف هم من داخل الأسرة كيف يمكن الفن أن يساعد الأبناء على التعبير عن مشاعرهم خصوصا الأطفال والمراهقين.
2: التعبير من خلال شنو هم يحبون. أنا يعني مثلا أنا بصراحة أنصح أن كل بيت يكون عنده شيء أساسي، كورنر، غرفة
0: صح.
2: يكون فيها أدوات الرسم والأدوات التعبيرية هذه، ويخصصون يوم أو ساعة باليوم يلا نرسم ويا بعض. منها هي صحة نفسية والواحد يعبر عن نفسه ونكتشف أو تصير يمعة عائلية وتكتشف أنت شنو إذا تبي توصل، إذا في سؤال بخاطرك مع ولدك ولا مع بنتك ما قاعد يقول، من خلال هذه القاعدة كل شيء يعبر عنه وكل شيء يطلع.
1: اي نعم، ويقدر يسولف على راحته معه،
2: على راحته وكل شيء يقول ويكتب.
0: مثل الحين نقول الرسام عنده وسيله تعبير، الشاعر عنده وسيله تعبير.
2: اي نعم.
0: الاطفال بما انهم اطفال يمكن ما عندهم مواهب معينه الان غير الرسم اللي كبدايه يقدر يبين فيه شعوره. طبعا تشجيع الطفل على الرسم والفن ممكن يساعد الاب والام يعني على فهم شخصيته، اهتمامه بشكل افضل. يعني هل هي وسيله مساعده فعلا ولا لا؟
2: طبعا طبعا اكيد وسيله مساعده، ومنها الوالدين يكتشفون قدرات ولدهم أو بنتهم ويساعدهم على أنهم شلون يختارون مستقبلهم
0: صح.
2: المهني، مستقبلهم حتى بالذوق.
1: صحيح.
2: عرفت
1: صحيح. صحيح.
2: ويكسبون عيالهم يعني ما يعني مثلا يجيك مثلا ولد ولا بنت شخصيتهم قوية تبي اللون الفلاني، تجيك هم أم شخصيتها قوية تقول لها لا ما يعجبني هذا اللون، هي تقول لها لا أنا مثلا هذا اللون يعجبني. فلازم يصير في أخذ وعطاء ومرونة وتقبل.
1: تمام. بس هو الأخذ والعطاء والمرونة والتقبل، لكن إذا كانوا شخصيتين أساسا متساويين نقدر نقول هي قيادية البنت والمثلا الأم قيادية. بل لحظة هذه شلون يتم أن البنت يكون لها رضوخ حق الأم أو العكس صحيح؟
2: أنزل.
1: حتى لو في تقبل، لكن هو أحيانا تقبل في تضحيات بسيطة، لكن في بعض الأحيان قاعدة أوصل أن أنا قاعدة أعلمها، قاعدة أروضها، قاعدة أربيها. فطبعا طريقة معينة، مو شرط انها لازم نتخانق معاها او صرخ عليها، لكن في كلام يكون يلامس هالشيء هذا معاها، يلامسها.
2: انت قاعدة تجاوبين على السؤال. انا عندي الام هي الاساس. الام هي تأسس البنت او الولد في كيفية اني انا شلون اتعامل مع طفلي او انا بنتي، شنو الاسلوب، شلون الشخصية. احنا ندري كل واحد له شخصيه معينه.
1: صحيح.
2: في
1: انماط شخصيات مختلفه.
2: إيه نعم. فانا على نمط شخصيه بنتي او ولدي، ذكائي كأم او مسؤوليتي كأب، انا لازم اعرف شخصيه ولدي، شخصيه ولدي عشان شلون ادش له.
0: احنا ككبار. إيه نعم. كبار بالسن لنا نقاط ضعف، وقلت حايلني بطريقه معينه.
2: إيه؟
0: انا بالنهايه تقدر تاخذ مني اللي تبي. نتوقف لدخول اذان المغرب ونرجع ان شاء الله معاكم.
3: إيه. وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540.
4: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5 FM و 540 AM. الوجهة الإذاعية حول العالم.

0: رجعنا معكم في البيت الكبير، واكيد نجدد ترحيب ضيفتنا معنا بالاستديو منورتنا الاستاذه رانيا راشد الفنانه التشكيليه. حياك الله. حياك الله.
1: الله يحييك ويبجيك
0: يا رانيا الراشد، من الفنانات المتميزات في مجالهم وايضا معلمه تربيه فنيه، وقالت يعني كلام حلو انها تعرف وتتنبأ بما يشعر به الأطفال من خلال لوحاتهم في المدرسة.
1: صحيح صحيح.
0: وأنت أيضا معلم، وهذا شيء يعني نبيل. لكن ودنا نتكلم عن شوية ديكورات اللي بالبيت والألوان، وتكلمنا عنها في البداية، لكن ممكن فعلا تأثر على المزاج والشعور بالراحة؟ ممكن تسوي خلافات بين الأسرة؟ المراهقين لهم ألوان معينة، ولا في شيء يعني يكون ستاندر حق البيت كله بشكل عام؟
1: طبعا لها تأثير، بس ماكو شيء اسمه ستاندر، لأن في شخصيات مختلفة.
2: صحيح.
1: صح ولا لا؟
2: صح.
1: وبعدين أنا تخصصي في التربية الفنية في الألوان أكثر من الديكور، بس بحكم أنه مرتبط اللون بالديكور.
2: أي نعم.
1: ممكن أنا أقولك أي نعم يأثر، بس عاد مو لدرجة هواش ما هواش، بس إنه شنو يأثر بالنفسية.
2: أي نعم.
1: يعني مثلا أنت تكونين رادة من الدوام مثلا مضغوطة، اللون مثلا اللون الحار أو الألوان الحارة أو الألوان اللي تخلي الواحد يعني فيها طاقة تأثر في نفسية الواحد.
0: لذلك أنت تشوف شخصية أهلك، أو إذا تبي البيت يكون هادي مثلا تحط ألوان هادية.
1: إيه نعم.
0: لأن فعلا معصب التفت طوفة حمراء
1: أكيد أكيد. والله ما أنصح يعني نهائيا.
2: بس مثلا أنا عندي نقطة مداخلة صغيرة نقدر نقول إن في مثل ما ذكر زميلي محمد إن نقدر إن يكون ستاندر واحد البيت. أحيانا تشوفينا في مداخل يعني ندخلها تكون بيت مثلا دائما الطوفة بيضة أو الأوف وايت الشرحة.
1: إيه نعم.
2: زي تدخلينها من نفس الغرف نفس الشيء، ممرات نفس الشيء، فبس دوبك يعني المقتنيات هي الأساس البسيط هو المتغير الألوان، لكن كطوف وك يعني كمداخل أساسية
0: نفس المدام.
2: حتى الرخام
0: حتى
2: ساعات اللي يحطونه أو السيراميكات حتى تكرم حتى بدورات المياه وكذي كلهم يكون ستاندر واحد.
1: أي نعم.
2: فهل هذا الشيء يعني الحين ترى حابين فيه وايد مش شوي حتى
1: نعم.
2: في نظام الشاليهات وغير الشاليهات، فهل هذا الشيء يعني هل مؤثر هو؟
1: أكيد هذه الأشياء مؤثرة، بس أنا أقول لك الرك أو الشيء الأساسي هو شخصية راعي المكان.
2: أي نعم.
1: راعي البيت. أنت مثلا بيتك
2: ذوقك
1: إحساس تلقين يعني واحد بيته لستايل معين غير ذوقك، تقولي شلون كذي حاطها اللون الفلاني أو يعني
2: بس هو عاجبه
1: إيه
2: ومرتاح منه
1: إيه شفتي.
2: لكن لما أنا أشوفه يمكن أستنكره.
1: أيوة. يعني أنا
2: شدي.
1: مثلا من الآن بصراحة البنيات ما أحب البنيات تقمتني.
0: صح.
1: ولكن البنيات لو بتشوفون يعني يتكلمون عن الشخصية اللي تحب اللون البني، هي شخصية عملية جدية تحب يعني فيها
2: لها صفات.
1: اي نعم. كل لون طبعا، كل انسان لما تختار انت لون انزين
2: لك
1: اي نعم اي تنعكس في صفاتك انت. ترى حتى لو انت مثلا انت ويا لون واحد بس نظرتك غير عن نظرته في اختيار اللون.
2: شلون؟
1: على حسب انت خبرتك ونفسيتك. يعني مثلا لو قلت شنو لونك المفضل مثلا تقولي لي مثلا شنو لونك المفضل؟
2: يعني انا لون المفضل الازرق.
1: انزين مثلا اخوي يقول لي الازرق، ما راح اقول لك شنو اللون.
0: صح الازرق.
1: اوكي. لما انا اي اقول لك وصفي الازرق، بس انت مالك شغل مسكر هذول.
0: اوكي.
1: انت لازم تسكر هذول. يلا قولي.
2: يعني الازرق فيه احساس يعني تحسين الهدوء، نفس الوقت
1: تحسين انه هادي
2: ونفس الوقت انه في راحه،
1: مريح
2: حيل، وفي يعني في احساس طاقي شيء حلو. يعني مثل يلامس انك تحسين انك مشعه فيه، يبرزك بجو
1: بارز
2: خاص وبارد حلو يعني ناعم. بس ما اقدر اتكلم اكثر من كذي.
1: استوب. اوكي تفضل.
0: اوصف
1: الازرق. اي ليش
0: لون السماء لون البحر يذكرني اجواء
1: اوصفه.
0: شلون اوصفه؟
1: وصف
0: يذكرني كشعور يعني.
1: اي نعم.
0: يحسسني بالراحه
1: مريح
0: الشراحه
1: شرح. اي نعم. بس
0: عشان
1: كذي.
0: بس مو كل سيارات سبورت تركب.
1: يعني انت مثلا يقول لك اللون في علم النفس هي الحاله النفسيه، عفوا نظره الناس لك.
2: اي نعم.
1: فانت من صفاتك انسانه يعني اللي يشوفك يقول هاديه مريحه. اوكي. انت يقولون شر غير عرفت.
0: صح صح.
1: يعني من النوع اللي خفيف دم مقبول. انت بتصير سيائر صح؟ اي عادات شيء ثاني معناته انت منطلق.
0: بس انا عندي احد اصدقائي يعني مره تكلمنا عن الموضوع هذا.
1: اي نعم.
0: قال لي لا يا معود الالوان ما لها علاقه، هذه اذواق وما ادري. قلت له سؤال، زوجتك تقعد الصبح لابسه زري رايحه الدوام كذا؟ كان يقول لي والله تصدق. قلت لي شفت معناته اشياء براقه الصبح مثلا ما تصلح في الوان، فما بالك بيتك انت اللي قاعد فيه على طول فاقع فاقع
1: كذا. والله استغرب من الناس اللي يقولون الالوان ما لها فايده
2: لا ما
1: او ما لها تاثير، يعني اقعد اقول شنو تاثيرهم شنو يفكرون.
0: اكيد
1: بالعكس كل شيء يأثر، خصوصا يعني انت تخيل الحين غمض عيونك تخيل الدنيا كلها من غير الوان.
2: لا ما يصير،
0: مو حلو،
2: مستحيل ما يصير.
1: يعني يعني هذه نعمه من رب العالمين. أكيد. الحمد لله يعني ان احنا الله رزقنا في الالوان ودرجات الالوان. وهذه كلها من وين ناخذها ومن وين نستمدها؟ من الطبيعه.
0: صحيح كل الالوان من الطبيعه.
1: اي نعم من الطبيعه.
2: الله جميل وحب الجمال.
1: اكيد
2: اكيد نستمد هذا الشيء من هالجمال رب العالمين سبحانه.
1: صح كلام.
2: وطبعا ودنا نعرف بعد احيانا نختار ديكور البيت بناء على الذوق فقط ولا هل من الممكن نقول إنه يكون اختياراتنا الفنية والديكورية علاقة بحالتنا النفسية؟
0: يعني أنا أعطيك السؤال أشرح لك إياه. يعني إذا دشيتي بيت معين من صديقاتك تعرفين شخصية البيت من ألوان البيت كذي ممكن.
1: أكيد. إذا أنت إذا أنت أو أنت إذا إذا أنت ملم في هذا الموضوع. بس كل شيء له تأثير. لا تقولي أنت تدش مكان مثل الحين إني الاستوديو. يعني أنا بصراحة لما دشيت حسيت مع أنه في لون بني ولكن حسيت بشراحة
0: تناسق.
1: حسيت أن المكان فيه تناسق فيه راحة.
2: اي نعم.
1: بسيط. نفس الشيء أي مكان مرتبط في موضوع المكان مثلا أو أو أو الشغلة مثلا دوانية.
2: اي نعم.
1: شنو تحطين بالدوانية؟ تحطين وردي؟
2: لا
1: نفسجي.
2: عرفتي؟
1: عرفت
2: شو إذا كان دوانية مشتركة داش فيها رجال مستحيل.
1: عرفتي؟
2: ايه.
0: احنا من راحت الغنفات البراطم
1: ايه
0: اللي كانت وردي والستارة شكبورها ورا اذا نفضتيها كل شيء يطلع منها. ترى كانت حياة بسيطة وحلوة وكان في الوان ببيوتنا. سووا دراسة قبل فترة بالسوشيال ميديا يعني خبراء شاركوا فيها قاعد يطلعون سيارات قبل سيارات الحين. قبل سيارات كلها الوان اخضر ازرق احمر، الحين كلها سيارات ابيض رصاصي اسود.
1: الوان صريحة كانت
0: ايه. البيوت كانت ملونة، الحين البيوت كلها ستاندر ابيض رصاصي يعني تاتش الالوان بسيط.
1: اي نعم.
0: فيقول لك هم غيروا الذوق، يعني حتى لو تشوفين اثاثنا قبل كان فخم في ذهبي في الحين ما في، والناس يعني مشت مع هالموال لان الناس كلها صارت شريفه ويقول انا وياها.
1: والله انا اقول لك شغله هي مساله تغيير زمن، تغيير فكر. اي شيء بالبدايه تحسه قوي تحسه يعني يفرض نفسه.
0: تذكرين استاذه رانيا شوف الافلام المصريه القديمه تشوفين الأباجورات والتليفون الستاير الدرج الأثاث
2: ديكورات كلاسيك
0: إيه
2: والأسقف العالية
0: العالية الحين لا ما شيء.
1: حتى ورق الجدران كانت أكثر شيء أغلب الألوان كانت برتقالي وبنيات
2: والحفر والحفر
1: ومستخدمين الـ الـ الـ الأشكال الهندسية أكثر شيء المربع
0: كل درجات البيج
1: كلها سادة كلها أكثر شيء شيء بسيط لأن بس خلاص. عموما يعني أكثر شيء قاعد يستخدمون يسمونهم الألوان المحايدة. الألوان المحايدة اللي هي شنو؟ الأسود الأبيض الرماديات البيجيات الأوف وايت هذه اللي تخلي يعني تخلي الشخص يحس بشعور الأمان الهدوء مع صخب الحياة مع سرعة الوقت
0: لأن قبل حياتهم هذه نعم. عكس الآن فصار صار الضد يعني
1: أي نعم. طيب وهذا بصراحة نعتبره ذكاء
0: أكيد
1: نعم.
0: وهذه موجة العالم كله الآن غصب عليه بروح الأثاث بلقى نفس اللي يقول الناس
1: أي نعم.
0: لكن بشكل عام أستاذة رانيا الراشد الفن هل تعتبرينه مؤثر على المجتمع كفن الرسم مثلا ولا هو مسألة ترفية أنا أحب الشيء قاعد أسويه ولا فعلا لا أثر يعني أثر على أختك قاعد أثر على عيالك محيطك طلبتك؟
1: أخوي محمد بقولك شغلة اللي يمكن يمكن الأغلب للأسف في المجتمع هذا مو حاسبين حسابه. أنا عندي الفن أساس الحياة أساس حياتنا. تقولي شلون؟ أبسط شيء بيتك. انت لما تبي تسوي بيتك ما تلجأ للقلم والورقه والخط والنقطه
2: لازم.
1: والمساحه
2: لازم.
1: هذه شو نسميها نسميها عناصر اساسيه تصميم عناصر تصميم عندنا الفني.
2: اي نعم.
1: يعني اساس حياتنا الفن. من غير الفن انا اعتقد من غير الفن تعتبر حياة هامشيه.
0: هو الروح يعني
1: بالضبط. عفية عليك. الروح الجمال التطور اللغة. أنا بصراحة أحس اللغة صحيح. يعني مثلا تي واحدة تقولك أنا غرفتي أنا أحب اللون بنفسجي كلها بنفسجي تين تقول وايد قمت شلون تقولش متعتي في تطور تطور في شخصيات تطور في الشخصيات، تطور في النفسية. فأنا بصراحة أنا أحس أن الألوان والفن سلطة.
0: صحيح، لأن يعني نابعة من الطبيعة، احنا قاعد نشوف ألوان بالحياة. خلي احنا مثلا بالدول العربية أو الخليج يمكن صحراء، لكن في دول ثانية لما نسافر فعلا مليانة ألوان.
1: أخوي محمد حتى الصحراء،
0: حتى صحراء
1: لون، صحراء لها لغة.
0: صح.
1: صحراء الله، تعال شوف احنا، أنا الحين معلمة ثانوي أوكي، أعطي تصميم وزخرفة، أستخدم السدو، السدو كرسم شيء خيالي إبداعي، فيطلع منهم ما شاء الله.
2: هو الرسم طبعا السدو والأمور اللي ذكرتيها من شوي، طبعا هي لها ناسها بطريقة عجيبة،
0: هم عندهم فن يعني، حتى أهل الصحراء عندهم فن
2: وعراقة وعراقة بهالشيء اللي احنا قمنا نتعلم منهم نختار الألوان. طبعا هم أكثر شيء النارية، يدخلون اللون الأحمر،
0: لأن الحياة سادة،
1: الحياة
0: الصحراوية سادة،
2: حتى اللون الأسود يدخلونه، حتى اللون الأسود
1: أكيد، الأسود أكيد. شوفوا اللي لازم نتطرق لأنه في شيء اسمه موهبة وشغف.
0: صح.
1: وإذا في الإنسان عنده موهبة وين ما تقطه
0: يبدأ،
1: راح يبدأ.
2: صحيح.
1: وراح ينتج وراح يطلع شيء مبتكر من عنده.
0: صحيح. سادة رانيا راشد الفنان التشكيلية، احنا ما شاء الله الوقت الجميل يعني يمشي بسرعة. اي
2: والله
0: داهم، عندنا محاور والله كثيرة ودنا نسولف فيها، لكن شو حابة تقولين في الختام؟
2: احنا اكثر
0: والله، شو حابة تقولين في الختام؟
1: في الختام اقول الفن حياة، واقول من غير الالوان ما في سعادة، ما في متعة.
2: اكيد.
1: وانصح الاباء بانهم يلتفتون حق أبنائهم من حيث هذه الهواية، وحتى لو تحطوا لكم كورنر صغير، تسووا لكم كل يمعة مثلا، يعني كل يمعة سووا ساعة
0: لوحة مثلا،
1: أي لوحة معينة تشتركون فيها أو يشتركون فيها عيالكم، منها أنت تكسب عيالك، منها تدري شنو في عيالك من ناحية نفسية، منها يعني في الأخير تنتج شيء حلو ويصير مجتمع. وهم ذكريات بعد يطلع برواز وشي، ويصير مجتمع فعلا منجز ومبدع.
2: يعطيك العافية والله أستاذة رانيا الراشد، نورتينا اليوم.

0: برنامج بيتك كبير، وإن شاء الله نأمل نصديفك مرة ثانية.
1: شكرا.
0: ونتعلم أكثر أكثر منك ونستمد روح الألوان ومعانيها معك أكثر وأكثر. أكيد. إن شاء الله.
2: حبيبتي شكرا. مشكورة أستاذ رانيا، أيضا مشكورين مستمعينا على بقعكم معنا في هذه الحلقة من البيت الكبير. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم نفس الموعد. أجمل تحية في الختام من فريق العمل والمخرج عبد العزيز البكر. مع السلامة.
0: مع السلامة.

إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5 FM و 540 AM. الوجهة الإذاعية حول العالم.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. قوات التحالف تعلن عن اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في لحج. فرنسا بصدد صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تعلن فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية لعام 2026. جيش الاحتلال يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. رئيس أركان الجيش الأثيوبي يحذر من تجدد الصراع في تيغراي. موسكو وكييف تتبادلان القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة. واشنطن وبكين تتفقان على تمديد الهدنة التجارية وتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رحلة اكتشاف. خلف كل شيء نراه حكاية، وخلف كل فكرة نعرفها سر ينتظر أن نكتشفه. من أعماق التاريخ إلى أسرار العلم، ومن لحظة غيرت حياة الإنسان إلى اكتشاف عبر الحضارات ووصل إلينا. هنا نعود إلى البدايات، نلاحق الأدلة، نسأل كيف بدأت الحكاية؟ ومن صنع الخطوة الأولى؟ وما المفاجأة التي بقيت مخفية كل هذه السنوات؟ استعدوا، فنحن لا نبحث عن المعلومة فقط، بل نعيش قصتها ونكشف أسرارها ونسافر معها عبر الزمن. رحلة اكتشاف. إعداد ألطاف البالول، تقديم نواف النومس وإسراء العسكر، تنفيذ محمد المطيري، إخراج عبد الله العبيد. رحلة اكتشاف، كل إجابة فيها بداية لسؤال جديد.
3: فكرة بدأت بسؤال، وتجربة اقتربت من الفشل، ثم لحظة واحدة غيرت كل شيء. فمن صاحب هذا الاكتشاف؟ وكيف تحولت فكرته إلى إنجاز انتشر في العالم؟ وهل كانت النتيجة ثمرة سنوات من البحث أم مفاجأة لم تكن في الحسبان؟ أسرار وحكايات مثيرة تنتظركم، فلنبدأ حلقة جديدة من رحلة اكتشاف.

0: أعزائي مستمعي إذاعة دولة الكويت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ظهر العديد من العلماء على مختلف العصور والأزمنة، وكل منهم قام بترك بصمة أحدثت تغييراً في مجالات الحياة المختلفة. فعلماؤنا برعوا في إيجاد أمور تسهل علينا الحياة، والتي قادت اختراعاتهم إلى تطورات علمية وتقنية مستمرة حتى يومنا هذا، مثل الطب والصيدلة إلى الفلك والرياضيات، تاركين إرثاً لا يقدر بثمن للبشرية. هنا في برنامجكم الأسبوعي رحلة الاكتشاف والاختراع، سنسلط الضوء على العلماء ومخترعاتهم، ولولا تلك الثورات العلمية والمجهود العظيم الذي بذله هؤلاء ما كنا لنصل إلى هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي يشهده عصرنا الحالي على جميع الأصعدة.
1: خلف كل باب مغلق حكاية، وخلف كل سؤال إجابة قد تغير نظرتنا إلى العالم. أشياء نستخدمها كل يوم، وأسماء نرددها من دون أن نعرف كيف بدأت رحلتها، ومن كان أول من اكتشفها، وما الأسرار التي رافقتها عبر الزمن. في رحلة اكتشاف نفتح أبواب الماضي ونبحث بين صفحات العلم والتاريخ لنصل إلى معلومة قد تفاجئكم، وقصة ربما تسمعونها للمرة الأولى. لا تبتعدوا كثيراً، فما زالت أمامنا محطات غامضة واكتشافات مثيرة وأسئلة تنتظر الإجابة. ابقوا معنا، فربما تكون المحطة القادمة هي الأكثر دهشة في رحلتنا.
2: أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رحلة اكتشاف.
3: مستمعي الكرام، أهلا بكل من انضم معنا في هذه الحلقة. نبدأ الحلقة مع المخترع الذي ابتكر جهاز التابلت.
2: جهاز التابلت كأداة متعددة الاستخدامات تناسب مختلف الأعمار والاحتياجات، وفي عالم التكنولوجيا المتسارع ظهرت أجهزة جديدة غيرت طريقة تفاعلنا مع المعلومات والترفيه. من بين هذه الأجهزة برز جهاز التابلت كأداة متعددة الاستخدامات تناسب مختلف الأعمار والاحتياجات. ويعود تاريخ اختراع جهاز التابلت إلى عدة مسارات، إلا أن أحد أبرز المساهمين في تطوير واكتشاف فكرة الجهاز هو الباحث الأمريكي ألان كاي، الذي قدم فكرة الديناميكس كات في التسعينات. وعلى الرغم من أن أجهزة التابلت تطورت وتغيرت منذ ذلك الحين، إلا أن تلك الفكرة الأولية ساهمت في تأسيس أسس الجهاز الذي نعرفه اليوم.
3: جهاز التابلت مستقبل

0: من الكرام قد يرتبط في العقل الجماعي بأسماء بارزة مثل ستيف جوبز مؤسس شركة أبل، إلا أن الحقيقة حول مخترع جهاز التابلت هي أن الفضل لا يسب إلى شخص واحد، بل هو نتاج لتطور تقني مستمر وتراكمي على مدار عقود من الأجهزة الأولى التي اقترحت فكرة الشاشة المسطحة واللمسية، حيث كانت أجهزة الكمبيوتر اللوحية ظهرت في السبعينات والثمانينات، ومن ثم مع تطور التكنولوجيا وتحسينها تبنت الشركات المختلفة مثل أبل وسامسونج ومايكروسوفت فكرة الجهاز اللوحي وطورتها لتصل إلى الأجهزة الحديثة التي نعرفها اليوم.
1: أما بالنسبة لتعريف الأجهزة اللوحية، التابلت هي أجهزة كمبيوتر محمولة ذات شاشة تعمل باللمس، تتميز بحجمها الصغير ووزنها الخفيف مما يجعلها سهلة الحمل والاستخدام، بحيث يمكن للأفراد حملها في حقيبتهم أو حتى استخدامها بيد واحدة دون الشعور بالثقل. وتعتبر هذه الأجهزة مناسبة لمختلف الأنشطة، سواء كانت للعمل أو الترفيه أو التعلم، حيث يمكن استخدامها لتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات وقراءة الكتب الألكترونية وتحرير المستندات والعديد من التطبيقات الأخرى.
0: تشغل هذه الأجهزة بواسطة أنظمة تشغيل مختلفة مثل ويندوز وأندرويد وآي أو إس، مما يوفر مرونة كبيرة للمستخدمين لاختيار النظام الذي يفضلونه والتمتع بالمزايا التي يقدمها. وبفضل تطور التكنولوجيا تقدم الأجهزة اللوحية اليوم أداء أفضل مع ميزات متقدمة مثل شاشات عالية الدقة وأداء سلس في التطبيقات والألعاب الثقيلة.
1: يعتقد أن كلمة تابلت في عالم التكنولوجيا تشير إلى جهاز يشبه اللوح ويتميز بشاشة مسطحة، وقد تم اختيار هذه الكلمة لأنها تصف بنية الجهاز بشكل دقيق وبسيط. وفي الوقت نفسه يعود أصل كلمة تابلت هو الكلمة الفرنسية والتي تعني طاولة، لتدخل اللغة الإنجليزية في القرن 13 وتعني سطحاً للكتابة.
0: رحلة محطات تطور جهاز التابلت. مستمعينا الكرام، جهاز التابلت شهد عديداً من الرحلات والمحطات المهمة على مر الزمن، من بداياته البسيطة إلى الأجهزة المتطورة التي نراها اليوم. من بين أبرز محطات تطور جهاز التابلت، تابلت عام 1968 في أوائل الثمانينيات، قدم دوغلاس إنجلبارت الباحث في معهد ستانفورد أنموذجاً أولياً لجهاز كمبيوتر محمول يتضمن شاشة تعمل باللمس، وهو ما يعتبر واحداً من أول تجارب استخدام التقنية التي تشكل أساس جهاز التابلت، حيث تميز هذا النموذج ببساطته وقدرته على التفاعل المباشر مع الشاشة، وهو ما ساهم في تشكيل الفكرة المبكرة للأجهزة اللوحية التي نعرفها اليوم.
1: مستمعين الكرام، في عام 1972 قدم ألان كاي العالم في مركز زيروكس ورقة بحثية تصف فيها جهاز لوحيا يسمى داينابوك، وهو يعتبر أحد أوائل الأفكار المبكرة للأجهزة اللوحية. تميز داينابوك بفكرة توفير جهاز صغير الحجم وسهل الاستخدام للتفاعل مع المعلومات بشكل مباشر. ولكن في عام 1989 طرحت شركة كوربريشن جهازا لوحيا يعرف باسم جي او، وهو أول جهاز لوحي يتم طرحه تجاريا.
0: كان لي جي او ميزة فريدة من نوعها في الوقت الذي تم فيه طرحه، حيث كان يتميز بنظام تشغيل قائم على القلم الضوئي ويعتمد على واجهة مستخدم بديهية تسمح بالتفاعل مع الجهاز بشكل سهل وفعال.
1: محطات تطور جهاز التابلت. في عام 2002 في بداية الألفية الجديدة طرحت شركة مايكروسوفت جهاز تابلت بي سي، وهو جهاز لوحي يعمل بنظام التشغيل ويندوز إكس بي. تمتاز هذه النسخة من نظام التشغيل بتوفير واجهة مستخدم محدثة.

حسنة لتتوافق مع استخدام القلم الضوئي، مما يسمح للمستخدمين بالكتابة والرسم مباشرة على الشاشة باستخدام هذا القلم، وهو ما جعلها مثالية للاستخدام في الأعمال والتعليم والاستخدام اليومي. ويمثل الجهاز نقطة تحول هامة في تاريخ جهاز التابلت، حيث جمع بين قوة نظام التشغيل ومرونة استخدام القلم الضوئي، مما جعله خيار

0: تحتاجون إلى تجربة كتابة ورقة متنوعة ومرنة على الجهاز.
1: تابلت عام 2010 طرحت شركة أبل جهاز آيباد عام 2010، وقد حقق هذا الجهاز نجاحاً هائلاً في السوق، حيث أثر تأثيراً كبيراً على صناعة التكنولوجيا وأسلوب الحياة الحديث من خلال توفير واجهة مستخدم بديهية ومجموعة واسعة من التطبيقات والإمكانيات، حيث ساهم آيباد في تغيير كيفية تفاعل الناس مع التكنولوجيا في مختلف جوانب حياتهم، سواء في المنزل أو في العمل أو في التعليم، ومن خلال جودة التصميم والأداء. نجح آيباد في تعزيز مكانة الشركة كرائدة في مجال الأجهزة الذكية وتكنولوجيا المعلومات.
0: مستمعينا الكرام، نبقى مع فاصل ومن ثم نتواصل وإياكم وبرنامج رحلة اكتشاف.
2: كم مرة نظرتم إلى شيء بسيط وسألتم من اخترعه وكيف ظهرت فكرته ولماذا أصبح جزءاً من حياتنا؟ قد يبدو السؤال صغيراً، لكن الإجابة يمكن أن تأخذنا في رحلة تمتد آلاف السنين وتعبر أكثر من حضارة وبلد. هذا هو عالم رحلة اكتشاف، عالم لا تمر فيه الأشياء مروراً عادياً، بل نتوقف عندها ونبحث في أسرارها وبداياتها. بعد قليل نواصل الرحلة مع معلومة جديدة، لكن قبل أن نصل إليها حاولوا أن تتوقعوا، هل جاء هذا الاكتشاف بالمصادفة؟ أم كان نتيجة سنوات طويلة من البحث والتجارب؟ ابقوا معنا لتعرفوا الإجابة.
1: مستمعينا الكرام، نعود لكم بعد هذا الفاصل لنكمل هذا المشوار.
0: مستمعينا الكرام، من هو مكتشف الرادار؟ يعود الفضل في اكتشاف الرادار إلى العالم الإسكتلندي روبرت واتسون وات، شهد القرن 19 نهضة علمية واسعة أفرزت العديد من العلماء العمالقة الذين تمكنوا من التوصل إلى الكثير من الاكتشافات والاختراعات الهامة للبشرية، ومن تلك الاختراعات كان الرادار. فمن هو مكتشف الرادار وما هي تطبيقاته الهامة في الحياة؟
1: ولد روبرت واتسون في 13 أبريل من عام 1892 ميلادية في بريشن أنجوس اسكتلندا. درس الهندسة الكهربائية في جامعة سانت أندروز، وعمل كأخصائي أرصاد جوية في مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة. شارك واتسون وات في الأبحاث المتعلقة بالكشف عن العواصف الرعدية في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، وأدرك على إثرها قدرة موجات الراديو في اكتشاف الطائرات، واقترح حينها على الحكومة البريطانية فكرة استخدام موجات الراديو للكشف عن وجودها.
0: قام واتسون بعملية تطوير أول نظام رادار عملي في المملكة المتحدة في أواخر الثلاثينات، وأدت جهود فريقه إلى إنشاء شبكة رادار تشاين هوم. قدم واتسون وات مساهمات كبيرة في مجال الأرصاد الجوية وتكنولوجيا الراديو أيضاً، كما قام بتأليف العديد من الأبحاث حول الانتشار الإذاعي وعلوم الغلاف الجوي.
1: واصل واتسون، مستمعينا الكرام، واصل العمل العلمي وشغل مناصب مختلفة في الحكومة والأوساط الأكاديمية بعد انتهاء الحرب، حيث حصل واتسون على العديد من الأوسمة والجوائز لمساهماته في العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك وسام الفروسية عام 1942 ووسام الاستحقاق عام 1966. وتقاعد واتسون من عمله الرسمي في الخمسينات، وعاش في اسكتلندا حتى وفاته في 5 ديسمبر 1973 في مدينة إنفيرنيس.
0: جهاز الرادار هو نظام يستخدم موجات الراديو للكشف عن وجود الأجسام واتجاهها ومسافتها وسرعتها، وقد طور الرادار في الأصل لأغراض عسكرية، ومنذ ذلك الحين أصبح لديه العديد من التطبيقات واسعة النطاق في المجالات المدنية مثل الطيران والملاحة البحرية والتنبؤ بالطقس ومراقبة حركة المرور.
1: يتضمن المبدأ الأساسي للرادار مستمعينا الكرام، يتضمن إرسال موجات الراديو نحو

0: منطقة معينة، وعندما تصطدم هذه الموجات بجسم ما تنعكس بعض الطاقة مرة أخرى باتجاه جهاز استقبال الرادار، ومن خلال تحليل الوقت الذي تستغرقه موجات الراديو في العودة وإزاحة دوبلر للإشارة المرتدة التي تشير إلى الحركة النسبية للكائن، يمكن لنظام الرادار تحديد الخصائص المختلفة للأجسام المكتشفة.
1: مستمعينا الكرام، تختلف أجهزة الرادار من حيث الحجم والتعقيد، بدءا من الوحدات المحمولة الصغيرة المستخدمة لضبط السرعة إلى المنشآت الكبيرة على السفن أو الطائرات، إذ يمكن أن تعمل في نطاقات تردد مختلفة، وكل منها يقدم مزايا حسب متطلبات التطبيق المصنعة لأجله. وتستمر تكنولوجيا الرادار في التطور مع التقدم في معالجة الإرشادات، وهذا مما يؤدي إلى تحسين قدرتها وتعدد استخداماتها.
0: مستمعينا الكرام، نتعرف معكم على مراحل اكتشاف الرادار، حيث تضمنت رحلة روبرت واتسون وات نحو اكتشاف وتطوير الرادار عدة مراحل رئيسية وتجارب علمية، حيث كان واتسون وات هو أول من تصور فكرة استخدام موجات الراديو للكشف عن الأجسام أثناء عمله على اكتشاف العواصف الرادية، واقترح فكرة أن موجات الراديو يمكن أن تنعكس من الطائرات للكشف عن وجودها.
1: بدأ واتسون بإجراء تجارب أولية لاختبار جدوى كشف الطائرات باستخدام موجات الراديو، وقام بتطوير نماذج أولية أساسية لتوضيح مبدأ انعكاس الموجات الراديوية. أجرى واتسون وات عرضاً توضيحياً للحكومة البريطانية، حيث نجح في اكتشاف طائرة باستخدام موجات الراديو.
0: قاد واتسون عملية تطوير أول نظام رادار عملي في المملكة المتحدة بالتعاون مع فريق من العلماء والمهندسين لتصميم وبناء النظام الذي أصبح يعرف فيما بعد باسم شبكة رادار. انتقل واتسون إلى مرحلة الإشراف على تركيب محطات الرادار على طول الساحل البريطاني، حيث لعبت هذه المحطات دوراً مهماً في كشف وتتبع طائرات العدو خلال الحرب العالمية الثانية، وساهمت بشكل كبير في الدفاع عن بريطانيا.
1: مستمعينا الكرام، نبقى مع فاصل ومن ثم نتواصل وإياكم وبرنامج رحلة اكتشاف.
2: تخيلوا لو كانت لدينا آلة زمن، إلى أي عصر سنذهب؟ هل نعود إلى اللحظة التي ظهرت فيها فكرة غيرت حياة البشر؟ أم نقف بجوار مخترع وهو يخوض تجربته الأولى من دون أن يعرف أن ما يفعله سيبقى لقرون؟ في رحلة اكتشاف لا محتاج إلى آلة زمن، لأن الحكايات تأخذنا إليها. نسافر بين الحضارات ونقترب من العلماء والمخترعين، ونتتبع البدايات خطوة بخطوة. أربطوا أحزمة الخيال واستعدوا للانتقال إلى محطة جديدة، فهناك قصة تنتظر أن نعيد اكتشافها معا، وقد تحمل تفاصيل أغرب بكثير مما نتوقع.
0: مستمعينا الكرام، نعود لكم بعد هذا الفاصل لنكمل هذا المشوار.
1: أحرز واتسون تقدماً في تصميم الهوائي ومعالجة الإشارات وتكامل النظام الموجي لتعزيز أداء الرادار، ثم تمثل هذا في المراحل تطور عمل واتسون، ومن التصور الأولي للرادار إلى تنفيذه العملي ونشره على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية، مما وضع الأساس لأنظمة الرادار الحديثة المعمول بها اليوم.
0: منذ اكتشاف الرادار توسع العلماء في تطوير واختراع العديد من التطبيقات له في مختلف القطاعات، نظراً لقدرته على الكشف الدقيق عن وجود الأشياء وموقعها وحركتها. ومن أهم تطبيقات الرادار الدفاع العسكري.
1: تستخدم أنظمة الرادار على نطاق واسع للدفاع الجوي لاكتشاف وتتبع الطائرات والصواريخ والتهديدات الجوية الأخرى، حيث يوفر الرادار في الجو والبحر والبر قدرات الإنذار المبكر والمراقبة وتتبع الأهداف للقوات العسكرية.
0: وكذلك الطيران. مستمعينا الكرام، حيث يعد الرادار أداة بالغة الأهمية في مراقبة الحركة الجوية، حيث يوفر معلومات عن مواقع

0: الطائرات وارتفاعها وسرعتها لضمان السفر الجوي الآمن والفعال، وتساعد أنظمة رادار الطقس الطيارين على التنقل عبر الظروف الجوية السيئة من خلال الكشف عن العواصف والاضطرابات والمخاطر الأخرى.
1: وأيضا مستمعينا، الملاحة البحرية، حيث يساعد الرادار الملاحة البحرية من خلال الكشف عن السفن الأخرى والعوائق والكتل الأرضية، خاصة في ظروف الرؤية الضعيفة، مما يجنبها الاصطدام والمناورة في الممرات المائية المزدحمة وأثناء الأحوال الجوية السيئة.
0: يلعب رادار الطقس دوراً حيوياً في مراقبة أنماط الطقس والتنبؤ بها من خلال الكشف عن هطول الأمطار والعواصف والظواهر الجوية القاسية، حيث يوفر الرادار معلومات قيمة عن سرعة الرياح واتجاهها وقوتها، مما يعزز دقة التنبؤ وقدرات الإنذار المبكر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
1: كذلك يستخدم الرادار لدراسة الظواهر الجوية مثل تكوين السحب وعمليات هطول الأمطار وأنماط الرياح، إذ يساعد الرادار العلماء في فهم ديناميكيات المناخ والأحداث الجوية القاسية والاتجاهات المناخية طويلة المدى.
0: كذلك مستمعينا الكرام، تستخدم تقنيات الاستشعار عن بعد في الرادار في مراقبة الأرض، بما في ذلك رسم خرائط التضاريس ومراقبة الغطاء النباتي واكتشاف التغيرات في استخدام الأراضي والغطاء الأرضي، ويوفر الرادار صوراً عالية الدقة للتطبيقات في مجالات الزراعة والغابات والجيولوجيا والرصد البيئي.
1: كذلك يساعد الرادار في تحديد موقع الطائرات والسفن والأفراد المنكوبة في حالات الطوارئ، خاصة في البيئات النائية أو البحرية، مما يساعد فرق البحث والإنقاذ من خلال تحديد الأهداف المحتملة وتوجيه جهود الإنقاذ دون إضاعة الوقت والجهد والمال.
0: يستخدم مستمعينا الكرام الرادار لمراقبة المحيط العام ومراقبة الحدود وتأمين البنية التحتية ضد عمليات الاقتحام والوصول غير المصرح به. إذ توفر أنظمة الرادار الأرضية والطائرات بدون طيار قدرات مراقبة واسعة النطاق للوكالات العسكرية ووكالات إنفاذ القانون.
1: وضع روبرت واتسون وات الأساس لتكنولوجيا الرادار الحديثة، وكان له تأثير واضح على التطبيقات العسكرية والمدنية.
0: مستمعينا الكرام، من المخترعين والمبتكرين والمبدعين في عالم الاختراعات جنسن وإدوين بريدهام.
1: في عام 1915 قام كل من جنسن وإدوين بريدهام بعمل مكبر الصوت بقرون من أجل تضخيم الصوت الذي ينتج عن غشاء صغير، قام بتطويره وتحسينه في عملية إنتاج مكبرات الصوت لضمان أدائها الفعال من خلال تأسيس شركتهم الخاصة بهم، وهي شركة ماغنا فوكس، وقد نجحت في تصميم مكبرات الصوت.
0: قدم كل من تشيستر رايس وإدوارد واشبورن كيلوغ ابتكاراً ملموساً في عالم التكنولوجيا بالحصول على براءة اختراع لمكبر الصوت الذي يضم ملفات متحركة حديثة. كان ذلك في عام 1924، وكان تصميمهم فريداً من نوعه، حيث استطاع هذا الابتكار تحقيق نجاح كبير، حيث تم بيعه تحت اسم مكبر الصوت راديو بدءاً من عام 1926 ميلادية. وتميز هذا المكبر بقدرته على تحسين جودة الصوت وتقليل التشويش بشكل ملحوظ.
1: وكان لهذا الاختراع أهمية كبرى، حيث أن يساهم مكبر الصوت في تحسين وتسهيل عملية الاتصال والتواصل بين الأفراد، سواء في الأماكن العامة كالملاعب والمسارح أو حتى في الأماكن الخاصة كالمؤتمرات والاجتماعات الكبيرة، مما يساعد على نقل المعلومات والرسائل بوضوح ودقة لجمهور كبير.
0: تجربة الصوت الفريدة تتيح ويتيح مكبر الصوت تجربة استماع ممتازة للموسيقى، الأفلام، البرامج التلفزيونية، مما يعزز تجربة المستخدم ويمنحها فرصة للاستمتاع بالصوت بشكل أفضل وأوسع.
1: وبهذا مستمعنا الكرام

0: وصلنا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج رحلة اكتشاف.
1: بهذا مستمعينا الكرام نودعكم على أمل لقاء جديد في الأسبوع القادم. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إلى هنا تنتهي رحلتنا لهذا اليوم، لكن أبواب الاكتشاف ما زالت مفتوحة. انتظرونا في الحلقة القادمة مع حكاية جديدة وأسرارا أكثر تشويقا. كان معكم نواف النومس، إسراء العسكر، ألطاف البالول، محمد المطيري، والمخرج عبد الله العبيد. إلى لقاء قريب في رحلة اكتشاف.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم مسلسل ويبقى الأثر. إعداد حنان بهبهاني، تقديم ميثم بدر، هلا الدوسري، إخراج عبد الله العميري. مرحلة المراهقة مرحلة يكتشف فيها الشاب نفسه ويدور على الشيء اللي يميزه عن غيره، لكن أحياناً بين حلم الابن وخوف الأهل تضيع الموهبة قبل لا تبتدي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هلا فهد، هلا يمه. قولي شلون كان يومك؟
0: الحمد لله، اليوم كان عندنا لقاء مع نادي التصوير بالمدرسة.
1: لا والله، ايش صار؟
0: بصراحة يما الأستاذ رشحني أمثل المدرسة بمسابقة التصوير على مستوى الكويت.
1: الله، ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الرحمن، تستاهل والله.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: بشر بشر أبوك.
0: يبا الأستاذ اختارني أمثل المدرسة بمسابقة التصوير.
2: تصوير؟
0: إيه، لأن بصراحة الصور ملوتي عجبتهم.
2: زين، وبعدين؟
0: أبي أشارك، ويمكن أحتاج كاميرا أفضل من اللي عندي.
2: فهد، أنت الحين بمرحلة 12، هذه سنة تحدد مستقبلك، وأنا مو مقصر بالدراسة يبا، بس الهوايات في العمر تلهي.
0: بالعكس يبا، أنا أنظم وقتي.
2: أنا أبي أشوفك بالجامعة، مو تركض وراء المسابقات.
0: بس هذه موهبتي يبا، وأحبها.
2: إذا خلصت الثانوية وصار عندك وقت تسوي اللي تبيه.
1: يا أبو فهد يا أبو فهد، التشجيع يعني مو إنه يترك دراسته، خلي يقابل موهبته.
2: يا أم فهد، أنا خايف على مستقبله، هذا كل اللي أبيه.
0: الخوف على الأبناء شعور طبيعي، لكن أحياناً الخوف الزايد يوقفهم عن أول خطوة نحو حلمه.
1: تفضل فهد.
0: دام فضلك استاذ، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.

0: تفضل يا فهد، شفيك قاعد طالعني؟ شكلك مو مثل الأمس، شفيك شي متعومس.
1: أستاذة بصراحة أنا ماني عارف شون أقول لك أبتدي. أنا بصراحة ما راح أشارك بالمسابقة.
0: نعم، خير؟ صار شي من أمس؟
1: أبوي مو مقتنع، يقول هالأمور ضيع الوقت وأهم شي الدراسة.
0: وانت ايش رايك يا فهد؟
1: انا احب التصوير من زمان، وحتى درجاتي الحمد لله زينه، وما قصرت بالدراسه.
0: هذا اللي ابي منك، وهذا اهم شيء. الهوايه ما تكون على حساب الدراسه، لكن اذا عرفت تنظم وقتك تقدر تنجح بالاثنين.
1: حاولت اقنعه كم مره بس ماكو فايده، مو راضي يقتنع.
0: ما عليه، لا تزعل منه، يمكن خوفه عليك اكثر من اي شيء ثاني. يا فهد،
1: ادري يا استاذ، ما ادري، بس كنت اتمنى انه يفرح فيني.
0: اسمع يا فهد، وايد ناس ناجحين اليوم بدايتهم كانت هواية بسيطة، واللي صنع الفرق إن أهلهم شجعوهم، وبعد أهم أثبتوا نفسهم بالصبر والاجتهاد.
1: يعني أشارك؟
0: تبي نصيحتي؟ ما أنصحك تكلم أبوك مرة ثانية بهدوء، وخلي يشوف إنك أنت قادر توازن بين دراستك وهوايتك. إذا وافق زين على زين، وإذا احتاج يقابلني أنا مستعدة أشرح لأهمية الأنشطة المدرسية.
1: مشكورة أستاذة، والله رفعت معنوياتي.
0: بالعكس يا فهد، بالتوفيق إن شاء الله، ولا تنسى الموهبة نعمة من الله، لكنها تحتاج اجتهاد وانضباط.

طلع فهد من مكتب الأستاذة وهو أكثر هدوءاً. عرف أن الطريق للإقناع ما يكون بالعناد، وإنما بالحوار وإثبات المسؤولية.

رجع فهد البيت وهو عازم هالمرة أن يتكلم مع أبوه بهدوء بعيدا عن الانفعال، يمكن هالمرة يسمع له.

0: السلام عليكم يبا.
1: وعليكم السلام، هلا فهد.
2: يا هلا يا هلا، تفضلوا والقهوة جاهزة.
0: يبا إذا تسمح لي أبي أكلمك شوي.
1: تفضل، ايش عندك؟
0: أنا فاهم إنك خايف على مستقبلي، وهذا بصراحة من حقك، لكن التصوير بالنسبة لي مو مجرد تسلية.
1: شلون يعني مو مجرد تسلية؟ فهمني.

0: أنا أتعلم وأطور نفسي وأشارك مسابقات مثل المدرسة، وكل هذا ما أثر على دراستي.
1: بس الدراسة مو سهلة يا فهد.
0: وأنا الحمد لله محافظ على درجاتي، وإذا نزل مستواي أول واحد راح يوقف الهواية أنا.
2: مو هذا الكلام اللي أنا كنت أقوله لك يا أبو فهد.
1: أنا مو ضد الهوايات، لكن أخاف تنشغل فيها وتنسى دراستي يا صخرة بمبي.
0: وعد وعد مني بالدراسة أولا والهواية بوقت الفراغ.
1: خلني أفكر بالموضوع على الراحة.
0: يبا هذا اللي

أحياناً ما نحتاج موافقة مباشرة، يكفي أن باب الحوار يظل مفتوح. الكلمة الهادئة قد تفتح باباً كان مغلقاً من سنين.

وصل أبو فهد إلى عمله، لكن حديث فهد في ليلة الماضية ما فارق تفكيره. وبينما كان يراجع بعض الأوراق

0: صباح الخير أبو فهد.
1: صباح النور الأستاذة سارة.
0: اتفضل، هذا الملف اللي طلبته.
1: يعطيك العافية.
0: خير إن شاء الله، شكلك اليوم مو معانا. صباح الخير.
1: صباح الورد. لا بس أفكر بولدي
0: فهد، عسى ما شر.
1: يبي يشارك بمسابقة تصوير، وأنا بصراحة مو مقتنع بهالسوالف.
0: ممكن تفهمني ليش؟
1: أخاف التشغل عن الدراسة.
0: يا أبو فهد الخوف طبيعي، لكن إذا الولد منظم وقادر يوازن شغله ودراسته، ليش نحرمه من شيء يحبه؟
1: أنا بمصلحته.

0: وأكيد بعد هو يبي يحقق شيء يفتخر فيه. خلني أقول لك سالفة بنتي. بنتي كانت تحب الرسم، وكنت أقول نفس كلامك بالضبط، ركزي على الدراسة وما لتشغل بالهواية. لكن يوم فكرت فيها وشجعتها حافظت على درجاتها، واليوم تبارك الرحمن تصمم لوحات للمدرسة وتشارك بمعارض، وثقتها بنفسها صارت وايد أحسن.
1: يعني التشجيع ما أثر على مستواها؟
0: أبداً، بالعكس يا أبو فهد، خلاها أكثر التزام لأنها عرفت أن الهواية مكافأة بعد الاجتهاد.
1: يمكن أنا كنت مركز على الدراسة أكثر من اللازم.
0: الدراسة مهمة ما نقدر ننكر يا أبو فهد، لكن الهواية تصنع شخصية وتعلم مسؤولية وتكشف قدرات يمكن ما تبين داخل الصف.
1: إيه، كلامك منطقي وموزون ويستحق الواحد يفكر فيه.
0: بس هذا أهم شيء، لا تخلي ولدك يحس أنك ضد حلمه حتى لو كنت مختلف معه.

طلع أبو فهد من الحوار وهو يحمل سؤال جديد، هل كان يحمي مستقبل ولده أم كان يغلق بابا كان ممكن يفتح له مستقبل آخر؟ رجع أبو فهد من الدوام، لكن هالمرة كان يفكر.

0: طريقة مختلفة. تذكر كلام الأستاذة سارة وكلام فهد وبدأ يراجع نفسه.
1: هلا هلا أبو فهد، الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك يا أم فهد. إلا وين فهد؟
1: فهد بغرفته يدرس.
2: ناديه.
0: هلا يبا،
2: تعال تعال يا ولدي، قاعد يمي تعال. أبي أسألك، شنو اللي يعجبك بالتصوير؟
0: تقصد عن المسابقة؟
2: إيه المسابقة.
0: أحب أصور اللحظات الحلوة والمناظر وأحاول أوصل فكرة من خلال الصورة. كل صورة بالنسبة لي لها قصة.
2: ومن متى وأنت تحب التصوير؟
0: من حوالي 3 سنين، وكنت أتعلم من الدورات والفيديوهات، وكل شوي أحاول أطور نفسي.
2: وليش ما قلت لي يا الملعون؟ ليش ما قلت لي من زمان؟
0: حسيت أنك بتقول
2: ركز على دراستك. قطش مرياك بقى، ركز على دراستك.
1: فهد عمره ما قصر بدراسته يا أبو فهد، وأنا مليون مرة قايلت لك هذا الكلام.
2: أدري والحمد لله درجاتك طيبة.
0: وأوعدك يبا، إذا شفت مستواي دراسي نزل، أول واحد يخفف من الهواية أنا.
2: واضح أنك مرتب الأمور.
0: لأن بصراحة الهواية بالنسبة لي شيء أحب أبدع فيه، مو شيء لهيني.
2: إن شاء الله خلنا نجرب، بس بشرط.
0: أمر يبا،
2: الدراسة أولا، وإذا حافظت على مستواك أنا أول واحد يشجعك. تشلون؟
0: وعد وعد يبو، مشكور وايد.
1: الحمد لله يا رب، هذا اللي كنت أتمناه.

أحياناً ما يحتاج الأبو يقول كلمات كثيرة، يكفي أنه يمنح ابنه فرصة ويقول له أنا معاك، وهذه الكلمة وحدها قد تصنع فرقاً كبيراً في حياة الأبناء.

مرت أسابيع والتزم فهد بدراسته وواصل ممارسة هوايته في أوقات فراغه، ويا اليوم اللي ينتظره.

0: السادة الحضور، نعلن الآن نتيجة مسابقة التصوير الفوتوغرافي. المركز الأول الطالب فهد بو فهد.
1: الحمد لله يا رب، الحمد لله.
2: ألف الحمد لله، مبروك يا ولدي، رفعت راسنا.
1: ما شاء الله عليك يا فهد، ما شاء الله عليك. مبروك يا فهد، هذه ثمرة اجتهادك والتزامك.
2: الله يبارك فيك أستاذة، وأشكر أهلي على دعمهم، خصوصا أبوي لأنه وثق فيني وأعطاني الفرصة. سامحني يا ولدي، كنت أحسب أني أحمي مستقبلك لكن طلعت بوش أنا. لا والله أنا أخاف عليك وأخاف على مستقبلك. يا اليوم عرفت أن التشجيع هو اللي يصنع الثقة، وجودك معاي كان أكبر جائزة.
1: اللهم لك الحمد، الله يديم المحبة يا رب ويخليكم لي.
2: كل ولد يحمل بداخله موهبة، لكن تحتاج من يكتشفها ويؤمن فيها ويمنحها فرصة لتنمو. فالتشجيع لا يعني إهمال الدراسة، بل يعني بناء شخصية متوازنة تعرف كيف تتعلم وكيف تبدع. الموهبة هدية، وتشجيع الأهل هو الهدية التي تجعلها تزهر. النصيحة، استمعوا إلى أبنائكم وشاركوهم اهتماماتهم،

يرجعون على ممارسة هواياتهم مع تنظيم الوقت. فقد تكون هواية اليوم هي مهنة الغد أو إنجاز يرفع اسمهم واسم وطنهم. وإذا شفت ابنك أو بنتك يحبون شيء نافع، لا تستعجل بالحكم عليه، اسأل، استمع، وشاركهم اهتمامهم. يمكن هواية بسيطة اليوم تكون سبباً في نجاح كبير غداً. وتذكروا دائماً، تشجيع الصادق يصنع إنسان واثق، والإنسان الواثق قادر بإذن الله أن يصنع مستقبل يفتخر به هو وأهله ووطنه. شجعوا أبنائكم واستمعوا لأحلامهم وافرحوا بإنجازاتهم مهما كانت صغيرة، ولا تكونون أول من يقلل من طموحهم. فقد لا يتذكر الإبن كل هدية قدمتوها له، لكن سيستذكر دائما من وقف إلى جانبه وآمن بقدراته، ويبقى الأثر أجمل إرث يدركه الأبناء والأمهات في نفوس أبنائهم.

يقولون البيت المرتب يشرح الصدر، لكن إذا كثرت الأغراض وضاقت المساحات يتحول البيت من مكان للراحة إلى مكان مليان كراتين وذكريات وأشياء ما عاد أحد يستخدمها. وهني تبدي قصتنا مع أبو خالد وأم خالد.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يعين، كل أسبوع نفس المشكلة.
1: خير؟
0: خير؟ وين أحط أغراض الجمعية؟
1: بالمخزن.
0: المخزن؟ تعال تعال تعال تعال شوف بنفسك المخزن، تعال. يلا تفضل. شفت؟
1: يبقى لا تخافين، بس الكراتين شوي نحركهم والأمور طيبة.
0: شو تحركهم؟ أنا لو ما رحت خطوة ورا كان طاحوا فوق راسي.
1: زين شو أسوي يعني؟ شو أسوي؟ هذه الأغراض كلها نحتاجها.
0: شلون نحتاجها؟ هذا تلفزيون كم صار له بذمتك؟ صار له فوق 10 سنين، ايش تبي فيه؟
1: انا اقول لك يمكن نصلحه.
0: تصلحه؟ ها، والمروحه اللي منك
1: خربانه؟
0: ما ادري. والراديو؟
1: قديم.
0: يعني ما يشتغل؟ يعني ما يشتغلون ولا نستعملهم. ايش ماله تكود الاغراض؟
1: انا اقول ايش ماله، ذكرى يعني، هذه كلها
0: يا
1: ذكرى.
0: يا الله، الذكرى بالقلب يا ابو خالد. يعني مو كل كرتون ان شاء الله بنحطه بالمخزن على ابونا ذكرى.
1: بين كل بيت وبيت في اختلاف بالرأي، لكن إذا صار الاختلاف اليومي لازم أحد يسمع الثاني.

0: تعال ابو خالد تفضل، هذا الشاي فريش وحار.
1: ايه الله يعطيك العافيه
0: ابو خالد،
1: ايه خوش شاي.
0: ابو خالد اسمعني يا ابو خالد.
1: قولي خلينا نستمتع بالشاي.
0: ما علي وانت قاعد تمزج انا بتكلم.
1: قولي.
0: صار لنا اكثر من 5 سنين وانا اقول لك واحن كل يوم نرتب المخزن.
1: ايش دعوه مسويتها قضيه؟ ترى مو لهالدرجه.
0: لا والله لهالدرجه واكثر.
1: كل غرض له وقت. الله الله والله اني شاعر. كل غرض له وقت وكل وقت له غلط.
0: ما شاء الله.
1: لا ويمكن نحتاج اصلا يوم من الايام. ايش فيك انتي؟
0: مو وقت استخف دمك. تذكر ماكينه الخياطه؟
1: اي اذكرها.
0: من استخدمها؟
1: ايش فيك؟
0: من استخدمها اخر مره؟
1: الوالده الله يرحمها.
0: حول ولا قوه الا بالله.
1: مو قلت لك الذكر؟
0: يعني اكثر من 15 سنه.
1: عشان كذي ما ابي اطلعها، كل ما اشوفها اتذكر.
0: يا حبيبي يا قلبي يا ابو خالد انا فاهمه شعورك، بس يعني الذكرى ما تضيع اذا تبرعنا فيها، يمكن احد غيرنا ينتفع فيها ويدعي لها، صح ولا مو صح؟ يلا إن شاء الله يومك يكون

0: خفيف
1: وإن شاء الله يومك يكون أخف.
0: أقول لك يعني أبو خالد لا تنسى يعني إذا رجعت من الدوام نبي نرتب شوية.
1: شكلك ما راح تنسين الموضوع.
0: لا ما راح أنسى لأن البيت صاير يضيق الخلق وزحمة أغراض التكود أنا تعبت صراحة.
1: أنت تحسين يعني صج تكود وزحمة أغراض؟ لا يبا أنا أشوفه طبيعي.
0: طبيعي؟ أمس دورت جنطة السفر ساعة كاملة. تخيل ليش؟ لأنها تحت 5 كراتين.
1: زين آخر شيء لقيتيها؟
0: إيش عقبه؟ عقب ما نهد حيلي عقب التعب؟
1: إذا الله كتب ها؟ الليلة أشوف الموضوع.
0: مو تشوفه راح نبدي فيه. صباح الخير جميعا.
1: صباح النور يا هلا
0: أبو خالد.
1: تفضل يا أستاذة.
0: التقرير اللي طلبته أمس جهز ولا لا؟
1: إيه باقي بس عليه آخر مراجعة.
0: ممتاز أبيه قبل نهاية الدوام.
1: إن شاء الله حاضر.
0: يعطيك العافية.
1: أبو خالد إيش فيك سرحان؟ يا أبو ناصر يا أبو ناصر عندي سالفة بالبيت. خير خير إن شاء الله. أم خالد كل يوم تبي تقط أغراضي. إيه الحين عندك هالسالفة الله يعينك. كل شيء عندي له قيمة ولا كل شيء له أخبار. تتطنس حضرتك؟ لا والله بس قل لي آخر مرة استخدمت الأغراض متى. آخر مرة صراحة بعضها ها من زمان. يمكن يا الوقت اللي تراجع اللي عندك. أحياناً كلمة بسيطة من صديق تخلي الإنسان يفكر بطريقة ما كان يفكر فيها من قبل.

0: تفضل تفضل يا أبو خالد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضل.
1: هذا التقرير اللي طلبتيه.
0: خلني أشوف. أوكي، ممتاز، شغلك مرتب يا أبو خالد مثل كل مرة.
1: الحمد لله، الله يسلمك.
0: بس اليوم مو على بعضك، شكلك مو مركز يا أبو خالد. خير، أقدر أساعدك بشيء؟
1: أخ يا أستاذ نور،
0: يعني إذا ما فيها إحراج يعني.
1: والله فيها إحراج يعني، بس أنت يعني عزيزة وغالية وأخت يعني.
0: شو السالفة يا أبو خالد؟
1: والله ما ودي أقول لك، بس يا دام لزمتي علي بقول. مشكلة ببيتي، يعني مشكلة بسيطة.
0: شنو المشكلة؟ ممكن أقدر أساعدك يا أبو خالد؟
1: المدام كل يوم تقول لي رتب المخزن، تخلص من الأغراض القديمة، وأنا أشوف بصراحة يمكن نحتاجها يوم من الأيام.
0: هذه القصة موجودة في كل البيوت يا أبو خالد.
1: إيه بس أنا مو مقتنع عقد شيء له قيمة.
0: آخر مرة احتجت غرض من هذه الأغراض، هل لقيته بسرعة؟
1: صراحة لا.
0: يعني خلاص، المشكلة مو بالأغراض، المشكلة إنكم مو منظمينها.
1: مو كل قديم له قيمة، ولا كل جديد يستحق مكان. البيوت الحلوة مو بكثرة ما فيها من أغراض، لكنها براحة أهلها وحسن استقلال نعمة الله. البيت المرتب يريح العين، والقلب المرتب يعرف متى يحتفظ ومتى يعطي. نصيحة، قبل لا تشتري غرض جديد اسأل نفسك، هل احتاجه فعلا؟ وبين فترة وفترة راجع أغراضك وتبرع بما يزيد عن احتياجك، فربما ما هو مركون عندك منذ سنوات يكون اليوم سببا في فرحة بيت آخر.
2: كنتم مع مسلسل ويبقى الأثر، إعداد حنان بهبهاني، تقديم ميثم بدر. هلا الدوسري، إخراج عبد الله العميري.
3: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
4: مستمعين الأعزاء،

التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: السابعة والدقيقة الواحدة هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت وبرنامج استشارة.
1: قبل ما تتخذ قرارك اسأل، وقبل لا تحكم اعرف، وقبل لا تقلق استشير. برنامج استشارة، رأي المختصين صار أقرب لك الحين. الاحتراق الوظيفي، متى يتحول ضغط العمل إلى مشكلة حقيقية؟

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، نحييكم بهذا الملتقى الذي يجمعنا في كل يوم سبت في تمام

0: السابعة مساء.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي استشارة. دائما وأبدا نقول بسم الله نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فواز المطيري ومحمد العاسمي.

0: ومن التقديم إسراء العسكر ومحدثكم محمد مزيد.
1: وهذه أجمل وأرق تحية من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، والتنسيق والمتابعة فجر العبيد، والتنفيذ على الهواء حسين الخالدي.

0: وبكل الحب والود تقبلوا تحيات مخرج هذا العمل، مخرج برنامج استشارة، حسين أشكناني.
1: في مجال تطوير الإنسان وبناء المسار المهني والقيادي، تبرز أهمية الخبرات المتخصصة التي تساعد الأفراد والمؤسسات على فهم تحديات بيئة العمل وتعزيز القدرات المهنية وتحقيق قدر أكبر من التوازن والاستدامة في الأداء. ضيفتنا في برنامج استشارة أماني الحفيتي، تعمل في مجال التمكين البشري وهي مدربة للمسار المهني والقيادي، وتقدم خدمات في التدريب والاستشارات والتحليل المؤسسي، وتتقاطع مجالات عملها مع موضوع حلقتنا حول الاحتراق الوظيفي من حيث تحديات المسار المهني وبيئة العمل والضغوط التي قد تؤثر في الموظف وأداء واستمرار المهني. نرحب بضيفتنا أماني الحفيتي في برنامج استشارة للحديث عن الاحتراق الوظيفي ومتى يتحول ضغط العمل إلى مشكلة حقيقية. عندما يصبح التواصل المهني ممتداً باستمرار إلى ما بعد الدوام، قد يصبح الفصل بين وقت العمل ووقت التعافي أكثر صعوبة.

0: مستمعينا الكرام، العمل جزء أساسي من حياة الإنسان، ومعه تأتي المسؤوليات والمواعيد والمهام والتحديات اليومية. ومن الطبيعي أن نشعر أحيانا بالإرهاق بعد يوم طويل، أو بالضغط عند تراكم الأعمال، أو بالحاجة إلى إجازة نستعيد خلالها نشاطنا الطبيعي.
1: لكن ماذا لو استمر هذا الشعور؟ ماذا لو أصبح الموظف يستيقظ وهو يشعر بالاستنزاف قبل أن يبدأ يومه الوظيفي، وفقد الحماس اتجاه هذا العمل؟ أصبحت المهام التي كانت يؤديها بصورة طبيعية تحتاج منه جهدا مضاعفا في هذا اليوم. هنا نقترب من مفهوم الاحتراق الوظيفي، وهو مفهوم لا ينبغي أن نستخدمه لوصف كل تعب أو ضغط مهني عابر.
0: نعم، يعني محمد، احنا احيانا فعلا بعض الاشخاص من حبهم في العمل يعطي يعني، او يعني حتى يعني نفسيا يشعر بانه كثر ما ينجز كثر ما يعطي هو حاسب يعطي اكثر. هل بسبب حب العمل؟ هل مثلا عنده تأنيب ضمير؟ هل هو فعلا مثلا عنده شغف في المجال اللي هو يتبنى؟ يعني نجد الاحتراق الوظيفي، طبعا مو كل الموظفين، ولكن في هناك من يعاني من الاحتراق الوظيفي.
1: أمانة إسراء، عندما أتصور هذا الأمر أجد أن من يحرق نفسه وظيفيا غالبا لا يكون فاشل، يكون مهتم لكن اهتمامه زيادة، يكون فاهم لكن فهمه مسبب له تعب.
0: نعم.
1: إتقانه في العمل، حرصه على كل صغيرة وكبيرة، قد يؤدي أعمال ليست بعمل الخاص لكن هي تتم

0: إما لهذا العمل فيشتغل شغله وشغل غيره. هذا الإنسان قاعد يتعب نفسه لكن بالنهاية هو إنسان منتج بهذا رأي الشخص.
1: نعم يعني محمد يمكن أوافقك في هذه الجزئية، ولكن أحيانا هذا العمل اللي يضغط نفسه ويعطي المزيد قد لا يلاقى بالتقدير فيشعر بالإحباط، وأحيانا يعني هذا الموظف بعد العطاء الكثير ممكن أنه يشعر بالإرهاق ويمرض، فبالتالي صار هنا عندنا استنزاف. لذلك التوازن أعتقد هو الأفضل، ولكن إحنا في حلقة اليوم أكيد يهمنا أن إحنا نعرف موضوع الاستنزاف الوظيفي.
0: لا شك في هذا، وهناك أكثر من زاوية وأكثر من صورة تختصر هذا المشهد في هذه الفئة تحديدا من يجتهد زيادة عن اللزوم. لذلك دائما نجد تسمى بالضغط، لأن الضغط هو أيضا تحدي فوق الطاقة، وهذا الشيء أكيد له مشاكل أخرى قد تترتب عليه أمراض نفسية، أمراض أيضا جسمانية.
1: نعم.
0: يتعرض لها الموظف، ووجدنا كثير من الناس من كثرة اهتمامه في العمل ينسى النظام الغذائي وينسى النوم وينسى
1: وارتفاع
0: الراحة.
1: الضغط، ارتفاع الكورتيزول، أحيانا سكتات قلبية، الله يحفظ الجميع آمين، يعني أمور كثيرة مترتبة على الاستنزاف الوظيفي.
0: طبعا يسرنا مستمعينا الكرام أن يكون معنا في هذه الحلقة مستشار التمكين البشري وكوتش المسار المهني والقيادي الأستاذة أماني الحفيتي. أستاذة أماني حياك الله معنا في إذاعة دولة الكويت.
2: الله يحييك ويبجيك أستاذ محمد، أستاذة إسراء، الله يعطيكم العافية. وحلو هذا الموضوع نتكلم فيه خاصة مع بداية الدوامات الحين وبداية دوام أعضاء هيئة التدريس.
1: نعم الله يعطيك الصحة والعافية وشرفتينا في إذاعة دولة الكويت. وبداية يمكن أنا ومحمد تكلمنا في مقدمة بودي أن تعقبي عليها.
2: الاحتراق الوظيفي، احنا دائما نقول أن الاحتراق الوظيفي هو استنزاف عقلي جسدي فكري. ليش احنا نحط هذا الثلاث بنود مع بعض؟ لان الاحتراق دائما ما يجي فجأة، الاحتراق دائما يجي تدريجيا، يعني يمر بمراحل عدة لحد ما يوصل الانسان او الموظف يوصل للاحتراق. بداية يبتدي بالاستنزاف النفسي الصامت، احنا نسميه الاستنزاف النفسي الصامت. شنو معناته؟ معناته اني انا خارجيا انا انسان طبيعي، اضحك وملتزم بعملي
1: وهادي
2: واتعامل مع الجميع بأريحية واقوم بواجبي على اكمل وجه، ولكن داخليا انا تعبان نفسيا لان المهام علي زيادة، واني ما ارفض هذه المهام خوفا من اني انا اسمع اي تعقيب او اي انتقاد من زملائي او مسؤولي في العمل.
1: نعم.
2: اذا زاد عندي هذا الاستنزاف النفسي الصامت نبتدي ندخل بالمراحل الأولى مالت الاحتراق الوظيفي. الاحتراق الوظيفي دائما مثل ما تفضل أستاذ محمد يبتدي مع الأشخاص اللي هم الناجحين المنتجين المثاليين، دائما
1: بيثبت نفسه. يعني
2: يبي هو في البداية شلون يبتدي أول مرحلة أنه يثبت نفسه، فيكون هو يسوي المستحيل، يقعد ساعات عمل زيادة، ياخذ مهام وظيفية زيادة، يتحمل مسؤوليات زيادة، كله بسبب انه هو يستمر في هذا العمل وينتج علشان يستقبل التقدير من الناس.
1: نعم.
2: فقط هذا اللي هو يبي، لكن بالنهاية هو ما يعرف النتائج اللي بعدها، لانه بس يزيد الضغط وبس تزيد المسؤوليات وبس يزيد الانتقاد، هني يبتدي يدخل مرحلة الاحتراق.
1: نعم. هل لها اعتبارات أخرى أيضا؟ يعني ممكن أنه يعاني من أمر معين، في بعض الأشخاص يمكن من ناحية نفسية هو يثبت لنفسه أنه هو إنسان، يعني يثبت لنفسه وليس للآخرين أنه هو إنسان ناجح.
2: نعم، لأن هي منظمة الصحة العالمية حطتها ثلاث أبعاد، أبعاد نفسية وأبعاد جسدية وأبعاد عقلية. فهذه الثلاث أشياء، النفسية هي اللي تأثر علي أنا بنفسيتي وطريقة تعاملي.
1: نعم.
2: الشيء الثاني هو ضغط العمل، أنفصل عن العمل. خلاص أنفصلت عن العمل، خلاص صار إهمال، صار عندي ما بأشتغل، ما بأروح الدوام الصبح. ورقم ثلاثة يصير عندي عدم كفاءة، ما عندي كفاءة مهنية، ما بأشتغل، ما بأتدرب، ما بأتعلم.
1: بعدها هذا
2: هذه ثلاث أبعاد هذه أساسية موجودة عندنا. فبالتالي شنو اللي المفروض أنه هو يسوي؟ لازم يوعى في أنه هو وصل لمرحلة المفروض أنه يوقف يهدي شوية ويعرف وين المكان اللي قاعد يستنزفه علشان يبتدي يعالج نفسه.
1: نعم.
2: فيها
1: يمكن من علامات أستاذة أماني نلاقي مثلا وقت الإجازة ذهنه مع الشغل، يعني
2: نعم.
1: حتى في الأوقات
2: هو ما ينفصل، هو مشكلته الأساسية أنه هو متاح 24 ساعة. إذا أنت كنت متاحة 24 ساعة تردين على إيميلات، تردين على الواتسابات، تردين على اتصالات خارج ساعات العمل الرسمي.

0: أنت مستنزفة خلصتي.
1: نعم.
0: فبالتالي بالنهاية لازم تعطين حدود للجميع بأن في عندي حدود معينة. حدودي وين؟ حدودي في ساعات عمل معددة، حدودي ما أرد على الإيميلات، حدودي ما أرد على واتسابات خارج ساعات العمل الرسمية، ما أحضر اجتماعات
1: ولا
0: في العطل.
1: بالشغل
0: ما... لا هو هو يطلع من المكتب بس المكتب ما يطلع من باله في البيت.
1: نعم. نعم. نعم.
2: جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا إلى عدد كبير من التساؤلات.

0: بطارية أو في صيانة مثلا بريك أو صيانة ماكينة أو دهن أو سفاي. إحنا كل ما شفنا إشارة نمشي، دام إن السيارة قاعد تمشي تمشي ماشية مستمرة تشتغل. فبالتالي طلعت لي إشارة واثنين وثلاثة وأربعة السيارة لحد ما هي صار فيها وقفت ما تبي تشتغل.
1: شنو الإشارات أستاذ أمان؟
0: مو هذا إحنا أنا أقولك السيارة طلعت إشارات وإحنا نقول لا دام إنها تمشي وأترسها بنزين ماشية. إحنا بالاحتراق قاعد تطلع لنا إشارات بس إحنا نطوفها. أول إشارة انعزال تام، لما أرجع البيت يصير عندي انعزال ما بيتكلم مع أحد. ثاني شيء أكون وايد عصبي وايد متوتر، ما أقبل أي كلمة من أي أحد من زملائي. في شيء الأهم الإهمال في العمل، أول كان يركز وينتج صار عنده إهمال في عمله. الشيء الأهم من هذا كله إنه دائما قرارات اللي يتخذها تكون قرارات خطأ، لأنه يبتدي الأخطاء تصير وايد بزيادة. تشوفينا دائما ما عنده التزام أو انضباط في ساعات العمل الرسمية، تشوفينا ياخذ إجازات وايد، تشوفينا دائما بالاجتماعات شارد الذهن ما له شغل بحد، سووا اللي تبونه. عرفت شلون؟ أنا مو مبالي، أنا مو مهتم إذا أنتوا سويتوا ولا ما سويتوا. فهذه الإشارات وتشوفينا دائما يكون صعب شوية يقولوا لك تغير سلوكه في العمل. ليش تغير سلوكه؟ لأنه أوردي محترق وظيفيا وهو متاح 24 ساعة في العمل، فبالتالي لا تطلب منه أشياء زيادة، لا راح ينفجر خلاص.
1: نعم
2: نعم، جميل جدا هذا الحديث، وهناك يعني عدد من المحاور متعلقة في هذا الجانب، لكن ما شاء الله هذا الحديث يجعلنا نستنبط بعض الأسئلة من خلال أيضا هذه الإجابات. اليوم هل هناك من يحترق وظيفيا لكن لا زال منتج ولا زال أيضا غير مقدر في وظيفته أو مسؤولينه؟ وشنو دور المدراء في من يرى أن هذا الموظف ما نبي نخسره لكن بنفس الوقت ما ودنا نجده أيضا؟
0: أستاذ محمد، هي ثقافة مؤسسة. ثقافة المؤسسة المفروض يكون في عندي وعي وفي عندي دورات لموظفيني أعلمهم أنهم ما يصلوا مرحلة الاحتراق الوظيفي. الشيء الثاني أن المسؤول المباشر لازم يحدد المسؤوليات. أنا ما أعطي موظف غاب ودوا حق الموظف المجتهد هو يصد مكانه، واحد مثلا بإجازة عطوا الموظف المجتهد يمسك هذا الموضوع، واحد مثلا مو عارف يشتغل الشغلة عطوه هذا الموظف. فلما يصير عنده ضغط في العمل شو يصير عنده؟ يصير عنده أخطاء زيادة، تصير عنده مسؤوليات زيادة، يصير عنده احتراق. فثقافة المؤسسة طالما أن هي ما تقدر الموظف وتعطيه مسؤوليات إني هاي مشكلة واحدة. الشيء الثاني، أنت كموظف لا تتقبل مسؤوليات أكثر من مسؤولياتك.
2: الله.
0: لازم يكون عندك حدود، وهذه الحدود لازم تكون معروفة. شنو هي الحدود؟ الحدود هذا الوصف الوظيفي لي المفروض أني أنا أتبع هذا الوصف الوظيفي، هذه مهامي، ما أخذ مهام ربعي. الشيء الثاني، ما أتنازل عن حقي، لازم أتكلم عن إنجازاتي. أنت تنجز بس يقولك لا تتكلم. ليش ما تتكلم؟ لأنك ما يبونك تعلم أنك شنو أنجز. لا، لازم تتعلم تتكلم عن إنجازاتك وتطالب بحقوقك، وبنفس الوقت ترفض أي عمل إضافي غير عن العمل اللي أنت تأدي.
1: نعم. إذن مستمعينا، الاحتراق الوظيفي لا يبدأ بالضرورة بانهيار مفاجئ في الأداء، وإنما قد تتراكم مؤشراته تدريجيا بينما يستمر الموظف في أداء مسؤولياته. بعد أن تعرفنا على مفهوم الاحتراق وكيف يمكن أن يبدأ، ننتقل إلى المحور التالي.
3: معلومة صحيحة، ممكن تغير قرار، واستشارة في وقتها قد تختصر طريق طويل. تابع برنامج استشارة حيث تتحول الأسئلة إلى معرفة عملية. استنزاف الطاقة، التباعد النفسي أو السلبية تجاه العمل، وتراجع الشعور بالكفاءة المهنية.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا في برنامج استشارة.
1: إذا مستمعينا نذهب إلى المحور الثاني، وهو بودنا طبعا أول نعرف مرة ثانية بضيفتنا داخل الاستوديو الأستاذة أماني الحفيتي، مستشار التمكين البشري وكوتش المسار المهني والقيادي. يعني يمكن بودنا نعرف أيضا، هل لبعض الصفات المهنية مثل السعي الدائم للكمال وصعوبة رفض المهام الإضافية والرغبة المستمرة في إثبات الذات، يعني هذه الأمور ممكن معالجتها في الموظف، أو يعني التحاور من قبل المسؤول مع هذا الموظف حول هذه
2: هي المفروض أن إحنا ما نسعى للكمال، ما في

0: شيء اسمه مثالي، ما في شغل اسمه مثالي، ما في شيء اسمه لازم يكون مضبوط 100%. لازم نتقبل بأن هناك أخطاء، لازم نتقبل بأن هناك في شيء يصعد في شيء ينزل، في شيء يستحق في شيء، في تجارب نحن نتعلمها، في قرارات خطأ نتعلم منها عشان القرارات الجاية تصير أفضل. لكن اللي واحد في ناس هي تروح حق الاحتراق بروحها، يعني هي تبي تصير مثالية في كل شيء فبالتالي توصل للاحتراق وهي ما تدري.
1: نعم.
0: في ناس ثانيين يقولك لا أنا أبي تقدير من الجميع، فأنا أحتاج التقدير. هو يشتغل 24 ساعة بس عشان يقولوا له شكرا،
1: نسوي له ما قالوا له شكرا،
0: ما عنده مشكلة، بس المهم أنه هو برأيهم أنه هو قاعد يشتغل وهو منجز، لكن مو مهم عنده يترقى ولا مهم عنده التحفيز ولا مهم عنده أي شيء، مهم أنه ربعه أو زملائه في العمل أو أن نقول مسؤولة يكون راضي عنه، هذا أهم شيء بالنسبة له. في أشخاص ثانيين يوصلن للإحتراق لأن عندهم مشاكل في البيت، فهو يقعد ساعات طويلة لين آخر الليل في مكان عمله علشان ينسى هموم البيت، فيدخل في موضوع الاحتراق في إنه شي يسوي، أنا قاعد أنجز، بس هو ما قاعد ينجز، أنت قاعد تضيع وقتك في أمور، في قرارات خطأ، في إنجازات خطأ، في أنك أنت قاعد تضيع نفسك لحد ما تدخل، لأن الاحتراق ترى نهايته إذا أنت ما عالجته وما بديت بمراحل التعافي تدخل في الاكتئاب، فتضطر أنك أنت تروح حق ناس أشخاص معينة تعالجك.
1: نعم. زين أستاذة أماني، شلون الموظف يقدر أنه يثبت نفسه وأن يعني يكون إنسان على قدر المسؤولية ومن حقه أن يثبت نفسه وبنفس الوقت ما يكون عنده احتراق ذاتي؟
0: شوفي، هي مسؤولية للطرفين، مسؤولية الجهة العمل ومسؤولية الموظف. جهة العمل عليها مسؤوليات، بيئة العمل لازم تكون بيئة عمل إيجابية جاذبة، ولازم تكون بيئة عمل تشارك الموظفين في القرارات. الشيء الثاني في رفاه، يسمونه رفاه الموظفين، أنا ما أضغط الموظف وشغله وأنا مو مدللة، ما أعطي مكافآت، ما أعطي تحفيز، ما أكرمه الموظف المثالي، أو ما أعطي مثلا خلينا نقول البونص أو الأمور هذه كلها. إلى جانب في شيء جدا مهم، أني أنا لازم أكون مرن مع الموظف، أنا مو كل مرة أكون حازم حازم حازم، أنا أحاسب على الحضور والانصراف بس ما أحاسب على أنه هو ليش ما تعلم مهارة، أنا ما حاسبة على الانضباط، أنا حاسبة على تقييم أدائه في الإنتاجية. أنا يمكن الموظف أحب يكون موجود معي إذا كان عنده مهارات عالية أحتفظ فيه، لكن إذا هو ما عنده مهارات عالية وعنده احتراق أنا شبي فيه.
1: صح.
0: أنا أطالع حق إنتاجيته بس ما أطالع حق مهاراته،
1: صار عب.
0: فشي يصير هو الجهة العمل راح تخسر موظف وتخسر إنتاجية وتخسر مبالغ مالية، ليش؟ لأن هي ما راعته ولا دللته.
1: نعم.
0: هذا من جهة المؤسسة. لكن من جهة الموظف لازم يكون عندك حدود، حدودك أنت دخلت ساعات العمل الرسمية بعد ساعات العمل ما تكون متاح، هذا واحد. رقم اثنين، ترفض اجتماعات ساعات اللي هي في الإجازات والعطل الرسمية. الشيء الأهم مو يقول لك زوم وادخل وانت في بيتك وعادي، ترى زوم احنا بندخل اجتماع، ما ادخل اجتماع لأن أنا الحين هذا وقتي أنا، وقتي أنا وبيتي خلينا نقول وعيالي. الشيء الأهم لازم تتعلم قاعدة لا، قاعدة لا دائما، انك انت اذا احد ياك وقالك والله ممكن استاذة اسراء تاخذين العمل، قول والله انا ما راح اقول له لا بمعنى لا، انا راح اقول له انا والله مشغولة في الوقت الحالي ما اقدر اخذ هذه المهمة، في امور ثانية اقدر انا اقول لا بس بعبارات، يمكن اقول له اقدر اخذها اليوم بس عطني اياها مثلا باكر، او اقدر اعتذر اقول انا ما اقدر اسويها. ففي قرار انك انت تاخذ قاعدة لا، ترى هي فيها هيبة قاعدة لا، قاعدة لا تعطيك شخصيتك.
1: ولو كانت قاعدة لا ممكن تخسر الموظف؟
0: ما تخسر ابدا، قاعده لا ما تخسر احد.
2: جربي.
0: قاعده لا ما تخسر احد.
2: نعم. قاعد لا شك ضيفتنا الكريمه هذا الحديث امانه قاعد يخلينا قاعد نتصور تصورات شخصيه كيف نغير ايضا في طبيعه لا. عملنا والامور هذه، لكن ركزتي على موضوع ايضا المدير او المسؤول المباشر له اثر في زياده الاحتراق الوظيفي عند بعض الموظفين المجتهدين.
0: نعم. لان المدير اذا عنده اي احد من موظفينه باجازه او طلع او غاب فيقولك منو اللي يشتغل؟ الشخص المحترق، لأنه هو يشتغل كل شيء، كل شيء يعطونه يسوي.
2: ما يقول لا.
0: لو يقول لا ويعطيهم الحدود ما راح يعطونه الشغل، لأنه هو عارفين حدوده. لكن إذا جاء المسؤول وقال ترى أنت شغلك تشتغل عن 6 أشخاص وما عندك وصف وظيفي، فبالتالي أنت كموظف تقدر تقول له لا، ما يكلف به من أعمال، بيقول له. فبالتالي إيش بيقول له؟ بيقول له أنت شغلك ما يكلف به بأعمال، يعني أي وظيفة أعطيك إياها المفروض أنت تسويها. هني دور المسؤول أنك أنت تحدد مسؤوليات ومهام الموظف والموظف يقوم بها. الشيء الأهم من هذا كله أن أنت كموظف لازم تعرف شنو حقوقك وشنو واجباتك. أنت لا ترى إرضاء المدير مو مهم، أنت أرضي نفسك وإنجازاتك، بس إرضاء المدير في هذه الأمور، لأن إذا

0: عندك وصف وظيفي واضح وهو ما يقدر يتعدى الوصف الوظيفي اللي عندك، لأن إذا وصلت للاحتراق ما حد راح ينجدك، ترى لا مدير ولا مؤسسة. أنا يمكن برا الهوى قلت إن دائما بعد 20 سنة ما حد يتذكر إنك أنت تأخرت عن البيت غير عيالك وبيتك، ما حد راح يقولك ترى أنت وعدتنا نطلع وما طلعتنا علشان العمل،
1: نعم.
0: ما حد طلعتنا إجازة وكنسلت إجازتك إلا عيالك، لا مدير ولا مؤسسة يتذكرون حتى إلغاء إجازتك.
1: نعم، يمكن أستاذة أماني حول هذه النقطة تحديدا، بما أنك ذكرتي الأسرة، أعتقد أن النساء يمكن عندها احتراق وظيفي أكثر من الرجال.
0: لا، الرجال أكثر.
1: معقولة؟
2: اللي ما عنده خدامة.
1: لا يعني أنا أقول لك شغلة محمد، يعني مثل ما تفضلت في أطفال يبونها، في مسؤوليات أسرة، فالضغوط عليه.
0: لا، مسؤوليات الاحتراق الوظيفي هو في الوظيفة فقط. ما في شيء اسمه احتراق منزلي.
1: هل المسؤوليات الأخرى؟
0: الاستنزاف العائلي هذه مسؤولياتك. الله قالك أنت أم وأنت مسؤولة عن زوج ومسؤولة عن عيال، هذه مسؤوليات مختلفة أنت تسوينها برغبتك تسوينها. لكن العمل احتراق وظيفي شنو معناته؟ معناته أنا الحين عندي جدر ويت بطبخ، تميت الطبخة كاملة وجميلة، المفروض أني أنا أنشبها عشان أكلها.
1: نعم. أنت
0: ما تبتنشبينها تاكلين عشان تاخذين المكافأة مالتها، تخلينها تحترق على نار حارة لين تحترق وبعدين ينفجر وعادي.
1: يمكن في هذه الجزئية أستاذة أماني، يمكن السيدات لما تكون عندها وايد احتراق وظيفي، أعتقد أن الموضوع يصير عندها مع مسؤوليات الأسرة، تبدأ ظهور علامات الاحتراق الوظيفي.
0: ليش احنا نقول التوازن ما بين الأسرة وما بين العمل مهم بالنسبة لنا؟ أنا ليش أقول أنت تشتغلين بالشغل ما عليه، خلصتي من دوامك تفصلين عن دوامك تركزين على بيتك وعيالك، وللعلم ترى لما تطلع من دوامها ما تركز 60% على على على عيالها وبيتها، تركز 60% على نفسها و40% على عيالها، لان هي لها
1: راحة. ممكن تنسى نفسها وترى ممكن
0: ما المفروض، ان المفروض تركز على نفسها.
2: نعم، اكيد الزوج يدفع الثمن في هذا الاهمال الوظيفي. يعني بعض ما شاء الله الموظفات يعني صار الدوام او العمل الدرجه الاولى والاسره الدرجه الثانيه.
0: استاذ محمد صار ترى الرجل والمراه اثنينهم قاعد يشيلون بعض، يعني الحين ما قامت التدريس، صار الزوج والزوجه هم يدرسون. اول كان اول عيب ان الرجل يطبخ، الحين احنا قاعد نشوف عيالنا قاعد يطبخون الغداء ويسوون العشاء، ما عنده، صار في عندهم تبادل ادوار بس برضاهم.
2: بس مو كل يوم يعني.
0: نعم،
2: مو كل يوم.
0: لا كل يوم. كل يوم بس حلو التعاملته والله حلو.
2: لا شك في هذا، وأكيد يمكن هذه آفاق يعني وأبعاد الاحتراق الوظيفي، ممكن يصير فيه إهمال أسري، إهمال صحي، إهمال أيضا وظيفي، حتى في الجانب الآخر في ما بعد الضغط الوظيفي وأخذ أكثر من جهد مختلف يختلف عن تخصصك ومهامك. أيضا ذكرتي نقاط جدا حساسة في هذا الجانب، هل للأسرة دور في ذلك؟ اليوم بعيدا عن المدير نقترب إلى الأسرة، شنو دور الأسرة في تخفيف الاحتراق الوظيفي أو النصح في هذا المجال؟
0: دور الأسرة دورها وايد كبير. دور الأسرة أنا لما أي أشوف الأم أو الأب رجعوا من البيت ما يبون لأن هما شنو ردة الفعل في الأسرة؟ هما ما يتكلمون مع أحد، ما يبون يقعدون مع أحد، يصير عندهم انعزال إلى جانب ما لهم خلق من العصبية والتوتر والعمل. الشيء الأهم من هذا كله أنه هو ما يركز أساسا مع عياله، فبالتالي دورهم في أنهم يخففون هذا الأمر، في أنهم يحاولون يطلعون من هذا المجال، أنه يركزون في أن احنا نبي نطلع نبي نروح، على أساس أنه هو يخفف من أنه يكمل عمله حتى ساعات اللي موجودة فيه مع عياله.
1: نعم. يمكن احنا عرفنا الاحتراق الوظيفي والطريقة اللي فعلا فيها الموظف يشعر بالاحتراق الوظيفي، ولكن احنا دائما في الإعلام نضع الحلول، لذلك مستمعينا ننتقل للمحور الآخر، الحلول والوقاية واستعادة التوازن.
3: شنو السبب؟ شنو التأثير؟ شلون نتعامل؟ ثلاث أسئلة نفتح من خلالها أبواب الحوار في استشارة. الإجازة قد تمنح الموظف راحة مؤقتة، لكنها لا تعالج وحدها مصادر الضغط المزمن إذا ظلت ظروف العمل المسببة له كما هي.

0: إذن مستمعينا، ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج استشارة، وضيفتنا اللي مشرفتنا داخل الاستوديو مستشار التمكين البشري وكوتش المسار المهني والقيادي الأستاذة أماني الحفيتي. أستاذة أماني، اكتشف الموظف أنه يعاني من استنزاف مهني مستمر، فما أول 3 خطوات عملية يمكن أن يبدأ بها لاستعادة التوازن في حياته؟
1: أول شيء لازم يعترف بأنه هو عنده مشكلة، لازم يعترف لأن إذا ما اعترف أنه هو عنده مشكلة احتراق أو مشكلة في استنزاف في أمر خاص في العمل، بالنهاية ما يقدر يعالج نفسه، لأن العلاج هو وقاية. لازم يكون هو عارف بأنه هو مستعد أنه هو يشوف الأمر بطريقة ثانية. فبالتالي أول ما تعرف أو تعترف بأنك أنت في مشكلة، هذه أول الحلول. ثاني شيء، روح حق شخص أنت تثق فيه وتقول له أنا قاعد أعاني في مشكلة، ما بي أقعد الصبح، ما بي أروح الدوام، أروح الدوام شارد الذهن، مسؤولي ما يقدر العمل اللي أنا أسويه، أي موظف يغيب يعطوني مهامة، أشتغل 24 ساعة حتى لما أطلع من البيت يلزموني. فإذا لقيت هذا الشخص وعرفت أنت شلون تحل هذا الموضوع، راح تعرف بالضبط وين أي مكان يستنزفك. هل الاستنزاف من بيئة العمل؟ هل الاستنزاف من المسؤول؟ هل الاستنزاف من ضغط العمل؟ أو الاستنزاف مني أنا، لأن ما عندي مهارات فبالتالي أشتغل كل شيء لأن أنا ما أعرف شيء. فبالتالي في فجوات أو في خلينا نقول مؤشرات نعرف بالضبط هذه اللي يستنزفني.
0: نعم.
1: الشيء الثاني هو موضوع أنك تواصل مع جسدك، مع نفسك. شنو معناته؟ بتقولي لي شلون أتواصل؟ أقولك أنت لازم تتواصل مع جسمك، مع صحتك، مع الرياضة، مع التغذية، ومع النوم السليم. لأن أنت إذا كان عندك احتراق بيصير عندك توتر، بيصير عندك عصبية، ما تاكل زين، ما تنام زين، ما تمارس رياضة، ما تمشي، تأمل، أمور هذه كلها. فبالتالي تواصل مع جسدك، تواصل مع صحتك علشان تقدر تتعافى من الاحتراق الوظيفي. الشيء الأهم من هذا كل احنا نتكلم منه، نقول له افصل عن هويتك المهنية الصبح وركز على هويتك انت الشخصية. يعني انت الصبح مهندس، لكن بعد الساعة 3 انت مو مهندس، مارس حياتك الطبيعية، هواية صيد السمك، العب تنس، اروح مثلا ارسم، امثل، موسيقى، whatever. شنو الشيء اللي يمثلك انت؟ مو هوية العمل، يمثلك انت، ارجع لها. لان هاي المهارات لما يصير عندك انت الاحتراق الوظيفي، يصير هذا كله ما عندك وقت تسوينه، كلش ما عندك وقت، فارجعي له عشان تسوينه. الشيء الأخير والأهم للتعافي هو موضوع أني أنا لازم أقيم بيئة العمل اللي أنا أشتغل فيها. هل بيئة العمل صالحة لي عشان أستمر وأشتغل ولا لا؟ هني يبين إذا هو عنده مشكلة مع الشركة، ولا عنده مشكلة مع المسؤول، ولا مع زملاء عمله، ولا المشكلة هو فيه. إذا عرف هذا الأمر يقدر هو يسوي النسخة الجديدة من عنده، ولازم يعرف بأنه لازم ما يكون شغله مثالي، ولازم يضع الحدود.
0: نعم،
1: هذا أهم شيء.
0: أستاذة ماني، لو كان مثلا المسؤول شخص متفهم وراقي في التعامل، فلما يطلب تلاقي الموظف ما يحب أنه يرفض له، فهمتني؟
1: نعم.
0: يعني أحيانا تكون الأعمال أو الأعباء الزايدة أو الأعمال الزايدة تكون من باب المودة.
1: مو أستاذة إسراء، مو كل موظف يقدر يتحمل أعباء إضافية، مو كل موظف يتحمل الضغوط.
0: في ناس تقدر تتحمل.
1: في ناس تقدر تتحمل بس تطلع بخطاء، في ناس تقدر تتحمل يطلع قرار خطأ، في ناس تعطينها وظائف زيادة وأمور زيادة تسوي لك إياها وتقعد طول اليوم تشتغل فيها، وبالنهاية التقرير كله ما في أي فايدة، فأنت ضيعتي وقتك وضيعتي وقت الموظف، وبنفس الوقت تتلك نتائج أساسا عكسية.
0: نعم.
1: فبالتالي أنا يعني مسؤولي وقال لي والله أبي تسوي لي هذه الشغلة، وهذه الشغلة مو من مهامك، لازم أقول له أني أنا ما أعرف أسويها.
0: نعم.
1: أو هذا الأمر أنا ما أقدر أسويه بالطريقة اللي أنت تبيها، بطريقة بأسلوب خلينا نقول مهني وسليم ومرن، ما فيها أي إشكالية.
0: نعم. أستاذة ماني، راح نطلعك بفاصل، بس بيودي سؤال قبل لا نطلع بفاصل عشان تريحين شوي. كيف يضع الموظف حدود صحية مع العمل، خصوصا فيما يتعلق بالمهام الإضافية والتواصل بعد الدوام والإجازات، من دون أن يشعر بأنه مقصر في مسؤوليات المهنية؟
1: أنا بداية دائما أقول لما أي أدخل مكتبي الصبح لازم أبلش بالعاجل ثم المهم. العاجل اللي ما يتأجل لازم أشتغل فيه، بعدين المهم بعده. يعني أنا دائما أقول 90 دقيقة أول ما تبدأ، 90 دقيقة اشتغل فيها وركز، ولا يشتتك لا تليفون ولا موبايل ولا إيميل ولا زميل عمل ولا سالفة. 90 دقيقة ركز فيها على عمل محدد اللي هو العاجل، خلصة. بعدها 25 دقيقة أخذ لك فترة راحة، وبعدها كمل الأشياء.

0: الأشياء المهمة على راحتك في طول اليوم المتبقي، لكن لا تي تقول أبي أنجز كل المهام بنفس الوقت، المهم والعاجل والغير مهم والغير عاجل كلهم بنفس الوقت، ما تصير. هذه إحنا ليش نقول المعادلة السليمة للاحتراق الوظيفي هي عدم إدارة الضغوطات بطريقة سليمة. نعم. إذا أنت أدرت الضغوطات بطريقة سليمة، هني أنت قدرت تعدي مرحلة الاحتراق أو أن ما توصل لها، لكن إذا أنت مو عارف تدير هذه الضغوطات أكيد بيك احتراق.
1: نعم. إذا مستمعينا ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج استشارة وموضوع حلقتنا عن الاحتراق الوظيفي، وضيفتنا داخل الاستوديو الأستاذة أمان الحفيتي، مستشار التمكين البشري وكوتش المسار المهني والقيادي. إحنا معاكم ولكن بعد الفاصل.

20 سؤال، 5 محاور، وضيف متخصص يضع خبرته أمام المستمع. في مجال تطوير الإنسان وبناء المسار المهني والقيادة.

تبرز أهمية الخبرات المتخصصة التي تساعد الأفراد والمؤسسات على فهم تحديات بيئة العمل وتعزيز القدرات المهنية وتحقيق قدر أكبر من التوازن والاستدامة في الأداء. ضيفتنا في برنامج استشارة أماني الحفيتي، تعمل في مجال التمكين البشري وهي مدربة للمسار المهني والقيادي، وتقدم خدمات في التدريب والاستشارات والتحليل المؤسسي، وتتقاطع مجالات عملها مع موضوع حلقتنا حول الاحتراق الوظيفي من حيث تحديات المسار المهني وبيئة العمل والضغوط التي قد تؤثر في الموظف وأداء واستمرار المهني. نرحب بضيفتنا أماني الحفيتي في برنامج استشارة للحديث عن الاحتراق الوظيفي ومتى يتحول ضغط العمل إلى مشكلة حقيقية. عندما يصبح التواصل المهني ممتداً باستمرار إلى ما بعد الدوام، قد يصبح الفصل بين وقت العمل ووقت التعافي أكثر صعوبة،

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور مستشار التمكين البشري كوتش المسار المهني والقيادي الأستاذة أمان الحفيتي. نرحب فيكم مجددا.
1: يا هلا ومرحبا فيكم.
0: يعني ما شاء الله حديث شيق قبل بداية البرنامج وأثناء الفاصل وتحت الهواء، ما شاء الله معلومات وكم وشغف جميل حول هذا الموضوع. يمكن حضرتك زرتينا اليوم في وظيفتنا كتقديم برامج وكفريق عمل وإعداد وإخراج، وقاعد تكلمين عن الضغط الوظيفي أو الاحتراق الوظيفي، فقاعد نتعايش معاك في هذه النقاط، لأن بالنهاية إذا في شيء راح نقتنصه من الإجابات فهي فائدة شخصية لنا قبل أن تكون أيضا لغيرنا من المستمعين الكرام. اليوم لا شك من يسمعنا قاعد يمر في ظروف مشابهة لما تفضلت فيه خلال المحاور السابقة. اليوم بدنا نتكلم على إعادة النظر في نفسي، هل أنا عندي احتراق وظيفي؟ هل إذا الإجابة نعم كيف أبدأ بالتخلص من الاحتراق الوظيفي؟ بدأت بكلمة لا، وودنا بنصائح أخرى نعدل فيها.
1: إحنا بدينا في كلمة لا، أن أنت لازم تحط الحدود ما بينك وبين زملائك في العمل ومسؤولك في العمل ومهامك الوظيفية في العمل. أنت لما أنت تضع الحدود، يعني بمعناته أنك أنت تقول أنا ما أقدر أيكم في إجازاتي الرسمية، أو ما أي بالعطل، أو ما أقدر أقص مثلا ألغي إجازتي وأي أداوم معاكم. الحدود شنو معناتها؟ هذه مهامي ومسؤولياتي، ما أقدر أخذ مهام مسؤوليات أخرى إضافية علشان ما يصير علي ضغط عمل. الشيء الأهم من هذا كله، إذا أنت تبيني أستمر في العمل المفروض أنت تدربني، المفروض تمكنني في العمل، المفروض تعلمني. فبالتالي إذا أنا ما لقيت التدريب الكافي، ولا لقيت التمكين الكافي، ولا لقيت خلينا نقول الخبرة الكافية، شلون تبيني أستمر في عمل وأنا أوردي هذا العمل صار روتين يومي اللي لدرجة أنا ماني مستمتع فيه؟ فبالتالي دائما الواحد يقول إذا أنا ما عندي المهارة ما أقدر أكمل بالطريقة السليمة. الشيء الأهم من هذا كله، يمكن أنا قلت قيم بيئة عملك اللي أنت تشتغل فيها، اعرف بأن بيئة عملك هذه هل قاعدة تستنزفك؟ من وين تستنزفك؟ تستنزفك في ضغط العمل، تستنزفك انك ما تخليك تشارك معاها بالراي، تستنزفك ان هي مو مقدرتك، مو محفزتك. فبالتالي راح تعرف بالضبط وين المكان اللي قاعد يستنزفك في مكان عملك. الشيء الاهم من هذا كله، احنا دائما نقول كل موظف انت لا توصل للاحتراق شوف هذه المؤشرات علشان ترد تراجع نفسك وتطلع نسخة منك الجديدة. فبالتالي إذا أنت تقول والله أنا اليوم اشتغلت أوكي، ودوك دورة بس أنت ما طبقت، عطوك تمكين ما سويت أي شيء ثاني، فبالتالي المؤسسة سوت اللي عليها، الحين الدور عليك أنت. فبالتالي إذا صار عندك الاحتراق قول، بلغ أني أنا أعاني من مشكلة وأبي أحد يحلي هذه المشكلة، لأن بداية حل المشكلة هي معرفتها، لأن نص حل المشكلة إذا أنت عرفتها هي نص الحل.
0: طيب، هل الثقة لها دور في هذا الجانب؟ مثال على ذلك ذكرته قبل قليل، أن أحد المسؤولين يطر في باله جهد معين فيقول كلمه فلان، مو من باب الأوامر ولا من باب أيضا عمل غير عمل، من باب الثقة. أحيانا بعض الموظفين يبتلى أنه متميز، أنه فاهم، أنه حلال مشاكل، فمن الطبيعي أن كل الزملاء يعتمدون عليه، كل المدراء، كل المسؤولين، فينصب في الاحتراق والضغط الوظيفي تلقائيا.
1: هذا احنا نسميه

0: بس. موظف مستمر في الإنتاجية بس علشان ينطر تقدير من الآخرين، ينطر أنه أنجز يبي تقدير من الآخرين، هذا ما ينتظر ترقية ولا ينتظر مكافأة، هذا عنده يرابط قيمته بالإنتاجية، رابط قيمته بأن يكونون زملاء أو مسؤولة في العمل راضين عنه، هذا بسرعة يصير عنده الاحتراق الوظيفي
1: ويبين عليه
0: ليش يبين عليه؟ لا، ويصير عنده مشكلة ثانية. المشكلة الأساسية هو أن تصير عنده أخطاء وايد، لأنه قاعد ياخذ شغله وشغل غيره، وقاعد يحاول كل اللي في باله، إذا رفض مسؤولة يزعل، إذا رفض زملاء راح يقولون له أنت مثلا مو قادر على المهمة أو مو قدها أو من الأمور هذه كلها. فدائما لأنه هو يسمع صوت الناس ما يسمع صوته.
1: والله أمانة من كثر ما البعض تعود على الجهد الفني البحت، تلاقينا حتى لو يتم عرض عليه مسؤوليات إدارية أو إشرافية يرفض ويستمر أن يكون كادحا في العمل.
0: نعم.
1: على فكرة هذا الأمر مو خوفا من المسؤولية لكن محبة في إتقان العمل.
0: نعم.
1: يعني يعتبر نوع من الإدمان الوظيفي.
0: أستاذ محمد، يعني أفضل يعني خلينا نقول مستويات أو في الحياة اللي يمر فيها الموظف لما يكون عمله هو الشغف، وهذا الشغف يروح للالتزام، والالتزام يصير متعة. فبالتالي أنت لما يكون شغفك أنت هذا اللي هو عملك اللي أنت تعمل فيه كمذيع، شغفك في أنك أنت مذيع، لكن أنت كمذيع التزمت في أنك أنت تطور من نفسك وتسوي وايد أشياء علشان تكون أنت مذيع ممكن. بالنهاية بعد ما كنت أنت ملتزم ياتلك المتعة، يعني لما أنتي أنت الإذاعة أنت مستمتع في أنك أنت تدخل هذا البرنامج وتكون مذيع، وانك انت يكون بينك محاورة بينك وبين الضيف، لكن هي انت تتاخذها كمتعة لانك اوريدي حاب العمل. لكن غيرك هو شنو عنده؟ عند العمل التزام وليس متعة وليس شغف، لان الشغف راح خلص والمتعة راحت، لان هي تيب اول 5 سنوات اللي انا مجتهد اول ما داومت، بعدها شو يصير؟ يصير احتراق اللي انا ما اقدر اسوي. لكن غير مختلف مثل ما تفضلت، فني هو اوريدي عارف نفسه، يحب عمله، ملتزم فيه، عنده شغف في الإذاعة خلينا نقول في او الإعلام، التزم في هذا الشيء، صار عنده متعة في اني انا لما اروح عملي انا مستمتع ومستانس، لان شنو؟ بيئة العمل اللي انا رايح لها قاعد تكافئني وقاعدة تحفزني وقاعد تعطيني وايد امور جميلة جدا اللي تخليني استمر بطريقة سليمة. شنو قاعد تعطيني؟ تعطيني دورات تعلمني بالإعلام، تعطيني محاورات، تحاول ان هي تعطيني شنو اللي انا احتاجه علشان ارتقي في عملك. هذا مختلف عن الموظف المحترم.
1: امانة انا مستمتع وهذا النقاش، يعني اللي امانة قاعد يفتح ويانا استاذ اماني افاق كبيرة جدا، وافكار واراء وتخيلات ايضا موجودة في الذكريات حول ايضا تسلسل الوظيفة اللي مرينا فيه. لا شك ان البدايات كان جميع الموظفين مستعدين لتحمل أي ضغط وظيفي شغفا ومحبة في طبيعة التخصص والعمل. بعد ذلك يبحث عن الحقوق، بعد ذلك يعلم أن مثلا تم استهلاكه أو استغلاله في أمور لم تكن موجودة لتطويره، إنما الاستغلال هذا الجهد البشري. اليوم شو توجه الرسالة للموظفين الجدد اللي بدأوا بالانخراط في الأعمال الحكومية أو المؤسسية الخاصة أو غير من هذه الأمور؟ ما هي أهم الترتبات اللي يجب أن يكون حاطها كحدود حتى لا يدخل في مجال الإحباط؟
0: إحنا نقول أول ما تيب في مكان عملك تعرف على مكان عملك، أعرف شنو حقوقك، أعرف شنو واجباتك، أعرف شنو التزاماتك، كون منضبط عمليا، ساعات الدوام الرسمية، خلي يكون علاقاتك مع زملائك علاقات تبادلها باحترام، تعرف على شلون آلية العمل، شلون القرارات، تعلم، أخذ خبرات، تجارب، لا تستعجل في أنك تاخذ مهم أبي وظيفة وأبي مسمى وأبي مركز وأبي منصب وأنت بعدك مو مؤهل. لا تي تقول أنا بشتغل 24 ساعة لأني توني مشتغل بس أني أنا بثبت لهم بأني أنا قادر. ترى أول ما تشتغل أول 3 شهور ترى هاي فترة تجربة، فترة التجربة احنا نسميها تعرف على جهة العمل اللي انت تعرف عليها. خل زملاء العمل هذيل زملاء، لا يصير بينك وبينهم أي علاقات خاصة، ما يصير فيها أي أمور شخصية بينك وبينهم. الشيء الأهم مسؤولينك بينك وبينهم علاقات محترام بس بالنهاية لا تندفع اندفاع كامل، لكن اخذ الأمور كأنك انت تدخل في الأمر هذا كله في انك انت تتعرف على مكان جديد ومرحلة جديدة مع ناس جدد انت ما تعرف شنو الشخصية اللي تتعامل معها. فبالتالي لازم تكون هادي، لازم تكون مستمع اكثر ما تكون متحدث، الى جانب اكتسب هذه 3 شهور
1: الله.
0: اللي هي التجربة في انك تكسب مهارات وبنفس الوقت خبرات، وتجارب وعلاقات، ولكن بحدود.
1: لا شك، جميل جدا، وعجبني نقطة استمع أكثر، لأن بالفعل لا تقارن نفسك كخريج.

0: جديد في موظف حتى وإن كان أقل منك دراسيا في خبرة 20 عام وظيفية تنفيذية عملية، لذلك الاستماع هو الأفضل، انخراط مع الزملاء، العلاقات الجيدة كما تفضلت، لأن كثير من الناس قد ينفر من عمل بسبب علاقاته مثلا غير جيدة مع الموظفين.
1: وهذا سبب مشكلة. أستاذ محمد، أنا دائما أقولهم علاقتك بزميلك في العمل هي علاقة احترام مهنية، مو شرط أنت تحبني ولا شرط أنا أحبك، لأن هي علاقة مهنية يسودها الاحترام فقط. لا شك. بالنهاية أنت لا تقول ليش فلان ما يبيني أو ليش مو راضي يتقبلني أو ما له داعي، لأن
0: هاي ليست علاقة اجتماعية، علاقة
1: أبداً
0: عمل.
1: هي علاقة بساعات محددة، الصبح تروح وتطلع وتطلع منها، لكن لا تتعقب على الناس تقول والله ليش فلان ما يحبني، ما له داعي يحبك، مو شرط أنه يحبك، هي علاقة مهنية يسودها الاحترام فقط.
0: جميل جدا، وخير الناس اللي ينصح الناس دائما، يعني ما شاء الله أستاذة أمانة قاعد تقدم نصائح كأنها توجيه واختصار للزمن والوقت، أنك لا تشغل نفسك في أمور تنصب عليك في ضرر وليست فائدة. اليوم بدنا نقفز من جانب الموظف الجديد والنصائح إلى الموظف المتقاعد حديثا، في تغيرات تصير معاه فكرية نفسية اجتماعية بعد انتهاء من عقد العمل والجلوس في المنزل، البعض يبدأ في حياة جديدة وهذا يكون أيضا له آمال
1: المتقاعد. شوف المتقاعد هو تقاعد من عمله، يعني هو انفصل عن احنا نسميه هويته المهنية، لكن هويته الشخصية باقية معاه. هويته المهنية أنا كنت مثل أتكلم مع السادة أسرع، هويته المهنية مهندس ولا موظف ولا مدير ولا شنو ما كان مسمى الوظيفي، لكن لما تقاعد هو ما ياخذ هويته معاه بعد التقاعد، هو ياخذ هويته الشخصية. بمعنى أنا مثلا عندي هويتي الشخصية أني أنا أحب أني أمكن الموظفين أو أمكن الشباب أو أني أنا أعلم في علاقات الموظفين، فبالتالي هويتي الشخصية في أني أنا أنقل خبرتي اللي كانت في 28 سنة في أني أنا أعلم الناس وأوصل هذه خبرتي بطريقة في جميع التخصصات. يعني في ناس تقولك والله أنا كنت في الإعلام مخرج، إيه ما عليه، صير مدرب معتمد وعلم الإخراج وعلم الناس شلون تخرج وشلون تتعلم وشنو الأساسيات وشنو المهارة، فبالتالي انفصل عن هويتك المهنية واخذ هويتك الشخصية.
0: بالضبط.
1: في ناس تقول والله أنا تقاعدت لكن أنا كنت مثلا أشتغل بالأمور المالية، تقدر أنت تفتح لك مكتب مال حسابات أو استشارات، فما تنفصل عن العالم، أنت تبتدي حياة جميلة جديدة مديرها أنت.
0: لا شك، وهذه شواهد حقيقية وجدنا كثير من أخواننا وأبائنا وأمهاتنا المتقاعدين أن بعد المرحلة الوظيفية وانتهاء دخل في مجال تجاري في مجال تخصصه وأبدع أكثر من وقت الوظيفي، لأن حرص الشخصي مع هذه الخبرة الكبيرة
1: عنده خبرة أنتج. وعنده تجارب. أنت بالعكس، أنا بالعكس، أنا المتقاعد ليش الحين في دول أوروبا دائما المتقاعدين بعد ما يتقاعد يحطونه مستشار في الجهة، ليش يحطه مستشار؟ لأنه يعرف هو مر في جميع المراحل،
0: يوفر عليك.
1: أيوة، فلما يقول بدل ما أجيب لي مستشار بمبلغ وقدرة، عندي مستشار كان أساس في الموجود فعارف الأمور، فهو أساسا موجود عندنا المشكلة الفلانية شنو رأيك، على طول بيعطي الحل لأنه هو كان في المشكلة، إيده كانت موجودة فيها. فبالتالي ما في أحد يقول أنا تقاعدت وتقاعدت من وظيفتي، أنت تقاعدت فعلا من وظيفتك بس ما تقاعدت من حياتك، لأن الوظيفة أستاذ محمد هي جزء من حياتك فقط، لكن بقية حياتك أنت تصنعها، حياتك الاستقلالية، أنت كبرت وخرجت عيالك وزوجت وعندك أحفاد، أنت لك اللي حقك في نصيب، نصيبك شو في شنو؟ أنا أستمتع في الخبرات اللي أنا خذيتها، أستمتع مع زملاء عمل، أتعرف بالمؤتمرات في ورش العمل في الدورات التدريبية، أتعرف على ناس كانوا في نفس مجالي تقاعدوا، أشوف أنا الكوميونيتي مالتهم، المجتمعات وينهم، جمعيات النفع العام عندنا بالكويت، التطوع مفتوح عندنا بالكويت في كل مكان، أنا أقدر أساهم في كل الأمور، بس أنا ماني متقاعد، أنا بديت حياة جميلة وجديدة بخبرات كانت كبيرة لكن مقدرة. لكن لما أنا أقول تقاعدت بقعد بالبيت وخلاص واستلم معاش وانفصلت الحياة وما عندي حياة، لا لا لا، هذا كل الكلام فاضي. اللي يسوي كذي هذا إنسان كسول، إنسان ما يحب الاجتهاد، إنسان يبي يأكل ويشرب وينام وبس وانتهى الموضوع. أنا ما أعتقد أن التقاعد، بالعكس التقاعد هي أول مرحلة النجاح، وهي صراحة المتعة، أنت تقدر تسافر وتروح وتصير أنت مدير نفسك.
0: نعم، لا شك في هذا، وهذه أيضا صور حقيقية موجودة في مجتمعنا، لكن تعزيزها واجب عليكم كمختصين في هذا الجانب، لأن البعض يصاب بالحيرة في هذه المرحلة العمرية أو مثلا الانتهاء الوظيفي وينسى أيضا الجانب الشخصي والمعرفي اللي اكتسبه من خلال هذه الوظيفة. نعم. وخبرته العريقة في هذا المجال، وجد منهم فتح أيضا مكاتب تجارية مختصة في هذا

0: المجال وحقق مكاسب عالية ما استلمها أيضا أثناء فترة وجوده في الوظيفة وقائمة الوظائف. اليوم أيضا ودنا نوجه بعض الرسائل الصغيرة والبسيطة حول هذه الجوانب أيضا للمسؤولين اللي يجد بالفعل أن عنده كفاءات. شو ممكن يعني أميز هذه الكفاءات وما أخسر موظفيني من خلال هذا الضغط العملي؟
1: الحين في شيء اسمه في الشركات أو المؤسسات الجديدة، أول كان عندنا إدارة يسمونها إدارة الموارد البشرية أو إدارة شؤون الموظفين، الحين استحدثت إدارة اسمها إدارة الموهوبين أو إدارة المواهب يسمونها.
0: حلو.
1: ليش إدارة المواهب؟ هذيلة إدارة المواهب، أنا لما أشوف شخص عندي عنده موهبة عالية جدا أنا حاول أني أدربه وعلمه وحفزه
0: أتبناه
1: واتبناه وأهله حق وظائف الصف الثاني وأدخله معاي في اللجان وأدخله معاي في المشاريع علشان إذا جات وظيفة إشرافية هو مؤهل، لأن هذه إدارة المواهب في الجهات هذه تتبناهم وتعلمهم وتعطيهم المسار المفروض يروح له.
0: الله.
1: فبالتالي تلقى في ناس شاطرة بالمحاسبة، تلقى هو محاسب من الدرجة الأولى لكن عنده مهارة في العلاقات العامة رهيبة.
0: الله.
1: فبالتالي لما تستكشف إدارة المواهب هذا الموظف يقولك هو شاطر في المحاسبة لكن هو أفضل وأحسن في مهارة العلاقات،
0: فلما تعينه في هذا الجانب
1: فشي يسوونه؟ لا يأهلونه، يودونه دورات في العلاقات العامة، يدخلون الاجتماعات في ال- ال- ال- ال- الاجتماعات هذا، أي حدث يصير عندهم يحاولون يخلونه موجود، استقبال الضيوف عندهم، أي مثلا معارض خارجية. بالتالي هو أهله لما يشاقر وظيفة خلينا نقول مدير علاقات عامة، أنا أوريدي عندي واحد جاهز وخلاص، مو شرط هو محاسب بس عنده التمكين. احنا دائما نقول، دائما يقولوا لنا هل في فرق بين التمكين بين الشخص الممكن والمتمكن؟ أقولك في شخص وايد كبير، لأن الشخص المتمكن هو شخص يعمل في جهة وعنده مسؤوليات ومهام محددة يقوم فيها بالطريقة السليمة تحت أنظمة، لكن الممكن أنا أمكن نفسي. الشخص
0: الله.
1: الممكن هو أقوى. ليش أقوى؟ لأنه هو مشتغل على نفسه، مستثمر بنفسه، عنده مهارات ما حد يقدر يسويها. مثل ما يوم يانا الكوفيد، لما يانا الكوفيد في ناس طلعت لها مهارات ما كانت اكتشفت في يوم من الأيام أنها تقدر تتعامل مع الـ AI ولا تتعامل مع الذكاء الاصطناعي أو تشتغل عن بعد. لما شافت وصارت بالمحك صارت من أحسن الناس ومن أنجح الناس. فبالتالي شنو صار؟ اكتشفت أن في عندها مهارة ما كانت تدري عنها. في ناس وايد تقولك أنا في يوم صارت الكوفيد عرفت أني أول مرة أنا عارف أني أنا أطبخ أو أني أنا عندي مهارة الطبخ. فبالتالي عرفت أن في عندها مهارة جديدة تسويها. فبالتالي أمور إدارة المواهب هذه إدارة جديدة وقاعدة تتبناها جميع المؤسسات.
0: نتمنى لهم التوفيق ونشكرك أيضا على هذه النقاط النيرة والعميقة حول هذا الجانب فيما يتعلق في الاحتراق الوظيفي، واستمتعت جدا بهذه النقاط وفي خاطر الكثير من الأسئلة، لكن أيضا وقت البرنامج شارف على انتهاء في هذه الدقائق الأخيرة بدقيقة أو بدقيقة ونصف. ماذا تودين أن تختمين في نهاية
1: أنا أقول الحلقة؟ كلمة واحدة، أن لا تسعى للكمال ولا المثالية، ما في شيء كامل ولا في شيء مثالي. اشتغل بحدود مسؤولياتك ومهامك وبحدود مهاراتك، لكن تذكر بأنك أنت بأن الإنسان أثر فأحسنوا أثركم.
0: بارك الله فيك أستاذة أماني الحفيتي، مستشار التمكين البشري وكوتش في المسار المهني والقيادي، على هذا النصح والإرشاد المنبثق من إنسان ذو خبرة في هذا المجال، واستمتعنا طوال هذه الساعة في هذا البث الحي والمباشر لبرنامج استشارة، ونعدكم إن شاء الله يكون لهذا اللقاء تتم الحديث عن مواضيع أخرى متعلقة في التطوير المهني، فشكرا لك.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
0: بحفظ الله.
2: قرار مالي، مشكلة أسرية، اختيار مهني أو تساؤل صحي، مهما اختلفت القضايا تبقى الاستشارة الواعية خطوة مهمة. استشارة، خبرة المتخصص بين يديك. وفق منظمة الصحة العالمية يظهر الاحتراق الوظيفي في ثلاثة أبعاد رئيسية:

0: إذن مستمعينا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج استشارة. يعني محمد، ملخص الحلقة اللي طلعت فيه، يعني ما شاء الله أنت من الموظفين المجتهدين
1: المحترقين وظيفيا. نعم.
0: أنت عندك احتراق؟
1: نعم
0: صدق والله؟
1: كل يوم أطفي.
0: يعني نستفيد من الإجازة أكيد، اللي عنده احتراق وظيفي وقت الإجازة يستغلها بأنه شوي مثل ما تفضلت الأستاذة وقالت أنه التأمل، يقعد بأماكن شوي، والحين الجو قاعد يتعدل محمد.
1: نعم.
0: الكشتات، القعدات،
1: يا سلام.
0: يعني
1: تعدل الأجواء أكيد له انطباع للإنسان نفسي يؤثر له إيجابا،
0: انعكاس نفسي.
1: وذكرتي قبل شوي هذا الموضوع، الموضوع هذا أيضا ذكرناه، أنه وجود تقدير في الدوام، وجود أيضا اهتمام، وجود محبة وأمور عديدة، كلها أيضا تعزز هذه الروح فعلا الجميلة في هذا العمل وفي هذه الأسرة الطيبة في برنامج استشارة.
0: فعلا يعني في ناس فعلا في تعاملها المحترم تشتريك بأمانة، وتحس أنه حتى لو يعطونك مسؤوليات زيادة أنت تحس أنها خفيفة على قلبك. إذن مستمعينا، في الختام لا يبقى إلا السلام، وهذه تحيات أسرة البرنامج من الإعداد فواز المطيري ومحمد العازمي، وتحياتنا من التقديم كنا معكم محمد مزيد وأسراء العسكر، الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، التنسيق والمتابعة فجر العبيد، وهذه تحيات حسين الخالدي من التنفيذ على الهواء. نلاقيكم على خير الأسبوع الجاي بنفس الوقت يوم السبت، ومن 7 حتى 8 مساء عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذه تحيات المخرج حسين أشكناني.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية. يقدمها لحضراتكم اليوم سعود السند، ومن الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يترأس وفد الكويت في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأوروبي لمنطقة الخليج ورئيسة مجموعة الأزمات الدولية على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في لحج. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تعلن فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية للعام 2026. جيش الاحتلال يجدد غاراته وغصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. موسكو وكييف تتبادلان القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة. واشنطن وبكين تتفقان على تمديد الهدنة التجارية وتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي. ومن العناوين إلى التفاصيل، ترأس معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم السبت الموافق 26 من سبتمبر لعام 2026، ترأس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وشهد انطلاق أعماله في العاصمة أبوظبي خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحضور سفير دولة الكويت لدى الدولة. وضم الوفد وكيل وزارة العدل ورئيس وحدة التحريات المالية ورئيس قطاع شؤون الأمن الجنائي، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والخ

0: الخبراء والمختصين. ويبحث المؤتمر عددا من القضايا والتحديات الأمنية والقضائية، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتعزيز نظم العدالة الجنائية وسيادة القانون وتطوير استراتيجيات الوقاية من الجريمة وتوظيف التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة، إلى جانب تعزيز التعاون والشراكات الدولية وتبادل الخبرات والممارسات بما يسهم في تطوير القدرات لمواجهة أنماط الجريمة المتطورة وتعزيز الوصول إلى العدالة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. وعلى هامش انطلاق أعمال المؤتمر، عقد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لقاء مع معالي المهندس أنس خطاب وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والوفد المرافق له، كما عقد معاليه لقاء آخر مع معالي داتوك سري سيف الدين ناسوتيون بن إسماعيل وزير الداخلية في ماليزيا الصديقة والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معاليه أن مشاركة دولة الكويت في المؤتمر تأتي في إطار حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالأمن والعدالة الجنائية ودعم الجهود المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار. وتوجه معاليه بالشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استضافة المؤتمر وحسن تنظيمه وكرم الضيافة. استقبل وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. استقبل وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح رئيسة مجموعة الأزمات الدولية الدكتورة كومفورت إيرو في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت الخارجية في بيان اليوم أنه جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. في الرياض، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته الشديدة للاعتداءات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. وأكد البديوي وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا لهذه الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة ويحمل مرتكبيها مسؤولية أعمالهم. في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة التجارة فورا، معتبرا أن طهران تسعى إلى ذلك بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا وتسيطر بشكل كامل على المضيق، مشيرا إلى مرور كميات ضخمة من النفط عبره. وأضاف أن 29 سفينة عبرت المضيق خلال الليلة الماضية. وأكد ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، قائلا أنه يؤيد عقد الاتفاقات، لكنه وصف المقترح الإيراني بأنه غير مقبول. ويأتي ذلك بعد طرح طهران خطة لإعادة فتح المضيق خلال 7 أيام، بالتزامن مع استئناف المفاوضات إذا وافقت واشنطن على شروطها. إلى ذلك، قال دبلوماسي بالأمم المتحدة إن فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف إن القرار سيؤكد مجددا ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق، مشيرا إلى أهميته بالنسبة للشحنات العالمية الحيوية لأمن الغذاء والطاقة. في تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مواقع استراتيجية في محافظة لحج خلال عملية عسكرية شملت جبل نمان ودار الكابر المطلين على مديريتي المضاربة في لحج والوازعية في تعز. وقالت القوات إن السيطرة على جبل نمان تعزز تأمين المناطق المحيطة وخطوط الإمداد، فيما أشارت إلى فرار عناصر الميليشيات الحوثية من مواقعهم وترك أسلحة وذخائر. في الضفة الغربية، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية لعام 2026 في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يستمر تقديم الطلبات حتى 7 أكتوبر المقبل. وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله قبل أن تنسحب دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. وقالت الجامعة إن الاقتحام وقع أثناء تقديم الطلبة امتحاناتهم النهائية، وأدانته باعتباره انتهاكا لحرمة الحرم الجامعي. التفاصيل مع مراسلنا حسن جعفر.
1: أطلقت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية المرحلة الرسمية لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك وفقا للمرسوم الذي حدد يوم 28 من شهر نوفمبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما يشمل مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، وأن مكاتب لجنة الانتخابات في الضفة الغربية وغزة فتحت أبوابها اليوم لاستقبال ممثلي القوائم التي تشمل الراغبين في خوض الانتخابات والتي غابت عن الساحة الفلسطينية لمدة 20 عاما. هذا وأكدت لجنة الانتخابات بأنه يمنع تقديم طلبات ترشح فردية، وأن تضم كل قائمة 16 مرشحا، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في 6 من شهر نوفمبر. فيما تحدثت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني بأنها ستخوض الانتخابات بقائمة واحدة في مقابل تحالف من القوى والفصائل الأخرى بما فيها من المستقلين، على أن يكون التنافس على 132 مقعدا في المجلس التشريعي، وذلك في حال وافقت إسرائيل على مشاركة أهالي القدس ولم تضع العراقيل في طريق الانتخابات التي ستجرى في ظل تصعيد إسرائيلي خطير ما زال يتمثل بحملات الاعتقالات وهدم المنازل واقتحام المدن والقرى الفلسطينية وتجديد الحصار على كل المحافظات الفلسطينية والتي أصبحت في سجن كبير. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي الأثناء أكد رئيس الوزراء

الوزراء المصري مصطفى مدبولي رفض بلاده القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية داعي

0: ذات سيادة ومتصلة جغرافيا على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. وأضاف إن مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والعمل على إعادة الإعمار وفتح أفق سياسي ينهي أسباب الصراع. في لبنان قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت قصفها لعدد من المناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمسيرات، مشيرة إلى استخدام قذائف فسفورية في أطراف بلدة زوطر الشرقية. الزميلة سحر بشارة والتفاصيل.
1: تصعيد ميداني جديد شهده الجنوب مع توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق اعتداءاته، حيث شن الطيران الحربي غارات عنيفة على أطراف بلدة سجد والجبل الرفيع والريحان بين أقليم التفاح وقضاء جزين، سمعت أصداؤها حتى مدينة صيدا وجوارها. هذه التطورات رسمت أسئلة مقلقة حول نقل الاحتلال الإسرائيلي ضغطه العسكري نحو مرتفعات أقليم التفاح والريحان والتي تشكل نقاطا استراتيجية توسع مجال الرصد باتجاه مدينة النبطي وعمق المنطقة، وذلك بعد سيطرته على مرتفعات علي الطاهر. وكانت تقارير إسرائيلية قد طرحت احتمال تمدد التصعيد إلى سجد والريحان التي تضم بحسب ادعاءات جيش الاحتلال مخازن أسلحة ومراكز تابعة لحزب الله. إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها في البلدات الجنوبية، حيث أطلقت النار باتجاه أحد رعاة الماشية عند أطراف بلدة الخيام، كما استهدفت بالقصف المدفعي بلدات حداثة والمنصور ومجد الزون ووادي سلوقي وأطراف بلدتي شقرة وزوطر الشرقية، كما نفذت عمليات تفجير في بلدات الطيري ومجد الزون وميس الجبل. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي صعيد متصل قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن أمن لبنان واستقرارها مرهونان بوقف التدخل الإيراني وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها. في أديس أبابا قال رئيس أركان الجيش الأثيوبي الجنرال بورهانو جولا إن الجماعات المسلحة في بلاده لا تستطيع مواجهة الحكومة من دون دعم خارجي، متهما قوى أجنبية بالسعي إلى زعزعة الاستقرار في إثيوبيا. وأضاف أن تحالف سيمدو يمثل امتدادا لقوى أسهمت سابقا في فصل إريتريا عن إثيوبيا، فيما اتهم جبهة تحرير تيغراي بالسعي إلى دفع إثيوبيا نحو حرب جديدة من خلال ما وصفها بالاستفزازات. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت غارات على مراكز الاتصالات والإنترنت في العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة إلى أنها قصفت مركزا لمعالجة البيانات، وكما استهدفت مركزا للشحن والتوصيل في مقاطعة أوديسا. في المقابل أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين جراء قصف روسي على مقاطعتي زاباروجيا وكييف، فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت أكثر من 130 مسيرة روسية في مناطق عدة. والتفاصيل مع مراسلنا أشرف الصباغ.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت غارات على مراكز الاتصالات والإنترنت في العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة إلى أنها قصفت مركزا لمعالجة البيانات واستهدفت مركزا للشحن والتوصيل في مقاطعة أوديسا. قالت إنه يستخدم لتخزين إمدادات عسكرية غربية واردة إلى أوكرانيا ورصيف ميناء في ميناء أوديسا، إضافة إلى قصف سفينة شحن في البحر الأسود. وأعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات أوكرانية على مناطق روسية وأسقطت 650 مسيرة فوق 13 مقاطعة بما فيها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر قزوين والبحر الأسود. كما أعلنت الوزارة أن قواتها استولت على بلدتين في خاركوف وبلدة في سومي بشرق وشمال أوكرانيا وتواصل تعزيز مواقعها والتقدم على كافة المحاور. واستهدفت قوات وبلدات

0: في دنيتسك ودنيبرو بتروفسك وزاباروجيا وخرسون، وشن ضربات جماعية على مرافق الطاقة والوقود والنقل الأوكرانية ومراكز لوجستية وقطاع الاتصالات ومنشآت الصناعات الدفاعية وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1350 جنديا أوكرانيا، وأسقطت 1200 مسيرة خلال الساعات 24 الأخيرة. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن موسكو ستتخذ أي قرارات بشأن احتمال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا انطلاقا من مصالحها، وقال إننا صرحنا بأن إجراء مفاوضات قبل انتخابات مجلس الدوما الروسية أمر غير مرجح، لكننا سنكون مستعدين لاستئناف هذه الاتصالات بعد انتهائها. وشدد على أن جميع المقترحات المتعلقة بالتسوية السلمية مطروحة على الطاولة، وجميع القرارات في هذا الشأن بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات ستتخذ انطلاقا من مصالح روسيا الخاصة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي آخر مستجدات الانتخابات الفنزويلية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز بشأن الانتخابات دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول المحادثة. وكان ترامب قد التقى رودريغيز على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما قالت رودريغيز أمام الجمعية إن انتخابات ستجرى في فنزويلا من دون تحديد موعد لها. وفي واشنطن، اتفقت الولايات المتحدة والصين على تمديد الهدنة التجارية بينهما حتى 10 يناير المقبل، إلى جانب خفض متبادل للتعريفات الجمركية على سلع بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب، وزيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والطاقة الأمريكية. كما اتفق الجانبان على استحداث قناة اتصال بشأن حوادث الذكاء الاصطناعي وإطلاق حوار حول الذكاء الفائق. وفي الجانب العسكري، اتفقا على تعزيز قنوات الاتصال بين الجيشين للحد من مخاطر الأزمات وسوء التقدير. التفاصيل في هذا التقرير.
2: أسفرت القمة الأمريكية الصينية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره شي جين بينغ عن تفاهمات في ملفات اقتصادية وتقنية وأمنية، في مقدمتها تمديد الهدنة التجارية التي كان مقررا انتهاؤها في نوفمبر لتستمر حتى 10 يناير المقبل، بما يتيح مواصلة المفاوضات وتجنب العودة إلى التصعيد الجمركي. وشملت التفاهمات خفضا متبادلا للتعريفات الجمركية على سلع بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب، إلى جانب زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والطاقة الأمريكية، فيما اتفق الطرفان على استمرار تعليق القيود الصينية على صادرات المعادن الأرضية النادرة لمدة عام. وفي ملف الذكاء الاصطناعي، اتفقت واشنطن وبكين على استحداث قناة اتصال ثنائية للتعامل مع الحوادث المرتبطة بهذه التكنولوجيا، إلى جانب إطلاق حوار متخصص بشأن الذكاء الفائق لتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع المرتبطة بالتقنيات المتقدمة. كما برز ملف المعادن الأرضية النادرة باعتبار أحد أبرز الملفات الاقتصادية بين الجانبين، في ظل اعتماد صناعات أمريكية على هذه المواد وامتلاك الصين موقعا رئيسيا في عمليات إنتاجها ومعالجتها. وفي الجانب العسكري، اتفقت واشنطن وبكين على تعزيز آليات الاتصال بين الجيشين من خلال مذكرة تفاهم تهدف إلى الوقاية من الأزمات والحد من مخاطر سوء التقدير والحوادث غير المقصودة.
1: في تايبي، قال دبلوماسي تايواني كبير عقب قمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي إن تزويد الولايات المتحدة لتايوان بالأسلحة لحماية حريتها وتزويد تايوان العالم بأشباه الموصلات يصب في المصلحة الوطنية الأمريكية.

وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، انخفض سعر برميل النفط 4.78 دولارا ليبلغ 108.69 دولارا.

مقابل 213 دولارا و47 سنتا وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت $2.28 سنتا لتبلغ $104.32 سنتا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $2.20 سنتا لتبلغ $92.41 سنتا للبرميل.

0: وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله، طقس مائل للحرارة إلى معتدل مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 32، مدينة الجهرة 30، شمالا في العبدلي 27، غرب البلاد منطقتي شقاوة والسالمي 25، جنوبا بالوفرة 26، جزرنا الشمالية فيلي شوارب وبوبيان 29، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 32 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 12:05 بعد منتصف الليل أدنى جزر، الساعة 5:35 فجرا موعد أذان الفجر، الساعة 4:18 موعد شروق الشمس، الساعة 5:38. عبد العزيز القراوي.

0: ونصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها التصعيد في المنطقة. في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء، تتباين الإشارات بشأن فرص التوصل إلى تفاهم حول الملفات العالقة، وفي مقدمتها الملف النووي ومضيق هرمز. مسؤول أمريكي وصف المحادثات بأنها إيجابية وبناءة، مؤكدا أنها تشمل جميع الموضوعات، فيما أوضح للمفاوضين الإيرانيين أن واشنطن ترى أن طهران لا تملك حق فرض مطالب بشأن المضيق. في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، مجددا التأكيد على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. وتتزامن هذه المواقف مع تفاهمات أمريكية صينية أعلنها الجانبان، شملت التأكيد على ضرورة التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية وعدم فرض رسوم عبور على الممرات المائية الدولية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور محمد فايز فرحات. أهلا بك الدكتور محمد.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: في البداية دكتور، كيف تقرأ وصف المسؤول الأمريكي للمحادثات مع إيران بأنها إيجابية وبناءة، وبنفس الوقت إعلان ترامب رفض مقترح إيراني؟
1: نعم، يعني أعتقد ليست هذه المرة الأولى التي يعني يتم وصف مفاوضات تجري بين

0: جانبين سواء كانت بشكل مباشر او غير مباشر بانها ايجابيه وبناءه، يعني تم وصف جولات سابقه من المفاوضات بهذه التوصيفات، لكن من الناحيه العمليه لم يتم التوصل الى اتفاق سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز او فيما يتعلق بالقضيه الرئيسيه موضوع الخلاف او البرنامج النووي الايراني. فمن هذه التصريحات يعني لم ترتبط من الناحية العملية بالوصول إلى توافقات محددة بشأن القضايا الخلافية، وبالتالي لم تنتهي أو لم ترتبط بانتهاء الحرب أو أجل محدد متوقع لانتهاء هذه الحرب. فأعتقد أن مثل هذه التصريحات يعني يجب التعامل معها بحذر شديد. ربما يكون حدث يعني بعض التوافقات فيما يتعلق بقضايا محددة أو بنقاط محددة، لكنها لا تعني الوصول إلى توافقات بشأن مجمل القضايا موضوع الخلاف.
1: نعم دكتور محمد، ما الذي يمكن أن تكشفه هذه المواقف عن طبيعة المفاوضات الحالية؟ هل نحن أمام تفاوض فعلي أم محاولة لاختبار سقف مطالب كل طرف؟
0: يعني أعتقد أنها تعني أن هناك جانب إيجابي يتعلق بوجود رغبة في عدم الإعلان عن فشل المفاوضات أو انتهاء المسار التفاوضي بين الجانبين، حتى وإن كان بشكل غير أو يجري بشكل غير مباشر. فهذا هو الدلالة المباشرة التي يمكن استنتاجها من خلال التأكيد على أن المفاوضات بناءة وأنها كانت تجري بشكل جاد. ففي رأيي هذه هي الدلالة الأساسية، أن الأطراف وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الحديث عن فشل هذا المسار التفاوضي. هل يمكن أن تنتهي هذه المفاوضات باتفاق بالفعل؟ يعني ليس بالضرورة، هناك تعقيدات شديدة تواجه المفاوضات، هناك يعني قضايا معقدة، هناك سقوف يعني متوقعة لكل طرف من الجانب الآخر، هناك محاولات لممارسة الضغوط. فهناك أمور أو أهداف أخرى من هذه التصريحات، يعني على سبيل المثال الحديث عن أن المفاوضات تجري بشكل جاد، لكن في نفس الوقت الحديث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بإملاء إيران لشروطها فيما يتعلق بالقضايا الخلافية وخاصة ملف يعني مضيق هرمز. الجانب الإيجابي أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متمسكة بالمفاوضات ولا تريد الحديث عن فشل هذه المفاوضات أو انتهاءها، لكن الجانب الآخر أننا يجب أن نتعامل مع هذه التصريحات بحذر، وهي تتضمن بالفعل محاولات ممارسة الضغوط على الجانب الآخر. وممارسة الضغوط هي مسألة معروفة في أي مسار تفاوضي، بعض هذه الضغوط يعني يكون أو أحد جوانبها تكون يعني بشكل يعني يهدف بالأساس إلى دفع الجانب الآخر إلى النزول بسقف توقعات.
1: نعم، مضيق هرمز يبدو في صلب الخلاف، ما الذي يجعل مسألة إعادة فتحه بهذه الحساسية بالنسبة إلى واشنطن وإلى طهران أيضا؟
0: السبب في ذلك في رأيي أن هناك فجوة كبيرة بين الجانبين. قضية هرمز لم تكن هي القضية الرئيسية في الأزمة بين الجانبين، كانت القضية الرئيسية كما نعلم كانت البرنامج النووي الإيراني والسياسات الإيرانية في المنطقة والقدرات الصاروخية الإيرانية أيضا. لكن قضية هرمز لم تكن هي القضية الرئيسية، هي تحولت إلى قضية أساسية مع بدء أو بعد بدء الحرب. السبب في ذلك يعني أعتقد أنه أصبح هناك فجوة بين الجانبين فيما يتعلق بمطالب كل منهما. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون جزء من إدارة حرية الملاحة أو حركة الملاحة عبر المضيق، الجانب الإيراني يتبنى أو يسعى إلى تحقيق نفس الهدف، إما أن يكون له السيطرة الكاملة على المضيق أو على الأقل تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب. فبالتالي هذه الفجوة القائمة بين الجانبين هي التي أدت إلى حساسية هذا الملف في إطار المفاوضات الجارية أو في إطار الأزمة القائمة بين الجانبين.
1: نعم، بالانتقال إلى الملف النووي، ترامب جدد التأكيد على رفض امتلاك إيران سلاحا نوويا، هل ترى أن الملف أصبح

0: الآن العقدة الأساسية في المفاوضات، أم أن الخلافات تجاوزت الملف النووي إلى ترتيبات أمنية واقتصادية أوسع؟
1: الملف النووي كان هو القضية الأساسية أو الملف الرئيسي في الأزمة بين الجانبين حتى قبل بدء الحرب بجانب ملفات أخرى، لكن بعد الحرب تحول مضيق هرمز إلى يعني قضية مركزية في المفاوضات. تحول ملف هرمز إلى يعني مركز الثقل أو الملف الرئيسي في المفاوضات لا يعني أنه الملف النووي أو الملف يعني الخلاف المتعلق بالبرنامج النووي قد تراجعت اهميته النسبيه، لكن في رايي الطرفين يعني تعامل مع قضيه هرمز باعتبار انها قضيه رئيسيه، وانه حل هذه القضيه يمكن ان يكون مدخل للتعامل مع باقي القضايا الاخرى بما فيها الملف الخاص بالبرنامج النووي.
0: نعم، الان دكتور، بعد الاجتماع بين الرئيسين الامريكي والصيني يبدو أن اللهجة الصينية تغيرت نحو إيران، ترى إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الموقف الصيني في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
1: يعني في رأيي أنه الموقف الصيني صحيح أنه تم الإعلان عن رفض امتلاك إيران لسلاح نووي، لكن في رأيي أنه هذه القضية كانت موضوع توافق، لم تدافع الصين أبدا عن حق إيران في امتلاك برنامج نووي عسكري، لكن أن يتم الإعلان عن أن الصين ترفض أو مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني رفض إيران امتلاك سلاح نووي، أعتقد أن هذه ربما تكون عامل يعني مسهل في المفاوضات، لكن في رأيي هذا لا يعتبر تحول في موقف الصين. الصين لم تعلن أبدا أنها مع حق إيران في امتلاك سلاح نووي. النقطة الأهم هو إلى أي مدى يمكن أن تقوم الصين بدور إيجابي أو دور ضاغط على المفاوض الإيراني أو على إيران لسرعة إنجاز اتفاق. إذا عدنا إلى يعني ملفات أخرى أو قضايا أخرى خلافية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، يعني أعتقد أنه الجانب الصيني مازال حريص على عدم التورط في الأزمات الدولية، نفس الأمر يصدق على الحرب الروسية الأوكرانية وقضايا أخرى عدة. الجانب الصيني مازال يتعامل بحذر مع الملفات الدولية أو الأزمات الدولية بحيث لا تتحول هذه الأزمات إلى جزء من يعني أزمات العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. الصين في رأيي تدير أو تتعامل مع هذه القضايا بحذر.
0: دكتور محمد فايز فرحات، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.

في نهاية جولتنا إليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يترأس وفد الكويت في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأوروبي لمنطقة الخليج ورئيسة مجموعة الأزمات الدولية على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في لحج. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تعلن فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية لعام 2026. جيش الاحتلال يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. موسكو وكييف تتبادلان القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة. واشنطن وبكين تتفقان على تمديد الهدنة التجارية وتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي. مستمعين الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية.

من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثكم سعود السند والمخرج أمير مختار. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: هنا الكويت، الساعة الآن 8:39.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج عباس الفهد.

نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني يواجه نظيره العراقي على استاد الأمير عبدالله الفيصل في خليج 27. الإمارات وقطر في مواجهة البحرين واليمن غدا في الجولة الثانية من خليج 27. أزرق اليد يخسر أمام اليابان في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية 2026. المنتخب الفرنسي يهزم مستضيفه التركي في دور الأمم الأوروبية. المنتخب الإسباني يحل ضيفا ثقيلا على منتخب إنجلترا في ويمبلي. كوت بيلينغهام يتوج بجائزة أفضل لاعب في المنتخب الإنجليزي للعام الثاني على التوالي.

يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم حالياً مع نظيره العراقي على استاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة خليج 27 التي تستضيفها حتى 6 أكتوبر المقبل ضمن مجموعة ذاتها. يواجه المنتخب السعودي المستضيف نظيره العماني عند 9:00 مساء على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

تقام غدا الأحد منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج بإقامة مواجهتين مهمتين في الجولة الثانية تجمع الأولى المنتخب القطري بنظيره اليمني، فيما يلتقي المنتخب الإماراتي مع شقيقه المنتخب البحريني ضمن مواجهتين يسعى خلالهما كل فريق لتعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة تأهل لدور نصف النهائي من البطولة.

خسر منتخب الكويت لكرة اليد أمام منافسي منتخب اليابان بنتيجة 32 هدفا مقابل 37 ضمن منافسات الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الآسيوية العشرين إيتشي ناغويا 2026 بدورة الألعاب الآسيوية والمقامة في اليابان. وبهذه النتيجة ودع منتخبنا الوطني منافسات البطولة.

دشن الاتحاد الكويتي للملاكمة موسمه الجديد 2026-2027 عبر انطلاق منافسات بطولة الصغار الأولى على صالة الاتحاد بصباح السالم، وتستمر منافساتها حتى 30 من سبتمبر الجاري، وتقام البطولة وسط مشاركة عدد من اللاعبين في الفئات السنية الصغيرة في أولى محطات موسم الجديد للاتحاد. وتحظى البطولة بأهمية خاصة باعتبارها من الفعاليات المخصصة لاكتشاف المواهب الواعدة في اللعبة ومنح اللاعبين الصغار فرصة الاحتكاك والمنافسة واكتساب الخبرة اللازمة في بداية مسيرتهم الرياضية.

ومن أخبارنا الخليجية، يتجه اليوناني جورجوس دونيتس مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى إجراء 5 تغييرات على القائمة الأساسية أمام عمان قياسا بمباراة الكويت في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى في خليج 27. ويدخل الصقور الأخضر لقاء عمان بملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بحثا عن النقاط 3 التي تضمن لهم العبور إلى دور النصف النهائي قبل خوض المباراة الأخيرة في المجموعة أمام العراق.

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى الأردني أدهم خادمة قيادة مواجهة قطر أمام اليمن في الجولة الثانية من بطولة خليج 27 غدا الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. كما كلفت اللجنة الحكم الكويتي عبدالله جمالي لقيادة مواجهة الإمارات أمام البحرين التي تلعب على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

حقق المنتخب الفرنسي الفوز على مستضيفي المنتخب التركي بهدف دون رد في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وانتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي في الشوط الثاني، حيث تمكن قائد الديوك وهدفهم كيليان مبابي من تسجيل هدف الفوز. وهذه هي أول مباراة يقود فيها أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان منتخب الديوك كمدرب، خلفا لديدي ديتشان المتوج مع فرنسا بلقب مونديال 2019.

وفي خبر متصل، غادر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي معسكر منتخب بلاده بعد أن اضطر للخروج من الملعب بسبب إصابة في الركبة، وذلك بعد وقت قصير من تسجيل هدف الفوز في مرمى تركيا خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وقال زيدان عن لاعب ريال مدريد أن إصابة اللاعب لا تبدو جيدة وأنه لن يخاطر بزج اللاعب في قادم المباريات بعد معاناته من تورم في الركبة، وإن الوضع ليس مشجع لذلك لن يخاطر بأي شيء. وقال الاتحاد الفرنسي للعبة أن مبابي يعاني من إصابة في وتر الركبة وإنه سيعود إلى مدريد.

وصل المنتخب الإيطالي عروضه المتراجعة وخسر أمام مستضيفه منتخب بلجيكا بهدفين دون رد في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية التي أقيمت المباراة على ملعب الأولمبيكو في عاصمة روما. ووجد المنتخب الإيطالي نفسه متأخرا بهدف أحرزه لبلجيكا ميكا جوديتس في الشوط الثاني، وأحرز دودي لوكاليبو الثاني أهداف منتخب بلجيكا، وتصدر المنتخب البلجيكي بذلك ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف أمام فرنسا التي تغلبت على مستضيفتها تركيا بهدف نظيف.

في أول ظهور له منذ تتويجه بطل العالم منذ نحو شهرين، يحل منتخب إسبانيا ضيفا على نظيره الإنجليزي في موقعة مرتقبة على ملعب ويمبلي في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية. ويخوض لويس دي لافويني المعسكر الأول لمنتخب لاروخا بعد المونديال بمعنويات مرتفعة عقب تجديد عقده مع الاتحاد الإسباني. وبعد مواجهة الأسود الثلاثة سيستضيف بطل أوروبا نظيره الكرواتي قبل أن يستقبل المنتخب التشيكي، ويعد منتخب إسبانيا أحد أنجح المنتخبات في دوري الأمم إذ بلغ النهائي في النسخ الثلاث الماضية وتوج باللقب عام 2023.

اختير جود بيلينغهام أفضل لاعب في المنتخب الإنجليزي للعام الثاني تواليا بعد موسم بارز تألق خلاله مع الأسود الثلاثة. نجم ريال مدريد البالغ من العمر 23 عاما سجل رقما قياسيا بتسجيل 7 أهداف مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2026 ليصبح الأكثر تسجيلا لمنتخب بلاده في نسخة واحدة من بطولة كبرى. وأسهم بيلينغهام في قيادة إنجلترا إلى المركز الثالث في مونديال محققا أفضل نتيجة لها في البطولة منذ تتويجها بلقب عام 1966. يشار إلى أن باختيار بيلينغهام للجائزة جاء عبر تصويت الجماهير من خلال التطبيق الرسمي للمنتخب الإنجليزي.

دخلت قضية مانشستر سيتي المالية مرحلة أكثر خطورة بعدما كشفت مصادر أن النادي أدين بخرق جميع اتهامات المالية الموجهة إليه تقريبا، فيما حذر ستيفان بورسون المستشار المالي السابق للنادي من أن العقوبة قد تصل إلى الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز. واتهمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي بارتكابه مخالفات مالية واسعة النطاق خلال فترة شهدت نجاحا متواصلا للنادي، قبل أن تنظر لجنة مستقلة في القضية التي انتهت جلساتها في عام 2024. وبحسب مصادر لصحيفة ديلي ميل، أبلغت أندية الدوري الإنجليزي بأن اللجنة المستقلة توصلت بالفعل إلى قرارها في انتظار الكشف الرسمي عنه، وسط اعتقاد بأن النتيجة تصب في مصلحة السابقة.

وفي عالم السرعة والمحركات تفوق البريطاني جورج راسل على الهولندي ماكس فيرستابن بفارق 10 من الثانية ليفوز بجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 والتي شهدت عدة حوادث على حلبة باكو. مقلصة

تنى الفريق مع زميله في مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي في صدارة بطولة العالم، وطرد فيرستابن راسل حتى خط النهاية، واقترب بما يكفي في اللفة الأخيرة لشن هجومه الأخير عند المنعطف 15، لكن البريطاني تمكن من الحفاظ على الصدارة والابتعاد عن الهولندي. وحل الفرنسي من أصل جزائري إسحاق حجاز سائق ريد بول الآخر في المركز الثالث، بينما جاء السائق من موناكو شارل لوكلير من فيراري رابعاً.

وفي خبرنا الأخير من عالم السلة الأمريكية، أعلن فريق جولدن ستيت ووريورز اليوم أنه وقع اتفاقية لتمديد عقد نجم ستيفن كاري الحائز على لقب الدوري الأمريكي للمحترفين NBA 4 مرات وجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين. وقال ووريورز إنه وفقا لسياسة الفريق لم يتم الكشف عن بنود الاتفاقية، لكن بعض التقارير الصحفية تكهنت وأشارت إلى أن التمديد تم لعامين مقبلين مقابل 116 مليون دولار مع خيار اللاعب لموسم 2028 و2029.

مستمعي الكرام، وصل معكم إلى ختام نشرتنا الرياضية. نذكركم بأبرز العناوين: منتخبنا الوطني يواجه نظيره العراقي على استاد الأمير عبدالله الفيصل في خليج 27. الإمارات وقطر في مواجهة البحرين واليمن غدا في الجولة الثانية من خليج 27. أزرق اليد يخسر أمام اليابان في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية 2026. المنتخب الإسباني يحل ضيفا ثقيلا في إنجلترا في ويمبلي. كود بيلينغهام يتوج بجائزة أفضل لاعب للمنتخب الإنجليزي للعام الثاني على التوالي. مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج عباس الفهد. في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم.
1: ومع مرور الزمن توسعت استخدامات الورق والحبر،
2: ولهذا نجد أن كثيرا من منابع الأنهار الكبيرة
0: بالمختصر
2: تبدأ في المناطق الجبلية.
0: في عالم يحيط بنا بآلاف الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت. أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا؟ يقدم لكم برنامج بالمختصر، رحلة وثائقية علمية نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع، ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة. بالمختصر، حكاية العلم من البداية إلى اليوم. برنامج بالمختصر، إعداد فهد العجمي، تقديم إسراء العسكر، بدر الولداي، تنفيذ أنفال العياف. برنامج بالمختصر، إخراج عبد الوهاب الصلاحات.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بالمختصر.
1: أهلا بكم أيها الأحباب، وننتقل في برنامجكم المختصر من معلومة جديدة إلى فائدة جديدة.
0: نأخذكم اليوم مستمعين الكرام في رحلة نتعرف من خلالها على مادة بسيطة في شكلها، لكنها رافقت الإنسان منذ آلاف السنين، وكانت يوماً من أثمن المواد وأكثرها أهمية في حياة الشعوب. حديثنا اليوم عن الملح.
2: من أبسط الأدوات إلى أعظم الابتكارات، لكل منها بداية صنعت الفارق.
0: كيف يتكون؟ ومن أين نحصل عليه؟ وكيف تحول من وسيلة لحفظ الطعام وسلعة مهمة في التجارة إلى عنصر حاضر في يومنا على موائدنا وفي صناعات كثيرة من حولنا؟
1: الملح عزيزي المستمع من أكثر المواد التي يعرفها الإنسان ويستخدمها بصورة يومية، ربما من أكثرها حضوراً في المطابخ حول العالم، حتى أصبح وجوده أمراً طبيعياً لا نتوقف غالباً للتفكير في مصدره أو الطريقة التي وصل بها إلى موائدنا.
0: لكن خلف هذه الحبيبات البيضاء الصغيرة قصة علمية وطبيعية وتاريخية طويلة تمتد لآلاف السنين. وعندما نتحدث عن الملح، ملح الطعام، فإننا نتحدث بصورة أساسية عن مركب كيميائي يسمى كلوريد الصوديوم، ويتكون من عنصري الصوديوم والكلور في صورة أيونات مرتبطة داخل تركيب بلوري منتظم.
1: والمثير للاهتمام أن الصوديوم بمفرده عنصر شديد التفاعل، والكلور في حالته العنصرية غاز ذو خصائص مختلفة تماما، لكن عندما يرتبطان كيميائيا ينتج عنهما المركب المستقر الذي نعرفه باسم ملح الطعام.
0: وهذه واحدة من الحقائق الجميلة في الكيمياء، فخصائص المركبات يمكن أن تختلف جذرياً عن خصائص العناصر التي تتكون منها. ويوجد

0: يوجد الملح في الطبيعة بكميات هائلة، وأكبر مخزون ظاهر له هو مياه البحار والمحيطات التي تحتوي على أملاح ذائبة متعددة، ويشكل كلوريد الصوديوم جزءاً كبيراً منها.
1: وإذا تذوق الإنسان قطرة صغيرة من ماء البحر سيلاحظ ملوحتها فوراً، لكن هذه الملوحة لم تظهر فجأة، وإنما ترتبط بدورة جيولوجية وكيميائية استمرت فترة زمنية طويلة جداً.
0: فمياه الأمطار تتفاعل مع الصخور والتربة، وتساعد عمليات التجوية على تحرير أيونات ومعادن مختلفة، ثم تحمل الأنهار والمياه الجارية جزءاً من هذه المواد باتجاه البحار والمحيطات.
1: وفي الوقت نفسه توجد مصادر أخرى للأيونات والأملاح مرتبطة بعمليات تحدث في القشرة الأرضية وقاع المحيطات، ومع استمرار هذه العمليات تبقى كميات ضخمة من الأملاح مذابة في مياه البحر.
0: لكن البحر ليس المصدر الوحيد للملح، فهناك رواسب ملحية ضخمة تحت سطح الأرض تكونت نتيجة لتبخر بحار وبحيرات قديمة خلال التاريخ الجيولوجي للكوكب، عندما كانت مسطحات مائية مالحة محصورة تتبخر تدريجياً، كانت المياه تختفي بينما تبقى المعادن والأملاح، ومع تكرار العملية تتكون طبقات سميكة يمكن أن تدفنها الرواسب لاحقاً. ولهذا توجد اليوم مناجم ملح بعيدة عن البحار الحالية، لأنها تمثل بقايا بيئات مائية قديمة اختفت منذ ملايين السنين.
1: وفي بعض المناطق توجد جبال وتكوينات ملحية كبيرة يمكن استخراج الملح منها، كما تستخرج معادن أخرى، وهذا يعني أن حبة الملح الموجودة في مطبخنا قد يكون مصدرها مياه بحر تبخرت حديثاً، أو رواسب جيولوجية عمرها ملايين السنين. ورغم أن المنتج النهائي يبدو بسيطاً جداً، فإن قصته قد تبدأ من المحيطات والصخور والأمطار وحركة القشرة الأرضية.
0: وتختلف طريقة إنتاج الملح باختلاف المكان والمصدر والظروف المناخية، ومن أقدم الطرق وأكثرها وضوحاً استخراج الملح من مياه البحر عن طريق التبخير، ففي المناطق التي تتميز بدرجات حرارة مرتفعة وأشعة شمس قوية ومعدلات تبخر مناسبة، يمكن إدخال مياه البحر إلى أحواض واسعة وضحلة وتركها فترة من الزمن.
1: ومع تعرض الماء للشمس والهواء تبدأ جزيئات الماء بالتبخر، بينما تزداد تركيزات الأملاح في المياه المتبقية تدريجياً. وعندما تصل الظروف إلى مستويات معينة تبدأ بعض المعادن والأملاح بالتبلور،
0: ثم تجمع بلورات الملح وتخضع لعمليات إضافية حسب الجودة والاستخدام المطلوب. وقد تبدو العملية سهلة عندما نصفها، لكنها في الإنتاج التجاري تحتاج إلى إدارة دقيقة لمستويات المياه ودرجات التركيز. وهناك طريقة أخرى تعتمد على التعدين المباشر لرواسب الملح الصخري الموجودة تحت الأرض، ففي بعض الأماكن توجد طبقات ملحية سميكة يمكن إنشاء مناجم داخلها واستخدام معدات ضخمة لتكسير الملح واستخراجه، ثم ينقل إلى مصانع لمعالجته وتنقيته وطحنه إلى الأحجام المطلوبة.
1: وهناك كذلك طريقة تعتمد على ضخ الماء إلى تكوينات ملحية تحت الأرض لإذابة الملح وتكوين محلول ملحي مركز، ثم يتم سحب هذا المحلول إلى السطح ومعالجته وتبخير الماء للحصول على بلورات الملح.
0: وتستخدم الصناعة تقنيات للتبخير متقدمة تسمح بالتحكم في حجم البلورات ونقاوتها وخصائص المنتج النهائي، ولهذا فإن الملح الذي نشتريه من المتجر ليس بالضرورة مجرد ماء بحر جف ثم وضع في كيس، بل قد يكون مر بمراحل من الاستخراج والتنقية والغسل والتجفيف والطحن والفرز وإضافة مواد مسموحة تمنع التكتل في بعض المنتجات.
1: كما توجد أنواع مختلفة من الملح بحسب مصدرها وطريقة إنتاجها وحجم حبيباتها والمعادن الموجودة معها، فنجد الملح البحري والملح الصخري وأنواعا خشنة وناعمة، وقد تختلف الألوان أحياناً بسبب وجود كميات صغيرة من معادن أو شوائب طبيعية.

0: لكن اختلاف اللون أو المصدر لا يعني بالضرورة إلى اختلاف هائل في المكون الأساسي، لأن معظم هذه المنتجات تعتمد في النهاية بصورة كبيرة على كلوريد الصوديوم، وفي كثير من الدول يضاف اليود إلى ملح الطعام ضمن برامج صحية تهدف إلى الوقاية من نقص اليود، وهو عنصر يحتاج إليه الجسم بكميات صغيرة لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية.
1: وهكذا نجد أن إنتاج الملح الحديث يجمع بين عملية طبيعية قديمة جداً وتقنيات صناعية دقيقة تبدأ بمياه البحر أو الصخور وتنتهي بحبيبات متجانسة تصل إلى ملايين المنازل والمطاعم والمصانع يومياً.
0: وقبل ظهور الثلاجات والمجمدات بقرون طويلة، كانت للملح قيمة تتجاوز بكثير دوره في تحسين مذاق الطعام، لأنه كان واحداً من أهم الأدوات التي استخدمها الإنسان لحفظ بعض الأغذية لفترة أطول. فالطعام خصوصاً اللحوم والأسماك يمكن أن يفسد نتيجة نمو الكائنات الدقيقة والتفاعلات الكيميائية والإنزيمية، وفي الأزمنة القديمة لم يكن الإنسان يمتلك وسائل التبريد الحديثة التي نستخدمها اليوم،
1: ولذلك بحثت المجتمعات عن طرق تساعد على إطالة عمر الغذاء، فظهرت وسائل مثل التجفيف والتدخين والتخمير والتمليح. وعندما يستخدم الملح بتركيزات مناسبة في حفظ بعض الأطعمة، فإنه يقلل من كمية الماء المتاح لنمو كثير من الكائنات الدقيقة، ويسحب الماء بفضل ظواهر مرتبطة بالتناضح، مما يجعل البيئة أقل ملائمة لنمو العديد منها.
0: ولهذا استخدم الملح تاريخياً في حفظ الأسماك واللحوم وبعض الخضروات والجبن وغيرها، ولم تكن هذه القدرة مجرد مسألة راحة، بل كانت مسألة بقاء في كثير من الأحيان، لأن المجتمعات تحتاج إلى تخزين الغذاء بين المواسم، كما يحتاج البحارة والمسافرون والجيوش إلى طعام يمكن حمله لمسافات طويلة دون أن يفسد بسرعة.
1: ومن هنا ارتفعت قيمة الملح وأصبح مورداً اقتصادياً واستراتيجياً. فاصل مستمعينا الكرام ونعود ونستكمل برنامج بالمختصر.
2: لكل قصة بداية، ولكل اكتشاف رحلة، ولكل حقيقة تفسير، نختصرها لكم في برنامج بالمختصر.

0: عدنا لكم من جديد مستمعنا الكرام وبرنامج بالمختصر، وما زلنا نتحدث عن الملح. قد نشأت طرق تجارية لنقله من المناطق الغنية به إلى المناطق التي تعاني من نقصه، وفرضت حكومات وسلطات مختلفة عبر التاريخ ضرائب ورسوما عليه، وسيطرت بعض القوى على مصادر إنتاجه وطرق تجارته. وفي مناطق من العالم كانت قوافل تحمل الملح عبر مسافات صحراوية طويلة، وفي بعض المناطق كانت السفن تنقله بين الموانئ، وكانت المدن القريبة من المناجم أو مناطق الإنتاج تستطيع الاستفادة اقتصادياً من هذه التجارة. والسبب واضح، فالإنسان يستطيع الاستغناء عن بعض السلع الكمالية، لكنه لا يستطيع الاستغناء عن الصوديوم والكلوريد بصورة كاملة من الناحية الحيوية. كما أن المجتمعات القديمة كانت تحتاج إلى الملح لحفظ جزءاً من غذائها، لذلك أصبح التحكم في الملح مرتبطاً أحياناً بالمال والسلطة والسياسة.
1: ومع ظهور التبريد الحديث تغيرت هذه المعادلة بدرجة كبيرة، فلم نعد نعتمد على التمليح وحده لحفظ الطعام، وأصبحت الثلاجات وسلاسل التبريد والتعليب والتجميد توفر خيارات أوسع بكثير.
0: كما تطورت وسائل استخراج الملح وإنتاجه بكميات ضخمة، فانخفضت قيمته النسبية وأصبح متاحاً بسهولة في معظم أنحاء العالم. واليوم نستطيع شراء كيس من الملح بمبلغ بسيط، لكن لو عدنا قروناً إلى الوراء سنجد أن المادة نفسها كانت أكثر تأثيراً في حركة التجارة والاقتصاد وحياة الناس مما يوحي به سعرها الحالي.
1: لا تقتصر أهمية الملح على التاريخ والصحة.

صنعة، فالصوديوم والكلوريد الموجودان فيه يؤديان وظائف أساسية داخل جسم الإنسان. يحتاج الجسم إلى الصوديوم للمساعدة في تنظيم توازن السوائل، كما يشارك في عمل الأعصاب والعضلات. وتعتمد الخلايا العصبية على حركة الأيونات عبر أغشيتها لتكوين الإشارات الكهربائية التي تسمح للجهاز العصبي بالتواصل.

0: مهمات مهمة أيضاً، ومنها المساهمة في توازن السوائل والأحماض، كما يدخل في تكوين حمض الهيدروكلوريك الموجود في المعدة والمهم لعملية الهضم.
1: وهذا يعني أن الملح ليس مجرد مادة تضيف نكهة للطعام، بل يوفر آيونات يحتاج إليها الجسم. لكن هذه الحاجة إلى الصوديوم لا تعني أن تناول كميات كبيرة منه أفضل، فالجسم يحتاج إليه ضمن حدود مناسبة، والإفراط في تناول الصوديوم يرتبط بارتفاع ضغط الدم لدى كثير من الأشخاص وزيادة مخاطر صحية على مستوى السكان.
0: ولهذا توصي الجهات الصحية بالانتباه إلى كمية الصوديوم المتناولة يومياً. والمشكلة أن الصوديوم لا يأتي فقط من الملح الذي نضيفه بأيدينا أثناء الطبخ، بل توجد كميات كبيرة منه في بعض الأغذية المصنعة والصلصات والمعلبات والوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة والوجبات السريعة وغيرها. وقد يأكل الإنسان طعاماً لا يبدو شديد الملوحة، لكنه يحتوي على كمية معتبرة من الصوديوم.
1: ولذلك أصبحت الملصقات الغذائية وسيلة مهمة لمعرفة كمية الصوديوم في المنتجات. وفي الاتجاه الآخر يمكن أن يؤدي فقد كميات كبيرة من الصوديوم في ظروف معينة إلى اضطراب في توازن الأملاح والسوائل.
0: ولذلك فإن الجسم يمتلك أنظمة دقيقة تنظم مستويات الصوديوم والماء، وتشارك الكليتان والهرمونات في هذه العملية، والكليتان تستطيعان تعديل كمية الصوديوم التي يتم الاحتفاظ بها أو التخلص منها عن طريق البول وفق احتياجات الجسم وظروفه. وعندما نتعرق نفقد كذلك الماء وبعض الأملاح، ولهذا نجد أن الصوديوم والكلوريد ضمن مكونات العرق، وهو السبب في المذاق المالح الذي قد نشعر به على الجلد بعد التعرق.
1: وفي النشاط البدني المعتاد يستطيع كثير من الناس تعويض احتياجاتهم من خلال الغذاء والسوائل المعتادة، بينما تختلف الاحتياجات في الظروف الشديدة أو الخاصة.
0: ومن هنا تظهر أهمية التوازن، فالملح عدو يجب إلغاءه تماماً من النظام الغذائي، ولا يعتبر مادة يمكن استهلاكها بلا حدود، إنما هو عنصر غذائي يحتاج إليه الإنسان بكميات مناسبة. وهذا المثال يوضح قاعدة تتكرر كثيراً في التغذية: الكمية والسياق مهمان بقدر أهمية المادة نفسها.
1: وإذا خرجنا من المطبخ سنكتشف أن معظم الملح المستخدم عالمياً لا يذهب بالضرورة إلى مائدة الطعام، لأن كلوريد الصوديوم ومشتقاته يدخلان في عدد كبير من الصناعات.
0: عزيزي المستمع، الملح مادة خام مهمة للصناعة الكيميائية، ويمكن استخدام المحاليل الملحية في عمليات تنتج مواد مثل الكلور وهيدروكسيد الصوديوم والهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي. والكلور الناتج يدخل في تصنيع مجموعة كبيرة من المنتجات والمواد الكيميائية وعمليات معالجة المياه، بينما يستخدم هيدروكسيد الصوديوم في صناعات متعددة مثل الورق والمنظفات وبعض العمليات الكيميائية.
1: وهذا يعني أن حبة الملح البسيطة يمكن أن تكون نقطة البداية لسلسلة صناعية تنتج مواد تدخل في أشياء لا تبدو مرتبطة بالملح إطلاقاً.
0: كما يستخدم الملح في بعض عمليات معالجة المياه وفي أنظمة تليين المياه التي تعتمد على التبادل الأيوني، وتستخدم أملاح للمساعدة على تجديد المواد التي تزيل بعض أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم المسببة لعسر الماء.
1: وفي البلدان الباردة يستخدم الملح بكميات كبيرة على الطرق خلال الشتاء للمساعدة على خفض درجة تجمد الماء وتقليل تكون الجليد في ظروف مناسبة. ولذلك قد تشاهد الشاحنات تنثر الملح على الشوارع قبل أو أثناء موجات الثلوج.
0: عزيزي المستمع، الفكرة هنا تعتمد على أن وجود المواد الذائبة في الماء يخفض درجات تجمده، لكن استخدام الملح على الطرق له جوانب بيئية وهندسية أيضاً، لأن الكميات الكبيرة يمكن أن تؤثر في النباتات والمياه وقد تساهم في تآكل بعض المعادن والبنية التحتية. لذلك تبحث بعض الجهات عن طرق لتحسين الاستخدام وتقليل آثاره.

0: ويستخدم الملح كذلك في صناعة الأغذية على نطاق أوسع من مجرد إضافة الطعم، فهو يؤثر على القوام والتخمير والحفظ وخصائص منتجات مثل الخبز والجبن والمخللات.
1: وأيضاً مستمعنا الكريم، في صناعة الجلود والمنسوجات وبعض العمليات الصناعية الأخرى توجد استخدامات مختلفة للأملاح، كما أن المحاليل الملحية تستخدم في المختبرات والطب بتراكيز محددة لأغراض معينة، لكن هذه المحاليل تحضر وفق معايير دقيقة ولا تعني ببساطة إذابة ملح المطبخ عشوائياً في الماء.
0: وهكذا نجد أن كلمة ملح التي ترتبط في أذهاننا بالطعام تخفي خلفها قطاعاً صناعياً ضخماً، فجزء من الاقتصاد الحديث يعتمد على الملح كمادة خام أساسية تدخل في عمليات كيميائية وصناعية متعددة.
1: ولو اختفى الملح فجأة من المصانع فلن يكون التأثير مقتصراً على تغيير مذاق الطعام، بل ستتأثر سلاسل من الإنتاج كاملة لمواد نستخدمها يومياً وتحتاج إلى الملح.
0: ومن الأسئلة التي قد تخطر في بالك عزيزي المستمع، لماذا نشعر أصلاً بأن الملح لذيذ؟ فالإنسان يمتلك مستقبلات في الفم تسمح له بإدراك مذاقات مختلفة،
1: ومن بينها الطعم المالح، وتساعد قنوات وآليات خلوية في خلايا التذوق على الاستجابة لأيونات مثل الصوديوم وإرسال إشارات إلى الجهاز العصبي. ومن المنطقي من منظور بيولوجي أن يكون لدى الكائن الحي نظام يساعده على اكتشاف مواد يحتاج إليها جسمه، لكن استجابتنا للطعم ليست مجرد عملية بسيطة، فهي تتأثر بالتركيز وببقية مكونات الطعام والعادات والثقافة والخبرة السابقة.
0: والملح لا يجعل الطعام مالحا فقط، بل يستطيع أيضا التأثير على إدراك النكهات الأخرى، ولذلك يستخدمه الطهاة بعناية لتحقيق توازن في مذاق الطعام.
1: وفي بعض الوصفات يمكن لكمية صغيرة من الملح أن تقلل الإحساس ببعض المرارة أو تساعد على إبراز نكهات معينة، ولهذا نجده في بعض الحلويات، ليس لأن الهدف أن يصبح مذاقها مالحاً بالضرورة، وإنما لأن وجود كمية مدروسة يمكن أن يؤثر في التوازن العام للنكهات، كما أن حجم بلورات الملح يمكن توزيعها وقد يؤثران في تجربة التذوق. فالملح الناعم يذوب ويتوزع بطريقة تختلف عن البلورات الخشنة التي قد تبقى على سطح الطعام وتذوب أثناء المضغ. إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج بالمختصر.
2: حين نفهم كيف بدأت الأشياء ندرك قيمتها وأثرها في حياتنا.

بعد أن تعرفنا على قصة الملح وتكوينه واستخراجاته وأهميته عبر التاريخ، نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل وموضوع جديد في برنامجكم بالمختصر. في أمان الله.

في عالم يحيط بنا بآلاف الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت. أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا؟ يقدم لكم برنامج بالمختصر، رحلة وثائقية علمية نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع، ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة. بالمختصر، حكاية العلم من البداية إلى اليوم. برنامج بالمختصر، إعداد فهد العجمي، تقديم إسراء العسكر، بدر الولداي، تنفيذ أنفال العياف. برنامج بالمختصر، إخراج عبد الوهاب الصلاحات.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبض الملاعب. إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، نحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامج نبض الملاعب. في حلقة اليوم سنتكلم عن بطولة الخليج، خليجي 27، اللي تستضيفها المملكة العربية السعودية في عروس الخليج جدة، اللي دائما تتحفنا في استضافتها المميزة لأغلب البطولات الإقليمية. في حلقة اليوم أيضا سنتكلم عن الظهور الأول لمنتخبنا الوطني أمام المنتخب السعودي الشقيق، وأيضا اللي خسرها الأزرق بهدف دون رد، وأيضا تعادل المنتخب العراقي أمام المنتخب العماني بهدف لكل منهما في المجموعة الأولى، وتخصنا المجموعة الأولى لأن منتخبنا الوطني شارك في هذه المجموعة. لكن قبل لا ندش في تفاصيل اليوم أو حلقة اليوم نروح

0: مع تقرير زميلي خالد عتيبي، ولنا عودة بعد هذا التقرير.
1: افتتح منتخبنا الوطني مشواره في بطولة الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27 بخسارة أمام نظيره السعودي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس الخليج 27. جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 عن طريق مدافع المنتخب الوطني يوسف الحقان بالخطأ في مرماه بعدما ارتطمت تسديدة مهاجم المنتخب السعودي همام الهمامي برأسه لتتحول الكرة إلى داخل شبارك حارس الأزرق سعود الحوشان. شهد اللقاء أداء حماسيا من المنتخبين، وقدم الأزرق مستويات جيدة على مدار شوطي المباراة دفاعيا وهجوميا، إذا اعتمد المدرب البرتغالي هيليو سوزا في الخط الخلفي على تشكيل مكون من عبد العزيز بن ناجي ويوسف الحقان ومعاذ الظفيري وراشد الدوسري، فيما بدأ هجوميا بالثلاثي محمد دحام وعيد الرشيدي وشبيب الخالدي. وتبادل المنتخبان الهجمات خلال الشوط الأول مع أفضلية نسبية للمنتخب السعودي الذي قاد صالح أبو شمات عددا من هجماته، في حين شكل الأزرق خطورة في أكثر من مناسبة أبرزها تسديدة محمد دحام في الدقيقة 45 التي مرت بجوار القائم الأيمن للحارس السعودي نواف العقيدي. في الشوط الثاني حاول الأزرق التقدم وتكثيف هجماته، إلا أن المنتخب السعودي استفاد من خبرته خصوصا في الخط الدفاعي ووسط الملعب، وفي الدقيقة 73 اخترق همام الهمامي دفاع الأزرق من الجهة اليمنى متجاوزا راشد الدوسري قبل أن يسدد باتجاه المرمى لترتطم الكرة برأس يوسف الحقان وتتحول إلى شباك سعود الحوشان معلنة تقدم الأخضر بهدف دون رد وخطف نقاط الثلاث لهذه المواجهة ليتصدر المجموعة الأولى بثلاث نقاط. يذكر بأن المواجهة الثانية من خلال هذه المجموعة التي جمعت ما بين منتخبي العراق وعمان انتهت بالتعادل بهدف لهدف. تقدم محمد قاسم للمنتخب العراقي، إلا أن العماني ناصر الرواحي أدرك التعادل لمنتخب سلطنة عمان.
0: عودة لكم مستمعي الكرام في حلقتنا نبض الملاعب. مثل ما قلنا وسمعنا في هذا التقرير سنسلط الضوء على الظهور الأول للأزرق، لكن قبل لا ندخل في التفاصيل يسعدني أن أستضيف في حلقتنا اليوم الكابتن إبراهيم العدواني محللنا الرياضي. مساك الله بالخير أبو عبد الله.
2: مساك الله بالنور أبو عبد الله، مسي عليك وعلى طاقم البرنامج والسادة المستمعين. مثل ما ذكرت أبو عبد الله، يوم الأربعاء شفنا الافتتاحية الجميلة اللي كانت في جدة في كأس الخليج، وما ننسى مبارك للمملكة العربية السعودية في عهدها الوطنية حكومة وشعبا على رأسه الملك سلمان بن عبد العزيز ولعهده الأمير محمد بن سلمان، والله يديم إن شاء الله الأمن والأمان على المملكة وعلى الخليج وعلى الشعوب الخليجية والعربية. وكأس الخليج أبو عبد الله أنت عارف يعني كأس الخليج تجمع الخليجيين سواء كان الإعلاميين أو الرياضيين أو المشجعين. صحيح. فبطولة حنا ككويتيين بشكل خاص نحب البطولة هذه بشكل كبير، نحن يعني خلينا نقول لنا إرث قديم في البطولة هذه. البطولة هذه هي اللي خلينا نقول علمت الشعب الكويتي كرة القدم الجيل الأول في سنة 70 و72، خاصة أول أربع بطولات تعرف حنا، فتعلق الشعب الكويتي خاصة في كرة القدم في كأس الخليج. نشوف الكل سواء كان رياضي وغير رياضي الكبار والصغار يعني ينطلون البطولة هذه. فإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله صحيح أن خسرنا أول مباراة، ولكن إن شاء الله نعوضها في المباريات القادمة
0: إن شاء الله. أكيد أبو عبد الله، يعني بطولة الخليج نسميها عرس خليجي، فيها صلة الرحم، فيها منافسة بين أشقاء، يعني فيها المحبة، المنافسة دائما داخل المستطيل الأخضر، لكن أيضا هناك مثلا منافسة بالإعلام، منافسة بين الجماهير. صحيح. شفنا إثارة وشغف جماهيري في الافتتاح والمباراة الافتتاحية، شفنا إبداع جماهير من الجماهير السعودية برفع تيفو مميز، تشجيع بأخلاق رياضية مميزة. يعني أول
2: حتى مباراة مناوشات الجماهير وشوف بالبرامج، يعني شفنا يعني مناوشات الجماهير ما قبل المباراة، حبهم تحديهم دائما، يعني 90 دقيقة هي اللي راح هي تكون منافسة بين اللاعبين والجماهير. صحيح. ولكن بعد 90 دقيقة سواء الفريق الخسران أو الفايز، الجمهور سواء فريق منتخبك خسران أو فايز تشوف
0: يبارك للآخر.
2: بالضبط، تشوف حتى المداعبات الحلوة، فهذا الأشياء متعودين عليها خاصة في كأس الخليج. أنا ممكن رأي أبو عبد الله أن الأمور هذه تفتقد في بطولات كبرى، يعني بطولات الخليج خاصة الأشياء اللي قاعد نشوفها من

0: جماهير، من الاعلاميين، من من من حتى اللاعبين والاداريين. هذه انا بوجهه نظري مو متواجده في بطولات ثانيه، فهذا اللي حببنا اكثر في بطوله الخليج، المحبه بين الجماهير، الالفه، الحماس. فهذا الشيء الصراحه اللي بوجهه نظري هو اهم واجمل ما في البطوله.
1: صح، واكيد ابو عبد الله يمكن في الكثير كانوا يحاولون يقلدون مثل هذا التجمع لكن ما نجحوا هذا النجاح. يعني اليوم احنا نتكلم عن النسخه 27، يعني في مشوار طويل لكاس الخليج، ومن نجاح إلى نجاح ومشاركة، يعني ما شفنا مشاركة تخلف عنها أي منتخب في السنوات الأخيرة. الكل يعني يرغب في نجاح هذا التجمع اللي مثل ما تفضلت فيها صلة الرحم وأيضا فيها منافسة بين أشقاء. فيعني كل هذا يعني كأس الخليج لها طابع خاص وما حد قدر ينظم مثل هذه البطولة.
0: إيه الحمد أبو عبد الله، أنت عارف بطولة الخليج بدأت من 1970، يعني تتكلم على 55 سنة ما شاء الله، يعني أكثر من نصف قرن في بطولة إقليمية مسقرة. هذا يدل على نجاح البطولة، حب الشعب الخليجي للبطولة، دعم القيادات للبطولة، أيضا الرياضيين، أيضا ولاة الأمر الله يحفظهم، هذا كله ترى دعم للبطولة. لولا الدعم ما استمرت البطولة. والشيء الثاني، شايفين حب الجماهير الخليجية لبطولة كأس الخليج، فهذا الشيء إن شاء الله أنه يدوم سنوات وسنوات، وإن شاء الله أنه يكون افضل. وامشف وحتى في مباريات اللي شفنا رئيس الاتحاد الفيفا متواجد هذا الفتره الاخيره، كان في في في في تاكيد من الفيفا على بطوله الخليج وعلى اعترافه ببطوله الخليج. انت عارف ابو عبد الله قبل ما كانت معترفه في في في الاتحاد الدولي الفيفا، ولكن شفنا مباراه الافتتاحيه كان موجود رئيس اتحاد الفيفا. فهذا الشيء يعني عطى اهميه لكاس الخليج. صحيح. وان شاء الله انه في تطور باذن الله
1: ان شاء الله. ابو عبد الله، يمكن شاهدنا الجولة الأولى والظهور الأول لمنتخبنا الوطني، وأيضا الظهور الأول للمجموعة الأولى، يعني شفنا الإثارة، شفنا الندية، شفنا الشغف الجماهيري. أيضا يعني هناك من يعني مثل مباراة منتخبنا يمكن الجزئيات الصغيرة هي اللي حسمت المباراة. مباراة منتخب العراق والمنتخب العماني، يعني يمكن تبادل الأفضلية بين الشوط الأول والشوط الثاني، الآن أصبح يعني هناك من ابتسمت للشباك وحصدت نقاط الثلاث مثل المنتخب السعودي بالمجموعة الأولى، وهناك من هز الشباك لكن لم تبتسم للنقاط، تقاسم النقاط مثل منتخب العراق والمنتخب العماني. منتخبنا الوطني الآن أمام إعادة حسابات مبكرة. روح إلى تفاصيل المباراة الأولى بين منتخبنا الوطني والمنتخب السعودي. أبو عبد الله أخوي إبراهيم العدواني، يعني شلون شاهدت دخول منتخبنا لهذه المباراة، ودخول بالتحديد مدرب المنتخب هولي سوزا؟
0: أول شيء أبو عبد الله، يعني قبل لا ندخل في تفاصيل المباراة، خل نشوف استعدادات المنتخب. المنتخب استعد في 7 سبتمبر في الذهاب إلى الدوحة، وبعد إقامة مباراة يعني ودية تجريبية مقسمة على 4 أشواط مثل ما ذكر رئيس اتحاد الشيخ أحمد اليوسف. في وجهة نظري سوزا يعني خلاص عارف المجموعة، شفناها في كأس العرب، شفنا تصريح رئيس اتحاد أحمد اليوسف أن المدرب اعترف في خطأ في تذكر بطولة كأس العرب في بدل التبديلات ال 11 كانت في أول مباراة، كان الكل أشاد في أمام منتخب مصر في أول مباراة، ولكن التبديلات اللي سواها يعني عطت يعني إن إن إن المدرب أخطأ، وذكرها الشيخ أحمد اليوسف. فسوزا مو غريب على بطولة كأس خليج، هو كان بطل في مع منتخب البحرين في صحيح. بطولة الخليج، فعارف إمكانيات لاعبين الكويت، عارف أيضا أبو عبد الله إمكانيات لاعبين الخليج الثانيين، فمو غريبة على البطولة. ولكن خلنا ندخل في الأمور الفنية. الأمور الفنية شفنا أمس التشكيلة نوعا ما أنا بوجهة نظري هي يعني هي من أفضل 11 لاعب خلينا نقول بثلاث جولات الطافت. صحيح ان ان ان, إن يعني تقريبا ان في وسط الملعب ما في انسجام بين جاسم المطر وناصر فالح والمرشد، يعني اول مره يلعبون مع بعض، ولكن بوجهه نظري ان سوزا ممكن انه بدا بال11 اللي يشوفه افضل. لو نجي حق اجواء المباراه، شيء طبيعي والكل متوقع ان المنتخب السعودي هو اللي يسيطر، اولا للارض والجمهور ابو عبد الله، ثانيا يعني خلينا نقول قوه دوري السعودي لاعبين 8 جولات، احنا عندنا في دورينا 3 جولات، زائد الاحتكاك اللي قاعد يحتكونه، زائد اللاعبين اللي كان اغلبهم لاعبين في كاس العالم قبل فتره، فكل المؤشرات لصالح المنتخب السعودي، وحنا عارفين شيء هذا. ولكن انا كانت بوجهه نظري قبل المباراه المنتخب السعودي فاقد الى اهم 3 لاعبين اللي هو سالم الدوسري وسعود عبد الحميد ومصعب الجوير اللي اثناء البطوله السبعد. بوجهه نظري ابو عبد الله الثلاثه كانوا يعطون قوه يعني مهارية وقوة للمنتخب السعودي، يعني الثلاثة هذول بالضبط عبد الله عندهم الحلول.

0: الفردية عندهم اللي شلون اللي مثل ما اللي يقدر يضيف قوة للمنتخب السعودي.
1: نعم
0: فهم افتقدوا لثلاث أهم ثلاث لاعبين على المستوى الفني في المنتخب السعودي. المجموعة اللاعبين الموجودين في المنتخب السعودي صحيح أنهم أفضل منتخبنا باللياقة، أفضل منتخبنا بالانضباط التكتيكي، أفضل منتخبنا في احتكاكهم مع اللاعبين الدوري السعودي، وإحنا عارفين الدوري السعودي من أقوى الدوريات،
1: نعم
0: ولكن بالأمور الفنية مو بعيدين عن لاعبين منتخبنا.
1: وليش هذا اللي شفناه بالشوط الأول
0: وهذا اللي
1: صح؟
0: شفناه وهذا اللي كنت متوقعه. ولكن ابو عبد الله الشوط الاول انتهى 0-0. بوجهة نظري قدر المنتخب يعني يسكر، او سوزا قدر يسكر على المنتخب السعودي
1: يحتوي خطورة المنتخب
0: بالضبط.
1: السعودي.
0: حاول في في في في في الهجمات المرتده، تحولات سريعه عن طريق محمد دحام او شبيب او عيد الرشيدي في استغلال، قدر في حتى لو تذكر في اخر كوره، يعني كره محمد دحام كانت قريبه حتى من احراز. ولكن انت الشوط الاول 0-0، بوجهة نظري هذا اللي كان يبي سوزا. بالشوط الثاني النقطة اللي غيرت شكل منتخب الكويت التغيير المبكر لعيد رشيدي. التغيير المبكر لعيد رشيدي ابو عبد الله افتقد المنتخب. يعني عيد رشيدي لاعب لو تلاحظ الشوط الاول هو الوحيد اللي كان الكرة
1: ظل
0: يعني
1: عنده شوي.
0: بالضبط، وكان يعطينا حلول نوعا ما، حلول الفردية. كانت الكرة اذا وصلت لعيد رشيدي لو تلاحظ الشوط الاول اغلب خطورتنا كانت تجي من عيد الرشيدي، كان الكره تقعد في رجله 3 4 ثواني. وانت عارف ابو عبد الله اللاعبين اذا اللاعب في 3 4 ثواني الكره في رجله، اللاعبين يرتاحون احسن
1: صحيح.
0: من على طول، يعني مثل ما تقول باص خطا او شيء ترد هجمه تحمل الدفاع. فكان عيد الرشيدي هو اللاعب الوحيد اللي كان قادر يعني يمسك النقطه هذه. التغيير اللي عمله سوزا انا برايي يعني كان مبكر. يعني انت كنت متعادل 0-0 وعيد الرشيدي مقدم مستوى جيد نوعا ما في الشوط الاول، يعني شو اللي يخليك دقيقه 55 تبدل عيد الرشيدي؟
1: يمكن مجهز بدنيا ابو عبد الله.
0: بو عبد الله يعني هذا يعني انت لا اذا اذا اذا الامور بدنيه، ترى اللاعبين كلهم بدنيه يعني مستواهم البدني متقارب لاعبين المنتخب.
1: صحيح.
0: وعيد الرشيدي يعني انا ما يعني انت تسولف على لاعب كان موجود في الدوري في المباريات السابقه. عيد الرشيدي يعني الشوط الاول شفناه بدنيا جيد، يعني اكثر لاعب استلم كوره من منتخب الكويت. فانا حتى لو تبدل كان في وجهه نظري انك ممكن توصل الدقيقه 70 ممكن. فهذا الشيء واضح، ومن التبديل اللي عمله سوزا يوسف ماجد ما قدر يعمل اللي عمله عيد رشيدي،
1: ايه صحيح.
0: فهذا اللي سبب ضغط ابو عبد الله على المدافعين.
1: افتقدنا من يمسك الكرة ابو عبد
0: بالضبط،
1: الله.
0: هذا سبب ضغط على المدافعين، وشفنا تألق الحوشان وتألق عزيز بن ناجي وتألق ايضا الحقان. بغض النظر الهدف الخطأ، هذا خطأ
1: صحيح.
0: وارد في كرة القدم، ولكن خاصة انا بوجهة نظري عزيز بن ناجي والحقان والحوشان
1: قدم مباراة
0: كانوا
1: كبيرة.
0: بنجوم المباراة،
1: صحيح.
0: تحملوا ضغط المباراة 90 دقيقة. ممكن كان يعني كان يعيب على راشد الدوسري ومعاذ يعني عدم مساندتهم للاطراف. ممكن كان هذا راي المدرب انه ما في يعني
1: انه يقعدوا
0: بالضبط
1: مناطقهم.
0: انضبط دفاعيا.
1: نعم.
0: فهذا الشيء يعني خلى شفنا راشد الدوسري ومعاذ ما كان في يعني يمكن من
1: مبادرات هجومية.
0: نهائيا، يمكن من النادر تعدوا نص
1: صحيح.
0: وسط الملعب مال المنتخب الكويتي. فهذا الشيء سبب ضغط على خاصة خط الرباعي. ولكن في وسط الملعب كنت أتمنى أن من جاسم المطر ومن ناصر فالح ومن المرشد شفناه يعني أكثر لاعب ركض من الملعب، يعني حاول يعني مثل ما تقول أبو عبد الله حاول دفاعيا استقطاع الكرة. ولكن أنا أكلمك في استحواذ اللاعبين خاصة الثلاث في وسط الملعب، ما كان في استحواذ لنا،
1: نعم.
0: ما كان في على الأقل تناقل كرات بينهم، ما كان على الاقل يعني الاستحواذ اللي يريح اللاعبين. احنا ما طالبنا في مثل ما تقول ابو عبد الله في الهجوم على المنتخب السعودي، احنا كنا نطالب بلاعب الوسط على الاقل بالاستحواذ، منها يعني منها اللاعبين ياخذون ثقه، منها المدافعين يرتاحون من الضغط اللي تسبب عليهم، ومنها انك انت حتى الخط الهجوم يعني يحاول ان
1: كل كره يستغلها باستغلال صحيح.
0: بالضبط. فهذا الشيء كان فاقدين منتخب الكويت. ولكن بشكل عام انا رايي ان الشوط الاول منتخب الكويت قدم مستوى جيد يعني على على على على امام المنتخب السعودي، امام صاحب الارض، صاحب الجمهور، صاحب المنتخب،
1: الفروقات الفنيه
0: بالضبط
1: الكبيره.
0: الطاقات الفنيه. الشوط الاول انا في رايي كان شوط، ولكن الشوط الثاني شفنا الفوارق البدنيه، شفنا التبديلات اللي ذكرناها سوز اللي عملها يعني ما جت بنتائج خلينا نقول جيده للاعبين. فطبيعي تنتهي 1-0 وان شاء الله المنتخب قادر نعوض في المباراه.
1: نعم ابو عبد الله، يمكن بالشوط الثاني يعني ظهرت خطوره المنتخب السعودي على الاطراف. استمر المنتخب على 4-3-3، المفروض يعني انا بوجهه نظري وما ادري اذا توافق او تختلف، ان نرد 4-4-2 ونغطي الخطوره
0: مساعد
1: السعوديه، واثبات على الكلام هذا
0: الهدف.
1: ان الهدف
0: صحيح.
1: بالضبط.

0: هدف كان واحد واحد على واحد.
1: صحيح.
0: بالإضافة إلى خطأ شلون كان يعني الدوسري يعني قرر إنه ينجز بطريقة غلط يعني.
1: خلاص خلى المهاجم يرتاح في
0: بالضبط يعني حتى تكنيك
1: معنى الكرة جاية من بعيد يعني كان المفروض إن راشد دوسري وقت له عدل إنه صحيح. باص طويل من الجهة المقابلة.
0: أو إنه ما ينجز يعني قط المنطقة.
1: أنت بالحالة يعني. هذه أبو عبد الله أنت غامرت. صحيح. أنت يا تحوش اللاعب يطوف. يعني ما في يعني أنت صحيح. لو مخليه مثلا مخليه يسكن الكرة بعدين تروح لا ماكو مشكله
0: صح.
1: بس انت بالطريق اللي عملته راشد دوسري خليت اللاعب خلاص من تسكيره يطوفك
0: صحيح.
1: وهذا اللي حدث فيه نعم. فانا اتفق عليك وياك ابو عبد الله صراحه كلامك صحيح يعني انت اذا انت مو مستفيد من الثلاثه اللي في وسط الملعب ولا مستفيد من الباكات بالتحولات والكونتر اتاك والهجمات اتفق وياك ابو عبد الله العب 4-4-2 وسكر على المنتخب السعودي. المنتخب السعودي في وسط الملعب ما عنده اللاعب المهاري اللي يقدر دائما المنتخب السعودي قاعد يلعب على الاطراف. شفنا حتى دخول مندش اللاعب المهاري اللي نعم. ايضا يلعب على الطرف. فانا اتفق وياك ابو عبد الله وكلامك صحيح 100%. رد العب في 4-4-2 على الاقل سكر على المنتخب السعودي خلي المساند دائما تكون 2-1 2-2 بس ما تصير واحد بواحد نفس الهدف اللي حصله او الخطا اللي عمله راشد دوسري. فهذه من الامور اللي التكتيكيه اللي طافت تتوقع على سوزا انك انت اعتمدت على 4-3-3 ولا
0: طول مباراه يعني
1: خاصه ابو عبد الله الشوط الثاني بعد خروج عيد الرشيدي 4-3-3 ضعفت بالنسبه لمنتخب الكويت حتى بالتحولات ضعفت اولا من ناحيه اللياقه البدنيه
0: صحيح.
1: وثانيا حتى ما في لاعب في وسط الملعب قدر يوصل الكره عدل لدحام او يوسف ماجد. فانا بوجهه نظري ممكن دقيقه 70 او دقيقه 65 انه يلعب في 4-4-2 يسكر على المنتخب السعودي ويطلع بنقطه بالاول والاخير حنا الربحانين. لا تنسى ان المنتخب العراقي والمنتخب العماني متعادلين فالتعادل ايضا لصالحنا. انت تلعب امام منتخب قوي فهذه النقطه اللي ذكرتها ابو عبد الله يعني برافو عليك ابو عبد الله الصراحه يعني نقطه صحيحه ونقطه كان المفروض تداركها سوزا بوقت المباراه
0: نعم.
1: ف يعني اتوقع ان طافت على النقطه هذه وهذا الشيء اللي حصل يعني هدف المنتخب السعودي جاء عن طريق الاطراف يعني
0: صحيح.
1: فالشيء هذا الصراحه طاف على الكابتن سوزا وان شاء الله انه يعوض المباراه
0: نعم الآن. ابو عبد الله بدخول احمد الضفيري يعني كنا نحتاج كل هجمه نركز فيها. يمكن في تمرير مررها باخر الوقت
1: يعني حق الحارس
0: الفكره حلوه بس مو هذا تنفيذها الصحيح. وممكن انت يعني تنفذ هذه التمريره تكون انت اصلا عندك تمريره تمريرتين ثلاث متوفره لك قبل هذه التمريره او راح توفر لك. يعني احنا التمريره نحتاجها يعني
1: خاصة
0: بطريقه صحيحه
1: خاصه ان هجماتنا يعني نقول معدوده ونادره يعني اذا وصلنا للوسط الملعب السعودي لازم اغلب شيء ما تخسر الكره بسهوله انك انت صعبه ترد مره ثانيه تهجم
0: نعم.
1: فاتوقعك يعني احمد الضفيري استعجل في الباص وشفنا حتى يعني بعد الباص اللقطه انه يعني اشر انه المفروض تقطع. انا اتوقع ان اللياقه البدنيه يعني انت كانت الكره اخر الدقائق يعني
0: صحيح.
1: اتوقع حتى اللياقه البدنيه عند اللاعبين خلاص يعني استنفذوا اللياقه البدنيه زائد ان الرطوبه العاليه في جده زائد انه يعني ابو عبد الله دائما الامور الذهنيه تسبب حتى ثقل على على على على اللاعب داخل الملعب. فهذا صحيح. كل الامور واضحه يعني كانت امس زائد ان اللياقه معدل الدوري ومعدل المباريات والامور اللي قاعد يعملها اللاعب في الدوري الكويتي فواضح الفروقات ابو عبد الله بين اللاعب السعودي واللاعب الكويتي بدنيا وليس فنيا
0: صحيح.
1: فنيا ابو عبد الله انا يعني انا قلت امس قلت المهاجمين ومنتخب الكويت محمد دحام وعيد الرشيدي ويوسف ناصر وشبيب الخالدي الاربعه خاصه المهاجمين مع حتى يوسف ماجد من افضل 4-5 لاعبين في البطوله كهجوم ابو عبد الله وحنا افضل حتى من المنتخب السعودي كهجوم ولكن في وسط الملعب في الدفاع في الباكات لا احنا نعاني ابو عبد الله ولكن في في في الحلول الهجوميه عندنا لاعبين ممتازين ومن افضل اللاعبين على مستوى الخليج
0: صحيح.
1: ولكن اي ولكن الهجوميه الامور الهجوميه اذا ما كان عندك باكات يساندون اذا ما كان عندك وسط يساندك اذا ما كان عندك يعني منظومه كامله انت ما راح تقدر 90 دقيقه ابو عبد الله كل هجمه انت تسوي حلول. انت عارفين ان الفريق يضغط عليك عارفين ان معدل اللياقه عارفين انك انت حتى مو كل مره يعني تقدر تحافظ على كورتك فاحنا الصراحه يعني انا قسمت المنتخب لقسمين، القسم الامامي قسم لاعبين ممتازين وقادرين يسوون حلول، ولكن وسط الملعب خاصه ابو عبد الله في جاب كبير بين امكانيات اللاعبين المهاجمين وبين امكانيات لاعبين الوسط، مع احترامي لهم جاب كبير ابو عبد الله، اللي والباكات ايضا اللي ما يساندون وما يعطون قوه اضافيه لخط الهجوم.

0: ما شفنا تمريرات بين خط النص، الباكات ما يطلعون، ما في تنفيذ لأي جملة تكتيكية للباك
1: بالضبط، يعني
0: مع خط الوسط أو
1: يعني احنا نشوف المباراة، نشوف المباراة أمس الكرة تجي دحام مثلا، يعني حال الإسال اللاعبين يقول دحام يلا أنت سوي شيء من عندك، تجي عند رشيدي سوي شيء من عندك. لا، كرة قدم جماعية أبو عبد الله، كرة قدم لازم الباك أوفرلاب، لازم الوسط يساند، لازم ألعب وياك الونتو، لازم أنا تعطيني صح. حتى أنا اللاعب المهاري تعطيني حلول صحيح. داخل الملعب، يعني مو أنت مو بس تعطيني الباص وتوقف، أنا في كرة كرتين راح يضغط علي الخصم، في لاعب لاعبين، مو كل كرة أنا أقدر يعني أستخلص من المدافع، ولكن أنت في حال التحرك وفي حال اللي تعطيني حلول أيضا أنا أقدر أبدع أنا كلاعب مهاجم أو كلاعب يعني وسط مهاجم. ولكن شفنا الوسط أمس ما كان في أي مساندة لخاصة لعيد الرشيدي ومحمد دحام هذا، والباكات أيضا مع عبد الله، هذا اللي سبب يعني ضعف المنتخب خاصة في الناحية الهجومية.
0: نعم أبو عبد الله، يمكن ملاحظ بالإحصائية أن في 16 كورنر للمنتخب السعودي مقابل كورنرين،
1: استحواذ 70
0: 30 تقريبا،
1: وعلى المرمى يمكن 18-3 او 2.
0: يعني انا ملاحظتي على الكورنرات ابو عبد الله، يعني لو في منتخب افضل من المنتخب السعودي في هذا كان احنا يعني نتيجه كبيره، يعني
1: ممكن تقيس ابو عبد الله، ممكن
0: ما ادري اذا ميزه لنا احنا كمدافعين منتخب يعني الكويت ولا سوء المنتخب السعودي.
1: بالضبط، يعني ممكن تقيس ابو عبد الله ان سوء المنتخب السعودي واجادتنا مثلا زيادة دفاع فيه، او انه بس مثل ما ذكرت يعني 16 ركله ركنيه، يعني هذه انت تسولف على الاقل لو منتخب ثاني يستغلها في كرتين ثلاث كرات، ولكن الحمد لله الله ستر. الظاهر المنتخب السعودي يعني ما يمتاز في في في الكرات الثابته، والدليل يعني غير الفاولات الجانبيه ابو عبد الله
0: وغير ما في اي خطوه،
1: فالمنتخب السعودي هذا دليل انه يعني نحمد الله انه ما يعني مو المنتخب اللي يستغل الكرات الثابته. يعني احنا لو مباري منتخب على 16 ومنتخب يجيد الكرات الثابتة كانت النتيجة تطلع كبيرة علينا.
0: صحيح أبو عبد الله، يمكن نطوي صفحة منتخبنا الوطني، نروح إلى يعني منافسين الأزرق في المباريات القادمة، المنتخب العراقي والمنتخب العماني. المنتخب العراقي يمكن في الشوط الأول أهدر الكثير من الفرص السهلة رغم تقدمه، لكن المنتخب العماني في الشوط الثاني كانت له الأفضلية وترجم أفضليته إلى هدف، وكان هدف التعادل. لكن بشكل عام انتهت المباراة بهدف لكل فريق أو لكل منتخب. شلون شفت هذه المباراة؟ وبعدين راح نتكلم عن يعني قوة المنتخبين بالنسبة لمنتخبنا.
1: شوف أبو عبد الله، يعني أنت عارف المنتخب العماني في آخر نسختين هو الوصيف يعني، ومنتخب العراقي يعني جاي من كأس العالم، وكان النسخة ما قبل هو البطل في خليجي 25. يعني المنتخبين بالفترة الأخيرة أبو عبد الله في بطولة الخليج يعني صراحة منتخبين متمكنين، مع إضافة لمنتخب البحرين. يعني في وجهة نظري البحرين والسعودي والعماني خلال آخر ثلاث نسخ من كأس الخليج، والدليل منتخب البحرين آخر ثلاث نسخ هو بطل في نسختين. فالمنتخب العماني والعراقي والبحريني في بطولات الخليج السابقة صراحة من أفضل المنتخبات اللي قدروا ينافسون وقدروا يحققون البطولة، أو المنتخب العماني اللي قدر يكون في نهائي السابق واللي قبله متواجد ويحصل على الوصيف. بالنسبة للمباراة أبو عبد الله، يعني شفنا المباراة، شفنا المنتخب العراقي كان هو الأفضل نوعا ما بالمباراة، قدر يحرز الهدف بدقيقة 7 عن طريق محمد غاسم. توقعنا أن منتخب العراقي يبادر أكثر، صحيح هنا كان نسبة استحواذ أفضل للمنتخب العراقي، ولكن المنتخب العماني بوجهة نظري الشوط الأول بعد خروج المنتخب العراقي في هدف، الإمكانيات كلها كانت للمنتخب العراقي بالاستحواذ صحيح. بالهجمات، فبوجهة نظري إن المنتخب العراقي ما استغل أفضليته في الشوط الأول. يعني لو مستغل أفضليته في الشوط الأول ممكن المباراة تنتهي لصالح العراق، ولكن هذا اللي عطى المنتخب العماني ثقة إنه قادر يعوض. ولو بنلاحظ المنتخب العماني يعني جاي في نقله من المدربين، يعني كان مع البرتغال الكروش خلال تصفيات كاس العالم وخلال كاس العرب، الان مع المدرب المغربي طارق السكتيوي، يعني يعني يعني تغيير واضح. وذكر المدرب طارق السكتيوي في مؤتمر صحفي قبل المباراه، ذكر قال حنا عندنا يعني عندنا لاعبين شباب، حنا راح نغير بعض الامور اللي حدثت، حنا راح نصبر على يعني ذكرها في المؤتمر الصحفي. ولكن انا بوجهه نظري يعني طارق السكتيوي يعني عبد الرحمن المشيفري لاعب نادي غاتسيه كان كان كان المفروض إنه يتواجد بالتشكيلة، وحتى ذكرت الصحف العمانية عدم استدعاء، يعني هو من لاعبين المواهب الممتازة، ولكن

0: عوض في ناصر الرواحي صاحب
1: يسجل
0: الهدف
1: هدف. نعم
0: اللي خذ احسن لاعب القادسيه تعاقد وياه. انا بوجهه نظري صفقه ممتازه للدوري الكويتي خاصه ولنادي القادسيه. امس خذ افضل لاعب في المباراه وقدر يحرز هدف التعادل للمنتخب العماني. ففي وجهه نظري يعني مباراه تعادل عادل. المنتخب العراقي ما استغل افضليته في الشوط الاول مثل ما ذكرت عبد الله، ما استغل يعني ثقته في الشوط الاول، ما استغل سوء المنتخب العماني في الشوط الاول، فهذا اللي اعطى الثقه للمنتخب العماني انه قادر يعود للمباراه هدف مو مو مو صعب، وهذا اللي حصل وقدر هدف جميل من ناصر الرواحي هدف التعادل.
1: نعم ابو عبد الله، يمكن السؤال الاخير، يعني بما ان شفنا كل المنتخبات في الجوله الاولى، هل اتضحت ملامح من سيكون المنتخبين المتاهلين في هذه المجموعه؟
0: شوف ابو عبد الله، انا حتى قبل البطوله يعني ذكرت انا ارشح منتخب الاماراتي. منتخب الاماراتي ارشحه كترشيح
1: كلقب.
0: كلقب
1: نعم.
0: منتخب، ولكن المنتخبات الثانيه بوجهه نظري بما فيهم حتى المنتخب الاماراتي، صحيح اني ارشح، ولكن المنتخبات الثانيه باستثناء نوعا ما اليمن والكويت نوعا ما كلها قريبه من اللقب.
1: نعم.
0: العماني والعراقي والبحريني والسعودي والقطري والاماراتي، السته ما تقدر تقول منو البطل. ان يعني البطوله هذه المميزه ان كل الفرق مستوياتها متقاربه ابو عبد الله، وكل الفرق يعني هي بوجهه نظري الناس تقول لا هذا دليل انه ما في، لا انا بوجهه نظري اول بطوله كاس خليج يكون منافسه رسميه بين ست فرق ابو عبد الله، ست فرق بمعنى الكلمه، ست فرق انت ما تدري منو اللي يفوز، سواء حتى صاحب الارض والجمهور اللي هو منتخب السعودي الترشيحات ما اعطتها في نسبه عاليه.
1: صحيح.
0: فانا في وجهه نظري ابو عبد الله المنتخبات يعني باستثناء خلينا نكون واقعيين وتحليل فني، باستثناء المنتخب الكويتي واليمني، المنتخبات السته ما تعطي منه الافضليه على احد. فانا بوجهه نظري المنافسه مفتوحه على على على على بطوله كاس خليج او على البطل في النسخه هذه. اما بالنسبه لمجموعتنا ابو عبد الله، شفنا المباريات في مجموعتنا، نازلت عند رأيي أنه قادر منتخب الكويت يقدم مستوى ممتاز أمام منتخب العراقي. ترشيحات أكيد يعني منتخب راد من كأس العالم، عنده ثقة أكبر، عنده لاعبين محترفين على مستوى عالي، عنده دوري أقوى من دورينا، عنده لاعبين عندهم الثقة بعد التأهل لكأس العالم، وعنده لاعبين أغلبهم محرز بطولة كأس 25 في البصرة، يعني عندهم حتى ثقة الكأس أو ثقة إحراز البطولة. فأكيد ترشيحات المنتخب العراقي، ولكن أنا بوجهة نظري أبو عبد الله إحنا قادرين يعني نقدم مستوى وقادرين حتى نفوز على المنتخب العراقي. والدليل أبو عبد الله تذكر تصفيات كأس العالم في مواجهتين مع المنتخب العراقي ما قدر المنتخب العراقي يفوز، والدليل مو بالدليل والشيء اللي بغينا نفوز على المنتخب العراقي في البصرة كنا لدقيقة 90 متقدمين 2-0 على المنتخب العراقي. فقادرين الشباب ان نقدمون مستوى، لكن مو نفس مستوى مباراة السعودية. يعني احنا نتأمل من سوز انه يعطي الحرية للباكات، يعطي الثقة للاعبين الوسط، اللاعبين من نفسهم ابو عبد الله. يعني انت حتى يعني انت المفروض تحاسب نفسك، اللاعب من نفسه انت عندك فرصة الابداع، حتى لو انك يعني حتى لو المدرب يعني يضطر انه يقول لك دافع في الامور التكتيكية، ولكن انت هم لازم تظهر بعض ما عندك امكانياتك عشان تساعد نفسك وتساعد اللاعبين داخل الملعب. فهذه بطولة اظهار النجوم لك. فانا اتمنى ابو عبد الله ان شاء الله في مباراة العراق امور الفنية مو صعبة علينا، افضل من عندنا افضل من عندنا، هذا باتفاق الكل، ولكن احنا قادرين وعلينا تجارب معاهم. وليه اخر يعني ليه اخر مواجهتين ما قدر المنتخب العراقي يفوز على المنتخب الكويتي؟ فهذا الشيء اللي يعطيك تناسب او يعطيك مثلا اريحيه ان انت قادر تفوز. بالنسبه للمنتخب العماني، منتخب العماني شفناه مو بعيد عن منتخبنا، قادر ان منتخبنا انه حتى يتفوق على المنتخب العماني. فانا اتوقع مجموعه يعني يعني يعني خلينا نقول بالضبط يعني الكل يتأهل. فأنا أرشح منتخب السعودي ممكن إنه يحسمها بالفوز على المنتخب العماني ويضمن 6 نقاط. مباراتنا مع المنتخب العراقي بإذن الله إن شاء الله إنه إنه إنه قادرين نفوز، والتعقد المجموعة ليل الجولة الأخيرة منو اللي يأخذ مركز ثاني. أنا هذا وجهة نظري وهذا اللي أتوقعه في الجولة القادمة.
1: أكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المجموعة الصعبة، يمكن أصعب من المجموعة الثانية.
0: صحيح.
1: وإن شاء الله مستمعينا إن شاء الله راح نركز في القادمة على منتخبنا أمام المنتخب العراقي ومن ثم المنتخب العماني في الجولة الأخيرة. باسمكم مستمعي الكرام أشكر محللنا الفني أخوي إبراهيم العدواني، يعني ما قصرت أبو عبد الله، يعني الأمانة استفدت من تحليلك، وضعت كل النقاط على الحروف في مواجهة منتخبنا الوطني أمام المنتخب السعودي.
0: أشكرك يا أبو عبد الله على الاستضافة، وأنت يا أبو عبد الله بعد وضعت نقطة مهمة الصراحة، اللي 4-4-2 هذه.

0: صراحة كانت يعني كانت فكرة ممتازة داخل الملعب، انه كان مفروض سوزا يقدمها، وانت ذكرتها ابو عبد الله واتفق وياك كلامك 100% في الامور الفنية، ولكن ما يفيد الندم بعد ضياع النقاط.
1: لا ان شاء الله
0: عوضها
1: الهلال الازرق ان شاء الله قادرين يعوضونها في المباراة القادمة. كل شكر لك ابو عبد الله.
0: شكرا ابو عبد الله.
1: كل شكر لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، ان شاء الله نلتقي فيكم في حلقة قادمة من برنامج نبض الملاعب، في امان الله.
2: كنتم مع برنامج نبض الملاعب.

0: إعداد خالد العتيبي.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في لحج. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تعلن فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية لعام 2026. جيش الاحتلال يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. موسكو وكييف تتبادلان القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة. واشنطن وبكين تتفقان على تمديد الهدنة التجارية وتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي. هزة أرضية متوسطة الشدة تضرب مناطق وسط إيطاليا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 12:26 ليلا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 6:13 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 34 درجة، النويصيب وجالياح 30 درجة، السالمي 28 درجة، والوفرة 32 درجة. أما درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 44، النويصيب 43 درجة، جالياح 46، السالمي والوفرة 45 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:39 بمشيئة الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: دقيقة ونصف بعد العاشر مساء في إذاعة دولة الكويت.

أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا التواصل الجديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسياتنا كل يوم سبت من الساعة 10 مساء وحتى 11 مساء. حياكم الله مستمعينا الكرام، مساءكم حب دائما ما تغيره الأيام بإذن الله، ومساءكم شوق لو ينكتب لشعر ما كفت دواوين الشعراء. مستمعينا الغالين، اشتقنا لكم بكثر ما أنتم مشتاقين لنا لهذا التواصل يوم السبت من الساعة 10 ولغاية الساعة 11.

0: ومثل ما عودناكم دائما مستمعين الكرام في برنامج أمسياتنا، ما نبي منكم إلا شيء واحد، أنكم تتركون تعب يومكم عند الباب وتدخلون وتستمعون يعني معانا. قهوتك قدامك ومزاجك حلو بإذن الله، وقلبك مستعد أنه يسمع كل ما هو جميل في برنامج أمسياتنا، لأن بعض الليالي مثل ما يقولون ما تنقاس بالساعات ولكن تنقاس بالناس اللي فيها والأصوات اللي دائما نشتاق لها وبالكلمة اللي دائما توصل للقلب من غير موعد. وهالليلة تحديدا ما بي يعني أقول لكم أهلا وسهلا، أبي أقول يا هلا بمن له في القلب مكان، ويا هلا بمن غاب لكن طيفة دائما حاضر وما غاب، ويا هلا بمن مهما أخذتنا الدنيا نرجع ونلقاها في أول يوم في سوالفنا وآخرها، ونقول مساء الخير ومساء النور ومساء السعادة ومساء الأشواق لزميلي وعراب الشعر والجميل اللي قاعد يحضر المايك خالد المحسن، مساء الورد ومساء النور ومساء السعادة.
1: مساء السعادة فايز، مسيك في الخير ومسي كل من يتابع برنامج أمسياتنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه يعني الساعة. نقول إن شاء الله نأخذكم في رحلة مختلفة مع الشعر والشعراء، ودائما نكون في صلب هذه الثقافة والأدب لكي نقدم هذه الرسالة من خلال إذاعة دولة الكويت، امتدادا لبرامج يعني كثيرة وتاريخية سجلت وجودها في إذاعة دولة الكويت. لذا جاء برنامج أمسياتنا لكي يقدم هذا النموذج المشرف لإذاعة الكويت والذي يضعها دائما في الرياضة.
0: يا سلام عليك. يعني في أمسياتنا مستمعين الكرام دائما مثل ما عودناكم نفتح فيها للذكرى باب وأيضا للشوق مكان وللكلمة الحلوة طريق. قبل أن نبدأ في برنامج أمسياتنا تقبلوا تحيات فريق عمل أمسياتنا، يحييكم من الإعداد خالد المحسن وبشاير الليل.
1: وبكل حب وجمال نصافع قلوبكم من خلال هذه الساعة الشعرية التي يقدمها فايز الرسمان وخالد المحسن.
0: وأجمل التحايا من التنسيق والمتابعة، يمسي عليكم الجميل دائما فراج السهلي.
1: من التنفيذ على الهواء الجميل المبتسم دائما، زيد الابتسامة، كل ما قلت مبتسم زيد الابتسامة، ابتسامة ابتسامة لين تكبر الابتسامة. محمد المطيري.
0: وأجمل التحايا من الهندسة الإذاعية، يمس عليكم محمد الحربي.
1: كنت عاني، تدري فايز ولا؟
0: أدري أكيد أدري، أنا ما أدري من اللي أدري يا خالد.
1: يقول كنت عاني في الغياب وكنت أفكر وإيش أسوي في الغياب اللي فضحني.
0: فضحني هذه المشكلة يعني.
1: كل ما مريت شارعك أتذكر.
0: مش تذكر يا خالد؟
1: كل شيء يمرني منك وجرحني.
0: الله
1: ليه؟
0: ليه؟
1: أنا أفتح لك مواضيعي وأسكر وأنت موضوع الحياة اللي ذبحني.
0: عقب قلبها في السيئة.
1: الله وهذه تحيات غائد هذا العمل المخرج حمد الهاجري.
2: أمسياتنا بين لحظات الوقت تأخذنا موسوعة الكلام إلى أفكار المبدعين التي جسدتها صفحات النجاح في مسيرة طموح والإنجاز المختلفة، حتى نشرع أبواب المساء ونأخذكم معنا إلى ليالي المبدعين عبر أثير أمسياتنا.

رجعنا معكم مستمعينا الكرام وبدأت الانطلاقة في برنامجهم سيارتنا، ونجدد التحية بكل تأكيد لكل من ينضم إلى إذاعة دولة الكويت، البرنامج العام وبرنامج أمسياتنا، ومثل

0: عودناكم دائما ما بين فقراتنا المتعددة والمتجددة في برنامج أمسياتنا، بداية إلى موضوع حلقتنا الرئيسي، إلى الفقرات الموجودة، ملامح يعني شاعر، إلى ضيف كريم بكل تأكيد يضيء قنديل هذه الليلة. خالد،
1: المهم في الموضوع فايز إن المخرج عارف الموسيقى اللي نحبها.
0: اي طبعا،
1: خدعتنا حماس ده.
0: حماس يحسك من داخل،
1: فهذا بحد ذاته موضوع
0: طبعا
1: لازم نسولف فيه عن الموسيقى.
0: تدري صح، تدري دائما اختيار الموسيقى معينة خالد تحفز الإنسان وتعطيه على حسب الموسيقى. يعني تجيك موسيقى مو داشة بالمود أو الموضوع اللي قاعد تتكلم فيه فحتى تشتتك يعني، بس في ارتباط وثيق
1: بين فايز كثير من المواضيع اللي تستحق أن نتحدث يعني عنها في هذه الحلقة. لذا تجد دائما المواضيع المختلفة في كل ما يلامس الناس هي مواضيعنا الأساسية في حلقة في برنامج أمسياتنا. ناخذ يعني مستمعينا إلى مواضيع نعبر من خلالها عن وجهات نظرنا وما يدور في هذا الموضوع، ويبقى الرأي الأول والأخير لمن يستمع لنا يعني يشوفها من أي زاوية عليه أن يتحدث فيها. ربما نترك هذه المواضيع هي استرجاع واستذكار، وأحيانا نجعلها وجهة نظر للآخر يعرف من خلالها ترتيب بعض الأفكار اللي تعني. لذا اليوم أنا كنت جايب موضوع، والله يا الموضوع اللي أنا جايبه
0: كبير،
1: لكن فايز قال خل موضوعك تستريح شوي، عندي موضوع
0: زين. خلنا نعرف موضوعك يمكن يندمج مع موضوعي ونسوي بينهم يعني.
1: والله كنت أنا بتحدث في الإحساس بالآخر
0: يعني. وأنا موضوعي كله إحساس أصلاً يعني.
1: زين، أنت حساس، ما نقدر نقول لك
0: زين. أوكي،
1: بين من عيونك
0: يا أخي اللي ما عنده إحساس يا خالد يعني. صراحة مو عايش على هذه الحياة.
1: طيب إيش موضوعك؟
0: أنا موضوعي يعني سمعت أغنية اليوم، وهالأغنية فتحت لي يعني باب سؤال وتساؤل يعني. خالد، الذكريات يعني التي تعود رغم الغياب.
1: جميل.
0: يعني اليوم في ذكريات معينة تفرض نفسها عليك وما تستأذن وتحضر هذه الذكريات رغم يعني عدم وجود صاحب هذه الذكريات. ومثل ما قلت لك أكثر شيء غريب بالذكريات خالد أنها ما تستأذن. يعني ممكن تكون قاعد بروحك، أمورك طيبة، يومك جميل وهادي وما ببالك أي شيء، فجأة تسمع أغنية، فجأة تمر مكان، فجأة تشم ريحة عطر معين، وإذا شخص قديم يطري في بالك بكل تفاصيل، وتقول بينك وبين نفسك، تسأل نفسك على طول شلون تذكرتها الحين، مع أنك يعني مو شايفة من زمان ولا تدري عن أموره وعن أخباره ولا متكلم معه إلى آخره. لذلك الذكريات مو شرط ترجع لنا الأشخاص اللي نبيهم يرجعون ورحلوا، أحيانا الذكريات ترجع الموقف نفسه، هالموقف اللي كان له يعني مكان كبير بينكم. لذلك يمكن تشتاق الضحكة، تشتاق السوالف يعني معينة، تشتاق الشخص يمكن تكلمه عن كل شيء حتى تفاصيلك الصغيرة خالد. هذه التفاصيل اللي تكون أجمل يعني ما يجمعك بهذا الشخص، ولكن الأيام تمشي والشخص يروح والمكان يتغير
1: وتبقى الذكريات.
0: تبقى الذكريات.
1: فايز دائما نجد أن الذكريات بشتى أنواعها مختلفة، حتى نفس اختلاف الإنسان يعني. فأحيانا نجد فايز ذكريات سعيدة في حياتنا وسعيدة، وترك يعني يكون أشخاص كانوا هم مصدر سعادة لنا في هذه الذكريات، وهناك ذكريات سيئة دائما نحاول نتجنبها لأن إذا رجعنا لها راح نتألم، وفي ذكريات إذا رحنا لها راح نبتسم. فالفرق بين الألم والابتسامة بعيد جدا. هذه الذكريات هي من تشكل يعني فينا هذه الروح دائما وهذا التفكير. علينا أن نفكر بكل شيء إيجابي في كل ذكرية جميلة، ونترك الذكريات السيئة بعيدة عنا. يعني حتى لو فقدت شخص، شوف اللحظات الجميلة اللي كانت معها، لا تروح للحظات السيئة. يعني خل في أثر، حتى لو كان الشخص هذا أخطأ في حقك وابتعد عنك وراحت، يا أخي حاول تروح مكان جمال تتذكر هذا الشخص، أو تجيب طريق بينك وبين نفسك بالشيء الجميل اللي تركه. مرات يكون يا فايز حتى لو ابتعد يكون، أو لما ترجع لك ذكرى تجد بأن يعني جميل إن علمك شيء، علمك أحيانا إن الخسارة بعض الخسارات ربح، علمك بأن الخسارة أحيانا تبعدك عن التفكير السيء وعن الإزعاج وغيره. لكن لا تحمل نفسك فوق طاقتها بأنك تتذكر كل شيء زي معه، وإذا مر عليك قلت يا أخي كان سيء وسيء. طيب ما في هذه الحياة شيء جميل؟ إذا كانت الذكريات ترى ما يصنعها يوم، تصنعها مرحلة ارتباط بالآخر. لذا هو نفس الكلام اللي بساعنا بقوله، يمكن تقول الموضوع

0: احساس وبخلي الحلقه الجايه، لكن خلني اعرض عليه ان الاحساس في الاخر يجب ان يكون بشكل ايجابي جميل، ما ترك لك من اثر وجمال يجب ان تتذكره دائما. لذا هذه الذكريات بالنسبه لي.
1: جميل.

0: الإحساس اللي كنت يعني تحسه وانت معه، يعني مشتاق لي نسخة مثلك انت بالضبط تكون موجودة بهذيك الفترة، تكون أهدى الفترة، تكون تضحك أكثر، تكون عندك أحلام يعني مختلفة، تكون حتى الحياة بالنسبة لك يعني تكون أبسط. عشان كذي الذكرى هني ما تصير مجرد شخص غايب، هني تصير الذكرى باب تفتح منه يعني على فترة كاملة من حياتك. وأنا أشوف دائما يعني بعض الذكريات ما نقدر نقول عنها حلوة أو مؤلمة بشكل كامل، الذكريات هي خليط مثل ما قلت خالد، تبتسم وانت تتذكرها وبنفس الوقت تحس بشيء يعني يعور قلبك شوي وتقول والله أيام كانت حلوة. يعني
1: يا سلام يا سلام فايز، حتى إذا كنت أبي الشخص أو اللي يشبهني وبختار الشخص اللي يشبهني دائما في هذه الحياة، يعني أي شخص أبختاره ويكون يشبهني لازم هو الشخص كذلك يرى بأني أنا أشبه، مو بس أنا أكون يعني أناني جدا أبي الناس تشابهني ولا بكون على طريقتي، لابد أن يكون توافق بيننا، لابد أن يكون العلاقات توافق. أحيانا شخص حساس وطيب في نفس الوقت، طيب محب يقوم في واجبك يحبك أكثر يعزك، بس حساس لا تجي على مناطق الحساس، ما يحب الانتقاد لا تنتقده. أنا أتكلم، خلني أروح لفايز الذكرى، كم ذكرى جميلة في حياتي وحياتك وحياة الآخر، هل نعطيها مساحة من التفكير؟ أنا دائما أشوف المواضيع أو الذكريات اللي فيها سعادة هي ما تطرح في الجلسات والحديث، لما تقول بدون لا تذكر الأشخاص أو الشخص، بس تقول كان صار هذا الموقف المرحلة الفلانية اللحظة الفلانية، هي استذكار واستعادة لهذا الشخص. حتى فايز من رحلوا عن هذه الحياة وتركوا لنا ذكريات وأثر طيب، يجب أن نستذكرهم ونستذكر كذلك يعني الأثر اللي تركوه لنا، إن كان في جمال، إن كان في موقف، إن كان في غيره، إحياء للدعوة له يعني للغائب، هذا الدعوة له بكل صدق. لذا أنا أقول أن ذكريات شيء جميل في هذه الحياة، يجب أن لا نتنازل عنها ولا نتركها، دائما نتذكر كل المواقف. مو لازم أن كل إنسان والله إنه ما يواصلني خلاص، لا، هو ترك عندي أشياء جميلة في هذه الحياة، بغيت تواصلني مرحبا ومسهلا، قبت وأقدر أسأل عنك واجب أني أبادر. أبعدتنا الظروف، أبعدتنا الأشياء أشياء يعني أكبر منا وأصعب منا، علينا أن نتذكر كل شيء جميل وندعو لمن ترك لنا كل ذكرى جميلة.
0: زين، في ربط بيننا ولا لا؟
1: أوه، ربط كان رائع صراحة.
0: يعني أنت موضوع وأنا موضوع، ولكن شعورنا كان واحد وما كنت أدري عن الموضوع.
1: يا أخي والله يعني ما أعرف الموضوع
0: ولا بلغتك، يعني
1: خلني أقول لك أنك أنت عدتني وأنا أتكلم ذكريات جميلة في حياتي، فكانت هي الموضوع الأساسي اللي كنت أنا أقوله. فيقول
0: شو يقول؟
1: يقول في بيتين، ما علموك إني أبيك أكثر من اللازم، وبيك يعز من كل المكاسب في زمان المغريات،
0: السلام.
1: حرارة أشواقي تذوب وكل ما فيني عليك، حتى لقيت إن الحكي سكر نبات الذكريات.
0: السلام. ويقول الشوق، الشوق ما له وقت يا ساكن الروح، ما دام طيفك ما يفارق خيالي، أتذكرك والقلب يشتاق وينوح ويصيح، في الأعماق يا بعد حالي كابرت شوقي، لكن الشوق مفضوح والشوق مالي في سكوته مجالي.

0: وكل أمرك الكريم ويسمح أمرك. كل ما تطري على بالك روابع وافرد همومك على سجاد صدرك، لا تضيقها وحلم الله واسع.
1: جفاك الماطر الهمال يا فلاح، وبقى بس عرقك يروي محاصيلك، شجن صوتك تبدل ونة وصياح، وغدت زفرتك تغني عن مواويلك.
2: الصبر خلى كل ملحوق مطرود، وبصبر مدام الوقت تاره وتاره، تثلم أطرافي وأنا سيف مجرود، في يوم بتعيش الحياة انتصاره.
3: نعلق أحلامه على صدر الليال، ما نال من صدر الليال للأرق، ومنقصر يدينه مع عيال الحلال، ما هو بلاقي من يشيله لا غرق.
4: أمسياتنا
5: أمسياتنا في كل مساء تجمعنا بكم أمسية، وتمنحنا الوقت لكي ننهل من عالم الجمال ما يغذي عقولنا ويجعلنا نحلق في سماء الإبداع والمبدعين من خلال أمسياتنا.

0: رجعنا معاكم مستمعينا الكرام ولا زلنا متواصلين معاكم في برنامج أمسياتنا، وبعد أن تحدثنا عن موضوع حلقتنا ذكريات التي تعود رغم الغياب والإحساس اللي يكون يعني مع هذا الغياب ومع هذه الذكريات، نصل معاكم إلى فقرتنا الأخرى وضيفنا الكريم الذي بكل تأكيد راح يضيء قنديل هذه الليلة بالأدب وأيضا بالشعر. دائما يقولون بعض الحضور يعني لا يقاس بكثرة الظهور ولكن يقاس بعمق الأثر. الليلة ضيفنا شاعر كويتي يعني صاغ من المشاعر يعني أصدقها وأيضا من الكلمات أجملها، واختار أن يتحدث بشعره قبل لسانه وأن يكون نوعا ما بعيدا عن أضواء اللقاءات. تدرون ليش؟ عشان تكون قصايدة بكل تأكيد هي الأضواء التي لا تنطفئ. يسعدنا ويشرفنا نضحب بضيفنا الكريم وشاعرنا الجميل.
1: حياكم الله فايز، يعني أنا كان ودي أني أتحدث عن هذا الشاعر يعني، فلذلك استأذنت منك أنك تحول لي الكلام.
0: شكرا لك فايز.
1: شاعر رائع وجميل، يكتب بشكل رائع ويمتلك حضور رائع كذلك من خلال القصيدة، ولكنه محب الوجود الإعلامي بالشكل أو ربما هناك ما منعه في التواجد الإعلامي، إلى أنه يعني المهم في هذا الموضوع فايز وجمال شاعريته وجمال أخلاقه وجمال حضوره وجمال يعني وجوده ويانا، أنه اختار أول محطة له في الحضور والظهور من خلال البرامج أن تكون أمسياتنا، مثل ما اخترناه بأن يكون ضيفنا. سمعنا للشعر، سمعنا الكثير وطلبنا، وهذا دورنا في برنامج أمسياتنا أن نبحث عن كل المبدعين الكويتيين. بحثنا عنه وقلنا لابد أن تكون معنا، فنشكر كذلك يعني أخوي محمد عبد الله الربيع السبيعي اللي أهدى لنا هذا المبدع والجميل يعني في جلسة، وسمعنا وقلنا لابد أن تكون معنا في هذا البرنامج. نقول مرحبا ومسهلا في إبداح بن فهد، يا مرحبا.
2: تبقى الله يسلمك. بداية أمسي عليك وعلى السادة المستمعين، وأشكرك على المقدمة اللي أكثر من رائعة.
1: تستاهل.
2: وأشكركم على الاستضافة.
1: أغل ما نقدم لك كشاعر يعني كويتي ومحسوب على الشعر الحقيقي والجميل بأن تكون يانا في هذه اللحظة وهذه الفترة من الشعر، أن تكون معنا في هذا البرنامج. بداح
2: سم
1: بداح فهد، هذا الاسم يعني موجود في السوشيال ميديا، لما تبحث بداح بن فهد بتجد تواجده وبتقرأ قصائده وبإمكانك أن تطلع على كل ما هو جديد. بداح، خلنا نأخذ يعني الشعر من جانب، ما يعني هذا الشعر لبداح اللي يعني رغم محبته ورغم كتاباته الرائعة إلى أنه يعني كأنه كان بس بيعبر عن شعوره، مو محتاج أنه يقوله للناس الآخر؟
2: والله الشعر بالنسبة لي يعني هو إحساس وفكرة وشيء جميل، يعني شغف وموهبة، ومتى ما جت الفكرة يجي الشعر معه.
1: جميل. أول حضور بداح على مستوى البرامج إن كانت تلفزيونية أو إذاعية في برنامج أمسياتنا؟
2: والله من ناحية الحضور اللي البرامج هذا أول برنامج يعني حضر فيه، وكنت يعني ودي إن تكون هاي بداية انطلاقة من هالمكان مثل ما تفضلت في مقدمة، وكلك خير وبركة اللي دعيتنا وما قصرت بهال الفكرة وهالبرنامج الطيب.
1: أتمنى يكون حافز بداح، يعني يكون هذا البرنامج حافز يعني أن تعمل على وجودك، لأنك مبدع وحس أنه فيه شيء بينك وبين الساحة، مو حب هذا التواجد أو مو حب أنه
0: مو حب الأضواء.
1: أي راح تتعبنا واجد.
2: لا بالنسبة للشاعر يعني في شاعر يعني يكون ظهوره متواصل، وفي لا والله في ناس تختار يعني هدوء استراحة بحيث انه لا جاي يكون معه فكرة او معه قصيد يشبه شعوره ويقدم اللي هو مقتنع فيه، ولكن الشعر مو ظهور واستمرار، الشعر

0: يعني تقدم شيء انه يبقى في ذاكرة متذوقين الشعر وجمهور الشعر. فلذلك يعني الوقت له دور، وإن شاء الله.
1: سمعت انك طولت في هالوقت.
0: والله ما طولت، لكن
2: انا اعرف الظروف اللي خلتني اطول يعني. بس الحين ما له عذر، خلاص.
0: لا الحين ما عندنا عذر، والوقت كفيل في هالامور ان شاء الله. ولا باذن الله ان شاء الله بنتواصل. ولكن اهني انا الشعار صراحه، لان الشعر يبي له جهد، يبي له وقت. فاهنيهم المتواصلين يعني، واللي
2: يعني ترى انت نفس اخوان اللي مسيب الخير وصديقك ناصر مناحي.
0: ايوه نعم،
2: الساعه يستاهل ابو مناحي.
0: نعم
2: يعني ابو مناحي بعد كذلك كان ما عنده رغبه في الحضور الاعلامي ولا حاب انه يتواجد في الضيافه. من ظهور ظهورين اصبح الكل يطالب بناصر مناحي.
0: والله ابو مناحي علم من اعلام الشعر،
2: يستاهل.
0: ابو مناحي صراحه قدم للشعر الكثير ومبدع، وانا والله من بدايته وانا اقول له، انا من بدايته ما نشر اول قصيده قصيدتين وانا مكتشف ان ورا الشعر هذا موهبه كبيره، واثبت وجوده، وهو يستاهل.
2: يستاهل، وانت يعني تستاهل كذلك كل خير. فايز، ودنا نبدا نسمع قصيده.
1: إيه نسمع بعدين نكمل اسئلتنا. اكيد
2: نسمع. شو بتسمعنا؟
0: والله القصيد واجد، لكن يقول

0: هذا اللقاء يحتاج له يوم يومين، ضيفوا عليه من الثواني ثواني. والله انك شي فاخر على العين، نوعيتك ما منها نوع ثاني، غايب خلي البال مدري على وين، داله ومستمتع ويسمع اغاني، داله غايب خلي البال مدري على وين، داله ومستمتع ويسمع اغاني، ولا تلفت لا من يسار ويمين، كل الجموع تشوفها شي فاني، صار العذر عندك مثل كسر روتين، نفس الفكر نفس العذر الاولاني، ما تاقف الدنيا على واحد اثنين، ما هو بشرط اللي بغيته بغاني، الظاهر ان كل ابونا مقفين، والظاهر ان كل ابونا نعاني، واللي يعاني له مراحل وتمرين، ما هو بفجأة يضبي الغواني، والظاهر ان لو كتبنا دواوين ما فات فيك القاف ولا المعاني.
1: الله عليك، صح لسانك،
2: جميل صحيح جميل فايز.
1: فهد يعني سنوات وأنت تكتب يعني الشعر، تشوف أخذت حقك إعلاميا ولا أنت مقل أصلا يعني؟
0: والله ظهور الشاعر شاعر عفوا ويعني الإعلام ما نحمل مسؤولية الإعلام، لكن الشاعر إذا غاب وإذا جاء لازم أنه يكون عنده يعني قصيد يقدمه يشبهه أو أنه يستحق أنه يقدم. على قولة الشاعر رشيد الدهام، الظهور اللي كذا بس من أجل الظهور غير كونه ما يبل الكبود يعلها. فموضوع مو بس ظهور، مثل ما أنه شيء أكبر يعني تقدم لك شيء يستاهل أنه يستمر.
1: يعني أفهم من كلامك أيضا الشاعر يحتاج إلى علاقات واسعة مع الإعلام.
0: والله الإعلام شيء مهم
1: أكثر من الشعر للتواجد،
0: والشعر مكمل للإعلام. الإعلام يوصلك للجمهور. الإعلام لكن ظهور بس مجرد يعني مجرد محتوى وظهور. أنا ما ضد الفكرة هذه، إنما لما الإعلام يوصل ويوصل الشاعر هني عاد اللي قدم الشاعر يبقى، سواء من قصيد من حضور. فلذلك هي مكملين البعض، يعني الشعر والإعلام مكملين البعض.
2: اللي عارف انك لك علاقة في الملكية الفكرية،
0: نعم،
2: وانك عملت من خلال الأمانة العامة من مجلس التعاون في الملكية الفكرية، فالمفروض انك ان اجدر انسان يحافظ على قصائده من يعني نترك

0: أسامي غيره.
1: نعم
0: صحيح. ما يحفظ حقوق.
1: صحيح.
0: فكيف تعاملت على الموضوع؟ ما خفت أن قصائدك في يوم من الأيام ما تنشر يسمع ويروح، ولقيت قصائد اسمعوها ناس وركبوا نفسها أبيات، ولقيت هذا نفس قصيدتي نفس بيتي، ليش أنا ما وثقت؟ ليش أنا ما نشرتها؟ يعني هذه الحالة اللي تخلي الشاعر دائم في صراع أني أخشى مضيع قصيدتي.
1: شوف، في الحقوق المؤلف، في الحقوق الملكية الفكرية، يوجد شيء اسمه أسبقية النشر. فأنت طالما نشرت قصيدتك هذا فخلاص هي تعتبر محفوظة يعني للشاعر نفسه، فلذلك ما فيها الأمور وما حصلت، وإن شاء الله أنها ما تحصل بعد.
0: طيب، تخاف أنها يعني ما كنت خايف أني لازم أوثقها كل قصيدة يصير عندك هاجز بالتوثيق أول شيء؟
1: والله شوف، على قولة خلف بن هدال، قالوا له قصيدك واجد، ما قال حلالي واجد اللي يبي ياخذ. يعني هي مجرد فكرة، واللي تجوز له أبد يركب عليها، واللي بياخذ شايف العافية.
2: فهد، متى الشاعر يحس أنه بحاجة إلى أن يكتب قصيدة؟
1: والله القصيدة هي تجي للشاعر
2: لحالها،
1: لحالها هذه فكرة تجي، لكن في يطلب من الشاعر في مثلا محافل أو في مواقف أو في أمور، هني يقدر يحضر قصيدة اللي يبي، قصيدة موجود. لكن في بعض الأمور تمرك فكرة، تمرك صورة، أنت ما تبيها تنسي من بالك، تثبتها بقصيدة، تثبتها بكم بيت تبقى معك، هذه إحساس شاعر. فمن هالمنطلق الشعر يجي، القصيدة تجي والفكرة تجي، ولكن الشاعر إذا عجبت الفكرة رسم وبنى عليها وكمل.
0: يعني نأخذ من كلامك، أروح للقصيدة ولا أنتظرها تجي؟ أنت في الحالتين عطيتني سبب، قلت لي إنه ننتظرها تجي.
1: والله هي تجي.
0: وأحيانا لما يطلب من محافل لازم أنا أروح له. فهل الشاعر قادر على التشكل، يعني قادر على الكتاب في كل وقت، بس القصيدة اللي تعنيه لا، يحتاجها إنها تجي في يوم؟
1: شوف، إذا طلب منه يقدر يكتب الشاعر، عنده القدرة وعنده الموهبة، لكن اللي تجي هي ترجم إحساس، ترجم شعور. يعني قد لا، يعني قد لا يقدر يوصفها بكلام، لكن يوصفها بقصيدة، وتثبت القصيدة لأن الفكرة عجبت الشاعر، لو ما عجبته ما كتب فيها قصيدة.
0: جميل. طيب، خلني أسمع نص ثاني ونرجع لمحاورنا.

0: يقول واصل طموحك، كان ودك تسوي ويصير لك شأن ومحبة وتقدير، وعشان توصل للنتيجة تقوي قلبك وتفكيرك وتفرق عن الغير. أحيان تحتاج الحياة التروي، وأحيان ودك بس مدري وش يصير. أصادق أصحابي وأبرز عدوي، لو يضمر من الشر ويبين الخير، لو وهي فبرك فالكلام يلوي، كل الكلام يروح من دون تأثير، سحابة فيها بروق ونوي، لو تعطي الأرصاد موجات تحذير، يساق منها الخير أرضي وجوي، ويسج فيها راعي البر والطير، وبشرك مرتاح وأشب ضوي، مدام في راسي عقل فيه تفكير.
1: جميل ورائع، جميل جميل إبداح. يعني إذا تحدثنا عن المتابعة، الشاعر واجب عليه أن يتابع ما يدور في ساحة الشعر، لأن الساحة تمر في مراحل انتقالية من مرحلة إلى مرحلة مختلفة. كل جيل شبابي أو جيل يظهر تجد له شكل في الشعر، وإن كان الشعر هو لا قواعد، ولكن الشكل الشعري المطروح أو الكلمات المتناولة الجديدة تجدها موجودة. هل تشوف أن اليوم أن الساحة مرت على تغيير كثير من مرحلة التقليدية إلى الحداثة إلى اليوم التواكب مع السوشيال ميديا؟
0: والله في تغيير كبير، في نقلة نوعية للشعر.

0: الحين كل واحد يعني عنده منصته اللي هو سواء في سوشيال ميديا، ما يحتاج يتعب واجد، يبي يقدم نفسه يقدم نفسه، ما حد يعني. لكن ترجع للشاعر، هو يبي ولا ما يبي، هو عنده شيء يقدمه ولا ما عنده. لكن لكن الأمور أسهل من قبل بواجد.
1: اليوم الشعر النبطي وإدخال عليه الشعر الفصحى معاه ولا ضده يا بعد؟
0: نبطي فصحى
1: الدمج هذا اللي قاعد نشوفه اليوم في بعض القصائد.
0: الشاعر بمركوز لا تخليها مثل شعر الحداثة تضرب المسحوب في عرض الهجين. والله أنا ما كتبت،
1: لا قاعد نسمع
0: بالطريقة هذه ان فصحى ونبطي تندمج، لكن تقتبس بيت بيتين توظف معنا.
1: هو الادماج الدمج بينهم
0: اي ادماج اي ما في مشكله، لكن قصيده بقصيده تندمجها انا ما سمعت ما مرت. بيت استعاره، تشبيه فكره، جناس، اقتباس ممكن.
2: يعني هي فرد عضلات من الشعراء
1: احيانا ودخيلها هذه
2: على الشعر النبطي. شوف اذا الشاعر متمكن من كتابه يعني الفصيح والشعبي فمبروك عليه، مباح لأنه يمتعنا في كيفية دمج الفصيح والشعبي مع بعض، يعطينا الصورة الخيالية، فهذا مباح للشعراء يعني، بما أني أنا زميل لهم بدافع عنهم يعني
1: طبعاً اليوم. أكيد طبعاً.
2: فهذا اللي أتمنى. بداح التابع، هل الشعراء يتشابهون اليوم؟ بكل صراحة يتشابهون في طريقة أدائهم كتابتهم للقصيدة، حتى بحور معينة تجد أن جيل يندفع على هذه البحور ويترك البحور، تلقى أكثر أغلب قصائده على هذا البحر. هل تشوف أن هذا يعني في تشابه أو شيء؟ عشان يعني أروح للسؤال الثاني.
0: السؤال الثاني تشابه بسيط جدا اللي نشوفه، أشوف كل واحد على موهبته وعلى جزالة شعره يفرق، هني يفرق بالجزالة شاعر عن الثاني، لكن تشابه صعبة يعني. طيب. أنا أشوف كل شاعر ماخذ لها سكة
2: الحالة. طيب
0: هو ما أخذها سكة لأنه هو بيبدع فيها،
2: بيملاها وبيقول أنا ودي أختلف.
0: أخي خالد الحين أنت لو تسمعني قصيدة بقولك شعرها، لأني عارف أسلوبه وعارف نهجه.
2: اللي هالحين ولا الأولين؟
0: أتكلم الحين.
2: تمام. يعني متابع الأولين جيد.
0: لا في تشابه
2: يعني متابع جيد.
0: اي متابعة.
2: انت تقول الاولين في تشابه،
0: في
2: واليوم لا فيه. ما في تشابه
0: في، لان في شعراء يتاثر بشاعر يقلد اسلوبه، يقلد مفرداته، يقلد طريقته حتى بعد.
2: في هالحين
0: لا، هالحين انا اشوف
2: ما في تقليد،
0: لان كثروا الحين الشعراء. لان الحين الساحه اثرت الساحه الشعريه، وكل له نهجه وكل له اسلوبه، ومو بنفس قبل.
2: كمية الإبداع الحين، الإبداع يعني بتكلم إذا جيت أقول والله في مبدعين وفي ناس زينين، وكل ساحة أعرف المبدعين.
0: في مجرمين مو بس مبدعين.
2: أيوة. حالياً.
0: حالياً يب الله.
2: يعني أنت تشوف إن الشعراء اليوم مبدعين بشكل مختلف عن الساحات الأخرى أو على الجانب.
0: حالياً. إيه؟ والله أنا أشوف إبداع لا حدود له. شعار ما بيذكر أحد وين سحد. تذكرك واحد يطلع لك واحد ثاني.
2: صحيح.
0: أجزء. وما فما شاء الله سواء على الكويت ولا على مستوى الخليج.
2: تابع البرامج الشعرية؟
0: اي والله تابع.
2: اللغات الشعرية، المسابقات الشعرية.
0: ما يطوفني شيء منها.
2: متابع جيد لكل ما هو في الشعر.
0: كل ما هو في الشعر.
2: طيب. تشوف إنه فرض علينا البرامج الشعرية أسلوب معين للشعر، لازم أكتب قصيدة مسابقة. ما أكتب قصيدة لي، أكتب قصيدة عشان أرضي الآخر، ما أرضي نفسي.
0: والله هذه صارت، إيه صارت في بعض البرامج تلقى الشعر مو هدف تشبيه وصور بلاغية، ولكن ينجبر لأن هذه توافق مع آراء المسابقة. قصيدة واحدة تلقى عندها بس فيها صور وفيها تشبيه وفيها، وقصيدة ثانية تلقى لا. ليش؟ هني هو عشان المسابقة مجبر.
2: لازم يكثف الصور.
0: لازم يكثف لأن في درجات وفي أمور يعطون على التقييم وفي، فيكثف هني هالجانب. بس من يطلع من المسابقة رد على طاروقه، على طاروقه اللي هو يبي.
2: ما فكرت تشارك؟
0: قبل ما فكرت. ولكن في الجانب

0: جاي الوقت إن شاء الله له دور.
1: يعني عندك نية المشاركة؟
0: والله موجود النية إن شاء الله، إن شاء الله موجودة، وإن جت مسابقات جاية بنشارك إن شاء الله.
1: تخدم الشاعر المسابقات؟
0: والله هو محفل أكثر من خدمة، هو محفل.
1: شلون؟ فسر لي لحظة، لأن بشوف في خدمة ولا بس رايحين نشارك محفل؟ يعني رايحين
0: محفل إعلامي ومنبر يضيف للشاعر، أنا أشوفه يضيف للشاعر.
1: حلو، هذا اللي نبي. يضيف للشاعر، شو يضيف له؟ شاعرية، جمهور،
0: يضيف له حضور، انتشار. يضيف له جمهور، يضيف له انتشار، يضيف له قاعدة جماهيرية يسمعونه أكثر من، يعني على مستوى أوسع، على مستوى وطن عربي مو على مستوى خليج، فلذلك أنا أشوفها تخدم.
2: طيب رأيك بالأمسيات اليوم اللي قاعد نشوفها رغم قلتها؟ يعني
0: والله ما عاد في أمسيات، ما عاد
2: لا في بالخليج في أمسيات موجودة رغم قلتها، قاعد أتكلم
0: حيل قلت. وأنا والله ودي إنها
1: شوف الكويت، الكويت يمكن قلت لأن خارج برا موجودة. يعني الحين ما شاء الله الوطن اليوم الوطني السعودي اللي مبارك لهم ونهنيهم في هذا اليوم الوطني العظيم، نتمنى لهم كل التوفيق والخير. إلى أن نشوف في كل محافظة من محافظات المملكة العربية السعودية قامت أمسية شعرية، توصلنا إعلاناتها، يرسلوا لنا الشعراء إعلاناتها، نشوف بتويتر إعلان مشاركتي مشاركتي مشاركتي، فنشوف انتشار عام للأمسيات في المملكة. كذلك في سلطنة عمان نشوف كثير من الأمسيات موجودة، ونشوف كذلك في البحرين يعني نشاط جيد، في الإمارات ما شاء الله أسبوعيا أمسية، في مهرجان الشارجة نشوف أن كل أربعة في أمسية غير مهرجان الشارجة، نشوف في أبوظبي، نشوف في كل مكان متواجد، نشوف في قطر في مسابقة مثلا نتكلم عن اللي هو مسابقتهم، مسابقة قطر، كذلك نشوف مسابقة شعر مليون الراية، في أنشطة الكويت يمكن تكون برامج اللي نشيطة أكثر. فمثل هذه الأمسيات ايش تعطي دافع؟ خلنا ناخذ سؤال فايز بطريقة، ايش تعطي الدافع؟ يعني الشعر ينشر يكتب قصيدته موجودة، يعني لما يجلس على منبر يقدر يسجلها فيديو سناب ولا غيره وينشره، لكن لما يواجه الجمهور هل يختلف الشاعر، تختلف عليه الأجواء في الأمسية؟
0: أول شيء أنا يعني على مستوى محلي قلت أمسيات عندنا حيل، وعلى مستوى الخليج نعم كلامك صحيح موجودة، بس أنا كنت إني أقصد أن الكويت ما شبه أنها يعني قليلة جدا جدا انها تخدم الشاعر. ما في منبر ما يخدم الشاعر، اذا انت شاعر تقدم شيء زين ما في منبر ما يخدمك،
1: صحيح،
0: هو ايجابي لك مو سلبي، لكن مو بكثره. انت تعرف متى
1: تظهر،
0: تعرف متى
1: تختفي، تختفي. او تغيب،
0: نعم، بعض بعض بعض الاختفاء صحي احتراما للشعر، يعني عشان انه ما يستهلك حيل، يعني او انه ما عندك شيء تقدمه، لذلك الشاعر يعرف يقيسه، بس انها تضيف اي بلا تضيف.
1: شاعر اللي حصل له منبر امسيه ويعيد قصايده، كل منبر يعيد قصايده، كل منبر يعيد قصايده، هل تشوف انه ما عنده جديد او بس اسم؟
0: لا، الشاعر ترى قدرات، من شاعر لشاعر يختلف. واحد يعني والله يكتب قصايده واجد وعنده الهام فكري وعندها ملكه فكريه وعنده، لكن وفي بعضهم على قده، لكن ما يمنع يعني ان الساحة تزخر في المبدعين موجودين كثار.
2: طيب، طيب قبل لا نسمع قصيدة، بس انا عندي سؤال وصلني، مسي عليك خالد وضيفنا الكريم ناصر العنزي، مسي عليكم
1: ضيفكم
2: الكريم. يقول سؤالي للضيف، هل دخول بعض الكلمات الأجنبية في الشعر العربي تضيف للقصيدة ام لا؟
0: والله هذه حداثة، وحاليا ما أتوقع أنها بتضيف، الجاي الله أعلم فيه، لكن ما هو شعر عربي،
1: يعني شوف إنه فرد عضلات،
2: هو يقصد بعض الكلمات الأجنبية اللي إحنا نقولها ولكن أصلها أجنبي.
0: فهمت، يعني
2: هو استشهد بقصيدة قبل شيء، قلت في بداية قصيدتك في قلت كلمة أفبرك أو بفبرك،
0: لوه يفبرك الكلام ويلوي،
2: أيوة.
0: يفبرك،
2: أيوة، فيقول كلمة مفبرك هذه تعتبر مصطلح أجنبي،
0: لا عربي،
2: هو يقول كاتب أصلها أجنبي. المهم أيا كان، خلنا على
1: يمكن عربي تكون يألف
0: هو قصد اللغة الثالثة يعني المزيج،
1: هو يقصد أنه مثلا جبت أنت كلمة مو عربية

0: الأصل، يعني يبي كل الشعر عربي أصلي. هذا أتوقع أن التطور اللي يعيش العالم ويعيش الشعر، الشعرات ترى جزء من العالم، يعني طلعونا برا هذا العالم، خلونا في العالم ترى.
1: بس هذا اللي صار قوة قوة ملاحظة. إيه
2: مستمع يقول قاعد أسمعكم أنا.
0: لا ناصر، ناصر ترى
2: دائم. أي والله
0: ناصر جميل، يعني واحد الناس اللي يعني ناخذ حتى أسئلتهم تكون لها قيمة لها وقع دائم. مشارك الضيف إذا شاف الضيف يعني عجب في الضيف وطرح الضيف، ناصر يدخل ويعطينا من يغذينا يعني في الأسئلة للضيف.
1: بس يفبرك الفبرك، الفبرك كلام، تفبرك موضوع.
0: بس هي عربية؟
1: عربية.
2: هو متأكد انها اجنبية، ما ادري، هي اعتقد انها اجنبية.
1: نعربها معي.
2: نعربها.
0: طيب ايش تسمعنا؟

0: يقول خوه عرفناها ولا ابغي تفاصيل، لا تسد لازمها ولا هي توفي. اي والله نسدي مزاحم رياجيل، الينا بلغها مرادي وشفي. مزاحم يطيب الرجال المشاكيل، اللي يناسب كفهم مد كفي، واللي تردى في عيون الحلاحيل لا نيب لا صفها ولا هوب صفي. عين تخيل من السحاب الهماليل، وعين على كسب المراجل ترفي، عين على كسب المراجل ترفي. وصدورنا عند النشامة مداهيل، ونسف عشرات المواقيف سفي. يا صاحبي ما عاد فيها مقابيل، المقبلة شطبتها من ملفي، نقلت الهرجة ونطحت القيل، ونشفت زولي تحترق بالتحفي. دامه على الفرقة يبي يسرج الخيل، خله على وجهه يروح ويقفي.
1: جميل يعني هذه فيها غساوة شو؟
0: والله مرات تحتاج
1: انك توصل الرسائل.
0: ايه تحتاج. طيب
1: يعني
0: يبي لها شوي.
1: خلنا هل معين لا زال الشعر عشان هل لا زال الشعر رسالة؟ هل لا زال رسالة الشعر؟ يعني الشاعر يوصل رسائل من خلال قصائد، أو إنه يكتب ما يناسبه بس؟ هل في موقف يؤثر بالشاعر عشان يكتب؟
0: أكيد. هو موقف سواء فرح ولا حزن يجبر الشاعر يكتب فيه.
1: يكتب حسب الموقف.
0: حسب الموقف نعم. سواء طيب. حزن ولا فرح.
1: أنا شفت إنه يعني بدينا ثلاث قصائد سمعنا كلها فيها اجتماعية.
0: نعم.
1: يعني وكأنك بعيد عن الغزل، أو أحد محذرك لا تقول غزل.
0: والله
2: لاحظت انت
0: انا تونا بغيت انا الشيء الاجتماعي والله واجد، لو بتخليني راحت يمكن ما عاد اقول غزل كلش بس
1: لا يعني انا اقول لنا ليش الشاعر يعني اليوم صار الجو العام مو بس بداح فهد، الجو العام صار كله اجتماعي وكله يعني اخوه وكله يعني صار في صخب
0: شوي. والله هي ترى هي مجرد نصيحه يعني يعني للفائده. أنا أوجه كلام هذا لنفسي أول شيء طبعاً كاجتماعياً، سمعت نصيحة قصيدة فيها نصيحة تستفيد منها أنت يا سواء أنت طبعاً ببداية أنت إنسان قبل تكون شاعر. فالقصائد الاجتماعية أنا أشوف أنها يعني مطلوبة جانب من جوانب الشعر، حالة حال الغزل، حالة حال المدح، حالة حال الرثاء، فمن جوانب الشعر تعتبر. فأنا الجانب هذا يعني متوالفين أنا وياها شوي.
1: ميولكم.
0: نعم.
2: طبعا لك تحية من فانكوفر من كندا مستمعتنا.
0: كندا وصلنا كندا.
2: وصلنا كندا من فانكوفر من الأستاذة سمر. مثل ما قلت خالد قبل شوي أنت على جبنا على طار الغزل تقول ما سمعت قصيدة غزلية.
0: تبي غزل؟
2: أي نعم هذا طلب لك.
0: خالد خالد أنا أعرف القصيدة اللي أبيها خالد. مرتع صبايا.
1: نعم نبيها نبي نسمعها. شوف كل يوم من اليوم
0: يقول

مرتع صباي القلب لك بيت ومحل نديمة الخفاق وما هو حوى أنت زمان الحين واللي قد رحل من وين ما وجهت وجهك لضوى من قلدك ما يقدرك لو انتحل تشكيلتك صعبة وشخصيتك دوى مزينة ما زينك خط الكحل.

0: عذوبتك قد عذبت شعب الهوى ومتغيرة، وصلك طغى، خصلك نحل، والمستوى عالي وفوق المستوى.
1: سلام سلام، صح لسانك،
2: جميل ورائع. يعني لو بعد سمعنا غزل بنكون بعد أكثر، يعني لأنه ليل
1: ترى يجوز الغزل. أنا وخالد
0: براد ليل وملامح وجهك الفكرة
2: حلو،
0: أختار لي شيء وشيء ما أقدر أختاره.
2: حلو. طيب بداح، يعني دائما ما تحب أو مو مع المدرسة القصايد الطويلة، أشوف القصايد أنت توقفها عند 10 بيات، يعني 12 بيت انطارت ترجع لسبعة ستة. فهل إحنا اليوم زمن الاختصار أصبح هذا القصيد المرغوب، أو هذه كتاباتك من البداية قبل لا يجينا عالم السوشيال ميديا؟
0: لا، وشوف من ناحية القصيدة طولها وقصرها والعالم، أنا يعني وجهة نظر شخصية، الحين خلاص العالم عصر السرعة، يشوف مقطع طولت عليه بغير، فأنت بتوصل، تبي تنشر قصيدك وتبي العالم تسمعك، والقصيد ترى شغف وهوى وما ودك تغث الناس، لكن ما يمنع بجدان قصايده واجد 7-8 هو الأول على الساحة. بس إنه لسات الأبيات يعني خير من طوالها قصارها وفيها فايدة عادي، ولا طالت بعد عادي. ولكن القصايد اللي أشوف إنها طول أكثرها في المدح وفي المحافل وفي المنابر اللي فيها أو وطنية،
2: يعني عندك المهم إن توصل فكرة،
0: توصل فكرتك
2: طويلة قصيرة. إذا عندك فكرة تستاهل إنها تكون طويلة متعنا عندك فكرة يعني تقدر تختصرها بأبيات، شكرا لك، عطنا المختصر وخلصنا، يعني يا متعنا يا خلصنا.
0: والله أنت شفت الحين الوقت الحالي، تشوف المقاطع أكثر اللي تمرك ولا القصائد اللي تمرك، ما يمنع قصيدة الطول، لكن عصر السرعة مثل ما قلت لك، والناس
2: مع البيتين اللي تطرح في تويتر كل يوم،
0: إيه هاي البيتين اللي يقول أزرع من الطيب لين تربع الواحة، لا تعاتب النفس حاضرها وماضيها، لو أن الأخطاء نمسحها بمساحة ارتاح منها الضمير وطاب رأيها.
2: يا سلام يا سلام يا سلام، جميل إبداع. إيش تبي تسمعنا قبل أن ختم؟ يعني إحنا داشرين على دقيقتين ونخلص البرنامج، فنبي نسمع نص أخير قبل أن ختم.
0: النفس طابت من سهوم الملذات، لو تعطي الدنيا دبل ما تمنى، ولا موعد بكرة ولا موعد فات، يروح عنا من بغي يروحه عنا، علاقة ما هي على فعل وثبات، إن جات منا لأصبح الصبح منا، واللي ما يقوى للحمول الثقيلات، ما هو بحاصل ما بغاه وتمنى، تكبر علاقات وتصغر علاقات، وحنا حدانا لدبر الوقت، حنا لنا على رؤوس المشاريف وقفات، لا كلحت في وجه من هو زبنا، ينعم ونقدم في كبار المهمات، المثلها نبقى ونفنى وكنا، ما عاد يغرينا كثير التلفات، لا صار يغرينا صعوطة المجنة، ويلي انتقاداتك عليها انتقادات، ارتاح تدري كثرته ما شحنا، تطايرك بالذات يضعيف الذات من وقع صاطيبك وفي وضعك إنا.
1: الله يسلمك وصح لسانك، وشكرا لك على حضورك، يمكن الوقت بدأ يداهمنا، شكرا لك على تلبية الدعوة وأول ظهور لك إعلامي من خلال برنامج أمسياتنا، وتوعدنا إن شاء الله يعني في حلقات وبرامج سابقة لاحقة إن شاء الله تكون ضيف معنا بإذن الله.
0: الله يطول عمرك، وشكر موصول لكم أخوي فايز، موصول أخوي خالد، أنت اليوم ما قصرتوا، وشكركم على الاستضافة، وإن شاء الله المقبلات كلها خير
2: إن شاء الله. سعدنا في وجودك ويانا في برنامج أمسيات، وهذا برنامجك، وأنا
0: أتشرف
2: في كل وقت، واليوم مليت حلقتنا في الكلام الطيب والشعر. لا ما جيت في كسور،
0: الله يطول عمرك،
2: جميل وراء اليوم، مكسب لنا وجودك أبدا.
0: الله يسلمك.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام، يعني وصلنا معاكم إلى سكون نسائم الشعر من خلال برنامج أمسياتنا، وتسدل الأستار على هذه الحلقة من أمسياتنا، على أن يتجدد اللقاء بإذن الله في يوم السبت القادم في نفس التوقيت من الساعة 10 إلى غاية الساعة 11. لقناكم بحب ونودعكم بكل تأكيد بكل هذا الحب،
2: حتى ذلك الموعد نكون معكم ومع مواضيع مختلفة وضيوف مختلفين، شعراء مبدعين، وكذلك رسائل الشعر المختلفة في

0: حلقة قادمة تكون يوم السبت إن شاء الله
1: بإذن الله
0: الساعة 10
1: 10
0: نقول يا مرحبا ونجدد الترحيب في يوم بذلك حتى ذلك الحين. الحين أتمنى بأن تغضوا أجمل اللغات
1: والمخرج حمد الهاجري ومع السلامة.
0: مع السلامة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: الحادية عشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في لحج. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تعلن فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية لعام 2026. جيش الاحتلال يجدد غاراته وقصفه المدفعية على مناطق في جنوب لبنان. موسكو وكييف تتبادلان القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة. واشنطن وبكين تتفقان على تمديد الهدنة التجارية وتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي. هزة أرضية متوسطة الشدة تضرب مناطق وسط إيطاليا. نهاية الموجز في أمان الله.
2: حين تنبض القلوب بحب الوطن ويعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم ميدان ديوان.

من ميدان المحاورة إلى ديوان القصيد، نمشي مع البيت الموزون وجزالة المعنى، والقافية اللي لها روح وطواريق فيها الفتل والنقب، ونعيش مع شعر توارثته الأجيال وبقى شاهد على أصالة أهل الشعر ومحبة الناس له.

ميدان ديوان، برنامج يجمع شعر المحاورة والشعر النبطي، يأخذكم في جولة بين نوادر المحاورات ومختارات من أعذب القصيد، ولقاءات مع شعراء تركوا بصمتهم في الساحة الشعرية، إلى جانب مشاركات شعرية تعكس استمرار هذا الموروث وحضور بين أبناء شبه الجزيرة العربية.

ميدان ديوان من إعداد محمد القحطاني، تقديم وليد الدلح، أحمد العرادة، تنفيذ مشعل العتيبي. ميدان ديوان للمخرج يوسف الغريب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا فيكم اخواني المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ميدان وديوان. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الساحة الشعبية بشقيها القلطة والنظم. نتشرف في هذه الحلقة باستضافة الشاعر فهد الهيفي من شعراء الكويت الشباب. نرحب فيك يا ابو خليفة.
1: الله يسلمك، طول بعمرك يا ابو عبد الله الغالي.
0: الله يحفظك ويشوفك. طبعا الشباب هذه ابو خليفه في اخذ وعطى شويه. الله يحفظكم ابو خليفه. لو نسالك بدايه عن الساحه الشعريه بالكويت، بالذات القلطه.
1: اول شيء مشكورين على الاستضافه يا ابو

0: الله جزاك الله ألف خير، وعسانا نطلع بلقاء جميل، وأنا متأكد دام أنك أنت المحاور إن
1: الله
0: شاء الله أن بنطلع بلقاء جميل.
1: الله يحفظك ويسلمك، هذا شرف لنا يا أبو خليفة أن نستضيف مثالك من الشعراء اللي أثبت وجودهم.
0: طول بعمرك
1: أبو خليفة، بما أنك شاعر قلطة، أولا نبي نتكلم عن الساحة الكويتية، إيش رأيك فيها؟
0: والله أنا أشوفها إن شاء الله أنها واعدة،
1: الله.
0: في يعني نجوم طالعين جدد من الشباب، وبدت ترجع الأصل، يعني الكويت حنا ككويتيين نقول أصل القلطة بالكويت،
1: الله.
0: وأهل الحجاز يقولون أصل القلطة بالحجاز، حقهم وحقنا، هم حقهم يقولون إن أصلها في الحجاز وحنا لنا حق نقول إن أصلها بالكويت، فلا طالما الكويت ولادة بالقلطة وغيرها، شعر وغير الشعر.
1: سلام.
0: فبإذن الله إنها على السكة الصحيحة.
1: سلام.
0: وأنا متفائل بإذن الله إن قادم الأيام راح تكون ساحة القلطة بالكويت ساحة غنية شعر وإبداع ورجولة إن شاء الله.
1: الله وأدب. هذا أبو خليفة الصح، هذه البعض يسولف يقول مثلا منطلقها من الحجاز، منطلقها من الكويت، بغض النظر أصل المحاورة موجود من زمان، يعني من العصور الجاهلية، يعني
0: فرزدق وجرير،
1: اي نعم، وتقريبا هي كأنها قريبة من النقائض وقريبة كذلك منها، لكن تطورت مع الأيام، وهذا أي شيء يبدأ يتطور مع الأيام. قبل مثل ما كنا نسمع كان على بيت بيت، وكان مثلا كان يجتمعون عند الحكام يلعبون القلطة، وكان حتى بالسوق، بعدين أدخلت مثلا بالأعراس وأدخلت بالاحتفالات الرسمية، ودعموها الحكام فازدهرت، وكذلك الشعراء أنفسهم طوروا. أبو خليفة، مقومات شعر المحاورة.
0: والله أول شيء يكون مؤدب بصراحة.
1: يا سلام.
0: أنا أشوف أن الأدب قبل كل شيء، أول شيء يكون مؤدب يحترم السامع والمشاهد، لأن اليوم يعني يمكن قبل المحاورات كانت تسجل، وممكن أن الفيديو يعني ما يطلع نهائيا إلا لأهل الحفل، ويمكن حتى أهل الحفل يضيعون هالفيديو، لكن اليوم ما شاء الله مع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي السريع ينتشر بشكل مطلق، فيجب على الشاعر أول شيء يحافظ اسمه،
1: يا سلام،
0: ويحافظ أهل اللي وراه،
1: يا سلام،
0: ويحافظ على مسامع الناس من كلمات تجرح،
1: يا سلام،
0: هذا أول شيء قبل إبداعه وقبل أنه يكون رجال محترم،
1: يا سلام.
0: ثاني شيء يجب أن يكون فطين، مو شرط أن الفطنة هذه تكون بمجال سيء، لكن يمكن الشاعر اللي قدامك يتناول موضوع معين، يجب عليك أنك تفهم هذا الموضوع وتجاريه فيه،
1: يا سلام.
0: قد يكون موضوع اجتماعي، قد يكون الناس
1: مواضيع متعددة والمعاني كثيرة.
0: نعم، مع الأسف أبو عبد الله، أنا ودي بس أطلع شوي من السؤال هذا.
1: أطلع على كيفك، أطلع وادخل على كيفك.
0: جزاك الله خير. الناس هالأيام لما يشوفون شاعر محاورة أو شاعر قلطة يعتقدون أن هذا دائم سيء نية.
1: الله.
0: دائم. هذا والله غير صحيح. القلطة يمكن مرت بمرحلة.
1: يمكن يخافون أبو خليفة من التورية، لأن مرات يستخدمونها بعض.
0: والتورية مو شرط تكون سيئة.
1: أي.
0: التورية قد
1: صحيح.
0: تكون عن موضوع اجتماعي، موضوع
1: أيًا
0: كان، أيًا كان. صحيح. موضوع مثل المواضيع اللي نتداولها بدواويننا ومجالسنا.
1: نعم.
0: لكن القلطة مرت بحقبة، وهي الأشهر، ومع الأسف ظلمت ماضيها ولا زالت تظلم حاضرها.
1: الله.
0: وهذه الحقبة هي الأكثر انتشارًا لليوم، لو ندخل اليوتيوب ولا غيره يمكن هي أكثر مشاهدات.
1: نعم.
0: وهذه ما تمت تبصله، يمكن انها جزء من مواضيع القلطه، ما ننكرها.
1: صحيح.
0: ان الناس تتفاخر بنسابها ولا غيره، ولا يتفاخر على خصمه باي مجال كان. نعم، اسلوب موجود لكن ما هو اساسي.
1: قديم هذا عفى عنه الزمن، الان ابو خليفه وانت اعلم، مثل ما قلت يعني الان المعاني متعدده، وكذلك الظواهر الاجتماعيه وغيرها، بالذات اذا اخذناها كسبيل معالجه.
0: نعم.
1: وكذلك نفسه سعة الشاعر نفسه.
0: نعم.
1: لأن انتهت الأمور هذه، وحنا كلنا ببلد واحد.
0: أكيد.
1: وكذلك كلنا الشعراء الآن كلهم جيران وكلهم ربع.
0: طبيعي.
1: والحمد لله تطور يعني. وكذلك قلت نقطة أبو خليفة من النقاط المهمة، إن الآن صارت دولية المحاورة.
0: نعم.
1: قلطة صارت دولية، أنت يعني بالسعودية، بمكة، بأي مكان، بالإمارات، بقطر، بالبحرين، أنت تسمعها بالسوشيال ميديا
0: ثلاث ساعات
1: مباشر.
0: نعم، هو مباشر، صحيح.

0: غريبه وشيء يعني
1: صحيح.
0: فالواحد يحذر. انا اذكر كنت اتابع احد الشعراء يعني هذه سبحان الله من العجيب ومن التطور اللي حاصل.
1: نعم.
0: يقول بيته انا اسمع وانا بيني وبينه الاف الكيلومترات.
1: نعم.
0: يعني فهذه مسؤوليه. نعم. هذه مسؤوليه.
1: أكيد. مسؤوليه والواحد يعني يمثل تربيته هذا بصراحه. مو بس بالشعر بشكل عام يعني. صح. والشعر بالعكس الشعر يسمى ادب. فانت يجب على الشاعر ان يكون مؤدب قبل كل شيء.
0: صحيح.
1: هذا نرجع الحين على سؤالنا.
0: صدقت. والشعر فعلا من الادب
1: ويجب ان يكون مؤدب. الله. يجب ان يكون فطين ويجب ان يملا بيته يعني بيت يرضي الناس معنى وشعر. هو بالنهايه شعر يجب ان يكون فيه ابداع فيه لمسات الشاعر. ما يعني هي مثلا لو نتناول المعنى بس ونقعد نجاري بعض يمكن ما نطلع ببيات حلوه تخلد. اليوم لما نذكر البيوت الخالدة يمكن أنا وياك ما ندري شنو معناها ما عشناها.
0: صحيح.
1: ولا صحيح. ندري عنها لأن تدري يعني أبو عبد الله المعنى مرتبط بالزمن. إذا أنت مو عايش بالزمن. صحيح. ما تدري هذول شنو قاعد يقولون.
0: صحيح. نعم. لكن يبقى البيت
1: يبقى البيت
0: يبقى حكمته.
1: نعم نعم. فيجب أن يتعب الشاعر على جودة البيت جودة صحيح. البيت والمعنى وقبل هذا كله أدبه للشاعر الخاص وللجمهور للمستمعين بشكل عام.
0: يا سلام عليك أبو خليفة فعلا كلام جميل. لكن قبل هذا يا أبو خليفة شنو الجلطة؟ يعني أخواننا المستمعين الحين يقول لك شنو الجلطة هذه؟
1: الجلطة شعراء.
0: يا سلام.
1: سواء اثنين أو أربعة لأن مرات تصير بعد رباعي.
0: رباعي.
1: لكن غالبا يكون شاعرين.
0: صحيح.
1: وصفين.
0: يا سلام.
1: وجمهور. الجمهور عاد بالشاشات ولا حضور.
0: يا سلام.
1: وهي فتل ونقد.
0: يا سلام.
1: الفتل الشاعر البادي او البادع نفس ما نسميها.
0: يا سلام.
1: هو اللي يفتل المعنى بكون يكون المعنى برمزيه يلتقطها الشاعر الخصم. والشاعر الخصم عليه انه ينقض هذا الفتل. فاذا كان معنى معين اجتماعي ولا ايا كان يتجارون في هالمعنى. ومرات قد يكون خلاف بينهم خلاف يعني ما يوصل للمرحلة خطيرة يعني.
0: إيه نعم.
1: لكن خلاف وجهات نظر.
0: إيه نعم.
1: اختلاف في وجهات النظر
0: وهذا أصلا اللي يقدح الفكر.
1: نعم. هي النقاض أبو عبد الله.
0: إيه نعم.
1: هذا يعني بدأوا فيها من الجاهلية يمكن في سوق عكاظ وغيره.
0: نعم. نعم.
1: وبعدها في العصر الأموي الفرزدق وجرير لليوم حنا نتناول نقاض الفرزدق وجرير. ف علما ان يوم توفى الفرزدق زعل عليه جرير. يعني احنا نعتقد لما نسمع قصائدهم ونقاضهم مع بعض نعتقد انهم بينهم خلاف شخصي. لا ورثاه بعد جرير كتب فيه قصيده يرثيه وحس انه بعد وفاه الفرزدق يمكن هو يموت فعلا ترى ما طول ومات.
0: الله اكبر. مع ان يعني الهجاء بينهم اشهر هجاء بالتاريخ
1: ما يعني ما له حدود. احنا من ساعه نقول ابو عبد الله ان الشاعر يجب ان يكون مؤدب. يمكن هم طافوا مرحله الادب هذه شوي. لكن يوم مات فرزدق رثاه جرير وفي قصيده الرثاء حس او توقع ان وفاته قربت لان كانه يقول انا عايش عشان نقائضنا انا والفرزدق ومات. فاحنا هذا يعني استطراد.
0: نعم.
1: القلطه نقاض تجيب حجه وأنا أنقض هذه الحجة أو يكون معنى اجتماعي وقد نكون مختلفين.
0: أي طبيعي. في هالموضوع طبيعي الاختلاف طبيعي.
1: أن نختلف. أنا أشوف الموضوع من الجهة هذه وأنت تشوفها ويدور هذا المعنى
0: إقامة
1: برمزية.
0: نعم.
1: برمزية. وهذا واجب على الشاعر أن يكون رمزي ومعنى مخفي. قد يسمع الجمهور يعتقد شيء وهم يسولفون بشيء آخر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه
1: وسلم استخدم شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه لنقض حجج المشركين في ذاك الوقت. فالشعر والنقاض شيء موجود من الأزل ما ابتكرناه حنا ولا أجدادنا القريبين. يعني هذا شيء موجود من العصر الجاهلي ومن العصر الإسلامي.
0: قالوا يعني والشعر ديوان العرب وكم أناله من أرب. هم أصلاً هو كان الشاعر قبل كان وزارة الإعلام.
1: نعم.
0: هو اللي ينقل الكلام وأكثر التاريخ المنقول سماعاً أدلة شعرية.
1: نعم.
0: شواهد شعرية. نعم. حتى إلى عصر قديم لأن التدوين عندنا بالجزيرة العربية كان ضعيف يعتمدون. نعم. على الحفظ. هذا أبو خليفة أنت مثل ما تكلمت

0: قلت البادئ، البادئ اللي هو البادي اللي يبدأ المعنى. منو الأقوى، اللي يبدأ المعنى ولا اللي ينقض؟
1: والله يا أبو عبد الله، يمكن كل شاعر يمتاز بصفة.
0: يا سلام،
1: في شاعر يمكن يحب يبدأ، يحب يبتدي ويفتل هذا المعنى ويقدر مثلا يصيغه.
0: يا سلام،
1: يعني هذا شيء بالنسبة للشخص اللي يحب يبدع، ترى

0: اللي في الطاروق يمكن ما عرف يرد يمكن
1: الله.
0: يعني اللي سمعناه انه مطلق الثبيتي رحمه الله عليه يحب يبدع.
1: نعم مطلق الثبيتي
0: اغلب طواريقه لو تشوف ما تشوفه يرد دايم يبدع
1: صحيح،
0: لكنه قوي في الرد هذا. مو نعم مثال نعم. على على الشخص اللي نعم نعم. اللي يبدع وما يرد نعم. مطلق الثبيتي خمس نجوم يعني رحمه الله عليه
1: الله يرحمه.
0: ففي شاعر يشوف انه يحب يبدع، في شاعر يحب
1: مطلق الثبيتي لما تطرقنا له ابو خليفه يقال ان مطلق الثبيتي من الناس اللي طوروا بالمحاور نعم. فعلا نقلها لافاق ثانيه، وهني التعليم ابو خليفه
0: نعم.
1: مطلق الثبيتي كان دكتوراه
0: نعم.
1: كان وياه ماجستير وكان
0: ماجستير ودكتوراه من المملكة المتحدة من بريطانيا.
1: أيوة بريطانيا. فالرجل مثقف جدا هذه وحدة،
0: وأظنه كان رئيس المكتب الثقافي في السودان
1: أي صح
0: السعودية.
1: أي صح
0: هي يعني شخص متعلم متعلم ما شاء الله تبارك الله.
1: هذا بعصره كان علامة فارقة نعم. من ناحية التعليم، رغم أنه غريبة يعني الشعر والمحاورة فصاحة يعني تعتمد على الفصاحة والأساليب. الشاعر عبد الله المسعودي
0: نعم
1: ما يعرف يقرا ولا يكتب
0: صحيح.
1: شوف العجب، وتطالع بيته تقول شلون هذا، هذا اصلا ثقافه عاليه جدا
0: نعم.
1: فهذا جزء
0: انا ابو عبد الله اشوف يعني حد المقاطع شخص من النقاد يعني النقاد المحترمين
1: صراحه.
0: يجيب بيت نبطي الشاعر ما هو متعلم يعني من غير ذكر اسمه ما هو متعلم
1: صحيح.
0: ويقول ويجيب ادوات النقد في الشعر الفصيح ويحطها على هالبيت. فأذكر أني أسمعه جنبي شخص
1: أيه؟
0: فيقول لي والله يا الشاعر هذا ما يدري عن اللي يقوله هذا كله. قلت بس هو شاعر
1: هذا المفطور
0: الأدوات أبو عبد الله. أيه نعم. الأدوات النقدية التورية ولا أيا كان أدوات حتى اللي في الشعر الفصيح ترى هي موجودة عند الشاعر اللي لا يقرأ ولا يكتب.
1: أيه صحيح.
0: لأنه هو شاعر
1: صحيح.
0: الأدوات هذه وجدت بعد الشعر مو العكس. جو الشعراء الجاهليين قد يكونوا لا يقرون ولا يكتبون، واليوم النقاد يطلعون فيها عجب العجاب. عدل ابو عبد الله وهو يمكن لو تقول له يقول والله ما ادري شلون قلتها انا، انا قلتها بلغتي وبسليقتي.
1: يا سلام. هي ابو خليفه فعلا الشاعر هو يستخدم يعني مثلا اذا ما استخدم صور شعريه مثلا انا اقول مثلا سويت لقاء مع ابو خليفه كلام عادي اصيغه مثلا بقافي سويت لقاء انا ويا ابو خليفه مكان فلان. فرق لما اقول لك جاب خليفه كالنجم اكيد اصور
0: نعم.
1: هذه الصور البلاغيه وكذلك مثل ما قلت فنون المعاني والبديع الشاعر عليه ان يعرفه. وهذا ابو خليفه ما يخفاك مثل ما قلت يعني ملاحظه جميله انه مطلق الثبيتي متعلم وفعلا نقلها نقله معروفه ومشهوده من الكل. الان معظم الشعراء حملت شهايد عليا
0: نعم.
1: يعني دكاتره و حمل أو مدرسين وكذلك لهم شهايد عليا يعني مو نفس أول. فأثر على الساحة الشعرية نفسها صحيح. أثرها صار على الساحة الشعرية.
0: اللهجة بعد تغيرت أبو عبد الله. اللهجة وبيئة الشاعر يعني اليوم مثلا مطلق الثبيتي لما يتكلم عن ناقته أو راحلته هو فعلا قد يكون بصغره ركب الراحلة هذه واستخدمها كوسيلة نقل، لكن شعراء اليوم يعني منو اللي استخدم الراحلة كوسيلة نقل؟ فهو لما يجي يوصف الراحلة ولا يوصف هذا يوصفها عاش
1: صحيح
0: عاش.
1: وهذا كأنك
0: تربية
1: للتجديد
0: نعم نعم
1: تربية للتجديد فعلا. بعض الألفاظ وبعض الألفاظ تكون مثلا قديمة خلاص يعني انتهت يعني أو بس مرات يأخذ منها الدلالة صدق الصورة قديمة لكن يأخذ منها الدلالة
0: نعم.
1: والبعض أبو خليفة وأنت أعلم يقول مثلا شنو الرموز يعني المحاورة رموزها وكذا. الرموز المحاورة شو تقول عنها أبو خليفة؟ يعني بعض الناس ما يقولك هذه رموز
0: نعم والله الرموز أبو عبد الله بشكل عام أنا أقدر أحط رمز عن الطيارة
1: يا سلام
0: وعن الخيل
1: الله
0: وقد يكون عن البيت اللي هو المسكن ولا بيت الشعر ولا هو استخدام شيء لشيء آخر.
1: هو يمكن
0: هذا الرمز
1: يمكن البعض مثل ما قلت أبو خليفة يعني مثلا إذا ذكر الخيل يرمز لسرعته
0: نعم.
1: فهذه مرات تكون الشغلة أو يرمز مثلا يقول لك البعير للحمل وصبر على الحمول نعم. وغيره. فأنت إذا قلت البعير يتبادر لك الحمل
0: صحيح،
1: لكن إذا قلت الخيل يتبادر لك مثلا السرعة،
0: أو النشاط.
1: يا سلام يا سلام.
0: أنا أبو عبد الله مع التجديد بصراحة. ليش؟

0: الحين احنا قلنا تونا مساء نقول مطلق ثبيتي رحمه الله عليه نقل المحاوره الى افاق.
1: اي صحيح.
0: ليش؟ قربها لحياه المدينه وحياه الباديه، البدوي والحضري يفهمها بهذاك الوقت.
1: نعم.
0: اليوم احنا كجيل علينا مسؤوليه، علينا مسؤوليه في التجديد وتطوير المفرده. ليش؟ حتى ننقلها لافاق ثانيه.
1: يا سلام.
0: اغلب او مو اغلب ان شاء الله لا زال في ناس من شعراء المحاوره كانه يتكلف بعض المفردات وهم مطلوبه منه، والابداع موجود باي مفرده، لكن جيب لك مفرده نخبويه، يعني لا تجيب مفرده سوقيه وتبي تطلع منها ابداع، هذا ما يعني صعبه تصير. قد تصير مرات لكن صعبه. جيب كلام نخبوي يلامس كل الناس حتى توصل الاكثر عدد. ابو عبد الله، قبل كان فيه يمكن طابع لشعر المحاورة، طابع معين، هذا الطابع مو صحيح. اليوم مثل ما يكون المواطن بأي بلد كان، صحيح، بلبسه، بترتيبه، بدأ ويطلع للجمهور ويلعب محاورة، هذا فن ما هو محتكر على فئة معينة.
1: صحيح.
0: بالكويت العبة الحضرية والعبة البدوي.
1: أي نعم.
0: فن مدني بح، وأصلاً أعتقد إنه مدني، فن مدني، هو ما هو فن للصحراء، لأنه جمعة
1: مبني
0: الناس،
1: مبني على الاجتماع.
0: نعم، مبني على الاجتماع وشعر واحتفال، فهو فن مدني. حتى لما نستذكر الحين الشعراء، أعتقد مستور عصيمي ومطلق الثبيتي وصياف، ترى أبناء مدن، إذا ماني متوهم، أو قريبين جداً من المدن.
1: اي صحيح. والمحاورة نفسها ما انطلقت إلا من المدن، يعني
0: نعم،
1: كذلك من تجمعات الناس. كذلك مثل ما قلت، لما قلت الشاعر منه في، يعني هذا فن، مو القلطة نفسها مو بس للبادية، يعني
0: نعم،
1: أصلا هي طالعة من المدينة بالأصل.
0: وجب التطوير.
1: وكذلك ترى، يعني احنا عندنا بالكويت الله يرحم الشاعر الكبير يوسف الرفاعي،
0: الله يرحمه،
1: شاعر لعب مع مطلق الثبيتي، لعب مع مستور، لعب مع شعراء كثير يعني، وتوفى قريب.
0: نعم.
1: وأدرك صقر صافي، وأدرك الشعراء، وكان شاعر.
0: مسعود السيحان رحمة الله عليه.
1: أي
0: أيضا بن حاضرة.
1: نعم.
0: بن حاضرة وشاعر علم، شاعر محاورة.
1: نعم، هذولي شعراء. وكذلك ترى سليمان بن شريم، كذلك عبد الله الويحان، يعني يعتبرون
0: أحمد حاضر. الناصر الشاعر.
1: إيه هذولي حاضرة. نعم.
0: أغلب.
1: وكانوا متميزين وقوة بيت وشيء عجيب.
0: لكن يعني يا أبو عبد الله، أنا نقطتي من هذا، كانوا يستخدمون لهجتهم الخاصة.
1: صحيح.
0: اليوم حنا شنو لهجتنا؟
1: دولية صارت.
0: بس تكلم فيها.
1: أي.
0: تكلم بلهجتك اللي أنت تستخدمها. لكن في يمكن في مفردات نقولها بالكلام جرسها الموسيقي في الشعر مو حلو.
1: تصدق هذه أبو خليفة ملاحظة جميلة.
0: جزاك الله.
1: لأن مرات فعلا، مرات يعني نضرب أمثلة مرات على بعض البيوت، طبعا بدون ذكر اسماء وبدون ذكر البيت.
0: نعم.
1: البيت هذا إذا قال فلان خطأ تركيبته، خطأ، لكن إذا قال الفلان تركيبته صح، لأنهم هذا لهجتهم.
0: يا سلام.
1: التذكير والتأنيث مرات.
0: نعم.
1: عرفت.
0: نعم.
1: في بعض المناطق يذكر ويأنث، وهذا الطبيعي عندهم، مع أن هذا خطأ فادح بالنسبة لغيرهم. وكذلك في أصل اللغة، أصل نعم. اللغة، مع أن في قاعدة باللغة العربية يحق للشاعر ما لا يحق لغيره.
0: نعم.
1: طبعا بالشعر بس، طبعا بالشعر.
0: والله أبو عبد الله، شوف أنا على هالطاري،
1: إيه؟
0: قبل كم يوم أسمع طاروق لحد للشاعر حامد القارحي،
1: الله،
0: فيأنث البير.
1: إيه.
0: حنا بالكويت البير مذكر.
1: نعم.
0: هذا بير.
1: إيه نعم.
0: هو أنث البير، ما يحضرني الحين البيت، لكن إيه؟ أنث البير. بعد كم يوم سبحان الله وش سمع يعني مقطع عن اللغة، يعني يتكلمون إيه؟ عن اللغة نفسها.
1: إيه؟
0: فيقولون في أشياء تتأنث وتتذكر.
1: إيه نعم.
0: من ضمنها البير سبحان
1: نعم.
0: الله، يعني حنا صح وهو صح.
1: إيه. ترى في شغلات أبو، هذا أبو خليفة على سعة الشاعر.
0: نعم.
1: والطلاع، يعني مثلا العسل، شربة عسل أو أكلة عسل، هو يؤكل ويشرب العسل.
0: نعم. صحيح.
1: هذه من الألفاظ يعني اللي مرات أنت، ومرات الاستعجال بالتخطئة هو مجازفة.
0: صحيح.
1: مجازفة بالثقافة راح تبين.
0: نعم.
1: إلا إذا كنت متأكد من هذه المعلومة.
0: نعم.
1: أبو خليفة، لو تحدثنا عن نفسك، شلون دخلت
0: والله يا أبو عبد الله، أنا يعني حبيت الشعر يعني بدري، يعني يمكن وزنت البيت وزنته مضبوط على أي بحر كان، يمكن وأنا 16 ولا 15 سنة.
1: ما شاء الله.
0: لا يمكن أصغر.

0: لكن حبيته من القلطه يعني ما حبيت القلطه اكثر من النظم. وكنت العبها محيطي بهذاك الوقت محيطي يدري اني العب قلطه يعرفون هالشيء. بعدها بعد ما تخرجنا من الثانوي رحت ودرست برا وتقريبا ابتعدت عن القلطه. درست في بريطانيا فحسيت ان هذه النقطه الغلط ابو عبد الله يوم اقول لك ان القلطه مرت بمرحله ظلمت ماضيها وحاضرها. فكان الشعور ان القلطه مستوى مو يعني مو مستوى اللي الناس المثقفه تدخل. انا رحت ادرس هندسه وببريطانيا وانا وين والقلطه وين. وابتعدت عنها ابتعاد حتى مشاهده ما شاهدها ما يعني ما ادري عنها نهائيا. وغصبت نفسي على النظم يعني سبحان الله كنت اروح للقصيده غصب يعني والله يا ابو عبد اقنع نفسي اني شاعر نظم. وما يعني ما اذكر ان في قصيده كتبتها وانا اللي حاضرتني انا اللي اجيه غصب. ودرست وما كنت مكثر يعني ما كان في قصايد واجد يعني بصراحه. وابتعدت عن القلطه ولا اتابعها وجتنا كورونا.
1: اي
0: الله لا يعيدها.
1: هذه قبل كورونا ابو خليفه نبي نستاذنك بفاصل قصير حتى نبسط
0: الامر. ابد على راحتك
1: اخواني المستمعين. فاصل قصير ونعود اليكم.

0: أهلا بكم أخواني المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير ولا زلنا مع ضيفنا الشاعر القدير الشاعر فهد الهيفي. نرحب فيك مرة أخرى يا أبو
1: يا
0: خليفة.
1: مرحبا فيك يا أبو عبد الله.
0: حياكم أبو خليفة. إحنا توقفنا أنك كرونة. تقول حبيت الشعر المحاورة بكورونا.
1: لا، احنا وصلنا كورونا.
0: اي يا
1: سلام. انا احب الشعر من زمان
0: يا
1: لكن
0: سلام.
1: وصلنا كورونا وانا مبتعد عن المحاوره فعليا من 2011 يمكن ل 2020، يعني هذه 9 سنوات ما ادري عن المحاوره. جاتنا كورونا، انحجرنا، يعني برامج التواصل الاجتماعي تجيب لك المقاطع.
0: اي صحيح.
1: فاستغربت من المحاوره بشكل تبارك الرحمن، اختلفت اختلاف تام. صحيح. يعني صارت ساحة أدب فعلا، الواحد يشوف الطاروق وكأنه أمام عرض مسرحي.
0: الله.
1: يعني أنت تتابع الشاعر شلون يجيب البيت، أقعد تفكر الشاعر اللي المقابلة والخصم شنو بيقول.
0: أي والله
1: صارت ساحة نظيفة جميلة، وهي هذا أساسها أبو عبد الله.
0: نعم.
1: خلنا نتفق.
0: أي نعم.
1: أن هذا الأساس.
0: نعم.
1: لكن يعني كل شيء بالعالم يمر بمراحل.
0: طبيعي. واختلاف الناس، الناس مو كلهم على نظام واحد، يعني هذا طبيعي يعني.
1: اكيد. فرجعت اتابعها ورجعت واكتشفت ان في جروبات في الواتساب يلعبون هالمحاوره فرجعت العب. وانا والله يمكن اخر مره يعني 9 سنين، اكثر يمكن من 9 سنين وانا ما لعبت المحاوره، رديت ولعبت. والله اكتشفت ان مستواي يمكن افضل من حتى قبل يوم الوقت اللي كنت مهتم فيها. والله وكمنا نلعب نلعب نلعب في هالجروبات ومستمتع جدا، متابعة ولعب.
0: يا سلام.
1: مساعة أقول أنا القصيدة كنت أروح لها أغصب نفسي لها، المحاورة هي اللي تجيني. يعني
0: الله.
1: سبحان الله، تجيني الطواري وأدخل على حد هالجروبات اللي بالواتساب ولا بالتليجرام ولا أي البرامج التواصل وألعب واستمتع متعة. ولقيت شعار يعني بصراحة أنا استفدت منهم الكثير، وهم ما أعرفهم سلامتهم لليوم ترى، ما بيننا يعني ما تواجهنا.
0: نعم.
1: استفدت منهم الكثير ودخلنا في هالمجال.
0: هذا شيء جميل. بس أبو خليفة أنا أذكرك، يعني أذكر أنك لعبت بأحد العروس، أنا كنت حاضر ما

0: الله لعبت قديم يعني.
1: نعم.
0: وكنت صغير بالعمر الله يعطيك العافية.
1: يمكن هذه الحفلة الوحيدة الله يجزاه خير شاعر سعد المحيش نوجه له تحية. أبو فهد
0: استاهل أبو فهد
1: بعرس أخوه يعني يمكن ما أدري عاد أنا أي سنة هو أكيد يدري لأن عرس أخوه يعني حتى لو ما يدري يقدر يتأكد
0: قديم
1: قديم جدا يمكن 2009 و 2008 يعني حتى ما كان عندي ليسن ترى أذكر أني لعبت يا أبو فهد الله يذكره بخير والله ما أذكر شيء ما أذكر منها يعني أبيات لكن أذكر أني توفقت برد وناسي
0: أبو
1: صفق للجمهور أبو عبد الله و...
0: كلنا من الجماهير
1: الله يجزاك خير
0: أنا أذكر لك يعني أنا بصراحة الشاعر فهد الهيفي مميز
1: جزاك الله خير
0: كذلك في إذا بدأ باختيار الكلمات واختيار أنا أذكر يعني وهذا محورنا القادم
1: نعم.
0: مشاركتك بجلطة الإذاعة
1: نعم.
0: لما قلت بصراحة لفتة جميل لما قلت من منبر ذاع صيته من سنة 51
1: نعم.
0: 75 عام
1: مبشر بخير وسلام
0: يا سلام يعني أنت فعلا أخواني المستمعين الإذاعة بدأت انطلقت سنة 51
1: وهي المنصة ترى
0: أي شوف
1: المنصة 51
0: شوف والمنصة وهي نعم من سنة 51 نعم. شوف الجمال والشطر الثاني 75 عام يعني صار له 75 سنة
1: صدفة عاد هي صارت سنة 26 51 75
0: فكانت جميلة يعني اللفتة هذه يعني هذا بيت مكتمل
1: الحمد لله
0: بيت مكتمل كامل وأنا أذكر لك يعني كذلك بصراحة بالبدء ما شاء الله عليك بالبدء والرد لكن إذا بدعت البيت يجي جميل وكذلك الشاعر قدامك تريح أنا أذكر لما لعبت مع الشاعر الكبير عبد الله العصيمي
1: نعم
0: لما قلت أثر فيها عبد الله أو تركي أو حمداء والشايب اللي
1: وشيخ توفى ما ورثته أخته
0: الله نعم. يعني تقصد مستور العصيمي
1: مستور العصيمي رحمة الله عليه
0: ورد أبو عبيد
1: رد جميل بصراحة رد أنا تفاجأت واستمتعت إيه. هذه ترى ميزة المحاورة لما الخصم يرد عليك رد جميل أنت كشاعر تستمتع
0: وحتى يعني
1: يقول لي إخوان واجد
0: وأنت ما عندك
1: إخوان عسى الله يبارك في عيال العمومة
0: يا سلام
1: يعني شوف هذا الفتل والنقد فعلا أثر فيه عبد الله وتركي وطبعا عبد الله العصيمي وتركي العصيمي
0: نعم.
1: وحمدان العصيمي
0: نعم.
1: فأنا أقول أثر فيه عبد الله وتركي وحمدان وشيخ توفى ما ورثته أخته
0: يا سلام
1: رده يقول لي إخوان واجد وأنت ما عندك إخوان عسى الله يبارك في عيال العموم
0: يا أخي هذا
1: أبهجني والله أبهجني
0: والله جميل يعني حنا كنا بالمسرح يومتها وكانت هذه من جلطة الإذاعة وكانت مشاركة جميلة كذلك طاروقك مع الشاعر أحمد القعمري الشاعر الجميل صراحة
1: ونعم أبو محمد
0: وكان طاروق بينكم من أجمل الطواريق يعني والصفين
1: والله.
0: يا أخي كان إلى الآن والله أنا يعني أستمعهن حتى في البرامج بالسوشيال ميديا إلى الآن أستمع لهذه الطريقة لكن انطباعك عن هذه الجلطة جلطة الإذاعة يا أبو خالد
1: والله شهادتنا مجروحة أنا هذا أول منبر أصعد وألعب فيه وفضل من رب العالمين إن الواحد يبتدي مسيرته في منبر حكومي نفتخر فيه
0: يا سلام
1: ونعتز وإذاعة دولة الكويت قبل الإذاعة وقبل الجلطة وقبل غيره يعني الله. منبر عظيم
0: صحيح.
1: إذاعة دولة الكويت من سنة 51 وهي يعني سباقة يعني لما نقول 51 احنا نقدر نشوف باقي الدول متى كان عندها إذاعة
0: صحيح.
1: فالكويت متطورة بشكل عام فهذا المنبر العريق ان الشاعر يوقف وهو ابن البلد نفسه كويتي ويوقف على هالمنبر ويقدم شيء يعتقد انه جيد
0: الله.
1: بالعكس أيوة هذا شيء مشرف وانا افتخر ان هذه اول فرصه اتقدم فيها والعب هذا الفن اللي نقول بنرجع بدايته من الكويت مو غريبه والله على الاذاعه اذاعه دوله الكويت في جميع المجالات
0: وكذلك ابو خليفه ذكرتني انا اذكر شفت المستور العصيمي الشاعر الكبير وعبد الله وعوض الله ابو مشعب الله يرحمهم ويغفر لهم شفت له محاورة بالسبعينات
1: نعم
0: بأرشيف تلفزيون الكويت نعم. شباب
1: نعم.
0: تشوفهم شباب اليوم ماتوا يعني مستور تعدى 90 وكذلك عوض الله مشاعر قاربها إن لم يتعداها
1: الله
0: يرحمهم فكانت أرشفة جميلة يعني هذه المحاورة صار لها قريب 60 سنة
1: أبو عبد الله تلفزيون دولة الكويت وإذاعة الكويت الشاعر يطلع فيها مرة واحدة صار مشهور
0: الله
1: يعني الواحد ينام وعباكر عنده لقاء يقول انا بن باكر انا مشهور كل الناس تعرفني هذا واقع ابو عبد الله سواء ديوانيه شعراء النبط ولا اذاعه الدوله

0: صحيح
1: الكويت
0: صحيح
1: ولا تلفزيون دولة الكويت، هذه منابر ما هي سهلة. يعني
0: صحيح
1: تخيل واحد ينام يقول أنا باكر أبد مشهور وكل الناس تعرف، هذا فعلا يجي بس بيوم يطلع، يطلع من الاستديو ولا أيا كان كل الناس تعرف.
0: حنا أبو خليفة مستمتعين وياك باللقاء،
1: جزاك الله خير
0: الشاعر فهد الهيفي، وبصراحة ومشاركتك جميلة وأنت
1: الله.
0: مميز
1: ما عليكم زود،
0: بالبدع والرد وما شاء الله عليك، وكذلك مشجع لإخوانك ومن الشعراء بصراحة المحسوبين. و
1: ما عليكم
0: أيوة
1: زود، الله يحفظك
0: أيوة
1: وعسانا.
0: حنا تقريبا
1: بنكم.
0: وصلنا لنهاية اللقاء، إذا عندك كلمة أخيرة شيء.
1: والله أشكرك
0: الله
1: بالبداية
0: يحفظك.
1: والنهاية يا أبو عبد
0: الله
1: الله على
0: يحفظك.
1: هالاستضافة، وجزاكم الله ألف خير، وعسانا نقدم شيء يليق بدولتنا قبل
0: تستحق.
1: كل شيء، هذه
0: تستحق.
1: دولتنا الغالية،
0: آمين.
1: عسى الله يحميها من
0: آمين.
1: كل كيد
0: آمين.
1: وكل عدو
0: آمين.
1: بإذن
0: آمين.
1: الله، وتمر تمر بسلام، عسى الله بعز حكامها وبعز
0: آمين.
1: أهلها،
0: آمين.
1: عسى الله
0: آمين.
1: يطول بعمرك. ومشكور مرة ثانية وثالثة ورابعة، وشكرا كبيرا يا أبو عبد الله،
0: الله يحفظك.
1: مشكور على هالاستضافة، وعسانا عند حسن ظنك.
0: الله يحفظك يا أبو خليفة، أنت من المميزين وفوق
1: معك
0: الظن ومن الشعراء المحسوبين اللي أنا استمتعت وشرف لي إني
1: أنا والله اللي أتشرف يا أبو عبد
0: أقابلك
1: الله.
0: يا أبو
1: الله
0: خليفة،
1: يحفظك،
0: ونستمتع منك من معلوماتك وكذلك من تجربتك
1: جزاك الله ألف خير،
0: الثرية الجميلة المفرحة بصراحة،
1: الله يطول عمرك،
0: وإن شاء الله نلتقيك في حلقات
1: بإذن
0: ثانية.
1: الله، مشكورين مرة ثانية.
0: إخواني المستمعين، نتابع معكم فقرات برنامجنا.
2: يا التفت لي واسمع دعايلك يا
3: ميدان وديوان، من أعذب القصيد نختار لكم من روائع الشعر النبطي أبرز القصايد اللي حملت جزالة المعنى وجمال القافية، قصايد خلدها الزمن، تناقلتها المجالس، فيها حضور الكلمة وروعة التصوير وصدق الإحساس. نعيدها لكم مثل ما قالها شاعرها، من

0: اخترنا لكم من أعذب القصيد هذه القصيدة للشاعر الكبير العلم عبد الله بن عون.
1: يقول: مع هجعة اللي يختفون أول الليل، الغايبة دايم يغيبون معها، النفس تاقت للسمر والتعاليل، والعين أشوف النوم خالف سنعها وطاب الجلوس بجانب النار يا شعيل، وحط الحطب في ترعة من ترعها، وليست ولا الجمر فيها دحميل، واقبل تواهجها وقفها ولعها، درج على المحماس من غير تعجيل، بريث ندوب اليماني قطعها، أول قطاف سفوح شمل الزاذيل اللي جذا حومل وحشعون فرعها، شمن يسازيها السحاب بهماليل، لين يتحدر سيلها مع تلعها، وتر حمستها نظام ودواليل، وشريعة يمشى بثر من شراعها، أول بداياتها مدافع مخاليل، ومسرى جماميل بغالي اسلعها، وسوق انسمى سوق الجمال المحاميل، مزال حم والنار ما زد لذعها، وليا تطلق من شذاها زعاجيل، وبشت عرق واللون الأشقر نشعها، في الحال سهلها عن النار تسهيل، حتى لظل محماس ما يدرعها، وغير لها يا شعيل مسرى الجماميل، بطراد زلبات تزايد فزعها، تدريجة الحيران ومطاردة الخيل هذه طريقة حمسها، واتبعها وعقبه تميلها على النجر تمييل، جذاب روس القوم ممن تجعها، عوايد اللي من على سالف الجيل، ما هي حديثة تونا نبتدعها، ومن يوم تنعمها في دوك الدعابيل، فوق صحب اللون الربيب تهزعها، وتضبط تضبط قياس الما لها بالمكاييل، ضبط الخبير الصنعة ثم اخترعها، ومن يوم تقطع خلها مثل ما زيل، ترخي على هدف السبيل مخذعها، مبهارة تذعر بغالة تشاكيل، طب العماس اللي يتيسر تبعها، صفرا سمى القنديل حسنة عزيل، من صنعة الرسلان الأول صنعها، ليدارها اللي يعتني بالمعاميل، وفحت بالفنجال الأول ردعها، وفيها تساوت خنة البن والهيل، والنفس دافعها عليها دفعها، قم صب لي شعيل منها فناجيل، على سنة ضو تهادى ولعها، أظنها يا مال طولت مهيل، تقلع همومي تسان ربي قلعها، وتفتح الأبواب بصدري متزفيل، وتجمع لي أفكار تشتت ضياعها، وأخذ بها عن ضيزة البال تبديل، وصروف دنيا ما مشت مع سنعها، دنيا تصيد بالشبك والمحابيل، ناس تسايرها وناس تخدعها، أحد تجي له بالرضا والتسهيل، وهو لو تعب في جمعها ما جمعها، واحد رسابه متزفيات متزبيل، ولا باب ولا نافذة ما قرعها، وتعطيه زاف اللي يطمع بالمواصيل، وينسف معيف وسامح من طمعها، دنيا نتقذل سبق الحر تقذيل، وتوهنه في ربعة من ربعها، لو تدمضاله من شقاها غرابيل.

يوم الحرايب مظلمات نقطعها يوم الطلوع بها على الهجن والخيل ماجد فهك عن طلعة ما طلعها ويوم استقرت وغدقت بالمحاصيل صارت منافعها الملا نفعها عزبانها تمشي قوايا مواجيل والمستفيد غرابها مع امرأها واللي مسار امورهم بالبراطيل واللي متى ما وافقت له بلاها ومن ذاك در المرزمات الابهيل لما حلبها حلب ولا رضعها وحصنيها يرقص على هزة الذيل ولو يجتمع قدمه سباع عن سباعها ولا عندنا يا شعيل للعوق تعديل ومازال ما مشاها على العدل اطعها وان شفتها قامت تجانف على الميل برد ثمن عند اول السوم بعها واستثن منها قوم مثل باخر الليل في حزة كل يحب يهجعها ليا جال ثلث الليل الاخر تراتيل وقامت ملايك ترضى قمت معها في ساعة تكبيرها والتهاليل يجنى ثمار عذوقها من زراعها وخل اجتماعك بالرجال الحلاحيل اللي خيار المجتمع مجتمعها ولا تبدي الشكوى ولو ضامك الشيل الا على رجل يحس بوجعها رجل اللي التفت عليك النشابيل لما شبرها شبر ولا ذراعها واختار مفتاح للاريال من زافيل رسل على يرزيك في مرتفعها ومن الزمان خذلع برح حيل اللي منازلهم تهاوى ابقعها يا فجعتي لجيت بعض المداهيل ولا شفت فيها عقب حي الرتعها الا رسوم من دارسات مساميل وخراي من يزم السراب بشمعها بلازع شهب تهاوى زهاليل الظاهر ان اللي فجعني فجعها من عقبها لها لو سقتها المخايل ما الله نفعها وبركتها نزعها لجيتها جضيت من زلة الحيل ودنياي عندي ضاق بيمتسعها على حلا حيل انت ضد الرجاجيل حصن معاد الا مزال عشيعه.

0: خادما.
1: من أرشيف جلطة الإذاعة، محاورات اشتعل فيها ميدان الإذاعة، تواجه فيها كبار الشعراء على فتل المعنى ونقضة، أرشفتها الإذاعة وبقى صداها في ذاكرة الشعر والشعراء.
2: ميدان وديوان.
3: من أرشيف القلطة اخترنا لكم هذه القلطة بين الشاعرين فهد الهيفي وعبد الله العصيمي، وكان البادي بالقاف فهد الهيفي.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة، النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يترأس وفد دولة الكويت في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي 2026. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأوروبي لمنطقة الخليج ورئيسة مجموعة الأزمات الدولية على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في لحج. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تعلن فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية 2026. جيش الاحتلال يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. موسكو وكييف تتبادلان القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة. وواشنطن وبكين تتفقان على تمديد الهدنة التجارية وتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي. من العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية بسم الله الرحمن الرحيم. ترأس معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس الموافق 26 من سبتمبر لعام 2026، ترأس وفد دولة الكويت المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وشهد انطلاق أعماله في العاصمة أبوظبي خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحضور سفير دولة الكويت لدى الدولة. وضم الوفد وكيل وزارة العدل ورئيس وحدة التحريات المالية ورئيس قطاع شؤون الأمن الجنائي، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والخبراء والمتخصصين. يبحث المؤتمر عدداً من القضايا والتحديات الأمنية والقضائية، وفي مقدمتها مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتعزيز نظم العدالة الجنائية وسيادة القانون وتطوير استراتيجيات الوقاية من الجريمة وتوظيف التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة، إلى جانب تعزيز التعاون والشراكات الدولية وتبادل الخبرات والممارسات بما يسهم في تطوير القدرات لمواجهة أنماط الجريمة المتطورة وتعزيز الوصول إلى العدالة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. وعلى هامش انطلاق أعمال المؤتمر، عقد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لقاء مع معالي المهندس أنس خطاب وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والوفد المرافق له، كما عقد معاليه لقاء آخر مع معالي داتوك سري سيف الدين ناسوتيون بن إسماعيل وزير الداخلية في ماليزيا الصديقة والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. أكد معاليه أن مشاركة دولة الكويت في المؤتمر تأتي في إطار حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالأمن والعدالة الجنائية ودعم الجهود المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار. وتوجه معاليه بالشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استضافة المؤتمر وحسن تنظيمه وكرم الضيافة. قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بالإطمئنان على الحالة الصحية لمصابين تعرضا لهجوم من كلاب ضالة. وقالت الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف قام بزيارة أحد موظفي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مستشفى الفروانية إثر تعرضه لهجوم من عدد من الكلاب الضالة أثناء تأديته مهام عمله داخل مقر الهيئة، ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة. كما أضاف البيان أنه اطمأن على حالته الصحية واستمع إلى شرح

حول تطورات وضعه الصحي، متمنيا له الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية. كما اطمأن النائب الأول ووزير الداخلية على الحالة الصحية لمواطنة تعرضت لهجوم من كلب أثناء دخولها إلى مسكنها، ما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة، وتم نقلها إلى مستشفى الأميري لتلقي العلاج. استقبل وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويغي دي مايو في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال هذا اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. استقبل وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح رئيسة مجموعة الأزمات الدولية الدكتورة كومفورت إيرو في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ذكرت الخارجية في بيان لها أمس أنه جرى خلال هذا اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. استقبل معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية أمس الموافق 26 من سبتمبر الموافق أيضا لعام 2026 سعادة السيد كارل سكاو المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين دولة الكويت وبرنامج الأغذية العالمي والجهود المشتركة في المجال الإنساني وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يسهم في دعم الاستجابة الفاعلة للأزمات والتحديات الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة محمد علي النفطي في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ذكرت الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جمهورية جيبوتي الشقيقة عبد القادر عمر في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الخارجية ذكرت في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. في الرياض، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي عن إدانته الشديدة للاعتداءات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. البداوي أكد وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا لهذه الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة ويحمل مرتكبيها مسؤولية أعمالهم. في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة التجارة فورا، معتبرا أن طهران تسعى إلى ذلك بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها. ترامب قال إن الولايات المتحدة تحقق انتصارا كبيرا وتسيطر بشكل كامل على المضيق، مشيرا إلى مرور كميات ضخمة من النفط عبره، وأضاف أن 29 سفينة عبرت المضيق أمس. وأكد أيضا ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، قائلا إنه يؤيد عقد الاتفاقات، لكنه وصف المقترح الإيراني بأنه غير مقبول. ويأتي ذلك بعد طرح طهران خطة لإعادة فتح المضيق خلال 7 أيام بالتزامن مع استئناف المفاوضات إذا وافقت واشنطن على شروطها. إلى ذلك قال دبلوماسي بالأمم المتحدة إن فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما أضاف أن القرار سيؤكد مجددا ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق، مشيرا إلى أهميته بالنسبة للشحنات العالمية الحيوية لأمن الغذاء والطاقة. وفي تطورات الملف اليمني، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مواقع استراتيجية في محافظة لحج خلال عملية عسكرية شملت جبل نومان ودار الكافر المطلين على مديريتي المضاربة في لحج والوازعية في تعز. القوات قالت إن السيطرة على جبل نومان تعزز تأمين المناطق المحيطة وخطوط الإمداد، فيما أشارت إلى فرار عناصر الميليشيات الحوثية من مواقعهم وترك أسلحة وذخائر. إلى الضفة الغربية، وفيها أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية 2026 في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن يستمر تقديم الطلبات حتى 7 من شهر أكتوبر المقبل. في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة بير زيت شمال رام الله قبل أن تنسحب دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. وقالت الجامعة إن الاقتحام وقع أثناء تقديم الطلبة امتحاناتهم النهائية، وأدانته باعتباره انتهاكا لحرمة الحرم الجامعي. في هذه الأثناء، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رفض بلاده القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. مدبولي قال إن السلام لا يمكن أن يتحقق على حساب اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددا على تمسك القاهرة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل دولتين وقرارات الشرعية الدولية. كما أضاف أن مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والعمل على إعادة الإعمار وفتح أفق سياسي ينهي أسباب الصراع. في لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت قصفها لعدد من المناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمسيرات، مشيرة إلى استخدام قذائف فسفورية في أطراف بلدة زوطر الشرقية. وعلى صعيد متصل أيضا، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن أمن لبنان واستقرارها مرهونان بوقف التدخل الإيراني وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها. إلى أديس أبابا، وفيها قال رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا إن الجماعات المسلحة في بلاده لا تستطيع مواجهة الحكومة من دون دعم خارجي، متهما قوى أجنبية بالسعي إلى زعزعة الاستقرار في إثيوبيا. أضاف أيضا أن تحالف سيمدو يمثل امتدادا لقوى أسهمت سابقا في فصل إريتريا عن إثيوبيا، فيما اتهم جبهة تحرير تيغراي بالسعي إلى دفع إثيوبيا نحو حرب جديدة من خلال ما وصفها بالاستفزازات.
وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت غارات على مراكز الاتصالات والإنترنت في العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرة إلى أنها قصفت مركزا لمعالجة البيانات، كما استهدفت مركزا للشحن والتوصيل في مقاطعة أوديسا. في المقابل، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء قصف روسي على مقاطعتي زابوريجيا وكييف، فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت أكثر من 130 مسيرة روسية في مناطق عدة. وفي آخر مستجدات الانتخابات الفنزويلية.

حدث مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز بشأن الانتخابات دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول المحادثة. ترامب كان قد التقى رودريغيز على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما قالت رودريغيز أمام الجمعية إن انتخابات ستجرى في فنزويلا من دون تحديد موعد لها. إلى واشنطن، وفيها اتفقت الولايات المتحدة والصين على تمديد الهدنة التجارية بينهما حتى 10 من شهر يناير المقبل، إلى جانب خفض متبادل للتعريفات الجمركية على سلع بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب، وزيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والطاقة الأمريكية. كما اتفق الجانبان أيضا على استحداث قناة اتصال بشأن حوادث الذكاء الاصطناعي وإطلاق حوار حول الذكاء الفائق. وفي الجانب العسكري، اتفق على تعزيز قنوات الاتصال بين الجيشين للحد من مخاطر الأزمات وسوء التقدير. في تايبي، قال دبلوماسي تايواني كبير عقب قمة بين الرئيس الصيني والأمريكي إن تزويد الولايات المتحدة لتايوان بالأسلحة لحماية حريتها وتزويد تايوان العالم بأشباه الموصلات يصب في المصلحة الوطنية الأمريكية. في نهاية هذه النشرة، مستمعين، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. النائب الأول وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يترأس وفد دولة الكويت في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي 2026. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأوروبي لمنطقة الخليج ورئيسة مجموعة الأزمات الدولية على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في لحج. لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تعلن فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية 2026. جيش الاحتلال يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. موسكو وكييف تتبادلان القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة. وكان أيضا في هذه النشرة، واشنطن وبكين تتفقان على تمديد الهدنة التجارية وتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي. انتهت نشرتنا، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:19.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: مستمعينا الكرام، نجدد لحضراتكم التحية مرة أخرى من إذاعة دولة الكويت، ونرحب بكم معنا في حلقة جديدة من محطات إخبارية. في محطتنا لهذا اليوم: هدنة إيران مرفوضة أمريكيا ومضيق هرمز يعود إلى واجهة الأزمة. متابعة إخبارية. اليمن في قلب التصعيد، معارك متصاعدة وتوتر يهدد بتوسيع رقعة الحرب. قضايا استراتيجية. تصعيد إسرائيلي جنوبا وتعثر اتفاق الإطار وتحذيرات من فراغ أمني.

بعد اليونيفيل تحليلات استراتيجية. وفي آراء سياسية، الحرب الروسية الأوكرانية تصعيد واسع بالمسيرات وتحرك أمريكي لإحياء المفاوضات. البداية بمتابعة إخبارية.

0: المواجهة بين واشنطن وطهران تتجه إلى مرحلة جديدة من التصعيد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لوقف القتال لمدة 7 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة. لتفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أستاذ عادل، أهلا بك.
1: أهلا، صباح الخير أخت إيمان لك ولجميع المستمعين.
0: صباح النور. أستاذ عادل، ترامب رفض المقترح الإيراني تحديدا في هذا التوقيت، ماذا يعني ذلك من وجهة نظرك؟ هل يشير إلى استمرار الخيار العسكري برأيك؟
1: في اعتقادي ليس بالضرورة، يعني الرفض لا يعني الذهاب إلى الخيار العسكري مباشرة، لكن هناك في المقترح الإيراني يعني مضامينه كأنه المنتصر، يعني طبيعي يكون الرفض. إيران تهرول اتجاه المفاوضات إلا في حالة واحدة، التصعيد، أن تغامر إيران للبحث عن مفاوضات من خلال تصعيد محدود لجر الولايات المتحدة الأمريكية وكسب، لا أقول الانشغال الانتخابات النصفية، لأن الرجل ترامب إيمان دائما نأخذ أفعاله وليس كلماته، يعني أقواله، بمعنى قال خلال الأسبوع الماضي أن هنالك أشبه بالاتفاق، أو بعد الانتخابات سيكون هناك وقف اطلاق النار، جمله من التناقضات لن ندخل بها، لكن الراي العام يتساءل حاله لا حرب لا سلم، من المستفيد؟ انا في اعتقادي الولايات المتحده الامريكيه ليس موضوع انها جاده او غير جاده، تريد انهاء الحرب، وايران من خلال المسؤولين الاسبوع الماضي تصريحاتهم لافته، لا يراد حرب بلا نهايه، بمعنى الخنق الاقتصادي الجديد هو الحصار الجوي. هذا سيربك أقول المطبخ الإيراني، لأن هناك حصار بحري، أنت تعلمي، وهناك الآن استجد تطور جديد، هناك تراجع في التصريحات الإيرانية، أنا مطار مقابل مطار أو لن يسمح للطيران المدني في المنطقة، هذا التراجع يعطي دلالات أن هناك حالة تخبط حقيقية.
0: هل هذا هو السبب أستاذ عادل، عفوا المقاطعة، لكن هل هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع طهران برأيك إلى طرح هدنة لمدة 7 أيام مرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز؟
1: شوفي، يعني أنا في اعتقادي منذ العام الماضي إلى الآن إيران تريد المفاوضات، لكن دون تقديم تنازلات يعني سياسية تشعر أنها ستعاني مع الداخل الإيراني. أولا، هؤلاء عقائديين بالنهاية، أوروبي تحدث عن ذلك الأسبوع الماضي بوضوح، ترامب يقول لا يستحق الحوار أو المفاوضات أو الاتفاق، حبر الورق مع إيران، هناك عدم ثقة، هو عدم الثقة يعطيك هذه الحالة من التذبذب، هناك انتظار إيراني ومغامرة، أنا أعتقد يعني من وجهة نظري قد أصيب أخت تراهن على تعقيدات في باب المندب، هذا سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية دون صدام مع إيران عسكريا إلى تعقيد المشهد على المجتمع الدولي. أنت تعلم هناك مقترح فرنسي في الأمم المتحدة موضوع باب المندب، وأيضا هناك تعدي على المملكة العربية السعودية، هناك تحالفات ثلاثية الأبعاد، تركيا، السعودية، باكستان، بمعنى المشهد الآن واضح أن هنالك أيضا انقسامات داخل أمريكا بعد نقول تراجع شخصية ترامب شهر آب بالعملية الشاملة، ربما مع الدولة العميقة هنالك انقسامات على عدم نقول تنفيذ ما هو مطلوب منه. الملف الإيراني يجب أن ينتهي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر من هو الرئيس، إن كان بايدن أو ترامب، لأن إيران جديدة، ولكن الصراع هو في الحقيقة ليس النووي ولا البالستي ولا الميليشيات في المنطقة، الصراع هو على الممرات البحرية. أمريكا لن تنهي هذا الصراع بغض النظر اتفاق سياسي أو عسكري إلا بحصاد عسكري وسياسي من خلال انتزاع ما يسمى التموضع في الممرات البحرية، وأقصد هنا هرمز، يعني لن تخرج من هذه الحرب التي دفعت ضريبتها طبعا، لكن الاقتصاد العالمي وانت تعلم التجارة العالمية الآن تعاني، نحن بداية الشتاء، هذه الأوراق تراهن عليها إيران، ومع ذلك الأهم الولايات المتحدة الأمريكية متأثرة بحجم أوروبا أو الشرق الأوسط أو الدول الأخرى كالصين وروسيا، لا طبعا، لأن هناك حسابات قبل الحرب. هناك
0: طيب، هل تعتقد أستاذ عادل أن مضيق هرمز يمكن أن يتحول مثلا من ورقة ضغط عسكرية إلى مدخل مثلا لتسوية سياسية بين واشنطن وطهران؟ ألا يمكن ذلك؟
1: أنا في اعتقادي إيران أضاعت الفرصة تخرج من عمق الزجاجة أكثر من مرة. الآن الممرات البديلة إيمان التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية تحت رعاية الأسطول البحري الأمريكي هي تحاول تخسير إيران ورقة هرمز. هي يعني إذا أخذنا الإطار العام، أمريكا تقول مفتوح وفي المقابل إيران تقول مغلق، إذا أين تكمن المشكلة؟ أين تكمن الحقيقة؟ أنا أعتقد إذا لم يقدم من قبل إيران خلال الأيام القادمة أي عودة للمفاوضات تحت ما يسمى بند، أن هذا التطور الجديد وهو خطير جدا، موضوع حصارها جويا وبحريا، هذا بدون حرب، وأنت تعلمي ولك خبرة في السياسة الدولية أن الحروب تنتهي الدول من الاقتصاد، الانهيار الاقتصادي
0: نعم
1: الداخلي.
0: صحيح.
1: إذا نحن الآن في تطور، هنالك على الطاولة رفض لكن ليس بالضرورة تصعيد، يعني إلا في حالة واحدة وجدت أن هنالك يأس إيران وتعاود من جديد استهداف تحت أي ذريعة، لأن هنالك ملاحظة هامة الأسبوع الماضي إلى حين انعقاد الجمعية العامة والمقترح والاجتماع مع الأمريكان، توقفت عن استهداف السفن من خلال المقذوفات. إذا انتهينا من سيناريو السفن مقابل السفن، والآن في حالة انتظار، يعني المنطقة رهينة الانتظار. أنا
0: صحيح.
1: أعتقد هذه الجولة ليست، نقول النزاع أو الحرب لن تكون طويلة الأمد، لأن هنالك هندسة وتكتيك عالي المستوى، يعني ذكي جدا من يدير الحرب. قد يرى البعض أن هنالك
0: طيب عفوا
1: أمريكا
0: أستاذ عادل، عفوا للمقاطعة، لكن هذا يجرنا للتساؤل، يعني إلى أي مدى برأيك يمكن أن يؤثر استمرار هذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز، في أسواق الطاقة وأيضا وحركة التجارة العالمية؟
1: شوف نبسط على يعني على المستمعين، وكان الحال يقول مطلوب هذا المشهد، يعني هنالك تحولات استراتيجية على 5 قارات، يعني ما قاله بوتين صحيح. الآن تحول الممرات البديلة، أنت تتحدثي عن إنعاش طرطوس واللاذقية وموضوع مد النفط العراقي، وربما إذا دخلنا بتعقيدات الدول المشاطئة للبحر الأحمر أقصد البرمندب وهو سيناريو متوقع. هذه التحولات منها السيطرة على نفط فنزويلا، الآن جزيرة الدنمارك تحت بند أمني. أمريكا لا أقول تغزو العالم، هي حروب اقتصادية، هنالك غاز غزة، هنالك الممرات البحرية، لا تنسي النفط الإيراني، الغاز الإيراني. والآن أنا أعتقد وزارة الحرب الأمريكية حين أنشأت كل هذه الاستعدادات متوقعة، يعني هي
0: نعم
1: نظرية أن لا يوجد ذخائر، وأنا لا أميل إلى هذا السيناريو. الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت بالفعل الذهاب إلى سيناريو الحوار التقليدي مع إيران منذ بداية، نقول ما قبل الحرب الحج العام الماضي، لذهبنا إلى ما يسمى سيناريو المفاوضات وعقلية السجادة. الأهم من هذا وذاك، ما هي الضريبة السياسية والاقتصادية التي ستدفعها المنطقة إذا كان هناك غموض في بنك الأهداف لهذه الحرب؟ نحن في الإطار العام الآن نتحدث عن إيران، نعم إيران عدوت نفسها حين استهدفت، نقول أولا شعبها في هذه الحرب،
0: نعم
1: وأيضا دول الجوار التي ليست لها ناقة ولا يعني ولا جمل
0: ولا
1: في هذا
0: جمل
1: الموضوع.
0: صح.
1: نعم، إذا نحن أمام إيران، إيرانيات كما داعش في هذه العشيات، لا نعلم من يحكم داخل إيران، لأن هناك شوفي بوابة مفتوحة الدبلوماسية، ولاحظي مع ذلك عرق يلتقي كل وزراء العرب في الأمم المتحدة، هذا يعطيك أن الباب لن يغلق، الباب
0: نعم
1: الدبلوماسي يعني، لكن على أي قاعدة؟ أنا أعتقد إن لم ينتزع ترامب من الإيرانيين من خلال الضغط الانزال الاقتصادي، سنعود إلى القتال أو الحرب الخاطفة أو الغفلة لانتزاع ما يريده من الحرب ككل. بمعنى يعني نحن الآن نزاع وكان الحرب على مضيق هرمز، وهرمز كان مفتوح قبل الحرب. إذا السيناريو هو كاملة أن هذه الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية لديها برامج، لكن تم إضعاف الميليشيات، ونحن أمام تجربة حزب الله، والكل لم يصطف مع إيران كميليشيات في المنطقة
0: طيب
1: أثناء الحرب.
0: أستاذ
1: إذا
0: عادل،
1: إيران وحيدة.
0: نعم عفوا أستاذ عادل، لكن بما أنك تحدثت عن استمرار المفاوضات، المفاوضات لا تزال مستمرة، أو باب المفاوضات مفتوح كما ذكرت، كما تفضلت بالحديث قبل قليل، مع استمرار هذه المفاوضات غير المباشرة، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الوسيطة في تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة؟ كيف يمكن أن تقرب وجهات النظر بينهم؟
1: شوف لا نريد نعطي مسكنات للمستمعين، كلما ارتفع سقف المفاوضات من خلال الدور الاستراتيجي لعمان طبعا والقطري والباكستاني، هنالك ألغام سياسية تحت كل ملف. لنأخذ مذكرة التفاهم، كيف يتم معاودة إحياء التي يتباكى على أطلالها الرئيس الإيراني، وإيران من خرقت المذكرة خلال ساعات استهداف السفن، إذا الأموال المجمدة، إيقاف الجبهات، وإسرائيل لا تلتزم طبعا لا لبنان ولا غزة، هذه الشروط التعجيزية هي رسائل ممكن للداخل الإيراني، لكن اليوم دور الوسطاء حين أجير كل ملف لغم سياسي الآن كيف سيتم إحيائه؟ وروبيو تم نعيها رسمي قبل 3 أسابيع، ومر مرور الكرام قال لا عودة لمذكرة التفاهم. إذا الولايات المتحدة الأمريكية تريد ربما لتصعيد ما نقول خنق حصارات جديدة. قد لا تستغربي إذا بقي الحال كما هو تدريجيا نذهب إلى قطع العلاقات وتصبح إيران دولة معزولة، وهذا يدفع إلى الانتحار الداخلي. إيران لا تحتمل هذه العقوبات. إيمان لا تشبه ما قبل رمضان الذي يقول لك النظريات التقليدية وأشباح الشاشات أن إيران دولة تتحمل، الآن هي في عنق الزجاجة. لذلك حين أشرت في بداية الحديث أنها تتخبط وربما تذهب إلى صناعة حدث ما لجر، ليس لحرب شاملة، لجر الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار، لتعلم أن قرار الحرب الآن لا أقول مغيب مبيت أو مؤجل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ليس مربوط بالانتخابات الديمقراطي والجمهوري. المصلحة العليا الأمريكية هي الأهم، ودليل الكونغرس الأسبوع الماضي مرر مرور عدم تعطيل موضوع الحرب مع إيران من قبل ترامب، بمعنى نحن أمام الآن خطوط مجهولة للوسطاء، كيف يتم فتح نقول نافذة جديدة في هذا النفق المظلم لإنقاذ المنطقة؟ حاولت نقول عمان وإيران بموضوع هذه المذكرة التي وضعت على الطاولة مؤخرا، لكنها نظرية، هي
0: نعم.
1: يعني تلقائيا نقول ماتت هدم ذاتي. لكن اليوم ما البديل؟ هل هنالك في حالة استنفار أن الولايات المتحدة الأمريكية، أنا لا أميل إلى هذا السيناريو أن يكون رد فعل ترامب على رفض المذكرة نذهب إلى تصعيد، لا لا تحتاج الولايات المتحدة مبررات، لكن هنالك هندسة لهذه الحرب التي مستفيد منها الآن الولايات المتحدة الأمريكية. تشعر أن إيران نقول موت سريري للنظام، لأن عملية اللا حرب اللا سلم هذه لن تسمح إيران في نهاية المطاف، لأنها تريد.
0: طيب عفوا للمقاطعة أستاذ عادل، لكن في نقطة أخيرة لو تكرمت، يعني ماذا عن الملف النووي؟ هل ما زالت برأيك المفاوضات حول هذا الملف قادرة على فتح مسار للتهدئة، أم أن يعني تطورات مضيق هرمز أصبحت العقبة الرئيسية أمام أي اتفاق؟
1: يعني لناخذ الفرضيات الإيجابية، تم نقول فتح الهرمز وذهبنا إلى من جديد إلى موضوع النووي، لا نعلم هو يعني رأس جبل رأس الفأس هذا في نووي، هل إيران ستتنازل؟ هل أمريكا بالفعل يقول لن نسمح لها بموضوع النووي ونذهب إلى الباليستي ما زال قائم، وأيضا الميليشيات وأشبال إيران في المنطقة؟ أنا أعتقد هي الحرب في ظاهرها كما ذكرت لك إيران وشماعة النووي والبالستي والميليشيات، لكن في باطنها أهداف وغايات في نفس يعقوب. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي من أجل تغييرات نظم، صحيح تريد إيران جديدة، اتفاقات جديدة، ذهب الصف الأول والثاني والثالث في داخل إيران، ومع ذلك أنا أعتقد أن في نهاية المطاف ستخضع إيران بشكل أو بآخر، إن كان على الخيار العسكري أو الدبلوماسي، للتفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما وقعت وأعطيتك مثال فنزويلا والدنمارك، وهذا أيضا حصل في غزة بموضوع مجلس السلام. إذا إيران ستذهب بنهاية المطاف إلى إيران جديدة، لكن أنا أعتقد إلى الآن الأمور تحت السيطرة، وإن كان هناك ينزف اقتصاد العالم تدريجيا، لكن إيران ليس لديها أوراق حقيقية. لو كانت لديها نقول الشروط المنتصر لكان الحال غير ما حصل في موضوع المذكرة، كان هناك لقاءات. أنا أعتقد ربما نشهد ربما لقاءات جديدة تحت، يجب أن تبقى هذه النافذة، لا أقول مسكنات، إذا ظهر فانس ربما تظهر موضوع الإيجابية واللقاءات والدبلوماسية، لأن في نهاية المطاف يجب أن يحسم هذا الأمر بنهاية المطاف، لن يكون هناك حرب طويلة ولن يكون هناك حصار طويل إلى أن تتحقق الأهداف، متى تتحقق؟ أنا أعتقد قريبة وهي مسألة وقت.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا للأستاذ عادل محمود الكاتب والمحلل السياسي. قضايا استراتيجية. يشهد اليمن تصعيدا عسكريا متسارعا مع استمرار المعارك والغارات والقصف المتبادل.

0: المعتدل بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة لتشمل عددا من الجبهات أبرزها تعز ولحج والضالع ومأرب والجوف، وسط أهمية خاصة لجبهة كهبوب القريبة من مضيق باب المندب. لتفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير في الشؤون الآسيوية الدكتور محمد فايز فرحات. أهلا بك دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: صباح النور دكتور محمد. نتساءل في البداية، بعد تصاعد المواجهات على عدة جبهات كما تعلم، إلى أين تتجه برأيك خريطة الصراع عسكريا في اليمن؟
1: نعم، يعني أعتقد أنه خريطة الصراع يعني ما زالت يعني معقدة ومرشحة لأن تزداد تعقيدا خلال المرحلة المقبلة لعوامل تتعلق بأوضاع وحسابات داخلية أو لعوامل تتعلق أيضا بما يجري في المنطقة. كما نعلم في الداخل اليمني ما زال يغيب عن الساحة اليمنية مشروع أو يعني خطة سياسية لبناء توافقات بين أطراف الحرب أو مختلف القوى السياسية، رغم أن هناك جهود دولية في هذا الإطار يعني تنخرط فيها الأمم المتحدة وتنخرط فيها أطراف دولية أخرى على المستوى الإقليمي. طبعا نعلم الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى، ولا يمكن فصل يعني ما يجري داخل اليمن عن هذه الحرب. الجانب الإيراني يسعى هو الآخر إلى توظيف كل الأوراق في المنطقة أو ما يعرف بحلفاء ووكلاء إيران في المنطقة، ومنهم بالطبع جماعة الحوثي.
0: نعم، طيب دكتور، فيما يتعلق بجبهة كهبوب القريبة من باب المندب، لماذا برأيك أصبحت محورا مهما في المواجهات الحالية؟
1: يرجع ذلك لأهمية الاستراتيجية لكل المناطق المرتبطة أو القريبة من باب المندب. لأنه هذا يرتبط ب يعني الحرب الجارية في المنطقة مع إيران. الباب المندب أو منطقة المضايق البحرية والممرات البحرية بشكل عام أصبحت مسرحا مهما للاستقطابات الدولية والحروب الجارية. مضيق هرمز هو أحد الأمثلة المهمة في هذا الإطار. باب المندب أيضا جماعة الحوثي تسعى إلى يعني توظيفها يعني كنوع من الدعم والمساندة للجبهة الإيرانية. وبشكل عام فإن المضايق البحرية والممرات المائية أصبحت مسرحا مهما أو أداة مهمة في إدارة الصراعات والحروب الجارية، ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط لكن في العالم، في على مستوى العالم بشكل عام. نفس الأمر فيما يتعلق به كما يصدق بالنسبة لجماعة الحوثي يصدق أيضا بالنسبة للحكومة الشرعية في اليمن. سيطرة الحكومة الشرعية على هذه المناطق الاستراتيجية بالتأكيد هو أحد أهدافها المهمة، وسيعزز مكانتها أو موازين القوى بينها وبين جماعة الحوثي، وبالتالي مثل هذه المناطق تزداد أهميتها في هذه الصراعات.
0: طيب دكتور، يعني بما أنك تحدثت عن السيطرة، الأهمية الاستراتيجية للسيطرة على المناطق القريبة من باب المندب، أيضا ما انعكاس هذه المعارك هناك على أمن الملاحة الدولية؟
1: بالتأكيد هناك علاقة قوية بين يعني الممرات أو المضايق البحرية بشكل عام والملاحة الدولية. أحد شروط يعني ضمان حرية الملاحة هو ضمان حرية المرور عبر المضايق البحرية. والمضايق البحرية أصبحت أحد يعني أدوات إدارة الصراعات الدولية. كما أشرت قبل ذلك مضيق هرمز نموذج أو مثال مهم في هذا الإطار. باب المندب غيرها من المضايق البحرية أصبحت أداة مهمة في إدارة الحروب والصراعات في هذه المرحلة في النظام العالمي، وبالتالي أصبح أحد شروط حرية الملاحة وبالتالي حرية التجارة في النظام العالمي هو ضمان حرية الملاحة عبر المضايق البحرية.
0: نعم دكتور محمد، أيضا هناك دعوة من رئيس مجلس القيادة إلى التعبئة العامة، وأيضا أعلن أنه سيعفو عمن يترك القتال مع الحوثيين، كيف يمكن قراءة ذلك؟
1: يعني أعتقد أن هذه كانت أحد الخطوات

0: مهمة من جانب الحكومة الشرعية في اليمن، لأنه يعني جماعة الحوثي استخدمت يعني خطابا دينيا لضمان أو محاولة تجنيد أكبر عدد ممكن من المواطنين اليمنيين البسطاء للانخراط في مواجهتها مع الحكومة اليمنية الشرعية، وبالتالي هذا أعطى أهمية كبيرة لدعوة يعني رئيس مجلس القيادة اليمني بأنه سيتم العفو عن كل من يتوقف عن الانخراط في القتال في صفوف جماعة
1: حوثيين.
0: الحوثيين.
1: نعم.
0: وأعتقد أن هذه تعتبر يعني خطوة مهمة لتجفيف الوعاء الاجتماعي الذي تستند إليه جماعة الحوثي.
1: طيب، مع استمرار هذا التصعيد العسكري دكتور، يعني هل برأيك لا تزال هناك فرصة للعودة إلى مسار سياسي قد ينهي الحرب، أم أن التطورات الميدانية تدفع نحو مرحلة جديدة من الصراع؟
0: يعني الصراع في اليمن هو صراع معقد وتحكمه عوامل كثيرة، لكن بالإضافة إلى موازين القوى الداخلية هناك يعني الاعتبارات الإقليمية، كما أشرت قبل ذلك الحرب في اليمن لم تعد حربا داخلية فقط بين
1: نعم.
0: الحكومة الشرعية اليمنية وبين جماعة الحوثي، لكنها للأسف أصبحت مرتبطة بما يجري في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبالتالي أحد مداخل يعني إنهاء هذا الصراع يعني ستظل مرتبطة أيضا بإنهاء الصراعات أو الحروب القائمة
1: نعم.
0: في منطقة الشرق الأوسط.
1: كل الشكر لك دكتور محمد فايز فرحات، الخبير في الشؤون الآسيوية.

0: آراء سياسية. التصعيد بين روسيا وأوكرانيا يتواصل بضربات واسعة ومتبادلة بالتزامن مع تحركات أمريكية لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات وطرح اجتماع ثلاثي على المستوى الفني. نبقى مع الزميل حول تفاصيل هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن من لندن الكاتب والمحلل السياسي دكتور سعيد شحاتة. دكتور سعيد، أهلا بك. مساء الخير دكتور سعيد.
1: أهلا وسهلا، أهلا بك.
0: دكتور سعيد، في البداية نتساءل، يعني ماذا تكشف الهجمات هذه الواسعة والمتبادلة بالمسيرات عن المرحلة الحالية من الحرب؟
1: هو تحول نوعي بدأته أوكرانيا منذ أشهر باستخدامها طائرات مسيرة طويلة المدى بتصل للعمق الروسي وأضرت بروسيا بصورة كبيرة. وهذا الأمر يعني أنه روسيا بتواجه هجمات لم تعد مسبوقة. قامت روسيا بتطوير تقنيات جديدة وهي طائرات مسيرة بمحركات نفاثة تسير بسرعة أكبر من الطائرات المسيرة العادية، وساهمت في قلب الموازين في الوقت الراهن لصالح روسيا أكثر من أوكرانيا. يعني أوكرانيا لديها تقنية في صناعة هذه المسيرات، أعطتها لدول مختلفة، ولكن نجحت روسيا في استخدام هذه المحركات النفاثة بما لا تستطيع الدفاعات وحوائط الصد الأوكرانية التصدي.

0: وتحاول أوكرانيا بناء أو تطوير آلية لذلك. وبالتالي هذه الحرب النووية محاولة لتخطي العقبات في الحرب البرية التي لم يحدث فيها تقدم منذ فترة بعيدة.
1: طيب يعني دكتور، هل تعتقد أن المواجهة انتقلت بشكل أكبر إلى استهداف العمق والمنشآت الحيوية لدى الطرفين؟
0: بالتأكيد يعني روسيا يعني واجهت خسائر كبيرة تقدر بالمليارات نتيجة ضرب المنشآت النفطية الروسية في عدة مناطق داخل روسيا، صارت أماكن بما زعزع الأمن. يعني لم يكن سابقا هناك ضوء أخضر لأوكرانيا لضرب العمق الروسي، لا عندما تم رفع القيود في ظل عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطي الضوء الأخضر للقيام بذلك، ما جعل أنه هذا تهديد ووضع ضغط على روسيا لتقوم بعمل تفاهمات مع أوكرانيا والوصول والجلوس إلى طاولة المفاوضات والتواصل إلى حل سلمي. بالمقابل ايضا على الصعيد الاخر تقوم روسيا ايضا بضرب منشات محطات الكهرباء مناطق مختلفه في اوكرانيا في عده مناطق، وبالتالي هناك ايضا يعني ضغوط على اوكرانيا والرئيس الاوكراني ان يتقدم الى طاوله المفاوضات. يعني كل طرف يقول انه مستعد للتفاوض، ولكن الضربات العسكريه مستمره من قبل الجانبين، وللاسف التصعيد هو سيد الموقف بين الجانبين.
1: طيب ما أهمية المقترح الأمريكي لعقد اجتماع ثلاثي يضم واشنطن وموسكو وكييف؟
0: لأن واشنطن هي الدولة الوحيدة التي تستطيع حل هذا الموضوع. واشنطن لديها العلاقات القوية بين الرئيس بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يجعل أنه يمكن أن يقوم الرئيس ترامب بإقناع الرئيس بوتين من خلال التوصل إلى خطة ما بين الطرفين. عرضت خطة سابقا من قبل الرئيس ترامب، ولكن انتقدتها دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية أنها تحابي روسيا أكثر من أوكرانيا لأن فيها تنازل عن الأراضي الأوكرانية، وأعلنت أوكرانيا في ذلك الوقت أنه لا يملك الرئيس الأوكراني السلطة للتنازل عن هذه الأراضي إلا باستفتاء أو عن طريق الشعب الأوكراني. وبالتالي يعني هذا المقترح هو محاولة قديمة حديثة، لأنه هناك محاولة سابقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لم تنجح حتى الآن.
1: نعم.
0: هل حان الوقت نتيجة أنه ضغط على أسعار النفط بسبب الحرب مع إيران يمكن وقف نزيف يعني الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها على أسعار النفط؟ قد يكون ذلك هذا يعني التوجه الجديد أو إعادة استئناف العملية من وراء أخرى للوصول إلى اتفاق بين الطرفين.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور سعيد شحاتة الكاتب والمحلل السياسي. تحليلات استراتيجية. يتواصل التصعيد في جنوب لبنان مع غارات وقصف مدفعي وتفجيرات تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من البلدات، فيما تقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. يأتي التصعيد في وقت يتعثر فيه تنفيذ اتفاق الإطار المبرم برعاية أمريكية، بينما طالب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الأمم المتحدة بوضع جدول زمني واضح لتنفيذه، محذرا من فراغ أمني في الجنوب مع انتهاء مهمة قوات اليونيفيل. لتفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خطار أبو دياب. أهلا بك دكتور.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
1: الله يحييك دكتور. في البداية نتسأل عن على المستوى الميداني، ما دلالة اتساع الغارات والقصف الإسرائيلي في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة؟
2: خلال الساعات الأخيرة اشتد القصف الإسرائيلي ميدانيا بعد اتهام إسرائيل لعناصر حزب الله بأنها حاولت إطلاق صاروخ، وبعد إذن ثبت أن ذلك غير صحيح. المسألة هي في استمرار التطهير الميداني من قبل الإسرائيليين بعدما تم الانتهاء من مرتفعات علي الطاهر. تنتقل إسرائيل على ما يبدو نحو منطقة أخرى حساسة في جبل الريحان ونحو موقع مهم جدا اسمه موقع السجد، وهناك أيضا تحركات إسرائيلية في على الساحل الغربي صوب المنصوري مجد الزون التي تؤدي إلى مدينة سور التاريخية.
1: مهم.
2: الضغط الإسرائيلي يستمر والتكتيك الإسرائيلي يستمر، وهو القدم ببطء للأراضي اللبنانية ولمواقع حزب الله.
1: هل ذلك يدل على أن هناك محاولة لفرض واقع أمني جديد على شريط الحدود، خاصة أن قوات الاحتلال تواصل تفجير المنازل والمنشآت في المناطق التي تسيطر عليها؟
2: يعني هو هناك واقع أمني جديد، هناك ما سموه الخط الأصفر، ولكن الأدهى هو الآن تجريف البيوت، تدمير القرى، جعل هذه المنطقة من جبل عامر في جنوب لبنان منطقة غير قابلة للحياة. بمعنى أو بآخر، نفس الأسلوب الذي اتبع في غزة ضمن نفس العقيدة الأمنية يتبع بشكل أو بآخر في جنوب لبنان.
1: طيب ماذا بقي برأيك عمليا من اتفاق الإطار بعد نحو 3 أشهر على توقيعه؟ يعني لماذا تعثر تنفيذه حتى الآن، خاصة وكما تعلم أن قوات الاحتلال لا تلتزم بأي اتفاقات؟
2: يعني الذي يبقى من اتفاق الإطار في المجال الأول هو وساطة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على استمرار العمل في هذه الوساطة. بالنسبة لاتفاق الإطار، منذ البداية كان من المعلوم أنه اتفاق مؤقت للتفاوض، هو ليس معاهدة. ومشكلته الكبرى أنه لم يكن هناك من جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، لم يكن هناك من جدول زمني لما يسمى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أو نزع سلاح حزب الله. لذلك المشكلة هي دوما أي أولوية، الأولوية للانسحاب أو لنزع السلاح. حيال كل ذلك، لبنان عمليا يوجد ما بين المطرقة الأمريكية والسندان الإيراني، لأن إيران أيضا مصرة على استخدام لبنان ورقة في صراعها مع الولايات المتحدة.
1: طيب تفضلت الآن بالحديث عن الجدول الزمني، أنه لا يوجد جدول زمني. دكتور، رئيس الحكومة نواف سلام كما ذكرنا قبل قليل طالب بجدول زمني وآلية تحقق لتنفيذ الاتفاق تشمل الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. هل توجد برأيك مؤشرات على إمكانية تحريك هذا المسار تقريبا أو قريبا؟ عفوا،
2: يعني أعتقد من الصعب قبل الانتخابات الإسرائيلية أن يكون هناك تحريك فعلي، الوقت أخذ ينفذ بالنسبة لهذا الأمر. المشكلة هي من جانبين، الإسرائيلي لا يمكن الوثوق بنواياه، ومن ناحية أخرى يعطي الأولوية لما يسميه الهدف الأمني أو العقيدة الأمنية. ولا أعتقد أن الضغط الأمريكي سينجح في إلزام إسرائيل إلا بانسحابات محدودة على شاكلة ما حصل في زوطة الغربية. أما بالنسبة لحزب الله فهو أيضا يعتبر أن هذا الموضوع لن تتمكن الدولة اللبنانية من القيام به، لذلك يمكننا الكلام عن مأزق فعلي في جنوب لبنان.
1: طيب أين يقف ملف سلاح حزب الله في هذه المعادلة دكتور، خاصة مع تمسك الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وأيضا رفض الحزب التخلي عنه قبل معالجة ملف الوجود الإسرائيلي؟
2: يعني الحزب حتى لو سحب الجانب الإسرائيلي يمكن أن يعتبر أن سلاحه قوة له، وبما أنه مرتبط عقائديا بإيران هو يجد دوما الأعذار لكي يستمر بحمل السلاح، وهو كون دويلة تقريبا لها سلطة موازية للدولة اللبنانية في نهج تراكمي منذ العام 2000 إلى يومنا هذا. في هذا الأمر بالذات قدرة الدولة اللبنانية على القيام بعمل عسكري لدى سلاح حزب الله محدودة. هذا الأمر لا يتم إلا بقناعة كما حصل مع ميليشيات أخرى، أو نظرا لظروف دولية أو إقليمية أجبرت تلك الميليشيات على التسليم بنزع سلاحها.
1: نعم. طيب يعني مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل، ما خطورة حدوث فراغ أمني في الجنوب، وأيضا ما فرص تشكيل قوة دولية بديلة؟
2: يعني الفراغ موجود، في الأساس اليونيسف لبنان تتمكن من القيام بواجباتها منذ 1978. لذلك مشكلة اليونيفيل هي مجرد وجود مراقب، لكنه ينطبق عليه مثل الشاهد الذي لم ير شيئا. اليونيفيل شاهد، اليونيفيل مراقب، لكن اليونيفيل لم تكن يوما طرفا فاعلا. هناك مساعي من قبل الدولة اللبنانية لإيجاد قوة بديلة، أما قوة أوروبية أو قوة مراقبين الأمم المتحدة، لكن حتى اللحظة لا يبدو أن الولايات المتحدة ستسمح بمرور قرار دولي حول الموضوع. يمكن أن يستغنى إذن عن اليونيفيل بنوع من تعاون عسكري بين لبنان ودول أوروبية، يمكن أن
1: الاستغناء
2: يقدم
1: عنها
2: أوروبا
1: بدون توفر بديل
2: لقوة
1: دكتور؟
2: التعاون مع الجيش اللبناني.
1: يعني
2: نعم،
1: الاستغناء عن هذه القوة بدون توفر بديل؟
2: يعني حتى اللحظة لا يبدو لي أن هذا البديل جاهز. الاتصالات حديثة، ومنها في اليومين القادمين سيكون هناك اجتماع هام جدا ما بين رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، وخلال هذا الاجتماع سيبحث موضوع اليونفل.
1: نعم، طيب هل تعتقد أن التحركات اللبنانية دكتور على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نجحت في الحصول على ضغط دولي فعلي لوقف الهجمات وتنفيذ الانسحاب؟
2: يعني على الأقل الدبلوماسية هي محاولة، والدبلوماسية اللبنانية قامت هذه المرة بواجبها على أكمل وجه مع رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كان يوما من الأيام مندوبا دائما للبنان في الأمم المتحدة، وكان رئيسا للمحكمة الدولية، لذلك هو يعرف جيدا هذه الأماكن، هذه الأروقة، عنده خبرة. كان إلى جانبه وزير الخارجية السيد رجي، وكل هذا أسهم في لقاءات مهمة، كان آخرها أيضا اليوم لقاء حيوي مع وزير الخارجية السعودي.
1: نعم، طيب في نقطة أخيرة دكتور، يعني هل تعتقد أن واشنطن والتحركات الدولية لا تزال قادرة على إعادة الأطراف إلى تنفيذ اتفاق الإطار، أم أننا نتجه أو يتجه عفوا جنوب لبنان إلى جولة تصعيد أوسع؟
2: أعتقد حتى اللحظة تلجم الولايات المتحدة جولة تصعيد على مستوى عالي، وبإمكان الولايات المتحدة إما في شهر أكتوبر في النصف الأول منه أو بعد الانتخابات الإسرائيلية من إعادة العمل أو إعادة تحريك الملف اللبناني.
1: نعم، إذن كل الشكر للدكتور خطار أبو دياب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية محطتنا الإخبارية لهذا اليوم. كل الشكر لضيوفنا الكرام الذين شاركونا في هذه الحلقة، وتقبلوا تحيات المخرج أمير مختار وفريق الإعداد ومحادثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري،

0: التنفيذ طلال ملالة، الإخراج عبد الله العميري. على نفسها جنت براقش حين يكشف الصوت موضع الأمان.
1: قد ينجو الإنسان من خطر كبير بحسن التدبير، ثم يعيد الخطر إلى نفسه بتصرف صغير لم يحسب عاقبته. فالنجاة لا تحتاج إلى القوة وحدها، بل تحتاج كذلك إلى ضبط النفس وحفظ السر والقدرة على الصمت، حين يكون الكلام دليلا يقود الخصم إلى صاحبه.
0: ومن الأمثال التي تقال لمن يجلب الضرر إلى نفسه وإلى من معه: على نفسها جنت براقش. وتروي كتب الأمثال أن براقش كانت كلبة لقوم اختبأوا من أعدائهم، فلما ابتعد الباحثون عنهم نبحت فكشفت موضعهم، فعاد الأعداء إليهم، فكان نباحها سبباً في هلاكها وهلاكهم.
2: اخفضي صوتك يا ليلى، لقد صار القوم قريبين.
0: أحاول تهدئة براقش، لكنها تشعر بالخوف.
2: ضعي يدك على عنقها برفق.
0: إنها ترتجف.
2: كلنا نرتجف، لكن الصمت الآن حياتنا.
0: أظن أن الفرسان تجاوزوا الوادي.
2: لا تتعجلي، ما زلت أسمع وقع حوافرهم.
0: اختبأنا منذ الغروب، والأطفال والنساء في جوف الكهف،
2: ولهذا يجب ألا يصدر عنا صوت.
0: براقش اعتادت أن تنبح حين يقترب غريب.
2: كانت تحرسنا بصوتها، أما الليلة فتحرسنا بصمتها.
0: كيف تفهم ذلك؟
2: الحيوان يدرك الخوف لكنه لا يدرك الخطة.
0: انظر، ها هي تحاول الإفلات.
2: لا تشدي عليها فتتألم.
3: إني أرى القرية خالية، لا يوجد أحد بها. هيا لنذهب.
4: لنذهب من هنا.
0: أسمعت أحد الفرسان يقول إن المكان خالي.
2: سمعت.
0: إنهم يبتعدون.
2: دعيهم يبتعدون أكثر.
0: وصل صوتهم إلى طرف الوادي.
2: اصبري.
0: لماذا نبقى ساكنين وقد نجونا؟
2: لأن آخر لحظات الخطر قد تكون أشدها.
0: براقش تريد الخروج خلفهم.
2: امسكيها.
0: إنها تعرف أنهم غرباء وربما تريد طردهم.
2: لو نبحت عادوا.
0: ربما لا يسمعونها من هذه المسافة.
2: الصوت في الوادي يسافر أبعد مما نظن.
0: كنت أتمنى أن نواجههم بدل ما نختبئ.
2: مواجهتهم الآن تعرض الجميع للهلاك.
0: لكن الصمت يشعرني بالعجز.
2: ليس كل صمت عجزا، كما أن كل صوت ليس شجاعة.
0: إنها تنظر إلي وكأنها تطلب أن أتركها.
2: لا تستجيبي لعجلة اللحظة.
0: ماذا لو مضوا تماما؟
2: ننتظر حتى يرسل الحارس إشارته.
0: لماذا نحتاج إلى إشارة وقد سمعتهم يرحلون؟
2: لأن بعضهم قد يتظاهر بالرحيل وينتظر أن نكشف أنفسنا.
0: أراك تشك في كل شيء.
2: الحذر في وقت الخطر ليس شكا، بل حماية.
0: انظر، براقش تفلت مني.
2: نمسكيها يا ليلى.
0: يا إلهي، لقد نبحت براقش.
2: أعيديها إلى الكهف.
0: اسمع، توقفت الخيول.
2: أوه، لقد سمعوها.
0: لعلهم يظنونها كلبة ضالة.
2: هي تعرفنا، هي تعرفنا، ونباحها خرج من موضع اختبائنا.
0: وقع الحوافر يعود.
2: ادخلي إلى القوم واخبريهم أن يستعدوا للخروج من الممر الخلفي.
0: يا ويلي، كل ما صنعناه ضاع بصوت واحد.
2: يا ذا، قلت إن النجاة لا تكتمل إلا بالصبر.
0: أكنت تعلم أنها ستنبح؟
2: كنت أخشى أن تفعل، ولذلك طلبت منك الإمساك بها.
0: يا إلهي، إذن أنا التي تراخيت.
2: ليس وقت اللوم، علينا الآن أن نصلح ما يمكن إصلاحه.
0: وهل نستطيع النجاة؟
2: الممر الخلفي ضيق، لكنه يقود إلى الجبل.
0: سأخرج القوم واحدا واحد.
2: يا هيا، لا تضيع الوقت في الندم. هيا،
0: لقد فهمت الآن أن الخطأ الصغير قد يهدم تدبير ليلة كاملة،
2: وأن السر لا يبقى سرا إن تركنا ما يدل عليه.
0: إذن هيا بنا، هيا بنا قبل أن يصلوا.
1: وهكذا صار اسم براقش رمزا لمن كان سببا في الأذى الذي أصابه، بعدما كشف بنفسه ما كان خافيا. وليس المقصود أن كل خطأ متعمد، فقد يقع الضرر من عجلة أو غفلة، لكن العاقبة لا تتغير بسبب حسن النية إذا غاب الحذر.
0: إلى أن نلتقي في قل وذل، تذكروا، قد يبني الإنسان حسنا من التدبير، ثم يفتح فيه بابا بكلمة أو تصرف لا يحسبه، فيأتيه الضرر من حيث صنعه بيده. لذلك قالت العرب: على نفسها جنت براقش. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم
5: حروف الحياة.
4: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة، يخرجها لكم عبد العزيز بوغمعز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

نتواصل معكم من خلال أثيرنا في إذاعة دولة الكويت في حروف الحياة. أهلا بكم من جديد. كم باسم والحزن يملأ قلبه والناس تحسب أنه مسرور، وتراه في جبر الخواطر ساعيا وفؤاده متصدع مكسور. هذا ما قال الشاعر. مستمعي الكريم، في كتاب مقالات الأدباء للغرناطي يقولون: أفواه الرجال دكاكينها، فإذا فتحت الدكاكين عرف الدباغ من العطار. يا صاحبي، الألسنة مغاريف العقول، وكلام المرء على مقدار عقله. وكم من امرئ أعجبك شكله، فلما تكلم قلت ليته سكت. وكم من امرئ ما أعجبك شكله، فلما تكلم قلت ليته لا يسكت. قالوا قديما: أن تسكت ويعتقد الآخرون أنك غبي خير من أن تتكلم فتثبت لهم ذلك. مستمعين الكرام، أيضا ونحن نتجول في هذه الحروف الجميلة، نعيش معكم مستمعين الكرام مع هذه الحروف. شكلك وعلمك وإنجازاتك ومنصبك وثقافاتك هي مجموعها صفر، لو اجتمعت بقلب سيء فاسد يحمل نوايا سيئة للآخرين. فالميزان عند الله ليس جمال الصورة وإنما صلاح السريرة، إنما الإنسان بقلبه. فإذا صلح القلب صلحت النوايا واستقامت الأعمال وظهر أثر ذلك على الجوارح كلها. والقلب السليم هو الذي سليم من الشرك والغل والحقد والحسد والكبر والغفلة والنفاق، وسلم من الإصرار على الضلالات وأمراض الشهوات والشبهات. لا يعني ذلك أن القلب السليم قلبا لم يذنب، وإنما قلب كلما أذنب تاب، وكلما ابتلي صبر، وكلما أنعم عليه شكر، وكلما وجد في نفسه آفة جاهدها وعمل على إصلاحها حتى يلقى الله بقلب أقرب إلى السلامة. مستمعي الكريم، أيضا ونحن نعيش معكم في حروف الحياة، نتوقف الآن مع فاصل ومن ثم نعاود معكم حروفنا الجميلة.

قبل الفاصل كنا نتحدث عن ذلك القلب السليم، من النعم العظيمة التي يعطيك الله إياها أنك صاحب طبع جميل، وأن يبعدك الله عن الفضول. لا أنت مهووس بحياة الناس وتفاصيلهم وأموالهم ومساكنهم وسياراتهم، ولا أنت مهتم بالجديد عنهم ولا عن أسرارهم. لا تركض خلف القيل والقال، ولا عندك رغبة تعرف حاجة عند أحد. نعمة أن يكون كل همك كيف تجعل من نفسك إنسانا راقيا، وأن تحاول من إصلاح نفسك وأن تجعلها أفضل في كل يوم، مركز على حالك وتاركا حال الناس لحالهم فيما يفعلون وفيما يقولون. قوة الإنسان في هدوئه، يقولون إن الهدوء قوة، حتى لو أن كل شيء بداخلك ينهار، مصير كل شيء يأخذ مكانه الصحيح بالوقت الصحيح. يا صديقي ويا صاحبي، ليس الجميع يستحق ذلك الاحترام، فهناك من يستحق التجاهل حتى يحترم نفسه. هناك مرحلة من الوعي

تتعمق مع هذا أو ذاك، لا تبالي بأخطاء الناس وتعذيرهم غالبا، لأنك لم تعد تفتقر لوجود أحد ولا تغتني أنت بحضوره. كلك يقين أن الروح التي تشبه روحك ستجدك في يوم من الأيام لتتناغم معك دون تخطيط أو مجهود. أحياناً لا يعرف الناس قيمة ما تفعله لأجلهم حتى تتوقف أنت عن ذلك الفعل. شكراً لكل القلوب الجميلة، شكراً لكل شخص يجعل الحياة ألطف بكلماته، بأفعاله الصغيرة، بمبادراته اللامتوقعة. شكراً لذلك الإنسان الذي يصنع اللطف في أيامنا، سلاماً على من تقسو عليه الحياة ولا يقسو على أحد. أحياناً يمر بعض الناس في حياتنا قدراً فيصبحون أغلى الناس في قلوبنا، حينها ندرك أن الأرواح حين تحب لا تملك حق الاختيار. شكراً للأشخاص الذين يتركون بنا أشياء جميلة نعيشها في هذا العالم، نبتسم عندما نتذكرهم، فقط عند الذكرى تنطق هذه الابتسامة بشيء جميل في هذا العالم. فاصل ونواصل.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم. لا يوجد شيء يريح القلب أكثر من أن تتذكر قول الله سبحانه وتعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فكم من أمر ضاقت به الصدور ثم بدله الله فرجا وسعادة، وكم من أمنية تأخرت لحكمة لا يعلمها إلا الله. فلا تيأس من رحمة الله، ولا تستعجل ما كتبه الله لك، وأحسن الظن بالله. مستمعي الكريم، كل يوم نعيشه هو فرصة جديدة لنبدأ من جديد، لنصلح ما استطعنا، لنقترب من أحلامنا. لا تجعل هذه الأخطاء التي كانت معك في الأمس تثقل قلبك الجميل، فما مضى قد انتهى. الحياة لا تتوقف يا صديقي على عثرة، ولا تنتهي بسبب خيبة، فكل تجربة تمر بها أنت تحمل درسا. لا تنظر إلى المسافات البعيدة، بل عليك أن تنظر إلى خطوتك القادمة. فالأشياء العظيمة تبدأ من هنا، من نفسك ومن قلبك، بخطوات صغيرة. حين تؤمن بنفسك وتثق بقدراتك وتتوكل على الله، ستجد أن الطريق أصبح أخف مما كنت تظن. فامضي يا صديقي بثبات، ولا تستعجل النتائج. فالزهور يا صديقي لا تتفتح في يوم واحد، لكنها تنمو بصبر وسكينة وهدوء وطمأنينة، حتى تراها أنت في ذلك البستان بأبهى صورة. فكن مثل تلك الزهور. أيها السيدات والسادة، على الخير والمحبة كنا معكم في لقاء اليوم، وعلى الخير والمحبة أيضا نودعكم على أمل اللقاء معكم في الغد. دمتم سالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ودرسا له، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون،
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: 23 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
5: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
6: 89.5 FM 540 AM
5: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة

أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء. أنت تستمع لنا من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل الكويت، أما خارجها من خلال موجاتنا العاملة 540. فأهلا بك أينما كنت. في بداية المشوار تقبل تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومن أمام المذياع محدثكم مساعد السوارج. فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. عبد الرحمن المطيري من الهندسة الإذاعية يحييكم. وهذه تحيات عادل خاجة من التنفيذ على الهواء.

وهذه دعوة لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا من المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أنت تستمع عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذاعة على الهواء. أصبحت التكنولوجيا جزءا أساسيا من تفاصيل حياتنا اليومية، من استخدام التطبيقات، الخدمات الإلكترونية، إلى عمليات الدفع والتسوق والتواصل وحفظ الملفات والمعلومات الشخصية. ومع هذه السهولة ظهرت تحديات جديدة مرتبطة بحماية البيانات والخصوصية، خصوصا مع تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني وزيادة كمية المعلومات التي يشاركها الأفراد عبر الإنترنت دون أن ينتبهوا أحيانا إلى قيمتها وحساسيتها. ومن هنا تبرز أهمية الوعي بالأمن الرقمي، ليس باعتباره مسؤولية المختصين فقط، وإنما ثقافة يحتاجها كل مستخدم للتكنولوجيا حتى يحمي حساباته ومعلوماته ويتعامل بوعي أكبر مع العالم الرقمي والافتراضي. لذلك مستمعينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا بهذه اللحظات على الطرف الآخر من الهاتف الدكتور طامي الزعبي، وهو مستشار تحليل أعمال وتكنولوجيا. حياك الله دكتور، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء. وصباحك خير وبركة.
1: الله يحييك أخوي مساعد السوارج، وصباح الخير على جميع المستمعين.
0: في البداية دكتور، شنو نقصد اليوم بالأمن الرقمي بصورة مبسطة، وليش صار مهم للشخص العادي قبل المختص؟
1: طيب، الأمن الرقمي بصريح العبارة هو عبارة عن حماية البيانات للأشخاص، يعني الأفراد أو الشركات وكذلك الحكومات. أهميته لأن في العصر الحديث تم دمج التكنولوجيا في جميع الأعمال، سواء في القطاع الخاص والقطاع العام، فأصبح الأفراد وكذلك الشركات تتم أعمالها عن طريق هذه التكنولوجيا. فبهذه الطريقة أصبحت أهمية حماية تلك البيانات مهمة جدا للأفراد وكذلك الأجهزة، سواء الحكومية والخاصة.
0: نعم، اليوم دكتور لما نتكلم عن أهمية هذا الوعي بالأمن الرقمي، مو بس باعتبار مسؤولية المختصين، لكن لابد أنها تكون ثقافة يحتاجها كل فرد بهذا المجتمع الذي يستخدم التكنولوجيا. وأصبحنا اليوم في عالم تكنولوجي يتسارع بشكل لحظي. اليوم ما هي أكثر المعلومات التي يشاركها الأشخاص عبر الإنترنت دون أن ينتبهوا أيضا إلى خطورة مشاركتها؟
1: طيب، البيانات اللي دائما تكون مستخدمة من قبل الأفراد أو كذلك، أتكلم أنا بشكل عام، سواء الأفراد أو الشركات.
0: نعم.
1: هي يعني مثلا المواقع، الصور، ممكن يعني الوثائق، مثلا صورة الجواز ممكن ترسلها أنت إلى أحد مكتب السفريات أو تستخدمها عن طريق تكنولوجي، ويب سايت مثلا تستخدمه، بعض البيانات ممكن تكون بيانات خاصة مثلا لحساباتك المالية ممكن تستخدمها. ليش أنا أقول كذي؟ بتكلم على نظامين بس عشان نوضح.
0: تفضل، خذ راحتك كلها ولك دكتور.
1: الله يسلمك. مثلا نظام الـ ARP اللي هو Enterprise Resourcing Planning، وهو إدارة موارد المؤسسات. هذا جميع الآن في الأجهزة الحكومية والوزارات تستخدم هذا النظام. هذا النظام على سبيل المثال عشان نوضح للأخوة المستمعين والأخوات، أنها مثلا كيفية صرف الرواتب، كيفية إثبات حضور الموظف عن طريق مثلا البصمة، كيفية الخصم، هذا يستخدمونه بشكل مستمر في نظام الـ ARP. في نظام آخر اسمه CRM اللي هي Customer Relationship Management، وهي إدارة علاقات الزبائن. هذا يستخدمونه مثلا انت بتطلب من مطعم، فتروح انت للمنصة وتدخل مثلا بعض البيانات في حسابك الشخصي عشان يخصمون عليك عشان يوصلك الطلب، مثلا انت بتطلب وجبة معينة فتستخدم هذا. لاحظنا الحين هذه الأنظمة تجمع كذلك بيانات ومعلومات عنك انت، مثلا حساباتك، موقعك، المكان اللي انت قاعد تطلب منه، مثلا اسمك، عمرك، وهلم جرة. تلك البيانات هذه إذا تحصل عليها، نسميهم الأتاكرز اللي هم الهاكرز، هذول المهاجمين اللي يسعون أساسا يجمعون بيانات عشان يحاولون يخترقون مثلا حسابك، أو يأخذون بيانات ومعلومات ممكن يبتزونك فيها. فهؤلاء لازم في أنظمة حماية تحمي المستخدمين والمستفيدين من تلك التكنولوجيا.
0: نعم. أيضا دكتور، اليوم في حيرة الناس، خاصة الأشخاص اللي ما عندهم خبرة بهذه الزاوية، كيف يستطيع المستخدم اليوم معرفة أن هذا الرابط أو تلك الرسالة وصلته وقد تكون محاولة للاحتيال؟
1: الهاكرز هم عبارة، الهاكرز تطور لدرجة أن بعض هؤلاء الهاكرز أو المحتالين ينظمون تجمعات، يعني كأنهم شركة، يعني شركة يجتمعون فيها وعندهم أجهزة كمبيوتر ومنظمين، وفي أشخاص عاديين. طيب أنت يا كفرد كمستخدم بسيط وما عندك أنظمة حماية عالية، شلون أنت تعرف؟ طيب هذا صراحة الحقيقة تقول من الصعب أنك أنت تعرف أن في هجوم على جهازك، إلا ممكن تلاحظ أن الجهاز اللي قاعد تستخدمه غير طبيعي. ممكن واحد قاعد يفتح ملف، أو ينتقل من صفحة لصفحة، أو يأتيك مثلا رقم سري نسميه OTP on time password يأتيك بتأكد، أو أنه ممكن يغلق جهازك. فهذه الأشياء اللي غير اعتيادية، أنت هني على طول تشك أنه يوجد شيء، ممكن أنت ضاغط على رابط أو داخل موقع ودخل هذا وهكر جهازك. فيفترض أنك إيش؟ أنك أنت تسكر مثلا الجهاز وتبعث رسائل للأماكن اللي أنت شاك أنها مخترقة.
0: نعم. أيضا دكتور طامي، اليوم المحتال يستخدم صفحات أو رسائل موثوقة، بمعنى يضع اسم جهة معينة أو يضع صفحة لجهة معينة، لكن ويرسل هذا الرابط أو تلك البيانات أو يطلب منك شغلات حتى يدخلك في متاهة الاحتيال. اليوم كيف أفهم أن هذه الصفحة فيها نوع من الاحتيال، أو ذلك الرابط أو تلك الرسالة التي وصلتني عبر وسائل التواصل أو عبر الرسائل القصيرة عبر الهاتف؟
1: بكل تأكيد أخوي مساعد، يفترض على الفرد أو المستفيد أنه ما يعني يحقق أنه يضغط على الرابط، لأن إذا أنت تبي تروح على ويب سايت يعني لمثلا إلى موقع أو تذهب إلى تطبيق، يجب أنك أنت تذهب له بشكل مباشر. إذا ضغطت على الرابط قد يكون هذا الرابط أو شكل الصفحة مشابه جدا، لدرجة أن تقول أن طبق الأصل، ممكن حرف بسيط
0: بالفعل
1: أو دوت أو نقطة راح تغير مجرى العملية كلها. عشان كذي يجب أنك أنت تتأكد أنت تذهب، ولا يعني مثلا تقول أنا ما لي خلق أدش مثلا ولا خلني أضغط الرابط وراح يوصلني على طول، لا، هذا ممكن يوصلك لصفحة، نفس الصفحة اللي أنت المراد قصدك عليها، لكن ممكن هني يجمع بياناتك وممكن يخترقك إذا كان في حساب مالي أو خلافه.
0: نعم، لكن هل استخدام كلمة مرور قوية، وماذا نقصد بكلمة مرور قوية، وحده كافي لحماية الحسابات، أم أن هناك خطوات أخرى ضرورية؟
1: يعني هذه نواجه إن أكبر مشكلة في فكرة كلمة المرور الباسورد.
0: نعم.
1: كثير من الناس يتساهل ويحط كلمة بسيطة، اسمه أو رقم، يعني شيء بسيط، ويستخدمها في عدة يعني مواقع وحسابات، وهذه تشكل يعني سهولة جدا للمخترقين. عشان كذي يفترض أنك أنت تستخدم أعلى وأصعب كلمة مرور، تكون طويلة وتكون مقسمة. وإحنا قبل شوي ذكرنا آنفا أن بياناتك من خلال مثلا طلبات مثلا بالمنصات أو البيانات اللي أو الويب سايتات اللي تستخدمها أو الحسابات السوشيال ميديا، فكثير من البيانات ممكن هؤلاء الأتاكرز المهاجمين أو المحتالين يجمعونها. إذا عليك أنك تختار كلمة صعبة. زين، شنو النصيحة اللي ممكن إحنا نتكلم فيها وننصح المستمعين يا أخي حاول أنك تختار اسم، يعني مثلا اسم جدك، رقم رقمك اللي كنت تستخدمه مثلا سابقا وانت في مرحلة الابتدائي، رقم محبب لك، مع بعض الرموز اللي انت دائما تستخدمها في اماكن يعني متغيرة. فانت تسوي هذه الدمج ما بين اسماء، يعني ممكن انا والله بختار اسم جد ابوي مثلا، فاسم صعب احرفه مو معتادة مو متقاربة، فمن الصعب على الاطراف الاخرى انه يتعرفون عليه، ويكون ارقام واسامي ورموز اذا ما قدرت تحفظها، ويفترض انك تحفظها، تقدر انت تسجلها مانيوال بشكل يدوي وتحطها مثلا في مكان خاص حقك تقدر ترجع له.
0: نعم، لكن كثير من الناس يقع بالخطأ وايضا يضع كلمة مرور متشابهة، عندما تخترق احدى الصفحات يستطيع هذا المحتال انه يخترق جميع تلك المواقع، أقصد الهكر وليس المحتال. اليوم كيف ننصح إخواننا الذين يستخدمون نفس كلمة المرور في جميع المواقع وحتى في صفحات البنوك للأسف؟
1: طبعا احنا ضد هذا الشيء يعني جملة وتفصيلة، لكن توجد طريقة الأخرى اللي احنا نسميها MFA اللي هي الفاكتور اثنتيكيشن، ان تكون كلمة السر على حاجزين، والحاجز الآخر يأتيك أوتو بي اللي هو الرقم السري عشان يرفع من مستوى حماية البيانات اللي عندك. إذا أنا ما أستخدم، أحاول أني أستخدم سواء مثلا على سبيل المثال نقول الواتساب، أنا ما أحط بس الرقم السري العادي البسيط، لا أحط نظام اللي هي 2FA اللي هو الحاجز الثاني اللي ممكن يأتيني أوتو بي آخر عشان يأكد إن المستفيد هو الشخص المخول في استخدام هذا الحساب.
0: نعم. إذن دكتور طامي، ماذا تنصح بتفعيله على جميع الحسابات المهمة؟ يعني بمعنى ما مدى أهمية التحقق بخطوتين أو أكثر؟
1: إحنا عندنا عدة طرق إنك أنت ممكن تستخدمها. أنت ليش كل مثلاً كل ويب سايت أو كل جهة في السوشيال ميديا أو خلافة أنك تستخدم حسابات وتنشأ حساب جديد؟ ممكن تستخدم عن طريق single sign on SSO اللي هو أنك تستخدم حساب مثلا جوجل وتدخل عن طريق جوجل هذه الأماكن أو الحسابات، فجوجل مستوى الحماية فيه عالي جدا، وانت تدخل عن طريق هذا الحساب اللي انت شكلته في السابق عن طريق حساب جوجل او مثلا مايكروسوفت او الاوبن اي اي، في عندك حسابات مالت الايفون ممكن انك انت تستخدمها وتدخل الى عدة مواقع وتكون حمايتك عن طريق الشركات اللي نسميها احنا جاينت كومباني، شركات العظمى الكبيرة، لان فيها الحماية كبير جدا، وبهالطريقة انت الحماية تكون عندك عالية. فما انت مضطر انك ان كل حساب تسوي له او كل موقع تسوي له حساب جديد، لا ممكن تدخله عن طريق الحسابات الكبرى نفس جوجل او مايكروسوفت، وبالطريقة هذه ترفع من مستوى حمايتك.
0: ايضا دكتور طامي، كثير من الناس يستخدم الواي فاي الخارجي، بمعنى عند استخدام شبكات الانترنت العامة في المقاهي او المطارات، ما هي الامور التي يجب ان ينتبه لها المستخدم؟
1: هذه ما ننصح فيها نهائيا، لان قد تكون مخترقة ويكون فيها بعض البرامج، لانها ساحة كبرى حق المحتالين والاتاكرز والهاكرز، انه ممكن من خلال هذه الواي فاي يدخلون يحطون يفعلون مثلا برامج خبيثة، تلك البرامج انت تدخلها عن طريق الواي فاي كأنك انت دخلت، يعني كأنك فتحت لفتحة على جهازك، فهذه هني تشكل خطورة. يعني نقول ممكن إذا واحد مضطر أن يدخل في مثلا شيء مثلا بسيط، يسوي إجراء معين قد يكون محتاج في هذا الوقت أنه يشبك على الإنترنت، لكن أنه يفترض أنه ما يخليه مفتوح، يرد السكرة ويطلع يعني ساين آوت، يخرج من هذا الواي فاي.
0: نعم، لكن اليوم نشارك أيضا صور ومعلومات كثيرة على مواقع التواصل وقد يستخدمها ضعاف النفوس، كيف يمكن أن تؤثر هذه التفاصيل اليوم على خصوصيتنا وأيضا على استخدامها للاحتيال.
1: لاحظ أن هذه فكرة الصور ترى هي فكرة أجيال. لاحظ إحنا يعني جيل الشباب اللي خلنا نقول من جيل واي أو كذلك جيل زد اللي هم مواليد التسعينات وجيل ألفا اللي هو مواليد الألفينات وراء، هؤلاء خلاص يعني طريقة تفكيرهم منفتحة وطريقة استخدامهم بالسوشيال ميديا بشكل كبير، ويستخدمون صور وتصوير مثلا كذلك فيديو وبشكل كبير، لأن هم أساسا يعني الجيل هذا منفتح خاصة بالبيانات والمعلومات. هذه تأثر، نعم تأثر، تأثر لأن ممكن يأتون ضعاف النفوس كما ذكرت، ممكن يستخدمونها استخدامات أخرى ويسوي عليها عن طريق الاي اي ذكاء الاصطناعي، انه ممكن ياخذ من صوتك ومن صورتك وممكن يسوي يعني مثلا فيديوهات ما تكون انت موجود فيها ويحاول يقلدك، لان احنا قاعد نلاحظ يعني تطور اجهزة الذكاء الاصطناعي لدرجة انها ممكن يصنع شكل كأنك انت وانت ما تكون اللي انت قمت بهذا الدور.
0: بالفعل ايضا اليوم

0: كثير من الزملاء نجد صورهم ويتحدثون ببعض المواقع، ولكن عندما نلتقي بهم يقول ان هذا لا مثله بصلة، وايضا مقدم شكوى على المحتالين في الجهات الرسمية. اليوم مع انتشار الذكاء الاصطناعي اصبحت عمليات الاحتيال وانتحال الاشخاص اكثر صعوبة في الاكتشاف عند البعض.
1: هذه ملاحظة، ولدرجة أن ملاحظتك دقيقة، أن الأمر هذا حتى تكلموا فيه في مجلس الأمن. تخيل أن في مجلس الأمن فكرة تطور الذكاء الاصطناعي الكبير، حاولوا اللي هم رؤساء مجالس إدارات الشركات الكبرى، نذكر على سبيل المثال مثل سام ألتمان اللي هو حق شركة تشات جي بي تي، نذكر مثلا حق شركة كلود اللي هي شركة انثروبيك اللي هي داريو أمودي، وكذلك الشركات الأخرى اللي هي شركة جوجل والشركات الأخرى، كل بوهم اتفقوا أن يفترض أن نخفض من تطور وسرعة الذكاء الاصطناعي، لأن التجربة اللي قاموا فيها بعض الشركات عن طريق احنا نسميه جهاز R&D اللي هو Research and Development، ريسيرش اند ديفلوبمنت اللي هو مركز ابحاث وتطوير، سووا تجربه على الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي سووا تجربه على اجهزتهم، الذكاء الاصطناعي وين وصل؟ اخترق اجهزتهم وسوى ما يعرف في النسخ الاحتياطي اللي هو سيلف ريبليكيشن، لدرجه انه اخترق جميع اجهزتهم واثر على اساسا لدرجه انه وقف كثير من الاجهزه الكبرى نفس شركه جوجل وشركات العظمى الكبرى نفس هاجنج فيس في شركات كبرى. واجتمعوا هؤلاء رؤساء مجالس الادارات انهم يخفضون، ولدرجه انه وصل هذا الامر الى الامم المتحده ومجلس الامن وتم النقاش عليه، لكن للاسف انه يعني دول العظمى نفس الصين ونفس امريكا يعني رفضوا هذا التخفيض من التطور هذا السريع.
0: نعم، أيضا دكتور طامي، لكل من انضم معنا بهذه اللحظات نرحب به، وأيضا نذكر بهذا السؤال وبهذه النقطة، وحتى أيضا نوعي نفسنا أكثر حول هذه النقطة. كيف اليوم نفرق بين رسالة حقيقية من بنك أو جهة رسمية أو رسالة مصممة بطريقة تبدو مشابهة لها؟
1: طبعا لاحظنا ان البنوك يعيدون ويكررون ان احنا لا نرسل لكم رسائل واضحه نطلب فيها ارقام سريه، او نرسل لكم رسائل مباشره ان كرابط او لينك نقول لكم اضغطوا عليه. يحذرونا بشكل مستمر من كثره هذه الاحتيالات، فاحنا نؤكد ونوصي انك لا تضغط على اي رابط، في الغالب الرابط هذا يعني تحوم عليه الشبه. حاول قدر المستطاع أنك إذا تبي تجري عملية أو تتمها، حاول أنك تدخل على التطبيق اللي هو الآب للشركة أو للبنك أو للوزارة أو الجهة، أفضل لك بكثير أنك تضغط على رابط، عشان فكرة السهولة هذه والسرعة ممكن أنك تكون عرضة للاختراق.
0: لكن لابد أن يتأكد أيضا، أنه ذكرت لنا أثناء الحلقة دكتور أنه لابد أن يدخل من الصفحة الرئيسية حتى يطمئن أكثر.
1: نعم صحيح، الصفحة الرئيسية أضمن، لأن المحتالين الأتاكرز قلنا قاعد يشكلون منظمات لدرجة أنهم يأتونك بالصفحة كأنها طبق الأصل، لكن حرف أو نقطة هي اللي تفرق
0: بالفعل،
1: وهذه تشكل لك مشكلة ممكن انك تعرض نفسك للاختراق. واذا جمعوا البيانات ممكن، لان انواع الاختراق متعددة، في عندنا اختراق على سبيل المثال نسميه احنا السوشيال انجينيرينج، شنو اللي هي الخداع الاجتماعي، اللي هو يجمع بيانات ويتصل عليك، عارف ان انت مثلا اسمك مساعد، شلونك مثلا يا مساعد سوارج، كيف حالك كذا، انت حسابك موجود في مثلا البنك الفلاني، عندك انت سويت اجراء في هذه الفتره، ممكن تعطيني الرقم؟ فانت تقول يا اخي عرف اسمي وعرف اني حسابي باي بنك، وقال على عمليه قد تصادف انك انت اجريت عمليه في وقت قريب وممكن انك تتفاعل معه. عشان كذي قلنا قدر المستطاع انك لا تذهب ولا تأتي إن الشركة تأتيك، يعني بمعنى أنك أنت تضغط على الويب سايت أو أو الويب آب، أنك تدخل على نظام البرنامج التطبيقي أو تروح حق الويب سايت للشركة أو الجهة، أفضل بكثير أنك تضغط رابط ممكن أنك تكون عرضة. بالفعل. وكذلك في عندنا نسميه مثلا الرانسوم، اللي هو ممكن يبعث لك لينك ولا شيء مثلا على جهازك أو على يعني اللابتوب أو الكمبيوتر، أو يبعث لك عن طريق الهاتف، هذا يسوي لك يوقف لك الجهاز كله وكل بياناته ياخذها، فيروح يطلب منك فدية، تدفع لي الفلوس مثلا أو القيمة الفلانية أعطيك التشفير اللي هو سواه، لأنك أنت ضغطت على هذا الرابط أو اللينك وسوى لك تشفير على بياناتك ما راح تدخلها، فتضطر أنك شو تسوي؟ يا أنك أنت خلاص تلغي جميع برامجك، أو أنك تدفع تكون رهينة لهذه الفدية، ومن ثم تدفع ومن ثم تدفع ما راح تخلص، لأن قلنا هذول منظمات هدفها تحصيل الأموال بطريقة غير شرعية.
0: لكن اليوم من هم أكثر عرضة للاحتيال؟ هل هم الأطفال أو كبار السن؟ وكيف أيضا يمكن للأسرة حمايتهم؟
1: أنا أقول الاثنين، لأن الصغار السن اللي يعني يحصلون مثلا موبايل أو جهاز ذكي يقدر يشبك عن طريق الإنترنت، صغير ومو عارف عواقب الأمور، وممكن يشارك بياناته ومعلوماته، وقد يستخدم تليفونه أو جهاز اللابتوب والآيباد، وممكن أنه يصور بيته من داخل ويصور كذا، وممكن أنه يدخل مخترق يجمع بيانات ومعلومات، وممكن يكون عرضة للابتزاز. فيجب على يعني الوالدين أن حمايته ومتابعته، وكذلك أن يدخلون على نظام الضبط والسيتينج، أنه ما يقدر يدخل جميع الأماكن، تكون أماكن محدودة. بهالطريقة هذه أنت قاعد تخفض عرضته لأي خطر. كذلك كبار السن، لأن احنا قلنا فكرة أجيال، يعني في مثلا على سبيل المثال مواليد الخمسينات ومواليد الستينات، وقد يكون جزء منهم من مواليد السبعينات، ما عنده وعي كافي وثقافة عالية في استخدام الانترنت ونظام التطبيقات، البرامج التطبيقية أو الويب سايتات المواقع، ويكون كذلك ممكن عرضة لأنه ما يعرف يستخدم تلك البيانات بطريقة خصوصية وحماية عالية، وهني أنه ممكن يكون عرضة. لازم يستشير الناس اللي يعني أكثر علم ودراية بحيث أنه يحمي نفسه.
0: اليوم ما هي أول خطوة يجب أن يقوم بها شخص منا إذا تم اكتشاف هذا الشخص تم أن تعرض للاختراق حسابه؟
1: طبعا إذا تعرض لأي اختراق، في الغالب هو راح يخترق عن طريق مثلا برامج أو سوشيال ميديا أو كذا، فراح تأتيك في الغالب رسالة من هذا الحساب. يفترض على طول بشكل مباشر أنك أنت توقف هذا البرنامج. كل الشركات والبرامج اللي موجودة على المنصات عندها نظام هيلب، اللي هو نظام المساعدة، ممكن على طول تقول أنا جهازي معرض للاختراق أو اخترق، فيجب عليكم توقيفه، وأنكم ترسلوا لي عن طريق مثلا رقم الهاتف أو كذا، لأنك أنت أكيد مزود بيانات ومعلومات في تلك الشركات وتقدر تحصل عليها. مثلا اخترق أو أنت اشتبهت في اختراق حسابك البنكي، على طول سوي اتصال وتحاول تكلم يعني الكولينج سنتر، وتحاول توصل لهم المعلومة أن حسابي في شبهة اختراق، وقفوا احتياطيا حتى نتأكد أن كل البيانات والمعلومات محفوظة وغير مخترقة أو مهددة.
0: نعم. أيضا دكتور، هل تحديث التطبيقات اللي نشوفها بشكل مستمر له علاقة فعلا بالأمان، أم أنه مجرد إضافة خصائص جديدة؟
1: بكل تأكيد أن ديباغينج، هذا نفس البق اللي هي الثغرة، كل برنامج مثلا نقول مثلا سواء على الأندرويد ولا الآيفون، أن هذه برامج قابلة للتطوير، وقلنا الطرف الآخر اللي هم الهاكرز أو الأتاكرز يحاولون يوجدون الثغرات، لأن هذا عملهم الدؤوب، يخترقون تلك الأجهزة حتى يتحصلون على بيانات، ومن ثم يحاولون يبتزون فيها أو يقدرون يخترقون حسابات بنكية أو أموال أو أيا يكن. فيفترض أنك أنت تجدد، تسوي الأبديت على أجهزتك بشكل مستمر حتى تسد تلك الثغرات اللي موجودة في الأجهزة، ولا تترك من غير اللي هو ريفريشنج والأبديت الأجهزة على السوفت وير، بحيث أن يكون يعني الجهاز عندك متماسك ومتين قدر المستطاع للحماية بياناتك ومعلوماتك.
0: اليوم في بعض الأخطاء الرقمية اليومية اللي تشوف أنت من خلالها الناس يكررونها دون انتباه، شنو هي الأبرز فيها؟
1: إن أبرز الأخطاء اللي تكون من قبل المستخدمين أو المستفيدين إن يشارك بيانات ومعلومات لمواقع وتطبيقات غير موثوقة.
0: نعم.
1: يعني هذه من أكبر المشاكل، بحيث إنك أنت في ناس عندهم حب اطلاع، عندهم بلاغة شف، يحب يدش مثلا للموقع الفلاني أو التطبيق هذا ويحب مثلا يجرب. لا، يجب أن تكون تلك البرامج والويب سايتات، هذه المواقع الإلكترونية، موثوقة وعلى درجة عالية.
0: جميل.
1: بحيث أنك إيش تحفظ تلك البيانات. وبعدين فيه من عن طريق اللي هو جهاز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي هي سترا. سترا نزلت نظام جديد الحين تحديث عن طريق برنامج سهل، هو أنك تضغط عليه وعلى خدمات وتدخل على سترا، وفي نظام اللي هو يسمونها الأمان، تقدر أنت تشكو وتقدم شكوتك على الويب سايت أو التطبيق، بحيث أنك مثلا تحذر منه أو أنه ممكن يكون مخترقك. فهذا النظام اللي سوته سترا كجهاز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت صراحة خدمة تشكر عليها، خدمة لجميع المستفيدين في دولة الكويت.
0: نعم. اليوم لو طلبنا منك بدقيقة واحدة دكتور طامي ثلاث عادات بسيطة نطبقها من اليوم حتى نحمي أنفسنا رقميا بشكل أفضل.
1: من ثلاث النقاط الأساسية، أولا كلمة السر، كلمة المرور هذه يجب أنها تكون صعبة وكلمات متداخلة مع أرقام، والكلمات أو الأسامي تختارها بعناية، بحيث أنها تكون صعب أن أي واحد يفكر أنه يقلدها. هذه نقطة أساسية، وأنك أنت لا تكرر هذه كلمة المرور في عدة المواقع، لأن احنا ذكرنا لك ممكن تسوي سينجل ساين اون عن طريق مثلا الشركات الكبرى نفس جوجل أو مايكروسوفت وخلافه. النقطة الثانية اللي هو تسوي الحاجزين اللي هي تو فاكتور اثنتيكيشن، انك انت تعتمد انك لما تدخل يأتيك او تو بي اون تايم باسورد، انه يأتي باسورد على اس ام اس على البريد لك، وانك تدخل هذا الباسورد نفس ما احنا نسوي عن طريق مثلا لما تبي ترسل مثلا مبلغ معين.
0: نعم. النقطة الثالثة دكتور،
1: فالنقطة الثالثة انك ما تشارك اي رابط.
0: حلو.
1: نهائيا انك انت تركز بعناية مشاركة الروابط هذه، سواء
0: وانك تتأكد منه كذلك دكتور، صحيح؟
1: طبيعي تتأكد منه، وانك انت تدخل على الموقع او على التطبيق بشكل مباشر دون الضغط على اللينكات او الروابط هذه اللي تأتيك بسهولة، وان هذا ممكن فيها يعني احتمال كبير يعرضك الى اختراق.
0: اذا مستمعينا كل الشكر للدكتور طامي الزعبي مستشار تحليل اعمال وتكنولوجيا.
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموجز، الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تكثف عملياتها في تعز وتستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي. جيش الاحتلال يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. روسيا تتهم أوروبا بالسعي إلى عرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا. واشنطن وبكين تتفقان على تمديد الهدنة التجارية وتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي. وهزة أرضية متوسطة الشدة تضرب مناطق وسط إيطاليا. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: إذاعة على الهواء،
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء ننتقل بكم
3: في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
4: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
3: وحتى 3 صباحا يوميا إذاعة
4: على الهواء.
5: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله معنا مستمعينا مجددا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أنت تستمع إلى برنامج إذاعة على الهواء، وصلنا وياكم إلى الفقرة الرياضية، وخير من يتكلم فيها هو الزميل فهد الشمري مراسلنا في الأخبار الرياضية، وأيضا معنا هو معنا بهذه اللحظات على الطرف الآخر من الهاتف. صباحك خير فهد وحياك الله.
2: صباح الورد حبيبي مساعد، وصباح الخير على جميع المستمعين. طبعا من جمهورية مصر العربية احنا وفد وزارة الإعلام في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد رفقة فريق بورغان اللي شارك هذه البطولة مشاركة تاريخية، هي الأولى من نوعها بالنسبة له. طبعا لعب أول مباراة أمام نادي فيكتوريا برلين الألماني وخسر 38 مقابل 18، فنقول له هارد لك. طبعا هم هدفهم المشاركة غير الفريق الكبير من كان بطل آسيا وغايب عنه المحترف الياباني والحارس المصري بسبب إصابات متفرقة. هذا فيما يخص وجودنا بمصر مساعد.
1: نعم، لكن هل لديك من الأخبار المحلية أيضا أو المحلية فهد؟
2: اي نعم اكيد، احنا للامانه اليوم ذكرنا على خساره المنتخب امام العراق، لكن هذه كره القدم الشباب الدول عليهم ما قصروا، 3 أهداف بهدفين. هذا الديربي، هذا اجواء الديربي، ممكن كنا نتمنى افضل، لكن هذه مجموعه شباب بالنهايه التارجت مثل ما قال رئيس الاتحاد الكويتي لكره القدم الشيخ احمد اليوسف ان التارجت هو كاس اسيا شهر 1، واعداد هذا فريق افضل اعداد لانه معدل اعمار لاعبين هو 26 سنة بالتشكيل الأساسية اليوم وثمان أشهر، فنتأمل خير بقادم الأيام. كان ودنا نحقق الفوز، كان ودنا نحقق حتى تعادل، كل لنا فرصة أخيرة لأن السعودية بتواجه العراق الشقيق، لكن هذه كرة القدم، يعني الواحد يزعل يضايق، لكن مثل ما قال هيليو سوزا بعد المباراة لاعبين قدموا اللي عليهم، كان في تفاصيل صغيرة بتفرق، لكن هو راضع اللاعبين مدرب منتخبنا بعد المباراة.
1: نعم، إذا مستمعينا كل الشكر للزميل فهد الشمري على هذه الأخبار التي نقلها لنا في هذه الفقرة، الفقرة الرياضية. شكرا لك فهد.
3: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بدء فترة ترشيح الحجاج لموسم حج 1448 هجرياً اعتبارا من اليوم وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، موضحة أن المرشحين سيتلقون إشعارات الترشيح عبر تطبيق سهل لاستكمال إجراءات التسجيل. ودعت الوزارة كل مرشح إلى التسجيل لدى إحدى شركات الحج خلال 3 أيام من تاريخ وصول الإشعار، مبينة أن استكمال التسجيل يتطلب دفع المقدم المقرر من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة عن كل حاجة، فيما يلغى الترشيح في حال عدم التسجيل خلال المهلة المحددة. خسر منتخب الكويت أمام نظيره العراقي 3-2 في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27 المقامة في جدة، بعد مباراة قوية ومثيرة امتدت نتيجتها حتى الدقائق الأخيرة. وأعرب مدرب منتخب الكويت لكرة القدم هيليو سوزا عن فخره بالمستوى الذي قدمه لاعب الأزرق أمام المنتخب العراقي، معربا عن أسفه للخسارة والخروج من البطولة، ومؤكدا أن ذلك يمثل شعورا صعبا للفريق رغم الفرص العديدة التي أتيحت للمنتخب خلال المباراة. أعلنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان عن مبادرتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار وعيك حزام الأمان الوردي، التي تنطلق في 30 سبتمبر الجاري بهدف تعزيز الوعي بأهمية الوقاية

والكشف المبكر عن المرض. وأكد رئيس مجلس إدارة كان ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور خالد الصالح مواصلة الحملة مسيرتها التوعوية الوطنية الممتدة لنحو عقدين من خلال نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الكشف المبكر بما يسهم في الوقاية من سرطان الثدي ورفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع. تستعد حديقة الشهيد لافتتاح المرحلة الثالثة أمام الجمهور في الأول من أكتوبر المقبل من خلال كرنفال احتفالي يجسد قيم السلام والانسجام والأمل، حيث تتحول أرجاء الحديقة على مدى أيام الاحتفالية إلى مساحة تنبض بالحياة وتحتفي بالمستقبل ضمن مشهد بصري متكامل. وأكدت رئيس لجنة الإشراف والإدارة والمتابعة على المرحلة الثالثة من الحديقة ممثلة عن الديوان الأميري أنوار اليتامى أن حديقة الشهيد مشروع وطني يمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي والترفيهي في الكويت، ويعكس الاهتمام بتوفير وجهات متكاملة تخدم المجتمع وتواكب تطلعاته. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم هلاء البناي.

0: لقاء اليوم حين يختار الطفل الصمت بدلا من أن يخبر والديه بما حدث، فقد لا تكون المشكلة في غياب الثقة بل في الخوف من ردة الفعل، فشعور الطفل بالأمان هو ما يصنع المساحة التي تجعله يقول الحقيقة حتى عندما يخطئ. وللتعرف أكثر على كيفية بناء علاقة تشجع الطفل على المصارحة، عددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذة زينب الكندري، اختصاصي اجتماعي أول في مجال تعديل سلوك الطفل.
1: السلام عليكم، معاكم زينب الكندري، اختصاصي اجتماعي أول في مجال تعديل سلوك الأطفال. موضوعنا اليوم عن سؤال يتكرر عند كثير من الأمهات والآباء: طفلي لا يخبرني بما يحدث معاه، كيف أجعله يثق فيني؟ أحياناً نلاحظ أن الطفل يرجع من المدرسة متضايق أو متغير سلوكه، أو نكتشف أنه تعرض لموقف أو أنه ارتكب خطأ لكن ما يقول لنا شيء. هني نسأل: ليش الطفل يخفي عن أهله؟ هل معنى هذا أنه ما يثق فيهم؟ مو بالضرورة، أحياناً الطفل يسكت لأنه يخاف من ردة الفعل أكثر من خوفه من المشكلة نفسها. يمكن سبق وقال الحقيقة فقوبل باللوم أو العقاب الشديد، أو أن كل ما يشتكي لنا نقول له أنت حساس وأن الموضوع ما يستاهل. مع تكرار هذه الردود الطفل يتعلم شيء بسيط، أن السكوت أأمن له من الكلام. أحياناً يخفي خطأه لأن ما يبي تتغير صورته في عين والدينه، خصوصاً إذا كان يسمع دائماً أن أنت ولد شاطر وأن أنت ما تسوي شيء، فيبدأ يفكر إذا أخطأت هل ما زالوا يحبوني؟ وإذا قلت الحقيقة شنو راح ممكن يحدث لي؟ فسكوت الطفل مو المشكلة الأساسية، إنما رسالة لنا نراجع فيها شلون كانت ردة فعلنا في المرات السابقة لما نتكلم. وهني في نقطة مهمة جدا، الثقة بين الطفل ووالدينه ما تنبني وقت المشكلة بس، الثقة تنبني كل يوم، تبدأ بالاستماع والهدوء واحترام مشاعره وحفظ أسراره. إذا نبي طفلنا يلجأ لنا في المواقف الكبيرة، لازم يشعر بالأمان معانا في المواقف الصغيرة. وإذا قال لك ولدك أو طفلك اليوم أنا غلطت، قبل لا تسألين ليش أنت سويت كذي، من أجمل العبارات اللي ممكن نقولها: زين إنك

أنا أفهم أن هذا الموقف ضايقك وعادي، كلنا نخطئ، لكن نتعلم شلون ما نعيد الخطأ، نتصرف بالطريقة الصحيحة، وكمل أنا أسمعك. ومهم أيضا إذا أخطأ نفرق بين الطفل وبين سلوكه، نقول له أنا أحبك لكن التصرف اللي سويته غلط، خلنا نشوف شلون نقدر نصلحه. بهالطريقة الطفل يفهم أن الخطأ له نتيجة ومسؤولية، لكن ما يفقد حب أسرته ولا أمانة معهم. من الضروري أن نقول لأطفالنا بشكل واضح، إذا صار لكم شيء أو خفتوا أو تورطتوا في مشكلة، تعالوا لي أول شيء، حتى لو كنتوا أنت القطان، نحلها مع بعض. فالعلاقة الصحية هي اللي تخلي الطفل يرجع لأسرته وقت المشكلة. من الأشياء المهمة أيضا أن نحترم مشاعر الطفل وأسراره الصغيرة، ما نحول كل شيء يقوله حق قصة تقال أمام الآخرين، حتى لو على سبيل المزاح، لأن الطفل لما يعطينا سر صغير ويحس أنه حفظناه يبدأ يثق فينا بأشياء أكبر. وأيضا نعطي مساحة لأطفالنا وقت للكلام بعيدا عن الأسئلة المباشرة، مو كل يوم أول ما يرجع نقول له شنو صار ومنو قال لك وشنو سويت. أحيانا أفضل الحوارات تأتي وإحنا في السيارة أو قبل النوم أو أثناء الأكل أو المشي، لأن الطفل يشعر أن هذا الحديث طبيعي، وفرصة لنا أن نتقرب من عيالنا بهذه الحوارات ونبني علاقات طيبة وحلوة وياهم، مو بس أن نحقق معاهم. وأحب أوصل رسالة لكل أم وأب، لا تخلون هدفكم أن يخبركم الطفل بكل شيء، خلوا هدفكم أنه يعرف أنه يستطيع أن يخبركم بأي شيء، لأن أجمل علاقة ممكن نبنيها مع أطفالنا هي أنهم لما يواجهون موقف صعب أول اسم يخطر في باله يكون أمي وأبوي، لأن الأمان الحقيقي مو أن طفلنا ما يخطئ، الأمان الحقيقي أنه يعرف وين يروح لما يخطئ. وفي النهاية الطفل ما يحتاج والدين مثاليين، يحتاج يشعر في بيت أنه أنا أقدر أتكلم وفي أحد يسمعني ويفهمني ويساعدني. كنت معاكم الأخصائية الاجتماعية زينب الكندري، اختصاص اجتماعي أول في مجال تعديل سلوك الأطفال، ودمتم أنتم وأطفالكم بأمان وطمأنينة.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: العنف الأسري وآثاره. يعد العنف الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار الأسرة وتؤثر سلباً في المجتمع، ويشمل هذا النوع من العنف الإيذاء الجسدي والنفسي واللفظي وحتى الإهمال، وغالباً ما يكون الضحية أطفالاً أو نساءً أو كبار السن. ينشأ العنف الأسري بسبب عوامل مختلفة مثل الضغوط الاقتصادية وضعف الوعي وسوء التربية والإدمان على المخدرات أو الكحول. تتعدد آثار العنف الأسري، فهو يسبب اضطرابات نفسية كالخوف والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، كما يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي لدى الأطفال، ويساهم في نقل سلوك العنف إلى الأجيال القادمة. أما على مستوى المجتمع فيؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية وزيادة المشكلات الاجتماعية. ولمواجهة هذه الظاهرة يجب نشر الوعي وتعزيز الحوار الأسري وتفعيل القوانين التي تحمي الضحايا لبناء أسرة آمنة ومجتمع متماسك.
0: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

المنجل يعود إلى المروج الإنجليزية لحماية النحل والأجر خبز وجبن. يبدو المشهد كأنه من رواية ريفية قديمة، رجال ونساء ينتقلون بين المروج في غرب إنجلترا، يجزون العشب بالمناجل مقابل الخبز والجبن، لكنه مشروع حقيقي أطلقته مؤسسة التراث الإنجليزي الخيرية، ليس حنينا إلى الماضي بل لحماية نحلة مهددة. تدرب هيئة من المتنزه في إكسمو الوطني مجموعة من المتطوعين على استخدام المنجل وصيانته، وبدأ المتطوعون العمل بمرجي دير ماتشليني في مقاطعة سومر ست، على أن ينتقلوا لاحقا إلى مواقع أخرى تديرها المؤسسة. يأتي ذلك ضمن مشروع يمتد 3 سنوات بالتعاون مع صندوق حماية النحل الطنان، ويهدف المشروع إلى تحسين موائل النحل الطنان الصاخب، وهي من أندر أنواع النحل في بريطانيا. تراجعت أعدادها بشدة مع اختفاء المروج الغنية بالأزهار، ولم تعد موجودة إلا في مناطق قليلة منها سوماسرت، وبحسب مدير الموقع قد تؤذي الجزازات الآلية تلك النحلات. ولا يقتصر دور المتطوعين على الجز، إذ يرصدون أيضا الأزهار المتفتحة والنباتات التي يزورها النحل والمسافات التي يقطعها مع من أعشاشه إلى مكافأة تقليدية وهي خبز وجبن، كما كان يكافئ الجزازون الجوالون قديما. وقد فكرت المؤسسة في إضافة عصير التفاح المخمر المحلي، لكنها عدلت على ذلك لاعتبارات صحية والسلامة كذلك. لذلك المنجل يعود إلى المروج الإنجليزية لحماية النحل الطنان والأجر خبز وجبن.

ألوان من حديقة، صباغة الملابس كما في العصور الوسطى. في حديقة دير تاريخي ببلدة ماينشتو كايم هايم الألمانية، اجتمع 40 نساء حول شغف واحد، وهو استخراج الألوان من الطبيعة وإعدادها إلى الأقمشة وإعادتها لها بطريقة كانت تعرف بالأجيال القديمة. وبحسب تقرير لبرنامج فرانكن شوا على التلفزيون البافاري، حملت المشاركات النباتات والمواد الطبيعية التي جمعناها إلى حديقة أبراشر هوف. لتبدأ عملية الصباغة تحتاج إلى الصبر والدقة أكثر مما تحتاج إلى الآلات الحديثة، فالحصول على لون طبيعي ليس مجرد وضع القماش في ماء ملون. تمر العملية عادة بإعداد الألياف وتحضير المادة النباتية وتسخينها، ثم ترك النسيج يمتص اللون تدريجيا، وقد يختلف الناتج من دفعة إلى أخرى تبعا لنوع النبات ووقت جمعه وتركيز الصبغة وطبيعة القماش. هذه الاختلافات هي جزء من جاذبية الحرفة، فاللون لا يخرج متطابقا في كل مرة، بل يحمل بصمة المادة الطبيعية واليد التي عملت عليها، وتستعيد التجربة أسلوبا كان شائعا قبل انتشار الأصباغ الصناعية، حينما كانت النباتات واللحى والجذور وغيرها من المواد المتاحة محليا هي مصادر الألوان الأساسية. ولا تتعامل النساء الأربعة مع الصباغة بوصفها عرضا تاريخيا فحسب، بل كحرفة بطيئة تجمع المعرفة بالنبات والعمل اليدوي والاستفادة مما تتوفره تلك البيئة المحيطة. وفي زمن الانتاج السريع تبدو قطعة القماش الناتجة وكأنها سجل صغير للمكان والفصل والوقت الذي استغرقته لصنعها.

ساعة للقراءة داخل المصنع، الكتب تصبح جزءا من يوم العمل. وسط الآلات والمكاتب في مجمع صناعي بمدينة براغا البرتغالية، يتوقف العمال والمديرون ساعة يوميا للقراءة أو حضور دروس مجانية في الفلسفة والرسم والمسرح. المجمع هو مقر مجموعة DST العاملة في البناء والهندسة والطاقة والاتصالات، وتضم نحو 50 شركة و 4000 موظف. لكن المشهد داخله يختلف عن الصورة التقليدية للمصانع، إذ تنتشر قرابة 40,000 كتاب وأكثر من 1500 قطعة فنية، فيما تظهر عبارات أدبية على الجدران. المشروع بحسب وسائل إعلام أوروبية أطلقته رئيس المجموعة، الذي بدأ العمل في تكسير الحجارة وهو في السابعة داخل أسرة لم يكن في منزلها كتاب واحد، ووصلت إليه قراءاته الأولى عبر مؤسسة خيرية كانت توزع الكتب في الشوارع ليجد فيها وسيلة للهروب من واقع الطفولة القاسي، ودفعته تلك التجربة الشخصية إلى إدخال الثقافة إلى بيئة العمل، انطلاقا من قناعاته بأن الموظف الأكثر معرفة يستطيع تقديم قيمة أكبر، وأن مسؤولية المؤسسة لا تتوقف عند دفع الرواتب والضرائب. ولا يقدم نموذج المجموعة دليلا علميا حاسما على أن القراءة تزيد الإنتاجية، لكنه يطرح سؤالا مختلفا، وهو: هل يمكن أن يكون المصنع مكانا لبناء الإنسان أيضا لا إنتاجا للسلع وحدها؟

دراسة جديدة تقول: هكذا قضى كويكب اصطدم بالأرض قبل 66 مليون عاما على الديناصورات. تشير دراسة علمية حديثة إلى أن الكويكب الذي اصطدم بالأرض قبل نحو 66 مليون عاما أسهم في انقراض الديناصورات، ربما تسبب في عواصف نارية واسعة خلال الساعات الأولى من الاصطدام قبل بدء مرحلة شتاء الاصطدام التي طالما اعتبرت السبب الرئيسي للانقراض، والتي نشرت في إحدى المجلات العلمية أن باحثين من جامعة بوردو الأمريكية يرون أن غبار السيليكات الناتج عن تبخر الصخور لعب دورا مهما في احتجاز الإشعاع الحراري وإعادة توجيهه نحو سطح الأرض، ما رفع شدة الحرارة إلى مستويات تفوق التقديرات السابقة بنحو 3 مرات ونصف المرة. وتشير النماذج إلى أن هذه الظروف ربما ساعدت على إشعال حرائق واسعة في الغطاء النباتي، وأثرت بشدة في الكائنات الحية المكشوفة، بينما كانت فرص النجاة أكبر للكائنات الموجودة تحت الأرض أو في المياه. ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج تمثل فرضية علمية مدعومة بنماذج جديدة، لكنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من الأدلة الميدانية من مناطق مختلفة حول العالم، كما تشير بيانات ناسا إلى عدم وجود أي كويكب معروف بحجم مماثل يتجه نحو الأرض حاليا أو حتى في المستقبل المنظور، مع استمرار مراقبة الأجرام القريبة مع الأرض بشكل منتظم.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

وزيرة الشؤون: ضرورة اختيار مراقبين تعاونيين أكفاء لحماية أموال المساهمين.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مواصلة الوزارة تعزيز الرقابة والمتابعة ورفع كفاءة الأداء في الجمعيات التعاونية بما يسهم في الارتقاء بالقطاع التعاوني وتحسين الخدمات المقدمة للمساهمين. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الحويلة لدى حضورها جانبا من المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مراقب مالي وإداري في القطاع التعاوني ضمن إجراءات اختيار كفاءات وطنية جديدة وقادرة على أداء الدور الرقابي بكفاءة واقتدار. كما قالت الحويلة إن الوزارة حريصة على اختيار العناصر المؤهلة للعمل في الوظائف الرقابية بما يسهم في حماية أموال المساهمين وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني. كما أضافت أن تطوير العمل الرقابي يمثل ركيزة أساسية في الحد من المخالفات وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في هذا القطاع الحيوي. كما أشارت إلى أن اختيار الكفاءات الوطنية يتم وفق معايير تكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. وكذلك من أخبارنا المحلية، عقدت الهيئة العامة لشؤون القُصر اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الداخلية لبحث أوجه التعاون المشترك وسبل تسهيل إنجاز معاملاتهم. وترأس الاجتماع مدير عام الهيئة العامة لشؤون القُصر بالتكليف علياء فهد الصقر بحضور نائب المدير العام لشؤون الرعاية وتنمية الأموال القُصر منار الإسباعي، ومن جانب وزارة الداخلية العميد خالد العدواني والعميد مشاري المطيري والمقدم علي الحداد والرائد عوض العازمي وملازم أول بدر صادق. وتم خلال الاجتماع بحث آلية تواجد موظف من وزارة الداخلية في مبنى الهيئة الرئيسي خلال ساعات العمل الرسمية بهدف تقديم وإنجاز الخدمات والمعاملات المشمولة.

محمولة للمشمولين بالرعاية بشكل مباشر، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وفعالية.

بحثت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية تعزيز أوجه التعاون المشترك في التنمية المجتمعية وتمكين الإنسان والشراكة في المجالات التنموية والمجتمعية. وأكد المدير العام للتطبيق الدكتور حسن الفجام خلال الاجتماع بين الجانبين حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي انطلاقا من رسالتها التعليمية والتدريبية. كما أشار الدكتور الفجام إلى أهمية بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم التنمية البشرية والمجتمعية وتنفيذ المبادرات النوعية التي تخدم المجتمع. كما بحث الفجام مع وفد الجمعية إمكانية التعاون في تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف تنمية الإنسان وتمكين الشباب وتعزيز المهارات والقدرات ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وأيضا العمل التطوعي إلى جانب الاستفادة من الخبرات والإمكانيات الأكاديمية والتدريبية التي تملكها الهيئة في دعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي. من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية البناء البشري خليفة الغانم بالدور الذي تطلع به هيئة التطبيق في مجالي التعليم والتدريب وخدمة المجتمع.

0: استقبلت وزارة الأشغال العامة وفداً وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان الشقيقة برئاسة المهندس محمد تبوك، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية في مجال الطرق والبنية التحتية. وعقد الجانبان اجتماعا ترأسه مدير عام شؤون هندسة الطرق المهندس خالد العصيمي بحضور عدد من مديري الإدارات ومهندسي مشاريع الطرق في وزارة الأشغال العامة، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات الفنية والإدارية المرتبطة بتنفيذ وإدارة مشاريع الطرق الكبرى. واستعرض الاجتماع أبرز مشاريع الطرق والبنية التحتية في كل من دولة الكويت وسلطنة عمان، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب المكتسبة من تنفيذ وإدارة المشاريع الكبرى والتعرف على أساليب العمل المتبعة في هذا المجال، بما في ذلك تجربة دولة الكويت في تنفيذ مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد. كما ناقش الجانبان أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة المستخدمة في تصميم وتنفيذ مشاريع الطرق والمواصفات والمعايير التصميمية المعتمدة، فضلا عن آليات طرح وإسناد المشاريع وإدارة العقود ومتابعة مراحل التنفيذ. ومن أخبارنا المحلية كذلك، أكدت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف استمرار اللجنة في توزيع المساكن المؤجرة على المواطنات وفقا للأولوية أولوية الطلب وتحديث البيانات واستيفاء الاشتراطات، وذلك تحت شعار منكم وإليكم. وقالت اليوسف خلال التوزيعات الخاصة بالمواطنات في منطقتي أصليبية وتيماء إن التوزيع الحالي تشمل 370 بيتا للمواطنات صاحبات الطلبات حتى عام 2020 وما قبله، موضحة أن عدد البيوت الموزعة يرتبط بعدد المواطنات التي حدثنا بياناتهن واستوفينا الشروط، إلى جانب عدد المساكن المتوافرة لدى اللجنة من وزارتي الداخلية والدفاع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية. كما أضافت أن عدد طلبات إسكان المرأة عند تسلم اللجنة مهامها بلغ 7111 طلبا، بينما بينها طلبات قديمة تعود إلى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات لم يتم تحديث بياناتهن حتى الآن. ودعت اليوسف صاحبات الطلبات إلى الإسراع في تحديث بياناتهن، مشيرة إلى أن اللجنة منحت مهلة 3 أشهر بدأت من 9 يوليو الماضي وتنتهي في 19 أكتوبر المقبل، وأن عدم التحديث خلال المهلة المحددة يؤدي إلى سقوط الطلب الإسكاني. كما أوضحت أن نحو 3900 مواطنة حدثنا بياناتهن حتى الآن، مقارنة بنحو 2400 مواطنة قبل 19 يوليو الماضي.
1: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.

مصعب السالم مديرا للعلاقات العامة للمسرح الكويتي. أعلنت فرقة المسرح الكويتي عن اختيار مصعب السالم مديرا للعلاقات العامة ضمن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، وذلك عقب انعقاد المجلس الجمعية العمومية العادية. ويأتي التشكيل الجديد الذي حضره مسؤولي المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب في إطار مواصلة العمل على تطوير الأنشطة أنشطة الفرقة وتعزيز حضورها في الساحة المسرحية، إلى جانب دعم التعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب والفرق المسرحية الأهلية. مصعب السالم مديرا للعلاقات العامة للمسرح الكويتي.

الدسمة يستقبل مسرحية الطقاقة نورة. يواصل الفنان الدكتور عبد العزيز المسلم تطويرا شاملا لمسرح الدسمة، استعدادا لاستقبال مسرحية الطقاقة نورة عرس الجن. ويهدف المسلم من خلال هذا العرض تقديم تجربة تضاهي المسارح العالمية، وتأتي هذه المسرحية كأول عروض لمجموعة السلام على المسرح بعد تجديده. قصص كويتية إلى العالم بست لغات. في خطوة ثقافية تعكس حضور الكويت وتراثها خلال الحدود وخارجها، يقدم هيثم بودي تطبيق قصص الكويت الذي يضم نحو 300 قصة عن الكويت وتاريخها وتراثها وشخصياتها، ويتيحها للقراء بست لغات. ويهدف التطبيق إلى تقديم صورة مبسطة وجاذبة عن دولة الكويت من خلال مجموعة من القصص التي تتناول محطات تاريخية وشخصيات وأحداث ارتبطت بذاكرة المجتمع الكويتي، مع إتاحة المحتوى بلغات مختلفة للوصول إلى الجمهور كأوسع جمهور وحقبة من خلال تلك التجارب. وتبرز أهمية المشروع في تحويل القصة الكويتية من محتوى محلي إلى مادة ثقافية قابلة للقراءة والتعرف إليها من قبل القارئ العربي والأجنبي، بما يسهم في التعريف بتاريخ

0: دولة الكويت وهويتها وتراثها بأسلوب حديث.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: إن القلق لا يجرد الغد من مآسيه، ولكنه يجرد اليوم من فرحته. صاحب القلم لا يحتاج إلى عصا. ينذرنا العقل بما علينا تجنبه، بينما القلب وحده يدلنا على ما ينبغي أن نفعله. يقال طبيعة الفنانين صفاء وتسامح وانفتاح.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

هل تعلم أنه شاع عن النعامة أنها تدفن رأسها في الرمال إذا أحست بالخطر؟ الذي يحدث بالفعل أن النعامة إذا أبصرت خطرا على بعد فإنها تنام على الأرض وتمد عنقها أمام جسدها وتجعله ملتصقا تماما بالأرض وتراقب العدو أو الخطر الذي تخشاه بكل حذر، فإذا اقترب أكثر من اللازم أطلقت ساقيها للريح وهربت.

هل تعلم أن أكثر الحيوانات صخباً على ظهر الأرض هو القرد الصارخ الذي يعيش في أواسط وجنوب أفريقيا؟ فذكور هذا النوع من القرود لديها ثنية عظيمة متضحة ومتضخمة في قمة القصبة الهوائية تجعل صوتها يدوي في الأرجاء. هل تعلم أن أقدم ملكية قائمة في العالم اليوم هي الإمبراطورية اليابانية، والتي يعود تاريخها إلى عام 40 قبل الميلاد، وقد بلغ عدد الأباطرة اليابانيين منذ ذلك التاريخ حتى اليوم 125 إمبراطوراً.

هكذا مستمعينا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج إذاعة على الهواء، وغدا يتجدد بكم اللقاء، كونوا على الموعد. وهذه تحيات أسرة البرنامج وتحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة إخبارية. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا. We'll be right back.

ونبدأ هذه الجولة بمتابعة إخبارية. تتجه المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مرحلة جديدة من التصعيد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لوقف القتال لمدة 7 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة. حول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. ترامب رفض المقترح الإيراني تحديدا في هذا التوقيت، ماذا يعني ذلك من وجهة نظرك؟ هل يشير إلى استمرار الخيار العسكري برأيك؟